0: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذيعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحت الغير وبعثت الأمل، وكانت قناديل.

0: قناديل الخير. قناديل الخير مع حياة الكوني.
1: مساء الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا. تحيات حياه الكوني حمدي الاحول، هذا هو الفريق اللي باش يكون في رفقتكم مع ضيفتنا اللي باش تكون حاضره معنا ان شاء الله بعد قليل في قناديل الخير، باش يتواصل البرنامج هذا في الشبكه الثانيه على التوالي. مش من عوادي انه نكرر نفس العناوين، اما البرنامج هذا تمسكت به انه يكون موجود معنا في الشبكه الخريفيه الشتويه، صراحه لما فيه من ابراز لطيبة التونسي، للوجه الحقيقي للتونسي، للتونسي المعطاء، التونسي اللي يندفع اندفاعا لعمل الخير. باش نحكيه على المتطوعين وما أكثرهم، باش نحكيه على الجمعيات، نحكيه على أبناء الجمعيات، ونحكيه على الناس المتطوعة في الخير من أجل البلاد والعباد. ضيفتنا ليلى نعتبرها من طراز خاص، لأنه سيدة اختارت العمل لفائدة فئة معينة، هي فئة مس الحاجة للمساعدة. بعد شوية ضيفتنا باش تكون من العاصمة معنا في المباشر. مرحبا بكم، كملين معكم ساعتين من زمان بالطبيعة مع الأغاني وتجارب الحياة.

0: بكم مستمعين انتم في الاستماع لاذاعه المنسير. شكرا لاختياركم موجتنا قناديل الخير. ليلى قنديل ضاوي طلع علينا من العاصمه. مرحبا بالسيده نبيله اسماعيل، الاسم هذا يعني الكثير لبرشا ناس، ربما فيكم الاول مره يسمع بالاسم هذا. يتبعونا تشوفوا الرحله الجميله والبصمه المزيانه والقلب الكبير اللي نجم يقوم بهم الانسان في حياته كي يبدا مقتنع وعنده هدف معين. سيده نبيله اسماعيل مساء الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بك، مساء النور، نحييك ونحيي الخيان وكافه الزملاء العاملين معك بإذاعة المنسير وكل المستمعين، مرحبا بكم الكل. نشكر،
0: شكرا لك انك قبلت دعوة البرنامج. نعرف رغم التزاماتك اليومية العديدة قبلت باش تظهر معنا الليلة. نحب نحكيه على الوجه الجميل للتونسي، نحكيه على حقيقة التونسي المعطاء المندفع لفعل الخير، تونس المزيانة اللي نحبوها ونحبوا نوريوها في وسائل الإعلام ونحبوا الناس تسمع بها. كنقول سيدة نبيلة اسماعيل، نحب نعرف التطوع والعمل الخيري تقريبا حاجة تربيت عليها وإلا تكونت فيها في الجمعيات، من وقتاش حسيت في روحك البذرة هذه متاع التطوع؟
1: أولا نشكرك برشا على الإطراء الجميل، إن شاء الله ديما نكونوا عند حسن الظن، وإحنا ديما نقول إنه بلادنا بلاد خير وناسنا ناس خير وتونس جميلة بناسها وبشعبها وبعطائها، وهي تونس خضرة اسمها على مسمى
0: إن شاء الله.
1: بالنسبة لي أنا كشخصي كمواطنة تونسية، بغض النظر سواء كان ترأسي الجمعية أو شاركت قبل في أو ترأست حتى جمعيات أخرى سابقا قبل ما نأسوا الجمعية هذية، الحق احنا في العائلة تربينا على حب العطاء، حب الخير للناس، اللي تتمناه ليك تتمناه لغيرك، الحاجة الباهية اللي تحبها ليك تحبها لغيرك، إذا في استطاعتك أنك باش تعاون غيرك معناها نعاونه، هذا الحق احنا تربينا عليه، معناها مشرة وحاجة مركبة أو حاجة معناها اكتسبتها أو بالعكس، لا هي موجودة فينا احنا كعائلة، كل أنا وأخواتي ووالدتي ووالدي الله يرحمه، معناها الحمد لله يا ربي. ونصور أنا هذا في جل التوانسة، مش كان احنا برك في جل التوانسة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول الخير في وفي أمتي إلى يوم يبعثون. فالتطوع سواء كان معناها بجمعية ولا بغير جمعية، إذا في مقدوري إني نشوف حالة أو نشوف حاجة باش نجم نعاون ما نترددش وما نوخرش لحظة.
0: العمل الجمعياتي وقتاش بديت التفكير فيه؟
1: والله هو شوف، بالنسبة لي أنا العمل الجمعياتي أنا قبل أني قلت لك نشط في اتحاد المكفوفين لفترة معينة، بعدين صارت لي أنا ظروف عائلية انسحبت، معايا خيان أصروا قالوا علاش لين أسوا جمعية معناها الفئة معناها عزيزة وغالية على قلوبنا، فئة بصراحة مانيش قاعدة نشوف إنه قاعدة لاقية حظها، لاقية حقوقها، لاقية معناها اللي تحب عليه أو اللي تحب باش توصل له. ففكرنا في سنة 2020 قلنا علاش لا، هذايا في أيام الكورونا بالضبط، معناها زلنا وقتها احنا مازلنا في أوائل الكورونا، قلنا علاش لا، معناها نأسوا الجمعية. وفعلا يعني اخترنا لها الاسم أو الأخيين هما اللي اختاروا الاسم، حبيناها تكون دار نبيلة الدولية المكفوفين، هي دار إنه ترمز لللمة للعيلة للحاجة الحلوة للحمة
0: للعائلة خاصة، لأنه الدار تكون فيها عائلة وتكون عائلة بناتها روابط تقوية برشا كل عائلة بالضبط.
1: فبشرنا في الإجراءات وعملنا معنى اللي يلزم بشي تعمل، وخذينا التأشيرة والحمد لله، وبدينا ننشطه من سنة 2020 والحمد لله، معناها كنا ولازلنا وسنكون إن شاء الله متواجدين في جميع المناسبات، إيدينا مفتوحة وممدودة للي يطرق بابنا، للي يتوجهنا نرجدوه نحتويه، مش بشرطه معناها المساعدة تكون مساعدة عينية، تنجم تكون مساعدة معنوية، تنجم تكون
0: أكيد
1: ساعات يجيك حتى إنسان يفضفض يفرق قلبه، أنت توجهه ترشده تحتويه، تكون الأذان الصاغية، اليد اللي تشد على يديه معناها وتاخذه للطريق الصحيح. وهذا هو معناها إن شاء الله ربي يوفقنا، وإن شاء الله ربي يحل
0: إن شاء
1: البلاد،
0: الله
1: وإن شاء الله ربي ييسر الأمور اللي فيه خير.
0: أكيد بإذن الله إن شاء الله ما يكون فما كان الخير مادام النية طيبة وسليمة. دار نبيلة الدولية لرعاية المكفوفين
1: المكفوفين وضعاف البصر.
0: وضعاف البصر، أنت حبيت تاخذ الفئة هذه بالذات.
1: أي
0: كي أسست الدار هذه بحثت عليهم وإلا هما موجودين؟ كيفاش عملت هاللمة هذه للناس هذوما؟ كيفاش بحثت
1: والله
0: عليهم؟
1: بالنسبة للتأسيس الحق بحكم أني أنا كنت نترأس اتحاد مكفوفين بعد خرجت، فكانوا جل المنظورين خرجوا معنا وجاءوا معنا أو تابعونا احنا. الحق الحاجة الباهية فيهم هما أنهم هما يوصلوا المعلومة لبعضهم، معناها واحد يقول واحد وواحد يجيب واحد، وبرشة اللي يدلوا على الدار وبرشة اللي يدلوا على الجمعية وجاوا بحذانا، وطبعا من خلال الصفحة من خلال التواصل كما هك عبر الإذاعات ساعات حتى عبر الصحافة المكتوبة. احنا بيدنا نتواصل ونتوجه معناها للسلطات المعنية سواء كان معتمديات ولات إدارات جهوية شؤون اجتماعية، معناها نبحثوا حتى على البرشة برشة اللي مكفوفين تلقاهم أو ضعاف بصر ما يعرفوش الجمعية، ما يعرفوش أنه فما ناس معناها تفكر فيهم وتحاول أنها باش تعاونهم وتوصل لهم صوتهم. فالحمد لله يا ربي معناها التواصل موجود بتسهيلات من عند ربي يعني،
0: ونعمة بالله
1: زادة من احنا او منهم هما.
0: زادة تبدا فما خدمة اتصالية باش نوصلوا للناس هذوما، باش تكون وين تكون اللمة اكثر، وين تكون اللحمة اقوى، وين تكون دار نبيلة الدولية تلم اكثر عدد ممكن من مكفوفين ومن ضعاف البصر. كنتش متخوفة من تجارب سابقة الجمعيات فيها وإلا الاتحاد في حد ذاته ما كانش في خدمة المكفوفين، كنتش خايفة منها التجربة هذه؟
1: لا لا والله ما كنتش خايفة، والحق ما يكذبش عليك يعني أنا إنسان عندي مبدأ نعيش به. طبعا الواحد يخاف ربي قبل كل شيء يعني
0: أكيد
1: في هدية، وأنا مدامني عزمت ونويت أني ناخذ المسار هذا أو نحمل المشعل أو نشد الرسالة هذه، إلا أني مقتنعة تماما وعلى يقين أني يلزمني نكون في المستوى وعن ثقتهم هما ساعة قبل كل شيء. وطبعا احنا كجمعية او كهيئة ما إن نعظوا مجهودات الدولة، خاطر الدولة صحيح فما تقصير، هو مش ما فماش مش نكون واضحة وصادقة معك، لكن نحاول بقدر الامكان انه نوصل الصوت، ويزمك تمشي وتطرق البيبان وتحكي وتتكلم. مثال على نعرفش انا 10 حالات تتقضى شي زوز 3 حالات باقي نقول باهي، مثال شو واحد يزيد يصبر ويحاول معناها ما عندناش شكل كلل ولا كل ملل ولا
0: فما فما النفس الطويل
1: إصرار. صحيح النفس الطويل، أنا ساعات حتى كي نبعث مراسلات نقول لهم أنا حاشين يا وما يقلقوا منا يقولوا أي خلينا نشوف هذو مشني مشكلتهم وتتفض
0: يا ما زلت نبعث
1: يا ما زلت نبعث ونخرج لهم حتى منين هما يتصوروا نخرج يعني مانيش باش نيأس يعني، فهمت؟
0: أكيد النفس الطويل والإصرار على أنه إنسان ينجح في المهمة اللي اختاروا ربي صالحها واختارته الناس باش يكون فيها. كي سألتك على الأغاني حبيت تسمع الماجدة، ماجدة الرومي من الأصوات التي لا تناقش، يظهر لي من الأصوات اللي عليها إجماع كبير، باش نسمعك أغنية الماجدة الرومي وبعد باش نرجو دار نبيلة الدولية لرعاية المكفوفين باش نحكيه على أولى الخطوات في هذا الفضاء.

0: وما زلنا مواصلين معكم في إذاعة المنستير في قناديل الخير. السيدة نبيلة إسماعيل نحكي على دار نبيلة الدولية لرعاية المكفوفين وضعاف البصر، نحكي على تجربة كبيرة في المجال الجمعياتي. مرحبا بك سيدة نبيلة إسماعيل من جديد.
1: أهلا وسهلا.
0: قلنا عايشك باش نحكي على دار نبيلة الدولية لرعاية المكفوفين، الفكرة اللي جيت كيفاش بديتوا تتلمسوا في خطواتها الأولى من البحث عن المقر، البحث عن التمويلات، البحث عن الإطار الإداري اللي باش يكون معناها موجود، ذي الكل كيفاش تم، والوقت بالنسبة لكم كان مهم أنكم تسرعوا في الإجراءات الكل وإلا خذيتوا الأمر على مهل؟
1: والله شوفوا كما قلت لك احنا في 2020 بالضبط في فيفري احنا تلمينا لوخيين. طبعا قمنا بالإجراءات القانونية بحضور عدل المنفذ، محضر جلسة، معني عملنا محضر تأسيسي، قام هو بإجراءات بعد بعث لرئاسة الحكومة معناها. قعدنا نستنى في تأشيرة، طبعا هي أيامات وقتها صار معناها حجر تماما، معناها
0: تقريبا توقفت الحياة يعني. كما في بلادنا كما برشا دول في العالم.
1: صحيح. والله نتفكر عامتها وقتها من فيفري قعدنا حتىش لجوان باش خدينا التأشيرة. فما فترة وقتها خرجت فيها أنا بيدي، يعني بعد ما تعدى شهر وقتها من البعث المراسلة معناها رئيس الحكومة ما يقول لك 30 يوم ومن بعد تبدأ أنت تنشط حتى لين تجيك الأكوزي دو ريسيبسيون هذيك ترجع لك معناها الطالون حمراء بالكاشي وكل شيء. وقتها احنا فعلا بدينا ننشطوا معناها بالضبط في أفريل بدينا ننشطوا. كانت أول معناها نشاط لينا مساعدات، معناها توزيع مساعدات مواد غذائية في مكتب الأستاذة اللي هي معانا كاتبة عامة مترجمة برايا في بابنات. والله وقتها بيروها صغير بالضبط يمكن يرفع بالمرتاح بالمرتاح 5-6 من الناس، برغم ذلك صبرنا واستقبلنا المنظورين ووزعنا مساعدات. نتفكر عاد وقتها أنا هبط باش نمشي رئيس الحكومة باش نشوف معناها على
0: الملف وين
1: نوصل. الكياس فارغ، تصور أنت نمشي وحدي في الكياس فارغ. قلت يا رسول الله أنا على الدرجة، العبيد خايفة على الدرجة.
0: أكيد راه ما تعرف أكلية متلولة، أكيد الناس كل خايفة شد الديار.
1: الحق نتبني بس شعور خوف، معناه تصور أنت واحد وحده في كياس يمشي ومع ذلك ما فماش وقت ترانسبور، معناها في تاكسيات ولا مش حتى توقف تاكسي، مشيت وقت على ساقية وراحت على ساقية. أنا السكنة مش بعيد معناها على وسط البلاد، فهمت. نتفكر هذوما من الطراز، قلت أنا ما زي توقع الذكرى معناها لل تأسيس الجمعية. بالنسبة للمقر الحق راسلنا وقتها البلدية من 2020 نجم نقول قعدنا حتىش للفين أواخر 2021 باش تحصلنا على مقر بلدي معناها اللي هو في 23 نهج تريبونال تونس المدينة تو مقر الجمعية. لكن كيف خذيناه ما نكذبش عليك معناها الدجاج ما يسكنش فيه، مش
0: يعني وضعيته تستدعي التدخل، والتدخل نحكي مصروف
1: مهترئ مهترئ مهترئ ما نحكي لك. شريت كي دخلت وعملت فيزيت ووثقت وصورت الكل، والله قلت يا ربي تعاوني كيفاش باش نبداه كيفاش باش نرمم كيفاش باش نقد. الكل بقى حديث، عرفتك ليكي شمرنا على سواعدنا
0: الحمد لله،
1: شيء من مواردنا احنا الخاصة من العلاقات من الأحباب من أهل الخير، شيء الحق من مؤسسات راسلناهم وصورنا معناها المقر على حالته وبعثنا الحكمات وخروج تعمونا الحمد لله حتى لين أصبح في الحالة اللي هو فيها توا. ينكوغ معناها ريتا وحتى كيصب شتايا معناها مطرة قوية كما البارح تلمو هو طيب اللوكال ساعات يعدي الماء
0: يعدي
1: الماء مش بدرجة انه كما كان اول مرة معناها توا براطور لقبل الحمد لله يا ربي أصبح لائق مهيئ ننشطوا فيها نعملوا فيها العروض نستقبلوا فيها المنظورين نعملوا فيها أنشطتنا. حتى ساعات لخيان يقولوا لي علاش ما ناخذوش فضاء البرا، نقول لهم لا أنا نحب في داري في محلي سواء كان باهي ها وعنا خايب ها وعنا معناها فهمت
0: ولا ونضغطوا حتى على المصاريف راهو فضاء البرة مصروف آخر الجمعية أولى به ولاد الجمعية أولى به صراحة
1: أولى به وزيد محلك بصراحة محلك حاجتك متاعك معناها تدل على روحك اللي تحبش تعمل تعمل وقت ما تحب تكمل تكمل فهمت والحمد لله
0: الفضاء يعني مكاتب و وفيه يعني فضاء نجم يكون مثلا نمتع عروض والاجتماعات كبيرة وإلا مثلا فيه تخزين نمتع مساعدات كيف هو الفضاء؟
1: والله هو هو هو الفضاء عبارة معناها هو كان روضة كان روضة بلدية آخر حاجة اللي حكاوا لي عليها قالوا لي كان روضة بلدية هو احنا حافظنا على الستيل العربي معني حتى رممته انا خليته فيه الطابع تراديشنال الطابع العربي خاطر فيه هو في قلب المدينة معناها وين دار الأسرم والطار الحداد وكل كي تحل باب الشارع تدخل تلقى فمك الوسطية صغيرة هذيك عملناها كلها دي بلانت معناها كي يجيو المنظورين يقعدوا حتى باش يحكيوا ولا باش نقولوا انا حتى باش يجي يعمل قهوة ويبرد وجهه ويروح معناها فهمت فما باب آخر تدخل تلقى كيما الاسباس كبير شوية فما قاعة عروض أنا خليتها بالعاني معناها اسباس كبير مسيب خليتها قاعة عروض اللي ننشطوا فيها سواء كان عروض معناها نعملوا فيها ساعة ساعة أنشطة للأطفال الصغار كيما العودة المدرسية مثال كيما نعملوا موائد إفطار مثال توزيع المساعدات الحق كبير الفضاء كبير معني السالة كبيرة يعني فهمت فما مكتب آخر صغير اللي هو عبارة مكتبنا احنا مكتب الإدارة لكن الحق ما نش نستغلوا فيه خليناه كعبارة مكتب فيه التخزين تاع المواد والخطر أحسن بلاصة فيه هو آمنة لأنه ما تخلطلوش لا مطر لا نداء لا حد شيء معني نظيف البيرو نظيف يعني فهمت وفما البلوك سانيتير اللي هو التواليت والمبور
0: الفضاء ينجم معناها يستوعب الجمعية بأفرادها وبالأنشطة اللي فيها وهذا يكفيكم معناها خاصة
1: أنه
0: في العاصمة في يعني في موقع استراتيجي
1: قريب لكل شيء
0: لأنه صراحة المقر للجمعيات راه مشكل كبير صراحة إذا كان مش نمشيه للكراء والتسويق المقرات نمشي في مصروف آخر زايد معناها
1: صحيح
0: هكا ليش
1: هو ما بين ظفرين راهو حتى وإن كان هو مقر بلدينا ما راهو كراء إنما كراء رمزي الحق مش حاجة غالية معناها حاجة مقبولة معقولة معناها
0: به نمشيو للمكفوفين نمشيو لضعاف البصر ونحكي على شريحة كبيرة هما حرفين بدرجة أولى هما مستمعين إذاعات يسمعوا بارشة مثلا إذاعة المنسير عنا بارشة مستمعين أوفياء من ذوي الإعاقة البصرية وإلا من ضعاف البصر وبالمناسبة تحية لهم الكل فما شكون كان محظوظ في حياته فكان عنده كان في الوظيفة العمومية وتزوج وحياته عادية أما فما بعض المكفوفين وبعض ضعاف البصر اللي صراحة ظروفهم صعيبة صعيبة صعيبة سواء كانوا في المدينة وإلا كانوا في الأرياف الوضعيات هذية اللي راهي تتجاوز إن نعاونوها في العودة المدرسية وإلا وضعيتها تتجاوز إن نعاونوها في عيد معناها عندهم صراحة يعني مشاكل كبيرة ما تكفيش مساعدة باش الناس هذوما معناها تخفف عليهم يلزم حياتهم تتغير يلزم حاجة قوية هكا تغير لهم حياتهم
1: صحيح هما نقول أنا المكفوفين وضعاف البصر فيهم صنفين صنف إنه نقول كان محظوظ إنه لقى عائلة تقفله وتعاونه معناها ويقرأ ويتخرج والحسن حظه لقى خدمة هذا أيامات الغفلة مش السنوات هذه نقول واحنا السنوات نحكيه على 20 سنة التالي معناها فهمت كانت عندهم بالحق الأولوية وكانوا يخدموا معناها سيستيماتيكمون فما شغور يخدم معناها كانت عنده حظوظ العمل خاصة الإدارات العامة وإلا الخاصة، سواء كان على موزع الهاتف أو الكيني يعني العلاج الطبيعي. لكن فما فئة أخرى اللي هي مقصات، اللي هي ما لقاتش شكون يوجهها، شكون يدعمها، شكون ينقلوا احنا يدزها يقف وراها ويقولها لا امشي وتشجع واخرج وامشي للشارع وتعرف على الناس وما تخافش من الكياس، ما تخافش من كذا من كذا من كذا. للاسف هذا موجود، انا بيدي بشرته حتى من خلال منظورين اللي جيوني. انا وصلت معناها ام عندها كفيف الاج دو 38 برسك، معناها التوى هي تدخلوا للتواليت باش يقوم معناها بقضاء حاجته البشرية، وهو ماهوش صحيح، غلط. ساعات تلقى الأولياء هما بيدهم يلزمهم توعية ويلزمهم دورات تكوين ويلزمهم دورات تحسيسية ويلزمهم يلزمهم يلزمهم باش صغير وما يسكرش عليه، نقول أنا في قمقم ويخليه في الدار باش ما يخرجش، خاف عليه لا يتضرب، خاف عليه لكذا لكذا. هذاك عبارة أنت إنسان دفنته بالحياة، هو تقع في قارة نفسه كي تحكي معه، تقع عنده طاقات، تقع عنده معناها شحنة، معناها ما شاء الله، تلقى عنده معناها رغبة إنه يحب يعيش، تلقى عنده رغبة إنه يحب يخرج، يحب يخدم، يحب يكون عائلة، يحب يتعرف على العباد، يحب يحكي. لكن معناها عائلته للأسف من خوفهم عليه يحطموا. أنا لهنا ساعات راني معناها هو كي جيت لهم تعذر، لكن أنا بصراحة ما نعذرش، يعني أنت اليوم معها غدا ماكش معها،
0: هلأ وإنك ضريته أكثر من نفعت وراه، ضريته بالمحبة الزايدة
1: هذه. صحيح، يلزمك تخليه عمل على روحه. دونك فما ساعات يقول لي مثال هاوي يولي يجيب أحداكم يقعد بحداكم كذا وحتى كل. احنا إن شاء الله قاعدين توا نحضروا في مكتبة صوتية، معناها خلينا الإيكيبمون وخلينا ما لازم، جوست قاعدين ننستاليو توا، فما دي لوجيسيال خاصة بهم هما كالقارئ والكذا، باش معناها يجيو ويقعدوا يطالعوا مثال يبحروا على الإنترنت.
0: ما قراوش هما بطريقة براي، فما برشا ما قراوش،
1: فما برشا اللي ما قراوش، لا فما برشا اللي ما قراوش تاريخ براي، ولكن تبارك الله عليهم معناها جيني في الانفورماتيك، جيني في التليفون، ما شاء الله عليهم. فهمت؟ وطريقة براي هي تو في تونس منعدمره. احنا خدمنا دوز اكسيون مع وزارة التجهيز ومع وزارة النقل في تعميم معناها كتاب براي، وتركيز لافتات موجهة بكتاب براي للمكفوفين خاصة في الإرشاد، مثال الحافلات دي في محطة باب عليوة، معناها في الليجيشي مثال شو مكتوب فيهم التوقيت، الحافلة الرقم كذا، الكي رقم كذا، وكانت ناجحة ووقتها وعجبتهم برشا. لكن الله غالب، احنا في تونس الاشكاليه اللي عندنا انه مدير يكون موجود اليوم يمشي معك في برنامج وضو يتنحى يتفسخ ويعاود كل شيء
0: من الوقت. البرامج الكل تمشي على روحها مع السيدة،
1: ما فماش
0: معناش استمرارية، معناش استمرارية في العمل.
1: صحيح. دونك خدمنا عليها والتوى ان شاء الله، ومع شركة نقل تونس قاعدين نحضروا في مشروع كبير ان شاء الله باش يكون على محطة تي جي ام، اللي هي في باش تكون محطة معناها نموذجية، باش تكون فيها معناها لافتات موجهة بكتاب البراي، فما كل الرامب هذيك اللي باش تكون خاصة بذوي الإعاقة، فما الدروج كيفاش باش يتعملوا كل الكابيتوني معناها كل بالألوان، كي يعرف سيعرف هذيك شنية وين ماشي وكل شيء. فهمت؟ جاهزين إن شاء الله قاعدين نخدموا عليه.
0: هو سيدة نبيلة مسيته موضوع من أهم المواضيع اللي يعاني منها الكفيف ضعيف البصر، يعاني منها زاد أصحاب الإعاقات، ملف للنقل والتعامل كل الأطراف خليني نقول مسؤولين وغيرهم معناها مع الوضعيات هذه، لأنه للأسف ما تكفيش أنك تعطيه بطاقة باش مجانية متاع تنقل، وإلا أنه يدفع ربع، وإلا أنه يدفع النص. مش هذا، إذا كان هو يدفع ربع ولا حتى يركب مجانا وما يعرفش الطريق إلى الوصول، فيظهر لي من العبث،
1: ما عنده حتى قيمة،
0: ما عنده حتى معنى،
1: ما عنده حتى قيمة. يلا غالب احنا في تونس مازلت معناها باقي يخموا بالإمكانيات، وهي ما فيهاش الإمكانيات لحد شيء، هي فيها انه انت حاجه مش تكلفك فلوس، معناها كي تعمل حطها وترانسوسا مثال يربط بين مستير وسوسه بالسنو، معناها يقول لك المحطه الجايه شنو المحطه اللي بعدها شنو،
0: يعلمك من المحطه
1: هذا في القطار، علاش ما يكونش في القطارات الكل. حاجه اخرى بالنسبه للبطاقه في حد ذاتها، البطاقه الاعاقه في حد ذاتها، وقت اللي تقلبها من تالي وتقرا القوانين اللي فيها وتقرا الاولويه وتقرا برشا حاجات تقول والله ها وما شاء الله، معناها تعطيهم الصحه وزاره الشؤون الاجتماعيه خموا فيهم، لكن في التطبيق معناها على الواقع عباره كانه انسان وبرشا قالوا لي معناها عباره عنده كرزونه يدور به في السبيطارات مثلا ما تصلحش
0: للأسف.
1: ما تعمل حد شيء اذا ما عندوش لكرني ابيض لكرني اصفر ما نجمش يعدي به. بالنسبة للترانسبور يركب مجانا كان في تونس الكبرى، معناه بشي يتنقل كما نقولوا احنا من تونس العاصمة بشي يمشي النابل ولا بشي يمشي القابس ولا بشي يمشي لأي بلاصة يخلص أربعة طريف. أخوه هي ذي كان لي لقاء مع وزير النقل قلت له علاش يخلص هو في تونس، معناه موش خارج تراب البلاد التونسية باش تقول لي خلص، هو داخل تونس معناه شنية المانع كي تكون معناها المجانية على كامل تراب الجمهورية ودو بلوس تعطيه الأولوية في المقعد الأول على قليلة في الدرجة الأولى. علاش يقعد في الدرجة الثانية؟ معناها ساعة ساعة مساكن يتبركي وساعات يتيح وساعات معناها يصير فيهم المسخ راهو. دونك للأسف الغار مش بش نقول لك أنا النقل في تونس أزمة كبيرة وشوية زادة من الله وشوية من عبد الله.
0: هو متعب جدا، متعب جدا للأسوياء، فما بالك معناه لذوي الإعاقة، هو متعب جدا. والملف شائك جدا صراحة، لأنه كنا نحكيه على ملف النقل نحكيه على أمهات القضايا في بلادنا صراحة ملف شائك، فما بالك معناها لذوي الإعاقة. ما يكفيش المجانية في التنقل، يلزموا ظروف معينة ويلزموا قوانين معينة ويلزم زادة جمعيات كيفكم أنتم توقف على الحق هذايا وتأسس زادة لحقه في نقل آمن ومجاني زادة، لما لا؟
1: أي أنا قاعدين نجري وعليهم إن شاء الله. أنا قلت لك معناها طبعا ملف قاعدين نخدموا فيه مع شركة نقل تونس إن شاء الله بيش يكون هو عبارة نموذج الشركات الاخرين كله ان شاء الله. الوزاره متعاونه وربي سهل ان شاء الله،
0: وان شاء الله كما كانت في العاصمه تتعمم معناها على ولايات اخرى.
1: أكيد
0: كبيره باذن الله كي تنجح التجربه. خدمتوا اكيد راكم خدمتوا على زاد الملف الصحي اللي ما يقلش اهميه صراحه، يعني نقولوا نقل ونقولوا صحه ضروريات الحياه.
1: شوف الملف الصحي والتشغيل والتكوين ما فماش معناها إدارات تونسية إلا وراسلناها والحقهم ما وخروش واستجابوا وتلاقينا وقعدنا وحكينا ومحلاه الكلام يكون معناها على الطاولة والله وأحلام باهية وجميلة وعليش لا وكذا، لكن من بعد نجي ونقفوا في التطبيق، لأنه بالنسبة للصحة الصحة ذيك ساعة قلبي يوجعني بالحق، قلبي يوجعني وقت نلقى كفيف باش ياخذ موعد باش يعدي على عينيه في السبيطار يشيعوه بعد بعام يقولوا له هذاك هو، معناها
0: للاسف
1: احمد ربي اخكو هما اي سون با نومبرو، معناها انت حتى كي تجي باش تحسب انت وتشوف في النهار نقولوا انا عندك ما شاء الله، وانا ما صحيح فما ضغط احنا ما ننكروش، لكن في الضغط هذيك باش تبقى عندك 3-4-5 معاقين.
0: قداش فيهم قداش فيهم من معوق يجيك يوميا للسبيطار؟
1: انت كي تعمل لهم شباك وحدهم معني عباد تستقبلهم وتشوفهم وتقضي لهم شهورهم ويعديه ويروحوا
0: ويكون
1: حاجه
0: يكون عنده اولويه.
1: صحيح انت في تجديد بطاقه الاعاقه في حد ذاته في التجديد ها باش يجدد، مش حتى باش تستخرج اول مره نقولوا نمشي معاك لازم يعمل ملف طبي، وانت باش تجدد الوزاره تفرض عليه انه هو يعاود الاجراءات انه ياخذك الورقه ويمشي للسبيطار وياخذ موعد ويعاود يعدي عند الطبيبه باش تعطيها كل الشهاده هذيك باش يعاود يخرج بطاقه الاعاقه. أيوة
0: وكانه هو انتي تغير معناها وضعه الصحي باش يتغير، هو يا حبذا لو كان تغير ماهوش موش في حاجة هو اللي بطاقة
1: ما عاش عاشتو به معناه فهمت معناه انت تزيد التعب ونفسانيا
0: حق
1: وتزيد معناه تخليه في برشا والله قسما بالله انا بيدي معناه
0: مرهقة جدا
1: نتداخل لهم
0: مرهقة جدا اللي جرعت في
1: نمشي
0: بلاد
1: معاهم معناه الا ما نمشي معاهم خاصة اللي بداو قرابة هنا في تونس العاصمة نمشي معاهم معناه بشاكة في سافيسة ياخذوا بخاطرنا ويقولوا معناها عديوها في ساعة وخلي تعدي وكذا وتروح ولا يعدي ولا في ساعة تلقاه وبيدو كيفيف عنده أمراض مزمنة مش كان
0: مرهق جدا الملف الاجتماعي صحي مرهق جدا. مازلنا مكملين معاك سيدة نبيلة إسماعيل.
1: مازلنا عنا روتين تفضل.
0: مازلنا إن شاء الله مكملين معاك باش نسمعوك أغنية وبعد راجعين مكملين معاك حديثنا على دار نبيلة الدولية لرعاية المكفوفين وضعاف البصر.

وانت بنت قلبي بخاف عليك خوف قلبك يا دب يا حبي يتهجى في الحروف وانت بنت قلبي بخاف عليك خوف قلبك يا دب يا حبي

0: في كل برمجة عنا جديد برمجنا خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير ما تنسيش.

ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحت الغير وبعثت الأمل، وكانت قناديل.

0: مرحبا مواصلين مستمعينا مع قناديل الخير من إذاعة المنسير، مرحبا بكم في الاستماع. وضيفتي اللي معايا في المباشر طلبة وديع مراد، ما زالت الأغنية مبرمجة إن شاء الله بعد شوية تسمع وديع مراد. سيدة نبيلة إسماعيل مرحبا بك من جديد، شكرا أنك ما زلت معانا. نحكيه على دار نبيلة الدولية لرعاية المكفوفين. في الحقيقة حكينا على برشة مسائل تهم المكفوفين وضعاف البصر، وكيفهم كيف برشا أصحاب إعاقات في تونس ملفاتهم ثقيلة في الحقيقة في بلادنا. نحب نحكي على موضوع آخر من خلال تجربتك في فعل الخير وتجربتك مع الناس. كيفاش لقيت ردة فعل الناس؟ كل ما طلبت حاجة ولا كل ما قصدتهم في حاجة، كل ما كانت كل ما كنت في أمس الحاجة للمساعدة، كيفاش لقيت التونسي اللي في الواجهة الأخرى اللي ما يعرف حد شيء على دار نبيلة الدولية، واللي باش تقدم له روحك واللي باش تقول له هاي خدمتنا وهنا شعملنا، كيفاش تلقى الجانب الآخر؟
1: والله شوف، بالنسبة خلنا نحكيه توا على الجانب المؤسسات، مثال كل ما يكون فما عنا كسوة نشاط أو باش نحطوا معناها ملفات دعم للتمويل المشاريع كما مكتبة صوتية، كما توا نسعى ونحبوا نبعثوا مركز تكوين وتأهيل، نحبوا نعملوا مطبعة رقمية بطريقة براي على برش حاجات، معناها ميزة بار الأوراق وكل، حتى ما مفكرنا فيها وفي القهاوي كي يدخل القهوة معناها علش المنيو ما يتمدش فيه كتاب براي زادة يقرأ على روحه المنيو، ما يقعدش يستنى سيرفور، وساعات سيرفور ما يفيقش اللي هو معناها اللي قدامه كافيه، ما يبدأ يستنى فيه بش يقول له، هو الآخر يستنى مسيك بش يقول له معناها شو عنده، إلا ما أنا نعطيه إشارة بش يفهم معناها فهمت. لكن باهي احنا اليوم معاه وغدا مثال تلقاه باش يرتد على قهوه وحده ولا على نزل ولا على اي مكان كان، فكرنا فيه مزيدا، فكرنا فيه مطبعه. الحق كي نقدموا احنا ملفات، انا ما قدمش ملف عشوائي او فقط مطلب، يعني كل ما تتصور انت من تقرير ادبي، تقرير مالي، سجل انشطه، سجل تبرعات، خاصة التقارير الأدبية برغم هو مكلف، راه والله نقول لنا احنا كي نقدموا ملف والله، وصدقني أنا مش نقول، نحب نشكر زاد المؤسسات اللي دعمتنا واللي قبل حتى ما تدعمنا، ساعات يكلموني معناها يقولوا لي إجا بحذانا نحبوا نحكيوا معاك معناها على الجمعية وعلى كذا. أول حاجة يقولوا هي اللي يقولوا لي في طريقة معناها تقديمكم للملف، ديجا هذا يدل على أنه الجمعية منظمة تخدم في خدمة باهية، لأنه التقرير الأدبي نوثقه بالصور.
0: يعني هذاك الانطباع الأولي على الجمعية حتى وكان ما يعرفش.
1: صحيح. دونك نحطوا الملف القانوني، خاطر بطبيعة وأنا كيش نعطيه ورقة معناها مطلب فيها كلمتين يقول لك نشوف، احنا ما نحاولوش باش نغطيه الواحد، فما برشا جمعيات عندها برشا خوار، وفما معناها احنا بما اننا في الدومين دونك
0: اكيد اكيد راه فما تجاوزات وفما جمعيات.
1: صحيح، فما موجود،
0: امورها مش
1: واضحة، باش نقولوا مش موجود راه موجود، ما اخويا كل واحد يثبت عكس ذلك فهمت. ساعات انا مثال يطالبون بوثائق معناها اللي نقول انا معناها وثائق تتصور انت معناها تقول انت ما عندهاش علاقه بالدعم، لكن مع ذلك انا نوفرها، نقول مثالش عنده الحق.
0: قول انت كيفاش نوفر اسباب الثقه في وقت تزعزعت فيه الثقه في الجمعيات صراحه.
1: صحيح.
0: هكا المشكله، راه المشكل مش فيكم.
1: اي والحمد لله معناها نتلقاو الدعم، وبعد ما ناخذوا الدعم بطبيعه احنا باش نوظفوه الدعم هذاك في النشاط او في المشروع اللي احنا معناها طلبنا عليه الدعم، بعد ما يكمل ويتم نبعثوا رسالة شكر، مع رسالة شكر معناها نوثقوها بالصور نتاع النشاط ولا المشروع اللي احنا قمنا به، مع مؤيدات الصرف نسخ بطبيعه مطابقه للاصل، مع ما يفيد الاعلام لرئاسه الحكومه لمحكمه المحاسبات اللي احنا تلقينا الدعم هذاك، خاصه كي يكون مادي معناها فلوس. دونك تتولد الثقه، يصبح

0: أو تصبح المؤسسة هذيك تولي شريك دائم معنا معني على مدى سنوات. فهمت؟ فما زاد الداعمين اللي هما نقولوا احنا العابر سبيل، معناها احنا انا نوصل، معناها احنا نعملوا دي فلاير، دي فلاير هذوك زاد نتواصل مع مكاتب البريد، مكاتب معناها مكاتب رسميه في اطار انه الفلاير هذيك تتفرق، فيها التعريف بالجمعيه، فيها بعض الصور على الانشطه، فيها كل ما هو معناها معلومات او معطيات عن الجمعيه، من رقم التاشيره، من رقم الحساب، من العنوان، من كذا، وتتفرق بصناديق البريد، معناها نزيدوا نعرفوا بالجمعيه. ساعات ناخو مثال جناح او فضاء كما نقولوا احنا ببعض المؤسسات الحكوميه، نعرفوا بها بالجمعيه، فما عندنا زاد منتوج خاص بالجمعيه اللي هي طوابع بريديه رمزيه سميناها احنا وللاصابع عيون، تتباع بدينار، معناها هذيك نبيعوها في الجناح هذاك اللي هي تنمية الموارد الجمعية. نفرقوا كتيبات اللي فيه تعريف الجمعية، نفرقوا دي فلاير، نتواصلوا مع المواطنين يدعمونا. ساعات تلقى مواطن مثال طبيب ولا فارماسيان هذيك تتولد علاقة معناها وطيدة بيناتنا، يصبح دائم معنا من خلال الستون هذاك معناها نتعرف عليه. الحمد لله خدمنا زادة مع مؤسسات معناها حكومية، معناها ما نيش في الشارع على بعض ما ناخذ التراخيص لازمة بطبيعة. مثال ناخذ في المواسم الدينية ومثال شهر رمضان والعيد كبير ناخذ فضاء من الفضاءات المغازات الكبرى، معناها نعملوا كوليكت نتاع قضية زادة كيف كيف. شوف تونس نقول لهم أنا راهو تونسي حنين وكريم، صحيح فما كعبات على غالب معناها ما نيش ناس كل كيف كيف، إنما الأغلبية تقول بلادنا بلاد خير ومحلاها تونس بناسها بالحق، ناس ناس خير وناس تعاون وناس بالحق. معني حتى ساعات تلقى أستاذ يقولك نحب نجي نقري، نحب نعمل معناها دورات تكوين، احنا فكرنا حتى باش نعملوا لهم دورات تكوين في الذكاء الاصطناعي. والله جاني أستاذ وقتها وكلمني قال لي نعملوا لهم دورات تكوين في الذكاء الاصطناعي مجانا. فأنت قلت له نعدي والرونتري سكولير إن شاء الله وعليش ليه، معناها نبرمجو. وعملنا حتى دورات تكوين زادة في الثقافة المالية، فهمت؟ مش كان نراو في المساعدات كهو، معناها حتى في العالمية
1: مش نحكيو حتى ماديا، يعني حتى بطريقة أو بأخرى أنت تنجم تكون موجود وتنجم تعاون وتخلي بصمتك يعني في الجمعية.
0: الحمد لله معناها الملفات متاعنا خاصة بالنسبة للمؤسسات هي اللي تتكلم علينا، معناها أنشطتنا وخدمتنا، معناها ملف يتقدمه إما أنه يتقبل ولا يترفض من الأول وديجا، فهمت؟ وكما حكينا في الأول الحاح هذا كان موجود، معناها ما نيأسوش، معناها مش خاطر مؤسسة مثال راسلتها ما دعمتنيش عاودت ما دعمتنيش عاودت ما دعمتنيش، معناها يقول لي دي ما حكاية فيها راه ماهيش تدعم. ساعات يجي نهار مؤسسات الراسلو وتتفاجئ انه تهز التليفون تقول لك يجي رانا احنا باش ندعموا النشاط نتاعك، يجي باش نحكي وباش نتفاهموا كيفاش نعملوا كذا وكل، فهمت؟ دونك لا يأس مع الحياة ولا حياة
1: مع يلزمها شخصية قوية راي، معناها بالحق، معناها يلزم حد عنده طول نفسه ومستعد يمشي ببعيد بالجمعية هذه. هذه الناس اللي قلت هذه الكل نحكي على الناس متطوعة لا تتقاضى أجرا، بالعكس ناس وقتها ناس صحتها حتى لحساب عائلتها للجمعية.
0: الحمد لله يعني الحمد لله. والله أنا اليوم مش نحكي لك حاجة صارت اليوم. احنا ما مازلنا نفرقوا في المساعدات المدرسية، فما ساعات تلقى نقاس، معني يقولك راه مازالي كذا مازالي كذا، وفما عباد اللي الحق معنيها يتواصلوا مع بعضهم دونك يدلوهم علينا يجيونا. اليوم جاتني مندورة والله عزت بيا برشا ونحب نشكرها برشا برشا برشا، لأول مرة معنيها أنا نقبل، مش معني راهو تكبر ولا واحد، لا معني تجنبا برشا حاجات. قبلت هدية علاش اللي هي تمثلت في دبوزة عطر صغيرة جابتها لي، هي قيمتها المعنوية أكثر حتى من قيمتها المادية. قالت لي مدام انت ياك النهار، وهو والله أنا ما جيش لبالي جملة كيفاش عارفوا عيد ميلادي ولا كيفاش فاقوا بي ولا كيفاش حكيوا مع بعضهم. قالت لي راه عز بيني انا جيت ومعني ما جبتلكش كادو، قلت لها انا راهو الكادو نتاعي كي تدعي لي بالخير وترحم لي على والدي وترحم لي على خويا وتكونوا انتم لاباس يعيش تعيش تحت هذاك عندي انا معني خير وبركه. فالحق قبلتها وقلت لها يعطيك الف صحه ما ماكاركش تعبت روحك معايا باش تشوف انت الناس كيفاش تخمم وكيفاش تفكر معناها تحاول ان باش ترد لك حتى ابسط شيء معناها
1: حركات بسيطه على الاخر اما معبره على الاخر لانه في نهايه الامر نقعدوا بشر وما احوجنا انه انسان يقول فينا كلمه خير مش معناها باش يشكرني ولا باش يهدي لي ولا ما يكفي انه كما نقولوا يعترف ولا بالقليل شيء لانه ساعات نقولوا عنا برشا جحود في حياتنا معناه نحن التوانسة عموما ما نقولوش كلام باهي لبعضنا ما نشكروش بعضنا ما نفرحوش في وجوه بعضنا ما نضحكوش لبعضنا بالحق تحس كينا ناقصين شوية ثقافة هذه ثقافة انه نشكروا لبعضنا وانه حد فينا كيعمل حاجة مزيانة نقول يعطيك صحة والله خدمتك مزيانة اليوم والله حتى وان كنتوا تخدموا في نفس الخدمة هكا علاش ما احوجنا لحظات كما هذه راي معناها تأثيرها النفسي قوي بصراحة نحسها
0: صحيح
1: لأنه نعرف
0: ما ساعات يلوموا علينا احنا حتى على الفاج ساعات يقول لك علاش تهبط اولا انا ساعة مستحيل نهبط حاجة بدون اذن المعني بالامر اثنين نقول لهم اخي انتم اخي سامحوني اخي احنا نهبطوا في شنو نهبطوا مع اخي نهبطوا في حاجات مسيئة في حاجات خايبة في حاجات تدعو معناها للتوتر ولا تدعو لانك انت باش تنحرف في حاجة بالعكس انا ندلك في حاجة معناها فيها خير ندلك انه انت تنجم تكون غافل وانا نفيقك في حاجة تفرح في حاجة تنور في حاجة معناها اللي بالحق تشرح القلب واحد كيف يشوف يلقى معناها حاجات باهية احنا توا احنا اللي نشوفوا فيه توا انا واحده من الناس ما نكذبش عليك انا تلزل عاد نتفرج فيه الصفحات الفيسبوك زاده معني صحيح نتصفح ونشوف معني لكن الحاجه ما تعجبنيش نتعديها نمر مرور الكرام يعني ما نقعدش نثبت ونشوف ما عادش عندك الحاجه الحلوه المزيانه اللي تشوفها وتتفرج وتعمل عليها كيف تلقى روحك معني مش مائزه وتلقى روحك معني
1: للاسف لانه راكبين على موجه الناس تحب هكا يحكيوا برشا في الاجرام يحكيوا برشا في المخدرات برشا وكأنه نحن المجتمع التونسي تقريبا ناب كله مستهلك ويروج الخاله والدخته ولاعبين الكرة والفنانين وكله وكأنه نحن كنا في خانة واحدة ليه رانا هذا هو فما موجود ما قلناش ليه القضاء ياخذ مساره في ذلك وعنا واحدة تمنية مطمئنين على البلاد معناه زاد ما عنا وجه محليه للبلاد هذه جانب آخر مشرق ومضيء على الأخر بارش جمعيات قداش اجتهدت وقداش خدمت من أجل العائلات التونسية وباش الصغيرات يفرحوا بالعودة المدرسية برشا ناس تعاتية من عمرها من صحتها على حساب عائلتها فقط باش تصنع فرحة هذايا مش يلزموا هذايا اللي يكون والروجولو
0: أكيد أكيد أكيد
1: علاش معناها كان الجانب الاخر علاش اني اول مره معناها 22 سنه خدمه اول مره نعاود برنامج معناها في العاده انه كل شبكه نحب تكون عندي عناوين جديده باش معناها ما نعاودش الحاجات اللي خدمتهم قناديل الخير بالذات هو الوحيد اللي حبيته يكمل عام اخر خطر هذا الوجه المشرق للتونسي صراحة معنى للمجتمعنا انه فما ناس عندها عطاء بلا حدود ما هيش تنتظر في حد شيء اما حبينا نقدموهم للناس لهي منا ولنا بش نقولوا للناس شكروهم اما بش نقولوا كي تسمع حاجات كما ذي تطمئن على البلاد قل الحمد لله قديش فما ناس قاعدة تخدم في البلاد هذية في الخفاء وما تنتظر في حد شيء الناس هذوما ما يتقضاوش راه سيدة نبيلة اسماعيل ما عندها شهرية راه لا من وزارة الشؤون الاجتماعية لا. ولا من حتى حد بالعكس وقتها صحتها الكل معناها هذا هو الوجه الجميل في بلادنا في العمل الخيري سواء عن طريق جمعيات وإلا فما ناس يقول لك خليني مع الجمعية برشا يقولوا لك ما تذكرناش اسمنا برشا ما يحبوش يدوروا في الصورة أي
0: برشا لا برشا برشا صحيح يقول لي والله وحتى مؤسسات يقول لي من غير ما تعمل لي بيبليسيتي من غير ما تذكر لي اسمي انا راني نحب نعاون معناها لله بسبيل الله تصور انت في المولد معناها ما يشفش نسميه لك انا شكون لكن نوصل ونفرق ومادة زقوق وبارك الله فيها في الصحة معناها اللي هي ما صارتش وما معناها شو نقول لك معناها راه وشوف
1: من الرفاهيه انك تعمل زقوق وعرب
0: صحيح معناها بالنسبه لي انا المول انا شوف ما نكذبش عليك انا بالنسبه للمول بالذات راه ما نطلبش فيه الحق مساعدات معناها هذا على مدى سنوات الحق قاعده تصنع حميده كل عام يعطينا بارك الله فيه نوفروا احنا الحليب الكريمه السكر معناه إذا موجود أما معناه بش الرأس الآن مؤسسات معناه دعمونا بربي المولد يعني أنا نشوفه معناه بالنسبة لي أنا مولد معناه مهوش حاجة كما عيد كبير مثال بش تفرح صغار ومعناه وعائلات كما عيد صغير بش تفرح صغار بلبسة إذا كان عندي أنا أهم معناه من المولد المولد نقول أنا معناه أبقيته جاء ولا مشاء معناه فما أولويات هي في نهاية الأمر فهمت لكن معناه فما ناس اللي بالحق تعاون ناس بالرسمي تقول بالحق بلادنا مازالت باهية مازالت بخير وإن شاء الله ربي يحماها وإن شاء الله ربي يسبل ستر علينا وإن شاء الله ربي يبعد علينا العين الخايبة ويبعد علينا الناس بالحق اللي تسيء لها البلاد هذه إن شاء الله ربي يجعل كيدهم في نحورهم
1: ديما نقول ربي بقي عليها الستر لبلادنا ما زلنا مواصلين طلبت وديع مراد باش نسمعك وديع مراد ومنرجع في محطة أخيرة مع السيدة نبيلة إسماعيل نحكي على دار نبيلة الدولية لرعاية المكفوفين.

0: نكمل معاك سيدة نبيلة اسماعيل ما تبقى من الوقت، واخترنا باش نختم حصتنا بصوت جميل، صوت ميادة الحناوي اللي انت اخترت باش تسمع غناية من اغنياته الليلة، وشكرا لهذا الذوق الرفيع والراقي في اختيار اغاني الليلة اللي متعتنا بها سيدة نبيلة.
1: يعطيك الصحة انت زادة يا اخو بخاطرك.
0: يعيشك سيدتي، مرحبا بيك، وانت ضيفتنا الليلة. نحكي قنديل ضاوي، جينا من العاصمة، حكينا على دار نبيلة الدولية لرعاية المكفوفين وضعاف البصر. سيدة نبيلة أكيد بإذن الله مازال المشوار طويل، أكيد عندك برشا أحلام تتمنى إنها تتحقق، برشا مشاريع تتمنى إنها تشوف النور، لكن نقول لك أولوياتك في الأيام القليلة المقبلة، في السنوات المقبلة، بإذن الله ربي يطول عمرك في الخير.
1: أمين أجمعين إن شاء الله أنا وياك وكافة الشعب التونسي
0: إن شاء الله
1: يا رب. والله من أهم الأولويات اللي احنا توا قاعدين نخدم عليها، واللي هو بالحق أنا حلمي أمنيتي، أنه نعمل مركز تكوين وتأهيل لذوي الإعاقة بصرية بدرجة أولى في تونس، وعلش لا يكون يحمل حتى الإعاقات الأخرى. نحب بالنسبة للفئة هذه تتمتع بحضور أكثر في التشغيل، ما يقعدش محصور في الستاندار وفي الكينية اللي هو طبعا أصبح معاش يوكل خبز، الخدمة أصبحت معاش موجودة شبه منعدمة، تتحللهم أفاق أخرى في علاش لا، ينجم يتعلم ترجمة، ينجم يتعلم لغة، ينجم يتعلم إعلامية، ينجم يتعلم محاسبة، ينجم يخدم أي حاجة أخرى غير المهنة ذو مزوز. وبعد إن شاء الله ربي يفتح له آفاق ويفتح له يعني يكون سوق الشغل إن شاء الله حتى في الخواص، يعني مش لازم في الليتاتيك. هذه من ضمن الأولويات. قاعدين زادا إن شاء الله نحضروا في تكثيف الحملات التحسيسية والتوعوية في تعميم كتابة البراي للكفيف، لأنه هي حق وليست معناها مزية. تركيز اللافتات موجهة سواء كان في الفضاءات العمومية ولا في الوزارات وفي المؤسسات. طبعا فما عنا زاد نادي موسيقى باش يكون على قريب موجود، اللي هي باش تتكفل بيه أو تكون مشرف عليه لأختنا وصديقتنا الفنانة عندي ما نقول، وتو تويتي نهار إن شاء الله تستضيفها، من عاش كان عندك فكرة عليها ولا يكي تسمحها تقول عبارة نجاة صغيرة مع تونس، صوتها ياسر حلو اللي هي سعيدة غزية، تكتب وتلحن وحدها، عندها بعض المنتوج معناها تنجم تدخل على اليوتيوب وتشوفه، باش تكون هي إن شاء الله مشرفة عليه. فما عندنا كفاءات في الفن، في الشعر، في الأدب، باش يكون لينا إن شاء الله معناها برامج معاهم معناها في المجال هذايا،
0: باش نمشيو للثقافة وللفن وللترفيه، وهذا من حقهم، رام مناش نحكي وكان على الناس يلزمهم فقط تغطية اجتماعية وإلا باش يركبوا بلاش، لا، حتى الفن والثقافة راهو من حقهم إنهم يكونوا فاعلين في الميادين هذي.
1: أكيد أكيد يشاركوا حتى في العروض الثقافية، وعلاش لا يكونوا حتى منتوجهم البرة، مش كان نقبلوا البراني حتى عنا توانسة عنا كفاءات. فما عنا زادة كفاءات في الصناعات اليدوية، زادة علاش لا نقفولهم ونعاونوهم في بعض مشاريع صغرى، ده إن شاء الله زادة ماشيين فيه، معناه الحمد لله يا ربي احنا ماشيين على خطى أو مبدأ لا تعطيني سمكة بل علمني كيف أصطاد. ناس نحبها تكون مسؤولة وليست مكفولة، ناس معناها عندها ما تقول في رواحة، ناس تحب تنتج، تحب تخدم، تحب تبرز وجودها، تحب تثبت كفاءاتها مكانتها، فقط تحتاج للفتة أو نقولوا احنا تسليط الضوء عليهم لا اكثر ولا اقل، معناها فهمت، وان شاء الله ربي يقدرنا ونوصلهم ان شاء الله.
0: هو المجهود المجتمعي رائع جدا في بلادنا في الحقيقه، عندنا برشا خدمه وعندنا برشا جمعيات تقدم في خدمه معناها باهيه للمجتمع، ما نقول الدوله انها تكون حاضره بقرارات صارمه، بقرارات قويه، بجرأة قويه لفائده الفئات هذه، تتمناه هذا اكيد يصير، لانه الدوله بثقلها يعني عندها وزنها خاصه في سن القوانين.
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله احنا قاعدين نسعى، وحتى في لقاء مع السيدة رئيس الحكومة والسيد رئيس الجمهورية في الإطار هذا، إنه فما برشة قوانين يلزمها تتبدل وبرشة حاجات يلزمها تتحط للفئة هذه. وطبعا ما كتعرف ديما القرارات السيادة هي اللي تعم وهي اللي تمشي أكيد. في نهاية الأمر أنت حتى كي باش تقابل مسؤولين يقول لك والله أنا خاطيني هاتا ونرجع معناها للمسؤول أو نوصل الصوت. احنا ماذا بينا كان من ممكن يكون لينا عنا حتى محضرين معناها المشاكل والتحديات ومحضرين حتى الحلول المقترحة، فقط هو اللقاء حتى نتاع 5 دقائق أنا نقول والله جوست يسمعونا ونعطيهم المقترح وطاو يشوفوا بحول الله معناها تتبدل برشا حاجات
0: إن شاء الله بإذن الله بالعزيمة هذه القوية بالروح هذه المعطاءة بالمحبة محبة الآخر بالروح هذه اللي فيها محبة للآخر وفيها برشا عطاء وفيها كما نقولوا بالحق معناها إنسان نقولوا فيه برشا خير. شكرا لك سيدة نبيلة إسماعيل على حضورك الليلة معنا في قناديل الخير. كنا حكينا على دار نبيلة الدولية لرعاية المكفوفين وضعاف البصر المشاريع، قدامكم مازالت بإذن الله متاحة ومازال الفضاء رحب إن شاء الله للنشاط. قنديل بالحق ضاوي شكرا لك وإن شاء الله يدوم الألق هذا ويدوم العطاء متاعك. شكرا لك على حضورك معنا الليلة في إذاعة المنستير، وكذلك الشكر موصول الحمدي الأحول كذلك طارق الهلالي، تحياتي لكم حياة الكون. هذا نغم من أحلى الأنغام اللي نجم نختم بها الليلة قنديل.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إيقاع الوردة. إيقاع الوردة. إيقاع الوردة.
1: هل الوردة إيقاع أو كلمات؟
2: نعم، ولها همس ووشوشة، وهي تتفتح في الحدائق وفي الآفاق.
1: وهل الوردة خطو أو رقصات؟
2: نعم، للوردة وقع خطى كوقع قلوب المحبين، ورقص بين أيادي العشاق.
0: إيقاع الوردة يعزفه لكم
1: جميل بن علي
2: وربح عبد اللاوي.

0: سلاما أبديا مولاي العاشق.
1: سلاما أبديا سيدتي الوردة.
0: عن أي زهرة ستحدثني اليوم؟
1: سأحدثك سيدتي الوردة عن زهرة الحياة والموت.
2: حديث الوردة.
1: تكلمي أيتها الوردة، إني أحبك فتكلمي.
0: أنت الآن مملكتي، وأنت سمائي وأنجمي.
1: متعب، مرهق، لا أريد أن أسمع هذا الكلام الفارغ. إنك تموتين بعنادك، الحياة تعطى مرة واحدة، فإذا كان من العبث عيشها وسط البؤس فمن الجنون الانتحار.
0: ألا ترى بريقا طفوليا في عيني وحزنا مليئا بالغشاوة؟ زرقة عيني بدأت تأخذ كل تلوينات المغيب والبحر، ثم تستقر على خضرة تشبه خضرة غابة يلفها الضباب الفجري بنداه.
1: عاجز عن الكلام، إنني أرى الموت الذي بدأ يسرق ألقك يا حبيبتي. أحضنيني أيتها الأنواء، فالغشاوة تزداد والقلب امتلأ والذاكرة أصبحت حافية. إنني أشعر بك تبتعدين مثل النجمة الهاربة.
0: ما لك يا سيدي وتجراسي ومم عيني؟ أبك رغبة كبيرة للبكاء والعويل والصياح والنواح؟
1: أنت عنيدة تبددين حياتك وحياتي. أين كنت مختبئة؟ كنت هادئا في زاوية داخل بيت، كنت معزولا عن الدنيا، يائسا حتى من نفسي. أكتب مذكراتي وأشعاري، أفضل المشي وأكره المطريات. هل أصرخ وأقول إني كئيب جدا مثل هذه النسمات البحرية المعزولة في هذا الفراغ الذي يذيق كل يوم أكثر؟ قالت وهي تمسح وجهها من رذاذ المطر والموج وتسحب أصابع رجليها قليلا من البحر.
0: مجنونة، أليس كذلك؟ إني أعذبك.
1: إنك تنتحرين يا حبيبتي، صحتك أولا.
0: يا أخي لماذا تريد أن تكون وصيا؟ حياتي وأنا صاحبتها.
1: ولكن حياتك حياتي وموتك موتي يا زهرة البرية وموجة الرائعة.
0: نعم، أنا موجتك وزهرتك البرية، فلتهدأ جراحك يا مولاي.
3: في يوم في شهر

0: إيقاع الوردة.
1: إيقاع الوردة.
2: عطر الوردة.
0: هل سكبت قليلا من عطر الوردة في كفي وفي راحتي؟
1: بلى، وأسكب عمري وشعري وأعطيك قلبي هدية. قريبا من الموت نجلس في ظل نرجسة قلقين، نبعثر هذه الغيوم من الكلمات، فنرتاح من تعب الليل تحت عباءة حبر يفسر أوهامنا ويبدد عزلتنا لحظة، ويلملم أضلاعنا من مناف اغتراب ومن أرخبيل الليالي، ويجمع أشواقنا في كتاب النبوءات أو في زجاجة نور تضيء حواشي أعمارنا في ظلال الجسور.

0: قريبا من الموت في ساحة الليل نكتب أسماءنا فوق جسر قديم، ونعبر أيامنا مقفلين خطانا على قلق في دماء تعد عصافيرها لربيع وأمواجها للحبور.
1: قريبا من الحبر بين كلام جميل وشاهدتين، نعيد النجوم إلى أمها والبلاد إلى أهلها، والمناف نزينها للغريب إلى أن تجيء البلاد ربيعا وينفرد القلب بالحبور.

نسامر أعداءنا ونزين أقدامنا بالحصى والوحول، نسير إلى فرح غامض واهبين لنار الأغاني حروف العظام، ومنتحرين بغصن الكلام الجميل.

قريبا من الليل نجلس في عتبات الظلام، نوزع أحبابنا زهرة زهرة في المنافي، سنقرأ بعد خريف رسائلهم جالسين على حافة الصمت في قبرنا، فرحين بما وهبتنا الملوك من البؤس والخطب العائدة من حروب الجدود وباللغة السائدة.

0: أول الليل أو آخر الليل، فاكتب قصائد بأسك للأصدقاء بحرية الموت، واكتب قصائد حزنك للأصدقاء بحرية القلب، واختر سراويل بؤسك والشاهدة.
1: قريبا من الموت والليل والحبر، في حفرة العمر ننصب للسيد القلب قوسا من الزيزفون، وخيمة حب بطول بلاد وعرض ربيع، ونمتشق الحبر صفصافة للخلود وسوسنة قرب كهف قديم، ونبكي من الفرح الفجري على قدمي لحظة خالدة.

0: إيقاع الوردة.
1: إيقاع الوردة. حكمة الوردة.
0: هل قالت الوردة ما لم يقال؟
2: نعم، حكت الوردة وأنشأت الحكم والأمثال.
3: فقدت شابة هندية ولدها الصغير، وهبت أن تصدق أنه مات، فحملت جثمانه وراحت به على الناس وهي كالمجنونة تسألهم دواء يرد الحياة لولدها.
4: وأشفق الناس على عقلها وهم يعجبون كيف تبحث للموت عن دواء. وأخيرا وصلت الأم الثكلى إلى الحكيم بوذا، فطلب إليها أن تأتيه بحفنة من حب الخردل، على شرط أن تكون هذه الحفنة هبة من أسرة لم يمت من أفرادها طفل ولا أخ ولا ولد ولا زوج.
3: وانطلقت الشابة تطوف بكل بيت تسأل الناس، والناس يقدمون إليها الخردل مشفقين، ولكنها لم تجد من بينهم أسرة لم يمت أحد أفرادها.
4: حين ذاك أدركت حكمة بوذا الذي أراد أن يريها أن الموت مفروض على كل حي.
1: ضحكات الوردة.
2: اضحك أيتها الوردة وأضيء الآتي.
4: سأضحك وسأغرق الكون في ضحكاتي. سأل أحدهم صديقه:
3: هل تحب أن تموت حماتك؟
4: فقال:
3: كلا.
4: قال:
3: ولماذا؟
4: قال:
3: أخاف أن نموت من الفرح.
2: وداعا سيدتي الوردة.
4: وداعا مولاي العاشق.

0: إيقاع الوردة. إيقاع الوردة. إيقاع الوردة.
1: هل الوردة إيقاع أو كلمات؟
2: نعم، ولها همس ووشوشة، وهي تتفتح في الحدائق وفي الآفاق.
1: وهل الوردة خطو أو رقصات؟
2: نعم، للوردة وقع خطى كوقع قلوب المحبين، ورقص بين أيادي العشاق.
0: إيقاع الوردة يعزفه لكم
1: جميل بن علي
2: وربح عبد اللاوي.

0: صوت المنستير، صوت الطرب الأصيل.
1: بلاش العتاب إذا المنستير، بلاش عتاب يا حبيبي، عيش الآن.

0: لأنك لم تعرف الحب قبلي
1: أوقات التحلو

لك انا واحنا في عز الهنام يا ما قلت لك.

انا واحنا في عز الهنا يا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنا يا ما

الاول. لا الاول صعب.

Thank you.

والغنوة الحلوة.

رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة.

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: الزريبة، صواف، زهوان، عالموجة 104.7
2: 104.7

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان.

صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورة الأعراف.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

0: كنا مع وصلة من السلمية لفرقة الغفران بالمنستير بقيادة نبيل الفخفاخ.
1: دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحا.

0: دعاء الكروان.
1: اللهم في هذا الفجر ما قسمته من خير ورزق وصحة وعافية ورضا وعفو وراحة بال، فاجعل لنا نصيبا منه يا كريم. اللهم ارزقنا راحة البال وكل الخير من الصحة والسعادة والرزق والتوفيق. اللهم اجمع قلوبنا على طاعتك، واجمع نفوسنا على خشيتك، وأينما ولينا وجوهنا ازرع الطيبين في طريقنا. اللهم أبدل أحزاننا أفراحا، وهمومنا سعادة، وضيقنا فرجا. اللهم يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا من انشق الفجر بأمره وتوزعت الأرزاق بكرمه، اجعل يومنا هذا حافلا بكل خير. اللهم أجرنا من النار ومن عذاب القبر، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وانصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم كما خلقتنا على الدنيا بلا ذنوب، أحسن خواتمنا وتوفنا بلا ذنوب. اللهم أجب دعاءنا ولا تخيب فيك رجاءنا. اللهم احمنا في لحظة ضعفنا، وأبعد عنا شياطيننا وأنفسنا الأمارة بالسوء، واهد قلوبنا وعقولنا، واغفر لنا خطايانا ويأسنا يا رب. إلى من نشتكي وأنت موجود، ولمن نبكي وبابك غير مردود، ومن ندعو وأنت المعبود، ومن نرجو ورجاؤنا فيك غير محدود. رب اجعل عفوك عنا دائم، ورضاك عنا قائم، واجعلنا عن الذنوب نادمين، ولباب توبتك قائمين. اللهم لا تصعب لنا حاجة، ولا تعظم علينا أمرا. اللهم لا تحني لنا قامة، ولا تكشف لنا سترا، ولا تفضح لنا سرا. اللهم إن عصيناك جهرا فاغفر لنا، وإن عصيناك سرا فاسترنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. اللهم لا تجعل ابتلاءنا في أجسادنا، ولا في أموالنا، ولا في أهلينا. اللهم لا تمكن منا حاسدا، ولا تفرح بسقوطنا حاقدا. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبخشيتك عن عصيانك. يا رب، إن ضاقت علينا الأرض بما رحبت، فأغثنا برحمتك التي أغثت بها صاحب الحوت. اللهم ارزقنا فرح يعقوب، وفرج يونس، وتقوى يوسف، وصبر أيوب، وإيمان موسى، واحتمال نوح، وطهر عيسى، وزهد محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم من أراد بنا شرا فأشغله في نفسه، ومن أراد بنا كيدا فرد كيده في نحره، ومن أراد بنا مكرا فأمكر به بقوتك. اللهم في هذا الصباح لا ترد لنا دعاء، ولا تخيب لنا رجاء، ولا تسكن أجسادنا داء، وادفع عنا كل هم وغم وبلاء برحمتك يا عظيم الرجاء، يا واسع العطاء.

0: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير.
1: محمد
2: محمد
1: في عيونهم.

0: محمد
1: في عيونهم
0: في عيونهم.
1: المادة العلمية
0: يامن الحجة والدكتور راغب السرجاني.
1: تقديم
0: عبد العزيز السيد.
1: إعداد
0: محمد حجازي.
1: أداء
0: محمد العمري،
1: جابر صالح
0: وهدى المالكي.
2: السيرة الغراء مدرسة هدت للدارسين صافي الذهب.
3: إنا كفيناك المستهزئين. عهد من الله لرسوله أن يتكفل هو بالمستهزئين به وبدعوته ورسالته. ولقد من الله على خير البرية برسالة كالشمس المشرقة، من يمعن النظر فيها تشرق نفسه بالإيمان، لأنه يدرك الحقيقة الكامنة في هذا الدين. ولقد كتب جاك ريسلر الباحث الفرنسي المعاصر في كتابه الحضارة العربية:
4: سيطر الإسلام خلال 500 سنة، من عام 700 إلى عام 1200 للميلاد، على العالم بالقوة والعلم وبتفوق حضارته. عندما بهرت الحضارة الإسلامية المشرقة بعض رجال الدين والعلمانيين من أوروبا المسيحية بأكملها، أخذوا يزحفون حبا للحرية التي تميزت بها هذه الحضارة إلى قرطبة وطليطلة وإشبيلية لكي يحضروا دروس الجامعات الإسلامية.
2: عظيم أنت في خلق وفي خلق وفي أدب.
3: الدين اصطلاحا في المعاجم العربية يحمل معان كثيرة، منها النظام والملك والسلطان وتدبير الأمور وغيرها من المعاني الدالة على الإصلاح. والرسالة المحمدية حملت كل هذه المعاني، وهي أهم ما استوقف المستشرقين في كتاباتهم. وإن الدين الإسلامي يعتني بكل جوانب حياة الإنسان ليصل بها إلى الكمال وفق منهج رباني. الدكتور غوستاف فون كوربنام، رئيس قسم دراسات الشرق الأدنى بجامعة كاليفورنيا، والذي أصدر عددا من الكتب عن الحضارة العربية والإسلامية، ومنها الشعر العربي ودراسات عربية والتفسير الحديث للإسلام، كتب في كتابه الهام الوحدة والتنوع في الحضارة الإسلامية، كتب قائلا:
5: ما حققه الإسلام من تغيير الثقافة العربية المتوارثة عن السلف يمكن أن يلخص في 4 تغييرات أساسية. أولها توسيع المشاعر الإنسانية وتنقيتها. ثانيا توسيع نطاق العالم الفكري والوسائل التي تمكن الإنسان من السيطرة عليها. ثالثا إبداع نظام سياسي لم يسبق إليه في محل نشأته، مقبول من الوجهة الخلقية وفعال في نفس الوقت. رابعا تصوير أسلوب جديد للحياة.

0: محمد النبي الأمي، بعث بالحق ليعلم الناس طريقا يسلكوه يسعد به في الدارين. جاء بدين من أقامه وطبقه في حياته حظي بما يريد، طريق الصلاح والإصلاح. وإذا ما عددنا ما في هذا الدين من رؤية شاملة وحلول متكاملة سيقف عاجزا، هذا ما أكده الدكتور بيرغ الأستاذ بجامعة لندن في كتابه وجهة الإسلام قائلا:
1: لا حاجة بنا إلى الإطناب في بيان المميزات الخاصة بالإسلام، دين الديمقراطية، وقد استمد قوته على الدوام من حب الجماهير له حبا حماسيا. إن النزعة التي تصبغ كل شيء بصبغة الدين والتي امتاز بها الإسلام منذ أيامه الأولى جعلته مدة تزيد على 12 قرنا دينا متمكنا في ممالك تلاشت فيها القوميات، وكان هو فيها أكبر قوة تعمل على تماسكها. لقد حاز الإسلام فضلا لا سبيل لإنكاره بأنه عمل على حل مشكلة التفاهم بين الأمم، وهو فضل لا يجحده حتى غير المسلم ممن يتبع دينا آخر أو يعتنق فكرة أخرى في الحياة.
2: لا يدانوك في وصف ولا روح ولا نسب.
0: الحضارات لها مقومات وأساسيات تقوم عليها، وعندما تفقد هذه المقومات تزول. لكن الحضارة الإسلامية عندما قامت لم تكن الركيزة فيها بشرية بل ربانية. لذا حتى وإن زالت بعض الممالك في الحضارة الإسلامية لم يفقد المسلمون مقومات وأسس بنائها. الفيلسوف والمؤرخ الأمريكي الكبير ويلت ديورانت صاحب موسوعة قصة الحضارة، والذي صدر جزءها الأول في عام 1935، تحدث عن فلسفة قيام الحضارة الإسلامية قائلا:
3: كانت مبادئ المسلمين الأخلاقية وشريعتهم وحكومتهم قائمة على أساس الدين، والإسلام أبسط الأديان وأوضحها وأساسه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
2: السيرة الغراء مدرسة هدت للدارسين صافي الذهب.
0: عند كتابة تاريخ الحديث لم يسهم المسلمون في كتاباته، لذا نجد أغلب هذه الكتابات لا تعترف بشكل كبير بفضل للحضارة الإسلامية على البشرية كافة وإسهاماتها التي أدت إلى تطور كبير في حياة الناس. وإلى هذا الأمر يشير الباحث الإنجليزي المعاصر لايتنر في كتابه العرب وأوروبا قائلا:
1: على الرغم من سجل أوروبا الطافح بالتزمت الفكري واللاتسامح الديني على النقيض من المسلمين، فإنها ظلت ترفض الاعتراف بما للعرب من يد طولة على حضارتها، وتتجاهل دورهم الحضاري وتقلل من شأنه. أشياء كثيرة لا يزال على الغرب أن يتعلمها من الحضارة الإسلامية، منها نظرة العرب المتسامحة وعدم تمييزهم بين فروق الدين والعرق واللون.
2: عظيم أنت في خلق وفي خلق وفي أدب.
0: رسالة الإسلام عندما بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم تميزت بيسرها ووضوحها، كما اتصف النبي بالبساطة أيضا. لذا أصبح الدين الإسلامي جليا لا تأويل فيه ولا تحويل عن مبادئه، وأصبح المسلمون على اطلاع بدينهم دون جهد كبير، وأصبحوا دعاة له. وفي كتابه حضارة العرب يقول الكاتب والمؤرخ الفرنسي غوستاف لوبون:
3: إذا اجتمعت بأي مسلم من أي طبقة رأيته يعرف ما يجب عليه أن يعتقد، ويسرد لك أصول الإسلام في بضع كلمات بسهولة، وهو عكس أديان أخرى يصعب على معتنقيها فهم غموضها إلا إن كان من العلماء. الإسلام أشد الأديان تأثيرا في الناس، وهو يعرف كيف يصب في النفوس إيمانا ثابتا لا تزعزعه الشبهات.
0: يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة،
3: حديثك الشهد عند الذائق الفهم،
1: حديثك الشهد عند الذائق الفهم،
0: بكل قول كريم أنت قائله،
3: تحيي القلوب وتحيي ميت الهمم،
1: تحيي القلوب وتحيي ميت الهمم.
0: غدا بإذن الله نلتقي معكم من جديد.
4: محمد
0: محمد
4: في عيونهم.

0: محمد
1: في عيونهم.
0: كلمات
1: علاء المالكي.
0: ألحان
1: محمد المري.
0: تسجيل المقدمة والنهاية
1: مدحت عبد العظيم.
0: محمد
1: محمد
0: في عيونهم.
1: في عيونهم.
0: محمد حجازي
1: وعبد العزيز السيد.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والاطمئنان. لسائل أن يسأل: لماذا أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالصبر؟ الصبر أعظم العطايا، لأنه يتعلق بجميع أمور العبد وكمالاته، وكل حالة من أحواله تحتاج إلى صبر، فإنه يحتاج إلى الصبر على طاعة الله حتى يقوم بها ويؤديها، وإلى صبر عن معصية الله حتى يتركها لله، وإلى صبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطها. فمن من الناس على وجه الأرض لم يصب بمصيبة صغرت أو كبرت؟ فقد وعد الله عباده الراضين الصابرين أجرا عظيما وفضلا كبيرا. لو تدبر العبد قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، صدق الله العظيم. فلو تدبر العبد هذه الآية لصبر وصابر نفسه حتى يكون جزاؤه الجنة. إن الله تعالى خلق الخلق لعبادته، ليعبدوه وحده لا شريك له، ليعبدوه وحده بأن يطيعوا أوامره وينتهوا عن نواهيه ويكثروا من ذكره. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، صدق الله العظيم. وعبادته هي توحيده سبحانه وتعالى بدعائه وبخوفه ورجائه والصلاة والصيام وغير ذلك، وطاعة أوامره واجتناب نواهيه، ووعدهم في الدنيا الخير الكثير، ووعدهم في الدنيا الخير الكثير والعاقبة الحميدة، ووعدهم في الآخرة بالجنة والكرامة. قال تعالى في سورة هود: فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقال في سورة البقرة: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون، صدق الله العظيم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فالصابر له العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة، وله العاقبة الحميدة في الآخرة إذا صبر على تقوى الله سبحانه وطاعته، وصبر على ما ابتلي به من شظف العيش والفاقة أو الفقر والمرض، والصبر عاقبته حميدة. قال الله تعالى في حق بعض المؤمنين وعدوهم: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. الصبر له عواقب حميدة إذا صبر على طاعة الله وعلى مصائب الدنيا، وإذا استقام على أمر الله فإن له النعيم في الآخرة،

0: دعاء الكروان فسحة إيمانية مع الأدعية والأحاديث النبوية والآيات القرآنية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة

مسك الختام وسيرة المحمدية ومعان عظيمة وشخصية اعترف بها العالم أجمع أنه ما مر على الدنيا مثلها على مدى العصور والأزمان. مسك الختام برنامج يومي نعيش خلاله مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، من إعداد أماني عبد الرحمن الفايز، التقديم حسن السعدي. مسك الختام، إخراج وهيب الجزاف.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، ولقاء يومي من مسك الختام نتعرف من خلاله على تاريخ عظيم، نتعلم منه الكثير ونستفيد منه في واقعنا المعاش. فلنا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة.

تحدثنا في لقاءات سابقة عما أقدم عليه كفار مكة من التنكيلات والويلات على المسلمين في مكة، ثم ما أتوا به من الجرائم التي استحقوا لأجلها المصادرة والقتال عند الهجرة، ثم إنهم لم يفيقوا من غيهم ولم تمعوا عن عدوانهم بعدها، بل زادهم غيظا أن فاتهم المسلمون ووجدوا مأمنا ومقرا بالمدينة، فكتبوا إلى عبد الله بن أبي بن سلول، وكان إذ ذاك مشركا خالصا، بصفته رئيس الأنصار قبل الهجرة، كتبوا إليه، فعلموا أنهم كانوا قد اتفقوا عليه وكادوا يجعلونه ملكا على أنفسهم لولا أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم وآمنوا به، كتبوا إليه وإلى أصحابه من المشركين يقولون لهم في كلمات باتة: إنكم آويتم صاحبنا، وإنا نقسم بالله لتقاتلنه أو لتخرجنه أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم. وبمجرد بلوغ هذا الكتاب قام عبد الله بن أبي ليمتثر أوامر إخوانه من المشركين من أهل مكة طبعا، وقد كان أصلا يحقد على النبي صلى الله عليه وسلم لما يراه أنه قد استلبه ملكه في ملك يثرب.

يقول عبد الرحمن بن كعب: أيها الأعزاء، فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي ومن كان معه من عبدة الأوثان اجتمعوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقيهم فقال: لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، ما كانت تكيدكم بأكثر ما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم. فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا. لقد امتنع عبد الله بن أبي بن سلول عن القتال إذاك لما رأى خورا أو رشدا في أصحابه، ولكن يبدو من تصرفاته أنه كان متواطئا مع قريش، فكان لا يجد فرصة إلا وينتهزها لإيقاع الشر بين المسلمين والمشركين، وكان يضم معه اليهود ليعينوه على ذلك. ولكن تلك هي حكمة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت تطفئ نار شرهم حينا بعد.

الأيام أيها الأعزاء، انطلق سعد بن معاذ إلى مكة معتمرا، فنزل على أمية بن خلف بمكة فقال لأمية: انظر لي ساعة خلوة لعلي أن أطوف بالبيت. فخرج به قريبا من نصف النهار فلقيهما أبو جهل فقال: يا أبا صفوان، من هذا الذي معك؟ فقال: هذا سعد. فقال له أبو جهل: ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد آويتم الصبأ وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم؟ أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. فقال له سعد ورفع صوته عليه: أنا والله لئن منعتني هذا لأمنعك ما هو أشد عليكم منه، طريقك على أهلك.

كانت قريش أيها الأعزاء تفكر في القيام بنفسها للقضاء على المسلمين، وخاصة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكن هذا مجرد وهم أو خيال، فقد تأكد لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكائد قريش وإرادتها على الشر ما كان لأجله لا يبيت إلا ساهرا أو في حرس من الصحابة.

وفي الغد يتجدد اللقاء وصور من فداء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنبينا صلوات ربي وسلامه عليه. نستودعكم الله الآن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ختامنا مسك عطرناه بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وحتى يحسن لنا الختام ويكون مسك الختام بلقاء النبي وصحبه في جنة الحق التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، في الغد لنا موعد يتجدد مع مسك الختام، مع تحيات أماني عبد الرحمن الفايز، حسن السعدي، وهيب الجزاء.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل

أحباب إذاعة المنستير، أهلا بكم، أهلا وسهلا في نور هذا الصباح. سعداء أن نسافر معكم في رحلة جديدة. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده، له نسعى وبه نستعين. فاللهم في هذا الصباح الباكر، هذا الصباح المنير، ارزقنا الرضا والقناعة بما قسمت لنا من الخير الوفير، واجعلنا من الشاكرين لنعمك علينا ولطفك بنا وعفوك عنا. أحبة هذا الصباح، أسعد الله صباحكم بتاج الصحة ونعيم العافية وحسن الرضا وجميل الصبر ولطف الستر وصلاح الأمر وبركة العمر. نسأل الله أيها الأحبة أن يجعل هذا الصباح مباركا تستجاب فيه دعواتكم ودعواتنا، وتتحقق فيه أمانيكم وأمانينا، وترفع فيه درجاتكم ودرجاتنا. اللهم إنا نسألك صباحا مبشرا، جالبا لنا كل خير، دافعا عنا كل شر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.

أحباب صباحاتنا الجميلة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم الجديد. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده، له الحمد وله الشكر وهو على كل شيء قدير. اللهم أكرمنا بصباح تصفو فيه النفوس وتطمئن به القلوب وتشرق به الوجوه بنور الإيمان. أيها الأحبة الأعزاء، نسأل الله القدير أن يغمركم بالصحة وجميل العافية، ويرزقكم من واسع فضله، ويبارك في يومكم هذا. صباحكم نور وسرور وحبور، صباح مسيج بالخير والبركة والرضا وبنور الإيمان. يا رب اكتب لنا مع أنفاس هذا الصباح خيرا وفيرا ورزقا وعافية ودربا منيرا بطاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك أن تلطف بنا وبأحوالنا، وأن تنجنا من الظالمين والمعتدين بقوة تدبيرك وعظيم عفوك وسعة رحمتك وفيض كرمك يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا غشاوة الهم والغم، واجعلنا يا رب من عبادك الصالحين. الحمد

0: نور الصباح.
1: نور الصباح، نور الصباح، نافذة يوم جديد، تشرع للأمل، لاستقبال الحياة بكل تفاؤل وحب، لأن الحياة جميلة لمن يراها جميلة.
2: بنور الصبح أنفاس تعافت من الأكدار والتأمت جراح، وولى اليأس وارتشفت زهور، نسيم الصبح يملأها ارتياح. تجلى الصبح في الدنيا جميلا، يزين وجهه الأسنى نجاح. فلا يأس إذا ما طال ليل، فإن الليل يطرده الصباح. أحبابنا الكرام، أسعد الله صباحكم. هذه إذاعة المنستير، ومنها يؤانسكم صوت لحبيب مرموش، فمرحبا بكم.

أيها العابر على جسر الحياة، بعيدا عن الضيق والقلق، يمر الإنسان في حياته بعديد الصعاب الشائكة التي تبث في نفسه الهم أحيانا، إلا أنه يسعى دائما للمضي إلى الأمام وتجاوز العراقيل بكل طاقته الخلاقة. فما دام القلب ينبض والعقل يفكر، وكذلك باقي الحواس تقوم بوظائفها في جسد سليم معافى، وما دام الصباح يطل كل يوم والشمس تشرق من جديد، فما على الإنسان إلا أن يمضي إلى الأمام. فالحياة سباق، والفوز في هذا السباق يستوجب العزم والإرادة، ويستوجب الكد والجد والعمل.

0: نور الصباح.
1: الحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام، فيوضات عميمة، نعم تترى علينا، صحة موفورة، عقل كامل، بصر وبصيرة. لك الحمد ربنا، لك الحمد حتى ترضى.

رسالة السماء لجميع الأنبياء والرسل من آدم أبي البشر عليه السلام إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الرسل والرسالات، هي خالق هذا الكون هو الله ولا معبود سواه، تلك هي الرسالة، فطرة الله التي فطر عليها الناس جميعا. فلو سألت أحدهم من أنشأك وجعلك إنسانا سويا، سيقول لك دون تردد ودون شك إنه الله الخالق الرازق الواحد الأحد، لا شريك له ولا أحد سواه.

0: عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: هذه إذاعة المنستير أيها الأحبة الكرام، ومنها نواصل جولتنا معكم في رحاب نور الصباح مع خالص تحيات صديقكم الحبيب مرموش، الذي يرجو لكم صباحا سعيدا كله خير وبهجة وسرور. أيها الأحبة الكرام، يبقى الصباح لغة الحياة الجميلة، فسلاما لكل القلوب الطيبة التي لامسها نور الصباح، فزادت جمالا على جمال، وزادت بهاء على بهاء بفضل من الله ورضوانه. نسأل الله صباحا آمنا مبشرا، وهما راحلا، وقلبا مطمئنا، ورزقا واسعا، وصحة دائمة، وسعادة لا تنقطع لكل المستمعين. نسأل الله فرحا مزهرا يسيج خطاكم أينما اتجهتم في هذا الصباح الأثير.

قيل قديما المرأة الحقيقية هي التي تحب أن تتدفأ بحنان رجل أقوى منها فتكون مكملا له لا تابعا، لا أقوى من شخصيته ولا أدنى من كرامتها. فالمرأة كالقمر تعكس ضوء الرجل الذي تحبه وتهواه وتتمناه. أما الرجل الذي يتوقع أن تكون المرأة في حياته ملاكا طاهرا فلا بد أن ينشئ لها الجنة على الأرض، لأن الملائكة لا تعيش في الجحيم. إن مشاعر الأنثى كأوتار الجيثارة لا تعرض ألحانها العذبة فوق الرصيف، وإنما تمنحها لمن يجيد العزف على أوتار قلبها الحاني الرهيف.

0: معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: رحم الله امرئا أهدى إلي عيوبي، كلمة عظيمة لها معان جليلة وقويمة لا يقوى على تحقيق مدلولها إلا العظماء أصحاب النفوس الشامخة والقلوب الناصعة والتواضع الصادق. هؤلاء هم الذين تقبلوا عيوبهم بقوة وشجاعة وواجهوا أنفسهم بكل حرص وثبات. هؤلاء انصرفت همومهم إلى التفكير في إصلاح عيوبهم الصغيرة والكبيرة دون عقد أو غرور أو محابات.

سقطت قطرة عسل على الأرض، فجاءت نملة صغيرة فتذوقت العسل الرفيع، ثم حاولت الذهاب، لكن مذاق العسل راق لها، فعادت وأخذت رشفة أخرى، ثم أرادت الذهاب من جديد، لكنها شعرت بأنها لم تكتفي بما ارتشفته من العسل على حافة القطرة، وقررت آنذاك أن تدخل في العسل بأكملها لتستمتع به أكثر فأكثر. وفعلا دخلت النملة سعيدة في قطرة العسل، وأخذت تستمتع طويلا وتأخذ أكثر من طاقتها، وعندما أرادت أن تغادر لم تستطع الخروج من العسل، لقد كبل قوائمها والتصقت بالأرض وثقلت، فلم تستطع الحركة برغم محاولاتها العديدة، وظلت على هذه الحال وهي تتألم وتعاني إلى أن ماتت. ولو اكتفت النملة بقليل من العسل ما كانت لتموت. يقول أحد الحكماء: ما الدنيا إلا قطرة عسل كبيرة، فمن اكتفى بالقليل من عسلها نجا، ومن غرق في بحر عسلها هلك ومات.

أيها الموجوع صبرا، إن بعد الصبر بشرى. أيها الباكي بليل، سوف يأتي النور فجرا. أيها المكسور قل لي، هل يديم الله كسرا؟ يا عزيز القلب، يا عزيز القلب، مهلا، إن بعد العسر يسرا.

صديقي المستمع، صديقتي المستمعة، قال أحد العارفين: النجاح سلم لا مجال لتسلقه ويداك في جيبك. على هذه المقولة القيمة في هذا الصباح الأثير، هذه المقولة التي نجعل منها شعارنا المنير من إذاعة المنستير، نودعكم راجين من الله أن يجعل كل أيامكم بيادر فرح وتميز وعطاء. مع أجمل تحيات الحبيب مرموش في الإعداد والتقديم، والزميلة سامية مطاوع في التوظيب والإخراج، نقول لكم جميعا إلى اللقاء.

ينسى قلقك تزيد. ما كان في بالك ده كله يجرى و

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: تمام، 6 صباحا على موجاتنا. صباح الخير وأهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم. أكدت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية تجند شركات توزيع النفط وشركات نقل المحروقات ومحطات بيع الوقود وسعيها لتزويد المحطات بالكميات اللازمة ومواصلة النشاط يومي 23 والرابع والعشرين من سبتمبر الجاري، وذلك على إثر برقية تنبيه بإضراف القطاع نقل المحروقات يومي 23 والرابع والعشرين من سبتمبر على خلفية ما اعتبرته تعطل الحوار وعدم معالجة حقوق عملية واضحة ومطالب وصفتها بالمشروعة. أكد اليوم مدير تصرف في منافع النظام القاعدي بالصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام سيد كريم الرمضاني، أكد أن آخر أجل لتغيير المنظومة العلاجية يكون يوم 30 من سبتمبر الجاري، فيما سيكون يوم 30 من نوفمبر القادم هو آخر أجل لتغيير منظومة العلاج طبيب العائلة. وقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي منظر بالعيد مع واليو نائب المدير العام للوكالة والمشرف على إدارة التعاون الفني والوكالة الذرية على البرنامج الوطني لطريق التعاون بين تونس والوكالة الطاقة الذرية للفترة 26-30. وحسب بلاغ صادر عن الوزارة، يمثل هذا البرنامج إطارا استراتيجيا لتوجيه التعاون الفني والعلمي بين تونس والوكالة خلال الأربع سنوات القادمة. أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة وتونسيين بالخارج محمد علي النفطي مع المكلف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي بليبيا طاهر سالم البعور، أكد بأهمية التنسيق المحكم بين البلدين بهدف تسوية بعض المسائل العالقة بين البلدين وفي مقدمتها الديون المستحقة لفائدة المؤسسات الصحية التونسية. تتجه الأنظار إلى نيويورك مع بدء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يترقب المجتمع الدولي سلسلة لقاءات يجريها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش الاجتماعات في وقت تتكثف فيه الجهود الدبلوماسية لاحتواء التوتر مع إيران ومنع انزلاق المنطقة مجددا إلى مواجهة عسكرية واسعة. نهاية الموجز بعد قليل، ثنائي محمد بيار وحسام قدرية يرافقانكم في بشائر صباح اليوم، فابقوا في الاستماع.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
3: إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة.

6:05 دقائق صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية اليوم 22 سبتمبر 2026، صبحية جديدة ونهار جديد نبدأه مع بعضنا. إن شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل. كما العادة أن رافقكم أنت وحتى للتسعة متاع الصباح، ثلاثة سوايع مع الأخبار مع الفقرات اللي تعودتوا بهم والغنيات اللي إن شاء الله يعجبوكم. تحية توصلكم من عند حسام قدرية في الإخراج، محمد بيار معكم في الإعداد والتقديم. بعد شوية ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم وتستناو بقية فقرات ساعتنا الأولى. أما البداية كما العادة تكون مع فيروز. شكرا على اختياركم إذاعة المنستير، مرحبا بكم معنا حتى للتسعة.

فيروز نوصلوا معها لستة وعشرين دقيقة. تحية لكل مخلط يسمع في بشائر الصباح من إذاعة المونستير. صبحيتنا مازالت كيف بدأت ومتواصلة كما العادة حتى للتسعة متاع الصباح. وقيت باش ناخذوا فكرة على أحوال طقسنا لليوم. طقس اليوم 23 سبتمبر 2026 يتميز بسحب تكون أحيانا كثيفة مع إمكانية نزول أمطار تكون متفرقة بالمناطق الساحلية، والطقس يكون مغيم جزئيا ببقية الجهات. بالنسبة للريح تكون اليوم من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر اليوم يكون مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب إلى متموج ببقية السواحل. وبالنسبة لدرجات الحرارة بتسجل ارتفاع طفيف مقارنة بالبارح، وبتتراوح القصوى عامة بين 27 و 32 درجة وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية، وبتنجم توصل إلى 35 درجة بأقصى الجنوب. ساعتنا الثانية كما العادة نمشي للمعهد الوطني للرصد الجوي نزيد ونأخذ أكثر تفاصيل على طقس اليوم وطقس الأيامات الجاية. نواصل مع الغنيات ونرجع مع بقية فقرات ساعتنا الأولى من بشائر الصباح.

0: 46 دقيقة تحية لكل مخلات يسمع في بشار الصباح من إذاعة المنستير. وخايت نرجع شوية للتاريخ نتفكروا حدث صار في نهار كما اليوم.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
0: في نهار كيما اليوم 22 سبتمبر 1980 اندلعت الحرب بين العراق وإيران فيما سمي بحرب الخليج الأولى، وشنت القوات العراقية بقيادة الرئيس صدام حسين هجوم واسع على الأراضي الإيرانية لتبدأ واحدة من أطول وأعنف الحروب التقليدية في القرن العشرين. جاءت الحرب هذه في سياق توترات متراكمة بين الزوز بلدان، أبرزها الخلاف الحدودي حول شط العرب، وأيضا مخاوف بغداد من تصدير الثورة الإيرانية اللي قادها آية الله الخميني بعد سقوط الشاه عام 1979 في إيران، إضافة إلى تنافس تاريخي على النفوذ في منطقة الخليج. الحرب هذه استمرت قرابة 8 سنوات كاملة وشهدت معارك برية ضخمة على طول الحدود المشتركة وضربات صاروخية متبادلة طالت المدن، وكانت حرب أيضا بحرية أثرت على ناقلات النفط في الخليج فيما عرف بحرب الناقلات. الحرب هذه خلفت خسائر بشرية فادحة، وتشير التقديرات إلى سقوط ما بين 500,000 ومليون قتيل من الجانبين، إلى جانب دمار اقتصادي هائل الحق البلدين دون أن يحقق أي طرف نصر حاسم. الحرب هذه وفات في أوت 1988 بقبول الطرفين قرار مجلس الأمن الدولي رقم 598 لوقف إطلاق النار باش ترجع هكا الحدود بين البلدين تقريبا إلى ما كانت عليه قبل اندلاع النزاع، وخلات إرث ثقيل من الخسائر البشرية والمادية لا يزال حاضر في الذاكرة الجماعية لشعبي العراق وإيران.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
0: قوات الهجرة الفيدرالية الآيس في الولايات المتحدة، ترامب وأفريقيا، اتفاقات سرية ومصائر على المحك. الأخبار هذا وأخبار أخرى نرجع لهم بعد شوية في جولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود.

0: صباح بلا حدود.
1: وقعت جولتنا الصباحية مع أخبار العالم، والبداية من موقع الجزيرة بوانيت اللي تكتب اليوم: اليمن القوات الحكومية تتصدى لهجمات بتعز وأزمة النزوح تتفاقم. نمشي إلى إيران، مباحثات إيرانية باكستانية لإنهاء الصراع ومساع قطرية لتسهيل الاتفاق. قمة ترامب وتشي، ابتسامات فوق الطاولة وركلات تحتها، هكا تكتب الجزيرة اليوم. نمشي لموقع فرانس 24: إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تريد ترحيل مليون مهاجر في السنة من الأراضي الأمريكية، وحين يتعذر إعادة المهاجرين إلى بلدانهم، واشنطن تبحث عن بلدان ثالثة تستقبلهم. بعض البلدان الإفريقية المعتمدة على المساعدات الأمريكية كانت الوجهة الأولى، ووقعت اتفاقات تبقى بنودها سرية مقابل تأشيرات أو رفع رسوم جمركية أو مساعدات مالية. من العناوين الأخرى في موقع فرانس 24: ماكرون يصف محادثته مع ترامب بشأن أوكرانيا والبحر الأحمر بأنها بناءة جدا وإصابة ناقلتين في مضيق هرمز، وعراقجي يصل نيويورك وسط ضغوط أمريكية على طهران. سلام يدعو إلى إبقاء وجود دولي في جنوب لبنان بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، وواشنطن ترفض منح تأشيرات لبعض أعضاء وفد بسشكيان إلى الأمم المتحدة. نمشي إلى موقع البي بي سي: وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في نيويورك، وفرنسا تعد مشروع قرار في مجلس الأمن حول مضيق هرمز. تعطل واضطرابات رحلات جوية في الولايات المتحدة إثر خلل في نظام مراقبة الحركة الجوية. وسؤال البي بي سي اليوم: هل يشن نتنياهو هجوم آخر على إيران قبل الانتخابات الإسرائيلية؟ نمشي إلى موقع سكاي نيوز: اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تغطية خاصة في موقع سكاي نيوز. وقمة السبع تدعو الحوثيين لإنهاء التصعيد وتطالب طهران بوقف دعمهم. ونختم مع روسيا اللي تسقط عشرات المسيرات الأوكرانية ومقتل 5 أوكرانيين. كانوا هذم بعض العناوين وبعض الأخبار اللي تنجموا تلقاوهم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود.
0: صباح بلا حدود.
1: نوصل إلى 6:51 دقيقة تقريبا، نهاية ساعتنا الأولى من بشائر الصباح لصبحيتنا اليوم، صبحية 3/22 سبتمبر 2026. سلام عليكم وين ما كنتوا موجودين. إذا كان شديتوا ثنية للخدمة أقول لكم طريق السلامة للجميع، وإن شاء الله نهاركم مبروك، وإن شاء الله توصلوا بخير. بعد تقريبا 8 دقائق موجز أخبار السبعة، نرجع لكم نحن في ساعتنا الثانية. خليكم معنا ما تبعدوش.

0: تمام 7 صباحا على موجاتنا. أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أكدت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة لمنظمة الأعراف تجند شركات توزيع النفط وشركات نقل المحروقات ومحطات بيع الوقود وسعيها لتزويد المحطات بالكميات اللازمة ومواصلة النشاط يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري. وكانت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل دعت في وقت سابق سلطة الإشراف إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة لعمال نقل المحروقات لتجنب إضراب يومي غد وبعد غد 23 و24 من سبتمبر. أشرف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد على جلسة لمتابعة جاهزية منظومة التزويد والتوزيع بقوارير الغاز المنزلي، وقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتأمين حاجيات السوق المحلية ومجابهة تزايد الطلب خلال فترة الشتاء، ومن أهمها الشروع في توفير قوارير ذات سعة 14 كيلوغرام موجهة للاستعمالات الصناعية وتجربة الصهاريج لفائدة كبار المستهلكين لتخفيف الضغط على القوارير المخصصة للاستهلاك العائلي. كما تشمل الإجراءات تأمين جاهزية خطوط الإنتاج من خلال تحديث بعض الخطوط أو إحداث خطوط جديدة والرفع من طاقة الإنتاج والخزن، إلى جانب توسيع شبكة الموزعين مع مزيد تعزيز العمل الرقابي. أكد مدير التصرف النظام القاعدي بالصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام كريم الرمضاني أن آخر أجل لإيداع طلبات تغيير المنظومة العلاجية هو 30 من سبتمبر الجاري. وفيما يتعلق بتغيير منظومة طبيب العائلة، حدد الصندوق تاريخ 30 من نوفمبر القادم كآخر أجل للتقدم بالمطالب. في العالم، وفي بيان صدر عقب اجتماع على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا وزراء خارجية مجموعة السبع اليوم إيران إلى وقف تسليحها ودعمها للحوثيين في اليمن، معتبرين أن استمرار هذا الدعم ينذر بتفاقم النزاع وتقويض التجارة الدولية وزيادة حالة عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي. وتكثف إدارة الرئيس الأمريكي ترامب ضغوطها الاقتصادية على إيران، وآخرها إعلان وزير الخزانة الأمريكي أن شركات الطيران الإيرانية ستواجه بداية من يوم غد عزلة دولية. ومع استمرار التوتر حول مضيق هرمز وتعثر المسار السياسي بين واشنطن وطهران، تستعد فرنسا لطرح مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن مضيق هرمز، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي بدأت اليوم بنيويورك. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: في كل برمجة عنا جديد. برامجنا خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة.
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

ميار وصاحبتي ريماس وصاحبتي إيلين وصاحبتي أسيل، هذوما أكثر وحيدة نحبهم. سيداتياتي نحبهم برشا خاطر قريوني، عندي ستي سناء وستي وفاء وستي صابرين وستي سونيا وستي صالحة. ستي سناء وستي وفاء جدد قدم يا ربي، وستي صالحة جديدة. أنا سناء فرحانة على الأخر بالعودة المدرسية، القراية مهمة برشا على الأخر، حس في روحي كبرت ولا عندي برشا مسؤولية. أنا في الدار ديما كنروح نقرأ، مثلا نرتاح شوي نروح من اليوتيوب نرتاح شوي نتعشى بعد كلمة نقرأ، كي نقرأ ماما تفرح بيا برشا. باي.

0: 19 دقيقة، مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحيتنا اليوم، صبحية 23 سبتمبر 2026. نواصل مع فقراتنا وفقرة خوذها بإيجابية كما العادة. نحب نرحب بزهرة القفصي، صباح النور.
1: صباح الأنوار والأزهار، ومرحبا بك وبكل مستمعي إذاعة المسكين.
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. باش نحاولوا نواصلوا مع الإيجابية ونشوفوا كيفاش، حتى كان صار لنا موقف سلبي مثلا في أول النهار، نشوفوا كيفاش نتعاملوا معه باش ما نخليهوش يأثر على بقية النهار.
1: جستمون، أكيد الحياة لا تخلو من المواقف السلبية والتحديات اللي تنجم تعكرنا الصفو متاعنا، ولكن وقت اللي الإنسان مصبح يكون عنده قدرة أنه يسيطر على ردود أفعاله، لأنه المواقف بستحدث دونك أكيد باقي النهار ينجم يتبدل وينجم يعديه محله. هذا يلزم أولا إدارة عقلية. شو معناتها إدارة عقلية؟ يعني يلزم الإنسان يكون مدرب نفسه أنه يفكر بطريقة إيجابية، وهذا أكيد ما يجيش بطريقة عشوائية. أول حاجة المفروض نعملوها وقت اللي يصير لنا موقف سلبي، مثلا قينا روحنا خلطنا مخر ولا فقنا مخر الصباح، ما يلزمناش ناخذ الأمور بطريقة شخصية، بمعنى أنك ترجع تلوم على روحك وتقول ما كرنيش وتزيد مشاعر سلبية أخرى، ولكن خذ نفسك بعمق، خذ بعض الثواني وأسأل نفسك سؤال مهم. شنو هو السؤال المهم؟ الموقف اللي صار اليوم وصار في اللحظة هذية، اسكو بشي أثر على حياتي بعد 5 سنين القدام ولا؟ إذا قيت الإجابة بلا، فالمفروض أني ما نتجاوزش عفوا 5 ثواني باش نتجاوزك المشاعر السلبية ونمشي لشنو النجم نعمل. يعني في عوض ما ركز على الموقف السلبي باش ركز على الحلول ونشوف شو النجم نتعلم من الموقف هذا وكيفاش النجم نخرج منه بكل بساطة. اكزامبل باش نخلص المخر للخدمة، دونك علاش نتحطيت في السيتيشن هذيا؟ البارح سهرت برشا دونك ما نجمتش نفيق في الوقت، دونك المرة الجاية نعمل حسابي نحاول نرقد أبكر، دونك وخمسة دقائق روتار ولا ربع ساعة روتار تنجم تصير لي ما نعرفش اني ريكلاماسيون من عند عرفي، نجم يتخص لي ساعة من الشهرية، مش نهاية الحياة. يعني الموقف مش
0: ما فاتش الدنيا
1: ما فاتش الدنيا، نركزوا عادي. بعده النقطة الثانية، مهم اني نعود بدني انه يتحكم في ردود افعاله.
0: كيفاش؟
1: لانه مرات كيفاش هذية؟ بكل بساطة هي الامور تبدأ بالعقل. اذا اني مشيت لعملية التفكير الايجابي وركزت شنو يلزمني نعمل، باش نلقى روحي بديت نهدى ونولي نغزر روحي في المرايش قاعد نعمل. دونك لانه مرات الانسان كثير له حاجه خايبه ساعات يعمل ديغريمات ولا ردات فعل جسديه عنيفه، ريان كل شيء يفرغك المشاعر السلبيه اللي عنده. ممكن كان يعود نفسه يفرغ بالكلمات والا حتى بالكتابه، فما ناس تنجم تفرغ كي تعمل سبور، تعمل دوش، تتحرك يعني. دونك لهنا باش تولي عندي اون اوتر بروغراماسيون اللي تخليني نتصرف بالطريقه اللي نحب نولي نتصرف بها. دونك كيف فما ناس بوتيتر في الانتوراج متاعها، فما برشا ناس سلبية يتسبولها في المواقف السلبية هذه، دونك نحاول نقصوا من الفريكونتاسيون لو ماكسيموم، سينو نحطوا حدود ونحميو أرواحنا باش السلبية ما تنتقلش، لأنه كيما الإيجابية معدية كيف كيف مع الأسف السلبية معدية. وقت اللي نكونوا في بيئة توكسيك ولا فيها برشا ناس سلبيين، هذاك باش يتعدلنا أوتوماتيكمون. فقلنا عنا حل من الاثنين، يا إما ان نحطوا حدود، والا اذا نجموا نقصوا منهم الناس هذوما فنقصوا منهم احسن حاجه. دونك اش قلنا احنا اليوم؟ وقت اللي يصير لنا موقف سلبي صباح وما نحبوش يتعدى ولا المود نتاعنا يتبدل وياثر علينا الباقي النهار، شنو نعملوا؟ اول حاجه قلنا نتنفسوا تنفس عميق ونسالوا روحنا اسكو اللي صار باش ياثر علينا 5 سنين من قدام ولا. إذا كانت الإجابة بلا، كيف ما قلت، فزايد أني نركز في الأمر أكثر من 5 ثواني ونحاول أركز على الحلول. ومرات رو سبحان الله ساعات إنسان تصير له حاجة تظهر له اللي هي خايبة، ولكن إذا يركز بالحق على الحلول نجم تكون الحاجة هذيك كانت سبب باش ربي سبحانه يحميه من حاجات أخطر وإلا أخيب. يقول الحمد لله سي بون اللي صار صار، هات شنو نجم نعمل توا باش نتعدى. وإذا الإنسان بالحق يتفائل ديما خير وتفائلوا خيرا تجدوه، هذا شعار في الدين متانا. دونك إذا يتفائل دائما وأبدا خير ويحط قدامه أنه أي حاجة تصير في الدنيا راهو المفروض اللي أحنا نتعلم منها شنو الدرس اللي خذناه ونتجاوز الموضوع ونتعداو، وأحنا معانا تجربة جديدة تخلينا نكونوا بلوز إفيكاس ونكونوا أحسن في المستقبل. وهكا نكونوا كملنا فقرتنا اليوم، خذها بإيجابية. إن شاء الله نهاركم طيب، إن شاء الله بداية أسبوع سعيدة وموفقة للناس الكل، وإن شاء الله يا رب نهاركم مزيان وبأنواع الخير الكل مليان.
0: شكرا ليك زهرة القفص، يعطيك الصحة، إن شاء الله نهارك مبروك، موعد إن شاء الله يتجدد معاك نهارة الجمعة كما العادة في نفس التوقيت 7:25. ما زلنا مواصلين معكم صبحيتنا، تستنوا دقيقة صحة، تستنوا عناوين النشرة، طبعا الأخبار الرياضية في سبور انفو، أحوال الطقس، هذا شنو مازال يستنى فيكم في النصف ساعة الجاي من بشائر الصباح من إذاعة المنستير. شكرا على الاستماع.

0: بو حجلة إسبيخة حفوز على الموجة 97.3
1: 97.3.
2: شبيك جاري البيه يتكلم في روحك مولا بيز؟
3: والله إيش بش نقولك، فاتورة الضو جاتني كاسحة المرة هذه.
2: وانت شبيك التوى ما ركبت فوتوفولتايك؟ فلوس كيسر تيانا أخوك ركبتها عندي سنين، خلصت القرض منه فيه وتوى الفاتورات ولا تجيني حكاية فارغة ما نحسيش.
3: برعات خذ ترخيص مع عندستاك ومشي للبنك خذ قرض وجيب المقاول باش يركب لك قرب لا تشدك شهور.
2: لا لا مش هكا بالكل، انت ما عليك تختار الشركه المعتمده من عند لايانامو اللي تلقاهم في السيت ويب، وننصحك باش تاخذ 3 أو 4 دوفيات وبعد ما تتفاهموا صح الكونترا وخليهم يعملوا لك هما الاجراءات الكل كي قرض ستاك ومنحه الوكاله وزياره المراقبه، وبعد ما يركبوا يخدموا الانستالاسيون تجيك في كل فاتوره مبلغ اللي باش تخلص به القرض، وهكاك تخلصوا من الاقتصاد في الطاقه اللي باش تعمل. هذاك علاش قلت لك خلصت القرض منه فيه.
3: يعطيك الصحه جاري الباهي على هالفكره وهالمعلومات.
4: بالفوتوفولتايك فاتوره الضوء خفيفه تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
5: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
1: 95.7.
3: أهلا أهلا بابا، شني أحوالك؟ شبيهوشك مش عاجبني؟ لباس
6: لباس، كان خلتني دبوست الغاز.
3: أشبيها دبوست الغاز؟
6: أمك وفيت عليها دبوست الغاز وهي تدوش، كملت بالبرد هاوك مرضت.
3: وانتي بابا علاش ما تركبش السخان الشمسي وترتاح منها دبوست الغاز؟
6: يا اخي بلاش هو السخان الشمسي؟
3: موش بلاش، اما الدولة تعطيك منحة كي تاخذ السخان وتقسطك البقية على 5 سنين على فاتورة ستيك
6: والتركيب.
3: تي الكل داخل في الحسبة، يجيك مختص من عند واحد من المزودين اللي معتمدتهم وكالة التحكم في الطاقة يركب ويجرب ومورك مريقلة يا سيدي، وما تدفع حتى من لي.
7: كي تشري السخان الشمسي صندوق الانتقال الطاقي يساهم معك ب 400 دينار للسخان 200 لتر و 700 دينار للسخان 300 لتر، والباقي تقسطهم لك استاق على 5 سنين على فاتورة الضوء. الطاقة الشمسية بلاش والماء سخون ما يوفاش.
4: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
8: 7:30 صباحا على موجة إذاعة المنستير. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم من عناويننا في هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. جامعة البتروكيماويات تتمسك بتنفيذ إضراب قطاع نقل المحروقات 4 والخميس، والأعراف يعتبرون الاتفاقيات الممضاة ملغات بمفعول الاتفاق العام لزيادة في الأجور. 3 منظمات وطنية تدعو إلى الإفراج عن موقوفي مسيرة أسطول الصمود. انقطاع واضطراب في توزيع مياه الشرب في مناطق من ولايات المنستير وسوسة والمهدية والقيروان ونابل. عدد المصابين بالزهايمر في تونس يتراوح بين 50 إلى 70 ألف مريض، وتوقعات بارتفاع عدد المصابين بهذا النوع من الخرف. آخر أجل للتغيير المنظمة العلاجية سيكون في 30 من شهر سبتمبر الجاري، فيما سيكون 30 من نوفمبر القادم آخر أجل لتغيير طبيب العائلة وفق الكنام. المنتخب الوطني يواجه نظيره المصري في نهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد للأصاغر. والقوات اليمنية الحكومية تتصدى لهجمات بتعز، وأزمة النزوح تتفاقم في اليمن. كانت هذه الأخبار في عناوين التفاصيل، تأتيكم ضمن أولى النشرات انطلاقا من الساعة 8 صباحا. بعد قليل جديد وأخبار رياضة.

0: الحياه في دمين من احوال التقس اخبار متنوعة تحليل وتعليق حر على كل مسار اجنده ثقافه اجنده معرض الصحافه نبض الشارع وضيوف معاهم نواكبوا اشتم جديد
1: اشتم من احداث
0: اشتم جديد نصائح صحيه فلاحيه مسابقات وكل ما يهمك بعد وصفه

0: سوا. متع بها وذني في كل صباح جديد.
1: صباح الخير، ازاي الحال؟ يا رب تكون بخير وحالك عال.
0: بشائر الصباح، كل نهار بشائر الصباح. مع بشائر الصباح ابدا نهارك وفرهد بالك.
2: انفيذار بوفيشا سيدي بوعلي على الموجة 104.7.
0: دقيقة صحة.
3: مرحبا بكم في دقيقة صحة. موضوعنا اليوم حول التبول اللا إرادي عند الأطفال. أول حاجة يجبنا نعرفوها على المرضى ذي هو كونه معناش الحق نقوله اللي الطفل مصاب إلا بعد 6 سنوات. نسبة كبيرة من الأطفال يتعلموا ينظفوا في الليل ما بين 3 و5 سنوات، ونسبة صغيرة ما ينجموش يوصلوا لمرحلة النضج هذه ويواصلوا يبولوا على رواحهم كيف يرقدوا في الصباح ولا في الليل. هوني نحب نطمن الأولياء ونقول لهم اللي الأطفال ما يعملوش فيها بالعاني. برشا عوامل علمية أثبتت كونه الحاجة هذه تنجم تتفسر بالوراثة وإلا زيدة بالنوم العميق عند الأطفال. هذا الحل سهل وما هوش صعيب. ما يزمناش نعاقبوا الطفل وإلا نضربوه. انتبقوا قواعد حفظ الصحة. نقصوا من شربين الماء بعد 6 متاع العشية. نقصوا من شربين العصير لحلو. ما ناكلوش ماكلة مالحة برشا. نقصوا زيدة من شربين الحليب ومشتقاته. نشجعوا صغير على ممارسة الرياضة. نقيموا صغير بصفة يومية 2 ساعة بعد ما يغطس في النوم باش نبولوه. وقتاش نعديه عند طبيب مختص؟ نعديه عند طبيب مختص إذا كان صغير مازال يبول على روحه وقت اللي يرقد. وقت اللي صغير وليت عنده مشاكل متاع تبول في الصباح، يعني يدخل برشا مرات للتواليت ويبول على روحه في الصباح. إذا كان زيدا صغير رجع يبول على روحه وقت اللي يرقد بعد أكثر من مدة أكثر من 6 أشهر وهو نظيف. كنت معكم الدكتورة سمية بودخان في دقيقة صحة.
0: دقيقة صحة.

صباح الخير لكل مستمعين ومستمعات عبر موجة إذاعة المنستير. في الأخبار الرياضية، منتخب الوطن التونسي لكرة القدم كابر تلقى أمس في أول حصة تدريبية أو في أول حصة تدريبية للناخب الوطني معين للشعبان الرأس الإطار الفني للمنتخب، استعدادا لمباراتي تصفية كأس أفريقيا للأمم أوغندا 2027، وباش يواجه منتخبنا يوم الخميس القادم 24 سبتمبر منتخب أوغندا بداية من 8 متاع الليل في ملعب حمادي العقربي بيرادس بإدارة الحكم الموريتاني عبد العزيز بوح. تعرف المنتخب الأوغندي هو منظم كأس أفريقيا، بالتالي هو مترشح حاليا لكأس أفريقيا، والمباراة هذه ما تحتسبش في ترتيب وفي نقاط المباريات. ثم باش يواجه المنتخب الوطني التونسي منتخب البوتسواني يوم الاثنين 28 سبتمبر في ملعب حمد العقربي في رادس بإدارة الحكم التنزاني أحمد علي رجيجيا، انطلاقا من الثمانية متاع الليل لنفس التصفيات في جولتها الثانية ذهاب. وكذلك منتخبنا باش يلعب مباراة تودية مع المنتخب المالي يوم 3 أكتوبر في ملعب حمد العقربي في رادس. في أخبار الأندية، لجنة فض النزاعات في الاتحاد المونستيري اللي تواصل حملتها تحت عنوان يد واحدة لمصلحة واحدة لدعم الجمعية وبيع الشراكات الخاصة بمباريات كرة السلة. الملح ممسوسة، المدرب يوسف لميه بينسحب من تدريب فريق كبر كرة القدم في انتظار تعيين البديل. الترجي الرياضي التونسي المدرب الروماني لورانزيو ريجي كامف مش باش يواصل تدريب الترجي، والفريق باش يدخل اليوم في طرابلس في طبرقة. مبدئين الثنائي مجدي التراوي ومحمد أمين النفاتي باش يقودوا التمارين إلى حين التعاقد مع مدرب جديد. النادي الصفاقسي اللي يطار الفني بقيادة نبيل الكوكي منحها الملعبية لملعبية فريق الكبر كرة القدم، راحة بثلاثة أيام على أنه تستأنف التمارين بعد غدوة الخميس. في كرة اليد، منتخب الوطن التونسي لكرة اليد الصغر باش يلعب اليوم مباراة الدورة النهائي لبطولة افريقيا للأمم المقامة حاليا في أبيجان في الكوديفوار، وباش يواجه في النهائي المنتخب المصري انطلاقا من 5:30 متاع العشية بتوقيت تونس في قاعة قصر الرياضة في أبيجان. منتخبنا كان فاز أمس وترشح من المنتخب الغيني 40-22، وتم اختيار لاعب منتخبنا مؤنس قراش كأفضل لاعب في مباراة الدور نصف النهائي للكأن. منافسنا المنتخب المصري كان فاز أمس في نصف النهائي من المنتخب المغربي بنتيجة 44-12. إن شاء الله بتتويج لمنتخب الوطن التونسي اليوم في الدورة النهائية كما قلنا انطلاقا من 5:30 متاع العشية. بالنسبة لبرنامج مباراة ترتيبية في كان الكاديك الأصغر لكرة اليد في المرتبة مباراة المرتبة 7 و8 ل 11 متاع صباح الكوديفوار تواجه رواندا، مرتبة 5 و6 في ماضي ساعة نهار تونس نيجيريا ماضي ساعة نهار بتوقيت تونس نيجيريا تواجه الكاميرون. في المرتبة الثالثة والرابعة المباراة هذه باش تتلعب في مطلثة متاع العشية تجمع بين المغرب وغينيا، في حين كما قلنا اليوم الدورة النهائي باش يجمع في قصر رياضة في أبيجان في 5:30 متاع العشية بين منتخبنا الوطني التونسي والمنتخب المصري. إن شاء الله منتخب الوطني التونسي يتوج بكأس أفريقيا للأمم لكرة اليد الصغر. مباراة متأخرة من الجولة الأولى ذهاب لبطولة قسم النخبة أكابر تم تعيينها في كرة اليد، تجمع غدوة الأربعاء في قاعة الذي خفش في المنزه. في 5 متاع العشية المنزه الرياضي يواجه نادي سقيط الزيت. في الكرة الطائرة، في نتائج ربع النهائي يوم الأمس في قبة المنزه، الكاميرون في بطولة أفريقيا للأمم الإطار وبطولة أفريقيا للأمم للكرة الطائرة اللي تحتضنها بلادنا، أمس في قبة المنزه في ربع النهائي الكاميرون فاز تمام غانا 3 أشواط مقابل شوطين. المفاجأة كانت من الجزائر، المنتخب الجزائري ينتصر ويفوز من المنتخب المصري 3 أشواط مقابل شوطين. المنتخب الجزائري فاز في الشوط الأول 25-17، ثم المنتخب المصري يعود في الزوز أشواط الثاني والثالث يفوز 25-20 و25-19، ثم المنتخب الجزائري يكسب الأشواط الرابعة والخامسة 25-23 و25-13. منتخبنا الوطني التونسي كذلك فاز أمس أمام رواندا 3 أشواط مقابل 0 25-13 25-18 و25-18 كذلك. المنتخب النيجيري انهزم أمام المنتخب المغربي 3 أشواط مقابل شوطين. بالنسبة للنصف النهائي باش يجمع اليوم 6 متاع العشية منتخبنا الوطني التونسي بالمنتخب المغربي في قبة المنزه، كذلك بعده هي في قبة المنزه في 9 متاع الليل المنتخب الجزائري باش يواجه المنتخب الكاميروني، هذا برنامج نصف نهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة.
في كرة السلة، في كرة السلة البرنامج الجولة الأولى للبطولة المحترفة أكابر البرو بتبيع في المقابلات وفي برنامج الجولة الأولى للبطولة المحترفة البرو نهار الجمعة في 6 متاع العشية نادي حمام سوسة يستضيف دليت جرومباليا، نهار السبت 26 سبتمبر في 4 متاع العشية النادي الصفاقسي يواجه النجم الراسي، ثم في 5 متاع العشية نلقاه اتحاد الأنصار يستضيف شبيبة المنازة، نجم حلق الواد يستضيف النادي الأفريقي، في 5:30 متاع العشية القمة تجمع بين فريقي شبيبة القيروانية والاتحاد المناسيري في قاعة عزيز ميلاد بالقيروان، والمقابلة هذه بشكون منقولة تلفزيون على القناة الوطنية الأولى، ثم في 6 متاع العشية طبعا النجم الساحلي في قاعة حمام سوسة يستضيف الملعب النابلي. باش نرجع بكم شوية لأخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، بالنسبة للملاعبية اللي شاركوا في الحصة التدريبية ليوم الأمس هما صبري بن حسن، أيمن دحمان، مهيب الشامخ، عيسى العيدوني، محمد النصراوي، معتز النفاتي، الفرجاني ساسي، سيف الطيف، أدم عروس، علي معلول، محمد علي بن رمضان، منتصر الطالبي، محمد أمين بن حميدة، خليل العياري، ريان اللومي، حمزة في حازم المستوري، الصدق قديدة، وعلاء غرام. أمس كان التحقوا خلال الحصة التدريبية بالملعب الفرعي بيرادس كل من إسماعيل الغربي، سامي شوشان، يان فاليري، وأمين الشيرني. بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي يلتحق به اليوم الثنائي سيباستيان تونيكتي وإلياس العشوري. منتخبنا يجري اليوم ثاني حصة تدريبية ليه انطلاقا من 7 متاع العشية في الملعب الفرعي بالمنزه.

نهاية الأخبار الرياضية على موجة إذاعة المنسير. أجمل تحية حسام قدرية في الإخراج التقني والفني. تحياتي مقدمة لميكرو شوقي الحمادي. نتمنى لكم يوم طيب للجميع. إن شاء الله أخبارنا الرياضي في موعدها الثاني باش يكونوا في نص نهار ودرجين. أكثر التفاصيل نتاع أخبارنا الرياضي تلقاها ديما على صفحتنا راديو منسير سبورتس على الفيسبوك. وعودة لمواصلة بشير الثلاثاء مع محمد بيار, وبعدها بشوية بعد البيب باش تجيكم أخبار الطقس. سلمت يوم مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. للقاء.

0: بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
1: إذاعة المنستير
0: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيشوا إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
2: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7.
3: إذاعة المنستير
4: 104.7.
5: إشهار.
6: موعد جديد مع معرض الأثاث التأثيث والديكور من 17 ل 27 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أرقى أنواع الموبيليا وكل ما تستحق الدار. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح للسبعة متاع العشية بمعرض سوسة الدولي.
7: 57 دقيقة رجعنا لكم في بشائر الصباح ونمشيوا إلى أحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. معنا سعيدة بن صالح. صباح النور.
8: صباح النور خويا محمد، تحية ليك ولكل مستمعي ذات المنستير.
7: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. خلينا ناخذوا فكرة معك على أحوال الطقس اليوم والأيامات الجاية، نشوفوا إن شاء الله كيفاش باش يكونوا.
8: اي حبيت نرجع شويه على يوم امس وين تكثفت السحب خاصه في المناطق الساحليه. سجلنا كميات امطار تراوحت يعني بين 25 مليمتر، كانت 20 مليمتر في قربه من ولايه نابل، 5 مليمتر في غار الملح، 15 مليمتر بالشابه. في تونس الكبرى كذلك سجلنا 9 مليمتر بارينا، 6 مليمتر بالشرقيه. في المنستير سجلنا 8 مليمتر بتبربه. هذوما كميات اوليه عفوا، وندوك ان شاء الله بالقائمه النهائيه بعد قليل تلقاها في الصفحه بتاعنا الرسميه. كذلك في الجنوب الغربي تكثفت السحب، كانت بعد الظهر مؤقتا الرعدية الأمطار، كانتش الكميات كبيرة بين 1 و2 مليمتر. شملت الأمطار هذه بعد الجهات الغربية للوسط على سيدي بوزيد نحكي، ونسجلنا 44 مليمتر في بير الحفي، 7 مليمتر في سيدي بوزيد و8 مليمتر في الكسرين. اليوم طقسنا يكون مغيم جزئيا في أغلب المناطق، كثف السحب تدريجيا في المناطق الساحلية، تكون أمطار متفرقة ضعيفة يعني من ناحية الكميات. الأمطار هذه تشمل بعد الظهر مناطق الجنوب والجنوب الشرقي خاصة وين تكون مؤقتا رعدية، وتشمل محليا جهة بعض جهات الوسط أثناء الليل كما القيروان وإلا سيدي بوزيد. اليوم مجمعين يعني بأمطار خاصة في فترة الليل. الريح اليوم تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، كوية نسبيا قرب السواحل الشمالية كذلك بخليج الحمامات، وضعيفة في معتدلة ببقية الجهات. وبالتالي البحر اليوم يكون متموج إلى مسترب بالشمال وخليج الحمامات وقليل الاضطراب ببقية السواحل. حرارة في استقرار يعني نقوله نجم نقوله ترتفع طفيف بدرجة أو درجتين في بعض المناطق، ولكن في استقرار عامة تتراوح القصوى بين 28 و32 درجة، تكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية وتوصل 34 درجة بالجنوب الغربي. غدوة الأربعاء السحب ستكون عابرة الأغلب المناطق وتكون أحيانا كثيفة في المناطق الساحلية مع بعض الأمطار المتفرقة. الأمطار هذه تكون مؤقتة رعدية خاصة بأقصى الجنوب الشرقي بعد الظهر، وتشمل تدريجيا بعض بقية مناطق الجنوب بما في ذلك مرتفعات الوسط الغربي. ريح غدة تتواصل من القطاع الشمالي بالشمال، تكون من القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة. البحر قليل الاضطراب إلى محلي المتموج. الحرارة في استقرار نسبي تقريبا حتكشي نهاية الأسبوع، ما عندناش توقعات بارتفاع درجة الحرارة، باش تقعد في نفس المعدلات وتكون يعني الوضع الجوي ملائم لنزول أمطار متفرقة خاصة في مناطق الساحلية الشرقية. بقية المناطق تكون في سحب عابرة إلى طقس مغيم جزئيا.
7: شكرا لك، يعطيك الصحة، تحياتنا لك، نشكرك برشا على تدخلك معنا ولا كل ما أفتنا به. 7:53 دقيقة تقريبا، 7 دقائق يوصلونا على نشرة أخبار 8 ونهاية ساعتنا الثانية من بشائر الصباح. نرجع لكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة، خليكم على طفي بوشناق. مرحبا بكم وشكرا على الاستماع.

0: إشهار
1: أرض الزعيم والرباط العظيم تابسيس لبتوس وروسبينا كس بالشركاو والحوت متسمى علينا مكنين قصر هلال طبولبة وجمال شط القرعية والمسمار المسير الكلكية في المنار
2: الثامنة صباحا على موج إذاعة المنسير وتقديم لنشرة الأخبار لهذا اليوم وهذه عناوينها. جامعة البتروكيماويات تتمسك بتنفيذ إضراب قطاع نقل المحروقات الأربعاء والخميس والأعراف يعتبرون الاتفاقيات الممضاة ملغاة بمفعول الاتفاق العام لزيادة في الأجور. ثلاث منظمات وطنية تدعو إلى الأفراج عن موقف مسيرة أسطول الصمود. انقطاع واضطراب في توزيع مياه الشرب في مناطق من ولايات المنستير وسوسة والمهدية والقيروان ونابل. صباح الخير من المقدمة إلى التفاصيل. أكدت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة أن شركات نقل المحروقات لم تتلقى أي برقية إضراب قانونية، مضيفة أن مطالبة الجامعة العامة للنفط بتفعيل محضر جلسة الثاني من ماي من سنة 19-2000 غير مبرر إذ تم تجاوزه بمفعول الاتفاق العام لزيادة في الأجور وفق ما جاء في بيان. حاتم بالحوش.
3: أكدت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة لمنظمة الأعراف تجند شركات توزيع النفط وشركات نقل المحروقات ومحطات بيع الوقود وسعيها لتزويد المحطات بكميات اللازمة ومواصلة النشاط يومي 23 و24 من سبتمبر، مفيدة أن شركات نقل المحروقات لم تتلقى أي برقية إضراب قانونية وفق قولها. وبيّنت الغرفة أن تعرض مؤسستين اثنتين فقط إلى صعوبات مالية أدت إلى التأخير في دفع المساهمات لصندوق الضمان الاجتماعي لا يبرر تنفيذ إضراب يستهدف تزويد السوق وإرباك حركة المواطنين ونشاط الاقتصاد، وأشارت إلى تسوية وضعية الشركتين مع الصندوق. وتابعت غرفة وجامعة الأعراف في بيانها أن مطالبة الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة لاتحاد الشغل بتفعيل محضر جلسة الثاني من ماي 19-2000 غير مبرر إذ تم التراجع فيه وإبطاله منذ أكثر من 7 سنوات نتيجة تجاوزه بمفعول الاتفاق العام للزيادة في الأجور 22-2024-2000 وكذلك الزيادات المقررة بالأوامر الرئاسية بتاريخ 30 أبريل 2026 والتي تهم الفترة 26-2028. وختمت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة بأن كل المراجعات التي أقرتها الدولة في تعريفات النقل عبر آلية التعديل الجغرافي قد وجهت بالكامل لتمويل الزيادات في الأجور وفي المحروقات، علما وأنها تبقى غير كافية لتغطية الكلفة ومطالب القطاع وفق تعبيرها.
2: وفي رده أكد الكاتب العام لجامعة النفط والمواد الكيميائية التابعة للمنظمة الشغيلة سليم السحيمي أكد أن إضراب قطاع نقل المحروقات المزمع تنفيذه يومي الأربعاء 23 والخميس 24 سبتمبر الجاري ما زال قائما حتى الساعة في انتظار عقد جلسة صلحية تدعو إليها وزارة الشؤون الاجتماعية طبقا للقانون. وأوضح السحيمي أن وزارتي الصناعة والمالية قامتا بالواجب تجاه الشركات الموزعة من خلال الموافقة على زيادة هامش الربح ابتداء من غرة سبتمبر الجاري.
4: عنا شهر من اللي خرجنا بقية الإضراب، ما فهمناش علاش أنه البيان يخرج كيف نهارين قبل الإضراب، وصيرتو بعد لا تم الترفيع فيها مش الربح للشركات هذية. بالنسبة لنا احنا الإضراب قانوني، بقية تنبيه بالإضراب مشات للجهات المعنية هذيك كيزي دو ريسبسيون. نقاط الأخرى كنا احنا تطبيق محضر اتفاق 2019 هو اتفاق ما عنده حتى علاقة بزيادة في الأجور والمفاوضات المحافظات الاجتماعية. هذا اتفاق مصحين فيه وزير النقل وقتها وزير الطاقة، هما عندهم غرفة نتاع نقل البضع، وهذا يهم سواء نقل المحروقات فقط. كل وزوز شركات ما هيش محترمة تعهداتها، احنا ماذا بينا حتى شركة ما تقعد ما تحترمش تعهداتها، سيرتو هذا نحكيه على مساهمات اجتماعية. زوز شركات على 10 ولا زوز على 11، أما هذوما الشركات الكبيرة هما اللي ما التزمتش بتعهداتها في الصناديق الاجتماعية.
2: دعا الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان مشترك إلى الإفراج عن الأشخاص الموقوفين على خلفية مشاركتهم في المسيرة التي انتظمت السبت 19 من شهر سبتمبر بالعاصمة للمطالبة بالإفراج عن موقوفي أسطول الصمود. وعبرت المنظمات الثلاث عن رفضها للإيقافات التي أعقبت المسيرة، مطالبة بوقف التضييق على الاحتجاجات والتجمعات السلمية وضمان السلامة الجسدية والمعنوية للموقوفين وخاصة المضربين عن الطعام. ودعا البيان المشترك إلى متابعة الوضع الصحي للمضربين عن الطعام ومتابعة أوضاعهم الصحية وفق الضمانات القانونية والإنسانية. أفادت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بأنه على أثر تسجيل عطب فجئي على قناة الجلب الرئيسية أو تسجل اضطرابات وانقطاعات في التزود بالماء الصالح للشراب إلى حدود يوم الأربعاء بالمناطق التالية من الحوامد والغابات من معتمدية القيروان الشمالية، معتمدية سيدي الهاني وأولاد علوان وغبغوب وأولاد لخشين وأولاد الفالح من ولاية سوسة، وادلايا والنقر ودرغام والنوالات والجابلين من معتمدية القلعة الصغرى، معمل السيب وقلعة المنجور والكنيس والشيحية ولاد التومي وابني ربيعة والبياضة وابني كلثوم والفرادة والبرجين من معتمدية مساكن، منزل حياة والعلالشة والمزاوغة والمليشات من معتمدية زرمدين، منزل كامل وبير الطيب والهدادرة من معتمدية جمال من ولاية المنستير، الوردانين وواد الجبس وبو عثمان ومنزل خير من معتمدية الوردانين ومنزل نور من معتمدية بمبلة، بالإضافة إلى مدينة كركر من معتمدية بومرداس من ولاية المهدية. وينتظر سنف التزويد بالماء بصفة طبيعية تدريجيا بداية من الساعة 8 من صباح غد الأربعاء بعد الانتهاء من أشغال إصلاح العطب التي ستتواصل على مدار الساعة. كما أعلن أقليم الشركة في منزل تميم أنه في إطار أشغال مضاعفة الطريق الجهوية 27 في جزئها الرابط بين منزل تميم وقليبيا، سيتم القيام بعمليات رطة ضرورية على القناة الرئيسية للجلب، ما سينجر عنه تسجيل اضطرابات وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بكل من معتمديات منزل تميم وقليبيا وحمام الغزاز إلى من الساعة 6 من صباح اليوم، على أن يستأنف التوزيع تدريجيا انطلاقا من الساعة 3 من بعد ظهر غد الأربعاء بعد الانتهاء من أشغال الرابطة التي ستتواصل على مدار الساعة. يقدر عدد المصابين بمرض الزهايمر في تونس بين 50 إلى 70 ألف مريض، مع توقعات بارتفاع عدد المصابين بهذا النوع من الخرف نتيجة تقدم معدل عمر التونسيين لأكثر من 70 سنة، حسب أستاذ الطب الأعصاب بمستشفى الرازي الدكتورة أمينة غرغوري برشيد. ودعت برشيد على هامش اليوم العالمي لمرض الزهايمر إلى تعزيز الوعي بالمرض والدعوة إلى الحماية الاستباقية عبر التحكم في عوامل الاختطار كالسكري وضغط الدم والارتفاع في الكوليسترول مع التحفيز الذهني والبدني.
0: الزهايمر يعتبر أكثر نوع شائع، اللي هو يمثل 60 إلى 70% من حالات الخرف. بالنسبة لتونس تم انتشار الخرف هذية بصفة كبيرة تتجاوز أعمارهم 65، بلوس كو 6000 مريض في العام يزيدوا في تونس في الخرف بالمالدي الزهايمر. ثم حاجات ما نجموش نبدلوهم كما الوراثة متاع المريض، الجين متاع المريض، العمر المتقدم، شنو اللي نجم نبدلو؟ الطونسيون متاعه تبدا مريق، لا ما عندوش السكر، ما عندوش شحمه الدم، ما عندوش السمنة، يتكيف الاكتيفيتي فيزيك، نمط العيش يكون سليم، نجم نحافظه ونوخره المرض 45%. المشكلة متاع الملدي دالزايمير اللي ما يشدش العبد، يشد العائلة كاملة، المريض يولي يستحق لعائلته اللي هي باش تكون ذاكرته، هي اللي باش تحميه. فما الدواء اللي يوخر المرض وفما الإحاطة. فرحانين برشا في مستشفى الرازي على خطر نهار 13 سبتمبر 2026 المركز الزايمر تم اعتماده كمركز إقليمي منظمة الصحة العالمية عالمية. نجم نعمل تكوين وتأطير الأطباء والإطار الشبه الطبي وأيضا العائلات متاع المرضى، زادة نعمل لهم تعليم وتثقيف كيفاش يتعاملوا مع المرضى متاعهم.
2: أكد مدير التصرف في منافع النظام القاعدي بالصندوق الوطني للتأمين على المرض كريم رمضاني، أكد أن آخر أجل لتغيير المنظومة العلاجية سيكون في 30 من شهر سبتمبر الجاري، فيما سيكون يوم 30 من نوفمبر القادم آخر أجل لتغيير طبيب العائلة.
5: 30 سبتمبر آخر أجل لإيداع مطالب تغيير المنظومة طبيب العائلة. التغيير متاعه تم تحديد 30 نوفمبر، كيف سنوين مرة

0: في ختام النشرة، تذكير بعنوانها الأبرز: جامعة البتروكيماويات تتمسك بتنفيذ إضراب قطاع نقل المحروقات الأربعاء والخميس، والأعراف يعتبرون الاتفاقيات الممضاة ملغاة بمفعول الاتفاق العام لزيادة في الأجور. لقاكم بقسم الأخبار يتجدد بإذن الله في 8:30 مع حاتم بالحوش لاستعراضها من العناوين الصادرة في صحف اليوم. بشائر الصباح متواصلة في ساعتها الثالثة والأخيرة مع محمد بيار.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: الشبكة البرمجية خريف شتاء، عناوين متواصلة وأخرى تعود، وبرامج جديدة عبر أثير إذاعتكم إذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير.
4: برامجنا منكم وإليكم.
5: منكم وإليكم.
6: نهاركم طيب، صباح الخير. نهاركم مبروك، سيدي صلاة نهاركم زين.
7: بشائر الصباح.

0: بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
1: إذاعة المنستير
0: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيش إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
2: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7.
3: إذاعة المنستير 104.7.

0: عمرو دياب. نوصلوا مع 8:19 دقيقة صباح النور، مرحبا بكم وين ما كنتم موجودين. نوصلوا لساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح لصبحية اليوم 3/22/2026. شكرا لكم على الاستماع. نواصلوا مع فقراتنا ونمشيوا لفقرة مع الخبير.
1: مع الخبير
0: نحكي بيئة اليوم مع ضيفي الخبير في الشأن البيئي سي حمدي شبعان. صباح النور.
2: صباح النور، صباح الخير بي ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة منستير.
0: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. باش نحكيه في موضوع هو الحقيقة معضلة أو أزمة في تونس، نحكيه على أزمة النفايات. ومن الحلول باش نحاول نحكيه في الحلول وباش نحاول نلقاو الإيجابي في الشيء هذا. ونحب نبدأ معك بسؤال، ديما نسمع على تحويل النفايات ورسكلة النفايات، لكن إلى الآن يظهر لي في تونس ما زلنا عاجزين على تحويل المشكلة هذه إلى فرصة اقتصادية.
2: الحقيقة النفايات مشكلة، ما هيش مشكلة النفايات، إحنا ظالمين في تونس. شوف
0: يعني كي يقولوا ظالمين اش معناها؟
2: ظالمين الحقيقة النفايات، لازمنا نبدل الرؤية نتاعنا النفايات، لازمنا إعادة السؤال مرة أخرى بطريقة أخرى. إحنا المشكلة نغذر النفايات مشكل،
0: أي
2: ما دام نغذر النفايات مشكل باش نقعدوا في نفس المشكل. نبدل الرؤية نتاعنا للنفايات ونحاولوا باش نغيروا منطلق النفايات، نغذروا لها مادة أولية نقولها اللي هي حاجة نجمو نصنع منها برشا حاجات قريب، وشنو نجمو نستخرجوا منها وشنو نجمو ندخلها في الحياة الاقتصادية. ما عادش نغزروا لجيستيون دي شي، نغزروا لإيكونومي دي شي. الاقتصاد اقتصاد النفايات، وقتها الرؤية نتاعنا تبدل وإشكالية نتاعنا ومشاكلنا في النفايات تتنحى. هذا هو
0: به باش باش باش نقدموا شويه المشكله. وين المشكله لهنا؟ هل نقص الامكانيات، المشكله في الحوكمه، او المشكله في الرؤيه العامه للموضوع؟
2: به هي المشكله مسماش. المشكله نتاعنا في الاراده. احنا عندنا خبراء في تونس وعندنا كفاءات في تونس فايته بعض الدول في مجال معالجة وتسمين النفايات، وفايتة أصلا الإدارة التونسية والوكالة الوطنية لصرف النفايات والبلديات ووزارة البيئة. معناها ناس، إحنا عندنا ناس عاملين دراسات، عاملين تجارب، عاملين براءات اختراع في مجالات تسمين النفايات بصفة عامة. معناها كي نحكيو طول النفايات المنزلية والمشابهة، معناها النفايات اللي تعرفها الناس، مش نحكيو نفايات خاصة أو نفايات خطرة أو نفايات صناعية. عندنا من الكفاءات التونسية والعديد من الكفاءات هذه فايتين بسنوات زادة، معناها مش وقادرين باش يخرجوا تونس من المشكلة هذه، وقادرين باش ينجموا يعطيوا حلول أكثر، لكن الإرادة ما هيش موجودة. وإحنا قعدنا في نفس الحلقة من 2005 باش نعطيك بالسنة، معناها من 2005 إلى اليوم في نفس الدائرة ما خرجناش منها. ثم سنين بعض البوادر نسمع فيهم، لكن لا أظن أنها ستصل إلى شيء، لأنه صفر مشروع صفر نفايات، والمشروع صفر نفايات مطروح من عام 2011.
0: لا يرجع الحديث عليه لأيام تضم.
2: صحيح، لكن وقتنا نشوف أنا ب 15 مليار في 28 بلدية على مدة 5 سنوات، أنا تقريبا كل بلدية 105 ملايين في العام، يظل تقريبا يولي وصل رقم هزيل جدا. باش نوصلوا باش نعملوا؟
0: ما نجم يعمل حد شيء
2: بالضبط. مشكلتنا راهي إرادة، مشكلتنا راهي استراتيجية صحيحة، مشكلتنا إعادة رؤية. مشكلتنا يلزمنا نبحثوا على الكفاءات الجدية اللي هي تنجم تخرجنا من عنق الزجاجة في موضوع النفايات. يلزم الاستراتيجية هذه الناس كلها تقعد على نفس الطاولة، الناس كلها تعطي آرائها وتتبنى كما نقولوا مخطط كامل للتصرف النفايات، وإلا كما نقولوا اقتصاد النفايات. كيفاش نجموا نصنعوا منه أشياء ونخرجوا منه حاجات، كيفاش ردوا بالحق اقتصاد دائري يتماشى معنا إحنا في تونس، لخاطر رانا قادرين في تونس باش نكونوا من أنظف الدول ومن ألمع الدول على سواء دول المحيط البحر الأبيض المتوسط أو حتى الدول الإفريقية الأفريقية والدول العربية.
0: هو يظهر لي الفكرة ما عادش يلزمنا نغزروا للنفايات عبء يلزمنا نتخلصوا منه, ويظهر لي يلزمنا نولي ونشوفوها مورد اقتصادي أو فرصة اقتصادية كما قلت من الأول نجموا نستغلوها باش يزيدوا يفهمونا شوية المستمعين. سي حمدي, النفايات اللي عنا في تونس مثلا شنو نجموا نستخرجوا منهم وشنو ما الثروة اللي نجموا نخرجوها من النفايات؟
2: بهني فايدة نعرفوا منهم مثلا نقولوا فيما البلاستيك الكرتون والألمنيوم والحديد, هذا اللي موجود اللي نعرفوا نسكل هذوهم نجموا يدخلوا في إعادة التدوير وخلق منهم مواد أولية اللي هو نجموا نستخدم لها في صناعات. واضح به دي قالتنا النفايات العضوية اللي هي يلزمه تكون تخرج مفروزة من المصدر, بش نجم تستغلها استغلال نجم تخرج منها بيوغاز, نجم تخرج منها سماد عضوي, نجم تخرج منها البروتين, نجم تخرج منها العديد, نجم تدخل بها في مجال البيولوجيا وتخلق منها أشياء. اليوم هذا اللي نحكيه فيه اللي قلت لك احنا عنا كهربائية تونس متطورة أكثر حتى من تخلق منها أشياء اليوم اللي هي تدخل في الاقتصاديات الكبرى في المجال الفلاحي وفي المجال تغذية الحيوانات. هذا كل كثير من النفايات وهذو مع تجارب ودراسات و انا كيما نقولوا اختراعات صارت في تونس هنا وطبقت في تونس والاشياء هذوما اليوم موجوده ونغزروا على ارض الواقع, لكن الدوله نتاعنا وزاره البيئه الجامعات المحليه ما تهتمش بالكفاءات هذه, كذلك تعتمد اقصائهم من كل برامج تقوم بها الدوله التونسيه.
0: واضح, شكرا لك سي حمدي يعطيك الصحة. سي حمدي الشبعان الخبير في الشأن البيئي, نشكرك برشا على حضورك معنا في فقرة مع الخبير. نوصلوا لثمانية وستة وعشرين دقيقة, ما زلنا مواصلين موعدنا وبعد في النصف ساعة الأخير باش نرجعوا لموضوع آخر في فقرة الكلمة ليك, باش نحكيه على الفوترة الإلكترونية شنو باش يتبدل وأهم المستجدات اللي تهم مؤسسات في الموضوع هذا. خليكم معنا ما تبعدوش.
3: خد حياتي خد حنيني عمري ايامي وسنيني, بس اضحك لي يا حبيبي ضحكي وحدي بتكفيني, كلمي او بسمي وتنهيدي قدم لك روحي على ايدي, جدد روحي بروح جديدي لحظة موت.

تمام 38 دقيقة على موجاتنا. أهلا بكم لهذه الوقفة الإخبارية التي نخصصها لعدد من الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء 22 من سبتمبر 26 و2000. من الملفات الاجتماعية والاقتصادية التي تبرز في الصحافة التونسية اليوم إضراب ناقل المحروقات في وقت تواصل فيه المنظمة الشغيلة الضغط دفاعا عن مطالب القطاع، وتضع القضية منظومة توزيع المحروقات أمام اختبار جديد لتفادي انعكاسات الإضراب على التزويد والنشاط الاقتصادي. المغرب كتبت بعنوان بارز: التزويد والتوزيع بقوارير الغاز المنزلي، هل نتفادى أزمة أخرى خلال موجة البرد؟ تساؤل المغرب يأتي على خلفية الجلسة التي أشرف عليها مؤخرا وزير التجارة وتنمية الصادرات، والتي خصصت لمتابعة جاهزية منظومة التزويد والتوزيع بقوارير الغاز المنزلي، وقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتأمين حاجية السوق المحلية ومجابهة تزايد الطلب خلال فترة الشتاء. في الملحق التربوي لجريدة الشروق تطالعون بعد أسبوع من العودة المدرسية كيف تكتشف حاجة طفلك للمساعدة. المدرسة الإعدادية التونسية أية هوية ولأي تلميذ. وفي الصباح الصادر اليوم رئيس شبكة التربية والتكوين والبحث العلمي بتونس يقول في حوار للصحيفة إن التوقي من العنف بالوسط المدرسي يتطلب من وزارة التربية الاستنجاد بالمختصين في علم النفس وتكليفهم يوميا بالقيام بزيارات ميدانية إلى مختلف المؤسسات التربوية لمرافقة التلاميذ وفهم المشاكل التي يعانون منها ومساعدتهم على تجاوزها. في الإطار ذاته وفي الصحافة اليوم تطالعون مقالا تحليليا حول العقد الاجتماعي المدرسي، الوثيقة التعاقدية التي تربط المدرسة بالتلميذ والولي. المقال تحدث عن أهداف هذا العقد وعن الفوائد المرجوة من المقترح التربوي. وفي موضوع بيئي الصباح تحدثت عن ضرورة تغيير التشريعات البيئية للتأقلم مع التغيرات المناخية على ضوء ما تشهده منطقة البحر الأبيض المتوسط من تغيرات مناخية يصفها الخبراء بالتطرف المناخي. المقال تساءل عن مشروع مجلة البيئة في تونس الذي لم يرى النور إلى اليوم رغم أنه جاهز منذ فترة. كما أشار أيضا إلى أهمية تكييف البلديات مع التغير المناخي لوضع مقاربة محلية واضحة وعملية لمواجهة التحديات البيئية في تونس. ومن الملفات الاقتصادية ذات الصلة بالحياة اليومية توجه تونس نحو اعتماد نماذج جديدة من مكيفات التبريد بهدف الحد من استهلاك الطاقة. الرهان هنا مزدوج لتخفيف الضغط على منظومة الكهرباء من جهة ومساعدة المستهلك على خفض كلفة الطاقة من جهة أخرى. في مقال ورد في الصباح الصادرة اليوم. ملف آخر يكتسب أهمية اقتصادية واجتماعية حظي باهتمام عدد من الصحف الوطنية الصادرة اليوم: تونس وليبيا تبحثان تسوية الديون المستحقة لفائدة المؤسسات الصحية التونسية، إلى جانب تسهيل حركة الأشخاص والسلع عبر المعابر الحدودية. الملف يكشف حجم الترابط بين الاقتصاد والصحة والعلاقات الحدودية، ويجعل تسوية المستحقات عاملا مهما في دفع التعاون الثنائي. الشروق وتزامنا مع انطلاق أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، وأمام منع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والوفد المرافق له منعهم من حضور الجلسة، جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي سيخطب فيها نتنياهو. والشروق علقت بالقول: الأمم المتحدة في قبضة ترامب. لم تعد الأمم المتحدة كغيرها من المنظمات الدولية تخضع في عملها للقانون الدولي، وإنما تحولت إلى هيكل يقبع تحت رحمة الرئيس الأمريكي فيسمح لها باستقبال من يريد من يشاء دون أن يكون هناك ردة فعل من المنظمة. الموعد الإخباري القادم في تمام التاسع صباحا، إلى اللقاء.

الفحص، النظور، بير مشاركة على الموجة 104.7 تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخ معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.

0: زياد غرسة نوصلوا على 48 دقيقة. تحياتنا لكم وين ما كنتم موجودين. نواصلوا مع فقرتنا ونمشيوا لفقرة الكلمة ليك.
1: الكلمة ليك. الكلمة ليك.
0: في فقرة الكلمة ليك اليوم باش نحكيو على الفوترة الإلكترونية. وشبكة تونس للتجارة كانت أعلنت إطلاق بوابة الفوترة الإلكترونية الفاتورة .tn. والفاتورة هذه تدخل ودخلت تطور الخدمة نهار 3-15 سبتمبر 2026. باش ناخذوا أكثر تفاصيل مع ضيفي المستشار الجبائي سي أنيس بن سعيد. صباح النور.
2: صباح الخير سي محمد. تحية ليك وكافة المستمعين والعاملين بالإذاعة وإن شاء الله نهاركم زين.
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. الفاتورة .tn موجهة بالأساس للمؤسسات والمهنيين. قبل ما نعرف بالضبط أكثر التفاصيل وشنو اللي باش يتبدل من اللي دخلت حيز التنفيذ البورتاي هذه الفاتورة .tn، لشكون متوجهة بالأساس؟ هل متوجهة للمؤسسات والمهنيين الكل، وإلا فما شكون ما هوش معني بالفوترة الإلكترونية؟
2: شكرا سي محمد. هي الفوترة الإلكترونية كما نعرف وقع معنا إقرارها في القانون الجبائي التونسي من 2016، كانش المؤسسات الكبرى الراجعة بالنظر لإدارة المؤسسات الكبرى في وزارة المالية. ومن بعد في 2019 أدمجنا بيع الأدوية والمحروقات بالنسبة ما بين المهنيين، ما عدا معناها في التفصيل هذوما ما كانوش هذوما الفئات اللي كانوا معنيين بالفوترة الإلكترونية، وقعد كمشروع غير مطبق نظرا لأنه في القانون الجبائي ما كانش فما عقوبات. في 2025 وبداية من 1 جويلية 2025 بدا تطبيق العقوبات الجبائية في مادة الفوترة الإلكترونية. هذا اللي خلى العباد تنخرط. ومع بداية 2026 في قانون المالية لسنة 2026 أدمجنا المزدي الخدمات. ونعرف الجدل اللي صار في أول العام، معناها أنه شكون هم هالفئة هذه متاع مزدي الخدمات، وهل أنه معناها نحن حاضرين وإلا لا. دونك اتضح أنه للأسف أقرينا معناها إجراء معناها جديد لو ما كناش حاضرين، خاطر كما نعرفوا اجتمع رئيس الجمهورية بوزارة المالية ودعا إلى المرونة، وخرجت وزارة المالية معناها بلاغ يدعو إلى المرونة، ومن بعد خرجت مذكرة عامة باش تفسر هالإجراء هذايا وعطات معناها تفصيلات. بالرغم من هذا قعدت الوضعية ما هيش واضحة معناها كما يجب، على خاطر معناها التيتيان ما هيش حاضرة والناس عندها معناها عقوبات نجم تتسلط عليها. دونك هذا اللي خلق عدة جدل. وكما نعرفه من الأول كان الانخراط في التيتيان يصير معناها بمنظومة ورقية، معناها لازم يقع إيداع المطالب عند التيتيان، وما تصير كان في المركز الرئيسي متاعها اللي هو في اللاك، على خاطر عندها زادة زوز فروع، واحد في سوسة واحد في صفاقس، وهذا عطل معناها المعاملات. بون الحاجة اللي عملتها المذكرة العامة إنها قالت راو العقوبات ما تتطبقش مادام معناها المطالب الأداء صب المطلب متاعه، ومدام وزاد المدير العام للإدارة العامة للتشريع والدراسات الجبائية وقت اللي خرج في إذاعة خاصة قال راهو العقوبات لا يمكن تطبيقها مدام المنظومة ما زالت مهيش الدور كما يجب. دونك هذا اللي يطمن شوية المتعاملين الاقتصاديين. توا جات هالمنصة هذه اللي هي بادرة طيبة، على خاطر أنا واحد من الناس قعدت نستنى ما صابيتش المطلب متاعي، خاطر أنا معني معناها بالإجراء هذايا، قعدت ما صابيتش المطلب متاعي خاطر منيش مقتنع بأنه أنا باش نعمل فوترة إلكترونية ونصب عن بعد وكل شيء بالمعاملات متاعي معناها بتصير عن بعد، ونلقى روحي لازمني نصب بمنظومة ورقية ونمشي نشد الصف. دونك هذا ما الحق ما قبلتوش. توا كيخرج البلاغ متاع تيتيان اللي بداية من 15 سبتمبر معناها وقع وضع منصة عن بعد معناها يمكن الولوج إليها اللي هو portail.الفاتورة.tn، وفما زاد الانخراط اللي هو adhesion.الفاتورة.tn. دخلت وعملت الانخراط نتاعي معناها, والانخراط ما يتطلبش معناها تويكا باش تكون عندك توقيع الكتروني من عند وكاله المصادقه الالكترونيه لانسيو, واللي هو معناها يقع فيه معناها فيه خلاص معناها دفع مبلغ توا بالاو هويه اللي هو الموبايل اي دي معناها اللي نستعملوه في عده معاملات معناها منهم استخراج المضامين معناها من 2016 كان من اشغال تعمل في حكومه الشاهد, وتوا فما تطبيق اوقع اصدارها من الحكومه اللي فيها خدمات وتنزل طول جلها بال معناها التوقيع الالكتروني نتاعك. دونك عملت للخيرات نتاعي الحق تجربه كانت ناجحه مع تيتيان في المنظومه هذه, انه صب الوثائق تعمل معناها التعريف نتاعك شكون انت كشخص اللي باش تعمل الواحد بالموبايل اي دي نتاعك تعرف على الهويه نتاعك, بتصب الوثائق نتاعك معناها اللي هو الباتين ده نتاعك السجل الوطني للمؤسسات معناها الوثائق اللي باش تطلبهم عليك باش تصبهم, يقع المصادقه على الانخراط نتاعك, يجيك اس ام اس وميل فيهم معناها كلمه العبور والهويه اللي باش تدخل بها, من بعد تدخل باش تعمل الفاتوره معناها ما عادش تتطلب باش تكون عندك لوجيسيال باش تخدم عليه ولا تطبيقه داخليه باش تعمل عليها الفاتوره, تنجم تدخل وتعمل تعمر معناها المعلومات على الفاتوره نتاعك الحريف شكونه الخدمه اللي عملتها شنيه قديش المبلغ معناها خالي من الاداء قديش الاداء على القيمه المضافه الطابع الجبائي على الفاتوره, وتصدر الفاتوره نتاعك وتوقعها الكترونيه وتقع المصادقه نتاعها وتجيك عليها المعرف اللي باش تعملوا تي تي ال المعرف الوحيد والكيار كود وتولي الفاتوره نتاعك الكترونيه. السؤال اللي سالته سيادتك شكون هم الفئه اللي معنيه بهالاجراء هذا, راهو انا سالت شكون خاطر مشكورين راهو اتصلوا بيا حتى باش
0: لا هو حتى في البلاغ يقول لك موجه بالاساس للمؤسسات والمهنيين الذين ليس لديهم حجم فوتره كبير, شنو معناها هذا؟
2: هو فيما معناه انه خاطر انا كما قلت لك معناها اتصلوا بيا حتى باش ياخذوا معناها رجع صدى نتاع التجربه نتاعي في الموقع هذا, ونشكرهم معناها اللي هما حاولوا باش ياخذوا المعلومه من اي مهني ولا من اي متعامل باش يصلحوا المنظومه, خاطر كيما اي منظومه جديده نجم تكون فيها معناها هينات ولا اخلالات ولا حاجه تصلح ما فيها باس. دونك سالت السيده اللي نشكرها اتصلت بيا قلت لها قديش عدد الفواتير اللي نجموا نعملوهم, قالت لي ما فماش حد اكثر, او انت كي باش تعمل الفواتير نتاعك باش تجيك معناها خاطر فما خلاص تويكا للتيتيان اللي هو 10,000 كل شهر الفوتره تصير ثلاثيه, دونك تجيك 30 دينار على الثلاثيه وعلى كل فاتوره باش تصدرها من عند تيتيان باش تخلص عليها 190 فرنك على الفاتوره. دونك انت تنجم تخدم عليها قد ما تحب, اما اذا شركه ولا معناها متعامل اقتصادي شخص طبيعي يصدر حجم كبير من الفواتير الحق باش يتعطل اذا كان باش يعمل المعناها السيزي نتاع الفواتير نتاعه ولا باش يكتبهم هو كل فاتوره يكتبها ويستنى اللي تتوقع والكل. دونك هذاك علاش هما يقولوا والبلاغ نتاعهم فهم معناها كي فسرت لي فهمتوا اللي هو معناها الناس اللي ما عندهمش حجم كبير باش ما تتعطلش معاملاتهم الاقتصاديه معناها فقط معناها مي هي معناها منصه ما فيهاش حد اقصى معناها انت على قد ما باش تصدر فواتير على قد ما باش تخلص معناها كيما سيرفيس ويب ولا سيرفيس او دي اللي تعمل من الاول معناها اللي هو يكون عندك لوجيسيال داخلي ومن بعد ما تعمل فواتير نتاعك داخليا عندك منظومه اللي يقع التفاعل مع الموقع نتاع تي تي ان ويقع المصادقه على الفاتوره ومعناها الارسال نتاعها وتجيك المعرف الوحيد وتخرج لك الفاتوره بالمعنى التنصيصات الوجوبيه اللي لازم تكون على الموقع نتاع معناها حسب القانون نتاع الفوتره الالكترونيه. اما هو راهو دعوه زاده راهو خاطر انا قلتها في عده معناها لقاءات اعلاميه ومشكورين سيادتكم هو انه راهو نحن في الاقتصاد الساعه نتاعنا عندنا مشكله نتاع ثقافه نتاع فوتره راهو عده متعاملين اقتصاديين الفاتوره ما يعرفهاش, راهو نحن هنا بالتجربه نتاعنا انا ولا انت ولا غيري واللي يسمعوا فيا نمشي للميكانيسيان باش نصلح كهرباء
0: ناخذ فاتوره
2: كابوت الكهرباء يحل كابوت الكهرباء يصلح ياخذ خلاص ويسكر الكابوت ويروح. دونك هو ديجا ثقافه الفوتره هو معنى الميكانيسيان ولا البلومبيي ولا طبيب ولا محامي ولا اي واحد متعامل اقتصادي راهو ثقافه الفوتره ماهيش موجوده ديجا. دونك راهو ماذا بينا وزاره الماليه توا خاطر بالمذكره العامه وقع تحديد شكونهم اللي معناها يخضعوا للفوتره الالكترونيه اللي هو في الباتين دا نتاعو محطوط في النشاط الاصلي ولا النشاط السنوي خدمات. دونك ماذا بينا وزاره الماليه تخدم دورها الاعلامي. فيش دورها الاعلامي انها تراسل هالمعنيين بالامر باش يقولوا لهم اسمع راك انت راك مطالب بالفوتره الالكترونيه وراهي المنظومه نتاع تي تي ان اصبحت جاهزه تفضل وانخرط. وسنين راهو اذا الانترنت التغطيه نتاع الانترنت ماهيش معناها محترمه في عده مناطق في الجمهوريه راهي باش تعمل اشكاليات على خاطر وقت اللي تتعطل الانترنت ما عادش باش ينجم يصدر فواتير.
0: طبعا
2: دونك هذا يلزم نلقاو له حلول. معناها باهي الرقمنا باهي تنظيم الاقتصاد باهي الشفافيه اما زاده مع هذا لازم تكون عندنا معناها المنظومات والآليات للتوعية والمنظومات الكافية معناها باش تكون المنظومة معناها محمية وتكون معناها تخدم في الأوقات الكل. وحاجة أخرى راهو المواطن توا مع اللي صار لنا في الصيف ومع نتصور اللي استنى فينا في الشتاء إن شاء الله ربي يعطي خيره وهنا شفنا معناها عدة أضرار متاع أمطار راي ولا المواطن يتسائل أين الجبال أو أنا كمهني معناها توا نتسائل أين الجبال متاعنا الجبال اللي قاعدة تدفع
0: وين قاعدة تمشي
2: وين قاعدة تمشي معناها ميسالش ماذا بينا راهو وزارة المالية تصدر لنا تقييمات فما عدة اقتطاعات اتعملت من عرش أنا صندوق للصحة العمومية من عرش السياسات المساهمة التضامنية الاجتماعية وها مؤخرا نسمع في النواب مشكورين هم يحبوا يحسنوا التيفيا سوسيال إلى متى هذا كله إلى متى ماذا بينا تقييمات علمية هذه معناها مثال نقعدوا على طاولة مهنيين وحكومة وكافة المتعاملين ومثال هذه لو نحن في سفينة واحدة ماذا بينا هالقرارات هذه تكون قرارات مدروسة وتكون معناها عندها معناها مردودية اقتصادية وجبائية على حد سواء ما تكونش الجباية هي العائق للاقتصاد.
0: واضح. شكرا لك سي أنيس بن سعيد المستشار الجبائي نشكرك برشا على تدخلك معنا وعلى كل ما أفتنا به. هكا نوصلوا ل 58 دقيقة نهاية موعدنا من بشائر الصباح لصبحية اليوم 22 سبتمبر 2026. شكرا لكم على الاستماع. شكرا لكل الفريق اللي كان موجود لمدة 3 سوايع هذوما مقالي كمش نقول لكم بقيت متابعة طيبة لكل برامج إذاعة المنستير في لمن.

0: التسعة صباحا على موج إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: موجز الأخبار. صباح الخير. أكدت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعتين لمنظمة الأعراف في بيان أكدت أن شركات نقل المحروقات لم تتلقى أي برقية إضراب قانونية وفق قولها، مضيفة أن مطالبة الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية بتفعيل المحضر محضر الجلسة جلسة المؤرخة في الثاني من شهر مايو من سنة 19/2000 غير مبرر، إذ تم تجاوزه بمفعول الاتفاق العام للزيادة في الأجور. من جهتي أكد الكاتب العام لجامعة النفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل سيم السحيمي، أكد أن إضراب قطاع نقل المحروقات المزمع تنفيذه يومي 4/23 والخميس 24 سبتمبر الجاري مستجيب لكل الشروط القانونية وما زال قائما حتى الساعة في انتظار عقد جلسة صلحية تدعو إليها وزارة الشؤون الاجتماعية طبقا لقانون الشغل. وأوضح السحيمي أن وزارتي الصناعة والمالية قامتا بالواجب تجاه شركات الموزعة من خلال الموافقة على زيادة هامش ربح ابتداء من غرة سبتمبر 26/2000. تأهل المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة للدور النصف النهائي لبطولة الأمم الإفريقية عقب فوزه على نظيره الرواندي بثلاثة أشواط نظيفة بقصر الرياضة بالمنزه أمس لحساب الدور ربع النهائي. وسيلقي السداسي التونسي في المربع الذهبي غدا المنتخب المغربي الفائز على نيجيريا بثلاثة أشواط للشوط، فيما سيجمع الدور نصف النهائي الثاني بين منتخبي الجزائر الذي أطاح بنظيره المصري في الدور ربع النهائي بثلاثة أشواط للشوطين بنظيره الكاميروني الفائز بذات النتيجة على نظيره الغاني. يتميز طقس اليوم الثلاثاء بسحب تكون أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة بالمناطق الساحلية، في حين يكون الطقس مغيما جزئيا ببقية الجهات. البحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب لا متموج ببقية السواحل، فيما تسجل درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا لتتراوح القصوى عامة بين 27 و32 درجة وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 35 درجة بأقصى الجنوب. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 10 صباحا. لبحر حكاية بعد الفاصل مع هذه الفتنة.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.com.

0: دعات المنافسين،
1: تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى.
2: لا تنسى.
1: احنا الموجة.
2: الموجة.

0: صباح المحبة والصحة والعافية، إن شاء الله نهاركم زين مستمعينا، وربي يدوم علينا وعليكم، رضيت الوالدين لما كنتم وين مصيركم مصوتنا عبر مختلف موجات إذاعة منسير. مرحبا بكم الناس الكل في هذا العدد الجديد من برنامج لبحر حكاية، اكتسبع من زمان من توا حتى للعشرة. لبحر حكاية رحلة أسبوعية كما قلنا كل صحية ثلاثة نبحروا معكم مستمعينا في عالم الأسرار المغامرات والمعلومات وجو الكوجينة والدبارات. مع هذا نحكيه على قضايا تهم بحرنا وتهم مستقبل البحر والعالم الأزرق اللي عايشين فيه. بكل حب سعيد جدا باستقبال كافة الفريق واللي يقود الرئيس النوري مزهود. صباح النور رئيسنا.
1: صباح النور ومرحبا والسلام عليكم مستمعي إذاعة المنستير، وربي إن شاء الله يوفقنا.
0: إن شاء الله الرئيس كالعادة بشرجع بينا لطرق الصيد التقليدية ومغامرات البحر اللي عاشها تبارك الله فوق 50 سنة. في فقرة رئيس البحار من الصيد نكتشف أسرار الأعماق وعلوم البحار مع الأستاذ الجامعي والمهندس الفلاحي سيروف بسباس. نهارك أسعد أيام. مرحبا سيروف.
2: صباح الخير سيرهديني. مرحبا بالسادة المستمعين والخير الكل.
0: ان شاء الله المعلومه الشافيه والضافيه باش تلقاوها مع الاستاذ من خلال فقره تحت الموجة، التشويق والاثاره وجو المغامره تعيشوه مع الكابتن لاعب المنتخبنا الوطني التونسي في الصيد من الشاطئ والبطل العالمي سي كريم السيالة. نركز عليهم.
3: صباح الخير والرزق الوفير ان شاء الله لجميع مستمعينا ومستمعي الدار ان شاء الله.
0: محلاه الرزق الوفير ان شاء الله اجمعين
3: اجمعين
0: على كل الساده المستمعين.
3: امين يا ربي.
0: احباء المصيد بالقصبه موعدكم كالعاده من خلال فقره الصيد نصائح وبعض الارشادات. اليوم موضوعنا صيد ملكة البحار، واللي يقول لك صيد ملكة البحار هي الوراثة المزيانة. بعد شوية التفاصيل جاول كوجينة ودبارات ما يغيبش في برنامجنا. اليوم الشيف مازري عيسى باش يفرح بينا بدبارة بحرية وجديد في بحر حكاية، جائزة بقيمة 100 دينار من إهداء شركة الحنشية فيش طبلب المنسير، شركة رائدة في مجال تربية الأسماك. وين تلقاو صورة عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنسير. إذا طلعوا اسم الحوتة اللي لوجوا عليها لليوم تنجم تفوز معنا بوصل شراء. إجابتك الصحيحة تخليك تدخل القرعة وتفوز كما قلنا بوصل شراء بمجموعة بأفضل وأجود أنواع ولد لبحر. حظ موفق للجميع إن شاء الله. هذا وأكثر تكتشفوا معنا تباعا طيلة حصتنا. وقبل ما نبدأ وتحية كبيرة لكافة الفريق الحاضر معنا في استوديو البث، في الإخراج حسام قدرية، في التنسيق والإشراف العام لمختلف فقرات حصتنا لليوم مدام علي المنصوري، وفي الديجيتال القايدة نجلة عطية بن محمد. تفاعلاتكم أراءكم حاجة تهمنا برشا مستمعينا، تنجموا تتواصلوا معنا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك وتلقوا رابط للحلقة كاملة من خلال قناة الرسمية على يوتيوب. البداية تكون مع الإيقاعات محمد رشدي في طاير عالمينة هيك ولا رئيس من الغنيات اللي تحبها انت راو. هذه عروس البحر إذاعة المنسين. إن شاء الله نهاركم زين.

0: هذه إذاعة المنستير. صباح النور، مرة جديدة لكل ما التحق بنا في الاستماع من خلال العدد الثاني من البحر حكاية كالعادة. من خلال مختلف فقراتنا بشجعوا العالم البحر وعالم الحقيقة، فيه برشة أسرار وفيه برشة معلومات وبشي فيدينا بهم الحقيقة نخبة مميزة حاضرة معنا في البلاتو. والبداية تكون من خلال فقرة باش نحكيه على سمكة مميزة، حوتة ألوانها تسرق العين، ذكية وسريعة وتخلي الصياد يتحدى البحر باش نبحروا في عالم اللامبوك. شنو اللي يميزها وين تلقاها وكيفاش يتعامل معها البحارة والصيادة؟ أسرار ومعلومات تكتشفوها مع بعضنا مستمعين الكرام من خلال فقرة رئيس البحار.
1: رئيس البحار، الرئيس.
0: يا رئيس، الكلمة ليك. لامبوك موسمها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. لامبوك. بل ما نتحدثوا على اللامبوك ولا باش نتحدثوا على اللامبوك؟
0: باش نتحدثوا على اللامبوك
2: ونقولوا وقتاش موسم الموسم تاع اللامبوك، وقتاش يبدا، وقتاش يشوف
0: هاي،
2: وشنو هي الطرق اللي نصادوا به. هذوما هذولي اهم حاجات. وقتاش تبدا اللامبوك؟ بون وقتاش تبدا ديما، خاصه وقتاش تبدا
0: هاي،
2: وقتاش تشوف هي بطبيعتها تسافر باسون ميغراتور، يجي يقعد هذاك يمشي ويجي وقته باش
0: سمكة مهاجرة وتعيش في ال...
2: سامحوني إذا كان
0: هاي. لا تفضل.
2: باش نرجعوا للطريقة الأكثر تداول. أكثر تداول الطريقة نصادوا بها باللمبارة. فما برشا ناس يقول لك اللمبارة يسغلوها كالبروميس، خاطر فما ناس تقول له لمبارة يقول لك اللمبارة اللي تضوء. لا، اللمبارة هي نوع من الشيبان. فما نوعين من اللمبارة، فما أنبارة المسلة اللي هي تشد المسلة، وانبارة اللامبوك. يقول قال شو الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم معناها
3: كبر
2: العيون نتاع
3: العين ترزل
2: لماي. لامبوك ناخذوا لها باش تسرحن حتى في الجبدان وتبدا تمشي ثقيله، يعملوا لها عيون واسعه
0: هاي
2: باش ما تشدش الحوت الجويد من ناحيه. وعيون واسعه باش تسهل الواحد، والمسله لان هي جويده مسله
0: العيون تكون اجود.
2: الفرشه وصدر معناها فما جوانح، هكوما زوج جوانح، وبعدها تجي صدرات، وبعدها تجي القار. القار قاع جويد باش ما يخرج، ويزم يكون روبيست معناها قوي. بون نرجعوا للتاريخ كيفاش تصطاد انت.
0: خلينا نرجعوا موسم اللامبوك. سنا
2: موسم اللامبوك هو في الاصل. انا باش نحكي لك قبل، باش نحكي لك قبل الموضوع. احنا باش نحكيو على الطرق التقليديه وكيفاش عشنا قبل. انا خدمت وانا صغير مع زوج رياس، زوج رياس كبار الله يرحمهم وسامحهم، واحد منهم عمي عبد السلام، والاخر الرئيس حسين سليمان الله يرحمه وسامحه، خدمت معاهم برشا. الموسم احنا نرمي نهار 15، مش قبل راهو نرميو الجريد. احنا نقولوا قناتسي في المستيين، نقولوا القناتسي هي عباره على لوحه هيك صغيره من قدام.

0: وبعد تتحل شوية كم هيك
1: جريد
0: لا بلو اللوح
2: فوق
0: اللوح وبعدها نحط عليها الجريد
1: عليه
0: ها مش أقول لك علاش والقدام نتاع القنصة يبدأ نهايته 40 سنتي تعش علاش
1: عليه
0: باش كي نرميه وحنا خاطر باش نرميه بالحجر باش تولي هي غاض معنا مشدودة بحجرة وبحبل وقدام الحجرة والحبل وقدام القنصة نحطه نقولوا احنا بون باش نتكلموا بلغه
3: البحريه
0: البحريه اللي نعرفوا احنا نقولوا بسط جزء ابسط والا تحب تسميها ديبويغ احنا نعملوا في الاكثريه من خفاف خفاف ونقرطوه ونحطوا له شويه بلاستيك
1: كيما هكا كيما نشوفوا في التصوير ها
0: فوالا لا هذيك جديده وحده اكيد جديده ورك القناتسي تو ماشي عملوا كنا قبل نصمروه ونكتبوا كل اسم الفلوكة على القنطسة ونستبارك ونكتبوا اسم كل اسم واحدة سعيدة واحدة صالحة
1: على اسم الوالدة
0: وعمتك وانسيت شوية وراه فما حاجة ولا بالحق ونكتبوا العدد كما يقولوا انت عندك 40 قنطسة نمر واحد كذا كذا واسم الفلوكة ليلى الله محمد صلى الله هو يشتري يقول قائل
1: الطريقة الدهنية
0: احنا توا كنا ترمي في الاعماق هي الحوته شنو الحوته تبدا ماشيه جايه حوته تدخل حوته تخرج احنا نقولوا الحوت يصوب على راسه يبدا من فوق وهو جاي به ليلى الله ما عند الله هو يجي راه فما ناس يقولوا تظلل وفما ناس يقولوا تستنى تتونس انا الاكثريه نميح للونس هي تلقى حاجه جديده هي تلقى عايشه في بحر شاسع وبعدها تلقى حاجه وكل القنصه هذيك شو تربى هي يقعد تحت حوت شويه ذاك الحلف شويه هذو ونرجعوا لل 15 اوت نرميه في 15 اوت ونروحوا ونقعدوا نستناو حتى تجي نوى الواء اول شيء الجريد يتبل ويعمل لك
3: الخز
0: الخز ويعمل لك الفطريات وكل يركب عليه برشا حاجات ويعمر احنا نقولوا القناتسي عامر اليوم الصف نتاعك عامر ما نمشي وكانوا نو خاطر شكون يجيب الحوت والاكثر ديما النو يعمل نو سماوي ولا صور ريح سماوي هو النور ولا براني نور اس
3: شمالي شرقي
0: شرقي براني وشرقي
1: هذا ما صار لازم محصة واحدة
0: اسمع من عز الرياح نمشي يقول لك البراني زهواني
1: البراني
3: هو اللي يجي من الغرب
0: ما يفرق انا وما نكملش الاخر خاطر صعيبه الاخر بعد النوى نخرجوا ساعات بعد 10 ايام ساعات بعد نخرج ونقول تبارك الله ما شاء الله الاكثريه الناس كل تروح بقسمها وشدوا برشا بوك
1: واللي هو القياس نتاعها القانوني ما قلش من 35 سنتيمتر هيك ولا
0: والله شوف محلاهم الرياس تقبل محلاهم يراها الحوت جويده طلعوا اليوم القهوه جويده ما نقولكش ما يدوروش يدوروا دار اثنين جيست للمرقه وبعد يروح جويده احنا نقولوا سامحوني في الكلمه يقول لك ما زلت قيح ما زلت
1: صغيره
0: ما صغيره ما احنا ما الرياس تقبل ما يقول لك اي مازال
3: جويده
0: ما زلت جويده سبحان الله نرجع للجريده كان
1: الجريده
0: كيفاش نلقاو احنا الفلوكة تبدا الفلوكة ماشية ويخلط الصف نتاعه بينصير هو عنده مثل اللي مزير نتاعه ويعرف صفه وين وتطورت قبل نمشيو بالنجمة وبالساعة قداش عندك من ساعة مشي من البر وتحط معنا توا تبارك الله والتي بلاتي تيد ولونجي تيد
1: يعرفها وين ساكن
0: يمشي لها بالضبط يعرفوا بلاصتو وين
3: تكي صنديها بالجي بي اس يوصلوا
0: وين احنا كي نخلطوا نخطو للجريده ساعه لساعه كي تبدا كورينتي ميت نقولوا احنا الدنيا كالمه تلقاها تبلط اش معناها تبلط تطلع هكا وتصوب على بدنها الكل هذيك تسمى تبلط اذا كانت تعملك
1: وتقول
0: تسرد هي شنو تكون حتى ساعات بعيده على القنصه كي تسمع حس الموتور احنا نقولوا هو رجعت لامها ترجع لك البلاصه نتاعها اللي استنزل بها هي خاطر مش تقعد فيك زادي تقعد غادي ترجع تعمل دور أما الأكثرية تبات تحت أمها قولوا إحنا ترجع لأمها هذوما نوعين وساعة لساعة تبدأ كورينتي مش باهي وتقسم هواش تحل حلان بشوية تحل المية بالطريف ساعة لساعة تبلط كعبة إحنا الأكثرية كي تبلط نعرفوها بخطة ربي بكثرة
1: بكثرة
0: أمدها ندور عليها بال جناح منا وجناح منا وندور عليها. ناس تجبد منا كم يقولوا ثلاثة من الناس منا كنا باليد لا تري لا هم يحزنون
1: بالذرع
0: بالذرع ثلاثة منا وثلاثة منا والرئيس يبدأ كام رئيس سوري باترون وإذا عنده حجيرة صغيرة حساس نحن نهزه حساس كيل قرباي باش ديما يعني قولوا أرمي أرمي حساس أرمي حجيرة يعمل كيما هيك باش يرجع الحوت لما خاطر ساعة تقطع سنة راهو هي شنية عندها فضاء كبير معناها الفلوكة تبدأ عمرها أرضها كيما نقولوا 7-8 متر وطولة واحد منا واحد منا سقاق محلول متشر احنا ديما الرئيس ديما يأس هوني وهوني تحت أمه هوني تحت أمي هوني غادي يعملوا لها الحساسة كيما هيك هي كتراك البلوب نتاع الماء ترجع السكروار تخيلها طعم تخيلها حاجة وإذا كان كاتبة كاتبة تشدوها شدوا ما شاء الله ساعة ساعة دار طلع فيها ترناط
1: اي وقد وقت يشوف الموسم اللمبوك
0: والله الموسم وحده يشوف
1: اي هو نعرف يقول لك اللمبوك الماشي واللمبوك الراجع
0: شوف هو هو كل حوت يسافر فما حوت يجي من الشرق كما تو بينتو ان شاء الله المميله وفما حوت يجي من كيمتن يجي من الملاك
3: على الحوت الماشيه والراجعه هي اللمبوك علاش تدخل ميديتراني هي برسك موطن الاصلي اللي تكبر فيه باحجام كبيره هو المحيط بون الاحجام الكبيره اللي تدخل تتولد هنا هذيك الجاية نقولوا احنا الماشية والراجعة بعد ما تكبر وكذا الموسم اللي بعده خطر اللمبوكة تكبر فيه سعرها فهمتني كي مش ترجع مش تعمل الهجرة متاع الرجوع متاحة نقولوا هذيك الماشية الراجعة
0: راجع. ويقول لك حوتة راجعة ما نعض سيء عظمها وفيه وضعافت تضعاف يا تصور انت باش تحمل لك العظم في كرشة اما وفما طريق اخرى بتاع المشي
1: به نمشي ساعة لسيراوف من الحاجات الشائعة على اللمبوكة نحبوها اللمبوكة ونأكلوها وطيب كل شيء ونجم نقوله تبارك الله باسبارتو كل شيء تنجح فيه مصلي مشوي مقارونة كسكسي محمص اللي تحب انت تنجح اللمبوكة خاصة بالنسبة للدبارات يقولوا ما هو شائع انها تتغذى نجم نقوله على الجيف بين ظفرين صحيح المعلومة هذه ولا
2: لا وطن نوضح علاش أما نحب نوضح حاجة ساعة يعطيك صحة رئيس معناها قدم طريقة الصيد كما يلزم وتبارك الله الخبرة احنا ناخذوها من عندهم هم من عند البحارة نحب نوضح حاجات على اللمبوكة اللي حتى لتقريب 10 سنين التالي كنا نسخلوها كما قال جيم الأتلانتيك وتدخل تبيض كتن لكن تو تقريبا 10 سنين 15 سنة المعهد الوطني لعلوم البحار قام ببحوث مع إخوان من إيطاليا ومن إسبانيا ومن مالطا اللي هما أكثر بلدان تشد اللمبوكة في المتوسط تو دخلوا بلدان أخرين كما مصر كما
1: ليبيا
2: الجزائر دونك بداوا يصطادوا فيها التجارب الوحيدة اللي قمنا بهم وراوا اللي فما فرق بين اللمبوكة متاع الأتلانتيك واللمبوكة متاع الميديتراني معناها فرق في الجينيتيك مو دونك سكي مونتر اللي اندبندانت من الأتلانتيك ما هيش نفس اللمبوكة اللي تجي من الأتلانتيك بار كونتر تضح اللي هي ما تخرجش من الميديتراني لكن تدخل وتمشي للمياه سخينة خطرية وقتاش هي تعيش في الليزوتيرم تاع 20 دوغري تاع 20 دوغري هكا علاش تظهر في أوت ولا في جويليا وقت اللي الماء يسخن وكي الماء يبرد تهجر ما تهجرش ما ترجعش مش كي تن ترجع للأتلانتيك لا تدخل في الميديتراني في مياه عميقة وتمشي للشرق بلوتو فير مصر وهذه معناها بحوث
1: قبرص
2: بحوث بحوث جديده فما هيش ما عندهاش علاقه بالاتلانتيك دونك هي مهاجره صحيح جينا في اوقات معينه صحيح جي باش تتكاثر وتتكاثر عندنا في المياه التونسيه هذه معناها بروفا لابوي عملناها وشفناها معناها هي تتكاثر في المياه التونسيه عندها نسبه نمو كبيره برشا وهيك علاش كما قال الرئيس الرئاسة الصحاح وقت اللي يمشي يلقاها صغيرة يقول ما يسالش نرجع لها الجمعة الجاية تكبر مع القمر هي
0: حتى إذا كان مشاكل تجيبها بخرة
2: أيواش وتكبر تكبر فيسع فيسع الموسم التكاثر متاعها هو من ماي قول أما البيك أكثر واحدة هو في جوان من ماي تبدأ لكن تمشي حتى لسبتمبر وتنجم تكون عندها موسم طويل متاع متاع متاع تكاثر. وهيك علاش معنى النمو متاعها سريع تتكاثر برشا وتتكاثر على فترة متاع 4-5 شهور. فهي معنى إسباس اللي ما نخافوش عليها إذا كان نعرفوا كيفاش نصدوها ونحافظوا على الثروة متاعها. صحيح اللي تحب كل ما هو فلوتون كل ما هي حاجة عايمة تمشي تحت القناطسيات معناها حاجة قديمة برشا استعملوها معناها الأخوان البحارة باش يدوروا على الحوت. يقولوا اللي تلوج على الظل ويقولوا اللي تلوج على الكومباني تلوج كيفاش
1: على الناس
2: على الناس صحاح. هذوما زوز حاجات. فما زاد اللي يقول تلوج على الماكلة خاطر تلم تحت القناطسيات يتلمك الحوت الصغير اللي هي تاكله كي تبدا صغيره. لكن كي تكبر وتوصل 50 60 سنتي ما عادش تقعد تحت القناطسيات وهذه حاجه يعرفوها زاد البحاره.
0: احنا نقولوا باش نهملوا في جره اللمبوك المسارحه الهامله ولا باش نهملوا في جره الهامله. هذه راهي في جره الهامله برمي لي غرو بريداتور من المفترسين الكبار اللمبوك راهي
2: هي تقعد تحت
0: على المج على المسله تاكل الاكله المفضله نتاعها المسله والمج.
2: مش نوصلهم مش نوصلهم
1: على خاطر باش نحيوا الفكره السائده عند بعض المواطنين.
2: احنا توا قلنا هما وقت اللي تبدا صغيره تبدا اون بون تمشي مع بعضها بون طريقه باش تحمي روحها زاده تبدا مع بعضها وتتخبى تحت القناطسيات واحد. اما كي تكبر تولي سوليتير كل واحده تمشي وحدها الوحيد معناها يبعدوا من تحت القناطسيات. احنا اللي نصطادوا فيه الاكثريه تحت القناطسيات في تونس. تو يقول لك اللي هي تاكل الجيف. احنا قلنا اللي تحب كل حاجه في لوطونت تمشي تحتها حتى كتب لها طرف بلاستيك صبات اي حاجه تمشي
1: عايمة.
2: تحتها اي حاجه عايمه تمشي تحتها باش يقولوا اللي هي تاكل جثث. ما هذا هو اللي يقولوا حكايه الجيفه ما تنجمش تكون تاكل الجيفه وما تنجمش تعيش هي في مياه ملوثه ما تنجمش. هي تحب المياه أوسيانيك تحب الماء نظيف. اللمبوكا إذا كان الماء ولا مدردر ما عشتراها ما تلقاهاش ما تحبش. تحب كان ينكاليتي أوسيانيك يزم ماء نظيف خاطر هي تستاد بالعين ألافيو وبالشمان. إذا كان تخلط الماء ما عشتراها شيء ما تحبش الماء الواحد وما تحبش الأماكن المسخة. دونك ما تنجمش تجي تحت جيفة وتقعد اللمبوكا. إذا كان جيفة معفنة حشاكم ما تجيش تحتها اللمبوكا. فاللمبوكا ما تاكلش الجيفة ما تاكلش الجثث تقعد تحتهم ممكن أما ما تاكلش ممكن تصطاد الحاجات اللي يجيو تحتهم. وش يجي تحتها؟ تجي شولة صغيرة تحتها يجي الباليستا اللي الفار
0: نوع من الحلوف
2: نوع من الحلوف حلوف في صفاق سيدور اللي يسميه
3: في باسكوري يسميه في صفاق
0: الفار والفار البلدي واحد
2: كي يبدأ صغير هي تجي تحتهم وتاكلهم معناها اللمبوكا. فتجي تاكل. علاش نقولوا اللي هي ما تاكلش الواحد؟ لان هي صياد قالها الرئيس ان غران بريداتور تصطاد وتجري برشا وتحب الفريسه الحيه تجري حتى في التربيه المائيه باش ننجز من حاجه لحاجه. في التربيه المائيه عندنا مشكله وقت نحبوا نربيوها خاطر كي ترمي لها سردينه ميته ما تاكلهاش تحب حاجه تجري باش تتبعها وتجري بقدام ما تنجم تعمل حتى هي في الفيتاس نتاعها تمشي تقريبا 15 كيلومتر في الساعه ما تنجم توصل حتى ل 30 35 كيلومتر في الساعه وهي تجري ورا الفريسه نتاعها. واذا كان الفريسه نتاعها تخرج تنجز هي تخرج برا من الماء
0: في جره الخطيفه. فما حوته سموها الخطيفه عندها جوانح وتطير تعمل 25 متر هي كتبت في جرتها باش تمنع الخطيفه أوب. الطير هي ساعه تاخذ جرتها.
2: فلذا باش نقولوا اللي هي تاكل الجثث لا ما تحبش الماء العفن ما تاكلش الجيفه وتحب تصطاد تحب حاجه تتحرك ما نصورش اللي جثه في البحر قاعده تجري. دونك هذه نهنيو الاخوه خاطر فما برشا ناس توا عصفوا عليها وما ياكلوهاش ويقولوا لا ما تاكلش. احنا نجموا نهنيوهم. وهذه علاش هذه سدي زيتود عملناهم معناها احنا في المعهد العلوم والبحار اكثر الماكله نتاعها هي السردينه ونشوبه والحوت الازرق. تنجم تاكل الشوباي تهبط حتى اللوطه حتى 300 متر اللوطه تجري ورا كعبه الشوباي والقرنيطه باش تاكلها. اما هي تاكل الحوت الازرق الاكثريه
0: الاكثريه المسله والمج
2: المسله الحاجات اللي
3: كيف تهبط توصل تهبط
0: كيف تولي الوصف كبيره معناها
2: تهبط تتبعوا فوالا. دونك نهنيو الاخوان راهو ما تاكلش الجيفه وما تاكلش الجثث
1: وحوته بنينه شو اسمه هذاك الواس
0: يكبروا يقولوا جدارني ولا يقول لك لمبوكا ولا الواس هي تهبط للشط خاطر تولد لوج سيء آه. اول شيء تقوى في الـ في, الـ في
1: البنيه الجسديه نتاعها وفي السرعه
0: وفي السرعه والمسله وين موجود المسله والمجهد راهي الحقل المفضله نتاعها المسله والمجهد
3: انا انا نحضر على ديشاس نتاع لمبوكه في الشط معناتها تغزر والمجهد يبدا طاير
1: تعرف من لمبوكه
3: شوف تغزر تعمل في الشاس
2: على على التفريق بين الانثى والذكر اللي نحكيوا عليهم الواس هذه بعد ال 45 سنتيمتر كي تكبر الذكر يربي كي الحدبه فوق راسه هذاك الذكر والانثى تقعد مزيانه صغيره ما تكبرش برشا هي تبدا جويده ومزيانه وابلاتي دونك اللي نقولوا الواس اللي شدوهم يكونوا ذكور الكبار اللي عنده راسه كبير
0: تولي بربا انا شديت في دار انت برونتاز دار شنو هي تحليقه شديت في دار 840 كيلو فوندي بخلافش خلينا مرقه الواحد في دار برك
1: ما شاء الله يا رئيس
0: ماشي راس خويا راس نادي تحيه راس نادي
1: تحيه احنا مازلنا مصي معاكم مستمعين الكرام بعد شويه فقره تحت الموجه مع الاستاذ رؤوف بسباس خليكم معنا قبلها نسمع محمد منير يا مركبي يا ذات منسير

0: رجعنا لكم مستمعينا في البحر حكايه. نحب نذكركم بمسابقتنا من خلال صفحتنا الرسميه على الفيسبوك. اذا تحبوا تفوزوا معنا بوصل شراء بقيمه 100 دينار من اهداء الحنشيه فيش طلب المنستير. ما عليكم كان طلعوا اسم الحوت الموجود تصويرتها من خلال التدوينه امتعنا. سهله برشا الاحتمالات موجوده وتبارك الله معناتها الاجوبه كل صحاح. بعد شويه عمليه القرعه وشكون باش يفوز معنا. مازال عندكم وقت باش تنجموا تجاوبوا من خلال مسابقتنا لليوم. مباشره نمشي الفقرة تحت الموجة.
1: تحت الموجة
0: أستاذنا روف بسباس باش نحكيو على موضوع ممكن في الساعات الفارطة مع بعض المواطنين شافوا في شاطئ سقانس بالمونستير وجود أعداد وافرة من السمك الصغير كيما السردينة كيما أنواع صغيرة. شنو آخر شافوا؟
2: المسلة شركاوة
0: كيما نشافوا في الصور. الحقيقة برشا أسئلة تواردت لذهن المتساكنين والناس كي شافوا الصور والفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحتى مندوبية الفلاحة دخلت في الموضوع. كان ناخذ قراءتك أستاذ.
3: والله يشوف هما في الحالات هذوما ديما كي تصير حاجة من نوع هذايا ساعة لازم نشكر الجماعة اللي يصوروا جماعة الفيسبوك هذوما اللي يصوروا تصور هذوكم وخرجوا التصور هذوكم. كي تصير حاجة كيما هكا جنرال ما معناها السلطة وخاصة السيد الوالي ياخو معناها القرارات باش يعلم المؤسسات اللي في الجهة كما مندوبية الفلاحة كما المعهد الوطني لعلوم البحار كما الحماية المدنية ولا ويتحولوا على عين المكان. وتوا مشاو الأخيان وشافوا بارك الله فيهم. هي الحكاية أنكور مازالت لونكيت أنكور دونك ما نجموش نستبقوا لكن نجموا نفسروا للأخيان معناها للمستمع شنو ما الأسباب اللي تعمل نفوق للأسماك على الشواطئ. تنجم تكون أسباب طبيعية بيئية معناها أما نقص الأكسجين ولا حرارة كبيرة ولا تغيير في الملوحة متاع البحر تنجم تعمل نفوق هكا متاع أسماك. تنجم تكون بيولوجية إذا كان الأسماك تعرضت للبكتيريا ولا الفيروس ولا الحاجة توكسيك تنجم زادة تموت وتطف على الشواطئ. تنجم تكون كيميائية إذا كان فما تلوث كيميائي فما معامل ولا فما إفرازات معناها من الأرض متاع صناعية للبحر. هذوما نجم ماني في المكان اللي نعرفوه ثلاثة حاجات هذوما معناش ما تو ما تنجمش تحكي على نقص في الأكسجين وقت اللي في بحر حي بحر تو في الخريف بالعكس معناها ما هوش في أول الصيف وبحر ما هذه معناها حاجة
4: خارجين من نويت معناتها نوع المموه ده حرك الماء بالكدا
2: لا لو كان مش يصير وصار وقتك التوب تسخن
3: أي لا ما هيش حاجة سخونة. ونعرفوا اللي البلاصة هذيك ما فيهاش زادة ما هيش منطقة صناعية بالعكس سياحية واحد. قعد الأسباب الرابع اللي ينجم يكون بشري وسبحان الله ينجم يكون بشري وقتها ينجم يكون معناها من الصيد إذا كان فما زايد في الصيد ولا إذا كان فما حاجة معناها ما تخولش للبحار هذاك باش يدخل بها للبرط ينجم معناها في في في في وقت معين يقول لك اني نرميها للبحر ياكلوها الحوت ولا حاجة. هذوما الاربع فرضيات فماش فرضية اخرى ويظهر لي معناها البحث هو تو فما بحث في الحكاية هذه يجيب. اما فما حاجة حبيت نقولها خاطر مادام ينجم يكون السبب معناها كيميائي وسبب معناها توكسيك أنا الحقيقة ريت حاجة ما عجبتنيش وماذا بيها ما معناها نلفت النظر لها. ريت واحد من الغطاسة بماسك وهو هابط في وسطهم ويطلع في الحوت احنا مازلنا ما نعرفهمش علاش باش ماتوا. إذا كان فيهم حاجة توكسيك ولا حاجة ما يزمناش نقربوا. في حالات كيما هكا ماذا بينا نقول للسادة المواطنين وقت اللي تصير حاجة كيما هكا نعلم السلطة وصلت فما ناس معناها الحماية المدنية والباحثين والمؤسسات المعنية بالأمر هي اللي تمشي على عين المكان وتعاين
0: الناس مختصة.
3: أما باش واحد يولي يمس هو في الحوت بيديه وكل راه اختر هو في الحالة هذه ما فماش انتوكسيكاسيون ما فماش حتى شيء معناها في الماء لكن ماذا بينا نعلم وصلت وبعد نبعدوا.
0: وإحنا بعثنا المراسل متاعنا على عين المكان مشى عمل جولة وتفقد رئيس مشى عمل.
2: أنا بالنسبة يعني ممكن عندي
0: قراءة أخرى
2: مش القراءة هي عندي معلومة
0: اللي هي
2: فلوكة دورت باللمبارة نتاع المسلة اللي باش نقوله دورت على الشركة والشركة يبدأ طافف يبدأ وخاصة كي يبدأ معه الوزف اللي هي سردينة جويدة دور ما شاء الله خير رب بقينا والأكثرية الأكثر لدو تياري إذا كان ما يكونش أكثر وزف والآخر شركة عندنا شركة في المستير عندنا تقريبا 4-5 سنين ما دخلتش المرشيد ودخل كونتي تيق
0: صغيرة
2: به شو عملوا البحار وهذا عملناه احنا قبل زادنا ونعملوا قلنا يقعدوا يفرزوا في
3: الشركة
2: يخلص الشركة والوزف يحط الشركة أبار والوزف أبار وبعدين باش يعيطهم القشارة ولا باش يعيطها باش يخدم ولا القشار يشوف شركة ويا مرحبا يستنى فيها ويه موظفين الكل تو انت كدور في البلاد انا واحد من الناس يا رئيس تي وين الشرقاوه اخي حجت هي بالحق حجت ماشي سنه
3: ورجعت
2: فرزوا فرزوا فرزوا وقتل كيف جي القشار مشاخو
0: خذا الشركه وخلى الوزف مثلا
2: لا لا قال اخويا تو الشرقاوه يفرح بها والاخرى في سح
3: صيب تفرق بيناتهم
2: لا لا لا ظهره ظهره
3: برشا لا لا معناها في الفرز في الفرز
2: في الفرز كلهم قلتهم سنتون كيف بده يفرز انا تمشي اربع قابات 10 قابات شركاوه مع الوزف سردينا ما تصبرش أول مدة تحمار تحمار في النخوشمها وعينها تحمار وكول وزف وبرطان راهم من عز الأكلات يعني بيك أنا أقول فطاير يعني بيك كفتة شيء آخر هذيك هي العملية كيف الشركة وتبعت واللي وزف ما تبعش لرقي في البحر وقلت لرقي في البحر
0: جابته
2: المجرد بو ريح هو لو تعطيك روح لرقاها غادي ما نصورش لرقاها غادي
3: لا لا داخل
2: فهمت اما طونكي ريح من السماوي ريح من النار فهمت
0: وصل
2: للشربات اما راهو ما فما ريحة لا هو حاجه اخرى يا اخي ما مات كان الشركه والوزف بالكيماوي ما ماتش القاروسه ما ماتش سارقي الصبارس وبون اون بليس كو سا خيموت في 10 متر وبركة هي السوبرفيزيد اللي لقاو فيها الواحد ستباس بالي في متر كاري
0: تقول انت عامل بشري هو اللي ممكن على السبب هذا الكل ممكن الحاجات هذه اللي تقلق الصياد اللي عشط والمغرومين بالقصبة وصياد القصبة حاجات هذو ما تنجم تقلقهم خاصة كيف يمشيوا استادوا لورادة مالكة البحار أكثر تفاصيل تعرفوها توا مع الكابتن متاعنا من خلال فقرة الصياد
5: لما تفعل ذلك وحيدا ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة لا تكتفي بالقراءة اجعل العالم يقرأ نجاحك شارك طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026 للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية
6: بوحجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
5: 97.3 الصياد الصياد
0: الصياد فقرة أمنها بطل عالمي والبطل الوطني ولاعب منتخب الوطن التونسي في الصياد بالقصبة من الشاطئ سي كريم الناس تعشق الوراثة
4: رو بونجور هذيلي ومرحبا بمستمعينا الوراثة وما أدرك من الوراثة اللي هو نورمال مو هكا لا رئيس توا بريسك الطنبك متاعها
2: تو من هنا حتى ديبي نوفمبر
0: تتحمل مسؤوليتك توجه الكلمة للرئيس تتحمل مسؤوليتك ياخو من وقت
2: لا باش أكد
3: سألوا في جاوبوا
4: بالنسبة للوراتا احنا معشوقة الصيادين معشوقة الصيادين ماذا بينا في كل طرح مصيد روحوا كان بالوراتا الوراتا ولا الورقة يا حبة ذا لو كان تكون
2: جراف
4: جراف أوه شيخة كبيرة هذيك.
0: الجرافي أكثر من كيلو.
4: الجرافي كتفوت الميل جرام معناته. الفوت أكثر من كيلو. أي.
0: الوراثة كتفوت أكثر من كيلو تتسمى الجراف.
4: الجراف. سينو تبدأ وراثة ثلثية في الحامل من 200 جرام وإحنا ماشيين هذيك معناته. البريسك اللي مش نلقاها الطاغية في في في ذراح المصيد متاعنا. خطر في تروح مصيد جراف تروح بكعبة بزوز بون في بحرنا ماكس. ماكش باش تلقاها خاطر هي بريسك حوتة ما تعومش اون جروب تعوم سوليتير فهمت وتبدا تبربش كيما نقولوا احنا على القشريات فما اوقات تحب تبدا تقرمش اش مع تقرمش معناتها تلوج على القشريات ولا الرخاميات اللي هما القبارس المول كلوفيس الكانوليكا اللي بخشورها وفما وقت تبدا تلوج على الطعوم الرخويه به طريقه الصيد نتاعها سهله برشا
0: او الناس اللي تبعفين من خلال صفحتنا الرسميه على الفيسبوك نجموا يشوفوا كعبه وراتها مازال كي شد كريم الجمعه هذه تبارك الله دورا دروايال ما شاء الله عليك كريم انت تعيط له الحوت يطلع لك واحد ما شاء الله عليك
4: كريم اي صيد راهو يجم يتبع معناتها دي بتي تكنيك يحسنهم في المصيد نتاعه بحول الله راهو
0: اي في صح قول لي دي تكنيك باش نطلع الكعبه كي من هيك
4: لورات نستوها دو بدليني برينسيبال يا نعملوا بدليني كوليسون معناتها نقولوا الرصاصه تمشي وتجي ومطلق خيط معناتها نتاع متر ونص متر وعشرين ويوصل حتى كشي لزوز متر فيه أمسون كبيرة شوية ماذا بينا الأمسون راهو من نمر اثنين ثلاثة واحد باش نتفاديو إن نشدو الحوت الصغير الطعم متاعنا جروس فير بلون كانوليكا نجم نصطادو باللحمة البيضة شوية كلامار شوية صوبيا هذوما الطعم كما قلت لكم الخيط يكون كما قلت لك يبدا مطلق مطلق خيط وامسون نجمو نزيدو فيه بيرل ما هيش فلوتونت داتراكسيون تبدا لونها حمراء ولا كريستاليزي ماذا بينا فيها لمعه برشا خاطر اللوراتا راهي معناتها سمكه فضوليه برشا كي تلقى حاجه فيها لمعه ولا حاجه تبدا تحب تمشي تشوف هذيك والساجي هذه بالنسبه للبدليني الاولانيه والبدلين الثاني نسميه احنا المونتاج اورف المونتاج اورف اللي هو طرف حديد صغير المره الجايه ان شاء الله نجيبوه نوريوها في في اللايف طرف حديد مش نقوى فيه اميريون معناتها مدور فيه منيا ويركب الرصاصه من الفوق والخيط برينسيبال يركب في الحلقه الفوقانيه وخرجوا منه خيط ماهوش كوليسون يتولي فيكس هنا كيف كيف ومطلق خيط متاع ديما نحاولوا نطولوا خطر لوراتا راهي معناتها ماذا بيها تطمئن قبل ما تاكل الطعام معناتها من انواع الاسماك الحذره بالاخص اذا كبرت في الاحجام راهو ما دامها كبرت راهو تعدى على راسها معناتها قديش من نمسون راهي ضربتها ومنعت منها بالحق معناتها دونك تولي كل ما تكبر في الحجم راهي كل ما تكون الحذر متاعها اكثر واكثر معناتها ماذا بينا خيط انفيزيبل انفيزيبل الدياميتر نتاعو 20 22 نجمو نطلع حتى كشي لل 28 اما يزمو يكون انفيزيبل في نيلون انفيزيبل معناتها من من من كاليتي باهيه والا الفليو كربون اللي هو احسن خيط واصح خيط واضمن حيط خيط باش نجمو نشدو به اللوراتا وكما قلت احنا طول لومبيلا معناتها من الخيط لامسون يكون مينيموم متر ونص متر ونص نوصلوا حتى كشل زوز متر وإلا كوليسون أمسون الرصاصة تبدأ فيكس وهي تجبد الأمسون بتاعها وتلعب بها كي ما تحب
0: وبالنسبة للبحر يبدأ تياب نهارتها وقتاش ممكن صباح عشية مخر في الليل وقتاش
4: الوراتا أحسن كاليبر متاع وراتا رانا شديناه في قائلة في وسط النهار وسط النهار يجم يكون أعقاب عشية معناتها بعيد شوية على المغرب ويجم يكون معناتها ومعناتها هو شنو معناتها مثلا بالضبط ش معناتها علاش نقول في وسط النهار هو بريسك الركحة متاع كورون كمالة مالية ويعمل لك الساعة متاع الركحة وبيش يرجع للنزحة غاديك بريسك كأحسن وقت معناتها تشوف ديما تشوف انت مش تمشي في ماليه ولا في نسحه تاخذ الوقت نتاع الركحه هذيك بريسك احسن وقت من المالية والنسحة فما ركحة متاع ساعة من زمان هذيك راهو أحسن وقت أنك تجم تفيزي فيه لوراتا
0: لوراتا وتسمي بسم الله وتبعث وكا وربي يرزق الناس الكل
2: وأحسن المصيد الفجاري لأن هي عدات 12 ساعة راقدة صايمة
0: صايم
2: يقول لك المصيد فجاري احنا قبل كنا نرميو لك ناس تاع لوراتا ولا تاع دنديق الرياس ان شاء الله الكبار ان شاء الله يرحمهم ديما اكو ما تعلمنا عليهم يكتب عليك كيف تطلع الشمس ومازال ما رخاش الكنس ولا مين سنتا يقول نهارو فيه قيلة القايلة قبل ما تطلع الشمس لازم الكنس تحت الماء خاطر هي المس عز مس من الفجاري
4: هو احسن وقت متاع تغذية الاسماك راهو فجاري ومغارب
2: فجاري وتماسي
0: تعرفش احسن وقت تو
2: فجاري وتماسي
0: احسن وقت تو باش ناخذوا دباره هذا هو احسن وقت
4: الفطور قرب
0: بديت نخمم في الفطور
7: تبع الموجه من الاثنين للحد كل يوم حكايه وكل نهار

0: دبارة بحرية.
1: وقاية تفتور ودبارتنا ما يودنا بها كان الشيف مازر عيسى. صباح النور شيف.
2: صباح الخير هذيلي. صباح الخير لكيف كلها بحذاك والرئيس نوري والأستاذة وكيف متابعين ذات المنشفية.
1: أي بيع وجالة شيف الله غالب اليوم اللمبوكة أخذت لنا برشا وقت ومش نكملوا مع اللمبوكة كأنه
2: ايش نقول لك مدام بيع وجالة خلينا في الطقس البارد هذايا في المسير احنا ناكلوها محمصة صحيح ناكلوها مسلي ومشوية وكذا وكذا ولكن هاي محمصة حاجة جارية تمشي مع الطقس هذايا زيت في أكل المحمصة بتاعنا شو شي فوا خلينا نقولوا ساعة نشعلوا الكانون على بكري هذيلي فهمتني وقصولة شوية بصل تبدأ موجودة تاوك بصل ربعي شوية شوية البصل ذاك في شوية زيت زيتونة فهمتني نجيس نجمروه شوية خليهم طماطم عب مهمة جدا فما حتى طلعي المثال طماطم عب ينحيوا لها قشرتها يطيبوها لها ما غير قشرة تعرفش علاش فرق ما بين طيب طماطم القشرة ما غير قشرة هذيلي القروسية جي خاصة ما كقشرة متاع طماطم فهمت اذا نحن شنو نعملوا لها انا نحاولوا نجمروها هي الاولانيه يعني قلوها شويه هكا القشره هذيك نتاع الطماطم الكعب باش تنحي القروسيه نتاعها اذا عندنا البصل مشى وعندنا الطماطم الكعب مشات وبعد نحطوا له شويه فهمتني الطماطم معجونه ونفرخوا على رواحنا شويه ملح شويه هريسه وفلفل شايح خاصه اللي يحبها محرحره ويزما هكا تكون محرحره في الطقس هذا فلفل شايح حطوا حتى كعب زوز ولا ثلاثه مثال شخصي لهم شويه وفهمتني وخليهم يتجمروا والحرورية متاعهم فهمني في المحمصة دي فوح على روحك شوية فلفل أحمر وشوية ملح وشوية وشوية فلفل أكحل وكذا ومن بعد أمرق خلي تغلي بس شفوا بكر روس متاع اللامبوك ديجا نظفنا كعب اللامبوك متاعنا إذا كان أنت والكبر متاع الكعبة قص على اثنين ولا خليها صحيح إذا كان صغيرة بكر روس هذيك هي اللي بعد ما تعمل غلوة مثال ملول واحد نحط وكل روس هذيك متاع اللامبوك في السلسة فمش كون الروس يصمتها وحدها ويزيد يفوحها ومن بعد الماء اللي صمت به روس ولا يمرق فيه فهمتني اما ديما نحاولوا نمرقوا بشويه مسخون وكي نمرقوا مش مره برك نمرقوا من الاول جي سانيفو تغلي ديما على الكانون سله سله ومن بعد نزيدوا نمرقوا مره اخرى ومن بعد نحط المحمصه نتاعي وكل لمبوك هذيك دارني شويه تفوحت بالباهي شويه ثوم شويه هريسه فهمتني وخليتها تمشي على الكانون مشويه يخرج الصحن نتاعي في الاخر عاد سامحني يا هذيلي المحمصه بعد ما طابت على الكانون نطفي عليه مع تخرجها ونشطر لها زوز ولا ثلاثه قرنفل ونخليهم في السخانه نتاعي يسيبوا يسيب من ما خليهمش يغليوا برشا عرفت يبداو كي يتقرمشوا شويه فهمت وهاكا معناتها عندك اللمبوكه تبدا مشويه في الصحين وشويه فريت معاهم الصحين نتاع نص طاقك المحمصه مفوحه بكروس يفوحوا برشا والكعبات مشويين اكوتي وشويه فريت تبدا محطوطه فوق رشا كمون اكل الفريت فهمتني وانت نافك تحط لها مايونيز اكل الفريت
1: لا لا خطي شكرا جزيلا شيف نورتنا في صبحيه اليوم في البحر حكايه ايش قولك في الدباره يا رئيس
3: كل بلاد ورطالها
1: اي تحب تشخشيخ انت كيف
3: لا كل بلاد ورطالها
1: انت شنو تعمل اللمبوك
3: هي تجي كل شيء
1: اي ما شاء الله
3: هي عز الحوت مشوي يكتب عليك
1: ايوه عمل لك مشوي عمل لك المقلي
3: شويه ملح برك لا الثوم ولا تاب ولا
1: لا لا وش فواح المحمص
3: والمحمصه بالدماغ
4: صحيح بالحوت الكبير
1: اي
3: تجي كل شيء هذا مزيان ياسر
1: تجي كل شيء
3: يجي كل شيء بصراحه
1: نحب نقولوا الف الف مبروك من اليوم نسألنا على اللمبوكة عنا فايز معنا بوسط شراء بقيمة 100 دينار من إهداء أسماك الحنشية فيش طبول بالمونستير وسط شراء بقيمة 100 دينار نجم ياخو بيهم أفضل وأجود أنواع ولد البحر لمبوكة وراتة قاروس غراب وبرش حاجات جديدة وديز أرتيكل جدد تلقاهم في حنشية فيش
4: في رويد مير
1: أي موجودين برش ديز أرتيكل جدد تلقاهم في البونت فونت
4: ما شاء الله فاريتي كبيرة متاع برودويت عندهم أي.
1: أي. الفايز معنا لليوم هو سي حسني بو علوشة هو اللي ربحها معنا تحياتنا المدام عليا المنصوري اليد البريئة وأحلى صنافة متاع ولد بحر فيك يا تونس هذه إذاعة المنستير عبد المجد عيلي كابتن الفريق الحاضر معنا في استوديو البث القائد نجل عطيب محمد في الديجيتال حسام قدرية في الإخراج الرقمي مدام عليا شكر كبير لكريم كابتن أعطيك صحة نورتنا
4: ميرسي بوكو
1: جمعة جاي نعاودوا الحكاية
4: لا جمعة جاي نعاودوا أي جمعة جاي
1: في بالي بك أنا قارير لك حسابك باش يغيب علينا خاطر الكابتن باش نبعثوه في مهمة باش يجيب لنا تروفي
4: إن شاء الله
1: باش يحضروا فيه الصفوة الصفوة نتاع الصيادة ما نقبلوش من غير تروفي هيك ولا
3: لازم نشجعوه لازم نشجعوه نقولوا ان شاء الله
4: اي ان شاء الله احنا في بحرنا بالحق مازلنا شويه عندنا شويه وقت
1: دقيقه
4: عندنا تروفي ان شاء الله لاخر الاسبوع هذايا اسمه تروفي جلوري. احنا الحاجه نتبداو بها في تونس هي المسابقات الدوليه اللي تصير في شطوطنا. خاطر عندنا بالحق لونغور نتاع شطوط رمليه كبيره برشا تجم ترفع برشا متسابقين بوم يجيو من عدد الدول وان شاء الله يكون التروفي من نصيب التوانسه قبل كل شيء
0: يقعد هنا
4: فهمت بحول الله وربي يجيبنا في الصواب وكهو كل واحد شيخ
1: ان شاء الله بالتوفيق كابتن ان شاء الله ديما منورنا
3: نعطيك الدبره هاي لا
1: ايوه عنده دبره سيرو بسباس استاذنا نورتنا
0: بارك الله فيك عايشي
1: الموعد يتجدد معك الاسبوع القادم في ظواهر نجم نقولوا علوم ما نعرفوهاش ونكتشفوها معك ويعطيك الصحه على سلاسه الطرح واللي كل مره تحاول تنورنا في معلومات تهم عالمنا العالم المجهول اللي ما نعرفوش شنو هو موجود تحت الموج انت تحاول تفسر هنا من خلال فقره تحت الموجة. شكرا جزيلا رئيس نورتنا كالعاده ادباراتك وحكاياتك ومغامراتك اللي ما توفاش وفي كل حلقه جديده ان شاء الله تسمعوا برشا حكايات خاطر البحر حكايه وحكايات البحر عمرها ما يتوفى
3: حتى الرياس نتاعنا تبارك الله ما شاء الله عنا ما شاء الله الرياس واللي راني لط في حاجه واللي يحب يوصل معلومه
1: يتفاعلوا معنا يتفاعلوا معنا شكرا جزيلا لكم الكل موعدنا ان شاء الله الاسبوع القادم نتمنى لكم في الاخير مستمعين الكرام متابعه طيبه لبقيه برامج اذاعه المنسير بعد شويه موعدكم مع موج الساعة العاشرة الأخبار مع علي منافع إجلاسي وأعطيني الحل مع عواطف جبالي بعد شوية خليكم في المتابعة إن شاء الله نهاركم زين

0: العاشرة صباحا على موج إذاعة المنسير.
1: إذاعة المنسير صوت بلادي وحب كبير.
0: موجز الأخبار. صباح الخير. أوضح الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سلوان السميري أن الإضراب المبرمج في قطاع نقل المحروقات يومي الأربعاء والخميس ما يزال قائما وقانونيا. وكشف السميري أن جوهر الخلاف يكمن في عدم تسوية مستحقات العمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى التأخر في صرف منح المتفق عليها، لافتا إلى أنه تم سداد القسط الثاني من اعتمادات التغطية الاجتماعية لسنة 22 و2000 الأسبوع الماضي. وأعلن سميري أن اجتماعا يلتئم الآن يضم النقابات التي عبرت عن استعدادها لإلغاء الإضراب شريطة التوصل إلى اتفاق يحفظ حقوق العمال. من جهتها أكدت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة لمنظمة العراف في بيان أكدت أن شركات نقل المحروقات لم تتلقى أي برقية إضراب قانونية وفق قولها، مضيفة أن مطالبة الجامعة العامة للبتروكيماويات بتفعيل محضر جلسة الثاني من شهر مايو من سنة 19/2000 غير مبرر، إذ تم تجاوزه بمفعول الاتفاق العام للزيادة في الأجور وفق ما جاء في بيان. قال رئيس الغرفة الوطنية للطاقة الفولت ضوئية علي كنزاري اليوم أن الغرفة ستقدم مقترحا لتمكين مليون عائلة تونسية من تركيز لوحة شمسية مع محول بصفة مجانية. وأوضح الكنزاري أن مشروع المواطنة الفولت ضوئية كما أسماه سيتم إنجازه على امتداد 4 سنوات، مبينا أن العائلات المعنية بالمقترح هي التي لا يتجاوز استهلاكها السنوي 1100 كيلووات، والتي تتمتع حاليا بدعم من الدولة يصل إلى 80%. يواجه المنتخب الوطني التونسي لأصغر كرة اليد اليوم في دور نهائي لبطولة أمم إفريقيا للأصغر نظيره المصري انطلاقا من الساعة 5:30 مساء بتوقيت تونس في مدينة أبيجان إيفوارية. وكان المنتخب تأهل إلى المباراة النهائية أثر فوزه على نظيره الغينية 40-22، في حين فاز المنتخب المصري على نظيره المغربي 44-12. وكان المنتخب التونسي ضمن رسميا عقب بلوغه المربع الذهبي بطاقة العبور إلى بطولة العالم لأقل من 19 عاما والمقرر الصيف القادم في مقدونيا الشمالية خلال الفترة الممتدة من 29 من جويلية إلى 9 من شهر أوت من العام القادم. لقاكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 11 صباحا. نعطيني الحل بعد الفاصل مع وطف الجبالي.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة
3: في إذاعة المنسير برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية.
4: في برمجتنا
3: حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس، المتابعات والمواكبات.
4: في برمجتنا
3: ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات.
4: في برمجتنا
3: تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي.
4: مع برمجتنا الشتوية
3: إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم. معنا خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم.
5: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
6: أمي شبي بنت
5: عندي ما نقول
6: يحكي هالناس مع فيك.
5: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
7: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.

0: خمسة دقائق بعد الساعة العاشرة على موجة إذاعة المونستير صباح الورد لكل يسمعوا فينا. مرحبا بكم أنتم في متابعة العدد الثاني من برنامج أعطيني الحل. نعاود نذكر الناس اللي اليوم تسمع فينا أول مرة، بما أنه مازلنا في بداية البرنامج هذايا، راهو الفكرة تقوم على أساس أنه كل مرة نسمع شهادة من الشهادات لمواطن من المواطنين اللي عنده إشكال، والإشكال هذايا نحبكم تشاركونا فيه الحلول، يعني تفكروا معنا شنو الحل الأمثل للمشكل هذي اللي باش نطرحوه بعد شوية. التحية موصولة لكم من كل الفريق. نرحب بسي رضوين على يميني. صباح النور.
1: تحياتي ليك وتحياتي لجميع متابعين برنامجنا.
0: يعيشك، شكرا ليك مدام نيزيا. مرحبا.
2: صباح الفل والورد ومرحبا بكل اللي تابع فينا.
0: يعطيك الصحة. فرح، صباح الورد.
3: صباح الخير، صباح الفل. الموضوع شيق على الاخر. استمعوا الناس الكل.
0: خليهم يتشوقوا شوية. هذي فريق راهو معكم كل أسبوع يرافقكم، هاكم تعرفوا عليه في الومضة هذية، وبعد هذيك نغم هدية للجميع مع تحيات لطفي المكي، نجلة عطية وعلي المنصوري. نهاركم زين، تابعونا من هنا حتى نصف النهار إن شاء الله. مرحبا.
4: إذاعة المنستير تقدم لكم برنامج أعطيني الحل.
5: أعطيني الحل، برنامج يهتم بمواضيع تشغل بال الأسرة. فريق البرنامج: الأستاذة فرح الميلي، اختصاصية في علم النفس الاجتماعي، استشارية علاقات أسرية وتنمية ذاتية. الأستاذ رضوان الفارسي، المختص في التدخل الاجتماعي مع الأسرة والطفل. الأستاذة نادية محجوب، أستاذة في القانون، وسيطة ومكونة في الوساطة الأسرية.
6: أعطيني الحل، إعداد وتقديم عواطف الجبالي.
4: أعطيني الحل يأتيكم صبيحة كل ثلاثاء من العاشرة إلى منتصف النهار. أسلوبنا هو الحوار وغايتنا هي إيجاد الحلول. في أعطيني الحل صوتك جزء من الحل. اتصل، احكي، شارك تجربتك وخلينا نلقاو الحل مع بعضنا.

0: أعطيني الحل، مش نحكي فقط، لازم نلقاو الحل.
1: مواصلين معكم في برنامج أعطيني الحل، باش نرحب بضيفي الكريم ونشكره برشا على الحضور، الدكتور عبد الباسط التويتي، طبيب مختص في علاج الإدمان، دكتور في فنون الجميلة، مختص في العلاج بالفن، مؤسس جمعية ثقافة طب وفنون، ومؤسس الملتقى الدولي للعلاج بالفن في المونستير. صباح النور، مرحبا.
2: صباح النور، شكرا.
1: يعطيك الصحة على الحضور. هكا تقريبا فهموا شوية الموضوع، خلي لهم شوية سسبانس، لكن بعد شوية باش نرجع للدكتور ولذكاتة الحاضرين معنا وناخذوا خبرتهم في الموضوع اللي باش نسمعوه تو. الموضوع عنده علاقة بالإدمان، إدمان المواد المخدرة، باش نسمعوا من بعضنا الشهادة هذية اللي ماذا بيا تركزوا معها بالكدي باش انتوما زادة تفكوا معنا الوضعية من جوانبها الكل، سواء كان النفسية، الاجتماعية، القانونية، عملية ربما العلاج أو الحلول اللي انتوما تروها، باش نعاونوا هالمرأة هذه اللي تتكلم انها تخرج من المشكلة متاحها. وديما كيما العادة ناخذوا شوية مسافة، راهو المشكل ما يهم الشخص بعينه بقدر ما يهم مجموعة كبيرة من الناس اللي هي معنية بالموضوع. فنسمع مع بعضنا الشهادة هذية ونرجع بعد شوية باش نحلوها. فقط نحب نقول انه كيما كنتوا تسمعوا في الدخله نتاع البرنامج انه ضيوفنا مهتمين او اختصاصيين في علم النفس الاجتماعي، دكتوره نعاود الاستاذه فرح الميلي، الاستاذه ناديه محجوب اللي هي محاميه ووسيطه مكونه في الوساطه، الاستاذ رضوان الفارسي اللي هو مختص في التدخل الاجتماعي مع الاسره والطفل. هذم هما ضيوفنا اضافه للدكتور كيما كنت نعرف فيكم عبد الباسط التويتي. نسمعوا مع بعضنا ونرجعوا، اتفضلوا.
3: أنا كنت معرسة وطلقت خاطر هو يحب يجي بصغير في الكري، أنا ما نخدمش وهو نهار يخدم وعشرة ليه جاء واحد عارفة السطحية كما نقولوا، معناه تعرفنا على بعضنا، بعد ولي نشرب قهوة مع بعض، قال لي رايا ذي ترقد في الليل من وقتها حتى اللي نحصل حل. بعد 3 شهور شهرين سايمة عش النجم يلزمني، هي يلزمني نقابله هو بشي مدهيلي أوبليغاتوار عليا، معناها بيع تليفوني أي قطعة عندي نهزم بيعها ونمشي نهزله بشي جيبهيلي من الأول بلاش، من الثانية بلاش، تاشا بلاش، لين اللي عرف اللي هو سايي أنا شد فيا المرض. وبليجي عليا باش نعطيه معايا باش نخزر له مريض، خي هو مدمة كل ليلة نمشي نشري سوبيتكس بريسك 4 مرات، انا والفلوس اللي عندي 3 مرات. وبعد وليت نعرفها وحدي تنتبع فيه منين يشري، كي يدخل الفارماسي شنية يشري، وكي يمشي للراجل شنية يقول له، وانا راجل يمشي له وفانا بلاصة. وبديت بشوية بشوية لين تعلمتها وحدي ووليت كل شيء وحدي، خاطر أنا باش نبقى كل ما نمشي له باش نعطيه ونعطي للروحي، أنا ما عنديش الإمكانيات الكافية باش نعطيه ونعطي للروحي. ما خليت حد يشوف وما نخلي حد، خاطر انا ما نقعدش بليش، علاش هما ما يفيقوش بيا؟ وقتاش باش يفيقوا بيا؟ وقت لي انا باش نقعد من غير

0: مثيل من غير منظرك مثيل مرضى ظهرك عرق هستيريا تكلجي قدامك تكسر تضرب ما يهمك في حتى شيء معناه. الحمد لله لحد الآن ندبر رأسي نخدم على روحي نشو نحاول كيفاش ما خليش روحي لتحت رحمة العباد خطر برشا عباد ضربت في وجوهها على خطر السوبي تاكس برشا عباد اختصبت على السوبي تاكس برشا عباد معناها ضربة طو نعطيك معناها الفرش. الفلوس اللي ندبرهم نخلص بهم كرية ناكل بهم نزرق بهم اش نعمل بهم بالضبط ما تكفينيش ما يكفيني شيء شنو اللي انا نتلزي نطلب يعني حشك نفست اللي انا نزلت ما وصلت ليش اللي انا على الحرف انا على الحرف نهار كامل اختك وانا بدبشي وندور ساعدني سيد المعتمد كري لي 3 شهور وكريت الدار انا شهرين معناها انا في اي لحظة انا نجي على برا ما نجمش نقول لعائلتي عائلتي يذبحوني بالقفاء انا كان يوصلوا وهم يسمعوا ولا يوصل الموضوع نتذبح. ربع عام بديت نفيق بها الحكاية يا ربي ناوين يا ربي اش نعمل يا ربي مستقبلي يا رب نعمل في المحاولات الجمعية ما عندها ما تعمل طبيبة نفسانية تحكي معاك جوست كلام الكلام اللي باش تحكيه انا شحظت وشربت ماء ونحكي ولك هي تقولي في العقل موضوع الكل في المخ في بالي بيه انا الموضوع الكل في المخ سبيتارات الكلها طب تحكي معاك كلام وكها امشي ويجا معناها انا مريضة باش نمشي لك وانا مريضة باش نمشي نسمع طبيبة تتحكي لي ساعتين ولا ساعة ونص ونروح وانا مريضة انا نطلب يعمل لنا سبيتار اي حاجة رو برشا حالات كيفي برشا بنات مشيت فيها صغار صغار برشا تتختصبت برشا وجوها فزدت معناه نطلب بالرسمي سبيتار العالم الكل فيه سبيتار ادمان الا تونس الا تونس ما فيهش سبيتار ادمان. تمشي مش تقضي ورقة يحطلوك بالرشوة يخزروا لك زريقة تمشي مش تقضي قضية يخزروا لك زريقة الموضوع هذايا بالحق الموضوع هذا عامل إشكالية كبيرة كبيرة في تونس الناس اللي تساعدوا في العباد أمان أمان رو موضوعي تعب رو موضوعي مرض أمان ساعدوا الناس بالرسمي ساعدوا الناس راي زرقة عمرها ما كانت حاجة بيا والناس تحب الدوي ومتلقاش لراني نحكي بصوتي بصوت اللي زرقوا الكل ساعدونا أمان ساعدونا راني من جوع قلبي طلب من السلطات المعنية بالأمر أمان ساعدونا على الإدمان متاع السوبيتكس ومتاع الغبرة الناس اللي بالرسمي تحب تونس وتحب تقف مع تونس وأولاد تونس أمان بالرسمي شوفوا حل
1: 73-460-800 هو رقم التواصل المباشر مع البرنامج كل ثلاثاء من 10 إلى منتصف النهار شارك برايك بتجربتك وخبرتك وفكر معانا في الحل.
2: هذه الشهادة اللي كنتوا تسمعوا فيها على موجة إذاعة المنستير لشابة فتاة في العشرينات من العمر متاحة سقطت في فخ المخدرات ووصلت إلى الإدمان كما كنتوا تسمعوا المشكل كما كنتوا زادة تسمعوا بحرقة بوجيعة بألم كبير تطلب المساعدة ومد يد العون للخروج من الإدمان طالب بإنشاء مستشفيات ولا مراكز علاج خاصة حسب رأيها هي في غيابها قد صعوبة كبيرة باش تبرأ من المرض كما تقول هي متاحة والدكاترة بحذينا خاصة الدكتورنا باش يقول لنا الناس لليوم تعتبر فيه الإدمان بين ظفرين جريمة هو مرض ولا لا، يستحق علاج ولا لا، باش نعاودوا نفكوا الموضوع هذا. اذا اللي كنتوا نسمعوا فيه الكل باش نحاولوا مع بعضنا ومع بحضور بطبيعه المختصين نقراوه من جوانبه ومن زواياه الكل. باش نبدا بالدكتور مثال، باش نبدا بك دكتور قراءه عامه ثم تنرجع لك للتفاصيل اكيد. كيفاش ريت الشهاده هذه؟ ونتصور انت تعداو عليك مئات الشهادات المماثله، شنو اللي تقريبا نفس الشيء يتكرر مع كل الوضعيات اللي هي مدمنه بالطبيعه نحكي؟
3: باهي، شكرا. خليني نعطي بعض الملاحظات بعد ما سمعتها بالحق، اللي هي تحكي بحرقة بوجيعة، وكما قلت شفت عديد الحالات كيفها وأقل وأكثر. الملاحظات الأولية اللي شفتها، شوف تقولك في الأول يعطيوني بلاش، هذا راهو أن بوان تري امبورطون، وخاصة مع الوليدات الصغار، أكل بين ظفرين، أكل الحصيلة اللي تجيهم إيجها وتكيف خوذ، وريت رغم حتى وريتها حتى مع المواد اللي سوامها غالية، يعني حتى مع الكوكايين وغيرها، إيه يعطيهم بلاش.
4: استدراج.
3: وهنا
2: استدراج كما قلت،
3: استدراج وهنا فين يحصلوا هما.
2: لأن الدكتور لهنا مش قالها راه هو مخدر، ما قاليش، قال هذا يعاونك باش ترقد، لأن هي خارجة من تجربة زواج فاشلة طلاق، فمحتاجة أنها ترتاح، فهو تخللها من الباب.
3: تخللها ويلزم نعرفوا اللي المواد هذه سيفري راهي تجيب النوم، وراهي ترقد، وراهي أوفوريزون، راهي تفرهدوا وتشيخوا وتريحوا، وديما احنا نسموه لو فو بليزير. انا ديما نحكيها، مره واحد من المرضى نتاعي اللي هنا في المستير، انا نعمل ميديتاسيون دونك مشينا بحذا البحر
2: تامل، نعم
3: نحكيو على الشيخه، قال لي وقتها الدنيا مسحبه شويه، قال لي ريتو السحاب، قلت لي قال لي انا كي نشيخ نطلع من فوق السحاب،
2: يحس الاحساس هذا،
3: الاحساس اني طاير، هذا البوان. دوزيام بوان، ريت قالت لك كل ليله نشري ولات دونك لا ديبوندونس اللي هنا، وان والفلوس، وهذا جانب مهم جدا انه اللي باش نحكيو فيه بعد اهميه اللي هنا كر الصغار نتاعنا باش تلهاو بهم، راهو الفلوس ولا هنا سواء موجوده ولا مش موجوده. وثم انواع من المخدرات ديما نقولها انا، طونكو ثم لا ماتير طونكو ثم لارجون، الماده موجوده ما نجمش يخبي، نعرفهم خاصه جماعه الكوكايين ولا غيرهم، يقول لك راه حتى كي باش نشري ستوك نقول هاني جمعه نكمل، ونقول كيما الوليدات الصغار اللي تحط له امك الحلويات في الثلاجه ولا الجاتو، أيوة. وتقول له خليه نتاع الجمعه في ليله يكملوا. والدوزيام شوز انه طونكو عنده الفلوس، لذلك هو بعدين يوصل لك المشاكل اللي تصير. ريت لهنا قالت انا على الحرف،
2: قالت على الحرف، وخطيره برشا الكلمه هذه،
3: كلمه خطيره جدا هي قالتها، انا على الحرف، حتى صغيرتنا على الحرف، حتى بناتنا على الحرف، مجتمع كامل على الحرف. ملاحظة أخرى أيضا في البرودوي اللي تستعمل فيه،
2: السوبيتكس،
3: أيوة. الزريق، وحكينا عليه، والتجربة اللي باش نحكيوها بعد تقول لك أنه الزريق من أخطر أنواع المخدرات، السوبيتكس، أنهم يزرقوه، وتعرفش معنى يزرقوه والأمراض اللي نشوفوها، يعني راهو نسبة مرتفعة جدا
2: وينقل الأمراض دكتورة.
3: هذا شو شو أقول لك، شكرا على الملاحظة، أنه الهباتيت والسيدا تفوت حتى نسبة 50% عندهم اللي يستعملوا زريق. لماذا؟ لأنه في المونك متاعهم عادش يلوج فك اللاسبسي، وأنه يكون حوايج معقمة، هو مونك كلك سوا لكونديسون اللي هو فيها يلزم يدبر زريق. دونك حاجة أخرى أيضا، ربع عام، شوف المأساة، يعني أربع سنين وما فقدش، يعني احنا كي نشوفوا عمرها تقول وقتش بديت هي تو في العشرينات، وقتش بديت وفي برودوي لو سوبيتكس سي تري غراف. اللي هنا ايضا تقول راني نولي نكسر ونضرب،
2: شوف العنف،
3: واللي هنا تحول من مشكلة شخصية تولي مشكلة عائلية، تولي مشكلة مجتمعية. الملاحظة الأخيرة اللي هنا تقول باهي دعوة، شوف ريت الحرقة قداش عجبتني شخصيتها، أنا مش مشكلتها الذاتية ولا مشكلة مجتمعية، وتختمها في الأخر
2: وخاصة قلبها علي أصغر منها،
3: الله أصغر منها،
2: وجعتني الكلمة تقول ماني ثم بنات صغار في 14 في 15 انقذوهم معني معايا، معني وهذه دليل أن هي معنيها مش تخمم كان في
3: روح،
2: مش خلاص فرزيرة،
3: أكيد أكيد. وهنا شوف ديما احنا ناخذ عليهم فكرة بين ظفرين، تنمر عليهم المدمنين والواحد والقسوة، نقول لهم لا راهو احكوا معاهم، انا يومين نعيش معاهم، راهو ديما قولها راهو وراء كل مدمن قصه، وراء كل ما هيش غراتويه ماشي للادمان
2: بالضبط.
3: اي واحد باش يتحط في الكونديسيون هذه كي ينجم، وهذه بيتاتر بعدين نحكي، ولا
2: أكيد.
3: في الاخير قداش محلاها كلمه نحب تونس. شكرا،
2: يعطيك الصحه دكتور، افضل ما ختمت به، وهذا نحن اجتماعنا في حد ذاته محبه لتونس والانقاذ اولاد تونس وشباب تونس. كيفاش قريتها اجتماعيا سي رضوان؟
4: برشا حاجتهم التمظهرات شفناهم في الحاله اللي تعرضت. الحقيقه ممكن الدكتور جاء على عديد من الجوانب، وانا مش نبدا من اللي ختم. هو شخص، كل شخص يعاني معناها من اضطراب مرتبط باستعمال المخدرات، ما يعيش المشكل وحده. يعيش المشكل تسمع انت صغارها، العباد اللي دايرين بها، والعالم اللي تعيش فيه، دونك المحيط نتاعها، الاسره تتاثر، الخدمه وغيره، كيف العلاقات الاجتماعيه تهبط، تولي في تدهور كلي، معناها العالم اللي داير بها. وانا اللي ناكد عليه انه الظروف الاجتماعيه الصعبه اللي هي فما اكيد ظروف اجتماعيه صعبه خلتها تسبق الاشكال هذا.
2: اي فما ملاحظه مهمه لهنا بلي سي رضوان، العائله اذا كان هي في بالها انت ربما تتاثر، لكن في الوضعيه مثلا نتاع هذيا تم قطيعه مع العائله لانها هي هيربة وخايفة للعائلة تفيق، وقالت قالت كريمة إذا كان العائلة باش تفيق باش تذبحني.
4: هو دخلت في الدائرة الخطيرة متاع التمظهر متاع المشكل الاجتماعي، من المشكل الصراع العزلة وثم مزيد من المشكل.
2: يعطيك الصحة.
4: احنا اليوم في الوضعية هذه، اليوم عندها المشكل اللي هي في وسط العائلة، هربت من العائلة، مشيت للعالم الآخر، دخلت في الصراع الكبير اللي هو في الاستهلاك وغيره ومشكلات اجتماعية أخرى، ثم انعزلت شوية على روحها وخاطر ولت خايفة. انت تسمع كل شيء، فما برشا خوف في صوتها، نبرة متاع انسان تمرد على الواقع لكن توجد صدم واقع اخر خايب، ولا يعيش في وضعية صعبة ورجعت للصراع مع المشكل من جديد، وهذا اللي هو يخوفنا. الحقيقة هو مش كان الفقر، وانا ديما ما نحبش نربط الادمان والاستهلاك وغيره باش ما نعملش وصم اجتماعي لفئة معينة، معناها الفقراء فقط هما اللي يمشوا، لا مش الهشاشة الاجتماعية فقط مربوطة باشخاص معينين من فئة معينة، معناها هو الظروف الاجتماعية وإلى المشكلات مر بها الأشخاص الكل، كل واحد في بيئته اللي يعيش فيها، وكل واحد كيفاش يشوف الحل، معناها وين يمشي.
2: فما اللي يهرب، فما اللي يواجه،
4: فما اللي يفهم اللي هو عنده مشكل، وفما اللي ما يتقبلهاش ويختار الطريق اللي نسليه فيها. وكما كان يحكي الدكتور قال عايش فوق السحاب، لكن اللحظات هذيك اللي يعيشهم هو الفوق، دونك بالنسبة له هو راحة نفسية، لكن مش يرجع للمشكل للوندما ولا في نفس النهار
2: خرجش من المشكل هذي. أنت قلت سي رضوان إنه المشكل هذي ما عندوش علاقة بالوضع الاجتماعي، أي. ربما عنده علاقة بالهشاشة النفسية، ربما الوضع النفسي هو اللي يخليه يمشي لهالتعاطي هذي. نسمع رأيك مدام فرح
5: بخصوص كونه ممكن جانب النفسي، أنها هي تحس روحها ما عادش تنجم دونك تستهلك. حسب ما حكيت هي في أول ما بدأت تحكي، قالت اللي فما شكون عطاها من الأول، دونك هي على أساس تحب ترقد وأكها، فما إشكالية نفسانية أكيد، ولكن ما كانتش تعرف اللي هي تنجم توصل للمرحلة هذية.
2: وهذا اللي قال الدكتور غروا بهم، هذا هو
5: غروا
2: وقعوا بهم. في الفخ معناه.
5: حاجة أخرى لو كان متوما لاحظتوا سيد المستمعين أكيد لاحظوا الصوت متاعها، صحيح متوما تعملوا تغييرات في الصوت على خاطر
2: نحفظوا بطبيعة الخصوصية
5: بطبيعة. ولكن في صوتها فما نوع من الثقل في ممكن الارتيكولاسيون متاع فمها، وإلا في أنها هي ما تنجمش تحكي بالباهي. لو كان توافقوني بطبيعة الإشكالية ظهر من أنه الاستهلاك، نجم تكون من الاستهلاك، نجم تكون مشكل نيرولوجيك، ولنا نستدعاه
2: الأعصاب يعني.
5: نعم. لنا نستدعاه أنها تشوف النيرولوج خاطر هو يعرف شنية التحاليل اللي لازمها تعملها وشو لازمها تتصرف باش هي تنجم
2: يعني هذا التأثير بطبيعة جسدي أكيد واضح عليها.
5: أكيد.
2: نعم.
5: حاجة أخرى قالت الطبيبة النفسانية ولا الطب النفسي كان كلام هي ممكن عندها الحق، ولكن هي إشكالية نجم الناس الكل كي ما نفيقوش بها وما نفهموهاش، ولا الناس عندها ضبابية من ناحية هذه. كونه الطب النفسي راهو ماهوش كان كلام، الطبيب النفساني راهو يجي للإنسان ويحاول يوريه وجهة نظر أخرى. جست حبيت نفسر الحاجة
2: هو كما قالت هي، هو يقول لها الطبيب الإشكال في فكرك في عقلك، يزمك المخ أنت يعني تتقبل فكرة أنك تخرج من هذا،
5: لازم يقول لها كيف يفسر لها الوضعية.
2: لكن هما المدمنين مدام فرح شنو يحبوا؟ يحبوا إني كي نمشي تعطيني أنت دواء يخليني ما عادش ندم، هذا هو معناه بالنسبة لهم.
5: احنا وصلنا للمرحلة هذه في حالتها هي، قالت 4 سنين استهلاك، دونك ما عادش نجموا نحكيوا بالكلام، ما لازم تدخل طبي عاجل بالنسبة لها هي. قالت زادة الجمعيات ما عندها ما تعملي، إبا ما نعرفش شنية الاكسبيريانس متاعها مع الجمعيات، ولكن المجتمع المدني ديما موجود باش أنه يعاون العبيد، طنكو احنا نمشي يقولهم وطنكو احنا نجموا وهذا نداء للجمعيات أكيد إذا كان يسمعوا فينا باش أنهم هما يتصرفوا وياخذوا البا باش أنهم يعاونوا ناس كيما هكاك كيما حملات كيما أنه نحكيوا مع الطب في تخفيضات ممكن الحلول مازلنا باش نجيها
2: هاي الجمعية العلاج بالفن وأكيد ينجم يعطينا دور الجمعيات كيفاش نجم تعاون الناس هذوما.
5: حاجة أخرى أنه هي حسب كلامها وحسب ما يظهر من الصوت متاعها هي تعيش في ضغط نفسي كبير برشا من ناحية العائلة من ناحية الفلوس من ناحية كيفاش باش هي تنجم تزرق والنظرة الاجتماعية كيفاش أيه. الناس باش يوصلوا لها أنها توصل تقول عائلتي يذبحوني من القفاء أيه. إذا كان يفيقوا بها لنا نفهم قديش هي في ضغط نفسي كبير برشا خايفة معناها من المنظور من نظرة عائلتها لها هي وين نجموا نوصلوا معناها كونها هي حاسة بتأنيب ضمير كبير برشا وحاسة كونه عائلتها ما همش باش يقبلوا الحاجة هذه كما أنه المجتمع مش باش يقبل حكيت اللي الناس ما يفيقوش بها وإذا كان باش يفيقوا بها راهو خطرها ما استهلكتش كونه أنها كي تستهلك تشوف روحها اللي هي تولي طبيعية برابور للحالة متاعها هي معناها كان ما تستهلكش قال تعرق قالت تضرب قالت تتكسر قالت هستيريا كبيرة برشا دونك لنا نفهموا الحالة اللي نجم يوصل لها إنسان قاعد يستهلك في مادة مخدرة كسوسوا اللي حكيت عليها وإلا أي مادة مخدرة أخرى هي صحيح معناتها ما كانتش في بالها بروحها من الأول اللي هي تستهلك في مادة مخدرة ولكن أنك أنت يا مستمعك تاخو حاجة من عند إنسان ما هوش فارماسيان ما هوش طبيب ما هوش مختص لازم تشوف لازمتك تدقق في الحاجة اللي تخو فيها
2: نعم.
5: للمستمعين الصغار كبار
2: خاصة الأولين وما يوصلوا مثل هالأمثلة هذه
5: لأولين نحكيوا على حملات لازمها تصير في مدارس نعم. لازمها تصير في برشا أماكن نعم. أخرى بطبيعة الحلول نزيد ونحكيوا فيها أكثر
2: نعم
5: فوالا
2: هذه اهم ما فككنا بالنسبه للجانب الاجتماعي النفسي عفوا ثم جوج نقاط مهمين باش نرجع للاستاذه ناديه محجوب تقول انه تم استغلالها ماديا من طرف الشخص اللي اعطاها اللي هو ولا هو بده يبتز فيها خاطر كان باش تشري الروحه باش تشري له وتعطيه هذه الساعه القاع شكون يزود فيه معناها بدايه وربما هو برمج او خطط الهدايا الحاجه الثانيه الابتزاز المادي والعاطفي والجنسي اللي هو يتعرضوا له الناس هذوما في صوره ما ملقاوش فلوس باش يشريوا حتى باش يمشيوا يقضيوا شو كما قالت هي والناس تعرف اللي هما مستهلكين فيستغلوهم يشدوهم ما هيك نقطة الضعف هذيك ويستغلوهم كل أنواع الاستغلال وهيك علاش هي كما قال الدكتور تقول إني على الحافة باش تدخل في الفساد
5: ما وصلناش للحالة هذه
2: لكن الحافة هي شنو هي الحافة انها باش تطيح في الحفرة سامحوني في الكلمة في شنو هي حفرة شنو حفرة الفساد ودخول معناها في كل انواع الفساد اللي هي موجودة في المجتمع بين ظفرين من نوع هذايا في هذا علاش نحن لهنا زاد لازم ننتبهوا برشا للنقاط هذوما والكلام اللي قالته واللي هو يعيشوا فيه برشا ناس للاسف اللي هما عايشين نفس الحالة نتاعها استاذة نادية محجوب كيفاش قريت من الجانب القانوني ويهمني برشا باش نعرف القانون يصنف المدمن او مستهلك المخدرات كمريض او كمجرم ثم بعد نرجع للجانب الطبي
6: اولا ديما نحيي اللي تتجرأ او يتجرأ ويقول الوضع أيه. ويحكي على الوضعيه نتاعو
2: نعم.
6: من الاخرى شفنا المدان مره هذه زيد الشابه 25 عام ولا في العشرينات
2: نعم.
6: مازلت شابه يعطيها الصحه اللي تجرأت وحكيت مش كان على وجيعتها مش كان على حالتها صح. تحكي بنون الجمع احنا عاونونا انقذونا معناها تجاوزت حالتها ولتحكي على برشا حالات خطر شوف يقولك ديما اللي في نفس الوضع يحسوا ببعضهم
2: صحيح
6: دونك هي في وضعيه معناها صعيبه برشا وتستعمل في مفردات ياسر صعيبه كما كنت تحكي
2: نعم.
6: معناها فرح ديجا تقولك يذبحوني من من من تيلي من القفي وتحكي على وراهي عندها وعي أيه. 4 سنين من الادمان ومازالت معناها في حاله وعي تقول لك انا على الحافه
2: أيوة.
6: راني مازلت ما تحتش شمك اني شاده في شعره باش تطيح
2: وعندها رغبه انها تخرج
6: بالطبيعه وهذه الكل في الاخر
2: حتى الاراده مهمه برشا ثم ناس ما عندهمش اراده
6: صحيح ما عادش ينجموا الاراده تفقدت وعندها تطلق في في صرخه كبيره في الاخر تحب معناها انقذوني من الحاله هذه فما واحد سالوه قالوا له انا هو اخطر القاتل او المغتصب او المدمن قال لهم المدمن قالوا له علاش قال خاطر المدمن هو اللي يؤدي للقاتل والمغتصب
2: ينجم يكون ثنية للقتل والاغتصاب
6: خطر يغيب على الوعي وديجا احنا في المحاكم قاعدين نشوف في حالات كيف هكا اخطر الجرائم هي اللي في مغلبها ويكون السبب متاعها هو التعاطي هو الادمان معناها كي يبدا في حاله ادمان في حاله انتشاء او ربما تغيب عن الوعي يرتكب جرائم وقت اللي يسترجع الوعي نتاعو يقول انا شكون
2: شكون شفنا اللي اعتدى وقت الام وابوه يعني ما قربش من هذية
6: وقت الام وابوه فشكون حالات
2: في حالته الطبيعيه
6: اغتصاب معناها في شفنا حالات نتاع نساء كبيره برشا يقع اغتصابهم معناها بطريقه رهيبه فما سادية في الارتكاب الجرائم يرتكبوا الجرائم بطريقه شنيعه جدا تقول معناها وين عقلهم وين لهالدرجة ينتشي هو يرتكب في الجريمة هو ينتشي خطر هو مغيب ما عقله غائب عن
2: لبدينا تفسرنا دكتور علاش هو يوصل للحالة هذه
6: فما إحصائيات في 2025 يقولك فما 15,253 قضية مخدرات نعم. عام 2025 أكها يعني نحكيه على ألاف 27,338 مورط والفئة العمرية بتتراوح بين 19 سنة و40 سنة دي الفئة العمرية
2: شبابية
6: نعم. المشرع التونسي من 92 قانون إصدار قانون مكافحة المخدرات للتنقيح اللي صار في 2017 تعامل نجم نقول برشا من لول تشدد وبعد ولا ليونة خطر في وقت معين طلعت برشا أصوات تنادي بأنه اللي تعاطى خاصة المرة الأولى هو ضحية فمش معقول نعاملوه كمجرم ويقع إيداعه في السجن ويحتك بالمجرمين الخطيرين ويخرج ما عادش يخرج معناها كان ضحية يعطيك صحة يولي يخرج مجرم فتم التعامل معناها
2: وهذا يثبت نسبة العود
6: بطبيعة
2: برشا
6: برشا, برشا هو عود حتى في السجون ولا البرة من السجون معناها للأسف هذه موجود على مستوى الواقع نعم. في 2017 المشرع التونسي جي قال علاش العقوبة تتراوح بين من عام الخمس عوام بالنسبة للمستهلك نجمو احنا ننفعلوا ما يسمى بالفصل 53 اللي هو ظروف التخفيف يولي ما عادش القاضي مجبور باش يحكم من عام الخمس عوام عنده المجال متاع الحرية
2: عنده هامش متاع الحرية باش يقدر
6: باش يفعل باش يقدر وهذه الطبيعة معناها الاجتهاد متاع القاضي وينجم يحكم حتى بأقل من عام وينجم يعطيك ما نقوله احنا سورسي إيقاف تنفيذ
2: نعم.
6: معناها يخرجوا بإيقاف التنفيذ يعطيه فرصة أخرى باش يعود يندمج في الواقع ويعطيه فرصة حتى ينجم معناها المحكمة تأذن بإخضاعه معناها للعلاج نعم. من حالة الإدمان وقتها نشوفوها بعد
2: أما هذا طلب أنه يمشي يعالج
6: ينجم أي القاضي يحكم أنه يقع علاجه فما حتى إمكانية أنه قبل حتى يكون فما حتى تتبع هو الإنسان كيف المدام اللي في الحالة هذه تنجم تقدم هي مطلب للجنة الطبية لجنة الإدمان الموجودة في وزارة الصحة باش تطلب هي معالجتها من حالة الإدمان اللي هي فيها وتو نشوفوا حتى ثم نعم. مراكز اسكو المراكز مفعلة مش مفعلة
2: نشوفوا إن شاء الله الجزء الثاني باش نعطيهم برشا أفكار بالنسبة للحلول وبالطبيعة نقفوا على كل التفاصيل هذه نشكرك برشا أستاذة نادية محجوب بعد هالترتيحة القصيرة نحب ناخذ رأيكم أنتم على 73 460 800 كيفاش ريتو كيفاش سمعتوا الحاله كيفاش فككتوها نتوما شنو رايكم في الحلول اللي تنجم تكون متاحه لها هي ونحن باش نرجعوا لكم بعد شويه باش نقولوا لكم المدمن هذايا كيفاش ينجم يتاثر نفسيا وجسديا واجتماعيا وينجم يقوم ربما لا قدر الله بجرائم او ينجم يدخل في حاله هستيريه علاش يعمل هذايا شنو الاسباب اللي تخليه او كيفاش ربما الجسد نتاعو يتفاعل مع المواد هذايا والدكتور وصيته البارح قلت له راك باش تقول لنا شنو هي المواد شنو التأثير متاحة مهم برشا باش نعطيه للناس أفكار وقلت لي أنه اليوم ولا ثم اجتهاد بين ظفرين في الجانب السلبي باش يوصلوا للشباب المواد المخدرة بطرق غير مباشرة مش يجاشري كذا يعني ينجموا يكونوا في أشياء أخرى مغلفة تنحكيوا فيه هذية بعد شوية مرحبا بكم

0: 73 460 800 هو رقم التواصل المباشر مع البرنامج كل ثلاثاء من العاشرة إلى منتصف النهار. شارك برأيك بتجربتك وخبرتك وفكر معانا في الحل.
1: شاركنا برأيك بتجربتك وبخبرتك، فكر معنا في الحل للمشكلة اللي سمعتوه تو بعد لحديش نعاود نذكركم به. الناس اللي التحقت بينا الآن في الاستماع، انتم تتابعوا في برنامج أعطيني الحل على موجة إذاعة المنستير. باش ناخذ مكالمات هاتفية كدفعة أولى ثم نرجع لكم إن شاء الله بعد لحديش. ناخذ المكالمة الأولى. ألو، صباح النور. مرحبا
2: بيك، عايشك معك أمك مريم من أرينا.
1: مرحبا أمي مريم، مش نحويلك؟
2: عايش الحمد لله.
1: نسلم
2: عليكم الكل ونحييكم تحية كبيرة كبيرة كبيرة برشا على الموضوع هذا، وندخل مباشرة في الموضوع. نحاول نكون نسرع شوية. أول حاجة، العائلة كانت تفطم بها قبل الحل موجود وإن شاء الله العائلة كانت تفطم بها من الأول بكل نوعها، تستجدي راهي تستجدي، تقول النجلة وهي قاعدة تغرق مثلا في البحر وهي تستجدي، كيفاش الإنسان ما يمدش يده يمد والتونسي احنا هو ثبت بالدليل اللي وقت امطار وكل يمد يده هي لا تستجدي. لكن جت في الصغرى وقت اللي هي صغيره امها الاولى هي اللي تفطم بها، الام تفطم والبو، حتى البو محلات يبدا قريب للعائله. الحل توا، الحل الانسان ما يقعدش يتفرج. انا متحسر، مش متحسر، الحمد لله في صغري عملت عديد الحاجات اللي هكايا، لكن توا صغري ورايا عندي الراي مثلا نحاول باش نعطيك نصيحه. كنت قبل يقولوا لي شو ندخلك تتوسط هكايا تقريبا 80 سنه صغري ورايا، اما كنت قبل نمشي وما نخافش ونتكلم ونعمل تليفون ونوصل للناس اللي هكايا محتاجين هالطرف الاخر.
1: يعني انت تركز برشا على اهميه انه نكون ونحن كعائله ولا كمجتمع وحده، يعني اذا كان حد استنجد بينا نفزعوا له بين ظفرين، هذا هو.
2: والله حتى من جيرين، حتى من جيرين بالسكر نبدا بالسكر،
1: نقص برشا العلاقات هذه ونقص برشا ربما التراحم هذا بين ظفرين.
2: هي دور الجيرين، دور العائله، دور بنتخالتها، دور تهزها في على الاماكن اللي تداوي فيهم.
1: أيوة.
2: خاطر اول حاجه هكاك، اول حاجه وان شاء الله يكونوا عندنا في البلاد موجودين ويكثروا منهم.
1: أيوة.
2: خاطر موضوع عام، راهو موضوع عام في البلاد ماهوش
1: واضح. مدام مريم، يعني اللي حبيت تقوله انه دور العائله مهم برشا، وهذا الحل اللي تراه انت انه العائله عفوا تلعب دورها من جديد وتقف للبنيه هذه. نشكرك برشا. ناخذ مكالمه اخرى لغالب الوقت، ماذا بينا ناخذوا ديريكت مباشره الحلول نتاعكم. الو، صباح النور، عسلامه.
3: صباح النور وسرور محبة ربي ورسوله رضاية الوالدين، يعطيكم الصحة في البرنامج وفي المواضيع اللي تختاروهم بالحق. مدام محبوبة تحييكم وتشدوا على أيديكم.
1: مرحبا مرحبا مدام محبوبة. أنت ما هو متاع نساء اللي تغلب الرجال هكيك؟ ما
3: هذيك هي
1: علي، ما نسيتش الجمعة اللي فاتتك الكلمة اللي قلتي لنا.
3: مشتغل
1: تغلب المحبة بالطبيعة، مش بحاجة خايبة.
3: أيه. عندها سياسة نجم تجيب الراجل في السنية المستقيمة.
1: واضح. هيا شنو نصيحتك اليوم للبنية؟
3: والله نصيحتي يا عواطف خيتي، قالي وجهت قلبي لبنية، قلت هو ساعات ولد ويوجعك والله. هو ولد ويوجعك، خلي من بنية وأنثى وكبشة. قالي النصيحة الأولى نقولها بنتي الغالية، سايس روحك بشوية وما تسلمش في عرضك، هذه أول حاجة.
1: ما تطيحش للانحراف. نعم.
3: أي ما صحيت، ما تمشيش للانحراف. وإن شاء الله عبر البرنامج هذايا، خاطر برنامج قوي برشا وتسمع فيه برشا عباد، إن شاء الله عباد اللي قلوبها رحيمة توقف معاها بأي طريقة وتوجهها لطريق المستقيم وتداويها.
1: نعم.
3: ونقولها والعائلة متاعها، أني حسب ما سمعت بالحق تصعب عليها شوية كمش تقول عائلتها، هو ديما العائلة تلقى عندها الإحاطة، أما كونها هي قالت كلمة قوية شوية، قالت يذبحوني من تالي، ما نصورش كانت تتجرأ وتقول لهم. أيوه. إن شاء الله أني ديما نقول إن شاء الله، أول حاجة أعمل سبور، عاشر الناس الباهية، تبع الناس الباهية، الناس اللي تفيخك، الناس اللي ترشدك، وزيد إن شاء الله يا ربي من كل قلبي أني أم ثلاثة وليدات، إن شاء الله ربي يصلح حال وليداتنا الكل.
1: أيوه.
3: من كل قلبي إن شاء الله عبر برنامجكم هذايا الناس تلقى لها حل، وإن شاء الله يا ربي تونس تعمل برنامج كبير للحالات هذوما.
1: أيوه.
3: على خاطر مش حالة ولا اثنين، هذه تكلمت آلاف من ناس ما تكلمتش، وربي بقى الستر وكا وإن شاء الله ربي يسرنا وربي. أيوه. يوقف الأولاد الحلال أختي عواطف. أيوه. خاطر برنامجكم تستمتعوا برشا ناس وتسمعوا برشا ناس، وربي فما أصحاب الخير اللي تنجم تعاون وتوقف.
1: آمين. شكرا لك،
3: نهاركم مبروك وزين، إلى اللقاء.
1: يعيش. يعيشك. مخليت ما سمعتش قص التليفون. يعيشك خالتي محبوبه والاختي محبوبه، اكيد الدعوات طيبه وان شاء الله نحن زيد نتمنوا لك بالمثل، ربي يحفظ لك كل وليدات تونس. يلزمها تعمل حل للناس هذوما، كلمه مزيانه برشا، نحن ديما نركزوا راهو الحاله صحيح هي المهمه وهي اللي لوجوا على حل، لكن من خلالها لوجوا حل لشبابنا الكل اللي هو مدمن كيما الحاله هذه. باش نرجع تاول الدكتور في سؤال قبل من ربما من نمشيو للاخبار ونتفاعلوا مع بعضنا، علاش المدمن؟ نحن نعرفوا اذا كان ياخذ مواد مخدره ينجم يكون راقد فاشل ما ينجم يعمل حتى شيء، هذا نحن اللي نعرفوه في المفهوم العام. لكن نتفاجئ كما قالت منذ قليل الاستاذه ناديه محجوب اللي هو يقوم بجرائم كبيره وخطيره وحتى لا اخلاقيه بين ظفرين، معناها ثم حتى ساديه فما فلهنا. كيفاش شنو اللي يخليه يخرج معناها من وضعيته نتاع الخذول نتاع انه باش يرتاح الى وضعيه فيها عنف برشا؟ خليك الكلام.
4: ممتاز ويعطيك الصحه على اثاره الملاحظه هذه والسؤال هذا. هي الحكايه بسيطه جدا، لانه هما اي مدمن باش تسالوا شنية الكمية اللي تستهلك فيها في البداية باش يقول لك كيما التدخين، راهو بديت بسيجار وبعد وليت الأكثر فما أكثر. بالنسبة للإدمان اللي هنا باهي نحكيه على المواد المخدرة،
1: أيوة.
4: لأن ثم أيضا إدمان المواد الطبية،
1: أيوة. أعطينا الفرق.
4: الفرق اللي هنا أنه نبدأ بالمواد الطبية ولا بالعلاجية، أنه يأخذ دواء مثلا باش ينقص الألام متاعه، مش نقص له الوجع، يعجبه الدواء هذاك هو يرتاح فيه، نقص له الألم متاعه، يولي كل مرة ويستهلك منه، لكن الكمية معاش باش تكفيه. كان ياخو قرص، كان ياخو حربوشة باش يرتاح، ولا باش ياخو زوز، باش ياخو ثلاثة، باش ياخو أكثر. وهذا اللي فيه اللي هنا باش يولي أنا في ديبوندون وفي توكسيك.
1: هو علميا دكتور الجسد معناها كل ما يستانس كمية معينة يتعود بها يزمه يطلب أكثر، ما عادش هذيك معناها
4: هو شوف هنا يعطيك صحة في الملاحظة. هو على خاطر هو الشرش أم بليزير،
1: أيوة.
4: هو بالنسبة لي يحب راح يحب نرقد أنا. هو متقلق، هو يلسوفر توت لجورني، هو متقلق.
1: أي.
4: الإدمان يلزم ديما نعرف راهو الإدمان مرض ومرض مزمن،
1: أيوة.
4: هذه الأمور العلمية
1: وإذا المهم راهو مرض مزمن،
4: راهو المرض ومرض مزمن. يعني هو وقت اللي هو متقلق والقلق اللي يعيش فيه يوميا هذاك والمأساة اللي يعيش فيه هو كيما المريضة اللي تعدات يحب يرقد في الليل باش ينسى القلق بتاعه. اهم حاجه بالنسبه لي انه باش يلوج سواء هاك الحربوش هذيك ولا الماده المخدره، وكيما حكيت هي تشيخه اللي جانب تشيخه تريحه،
1: أيه.
4: هو يرتاح
1: وعمل يقدم فيها
4: وعمل يقدم يزيد هاك البرودوي هذاك، تزيد هاك الكميه لندخلوا في الكوتي توكسيك، لان تولي وقتها يولي يخرج على بين ظفرين على الجانب الراحه فقط، يولي الجانب يدخله في اللاوعي نتاعو، نبدا يعمل تصرفات هو بيدو ما يعرفهاش، هو بيدو ما يتصورهاش. وانا ديما نشوف المرضى كي منك تقول والله راني التصرف هذاك اللي عملته ما كنتش واعي فيه. وهنا اللي هنا كيما حكيت الاستاذه فيها جانب قانوني، لانهم يتعدوا يعملوا جرائم، وشفت عديد الحالات كي منك يوصلوا حتى اكثر، وانا قلت راه يوصلوا حتى زنا المحارم. يعني انا ديما نقول انا ديكت بو تو فير، ما تستغرب منه شيء،
1: مدمن ينجم يعمل كل شيء،
4: كل شيء ممكن يعمله. وريت المزيج متاعه يتبدل من صفر إلى 180 درجة. أنا أخيرا تحكي لي أم قالت لي في أول الليل ولدي الدنيا كل كسرها، الثلاثة متاع الصباح معنقني ويبكي، أنا نبكي هو يبكي. ريت لا بيرسوناليتي متاعهم. يعني حتى كي باش نحكيو على الإدمان راهو ثلاثة عوامل هي مهمة جدا، وبعد تونا شرحوها، أنه أول حاجة هي سي لا بيرسوناليتي، لا بيرسوناليتي فراجيل، راهي شخصية هشة بقدر ما نشوفوه مع أكل العنف وكل واحد هذاك الكل ظاهري، سي با لا فيريتي. أنا نشوف معلاش أنا ديما يقولوا لي أنت تتعاطف معاه، نقول جو لي كومبرون، راهو نفهمه مرة كي تحكي معاهم. ودائما أقول أن وراء كل إدمان، كل عملية إدمان ثم قصة، ثم سوفرانس، ثم معاناة، ثم قلق، ما مشاش جراتوي كيما هذه. لو كان تشوف الجانب النفسي ومعنا لهنا مختصة تشوف الاستوريك متاعها تلقاه تعديت بشوية بشوية، لأن طحنا في الأشياء هذيك.
1: طوى مدام فرح بعد زادة كيف توضح لنا شو ما أهم الأسباب على الأقل المشتركة اللي تخلي الناس توصل للحالة هذه متاع الإدمان. يعني اليوم من الأول ينجم يكونوا يمشيوا بمواد طبية مخدرة باش نقص لهم ألم، ثم يمشيوا للمواد المخدرة اللي هي فيها توكسيك كما قلت أنت، يعني سامة بين ظفرين وتنجم تهزهم تخرجهم من اللاوعي متاعهم.
4: وإلا بعد إذنك، وإلا يبدأ بالمواد مخدرة كما اللي يبدأوا بالقنب الهندي ويبدأ من الأول، ولا ولا غيرها
1: مباشرة،
4: ولا مباشرة في الأشياء.
1: دكتور السوبيتكس اللي هي موجودة برشا ونسمع برشا الكلمة هذه نحن في تونس، سمحني كيفاش تتعطاها ولا كيفاش تجي؟ صحيح بيوفي، لكن اللي نعرفه اللي هي مش مادة موجودة في الفارماسي هكا ولا نغال.
4: هي مع الأسف في الخارج هي علاجية،
1: يعالجوا بها.
4: أي علاجية تتعطى، هي حبات تحت اللسان، أما أن كومبريمي فو دو تتعطى، لكن اللي هنا هي تدخل.
1: العلاج شنو دكتورة؟
4: هي علاج للإدمان. لكن هي ببرسنتاج معين،
1: أيوة.
4: دوزاج ضعيف،
1: كمية محددة
4: أيوة. ولكن هي طريقة على طريق الفم اللي هنا يستعملوها بكمية كبيرة،
1: أيوة.
4: وعن طريق الحقن واللي هنا الدونجورو.
1: وهي قالت كلام لهنا دكتور خطير برشا، تقول إنه السيد اللي قاعد تتبع فيه اللي هو عطاها وغر بها يمشي للفارماسيان، وفارماسيان شكونه بالضبط معين، ويدخل معاه ويحكي معاه حديث معين ويخو من عنده. هنا زاد الباب هذا يلزمنا نحكيو فيه، على خاطر في النهايه هذه مسؤوليه يتحملوها، مش نحكي على الكل راهو، يتحملوها الناس اللي قاعده تقوم بالممارسات هذيا اللي هي طبيه من غير وصفه طبيه. هذيا توا يمشي يقول يتعامل مع صيدلي معين، يمد له السوبيتكس ويخرج على روحه، وهي مشيت في نفس الثنيه هذيا. يعني ثم ناس معينين قاعدين يوصلوا لاولادنا في الحاجات هذيا، فلهنا زاد الدوله عندها مسؤولية.
4: هو كي نحكيه على الإدمان، ثم الثلاثية يرتكز عليها العملية الإدمانية.
1: أيوة.
4: أولا لا بيرسوناليتي، كما قلت هي لا بيرسوناليتي فراجيل، شخصية الهشة. وهذيك تكون هي بيدها أبت باش تكون عرضة للإدمان ولا التأثير الخارجي من الأصحاب ولا غيره.
1: أيوة.
4: هذه الحاجة الأولى.
1: نعم.
4: الحاجة الثانية لونتوراج، وهذا مهم جدا. لونتوراج راهو ينطلق من الأسرة، من العائلة، وأهمية العائلة. دونك هي اللي هنا المشاكل العائلية، غيرها هذيك اللي تخليه يقدم، اللي تخليه يكون أبت باش تصير بعد العائلة. ثم المدرسة، وهذا موضوع كبير، موضوع المدرسة. ثم الشارع، يعني الحلقات هي قاعدة تزيد. العنصر الثالث هذا يعني باختصار كما قلنا لا بيرسوناليتي فراجيل، لونتوراج، العنصر الثالث، وهذا اللي ولا خطير في المجتمع متاعنا مع الأسف نقول وبكل مرارة، توفر المادة.
1: أيوة.
4: يقول لك نخرج من الليسي نشري.
1: أيوة.
4: نخرج في أي بلاس ولا في أي
1: نحن
4: مكان.
1: نحن تقطع علينا المال معلب وهالشيء موجود. أيوة. ها موجود الزطلة وسوبيتكس وغيره موجود.
4: يقولوا لي أنا نذكر مريض مؤخرين يقول لي رأي أسهل حتى من الكحول.
1: بالضبط.
4: يقول لي ليبار يسكروا العشرة نصف الليل. أنا الثلاثة متاع الصباح نكلم يجيبوا لي.
1: يقف تحت البوتو في الشارع طاوي يمدوا له الكل. هذا الكل نعيشوا فيه في مجتمعنا.
5: أنا ممكن النقطة اللي حكي عليها الدكتور، أول حاجة علاش اللي يستهلكوا، إما فما الفضول دونك يحب يكتشف، يسمع العباد تحكي على الاستهلاك والكل دونك يحبوا يعرفوا، وإلا كيف ضغط الأصدقاء، فما الأصدقاء المقربين اللي يقولوا هيا تنجربوا ويأثروا عليه، رغبة في التجربة. النقطة الأخرى اللي هي مهمة، رغبة البحث عن المتعة، إنسان منغلق ويحكولوا على المتعة يحب يكتشف. الهروب بالمشاكل النفسية والاجتماعية أو الأسرية، وأنا لهنا نحب نوضح حاجة، أحيانا يكون الشخص غير قادر أنه يعبر على المشاكل متاعه ويبحث على طريقة أخرى للتعبير، لكن السلوك الظاهر قد يؤدي إلى رسالة عن مشكل أعمق، اللي هو نشوفه احنا الاستهلاك، لكن كما كان يحكي الدكتور فما مشاكل أعمق
1: برش
5: اللي هي خرج بها للاستهلاك.
1: بعد هالوقفة هذه عنا موجز الأخبار، ونرجع للاختصاص علم النفس بتبيعة ومدام فرح باش تعطينا شنية هالأسباب العميقة، ونحن بدنا ننتبه وماذا بينا تعطينا مؤشرات نفسية وأيضا جسدية تخلي الأولياء اللي يسمعوا وينتبهوا إذا كان ثم وليد ولا بنية قاعدين ياخذوا في هالمواد هذه المخدره. مواصلين معكم، الكلمه ليك لطفي، نرجع ان شاء الله بعد الحديث.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم في موجز 11 صباحا من إذاعة المنستير. دعا عضو المجلس المحلي بسليمان محمد الأمين نويرة الجهات المعنية وخاصة وزارة التربية للتدخل العاجل لحماية التلاميذ والإطار التربوي والعاملين بالمدرسة الإعدادية التقنية بسليمان من ولاية نابل بعد تدهور حالة جزء من المؤسسة وبلوغها مرحلة تنذر بخطر السقوط. أوضح الأمين العام المساعد لاتحاد العام التونسي للشغل سلوان سميري أن الإضراب المبرمج في قطاع نقل المحروقات غدا وبعد غد ما يزال قائما وقانونيا، موضحا أن جوهر الخلاف يكمن في عدم تسوية مستحقات العمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى التأخر في صرف منح متفق عليها. كما أعلن أن اجتماعا سيلتئم اليوم يضم النقابات التي عبرت عن استعدادها لإلغاء الإضراب شريطة التوصيل وصل إلى اتفاق يحافظ على التوازنات المالية للشركات ويضمن حقوق العمال. أفاد المدير الجهوي للشركة التونسية للاستغلال وتوزيع المياه بإقليم الوسط نور الدين بوميزة اليوم بأنه من المنتظر عودة نسق التزود بالماء الصالح للشرب بداية مساء اليوم، وذلك نظرا لاستكمال الأشغال المبرمجة جراء العطب الفجئي الذي طرأ على مستوى قناة الجلب الرئيسية قطر 600 مليمتر. لافتا إلى أن الشركة بدأت بالفعل منذ بداية شهر سبتمبر عقد جلسات تقييمية وتحضيرية لاستباق المشاكل استعدادا لموسم الصيف القادمة. أفاد الأستاذ المبرز في الجغرافيا والبحث المختص في علم المناخ والمخاطر الطبيعية عامر بحباء اليوم بأن الطقس سيبقى ملائما لتكون سحب رعدية محلية ومتقطعة، مشيرا إلى أن الأيام القادمة قد تشهد توسعا لنطاق الأمطار ليشمل الشريط الساحلي الشرقي بدرجة أكبر. وحول وضعية السدود أفاد بأن نسبة الامتلاء الحالية تقدر بنحو 50%، وهي وضعية تعد مشجعة ومقبولة مقارنة بالسنوات الماضية. سرق مستوطنون صهاينة فجر اليوم عشرات المواشي وخربوا ممتلكات في عدد من المنازل خلال اقتحامهم بلدة سلواد شمال شرق رام الله في الضفة الغربية المحتلة بحماية قوات عسكرية كبيرة من الاحتلال الإسرائيلي قبل أن يتصدى لهم أهالي البلدة ويجبروهم على مغادرتها وفق مصادر أعلامية فلسطينية. كشف تقرير لصحيفة يدعو تحرانوت الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيجري زيارة خاطفة للولايات المتحدة الأمريكية لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأنه قلص هذه الزيارة خوفا من اندلاع احتجاجات مناهضة له أو تمسك عمدة نيويورك زهران ممداني باعتقاله إذا زار المدينة امتثالا لمذكرة التوقيف الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية. أفادت وكالة سبأ في صنعاء باستشهاد 6 مواطنين بينهم طفلان وامرأة إثر غارات جوية سعودية على مديرية المخا على البحر الأحمر غرب محافظة تعز. شكرا على الاهتمام.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.ca.

بعد 3 شهور شهرين صحيح ما عادش نجم، يلزمني هي، يلزمني نقابله هو باش يمديلي اوبليغاتوار عليا، معناها بيع تليفوني اي قطعه عندي نهزها نبيعها ونمشي نهزله باش يجيبها لي. من الاول بلاش، من الثانيه بلاش، الثالثه بلاش، لين اللي عرف اللي هو صحيح انا شد فيا المرض. وبليجي عليا باش نعطيه معايا باش نخزر له مريض خي هو مدمة. كل ليلة نمشي نشري سوبيتكس بريسك 4 مرات انا والفلوس اللي عندي 3 مرات. وبعد وليت نعرفها وحدي نتبع فيه منين يشري، كي يدخل الفارماسي شنية يشري، وكي يمشي للراجل شنية يقول له، وانا راجل يمشي له وفانا بلاصة. وبديت بشوية بشوية لين تعلمتها وحدي ووليت كل شيء وحدي، خاطر أنا باش نبقى كل ما نمشي له باش نعطيه ونعطي للروحي، أنا ما عنديش الإمكانيات الكافية باش نعطيه ونعطي للروحي. ما خليت حد يشوف وما نخلي حد، خاطر انا ما نقعدش بليش، علاش هما ما يفيقوش بيا؟ وقتاش باش يفيقوا بيا؟ وقت لي انا باش نقعد من غير مثال، من غير منزلق مثال، مرض ظهرك، عرق، هستيريا، تكلجي قدامك تكسر، تضرب، ما يهمك في حتى شيء، معناه الحمد لله لحد الآن ندبر راسي، نخدم على روحي، نشو نحاول كيفاش ما خليش روحي لتحت رحمة العباد، خطر برشا عباد ضربت في وجوهها على خطر السوبيتكس، برشا عباد اختصبت على السوبيتكس، برشا عباد معناها ضربة طو نعطيك معناها الفرش. الفلوس اللي ندبرهم نخلص بهم كرية، ناكل بهم، نزرق بهم، شو نعمل بهم بالضبط؟ ما تكفينيش، ما يكفيني شيء، شنو اللي انا نتلزي نطلب يعني حشك نفست اللي انا نزلت ما وصلت ليش، اللي انا على الحرف، انا على الحرف نهار كامل اختك وانا بدبشي وندور. ساعدني سيد المعتمد كري لي 3 شهور وكريت الدار انا شهرين، معناه انا في اي لحظة انا نجي على برا، ما نجمش نقول لعائلتي، عائلتي يذبحوني بالقفاء. انا كان يوصلوا وهم يسمعوا ولا يوصل الموضوع نتذبح. ربع عام بديت ننفق بها الحكاية، يا ربي ناوين، يا ربي اش نعمل، يا ربي مستقبلي، يا رب نعمل في المحاولات. الجمعية ما عندها ما تعمل، طبيبة نفسانية تحكي معاك جوست كلام، الكلام اللي باش تحكيه انا شحظت وشربت ماء ونحكي ولك، هي تقولي في العقل موضوع الكل في المخ، في بالي بيه انا الموضوع الكل في المخ، سبيتارات الكلها طب تحكي معاك كلام وكها امشي ويجا، معناها انا مريضة باش نمشي لك، وانا مريضة باش نمشي نسمع الطبيبة تحكي لي ساعتين ولا ساعة ونص ونروح، وانا مريضة انا نطلب يعمل لنا سبيتار اي حاجة. رو برشا حالات كيفي، برشا بنات مشيت فيها صغار صغار، برشا تتختصبت، برشا وجوها فزدت، معناه نطلب بالرسمي سبيتار، العالم الكل فيه سبيتار ادمان الا تونس، الا تونس ما فيهش سبيتار ادمان. تمشي باش تقضي ورقة يحطلوك بالرشوة، يخزرولك زريقة، تمشي باش تقضي قضية يخزرولك زريقة. الموضوع هذايا بالحق، الموضوع هذا عامل إشكالية كبيرة كبيرة في تونس، الناس اللي تساعدوا في العباد، أمان أمان، راهو موضوعي تعب، راهو موضوعي مرض، أمان ساعدوا الناس بالرسمي.

0: بعده الناس. انا صرخه عمرها ما كانت حاجه بيا، والناس تحب تداوي وما تلقاش. راني بنحكي بصوتي وبصوت اللي زرقوا الكل، ساعدونا أمان، ساعدونا راني من جوع قلبي. طلب السلطات المعنية بالأمر أمان ساعدونا على الإدمان متاع السوبيتكس ومتاع الغبرة. الناس اللي بالرسم تحب تونس وتحب تقف مع تونس وأولاد تونس أمان بالرسم شوفوا حل.
1: 73 460 800 هو رقم التواصل المباشر مع البرنامج كل ثلاثاء من العاشرة إلى منتصف النهار. شارك برأيك بتجربتك وخبرتك وفكر معانا في الحل.
2: رجعنا، مرحبا بكم زي ما على موجة إذاعة المونستير في برنامج عطيني الحل. اليوم نحكيه على إدمان المواد المخدرة، تأثيراتها النفسية الاجتماعية القانونية، كيفاش نعالجه. خاصة الجزء الثاني كما تعودتوا نخصه أيوة للعلاج، لكن قبل هذايا نحب نرجع شوية مع الأساتذة اللي حاضرين معايا ونفهم منهم بعض الأسباب العميقة اللي تخلي الصغيرات أو الشباب يدخلوا في الإدمان هذايا. نمشي للأسباب معك أستاذة فرح، ثم نرجع للدكتور كيف كيف. إذا كان ثم علامات أو أعراض تنجم تعاون الناس أنها تفهم أولادها، سواء كان في سلوكهم في نفسيتهم ثم تغيير كذا، نجم نعرف ربما أنه الصغير هذية ماشي في الثنية هذية في أعطيهم لنا. نبدأ بك مدام فرح.
3: بيه شكرا خاطرك جبت النقطة هذه بالذات. بيه صغيرات ولا نقولوا احنا لي زادوليسون، نحكيو ديما على نفسيه هشه وعلى انه ساعات كي يتعرض للتربيه ماهيش اسي ماتور من عند الوالدين، يلقى روحه اللي هو في حاله نفسيه صعيبه شوي، دونك يتغشش على اقل حاجه، يتقلق على اقل حاجه، وخاصه اذا كان نعرضوا له شويه ضغط من نوع اللي لازمتك تقرا، لازمتك تجيب معدل باهي. أيوة. والا هو يكون في مجتمع
2: يعني حتى مجرد الضغط هذا ينجم يخلي
3: صغير. احنا نلوجوا على هروب. أيوة. نحكيه على ناس تلوج على هروب، مثلا إنسان مازال كيتخرج ويحب يلوج على خدمة، يلقى روحه في ظروفنا متاع اليوم ينجمش يلقى خدمة بسهولة، ولا يلقى روحه يخدم في حاجة هو ماهيش في اختصاصه.
2: نعم.
3: وهذا خاطر هو يقول لك إني قريت دونك إني وين في هذا كل كيش بني نخدم في حاجة كما هكا، وتتعدد الأسباب الحقيقة اللي هي تكون اجتماعية أكثر. يلقى روحه في سيتواسيون اللي هو ما ترضيشي، وكي نقوله أحنا إنسان ما هوش يعيش في حاجة باهية، ما هوش يعيش كيما هو يحب، دونك نحكيه على هشاشة نفسية كبيرة برشا. دونك نحكيه على هروب. الهروب ينجم يكون برشا طرق، كيما إدمان على التليفون، كيما إدمان على مواقع معينة، وإلا إدمان على المخدرات اللي هو تخليه ينسى شوية اللي هو قاعد يعيش فيه. كيما نلقاو زاد الحالة متاع مدام اللي هي كانت تحكي أنه الواحد يلقى روحه فجأة مدمن ما غير ما هو يكون واعي اللي هو أصلا يستهلك في حاجة تخليه يدمن كيما هكا. ولكن الحاجة هذه أنه إنسان يوصل يستهلك مواد مخدرة يخليه في وضعية ما هوش واعي برشا. دونك اني نحب نحكي شوية على الجانب هذايا باش الناس حتى لو كان هي ما هيش واعية تولي واعية، وإلا نعم. ناس هي فما شكون اقترح عليها حاجة كما هكا تولي تقف
2: تنتبه لهذا. نعم.
3: في البسيكولوجي سوسيال نحكيه على كل شخص عنده مجتمع كامل في مخه. اش معناه؟ معناها انت تمشي في المجتمع وتتحرك فيه سلون الكادر اللي انت موجود فيه. معناتها انت في مجتمع مي عندك مجتمع في راسك، دونك انت تتحرك سلون لي نورم سوسيال هذوكم. ذيك علاش مجتمعنا احنا مختلف على مجتمعات اخرين.
2: ايوه.
3: وهذا اللي يخلي الانسان موجود في حبس. نحبش نقول حبس برشا، ما نقولوا احنا
2: يعني ثم قيود مجتمعيه يلزمه هو ينصاع ليها.
3: القيود هي ما تعجبناش ساعات، ولكن نقولوا احنا في
2: يحب يتمرد عليه. نعم.
3: دونك احنا نلوجوا على اي فويت نجموا نلقاوها باش احنا نتمردوا على القيود هذه. أيوة. خاطر احنا مانيش اسي قويين
2: يعني هذا بحث على الحريه. ينجم يكون بحث على الحرية،
3: يكون بحث على الحرية كيما ينجم يكون أي حاجة أخرى. أنه أني حب نخرج من القيود اللي هي تحطت عليا.
2: أيوة.
3: دونك نبعد بأي طريقة، كسوسوا نكون عندي صديقي صديقتي، ناس نعرفهم، ناس جدد نحب نعرفهم، مني نحب نثبت الشخصية متاعي أني شكون، ومني نحب نهرب.
2: ايوه
3: دونك الهروب يتقال اني باش نحقق ذاتي اخيرا. أيوة.
2: ينجم يكون الهروب عكسي، ينجم يهرب لروحه، ينعزل، يشد الدار، يشد البيت، خاطر هذا زاد ما نعرفش صحيح ولا
3: ينجم يكون ينجم يكون انه هو هي ريت ديما أيوة. نحب
2: نلقاو
3: حاله خاصه لان النجم احنا ندرسوها أيوة. ونلقاو فيها
2: عندك تعليق
4: أيوة. الاشكاليه انا ممكن اللي انا نشوفه في الاسباب اللي تؤدي معناها للاستهلاك في المنظور العام، اول حاجه التغيرات والتحولات اللي صارت في السنوات الاخيره في المجتمع التونسي بصفه عامه. كنا نحكوا في الاف اللي ما كانتش مظهرات هذوما نشوفوهم، ما كانش نحكوا عليهم بالطريقه هذه، الاعلام ما تناولهمش ممكن زيد ماهوش المختصين في الاعلام كصحفيين وغيره يتناول الموضوع بطريقه غير علميه، يؤدي ضروره الى البحث على هالمشكله هذه. نحب نشوفها المسلسلات اللي تعدات في المده الاخرانيه في السنوات الاخيره الحقيقه كانت من بين العوامل اللي خلت الاطفال حتى ما يعرفوش اسماء الانواع المخدرات وغيره تطرح قدامهم في التلفزه بدون استئذان، يدخلوا المسلسلات للديار الكل ويخلوا العباد تشوف الحاجات هذوما. أنا ممكن جدا الولي اللي هو العلاقة داخل العائلة، الحوار في الأسرة، اليوم ما نحكيش مع ولدي، ما نسمعوش وما نحبوش بالطريقة الصحيحة. أكيد ولدي يعرف بما أني أنا أبوه دونك أنا نحبه. ليه لازمك تعبر له، تخرجهم له المشاعر نتاعك، تظهرهم له لولدك وتخليه يحس لي انت فما تفاعل ايجابي بينك وبينهم. دونك هذايا احنا للاسف ما نعرفوش نحبوا في تونس.
3: يعطيك صحه على البوان، نحب جست نعقب عليك انه الانسان ساعات ما ينجمش يعرف كيفاش يحب ولده ولا ما يعرفش كيفاش يحب ولده، ما يحبه بطريقه اللي هو عرف كيفاش يحبه، انه هو يكون متسلط عليه نوعا ما، انه هو يحب يفرض عليه حاجات مش في باله اللي هو يحب يعاون ولده.
4: بالعكس
3: لازم ديما اني مع الناس اللي يجيو بحذايا نقول لهم اعملوا قاعده سبيسيال نتاع هذه قاعده ما بينات بعضنا، دونك نحكيوا فيها على المشاكل اللي بيناتنا، ريت نقعدوا باش نحكيوا على المشاكل وما فماش عقاب خاطرك انت باش تحكي لي على المشكله هذيك
2: وما نحكموش الاراء وما نخليه.
4: واذا كان عندك شخص مستهلك في وضعيه استهلاك راه عندك توتر دائم في الدار.
2: هذا هو حبيت نحكي على الاعراض. يعني شنو النجم اللي ياخذوه
3: ما بين الاعراض؟ النجم نشوفه انه تغير في شخصيه ولدك، انه هو ولا ياسر منسحب، ما عادش يحب يقعد معك. نجمو نحكيو زاد على التغيرات الجسديه دكتوري، نجمو
2: نرجع للدكتور
3: نحكي عليها خير
2: منه. لكن نفسانيا تحسوا هو
3: نفسانيا تحسوا
2: منعزل،
3: تحسوا ما عادش يحب يحكي معك، تحسوا انسان ولا منعزل برشا، يكش على اقل حاجه، ما عادش يعجبه حتى شيء، وتلقى صعوبه اكبر في انك انت تتواصل معاه ولا توصل له معلومه. ارائك الكل مرفوضه، اللي تحب تقوله انت الكل مرفوض، دونك ما حشتيش باش تناقشني على حتى حاجة، حتى كي يغلط ماذا به ما يناقشوا حتى حد. تنجم تكون أكثر من هكا، تنجم تكون أقل من هكا.
2: أيوة.
3: لكن تغيرات،
2: لكن هذه راهو تغيير ما كانش هكا. يعني هو كان وليد يسمع مثلا يحكي معكم ديما كذا، فجأة حسيت أنه فما تغير، من هنا يزمك تنتبه.
3: احنا قبل ما نوصل للمرحلة هذه لازمنا ديما نقعدوا نحكيوا مع صغارنا، شنو عشت في المدرسة، ولا شنو عشت، شنو صار لك في نهار اليوم، حتى كان مش صغير، حتى كان كبير. مع ساعات نشوفوا عائلات يقول لك سيبون كبير انت ما عادش نحكي معاك، ولا
2: ولا مصلحتك.
3: فوالا فوالا، معناتها ما عادش يحكيو كيما قبل. وقت اللي يكبر، وقت اللي ياخذ شهاده مثلا يولي باش يخدم، سي بون. ليه راهو وقتها لازمك تحكي مع خاطر احنا سي بون وصلنا توا، دخلنا في وسط المجتمع، ودخلنا في انه نلوجوا على خدمه، كيفاش تلوجوا على خدمه،
4: مرافقه
3: ايجابيه اكزاكتومون، كسو سوا صغير كسو سوا كبير. لازم ديما نقعدوا نحكي مع بعضنا، لازم ديما فما الحوار الايجابي، مش معناها باش تعطيه نصايح ولا باش تفرض عليه حاجه، مي اسمعوا بالحق، حاولوا اسمعوا صغاركم حتى الكبار، حتى انسان سي بون كبير ياسر،
4: مش حتى صغار، حتى بعضكم،
3: حتى احنا اسمعونا،
4: حتى بعضكم بسمعونا.
3: لازم نسمعوا بعضنا.
2: ايوه دكتور، شنو هي الاعراض اللي راوها من ناحيه الجسد ربما واللي تلفت انتباهنا كما تغير؟
5: عندي ملاحظات قبل ما نحكي على الاعراض.
2: ما تنسيش وبر الاجابه.
5: تفضل. ليسيل بروس، مؤسسه المعهد الكندي للعلاج بالفن، وحسن لي شرف اني كنت في يوم من الايام تلميذ من تلامذتها، تقول نبدأ بالرضع، تخدم فلار تيرابي افيك لو نوريسون. من الرضع من ثميك نبدأ. لماذا؟ هبش نعطيك حاجة بسيطة. احنا كي نجيو مشكلة الإدمان حسب الدراسات العلمية، الدراسة ميد سبا دو اللي عملها المعهد الوطني للصحة بالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة التربية، شفت فيها دو بوان امبورطون، زوز نقطتين مهمين وهذا يهمونا لهنا. لاج بريكوس، العمر المبكر. العمر المبكر علميا نقولوا اقل من 13 عام. نلقاو انه الوليدات نتاعنا ابداو التدخين بنسبه 40% في لاج بريكوس، بريسك لا موتي بداو كيف افون 13 ans. انه 17% بداو الكحول، انه 49% من اللي يتكيفوا بداو بليتو لو كانابيس وغيره والمواد الاستنشاقيه، بريسك لا موتي بداو في 13 ans ولا قبل، انه 45% دخلوا المواد الطبيه. كي تشوف الارقام هذه،
2: هذا ما نحكيو على تونس
5: بالطبيعه، تونس
2: اي حبيت نذكر ان نحكيو على تونس
5: في مجتمعنا. وحنزيدك حاجه اخرى اللي في مجتمعنا، انه في انه تونس اول دوله عربيه اسلاميه افريقيه عندها مجله حقوق الطفل ومجله حمايه الطفل، كان هذا سنه 1995. بعدنا ب20 عام جات الجزائر 2015، ثم الامارات 2016. كي نحكيو على لاج بريكوس هذا، نوجدوا دراسه اخرى تقول انه الصغار نتاعنا 44% يقول لك ما عندناش حتى نشاط في المدرسه، 70% يقول لك رانا نقرا ونروح، بالنسبه ليه المدرسه قرايه فقط،
2: ضغط ضغط
5: وضغط مش حتى قرايه فقط. انه هذا المهم، الرقم المهم جدا، 53% بالدراسه اللي تعملت هذه، انه 350 يقول لك نحن نشعر بقلق نفسي.
2: ايوا
5: وديما نقول بريسك لا موتي دو نو زانفون سوفر بسيكولوجيكمون. هذايا وقت اللي باش نحكوا احنا على صغيرنا، مش باش نحكوا عليه مراهق ولا عمره 20. احنا علاش جبدت على اللي سيل برونز وقت نبداو من الصغار؟ العلامات الاولى، نرجع لسؤالك لنا، شنو العلامات؟ اول حاجه ساعك تغير في السلوك نتاعو، ولدي ما عادش كيلعب، تصرفاته مش كيلعب، اللي هنا وقتها يلزم تدخل الاولياء. مش وقت اللي يوصل 20-25 فتناه المراحل الأولى، أنه تغير السلوك متاعه، أنه نتائجه المدرسية ما عادش كالعادة، كان منظم، أنه الحوار متاعه ما عادش ولدي يحكي معي أكل إنزوا إلا هنا لو بروبليم سيكون
2: لبدن. دكتور يعطي إشارة
5: جسديا بالطبع
2: مثلاً. أنه
5: أكثرهم تو يقول لك راه نهار كامل رقد، عنده الفشلة، تلاحظ التصرفات متاعه يومين. انا نشوفهم يقول لك راني كنت نوزن مثلا 80-90 كيلو، توا راني تحت 50-60، ما عادش ياكل خاطر المواد هذيك هي تطيح في مشاكل النوم. يقول لك راه نهار كامل رقد. اللي هنا دور الاولياء اللي هنا، انه هو في حد ذاته يلزم يعرف اللي راهو الادمان كما قلت راهو مرض،
2: مرض
5: ومرض مزمن،
2: لازم ننتبهوا للمؤشرات هذه
5: ونحلوها الامور بطريقه علميه. لماذا؟ لانها التصادم كما حكيت عليه الاستاذه، انه بالحق احنا اسكنوا سوم ابت، احنا باش نعالجوهم ولا لا؟
2: بالضبط.
5: وديما نقولها راه ساعات احنا نزيدوا عليهم. يقول لي راهو امي ولا بابا راهو زاد علي، خاطر لانه مش فاهمها.
2: شو الحاجات الغالطه اللي يعملوها الوالدين لهنا دكتور؟ ما هو انتش يحكيوا لك عاد هما تو صغار ولا يحكيوا لك شنو ما اكثر حاجات غالطه قاعدين الوالدين يقوموا بهم كي يقوم ولده هكا؟
5: سهل، يقول لك مرجني نهار كله، هو راك ذريت روحك، راك هلكت روحك، وك المقارنات السلبيه
2: هذه تزيد تعمق الازمه،
5: زيدت بالطبيعه
3: مع الصمت العقابي ساعات،
5: والعقاب انك شوف اندادك ضريت روحك، ضريت فلوسك،
2: المقارنه،
5: وهذاك اللي يخليه هو ينقم على روحه وينقم على الاخر، وهذاك علاش يصيرك التصادم،
2: يعاود يهرب للمخدر
5: بالطبيعه. يمشي للمخدر باش يريحه.
2: به العكس، انك تحتويه، انك تقول له مثال شو غلطت والناس الكل تغلط ونشوفوا الحل مع بعضنا، وانت ولدي نحبك نقدرك في كل حالاتك، نجموا مع بعضنا نخرجوا من المشكل، هذا هو الحل.
5: نمشي معك اعمق،
2: كيفاش
5: علاش مشيت انت؟ ايش خلاك تمشي للمقدر؟
2: زيد نحكي معاه في
5: هيك اكثر اعمق.
2: شنو اللي مخلقك؟
5: يلزمني انا نكون كما قلت انا حاجه اخرى، يلزمني انا نكون قدوه. كي نحكي على سايبر ادكشن، انت تحكي على ادمان الانترنت والولي والولي نهار كامل كونكتي،
2: اي بالضبط.
5: تحكي على التدخين مثلا،
2: وانت
5: انت تسمع الحوار، ونقول ديما اسمع اكثر من تتكلم. احكي معاه لهنا ديما نعطي مثال لجاك لوفي مورينو في المؤسس للبسيكودرام يقول لك خلي ولدك ولا بنتك تجسد شخصيتك. هاي الليله مش باش نسهروا بالتلفزه الليله باش نعملوا مسرحيه مبعد. المسرحيه ولدي باش يعمل اما تقمص دور بوك تو تشوف قديش احنا غلطين قديش احنا ما
2: نعرفوش
5: شوفوا دراما عمل
4: المروه
5: اي المروه احكي امك كيفاش تتصرف وقتها في قول اربعه أسكو احنا
2: صح دكتور الليلة كلنا باش نحط ولادنا ونقولوا مايا انتي اني
5: تو تشوف بالحق
6: صغير كيف تفاصيل
5: راهو ايل فو لي كومبروندر ديما نقول نفهموا صغارنا نحكيوا معاهم الحوار
2: مو دكتور ريش عبش نقول لك حاجه اني وليه ونحن كلنا تقريبا كاولياء ونراو حتى في المحيط نتاعنا نتاع العائله ساعات اني نحب عندي الرغبه نحب نعاونه نحب نلقى له حل لكن ما نعرفش كيفاش نتصرف علاش نحن ملمومين اللمة هذه باش نعطيو الادوات خاطر انت كي تقول لي مثلا اعمل المثال هذا برا قول له عايش ولدي هيا نعملوا مسرحيه وانت
5: حاجه من الحاجات
2: مثلا طيب. حاجه من الحاجات فمهم انكم تعطيونا الادوات والمهارات اللي انتم تكتسبوها لكن ما يصيرش اعطيونا شويه منها على الاقل باش نجمو نحن نعاونوكم خاطر راهو العدد كبير برشا وشطر مش قاعد يوصل لكم انتوما واكثر من شطر مش يوصل لكم انتوما في على الاقل الوالدين تخفض شويه وتنقص شويه خاصه في البدايات ان شاء الله نجمو ننقذوا وليداتنا وربي يحفظهم الناس الكل باش ناخذ مكالمه هاتفيه لكن نرحب بها لكن قبل هذيا حبيت نسالك دكتور وين نعالجوا وين اني توا الاولاد اللي الناس اللي تسمع فينا عندهم اولادهم لا قدر الله دخلوا في الادمان ومشيوا فيه اشواط كما قالت توا الاخت اللي سمعناها عندي 4 سنوات او اكثر فين باش تمشي تعالج عندنا في تونس وين نعالجوا ديما نسمعوا
5: مع على اسف لحد الان ما عندنا كان سنتر جبل الوسط ونمبر بسيط جدا لهنا هذه الاهميه لا بريزون شارج تعرف انت تونس هي بارمي الدول القليله النادره على مستوى عالمي اللي ما عندهاش دي سنتر ان شاء الله اللي سنتر ولهنا ربما
2: يعني كان مركز الوسط كان مركز الجبل الوسط الوحيد هو الموجود هذا
5: الوحيد ولا تو بالنسبه اللي فاهم في شويه في الرازي
6: اي
5: في مستشفيات نهاريه
2: كلهم صباح تعدي وتروح على روحك اما انك باش ترقد سريريا يعالجوك
3: وكذلك الحاجه اللازمه
5: ايوه هذا اللي ربما نحكوا عليه في الاخر على المشروع نتاع الجمعيه
2: نتاع المشروع الجمعي اللي هو مشروع كبير برشا ومهم برشا ان شاء الله يلقى كل الدعم ويستحق هذيا لكن قبل هذيا باش ناخذ معايا تجربه جديده ونشكرهم زيد على الفكره هذيا اللي بداوا فيها قسم الامراض النفسيه بالمستشفى الجامعي طاهر صفر بالمهديه تحيه للدكتور الازهر زروق اللي هو رئيس القسم في الاثناء باش ناخذ معانا الاختصاصيه في النفس في علم النفس صابرين بالحاج بالقاسم هكا صابرين مرحبا بك لالا نورتنا الو
7: صباح النور
2: صباح
7: النور يعيشك الله يخليك
2: ثم عيادة الإقلاع عن الإدمان العيادة هذه عندها تقريبا جمعتين أو ثلاثة تفتحت في المهدية هذه على الأقل الناس اللي تسمع فينا واللي قريبة تنجم تستنجد بيكم إن شاء الله مبروك عليكم الساعة إن شاء الله موفقين طاقة الاستيعاب قديش تنجموا تاخذوا وليدات أنتم ما ترقدوش يظهر عيادات نهارية زادها كما
7: هي عيادات نهارية أربعة وخميس نهارين في جمعة سينا باقي الأيام معناها نخدم كأخصائية نفسية تاش متاعي العادية معناها وخصصنا نهارين للعيادات الإقلاع على الإدمان بيان سور مبدئيا هكايا ونحن واللي كونسلتاسيون نجمو نزيدو أيامات أخرى
2: بيه شنية الخدمات اللي تقدمها العيادة هذه يعني توا الناس اللي تسمع فيك وعندهم وليداتهم أدمنوا ولا بديوا في لا قدر الله في استهلاك المواد المخدرة باش يجيو غادي شنو باش يلقى كيفاش باش تعاونهم
7: اول حاجه ليكوت اللي هي بالنسبه لي انا اهم حاجه نسمعوا نشوفوا الرغبه في رغبه المدمن معناها والمريض الاقلاع ونعاونوا اذا كان يستحق تريتمون ويلزمو تريتمون
2: دواء
7: علاج بالدواء معناها الطبيب يعطيه اللازم
2: نعم
7: سينو يكمل المتابعة معايا أنا بالليكوت بالبريز اون شارج بسيكولوجيك بالبسيكوثيرابي هو جينيرالمون نتصور يبدأ فما مشاكل معناها اللي لزته للإدمان
2: نعم
7: نحاولوا نحلوا المشاكل من العقدة الأولانية
2: يعني باش تسمعوا بالقدية يعطيك الصحة تسمعوا بالقداء تفهموا ربما هو مش فاهم كيفاش وصل للدرجة هذه تنجم انت وياه تفهموا يفهم روحه وبالطبيعة تعاونوا باش يخرج من الإشكال هذه. إذا كان محتاج للدواء راك باش تعديه لطبيب مختص باش ياخذ دواء به ممتاز. انتم تقريبا توا قلت لي جمعتين هكا من اللي بديتوا
7: أبو بري.
2: ثم إقبال ثم صغيرات جيو ثم وليدات جيو
7: ثم إقبال ديجا نعاتي رانديفوات جمعتين القدام
2: اسمع
7: تخليف اللي شفته معناه وهذايا مازال
2: تقريبا في النهار
7: خاطر
2: مازال مش معروف بالكدا قداش في النهار تقريبا تستقبلوا من صغير من مدمن
7: من زوز ثلاثة أقرأ حسابك أنت كل واحد أنت نقعد معاه ساعة ونص
2: على الأقل ساعة
3: أي.
2: والعمار قديش تقريب شباب كبار صغار ماذا بينا نعرف
7: جاوني في الفنتين جاوني في الترنتين فما 19-18
2: يعني الفئة الشبابية
7: الشبابية
2: أصغر عمر جاك
7: 17
2: سنة به بما أنه ما زال معنيها الوحدة جديدة ونتصور معنيها الناس اللي تسمع وتنجم تهز ولادها بربي فما سؤال زوز أسئلة مهمة أول حاجة ثم بريزون شارج يعني ثم تكفل بالعلاج متاع الشباب هذوما وإلا هما يدفعوا فلوس ولا كيفاش تتم العملية
7: بالنسبة لي أنا كي جيوني نبعثهم يقيدوا عادي عبارة باش يقيد في أي عيادة أخرى
2: يلزم عنده الكارني عنده كارني أصفر أبيض كارني عادي تابع الكنام ولا
7: لي كيما يعدي في اي عياده اخرى كيما باش يعدي ما نعرفش انا عدي بيت ولا باش يعدي
2: اي نوع كارني يمشي يسجل على روحه عادي
7: ياسر اي
2: بي
7: ما فماش حاجه اكسبسيونيل معنى
2: واضح حاجه اخرى في نسالك عليها على خاطر قبل كان ثم برشا تخوف منها علاش الوالدين ولا الوليدات حتى الشباب وكبار وواعين ويعرفوا وما يحبوش يمشيوا لانهم يخافوا انه دوسياتهم هذه تتحال على المعالجه الامنيه وغدوه تمشي للامن ويقول لك يا اخويا ينجم غدوه يجبدني ولا يجيبني ولا كذا فالصغار كانوا ونعرف برشا حالات متخوفين برشا من هذايا ما يمشيوش يقول لك اخويا نداوي روحي وحدي ولا كهو ولا غالب باش نكونوا صريحين الوضعيات هذه راهي عندكم انتم فقط
7: دايوغ انا بالنسبه لي انا دوسييتي في بيرويا ومسكر عليهم معناها حتى اي طبيب واحد اخر من السيرفيس راه ما يطلعش عليه
2: ايوه يعني هذوما في كنف
7: معناها
2: ايوه سي كونفيدونسييل يعني حاجه ما بينك وبين الصغيرات او الكبار اللي هو معناها يعني ما بيناتكم علاج فقط باش يتعالج ويخرج
7: اكثر من هكا معناها يجيني انا الطفل ولا الشاب ولا اللي هو معناها باش يحكي لي نحن مش نحكيو كان على الادمان خاطر الادمان بالنسبه لي انا هذا كان نتيجه اما فما اسباب اخرى اللي بتات هي اللي خليته يدمن انا باش نحط في دوسية المعلومات اللي انا حاجتي بهم الكل زاد انا مش نمشي للدوسي مش باش نمشي للميتا اللي باش نعطيه الحاله معناها باش يعطيها تريتمون ونعطيه دوسيه لا نعطيه علاج دو ليزون راهو عنده تيل سامبتوم وتيل سامبتوم ولا عنده مدمن على الماده الفلانيه والماده الفلانيه
2: ايوه
7: باش ياخذوا اون شارج ميديكالمون شنو يستحق دواء يعطيهولو اما لي ديتاي
2: بطبيعه تقعد عندي
7: لا سوفرانس سيكولوجيك اللي كان يعيش فيها ولا اللي مازال يعيش فيها ليه تقعد في كونفيدونسييل بيني وبينه هذيك ثقه ما بيناتنا
2: باش نطمنوا الناس
7: كان باذنه هو معناها
2: به الاستاذه فرح الميلي اخصائيه في علم النفس الاجتماعي استشاريه معنا في البرنامج باش تطرح عليك سؤال تفضل مدام
7: مرحبا
3: به حبيت نسالك اول حاجه اسكو فما دي بسيكولوج اخرين معاك موجودين ولا خاطر كما قلت انت تعطي دي رونديفو بعد شويه كمان ماذا بينا يكون فما اكثر حاجه اخرى اسكو فما متابعه اجتماعيه معناتها اسيستون سوسيال يكون موجود يتابع معاهم البرة من السنتر هذوما هما
2: نعم
7: اكتوالمون فما انا جو سوي لا سول بسيكولوج في السبيطار
2: نعم
7: واللي تعرف في دون شارج معناها في ولايه المديه براتيكمون فما دوتر بسيكولوج اما في سكولير وفي من نعرف الاجتماع في الشؤون الاجتماعيه وكل مي اللي تعرف بريز اون شارج كامله فما كان انا موجوده فما هيك علاش رونديفويتي ام تي بو بعد شويه على غالب
2: ان شاء الله يتعزز طبعا المركز
3: بريفيرونس يكون اكيد بيان سور هو يعطيك الصحه اكيد تخدم
2: مجهود كبير على خاطر مش ساهل بالكل
7: وخاطر ما عنديش كان التاش نتاع لاديكسيون عندي لا بريز ان شارج سيكولوجيك كلها
2: ربي يوفقك ونقدم لك تحيه كبيره لانه تقوم بمجهود بالحق كبير برشا ومهم برشا زيادة في خدمة المجتمع. نشكرك برشا. كان ثم سؤال آخر ما نعرفش أما
7: أنا ممكن فمش أسيستانس سوسيال.
2: أي تفضل.
4: أي هذا هو
2: كش سلام.
7: نحن الحقيقة ماذا بينا تكون معنا أسيستانس سوسيال خطر زيادة. فما أسيستانس سوسيال واحدة برك في ال أسيستانس سوسيال واحدة برك في ال في السبيتار.
2: نعم
7: تخدم في برشا حاجات
2: بالضبط. ديما نرجع للموارد البشرية وأهمية تعزيز المستشفيات. نشكرك برشا مدام سابرين. أخي نشكرها فقط باش نكملوا للحلول. نشكرك برشا. نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله في مهمتكم. سابرين بالحاج بالقاسم على كل متفضل.
7: نعم بالنسبة للي رانديفو
2: تعطينا رقم مهم برشا.
7: بيان سور ما نعطيك كارت باش نعطيك نمرويا أنا اللي حتى بالتليفون ينجموا ياخذوا معناها يجيو لهنا نعطيهم رانديفو ولا حتى بالتليفون يقول لي نحب نقلع على الأدمان وكل يبدا بعيد ولا حاجة مرحبا به.
2: يعطيك الصحة. تعطينا الرقم.
7: 25 914 044.
2: يعطيك الصحة. 25 914 044. نشكرك برشا مدام سابرين. رقمها الخاص باش نتوما تاخذوا مواعيد إذا كان تحبوا تمشيوا تعالجوا من الإدمان في المستشفى فاطمة بورقيبة. المستشفى سامحني طاهر صفر بالمهدية. كهو مخي في هي كيف كيف الكل كيف كيف المستشفى الجامعي طاهر صفر. نشكرك برشا مدام سابرين. تحياتنا ليك سابرين بالحاج بالقسم.
4: انا ممكن
2: الحلول تو نحن داخلين في الحلول ديجا.
4: اول حاجة الجزء مهم من الحلول هو الذهاب الى المختص.
2: أنا أكيد. مختص
4: هذه لكن في وضعية الإدمان ولا الاستهلاك ولا استعمال المواد المخدرة مختص واحد في تعهد شمولي ما نجمش يكون
2: صحيح.
4: فما الوضعية تلتحق تعهد نفسي فما اللي تلتحق تعهد اجتماعي هي. وفما تلتحقهم الزوج وفما اللي تلتحق علاج معناها علاج طبي معناها تدخل طبي. دونك التدخلات تكون المختلفة. الميتي ديسبلينير مهم جدا في التعهد بالعباد اللي هم في وضعية استهلاك مواد مخدرة. كيف كيف أنا نقول العلاج هو ليس أعلان عن الفشل. العلاج هو طريق صحيح لأنك تخرج من الوضعية متاع الهشاشة اللي أنت فيها. اليوم ما عندناش ثقافة التعامل مع المشكل. عندي مشكل حبينا ولا كرهنا الاستهلاك هو مشكل ما لغزمون ما نشوفلوش بالعين الصحيحة لأنه اليوم ما زلنا في تونس نمنو أن المقاربة الأمنية المقاربة الزجرية هي الحل في وضعية الاستهلاك. واحنا الناس كل المختصين اللي موجودين لهنا والبرة واللي اكتيفيست واللي العباد اللي تنشط في المجتمع المدني وغيره ممنين 1000% اللي عمرها ما كانت حل ومنيش مش تكون حل بل بالعكس هي تعمق الأزمة.
2: اي نعم
3: صحيح كلام صحيح.
2: خلينا نربطه بالأستاذة خطر بحشوية الأستاذة نادية محجوب خطر بالحق الكلام بالنسبة للمعالجة الأمنية
4: خطر هي مهم جدا النقطة اللي قالها الدكتور وأنا بالحق معناها أنه اليوم الإدمان هو مرض مزمن أو مرض مزمن تم اكتسابه مع الوقت ولا اللي هو على الدولة وجب على الدولة معالجته. أنسى أنت المجتمع المدني فرغته دكتور جمعية صفاقس كانت تبركلة معناها منارة وفرغتها وما عطيتهاش الإمكانيات وكل مرة تطلبوا عليهم مريق وتعملوا وأكيد كل نسياسيون من أي جمعية لأنه ما زلنا منين اللي الجمعية سوسون دي بريستاتير دو سيرفيس عند الدولة ما همش بارتنير ما زالوا ما يمنوش اللي الجمعيات هي شريكة في أي نشاط مدني ماهيش كي تعطيني أنت من حتذلني راك تاخذ تمويل عمومي راك تعيش الدمار
2: يعني بزرق. يعني نشجع المجتمع المدني نربحوا شوية الوقت. أستاذة بالنسبة للملاحظة مهمة برشا
3: المقاربة الأمنية والقضائية
2: في العلاج اللي هو اليوم هذا هو الموجود. ثم فكرة تقدم بها ومبادرة تقدم بها مجلس نواب الشعب اللي هي مبادرة تشريعية
3: لتنقيح ومراجعة قانون
2: نذكروا بها فقط قبل ما ناخذوا جانب مضيء على الأقل نختموا به الحصة. نعم
3: احنا لازمنا نأكدوا انه معناها المخدرات هي جريمة منظمة عبر القارات يعني ما نكتفيوش ماهيش موجودة كان في تونس هي منظمة وعابرة للمدن والقارات موجودة في كل العالم.
2: نعم.
3: الآليات اللي يقع استخدامها في نشر الجريمة هذه بالنسبة للمروجين والمرودين هي آليات ولات قاعدة يمشيوا ويطوروا في الآليات متاعهم وإحنا للأسف قاعدين في آليات بريميتيف معنا بدائية في التصدي للظاهرة هذه. نحكي على قانون 2017 صحيح هو جاي يحب يراعي المستهلك قال ينخفوا عليه مش لازم نحطوه في الحبس خاصة بالنسبة للملول لكن المروجين
8: والمورد وين معناه اذا كان احنا ما نشدوش العقوبه على المروج والمورد، وخاصه اذا كان ما نستعملوش اليات متطوره وتكنولوجيا متطوره للتصدي للجريمه هذه، باش نقعدوا ديما في هو معناها كما نقولوا احنا اللي يسرق يغلب اللي حاح، معناها باش تكثر الجريمه، لكن في المقابل تقعد ديما الوسائل الامنيه والقضائيه وسائل بدائيه في معالجتها. وللأسف أنا من حسب خدمتي معناها كمحامية نلاحظ أنه للأسف نقولها أنه المعالجة تقدم معالجة كما قال رضوين زجرية، معناها يتعاملوا معها مش كحالة مرضية وإنما كمجرم.
2: نعم.
8: لابد من زجره إيداعه بالسجن، وإحنا نعرفوا مخلفات الإيداع بالسجن.
2: شو في السجن هاو يدخلوا لهم بين
8: يدخلوا لهم
2: موجود كل شيء
8: معناها شوف
2: أنت هربتوا في بالك باش تداويه ولا تحبوا يزيد يكمل معناها في نفس الثنية ولا تحبوا يطلع مجرم أكبر
4: باش يولي مختص
2: المعالجة شنية الغاية هي من السجن؟
8: ردعوا الإصلاح هو اللي ما هوش ردعوا إصلاح هو للأسف
2: هذا هو من الأول يشقق فيه في الحبس
8: معناها توفهم حقائق احنا ما نغطوش عين الشمس بالغربان. كتحب انت تصلح لازمك تحط اصبع على الداء، لازمك تسمي الاشياء بمسمياتها. حبينا ولا كرهنا للاسف الدروغ قاعد يدخل، معناها المواد المخدره قاعد تدخل للسجون، قاعد يقع الترويج غديكا، قاعدين العبيد اللي تدخل مستهلكه مره واحده تصبح مدمنه وتخرج مدمنه وتخرج معناها ترجع مره اخرى للجريمه. معناها اذا كان انت تحب تصلح ابدا بالقانون وابدا بالتفعيل القانون. تو انت كي تحكي على التقدم التلقائي علاش، وتقول حتى واحد اذا كان قدم مطلب للجنة الطبيه لجنه الادمان ونحب ان نداوي روحي يقع ايقاف، ما فماش افكتيفمون وين باش تحطوا انت باش تداويه. اذا كان نحكيوا على مستشفى وحيد او مركز استشفائي وحيد اللي هو في جبل الوسط واللي هو ان اوبيتال دو جور، معناها ما يتعهدش بحالات نتاع ايواء.
2: نعم.
4: اذا استيعاب صغيره جدا
8: يا رضوين، اذا كان احنا نحكيوا حتى على معناها سامحني المصابين بمرض معناها عقلي ما فماش وين الرازي امتلأ، ما تلقاش وين تحطه. كي تجي واحد مدمن معناها وين باش تحطه؟
2: معناها الدوله اليوم يلزمها تخدم
8: على مؤسسه تتحمل مسؤوليتها
4: كل مشروع خارج من أي منظمة تاع مجتمع مدني إنه تنشط في المجال هذا بتبيع بضوابط معينة.
2: يعطيك الصحة. وهذيك علاش عندنا مشروع مهم ويلزم الدولة تدعمه وقدمه الدكتور حاضر معنا الدكتور عبد الباسط التويتي، وقال إنه المشروع هذايا يرغب من خلاله في تقديم علاج للناس هذوما. أنت بطبيعتك دكتور قاعد تخدم على العلاج بالفن اللي هو حقق نتائج كبيره برشا مهمه برشا، نخلي لك كلمه تفسر لنا شويه المشروع نتاعك والغايه منه والاهداف نتاعه وين وصل، خاطر عندي سنوات حكيت انا وياك في الموضوع هذايا كيما هكا في برنامج لليوم مازال ما راش النور ان شاء الله يا ربي عن قريب. قول لنا وين وصل قبل ما ناخذ مثال حقيقه ايجابي نختموا به وان شاء الله يكون حل حتى للحاله اللي احنا طرحناها.
5: تفضل. شكرا. هذا المشروع مشروع انجاز مركزي لمعالجه الادمان، بديناه في جمعية طب ثقافة فن وتقدمنا به منذ سنة 2019.
2: نعم.
5: والحد الآن مازال ما راش النور. جست نذكر أنه في 8 مايو 2025 صارت جلسة في ولاية المستير.
2: نعم.
5: لحل حالة الإشكاليات اللي تتعلق بإحداث مركز نموذجي لعلاج الإدمان تحت إشراف جمعية طب ثقافة فن، ومشينا فيه بالقديه. المشروع هذاك سيكون حسب المواصفات العالمية. خاصية المشروع هذا أنه فيه ثم جانب طبي ولكن ثم أيضا جانب العلاج بالفن وأيضا الرياضة، يعني حسب المستويات العالمية النموذجية. إن شاء الله هذه
2: إن شاء الله
5: من المنبر هذا إن شاء الله كما قلت تبناته الولاية في المنستير وعديد الأطراف الداخلة الإدارة الجهوية قدموا به للوزارة.
2: أيوة.
5: لكن هذا سيتي في مايو 2025، توا احنا هنا في سبتمبر 2026
2: واليوم الحاجة ملحة
5: جدا جدا راه. نعم. بالحق كما قلت ان شاء الله المشروع هذا وهو نواه، ترى انا ديما نقولها راه في كل. نعم. ولايه باش نحتاجوا مركز كيما هكا. نعم. على الاقل وريتهم لا سوفرونس كيما شفت الكا اللي عديته.
2: نعم.
5: حق دور مهم. هنا ملاحظه اخيره اهميه العلاج بالفن.
2: أيوة.
5: اللي هنا فيه مركز، وبالمناسبه هذه منذ 12 سبتمبر معرض اشرفت. أيوة. عليه في دار ثقافه ابن رشيق سميناه من الإدمان إلى الإبداع.
2: أيه.
5: هما مرضى متعافين والحمد لله فيهم حتى من 2019 معرض رسم فيه تقنيات متعددة، رسم نحت فوسي فوسا وغيرها.
2: أنت فجرت معني روح الإبداع في داخلهم،
5: الإبداع فيهم.
2: أيه. حتى الكتابة الرسم
5: والكتابة وأيضا. أيه. ثم. أيه. كان مناسبة أحد المرضى.
2: أيه.
5: سيلا بيبليوتيرابي العلاج بالكتابة كانت كتاباته ممتازة، كنت نتبع فيه. في المرحلة الأخيرة قلنا بوركوا با نخمموا في كتاب. استشرت أصدقاء من جملتهم الأستاذ محمد عبد العظيم في كلية الآداب، قال لي راه ينجم يكون للنشر. وصار الأسبوع اللي فات في الافتتاح المعرض توقيع الكتاب هذا، اسمه خواطر مدمن متعافي، محمد بشير البكاري.
2: نوجه له تحية كبيرة، معناها من الإدمان إلى الكتابة.
5: إلى الكتابة سيلا بيبليوثيرابي، راهو أهمية العلاج بالفن في الجانب الوقائي والعلاجي. وهو التجربة اللي باش تشوفوها توا، تسمعوها توا.
2: باش نسمعوا من بعضنا التجربة هذه مع وداد، وناخذوا منها هي كيفاش عاشت تجربة العلاج بالفن، كانت مدمنة وتعافيت. نسمعوا من بعضنا. مرحبا يا وداد، نورتنا.
9: فرحانة بي أنا معكم.
2: يعيشك ونحن أسعد بي. مرحبا بيك. قل لنا، ولو أنه ديما الوقت يحكم فينا لكن عندك دقائق باهية باش تحكي لنا اللي بالفايدة، كيفاش أنت مريت برحلة العلاج عبر الفن وتعافيت الحمد لله. تفضلي لله، عندك الكلمة.
9: الحمد لله تعديت مدة مدية. بالنسبة لي أنا كنت كانت لي كافية أني باش نعرف روحي فيها.
2: نعم
9: صحيح، تعبت شوية، قلقت شوية، لكن الحمد لله بالإصرار والعزيمة نجمت نكمل الحمد لله بمساعدة الدكتور عبد الباسط. أكيد.
2: كيفاش عاونك الدكتور؟ شنية الأدوات اللي خدم عليهم أكثر، ولا شنو الحاجات اللي خليك بهم هما تنسى الإدمان بشوية بشوية؟
9: أول حاجة رجع لي صغري لحياتي، كيفاش كبرت، كيفاش قريت من الإطار العائلي نتاعي، عرف معناتها عرف مين يحط يده، معناتها الحاجات اللي تنجم تضيع الإنسان معناتها في حياته، أي شاب أو أي طفل معناتها ينجم يتابعها مع سنين نجم يطلع مني.
2: يعني نرجعوا البيت الضيء بين ظفرين هو العائلة. العائلة.
9: أكيد العائلة والمنتوراج اللي أنت تعيش فيه وكيفية حياتك فيش تعيش مع أي ظروف. الحمد لله.
2: نحن الحالة اللي عديناها هي مدمنة عندها سنوات، أكثر من 4 سنوات تعاني من الإدمان هذية، تنجم تخرج كيفها كيف برشا ناس يسمعوا فينا ينجموا اليوم يخرجوا بالطريقة هذية العلاج بالفن من الإدمان.
9: أكيد أكيد، وهذه حاجة معناتها الحاجة الباهية انه ما فماش علاج كما انا، خاطر فما محاولات مشيت فيها للرازي يعطيوك دواء نتاع اعصاب ومدة 15 يوم، قلت تعاود ترجع لنا انت فيها تعب وماهوش حل انك تعالج بالدواء الاعصاب. حاجة خايبة برشا،
2: نجم تأثر عليك
9: تخرج من ادمان تدخل في ادمان جديد.
2: نعم، يعني ترى انه العلاج بالطريقة هذه اسلم للجسد وللمخ.
9: الإنسان ينجم يلقى جانب نظيف نتاعه، واللي ينجم يلقى إحساسه كإنسان، يعني إنسان عايش في الدنيا ويحب حاجة وما يحبش حاجة. المدمن ما يفقد الإحساس جملة، إنه يحب يمشي يأكل في بلاصة باهية، يمشي يلبس لبسة مزيانة، هذا كل ما يعيشوش. النهار كامل من اللي يفيق معناتها الزرقة قدام عينيه يستعمل باش ينجم يرجع إنسان عادي، تنحى القلق اللي في بدنه، تنحى الوجاية باش ينجم يرجع يحكي مع العباد ويتصرف عادي.
2: قد ايه عشت معك الزريقة؟ قد ايه قعدت تستعمل في سوفيتكس؟
9: من 2010 أقلعت عليها 2019.
2: 9 سنوات وتوا لاباس الحمد لله. من 2019
9: ضاعوا من عمري وضاعوا من عمر ولدي زاد،
2: ربي يفضلهم.
9: ما نجمتش نعيش معاه احلى واسعد لحظات الحياه معناتها مع ولدي،
2: لكن الحمد لله الحياه ما زالت قدامك، الحمد لله انك انقذت نفسك، الحمد لله وربي يفضل لك ولدك.
9: دكتور عاوني اني نلقى روحي واني نحس بالحياه من اول وجديد، الحمد لله.
2: شكرا لك وداد، يعطيك صحة. حبينا ناخذوك كمثال للناس اللي تسمع فينا، للحاله اللي نحن طرحناها، اللي نحن نجموا نمشيو في برشا مسارات نجم تخرجنا من الوضع هذا. نختموا كلمة الناس الكل، باش نعطيكم كلمة نختموا بها لأن الوقت. نبدأ بيك رضوين، تفضل.
4: أنا ممكن مش أول حاجة نثمن المجهود الكبير بتاع الدكتور، لأنه كل ما نسمع شهادة حية معناها من عبد خرج ولا إنسان خرج من وضعية متاع الهشاشة اللي كان فيها ووضعية استهلاك، دونك ما علينا كان نشكر الفريق المختص اللي رافقه في المسار متاع العلاج. راهي قال 9 سنوات ماهوش سهل بالكل، وأنا نشوف لك كيفاش هكا ترجيت في 9 سنوات. أنا نقول المهم أنه الأسرة والشخص اللي هو يستهلك في المواد المخدرة باش لمعالجة المشكلة الكل يمشي للطريقة الصحيحة مش الطريقة العشوائية.
2: بالضبط.
4: حتى احنا برشا عائلات يمشوا العبيد ما همش مختصين وكثروا برشا اللي هبت لك ببليكاسيون اللي هو مختص خمسة أيام كيف تصبح محامي بعد خمسة أيام ويمشوا
2: الصحافة
4: أنتم لا سهل
2: فالحقيقة
4: نقول أنا رأوا فهم عبيد مختصين دورهم هو يهتموا بالتدخل في وضعيات هدومة. النقطة اللي هي زيادة حاجة أخرى, الإدمان ما هوش حكم نهائي على الإنسان, ما هوش الإنسان تقول راني أنا أدمن دونك سيئ أنا وفتح حياتي, لا, طلب المساعدة العلاج والمرافقة يمكن أن تحلل لك الطريق للتعافي, فعليك كان تمشي تختار المختص اللي نجم يعاونك. أنا كالعادة ما نجم نقول كان هم الأخصائيين الاجتماعيين إذا كان يتوفروا في كل مؤسسات التربوية في مجتمعاتنا, لأنهم هم اللي يأخذوا توصيات متاع الطب متاع الأخصائيين النفسانيين اللي هم اللي يخدموا أكثر بقرب الآخرين, يخدموا بمواعيد, احنا نخدموا في أنشطة ميدانية, كان يتوفروا الأخصائيين الاجتماعيين في المؤسسات التربوية في المؤسسات الرعاية الاجتماعية, رانا مش نلقاو على الأقل مش نقص من حدة الظواهر الاجتماعية هذوما.
2: يعطيك الصحة يا ذوين. أستاذة كلمة فقط باش نختموا, شنو توصيتك الأخرانية ولا نصيحتك ربما؟
8: أنا نقول القوانين والقضاة اللي تبقوا في القوانين ده كلمة كبوش الواقع وما يفعلوش القوانين هذه تقعد مجرد حبر على ورق, وبالعكس تولي هي مصدر لل ما نحبش نقول للتشجيع الجريمة ولكن تولي فما جريمة.
2: نعم.
8: حاجة أخرى وبوصفي معناها توا هذه كاسكيت متاع أفوكات, كاسكيت متاع الوسيطة, أحكيوا برشا مع أولادكم, أقربوا لأولادكم, أحكيوا معهم, أحيطوا بهم, ما تخليهمش معناها عرضة لهالمتصيدين هذولا متاع أي اللي يتصيدوا في الصغار واللي يتصيدوا في العبيد المستضعفة
2: خاصة. شكرا لك مدام فرح.
3: إني أوتون كو بسيكوسوسيولوج نحب نقول اللي البريزون شارج سيكولوجيك مهمة ياسر, ولكن فما العائلة كما فما المجتمع, وإلا نقولوا احنا الإطار التربوي اللي هو موجود فيه الإنسان وإلا الخدمة متاعه المحيط متاعه, دونك ثلاثة بيلي هذوما مهمين برشا باش أنه عبد ينجم يخرج من أي أزمة هو موجود فيه. كونك أنت تنجم تحكي وتنجم تقول المشاكل اللي هي موجودة في داخلك وتنجم تعبر عليها إفي كاسمارك نجم تخرج من الإشكالية اللي أنت موجود فيها, الإدمان وإلا السوفيتيكس ماهوش حل. ولكن أنك أنت تنجم تحكي وتنجم تمشي لعبيد مختصين ينجموا يعاونوا كيما عائلتك نجم تعاونك كيما مجتمع ينجم يعاونك.
2: نعم, امشي ديما كيما قال رضوين للباب الصحيح وتنجم تلقى ثنية إن شاء الله اللي تخرجك من الإدمان. دكتور نختم معاك في أقل من دقيقة لغالب الوقت.
5: شكرا. حبيت نقول راهو أولا كيما قلت الإدمان هو مرض ومرض مزمن, أنه العلاج بالفن مهم جدا لكن راهو ما يعوضش العلاج الطبي. دونك شجعوا صغاركم على الفن وراهو الفن وقاية وعلاج.
2: شكرا جزيلا لك, مع تحياتي. شكرا لطفي, نجلة, عليا, عواطف. نتلقى إن شاء الله غدوة الصباح بالتسعة العشرة. إلى اللقاء.
10: بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا
11: إذاعة المنستير.
10: لبحر حكاية, أعطني الحل, موجة ديكو, مفاتيح المستقبل, نبض الجهات, البصمة, مدينة لها تاريخ, بين المعاهد, مساءات المدينة, درة السياحة, أسماء وحكايات, حديث في الثقافة, جسور الوطن, 50 محراب الكلمة. عيشوا إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
12: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7.
13: إذاعة المنستير 104.7.
14: انتصف النهار على موج إذاعة المنستير.
15: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
14: مع تقديم نشرة أخبار الظهيرة وهذه عناوينها. جامعة البتروكيماويات تتمسك بتنفيذ إضراب قطاع نقل المحروقات الأربعاء والخميس والعراف, يعتبرون الاتفاقيات الممضاة ملغاة بمفعول الاتفاق العام لزيادة في الأجور. في 2027 تحديد موعد إشغال انطلاق ميناء المياه العميقة بنفيضة حسب وزير النقل. المواطنة الفولتا ضوئية مقترح لتمكين مليون عائلة تونسية من تجهيزات الطاقة الشمسية مجانا. طابت أوقاتكم من المقدمة إلى التفاصيل. أكد الكاتب العام لجامعة النفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل سليم السحيمي أكد أن إضراب قطاع نقل المحروقات المزمع تنفيذه يومي الأربعاء 23 والخميس 24 سبتمبر الجاري ما زال قائما حتى الساعة ومستجيب لكل الشروط القانونية في انتظار عقد جلسة صلحية تدعو إليها وزارة الشؤون الاجتماعية تبقى للقانون. وأوضح السحيمي في تصريح للأخبار أن وزارتي الصناعة والمالية قامتا بالواجب تجاه الشركات الموزعة من خلال الموافقة على زيادة هامش الربح ابتداء من غرة سبتمبر الجاري.
16: عنا شهر من اللي خرجنا بقية الإضراب، ما فهمناش علاش أنه البيان يخرج كيف نهارين قبل الإضراب، وصيرتو بعد لا تم الترفيع في هامش الربح للشركات هذية. بالنسبة لنا احنا الإضراب قانوني، بقية تنبيه بالإضراب مشيت للجهات المعنية هذيك كيزي دو ريسبسيون. نقاط الأخرى كنا احنا تطبيق محضر اتفاق 2019، هو اتفاق ما عنده حتى علاقة بزيادة في الأجور والمفاوضات الاجتماعية. هذا اتفاق مصحين فيه وزير النقل وقتها وزير الطاقة، هما عندهم غرفة نتاع نقل البضع، وهذا يهم سواق نقل المحروقات فقط. كل وزوز شركات ماهيش محترمة تعهداتها، احنا ماذا بينا حتى شركة ما تقعد ما تحترمش تعهداتها. سيرتو هذا نحكيه على مساهمات اجتماعية، زوز شركات على 10 ولا زوز على 11، اما هذوما الشركات الكبيرة هما اللي ملتزمتش بتعهداتها في الصناديق الاجتماعية.
14: وكانت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة أكدتا أن شركات نقل المحروقات لم تتلقى أي برقية إضراب قانونية وفق قولها، مضيفة أن مطالبة الجامعة للنفط والمواد الكيميائية بتفعيل محضر جلسة الثاني من مايو من سنة 2019 غير مبرر، إذ تم تجاوزه بمفعول الاتفاق العام لزيادة في الأجور حسب ما جاء في بيان. قال وزير النقل رشيد العامري على هامش افتتاح ورشة عمل تونسية أمريكية بعنوان أيام الموانئ إنه سيتم تحديد موعد انطلاق الأشغال الفعلية لإنجاز ميناء المياه العميقة بنفيذة مع بداية السنة القادمة بعد الانتهاء من عملية إعادة تحيين الدراسات مع موفى العام الجاري. وأضاف الوزير أنه من المتوقع أن تكون الانطلاق الفعلي لأشغال ميناء المياه العميقة بنفيذة في غضون بداية السنة 28 و2000.
17: ثم دراسات وقعت من عام 2004 2008 2018 هي الميزاجور نتاعهم، وتعرفوا من 2018 توا ميزاجور حددنا لها 3 اشهر هذه اخر 26 تبدا عندنا ميزاجور، واللي باش تحدوا فيها الرزنامه نتاع بدء الاشغال، خاطر ما تعرفوا لابيل دوفر تلانسا بطبيعه الحال من بعد باش تلقى لي فينونس مو اكسيتيرا، نقولوا بين العام عام ونص وتبدا الاشغال، نحكيوا على بدايه 28 بحول الله. تخصيص نتاع المنطقه اللوجستيه وقع، لابيرمون نتاع كل شيء وقع، في الكل حاضر، والليزيتود اللي تعملوا الكل هما باش يكونوا الباز نتاع الميزاجور نتاع ليتود هذه اللي ماناش ناخذ فيها برشا وقت. عده اشكال نتاع تمويل، احنا الاشكال الكل نتاع تمويل مفتوح. من بعد لابيل دوفر كي باش يخرج اللي باش نلقاوه احسن ما يؤدي الفايده تونس هو اللي باش نمشيو فيه، يا اما بالتمويل على طريق قروض، والا بطبيعه الحال بالمجهود نتاع البلاد، والا على مستوى الشركات. هذا كله مفتوح بطبيعه الحال، من بعد اللي حدو هو الميزاجور نتاع ليتود والكلها مفتوحه، واللي نلقاوه لا بيس لا بلو بلوزيبل بالنسبه للدوله التونسيه واللي هي تؤدي النتائج محققه هو اللي باش نمشيو فيه.
14: نفذ أهالي ولاد الشامخ من ولاية المهدية وقفة احتجاجية عمدوا خلالها إلى إحراق العجلات المطاطية وألقى طريق الرابطة بين ولاد الشامخ وهبيرة على خلفية عدم تمكن أبنائهم من الالتحاق بمقاعد الدراسة للأسبوع الثاني على التوالي. حسون بالحاج خضر عضو المجلس المحلي بولاد الشامخ والمزيد حول مطالب المحتجين.
18: الوليدات هذوما معنا اعطات مندوبيه نتاع ضرب كار نقلوا عليها من ديارهم للمدرسه ومن المدرسه لديارهم. حنا الشوفير خرج ريتريت، ما فماش كون يعاودوا الوليدات نتاعو معطلين من القرايه ماهمش يقراو. بالله شنو ذنبهم الوليدات هذوكم يقراو كاكا؟ شنو ذنب نفهم ماني شنو ذنب علاش هما كاين؟ وزيد ترك نقل بالساحل الكيران اللي يهزوا هذا في الوليدات من السمره لولاد الشامخ ومن المحارز لولاد الشامخ من اول نهار جات الصباح والعشيه راحوا على ساقيه، معناها تلامذه يمشيوا في 15 كيلومتر وفي 25 كيلومتر على ساقيه في 2026. ما نعرفش علاش احنا معناها كمعتمديه جايه في في آخر نقطة في الولاية، نحب نفهم علاش تهميش هذا كل الكيران اللي جاوا جدد كل خذوهم في وسط البلاد، اللي وسط البلاد فيها النقل وفيها كل شيء موجود، والمناطق الريفية معناها هذه مهمشة، بدأت هذوم يلزم يرجعوا يقرأوا على الروح، لا غير، معناش حتى غاية أخرى غير الولادات هذوم يلزم يرجعوا يقرأوا على الروح.
14: وفي رد هكذا المندوب الجهوي للتربية بالمهدية محمد علي بيوث في تصريح لندرة إسماعيل أنه تم تخصيص سائق لحافلة النقل المدرسي لفائدة تلاميذ منطقة سلاطنة من معتمدية أولاد الشامة، سينطلق العمل بها انطلاقا من يوم غد الأربعاء.
19: مشكلة في سلاطنة ما الحافلة جاهزة، لأنه ما كانش عندنا سائق، توا في الساعات القليلة إن شاء الله توفر لدينا السائق وبشي فيه هزة ينطلق بها، تبات غادي وتصبح حول اليوم وغدوة لين ذاتنا في الأمان وفي الحافلة وأمورنا على العالم حولها.
14: إلى سوسة، حيث افتتحت دار الشباب ببوفيشة أبوابها من جديد بعد 4 سنوات من الأشغال، في خطوة ستعيد لهذا الفضاء دوره في احتضان الأنشطة الشبابية والثقافية والرياضية، حسب تصريح المندوب الجهوي للشباب والرياضة بسوسة خالد البكوش.
20: دخلت في أشغال لتهيئتها لتصبح مؤسسة من الجيل الثاني لدور الشباب، بدأت باعتماد 50,000 دينار ووصلت تقريبا 400,000 دينار باش حلينا الجزء الأول، وفيها زاد اعتماد ثاني 400,000 دينار لاستكمال بقية الأشغال المستوجبة. الأشغال بدأت والمقاول الأول تخلى عن الصفقة، صفقة جديدة طاحت على مقاول ولكن المقاول تخلى زاد ثانية. قداش من مرة عملنا استشارات أعلان عن صفقة وما جاش حد، وهذا كله ياخذ وقت، وبعد جاء المقاول الاخير وعملنا الصفقه وكمل الاشغال المتبقيه. ثم تجاوز اعتماد مالي يلزم توفيره تقريبا 290,000 دينار فقط، لكن ثم اضافه 90,000 دينار باش تكون في حله جميله، واخرها مكنها من راديو ويب وتي في ويب، وتم تركيبهم وتم الانطلاق في العمل بهم، وان شاء الله في الايام القريبه القادمه الانطلاق في انجاز وتهيئه الجزء الاخير اللي هو التهيئه الخارجيه والقاعه نتاع النشاط كبيره، اعتماد مالي قدر 400,000 دينار.
14: قال رئيس الغرفة الوطنية للطاقة الفولتا ضوئية علي الكنزاري اليوم أن الغرفة ستقدم مقترحا لتمكين 1,000,000 عائلة تونسية من تركيز لوحة شمسية مع محول بصفة مجانية. وأوضح الكنزاري أن مشروع المواطنة الفولتا ضوئية كما أسماه سيتم إنجازه على امتداد 4 سنوات، مبينا أن العائلات المعنية بهذا المقترح هي التي لا يتجاوز استهلاكها السنوي 1,100 كيلووات، والتي تتمتع حاليا بدعم من الدولة يصل إلى 80%. كما ذكر كنزاري في حديث للإذاعة الوطنية باحتضان تونس الدورة الرابعة للصالون الدولي للانتقال الطاقي من غرة أكتوبر إلى الثالث من نفس الشهر بمشاركة أكثر من 60 شركة تونسية وأجنبية مختصة في مجال الطاقة والانتقال الطاقي إلى جانب 10 شركات ناشئة.
19: قدمنا مقترح انتفاع تقريب 1,000,000 عائلة اللي ما تستهلكش طاقة واللي الكهرباء نتاعها مدعمة 80% من الدولة من شركة تونسية وكهرباء وغاز، هذوما باش يقع الانتفاع نتاعهم بالبرنامج هذايا اللي مجانيا باش يقع تركيز على مدة 4 سنين لوحة شمسية معها المحول نتاعها ويتربط بالشبكة، وبعد هو يدخل في المنظومة تاع يخلص الضوء المواطنة الفوتوضوئية، ويشمل كما قلت 1,000,000 عائلة الشريحة اللي تستهلك أقل من 1,100 كيلو واتر في السنة، معناها 100 كيلو في الشهر. المشاركين في النقاشات وفي الصالون أكثر من 300 مشارك، زائرين من 3,000 إلى 5,000 إن شاء الله. عنا 60 عارض كما تولي اللي ناشطين في المنجين، عنا الصين هي الأولانية، تركيا، عنا فرنسا، ألمانيا، إيطاليا.
14: في ختام النشرة تذكير بعنوانها الأبرز، جامعة البتروكيماويات تتمسك بتنفيذ إضراب قطاع نقل المحروقات غدا الأربعاء وبعد غد الخميس. لقاؤكم بقسم الأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 1 بعد الزوال. بعد الفاصل يأتيكم شوقي الأحمدي بجديد أخبار رياضة.
10: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

مرحبا بكم في الأخبار الرياضية لموجة إذاعة المنسير. بداية بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي انطلق أمس في أولى الحصص التدريبية لي بإشراف المدرب الوطني معين الشعباني، استعداد لمباراتي تصفية كأس أفريقيا للأمم 2027 واللي باش يواجه يوم الخميس فيها 24 سبتمبر منتخب أوغندا. بداية من 8 متاع الليل في ملعب حمد العقربي في رادس بإدارة الحكم الموريتاني عبد العزيز بوح، ثم باش يواجه منتخب البوتسواني يوم الاثنين 28 سبتمبر في ملعب العقربي في رادس، كذلك بإدارة الحكم التنزاني أحمد علي أريجيجا انطلاقا من 8 متاع الليل نفس التصفيات في جولتها الثانية ذهاب. كذلك منتخبنا باش يلعب مباراة ودية مع المنتخب المالي يوم 3 أكتوبر في ملعب حمد العقربي في رادس. بالنسبة للملاعبين اللي كانوا

تقبلش معاه. وقتها كان أجرى عملية جراحية وتم تعويضه بالدكتور فيصل الخشنوي. من أخبار الأندية، الاتحاد المنسيري لجنة فضل النزاعات في الاتحاد المنسيري تواصل حملتها لدعم الجمعية تحت الحملة هذه تحت عنوان يد واحدة لمصلحة واحدة لدعم الجمعية بيع الاشتراكات الخاصة بمقابلات فرع كرة السلة الاشتراكات وين نقاط البيع تحت القهوة موجودة لأحباء الاتحاد المنسيري على صفحة اللجنة في الفيسبوك كوميسيون USM لتيج. النجم الساحلي واصل تحضيراته في ملعب محمد معروف بسوسة في مقر النادي. الحصة التدريبية اليوم الأمس سجلت حضور المتدرب الجديد المهاجم النيجيري كينغسلي دولي، تم الترحيب به من طرف زملاء النادي الصفاقسي. الإدارة الفنية بقية نبيل الكوكي منح ملعبية أكبر كرة القدم طبعا راح بثلاث أيام على أن تستأنف التمرين بعد غدو الخميس. نفس الشيء النادي الأفريقي راح بثلاث أيام للملعبية وبعد غدو الخميس يستأنف التمرين في مركب منير الخبيلي في تونس العاصمة. الترجي الرياضي التونسي يدخل بداية مليون في طرابلس تحضيري في تبرقة عند راهم استعدادا للرهانات القادمة محليين وافريقيين. مبدئين المجدي التراوي باش يشرف على التمارين ومعه المدير الفني للشبان لكرة القدم ينجم يكون معاهم كذلك محمد امين النفاتي في الإطار الفني اللي باش يشرف مؤقتا على تمارين الترجي الرياضي التونسي. تعرف المدرب الروماني لورينزو ريغي كانف قرب نهاية علاقته مع الترجي الرياضي التونسي. امس اجرى اخر حصة تدريبية اشرف عليها ريغي كانف باش يرجع لبلاده لتدريب فريق استواء بوخارست ضايع حسب التصريحات وحسب النقل عن الصحافة الرومانية. هناك الترجي مبدئيا خلال طرابلس ضايع باش يلعب زوز مقابلات تودية ضد أهلي طرابلس الليبي بعد غدو الخميس وضد مريخ السوداني نهار الثلاثاء القادم 29 سبتمبر. يبقى ديما موضوع المدرب ريغي كانف والإطار الفني الجديد باش يتم تعويض ريغي كانف. يبقى ديما الموضوع هذا للمتابعة. من أخبار الأندية، مستقبل رجيش، هيئة المديرة قدمت استقالة جمعية للسلطة المحلية برجيش وأيضا السلطة الجهوية بالمهدية بسبب الوضعية المادية الصعبة اللي والإدارية اللي تعيشها الجمعية. المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد أصغر يلعب اليوم نهائي بطولة أفريقيا للأمم انطلاقا من 5:30 متاع العشية باش يواجه فيها المنتخب المصري. البطولة الأفريقية هذه في الكودوفوار في أبيجان في الكودوفوار. نهاية الأخبار الرياضية، أجمل تحيات كامل فريق البث المباشر نجلة علي لطفي المكي، تحياتي مقدم ميكرو شوقي الحمادي، شهي طيب الجميع.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخ معاصر وصنف الكبسول. على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مركونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.
3: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم اللي نحكيت.
4: أمي شبي بنتي؟
3: عندي ما نقولك.
4: هي يحكي هالناس ما فيك.
3: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
5: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.

0: الشبكة البرامجية خريف شتاء، عناوين متواصلة وأخرى تعود، وبرامج جديدة عبر أثير إذاعتكم إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير،
2: برامجنا منكم وإليكم.
0: منكم وإليكم.
3: إذاعة المنستير،
4: الشابة ملولش المهدية على الموجة 95.7.
3: إذاعة المنستير
0: 95.7.

0: ألا من يشتري سهرا بنوم؟ نهاركم طيب. ألا من يشتري سهرا بنوم؟ مفل يضرب لمن غمط النعمة وكره العافية وبدل حاله بنفسه من الهناء والسرور إلى الشقاوة والندم. ويقال إن أول من قال ذلك ذو رعين الحميري. والقصة إنه حمير كانت تحت ملك حازم اسمه حسان، لكنها دارت عليه وخالفته وعصاته لأنه كان سيء السيرة فيها. ومشاو ناس من حمير لخو الملك واسمه عمر ورغبوه في الملك وزينوه في عينيه وعاهدوه على الطاعة ووسوسولوا إنه يقتل خوه الملك وياخذ العرش. ذو عين انهاها على الفعلة هذه وقالوا ما تسمعش كلامهم وراك يجي نهار وتندم. وكان ذو عين هذا حكيم ويستشرف المستقبل وكان عارف إنه عمر لو يقتل خوه باش ياكل صوابعه من ندم وباش يعاقب الناس اللي شجعوه على الجريمة هذه. كيف رأى ذو عين إنه عمر ما سمعش كلامه وإنه ناوي بالفعل يقتل خوه، خاف على روحه لا يتعاقب نهار آخر مع اللي باش يتعاقبه. اخذ صحيفة وكتب فيها سطرين ولفها وجاء العمر هذا وقال له هذه وديعة لي عندك إلى أن أطلبها منك. اخذها من عنده عمر وخباها وخطط الجريمة ونفذها وقتل خوه الملك حسان وقعد في مكانه وولى الحكم في ديه. تعدت جمعة ولا اثنين وهو منتشي بالسلطة والملك. ومن بعد اتقلبت أحواله وولى يبات الليل يعد في النجوم، اشفاه النوم وعرف السهاد والأرق وعد أيام وليالي ما نجمش ياخو فيهم غمضة. نادى للحكماء للطبة للمنجمين للعرافين للسحارة، ما نجم حد يداويه من اللي بيه ومعرف حد يرجع له نوم الليل. أما كلهم اتفقوا إنه اللي بيه من وراء عملة قتلان الخوه وقالوا له ما قتل رجل أخاه أو ذا رحم منه على نحو ما قتلت أخاك إلا أصابه السهر ومنع منه النوم. كيف سمع عمر هاك الكلام بعث الحراس للي دبروا عليه إنه يقتل خوه وشجعوه في ذلك وساعدوه، لموهم بالواحد بالواحد وقتلوهم حتى فنوه. كيف جاء دور ذي رعين وجاوه الحراس قال لهم خذوني إلى الملك فإن لي براءة عنده. كيف وقف قدام الملك قال له أيها الملك إن لي عندك براءة مما تريد أن تصنع بي. قال له وما براءتك وأمانك؟ قال له مر خازنك أن يخرج الصحيفة التي استودعتكها يوم كذا وكذا. بعث الخازن جاب الصحيفة حلها اقراها يلقى مكتوب فيها ألا من يشتري سهرا بنوم سعيد من يبيت قرير عين. فإما حمير أغدرت وخانت، فمعذرة الإله لذير عين. استناه كمل قراء الصحيفة ومن بعد قال له: أيها الملك، لقد نهيتك عن قتل أخيك، وعلمت أنك إن فعلت ذلك أصابك الذي أصابك، فكتبت هذين البيتين براءة لي عندك مما علمت أنك تصنع بمن أشار عليك بقتل أخيك. اقبل للملك براءة ذراعين، وزاد أحسن له وجزاه. ومن وقتها والناس يتمثلوا بالكلمة اللي قالها ويقولوا فين ما يحبوا يوصفوا شخص أعمل بيدو عملت سيئلو، ألا من يشتري سهرا بنوم. وأرسلت مثلا: اللهم اجعلنا قريري أعين في النوم واليقظة، واجعل سكينتنا وراحة بالنا مضرب المثل الطيب. إلى اللقاء مع أميرة غنيم وخميس بوسعيد.
1: وأرسلت مثلا: قراءة في دلالة الأمثال، وبحث في جذورها الثقافية.

0: الشهر.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع بوليدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسالة حتى 30 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك.
4: نيو تيك.
5: السلامة ومرحبا بكم. استطاع مطور مستقل من تطوير تطبيق قادر على اكتشاف النظارات الذكية من أمثال ميتا، ريبان ونظارات سناب شات دون الحاجة للاتصال مع النظارات، ويجي تطبيق هذا ردا على الاستخدامات السيئة اللي انتشرت للنظارات الذكية في مراقبة للمستخدمين وتطويرهم دون الإذن متاعهم، وعبروا أن التطبيق هو جزء صغير من المقاومة ضد تكنولوجيا المراقبة. ويشير تقرير منفصل عن موقع لايف هاكر التقني الأمريكي إلى أن التطبيق يعتمد بشكل مباشر على اكتشاف إشارات البلوتوث منخفضة التردد اللي تصدر من النظارة الذكية. وقت اللي يكتشف النظارة الذكية يقوم بإرسال تنبيه للمستخدم، ولكن مازال التطبيق يواجه بعض العقبات والتحديات التقنية، إذ لا يمكنه التفرقة بين النظارات الذكية ونظارات الواقع المعزز، كما أنه ما ينجمش يتعرف على النظارات الذكية من المصنعين المجهولين أو النظارات الذكية اللي تملى المتاجر الصينية. والتطبيق متوفر الآن بشكل حصري على متجر الأندرويد فقط، إذ لا يوجد بعد على منصة الآيفون. وتزايدت في الآونة الأخيرة المخاوف من النظارات الذكية واختراقها لخصوصية المرة وكل من يحيط بمستخدميها، إذ لا يمكن التفرقة بينها وبين النظارات التقليدية اللي يمكن ارتدائها في الأماكن الخاصة. ويشير تقرير منفصل من موقع بي سي ماجازين أن نظارات الميتا رايبان استخدمت سابقاً لتسجيل سيدة دون علمها، كما تقوم مجموعة من المستخدمين بتعديل النظارات حتى يختفي الضوء اللي يكشف عن تسجيل الصور أو مقاطع الفيديو. ميتا تعمل حالياً على دمج تقنيات التعرف على الأوجه مباشرة مع الأجيال المقبلة من النظارات الذكية، فضلاً عن توصيلها بنماذج الذكاء الاصطناعي مباشرة، وهو ما يزيد من أزمة الخصوصية المتعلقة بهذه النظارات وإمكانية استخدامها بشكل غير قانوني يخترق الخصوصية. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا لخاطر تبعتونا. نتلقى غدوة إن شاء الله.
0: إشهار.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع بوليدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسالها حتى 30 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك.
4: نيو تيك.
6: تيك مع ريم الهاني.
7: تمام الواحدة على موجاتنا، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. إلى موجز أخباري. قال وزير النقل رشيد العامري على هامش افتتاح ورشة عمل تونسية أمريكية بعنوان أيام المونة، قال إنه من المتوقع أن تكون الانطلاقة الفعلية لأشغال ميناء المياه العميقة بنفيضة مع بداية سنة 28 و2000. وأوضح الوزير أنه سيتم تحديد موعد انطلاق الأشغال الفعلية لإنجاز الميناء مع بداية 27 و2000، وذلك بعد الانتهاء من عمليات إعادة تحيين الدراسات مع موفى العام الجاري. أكد الكاتب العام لجامعة النفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل سليم السحيمي في تصريح للأخبار أن إضراب قطاع نقل المحروقات المزمع تنفيذه يومي الأربعاء والخميس الجاري ما زال قائما حتى الساعة. وأضاف السحيمي أن الجامعة مستعدة لتقديم التنازلات الضرورية قصد تجنيب البلاد تداعيات الأضراب المقررة. قال وزير الخارجية الأمريكي أن واشنطن منفتحة على عقد لقاء مع إيران في الأمم المتحدة دون تقديم مزيد من التفاصيل. أفادت وكالة كيودو اليابانية أن إيران ستعرض إعادة فتح مضيق هرمز في غضون 7 أيام إذا اتخذت واشنطن خطوات أولية نحو تخفيف الضغط العسكري على طهران. قالت كوريا الشمالية اليوم أن أحدث اختبارات الصواريخ التي أجرتها شملت منظومة أسلحة جديدة ذات أهمية كبيرة، فيما أظهرت صورا أنها أطلقت صاروخا سبق أن وصفته بأنه فرد صوتي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق.
1: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن.
0: نرصد اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
1: كل نهار موعد للقاء.
0: كل نهار موعد للقاء.

0: ديما على الكيف.
1: على الكيف.
0: مع إذاعة المنتير تبع الموجة.
2: تبع الموجة.
3: تبع الموجة.

0: الموجة والمسار، نوقل الواقع ونعيش مع كل دار.
1: نبض الجهاد،
2: نبض الجهاد مع حياة الكوني.
3: أهلا وسهلا، مساء الخير، مرحبا بكم مستمعينا. ماضي ساعة واربع دقائق إشارة الوقت بإذاعة المنسير، ومعها ينطلق برنامج نبذ الجهد حتى المثلاثة بإذن الله. مشاغل ولايتي سوسة ونابل هي في صلب اهتمامات نبذ الجهد لنهار الثلاثة، وكل نهار الثلاثة بإذن الله على موجات إذاعة المنسير. اليوم بإذن الله باش يكون عندنا زوز مواضيع نطرحوها، باش نحكيوا على واقع الصحة في معتمدية النفيذة، وأكثر تفاصيل إن شاء الله مع ضيوفنا بعد قليل. باش نحكيوا على موظفي مراكز الأعمال والمظلمة اللي صنفوها بالمظلمة اللي تعرضوا لها تقريبا منذ الصائفة، وأكثر تفاصيل مع مديري مراكز الأعمال باش يكونوا حاضرين معنا، ومعهم زادة مسؤولين جهويين في المجالس المحلية. مرحبا، تحية حكيم اسطنبولي، لطفي المكي، هويدا بن ساسي، حياة الكوني، مرحبا بالجميع.

مرحبا بكم مستمعينا، مواصلين معكم في نبض الجهات. قبل ما نفتحوا الملف الصحة في معتمدية النفيذة، ردا على برشا تليفونات جاتنا وبرشا ناس حبوا يحكوا في موضوع النقل بين الأقسام في العودة المدرسية، حبوا يحكوا في الملف هذايا التوقيت زاد المدرسي. في الحقيقة عنا نحن برامج مختصة في الشأن التربوي، أما باش نمشيوا بالسرعة القصوى نحو تنفيذ كل البرامج والبرنامج المدرسي، يعني لعام كامل رانا تنتظر فينا مناظرات وطنية وامتحانات، وولادنا يلزمهم ياخذوا التحصيل العلمي متاع عام كامل. لابد أنه نمشيوا بالسرعة القصوى ونتجاوزوا هذه التغيير من قسم القسم والتوقيت. من المفروض راهي الأمور هذه صارت قبل 15 سبتمبر، شوية تفهم من الأولياء، بارشة تفهم من الإدارة، وبإذن الله يعني تقعد مصلحة التلميذ هي المصلحة العليا وهي فوق أي اعتبار. إن شاء الله نمشيوا كما قلنا بالسرعة القصوى نحو تنفيذ البرنامج المدرسي، وما نقعدوش في الجزئيات هذه اللي تعطل سير الدرس. وإن شاء الله زملائنا كانوا أمس تناولوا موضوع هذا النقل، وكذلك جدول الأوقات وآخر الوقت اللي يكونوا فيه. علاش المدرسة الإعدادية مثلا في سوسة الخمسة؟ علاش المدرسة الإعدادية النموذجية في مسير الستة آخر وقت؟ في الحقيقة منش نبرر للإدارة، ملكي دراه كل حد عنده ضغوطات وضغوطات القاعة وكذلك التوزيع البيداغوجي. المهم لكل المبررات، وهما إن شاء الله نقوله تقعد مصلحة التلميذ هي فوق كل اعتبار. نمشي الملف نعتبره من أهم الملفات في بلادنا، كي نحكيه على الصحة ما أغلاش من الصحة. اليوم كي نحكيه على الصحة حق، إيه حق، لكن كيفاش نوصلوا له الحق هذايا كي تغيب المرافق الصحية عن بعض الجهات. وجهتنا باش تكون نفيذة، وين باش يكون

0: معانا سي كريم اليزيدي، عضو المجلس المحلي للتنمية بنفيذة. سي كريم مساء الخير، أهلا وسهلا، وتحياتنا لكل مستمعينا في نفيذة.
1: تحية ليك أختي حياة وكافة مستمعي إذاعة المنستير.
0: مرحبا
1: قبل ما نحكيه
0: على الإشكاليات صراحة، خلينا نحكيه على مركز تصفية الدم بنفيذة اللي تقريبا يعني يظهر لي معناها مشينا للاستغلال يعني في هذا الفضاء.
1: إيه، مركز تصفية الدم بنفيذة ما تعرف هو من 2023 و 2025 معناتها تم شوية إخلالات موجودة في المركز، تم مع إيقاف نشاط المركز، وبعد ما تأخذوا رد ما بين الوزارة وما بين القضاء وكل شيء، رجعوا للمركز تصفية الدم يخدم للإصلاح بعض الإخلالات الموجودة فيه. حاليا قاعد يخدم ويستقبل في المرضى نتاع.
0: المهم المرضى اللي موجودين في النفيذة أقل شيء يخف عليهم عبء التنقل السوسة، ماذا يراي مش بالسهل
1: يمشي ولمساكن.
0: الناس مرضى معناه في وضعيتهم كبادية وفي درجات حرارة، وإلا زاد في طقس بارد، ناس باش تتنقل تقريبا يتنقلوا مرتين في الجمعة، إن شاء الله ربي معهم وربي يشفيهم.
1: وللأسف هم ماتوا منهم كعبات من جراء
0: التقصير هذا. الله يرحمه. الله يرحمه. نمشي للتحويل صبغة المستشفى من محلي لجهوي صنف ب. شو عملتوا في الموضوع هذا، وعلاش المستشفى المحلي لا يفي بحاجة المواطنين؟
1: والله يعطيك الصحة حياة، هو الواقع في الصحة في نفيذة مرير، واقع كارثي بالأرقام الوطنية والعالمية. تقريبا المستشفى المحلي بنفيذة من عام 1957 اليوم 2026 واحنا نجريه لتغيير الصبغة نتاعه باش يكون مستشفى جهة. والصبغة نتاعه احنا معناش جيناش كيكا، معناتها جينا بالأرقام، معناتها المستشفى المحلي بنفيذة سنة 2025 يستقبل 84,000 عيادة سنوي. اللي حشاد فيه 91,000 وسهلوه معناتها بكافة الطاقم اللي عنده وكافة فيه 120,000.
0: يعني هالأرقام وحدها تغني عن أي تعليق صراحة.
1: هو الموجود الثالث سنة 2025 مازالت عندي أرقام صادمة أخت حياة. 84,000 في 2025 احنا حطيناه في المخطط واعطينا قدمنا كامل التشخيص اللي عملناه بالأرقام والإحصائيات المستشفى المحلي، تقريبا تجاوز فعليا حجم دوره كمستشفى محلي. وحطينا كل الارقام وبعثناها من السيد وزير الصحه ورئيس الجمهوريه ووزاره التشخيص، وزاره الاقتصاد
0: والتخطيط.
1: وعطينا الارقام الكل الفعليه. طويكا احنا في سبتمبر المستشفى المحلي بنفيذة فيه حسب الارقام اللي شفتهم، يعني كل 3 شهور نتابع الارقام اللي موجوده في المستشفى، استقبل تو 100,000 عياده.
0: 100,000 عياده.
1: 100,000 عياده في حدود سبتمبر. في مستشفى محلي فيه زوز طبه معناتها في التبيب وريزيدون في الاستعجالي، وفي 4 طب يدوروا على 22 مستوصف.
0: شنو الاختصاصات اللي موجودة في إذا كان نحكيه على اختصاص في مستشفى نفيذة؟ خلينا في مستشفى نفيذة لأنه أكيد في الأعماق في الأرياف راهو صورة أخرى مختلفة.
1: هو ترى فيش برش اختصاصات مدام هي مستشفى، تمشي المستشفى المحلي بنفيذة على غرزة يبعثك 50 كيلومتر لسوسة، طبعا صغيرة تكسر فيه يبعثك 50 كيلومتر لسوسة. والمستشفى المحلي بنفيذة ما فيش معتمدية تنفيذة فقط، تقريبا فيه 5 المعتمديات سوسة الشمالية، وفيه اللي يعديوا بالإحصائيات موجودين من مناطق زغوان الحدودية، المناطق الحدودية لزغوان القريبة من فيدا، والمناطق الحدودية للقروان القريبة من فيدا، وكذلك نابل، وفيه طريق معناتها موجود طريق سيارة. في أكبر حوادث الموجودة في تونس هي ما بين طريق السيارة فيدا سوسة فيدا تونس، وفيه طريق رقم 1، وفي طريق رقم 2 ما بين نفيذة القروان اللي فيه برشا حوادث، اللي صارت فيه برشا حفلات، وفيه مطار، وفيه 6 مناطق صناعية. ويستقبل 100,000 اللي حشاد بالطاقم نتاع 91,000 ونفيدة عندك 100,000، وإحنا ننتظره تقريبا من سبيطار مش جديد من عام 57 يعني ولم يتم تصنيفه للآن حاليا مع كمستشفى جهو. واللي فاتك أغرب فيه طبيب كان يباشر في 7,000 مريض بسكري، خرج تقاعد ولو خرج عمل عيادة التو ما عوضوه،
0: لم يتم تعويضه
1: 7,000. وانت تعرفي النسبة نتاع السكان الموجودة وكالناس زواه ولا ما تنجمش تنقل سوس،
0: صحيح،
1: وما تنجمش تنقل الحشيات، وما تنجمش، معناتها الدولة تخلي ما تقربش الخدمات من المواطن. الناس الضعاف ما تنجمش تمشي لسوسة وما تنجمش تمشي للمدن الكبيرة. معناتها تقريبا 7,000 قاعدين وكيكا، معناتها يمشيوا لسوسة، يمشيوا لنابل، يمشيوا مع شنو. وزيد عندنا صميم من 2016، صميم ركزة بطاقم الطبي نتاعها تو عندها 3 شهور ما غير طبيب، صميم تخدم أمبولانس عادية فيها كل المرافق الكل من 2016 تخدم. هزولها طبيب الحشاد ولا هو السهلول التو، معناتها انفيذة من 71 حتىش الكندار للبشاش من الكندار الحوادث الكل ذاك ما غير السيارة صميم. والسيارة الصامية موجودة مجهزة موجودة في النفيدة عندها 3 شهور ما غير الطبيب.
0: يعني شنو ما كي تبدأ من غير طبيب ما تخرجش الصامية؟
1: ما تخرجش الصامية، تخرج كأمبولانس عادية.
0: يعني واللي مجهزة واللي مجهزة اللي يمكن تنقذ حياة مريض ولا تنقذ حياة لا قدر الله متعرض للحادث ما تخرج لأنه مش موجودة طبيب.
1: معناتها نورمال هم بالاحصائيات هذه الموجوده واللي اقترحناها واحنا كمجلس محلي حكيناها وشخصنا الارقام وشخصنا كل شيء بكل الارقام الوطنيه والعالميه، اللي المستشفى المحلي يلزم تطويره الى مستشفى جهوي. لا سيد الوزير الصحه عطانا حنا طبيب ما نعرفش هو ولا الاطارات الموجوده، نحن طبيب نتاع الصميم زاد طبيب سكر ما عوضوهش، وزيد الارقام تتزايد. صدقني اني تقريبا يومين نمشي للسبيطار ونشوف حالة، معناتها الطب الموجودين والفرمليات حالة استنفار ما غير عادية.
0: أنا ناس تخدم في ضغط كبير، تخدم في ضغط كبير،
1: ضغط كبير كبير، خاصة أمس عملت طلة العشية تقول في غلسة السبيطار المحلي بنفيل جايين من القروان ومن جهات نابل ومن جهات زغوان ومن 4 معتمديات كلهم يجوا في مستشفى المحلي بنفيل. وإحنا الوزير وعدنا قال في ديسمبر مش يخرج 2025 في الرايد الرسمي، مش يخرج بالرايد الرسمي المستشفى جهوي. الى حد الان ما سمعنا شيء، ما رينا شيء، ورينا كان التسويف من السيد وزير الصحه. السيد وزير الصحه يمشي المناطق اخرى باقل نسبه سكان 40,000 و45,000 يعملوا لهم مستشفى جهوي خاطر مناطق داخليه. احنا زاد رانا من فيها مناطق داخليه، راه الخمسه المعتمديات الموجوده في السوسه الشماليه مناطق داخليه، وزيد بالقرب نتاعها مش تتمتع بها معتمديات من المناطق الداخلية كما القروان وزغوان.
0: أكيد سي كريم، المجالس المحلية للتنمية دوب ما تم تركيزها على أساس أنه القرار باش يكون قاعدي، باش يكونوا هما اللي شخصوا وهما اللي باش يعطيوا للمركز أولويات الجهة، فويننا من التجربة هذية؟ ويننا من التشخيص هذية؟ التشخيص هو حاصل بالنسبة لكم أنتم، ما قال شيء في واقع الصحة بالأرقام الناس تحكي اليوم، كي تحكيوا مع صناع القرار ما نعرفش معناه ما فماش تناقض بين هذا وذاك.
1: احنا ثم تناقض كبير برش، اني لوزير الصحة كي نعطيك اني الأرقام، اني كمجلس محلي بناء القاعدي دور المجلس المحلي تشخيص الوضع وبالأرقام وعملنا الأرقام والإحصائيات وجبنا لكل شيء، اللي هو يلزم يكون مستشفى جهوي أكيد جدا، مش أكيد
0: حاجة
1: أكيد
0: حاجة جداً. مستعجلة وراهي تأخرت كثيرا
1: مستعجلة. لا احنا سيد وزير الصحة شفناه كان يجي الحشاد وسهلون هاو يدش المنظار هاو يدش كذا وما جاناش حتى مرة لك المستشفى المحلي باش يشوف حتى منظوري كيفاش يخدموا وكل جنود الموجودين لك الطب الموجودين والفرمليات كيفاش موجودين. نقص الأطباء معناتها كانوا في 2010 14 طبيب ولينا 8 طب ما بين نفيدة وكندرات. نقص في كل الموارد، وزيد نحيلي سامي موجودة معناتها نورمال مو طريق سيارة ومطار وست مناطق صناعية وطريق رقم 1 وطريق رقم 2 وطريق 133 اللي ينزل زغوية معناتها، وموقع استراتيجي معناتها أخت حياة أي واحد ماشي للجنوب مش يتعدى على نفيد، ماشي لتونس يزم يتعدى على نفيد، موقعها استراتيجي فيها برشا حوادث، حتى الحوادث استقبلها المستشفى المحلي موش من نفيد تقريبا 20% من كل مكان من التراب الجمهوري. احنا عندنا كسر صغير تاع صبعه صغير تمشي 50 كيلومتر، عندنا فهمتني غرزه تمشي 50 كيلومتر.
0: هو سي كريم انت حكيت
1: التشخيص بكل معطى كل شيء يعطينا وزير الصحة.
0: وانت حكيت على فرحات حشيد وحكيت على سهلون، نحن في الحقيقة كل إضافة تصير للمستشفيات الجامعية الكبيرة هذه نفرحوا على خاطر راهي باش تكون للتوانسة الكل، ونعرفوا كي نقولوا سهلون ونقولوا فرحات حشيد تونس من تونس الكل المرضى تجي وإن شاء الله ربي يشفي الجميع، أما لكن باش تخفف باش تخفف الضغط على سهلون وفرحات حشيد تخفف الضغط والاكتظاظ الكبير.
1: أنت عندك المرتبة الثالثة في ولاية سوسة من نسبة الله ليادات، المرتبة الثالثة سهلول حشاد انفيد هو المرتبة الثالثة، عام ناول 84,000 2025، اليوم وصلنا 100,000 عيادة في سبتمبر، مازالت نزلت البرد ومازالت برشا برشا مع مكتعرف
0: مازال
1: 120,000
0: صحيح
1: طب طبيب وريزيدون طبعا موجودين في الاستعجالي، وطب ما عناش اختصاص ما عناش برشا وما سماش ماكينات ما سماش آلة تصوير متطورة ما
0: في الحقيقة. حتى كحكينا مع من يمثل رئيس المجلس المحلي للجهات والأقاليم، يقول عضو يعني عضو مجلس الجهات والأقاليم، يقول الملف هذا على الثقل متاعه هو فقط التزامات عمل سي بلال وإلا راهو كان معاه، الملف هذا على الثقل متاعه للأسف يقول لا إجابة، معناها نرفع الملف نقدم كل المعطيات على أمل أنه الاقتراح يكون قاعدي، لأنه للأسف ما زلنا إلى حد الآن في مركزية القرارات في بلادنا.
1: حطيناها في المخطط من الأولوية المطلقة، نعرف احنا الصحة في النفيذ، وراه مستشفى من عام 57، راه المستشفى المحلي 57 مش نزيدوا 20 عام أخرين باش نبدلوه،
0: باش نبدلو.
1: وعطيناها من الأرقام الكل بكل الأرقام، نشوفوا الوزارة تمشي للمناطق الداخلية متاع 40-50,000 ساكن تعملها مستشفى جهوي، واللي المناطق المعطية هذه اللي تستحق بالأرقام وبكل ما يصير لها حد شيء. احنا الوزير وعد قال له في ديسمبر 2025 ما صار شيء، مش يخرج في الرايد الرسمي،
0: معناها هذا 2026 فما شيء على أمل انه يتبر مشي في 2027.
1: هذا هذا
0: على أمل، معناها
1: على أمل
0: ما زلتوا مشتركين بالملف.
1: أنا ثقة كبيرة في الجمهورية، لأن فهمت وصلناها حتى لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، لأن ما عادش ينتظر، لأن صدقني واقع مرير كبير برشا، نشوف الوضعية معناتها ونقص الأدوية ونقص فهمني ما صدقني أمس برك مشيت في غزة أصل في المستشفى المحلي
0: للأسف الصورة سي كريم، الصورة البائسة اللي توصلنا للأسف معناها مش هكا مش هكا نتمناه قطاع الصحة في بلاد نقطة إن احنا عنا كفاءات نفتخروا بها ونتباهوا بها قدام العالم، وقت اللي نحنا عنا دكاترة وعنا منظومة قاعدة تصنع لنا في أطباء من طراز عالي، وقت اللي نحنا بلاد العلم وبلاد الأطباء وبلاد الأسماء الكبيرة، نقولوا بالحق علاش مش من المستشفى المستشفيات هذية اللي معناها كي تتغير الصبغة متاعها راهي بالتأكيد باش تنقص ضغط كبير، كي مثلا يصير في النفيذة يصير في في في معتمديات المهدية ينقص ضغط في كل في كل ولاية، كي نعملوا مثلا مستشفى جهوي بالشكل هذا راهو أكيد باش ينقص الضغط على المستشفيات الجامعية. في الحقيقة الملف رفعناه للإدارة الجهوية للصحة، رسلناهم كما هو معمول به احتراما للسنن الإدارية، رسلناهم بمراسلة إدارية، للأسف معناها وهذا ينقلوا بمرارة كبيرة إلى متى الإدارة التونسية باش تقعد مسكرة ببينها قدام الأعلام العمومي، ما نعرفوش قبل في الحقيقة فيما يسمى بالسوداء كنا كان يطلع المسؤول حتى كان ما يعطيش معناها حقائق دامغة، يعطي وعود على أمل أنها تتحقق، يعطي مسكنات للناس، يخرج يحكي للناس يقول هاو المشكل في بيننا بيه ويعطيك بعض المعطيات، الآن راهو صد رهيب جدا يا أخي، ما فهمتش يقولوا لي السيد المدير الجهوي في جلسة يا أخي نحن استدعيناها القهوة حتى نحن رانا راهو عمل وراهو كي باش يتكلم في ذاعة المسير وإلا في أي وسيلة أعلام أخرى، راهي المعلومة باش توصل للناس الكل، راهو كيما راسلناكم بطريقة معناها مقبولة على الآخر الرد علينا يكون بطريقة مقبولة، لأنه يعني في نهاية الأمر نحن بكنا في خدمة الناس. فنأسف أنه الإدارة الجهوية للصحة بسوسة خارج الموضوع من موضوع كما هذايا مهم جدا، تمنينا قبل كانت فما مسكنات أو حتى المسكنات ما فماش، تو البيبان موصدة تماما وين تكلمهم يقولوا لك في اجتماع إيه ونحن شنو خدمتنا، ما حتى نحن جزء من العمل، راه ما ما استدعيناهمش لجلسة ود ومحبة، حتى نحن رانا استدعيناهم للعمل وباش يكونوا في ملف إذاعي. نحن ما نشطالبين برشا وقت، حتى تدخل بالتليفون حتى 5 دقائق كانت تنجم تنهي الملف إذا كان الموضوع صراحة حبينا نعرف الموضوع هذا عند وزارة الصحة كيفاش تشوف الموضوع هذا، وهو وأنت المكلف والمشرف على الوضع الصحي في ولاية سوسة عموما. إذا كان أنت ما عندكش المعلومة، شكون عنده المعلومة معناه باش يمدنا به ويمد بها المواطنين؟ للأسف سي شكيب تمنينا أنه الرد يكون أرقى من ذلك بكثير، وأنكم تكونوا موجودين معنا، لأنه الناس متعطشة حتى للمسكنات. للأسف وصلنا توا حتى مسكنات، وحتى الوعود نجموا نعيشوا نكملوا بها. حكينا على الصحة في نفيذة، برشا سألونا بعد زيارة السيد الرئيس للأراضي الدولية في نفيذة، وكل البوليميك الكبيرة اللي صارت، ونفرحوا كي الملف يتحول إلى ملف أحمر. شنو صار في الموضوع
1: في ديوان الأراضي الفلاحية؟
0: أي
1: والله بعد الزيارة لك السيد الرئيس الجمهورية ثم شوية تحسن من صامتني من خاصة معمل أعلاف ومعمل الدجاج. المركب الفلاحي زاد جاب وجرارات، المعصرة رجعها تخدم
0: الحمد لله،
1: طلب عروض متاع معصرة جديدة. لكن الحاجة اللي طلبناها احنا هي أكيدة أكيدة جدا هي الانتدابات، ما تماش مع تطبيب متاع بيطري، ما تماش في الإدارة، نقص الإداري كبير، نقص في المهندسين. حبينا معناتها تكون اكثر تطور، خاطر حبينا نرجعوا البيوت المكيفه وترجع في البطاطا وترجع، لكن ما ثماش المهندسين. ان شاء الله وعدنا الوزير ان شاء الله في المتر القادم باش يتم الانتدابات، اما ما ابرك ما شويه من قبل ما
0: تحرك شويه الملف، لانه كي نحكيوا على الأراضي الدولية نحكي وراه على حل كبير لأزمة، مش أزمة، نحب نقوله الأمن غذائي نتمنى والتوانسة الكل نوصلوا له. اليوم لو كان جت الأراضي الدولية بنفيذة معناها تنتج في اللحوم البيضاء، وما يصير الناش معناها الاحتكار اللي صار وارتفاع الأسعار، راهي الدولة عندها باش تزود السوق وقت اللي يلزم تزود السوق، تربية الماشية، برشا قطاعات أخرى، تربية الأبقار، برشا قطاعات كانت
1: موجودين
0: ما تمش تطوير للأسف.
1: موجودين، نعمل دجاج موجود قاعد يزود في الجزرنات، وقاعد يزود في برشا مؤسسات عمومية، وثم نعمل علف، وثم تربية الأبقار، أما حبينا ما تكون ما أكثر فاعلية.
0: إن شاء الله تحط على السكة في انتظار أنه بالحق تفعيله في كل الاتجاهات. نتمنوا على النقل المدرسي في نفيذة سي كريم، وأنت بحكم قربك من الناس أكيد راه تجيك كل الملاحظات. هات نتمنوا على النقل المدرسي، ونعرفوا الأرياف الكبيرة والامتداد الريفي للنفيذة.
1: بالنسبة للسناء أخف من عماون، قدر احنا تقريبا عندنا 14 عمادة، وفعلنا 3 ليسيات و3 اعداديات وزوج معاهد، وجينا حتى من كندار ومن بوفيشة ومن كل المناطق يجوا لنفيذة. السنة أخف شوية، قاعدين معناتها عمناول معناتها توصل للتلميذ، توصل للتسعة متاع الصباح وثمانية ونص كل يوم براسك. السنة أخف شوية، زاد فما الطلبة نقص في خاصة الطلبة سوسة لنفيذة، هذا المواضع الكبيرة هي بين سوسة أنفيل اللي كانت التراجي تعمل ساعتين ساعة مع الوقت ما بين فيلا سوسة ساعة، أو بكثرة الخطوط وكثرة المحطات ولد ساعتين غير ربع.
0: يسر
1: المشترجع تقعد معتها ساعتين غير ربع، وزيد النقل الواجهات معتها مثلا موش كافي غير كافي، وإحنا كان عملنا فيه مطالب باش تزيد إضافة الواجهات معتها سيارت أجرة لفيلا سوسة باش نحي الاكتظاف سواء للعمل ولا للطلبة ولا للقضاء شؤون الإدارية كما الإدارة الجهوية
0: والقطار.
1: يوميا النقل معتها المحطة بتاع نقل الكار والواجهات معبية سيارت أجرة يوميا معبية، وثم نقص كبير برشا موجود في النقل.
0: والنقل الحديدي نحكي على القطار، لأنه صراحة من المبكيات في بلادنا مثلا تلقى محطة القطارات لكن القطار ما يقفش فيها مثلا، فما برشا جهات في بلادنا فما محطة لكن القطار ما يقفش في المحطة، وقت اللي كان ينجم معناها يربح برشا وقت ويربح معناها ينقص برشا أتعاب على الناس.
1: هو أكيد هو المحطة بتاع الفيلة موجودة من أقدم المحطات القطار، تقريبا عام 1903 محطة القطار موجودة في الفيلة، تساعد الناس اللي يمشيوا لتونس، معناتها اللي يمشيوا 6 نتاع الصباح لتونس العاصمة، لكن القطار اللي يجي من تونس العاصمة باتجاه جابس ما يحبسش في الفيلة
0: مثلا، علاش؟
1: ما يحبسش مع خطر الخطوط طويلة حطينا، وكان ينجم تم الخطوط لكن يحبس وينقصونا حتى
0: ينقصوا
1: أكيد ينقصوا فهمتي الاكتظاظ الموجود ما بين فيدا سوسة. هذا هو المعضلة الكبيرة، هو الاكتظاظ ما بين فيدا سوسة سواء في الواجهات سيارة الأجرة أو زاد في محطة القطار أو في محطة الاستياس.
0: تقريبا جينا على أبرز المشاغل في جهة تنفيذة، بدينا بقطاع الصحة، النقل المدرسي، شفنا كذلك كالمد التضامني الجميل اللي عاشته مدينة تنفيذة كما كل جهات الجمهورية في مؤازرة الناس في العودة المدرسية.
1: أكيد فهمتي كانت مؤازرة، فهمتي جمعيات وبعض المصانع زادة موجودين في تنفيذة أعطاوا إعانات لل مدرسية سوى المؤسسات التربوية أو عن طريق المعتمدية من زاد المطار، وكذلك تدخل البلدية في التنظيف والغابات والفلاحة وكافة المكونات المجتمع المدني والمجالس المحلية.
0: تحسوا فما استعداد، فما استعداد لموسم الأمطار إن شاء الله، ربي يرحمنا، ربي يعطينا شيء بلطف إن شاء الله، ربي يلطف بينا بالحق. يحكيوا على نموذج الأمريكي، نموذج الفرنسي، وفي كل مرة معناها تجيك هكا تفسيرات وتوانسة كل ولينا نفهمه في الميتيو، ويقول لك راهي تنجم توصل حتى لأكثر من 400 مليمتر. ربي يعطينا شيء بلطف. هذايا نحكيوا على البلديات واستعدادها لموسم الأمطار، حسيتوا هذايا في بلدية تنفيذة وإلا حكيتوا فيه الملف؟
1: أكيد موجود في بلدية تنفيذة، ونظفوا برشا روجارات موجودين، زاد لوناس زاد كذلك الموجودة في المحل بنفيدة عملوا استعدادها تنتاحها، من ذلك ثم خليط نتاع مجابهة الكوارث زاد قائمة بعتها بوجبها، وكذلك ثم متعرف تنفيذة ما تهدى ما بين زوز وديان، فبرشا معتها صد قريب، فبرشا يلزم ديما خاصة الناس اللي تسكن بحر البلاد وديما في المتابعة ليه، وإن شاء الله ربي يسر بلادنا
0: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله ربي يستر بلادنا وربي بقى عليها الستر. شكرا لك سي كريم اليزيدي، وحكينا على ملف كبير هو يهم الناس في التنفيذة وما جاورها، راه كي نحكيوا على التنفيذة راهي عندها نقاط حدودية مع زغوان، نابل، القيروان، مع برشا ولايات، 3 ولايات كبيرة. اليوم أهالي التنفيذة وأجوارهم زادة في أمس الحاجة لتغيير صبغة المستشفى من صنف من محلي إلى مستشفى جهوي صنف ب. أكيد الملف إن شاء الله نقوله على الطاولة، والملف معناه قاعد يتخدم له
1: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله احنا عملنا كل شيء في موسعنا، وإن شاء الله عندنا ثقة كبيرة في رئاسة الجمهورية حتى بالرغم من نقص التمويلات، أما يلزم ثم أولويات، نعرف احنا التوازنات المالية للدولة، أما لازم ثم أولويات للدولة. الأرقام هذه ما تستناش باش يكون مستشفى محلي، وما تستناش بس نقصلها طبيب سكر، وما تستناش بس نقصلها طبيب صامي، وما تستناش بس نقصلها اللي كانوا في 2010 14 طبيب ولا 8 طب.
0: من المفروض العدد يمشي ويرتفع، خاطر العيادات قاعدة تمشي وترتفع مش ينقص، مش العكس.
1: مش احنا بالعكس احنا زي نقصوا.
0: شكرا لك سي كريم اليزيدي عضو مجلس محلي على كل هذه المعطيات، ان شاء الله وصلنا صوت للناس في النفيذة، وان شاء الله يا رب المدير الجهوي للصحة مازال عندنا وقت في الساعة هذه باش ينجم يكون معنا ويجاوبنا على الملفات هذه الشائكة بالنسبة لقطاع الصحة في معتمدية النفيذة.

0: الفطير السحليم خميس على الموجة 106.1
1: 106.1. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

بحبه بحبه من أول دقيقة، قولوله بحبه ومتوه

0: تمام الثانية على موجاتنا، أهلا بكم. إلى موجز أخباري. قال رئيس الغرفة الوطنية للطاقة الفوتوضوئية علي كنزاري إن الغرفة ستقدم مقترحا لتمكين مليون عائلة تونسية من تركيز لوحة شمسية مع محول بصفة مجانية. وأوضح علي كنزاري إن مشروع المواطنة الفوتوضوئية سيتم إنجازه على امتداد 4 سنوات، مبينا أن العائلات المعنية بالمقترح هي التي لا يتجاوز استهلاكها السنوي 1100 كيلوات، والتي تتمتع حاليا بدعم من الدولة يصل إلى 80%. أكد الكاتب العام لجامعة النفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل سليم السحيمي في تصريح للأخبار أن إضراب قطاع نقل المحروقات المزمع تنفيذه غدا وبعد غد ما زال قائما حتى الساعة. ومن جانبه قال وزير النقل على هامش افتتاح ورشة عمل تونسية أمريكية بعنوان أيام الموانئ إنه من المتوقع أن تكون الانطلاقة الفعلية لإشغال ميناء المياه العميقة بنفيذة مع بداية سنة 2028. وأوضح الوزير أنه سيتم تحديد موعد انطلاق الأشغال الفعلية لإنجاز الميناء مع بداية سنة 2027، وذلك بعد الانتهاء من عملية إعادة تحيين الدراسات مع موفى العام الجاري. قال التلفزيون الجزائري رسميا أن الطائرة الخاصة بالرئيس الإيراني حطت اليوم بمطار الجزائر الدولي هوالي بومدين إثر توقف تقني. ورجحت مصادر أن يكون الرئيس الإيراني في طريقه إلى نيويورك للمشاركة في أشغال الجمعية العمومية للأمم المتحدة. أفادت وكالة كيو اليابانية أن إيران ستعرض إعادة فتح مضيق هرمز في غضون 7 أيام إذا اتخذت واشنطن خطوات أولية نحو تخفيف الضغط العسكري. ونختم من اليمن، حيث أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بمقتل 154 شخصا على الأقل خلال المعارك التي دارت في اليمن على مدى اليومين الماضيين بين القوات الحكومية والحوثيين، وفق ما نقلته الوكالة عن مصادر عسكرية من الجانبين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصادياً بخلق الثروة محلياً وجهوياً؟ هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا، تونس غدوة خير.

0: نوجة والمسار نقل الواقع ونعيش مع كل دار.
1: نبض الجهاد
2: نبض الجهاد مع حياة الكوني.

0: مرحبا، مازلنا مواصلين معكم من إذاعة المنى السير نبض الجهات. ماضي ساعتين 21 دقيقة، تحيات كل الفريق مواصلين معكم حتى المطلثة. ثاني مواضيعنا هو وضعية مراكز الأعمال في تونس. اليوم الأصوات هذه كانت مرتفعة، مطالبة بحقها في معرفة الحقيقة، في معرفة وضعيتها في الدولة هذه، وضعيتها في الإدارة التونسية بعد ما توقفت مرتباتهم وبعد ما توقف العمل مع مراكز الأعمال. الوضعية كيفاش يعيشوها، كذلك نضالاتهم باش يعرفوا الحقيقة، فقط باش يعرفوا مراكز الأعمال في تونس شنو مصيرها. مؤسسة كانت تهتم بالحث على بعث المشاريع. نتذكر رؤساء المراكز كانوا يجوا بحذانا، خاصة في البرامج اللي تدعم الشباب في بعث المشاريع، يشجعوا الشباب أنهم يقعدوا في بلادهم، يستثمروا في بلادهم، وفكرة صغيرة تنجم تجيب مشاريع كبيرة، وتبدأ بالخطوة الأولانية وبعدها تجي ألف خطوة تنجم توصلك للنجاح، وأنه البلاد هذه بقانون الاستثمار اللي فيها ينجم يفتح لشبابنا برشا أفاق. قديش كانوا يعطيوا في أمل للشباب، اليوم هما يجيونا في وضعية مختلفة تماما. والله كنت نستقبل فيهم، هما يعطيونا في المعلومة، يذللوا في الصعوبات، اليوم هما يعيشوا الصعوبة. توا نقول بالحق ساعات علاش وصلنا في بلادنا المرحلة كما هذه، في عوض نستثمروا كفاءاتنا نلقاو رواحنا كفاءاتنا في التهميش. هذا هو الواقع كما عشتوا معاهم خلال الأسبوع هذا، ونحن نحضروا في الحصة مركز الأعمال سوسة. مرحبا مدام أمل بريني. مرحبا مدام، أهلا وسهلا
1: بكم.

0: في الحقيقة منها خاصة نحب نحكي على المقالات اللي كانت من باب التضامن من باب النصرة. راح خليني نحكي على اللي كتبوا الزميل والصديق محمد أمين الصيادي في حق مراكز الأعمال في سوسة، كانت حاجة مؤثرة على الآخر. برشا ناس تعاطفت، لكن هات الناس اللي يسمعوا فينا ربما أول مرة يسمع شما عمناها مركز أعمال خارج الخدمة، نحبوا نفهموا شخصونا الوضع شنو اللي صاير معاكم. ما نعش نبدأ معاك مع سيمونير ولا مدام أمال، شخصونا الوضع، خلي التوانسة تفهم شنو اللي صاير في مراكز الأعمال. هذه وقتاش بدا العمل بها، من وقتاش بديتوا تباشروا في العمل، وشنو اللي صار؟
1: اكيد يعطيك الصحه مدام حياه، خلينا نحطوا الامور في نسابها ونعملوا ميزون فالير المراكز الاعمال. الناس تعرفهم يحبوا ناكدوا كيفاش كانت واليوم الوضعيه اللي تمر بها. مراكز الاعمال هما هيك اللي حاطه وهيك المسانده، احدثت طبقا القانون عدد 57 لسنه 2005 المؤرخ في 18 جويليه 2005. مراكز الأعمال هما هياكل مساندة دعم للتنمية معامين في كامل تراب الجمهورية، يعني
0: في كل ولاية عندنا مركز أعمال،
1: في كل ولاية في مركز أعمال. تونس الكبرى يجتمعوا الأربع ولايات في مركز أعمال نموذجي، يتبناوا أصحاب نوايا الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية من اللي تكون فاكرة حتى إنجاز المشروع متاعه، يبرل سويتس المرافقة ما بعد الأحداث، اللي هي تقريبا مراكز الأعمال من بين الهياكل القليله اللي تقوم بها. وهذا احنا اللي تقريبا يميزنا. دونك
0: هذوما الناس اللي يرافقوا الشباب في خطواتهم الاولى من الفكره حتى التنفيذ، معناها في الخطوات الصعيبه في البدايات الصعيبه نلقاو كفاءات مراكز الاعمال مع شبابنا في دعم الاستثمار. هذه كانت خطتكم،
1: هذه كانت خطتنا. وتقريبا احنا كنعطيو بالنسبه تقريبا في حدود 70%، معناتها الفئات المستهدفه هم فئه شبابيه. دونك جونا مازال في فكره ينزل مشروع متاعه ونفقد ونرفقه فيه لمدة سنوات بعد المؤسسة متاعه. دونك اليوم كي نلقاو كحصيلة ونتيجة متاع المراكز هذه، نلقاو ألاف متاع مؤسسات اقتصادية في مختلف القطاعات الاقتصادية موجودة في كامل تراب الجمهورية، اليوم قاعدة تنشط، اليوم قاعدة تعاون في التنمية في الجهات، اليوم قاعدة تعاون في الاقتصاد الوطني.
0: اليوم تدفع في فكرة الاستثمار لدى الشباب، وأن الاستثمار هو الحل، وأنك تقعد وتستثمر في في في بلادك، كما برشا مرافق تسخرهم الدولة بعث المشاريع. نحكي على البنك الوطني للتضامن، ونحكي على برشا مؤسسات أخرى. مراكز الأعمال تتبعنا وزارة،
1: مراكز الأعمال تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
0: واضح. نحكي على كفاءات ناس مرسمة وضعيتها قانونية في الدولة منتدبة وتاخذ في شهري.
1: على ما يبدو وضعيتنا قانونية،
0: على ما
1: ولكن اليوم بعد 22 عام من أحداث المراكز هذه نقاور وإحنا في وضعية يرثى لها إداريا وماليا ومهنيا.
0: بعد 22 سنة خدمة،
1: بعد 22 سنة خدمة لمويان تقريبا إحنا نتاع جنراسيون نتاع مراكز الأعمال عندها 17 عام، لأنه نحكيه على ناس دخلت في 2005 وقتها، لأنه مراكز الملول بعثوا بعض المراكز، وفي 2007 تم تعميم المراكز على مختلف جهات الجمهورية. دونك اليوم نلقاو تقريب المعدل متاع 17 و18 عام مسيرة مهنية متاع موظف، اليوم في 2026 دونك يلقى روحه في وضعية متاع ضبابية، وأكثر من هكا والأخطر نقوله اللي يلقى روحه وتقريبا لمدة 4 أو 5 أشهر من غير أجرة شهرية، وهذا اللي قلقنا.
0: به مدام أمال، كان الوضع عادي، تم اعلامكم انه باش يقع، ما نحبش نقول يقع الاستغناء لانه فعلا ناويين يتم معناه الاستغناء على المراكز هذه. فرضا نقولوا الدوله عندها استراتيجيه جديده، عندها خطط جديده نتاع خدمه، باش نتناقشوا في الموجود ونحسنوا، باش نلغيوا بعض الحلقات ونضيفوا الحلقات الاخرى. كان هذا التمشي واضح بالنسبه لكم؟
2: احنا توا سنوات كنا في معناها نقاشات مع الوزارة ومع الإدارة العامة متاعنا على أساس هيت نهيكلوا هل المؤسسة هذية هيكلة صحيحة ساعة، خاطر احنا نفتقروا معناها لوجود
1: نظام أساسي خاص.
0: نظام أساسي. ما عندكمش نظام أساسي
2: لا يضمن حقوق الإطارات، السلم الوظيفي واضح مع الناس، هذا الكل كيف في هل نقولوا احنا النضالات اللي احنا كنا نحاولوا نوصلوا بها الحل، قالوا لنا شنو رايكم معناها ندمجوكم، يكون اسهل دمجكم مع هيكل اخر.

0: خاطر احنا زاد مشكلتنا هيكلية راهو في القانون متاعنا حسب المحكمة الإدارية قانون هجين. دونك لنا مع موظفين عموميين لنا خواص
1: معناها 22 سنة إنسان ما يعرفش روحه فيه
0: ما تعرفش روحك وحتى السلم الوظيفي مش واضح حتى ترقية مخذينيش حتى أبسط حقوق الموظف معناها في تونس توا
1: علاش خليتوا يحكم توصل للمرحلة هي 22 سنة والأمر ضبابي قدامكم أنتم
0: المماطلة هاتوا العام هذا هاتوا العام اللي بعده زيدوا أصبروا فهمت دونك كي وصلنا نقولوا احنا لاخر المشوار سيي هاكم مش نهيكلوكم باش تمشوا مع لابي باش نضطروا نغلقوا معناها مراكز الاعمال وهذا في صالحكم وكل شيء البريود ترانزيتوار هذيا
1: مرحله الانتقاليه
0: ما بين القرار صدور القرار وما بين التنفيذ ما بين حطان قانون والأمر ولا شنو ولا يحضروا فيه توا
2: أمر حكومي
0: وأمر حكومي قاعد يتحضروا باش يتعدى على مجلس وزاري البريود ترانزيتوار هذه ما قراولهاش حسابها أجور العباد هذيا وين
1: مصيرنا نحن وين
0: معناتها أبسط الحقوق اللي هي أجر عباد تخدم إشهرة من غير أجر من غير تغطية اجتماعية
1: ناس عندها التزامات مع بنوك عندها التزامات مع عائلات عندها
0: بنوك سيئة البنوك بعثت راه بدأت تبعث في البقيات
1: كل موظف تونسي يقولك غارق في القروض
0: حاجة طبيعية حاجة طبيعية لأنك باش تاخذ قرض ولا باش اي باش تخلص القرض هذا
1: باش مش تعيش
0: وضح لنا وين احنا عندنا مشكلة هي مشكلة تواصل كوميونيكاسيون ماذا بينا كان يسمعوا فينا توا وضحوا لنا انتم فين ايتاب توا وشنو توا مش نعملوا وهل المتخلد بالذمه ساعه لا تعدى ساعه اسكو باش نتحصلوا على معناتها
1: على مستحقاتنا
0: ولا لي احنا هوني قدام مع بيت معناها ما تسمعكش وما تجاوبكش سورتو زاد حتى باش تبعث انت ايميل ولا حاجه والا مراسله ما عادش يجاوبك حتى حد
1: والله ما تقوليش على الوضعيه ذي خاطر نبعث مراسله وتبعث ايميل وتكل وما يجاوبك حد ربما معنا نحن ما ناش طبعنا نحن مع لا مبالات مع ادارتنا التونسيه وهذا يصير لي في مؤسف جدا نقول الوضع اللي وصلنا له
0: ابسط مقومات العيش راهو للعباد ما احناش نحكيو على مراسله مثلا باش تشري انت مواد ولا باش تعمل تجديد
1: حياه بشر يا سيد هذه كرامتي راهي كرامتي ومسؤوليتي قدام عائلتي
2: باش نرجع بربي اخت حياش نرجع
1: بك ليه باش نسالك سؤال بركه يكونش اللي تعانيو انتم فيه توا جرى سكوتكم من 2011 حتى 2015 نقول وقت اللي الناس اخذت والناس الطالب كانت فما مؤسسات قالت لا اني في الظرف هذايا باش نخدم تو يجي وقت تو تتفرهد البلاد تو تو تو اللي نجينا المرحله تسكر فيها الباب على الناس الكل وكانت المستفيدين هما اللي طالبوا منه
2: شكرا اخت رفقه ديجا اني اخذت الكلمه باش نجاوب على السؤال هذا لانه باش نرجع على حاجه مهمه برشا احنا راهو من اللي الناس وقت اللي بدات تطالب في 2011 بالمطالب الاجتماعيه والمطالب الاداريه نتاعنا احنا قاعدين نطالبوا راه ما مسكناش فما حتى وزير اليوم وزير الصناعه ما شدش الوزاره وما عملناش مع اجتماع راه ما حتى وزير وما طلبناش وما قعدناش وما عملناش اون فيدوت مي شنو يصير من بعد مع كل تحوير
1: كل وزير
2: ونعاود
1: الوزير يهز دوسياته وللاسف معاه فماش استمراريه نتاع اداره
2: واليوم الحقيقه خلينا نوضح حاجه ونحط حاجه في اطار حاجه مهمه برشا لازم الناس تفهمها راهو اليوم احنا كي جينا نطالبوا قاعدين نطالبوا بحقوق ما احناش نطالبوا بمن اولا هذه حاجه الاولى الحاجه الثانيه اليوم راهو صحيح مطالبنا تهم 50 موظف واللي يسمع 50 موظف يقعد بيت يقول يا اخي في إدارة جهوية وإلا في ولا على مستوى الوطني نحن 50 موظف على المستوى الوطني ولكن مطالبنا ما تهمناش كان احنا اليوم احنا قاعدين ورانا وقاعدين نتكلموا على آلاف من المواطنين آلاف من الشباب الموجودة في مختلف جهات الجمهورية واليوم للأسف تقريبا انقطعت ولا أو باش تنقطع عليهم الخدمات اللي تقدمها مراكز الأعمال من المرافقة الإحاطة، التكوين والاستشارة.
1: ما فكرتوش في الشباب اللي رأتوا بالمرافقة
2: آلاف روع بيت مصالحها متوقفة.
1: ما فكرتوش في الشباب وفي المشاريع الصغيرة، في اللي ما زالت هشة وما زالوا في حاجة المعلومة، يعني بعد ما ناس 22 سنة خبرة في مجال المشاريع والتكوين كانت تنجم تتجاوز بينا برشا مراحل ضيعنا فيها قبل برشا وقت. نحكي على الناس عندها خبرة، هذه الناس هذه واللي باش تستفيد في الكونتر بارتي. فما ناس أخرى زادة راك زوز مضرورين. را
2: احنا خممنا في الناس هذو وش نقول لك حاجة الحقيقة بالحق اللي من خلالها هي نكبر بارش بزملائي في الجهات اللي على مستوى تقريبا 4 شهور ناس ما خلصتش وقاعد تقدم خدمات متاحة. تعرف علاش ولا؟ لأنه احنا التزمنا أخلاقيا مع الناس اللي قاعدة تجينا
0: برامج زادة
2: قاعدين نشوف في ناس جينا دجان وقاعد تكبر بالترفتور وتولي أصحاب مؤسسات وتولي قاعدة تساهم في الاقتصاد الوطني. بالنسبة لنا احنا حاجة روعة كبيرة برشا.
1: أكيد
2: هيك علاش
1: التزامنا
0: احنا
1: تتحقق معنا.
0: واحنا زاد سيمونير نعتبره معنا شريك محوري في البرامج الكل، البرامج الوطنيه الكل تاع برامج اللي يهموا الشباب، دفع الاستثمار، الاستثمار الاخضر، الاستثمار الازرق، برشا برامج راهو.
1: يا اخي تراجعت الدوله على مسارها في الاستثمار على
2: لا ما تراجعتش يكون
1: وقت اللي نضيعوا هيكل من الهياكل المسانده المهم جدا.
2: لا شكون
0: مايون تخيف
2: باش نكونوا واضحين باش نعطيو حتى نفس ايجابي للناس اللي تسمع فينا. هي الدوله ما تراجعتش الامانه، لكن فما مسار اصلاحي اللي هو مسار اصلاحي طال شويه. اليوم مثال في تونس فما القانون افقي للاستثمار اللي ان شاء الله تري بينتو بشير النور اللي هو تقريبا باش يعمل نقله على مستوى التنميه الجهويه وعلى مستوى الاستثمار في الجهات. اليوم سي بلال السعيد اللي كان يسمع فينا رئيس اللجنه الوطنيه للاستثمار
1: ان شاء الله بعد شويه باش يكون معنا سي
2: بلال. والحمد لله
1: الحمد لله.
2: الحقيقه وقت اللي سمع بالشيء اللي صاير، لانه احنا الحقيقه توجهنا شويه للريزو سوسيو مواقع التواصل الاجتماعي كيف برشا ناس اللي يتمسح في خدماته برتجت شويه. الحقيقه كلمني قال لي منير انا سمعت كذا كذا شنو الحكايه نجم تجيب حثاق وتفضل مرحبا. قال لي انا علاش موضوعك مهمني اني لانني رئيس لجنه وطنيه الاستثمار. الحقيقه نوجه له تحيه بارك الله فيه اللي هو انا حقيقه منخرط معنا وقاعد يتبع في الموضوع نتاعنا هو وبعض.
1: طبعا نسمع الملف هذايا وين وصل اليوم. اكيد في مساعيكم انتم راكم حكيتوا مع وزارات معينه، مشيتوا لمجلس الأمة بالشعب، حكيتوا مع مجلس الجهات ولا قليم، راسلتوا رئاسة الجمهورية،
0: هم بيهم الكل راسلوا راهو كل عملوا معني أسئلة كتابية لوزارتنا وديما الإجابة راهو أنكور. معناتها دوسي هذا قاعد نخدموا عليه وهاو أنكور،
1: يعني ما فماش الكلمة الفيصل ما فماش نواصلهم ما فماش
0: لونكور كي دور معناها لونكور هذايا. احنا توا هاو مازلنا
1: انا ما فماش سقف زمني نجمان نبني عليها حياتي.
0: ما عطاونيش سقف
1: اي فتره التهميش هذه قداش باش تدوم
0: معنا حتى فكره
1: معناها حتى لوين شهريتي باش تقعد يعني ممسوسه للدرجه هذه.
2: احنا هذا هو اللي قلقنا. اليوم احنا ملتزمين عائليه ملتزمين اجتماعيين. اليوم انت دخلنا احنا في مسار اصلاحي جيد نجم تقول لي انت مثال من هنا لاخر العام راهي باش تكون انا على الاقل امور نعرف روحي.
1: أما اليوم عين الشهر الخامس ملتزم مع الدولة التونسية
2: بالضبط. اليوم
1: عندك خدمة أخرى مثلاً
2: بالضبط. اليوم عندك التزامات، اليوم عودة مدرسية، معناتها ما نحكي لكش على الظروف اللي مروا بها بعض زملائنا. معناتها حكينا حتى شوية بكري معناتها في
1: حكيوا على عائلات كانت عايشة الحمد لله الاستقرار، ما نقولوش راه فاهمة ككل عائلة تونسية كانت عايشة استقرار. اليوم كي ما فما حتى مدخول كيفاش
0: شنو الحل؟ انت بالك لما ياخذ قرض معناها بعد 3 شهور يديكلاريو في البنك سنترالي كلاسيو ماخو قرض 3 شهور ما عملتش ما خلصتش القرض
1: نتاعك خلص مصاريفي نخلص البنك التزاماتي
0: تولي كلاسي في البنك سنترال
2: وتبعث لك عند المنفذ بعد تدخل في المسار القانوني تقدم مشكله للبنك وحده
0: تولي معناها قضيه جزائيه
1: للاسف
0: معناها لومبلور معناها نتاع
1: احنا اليوم الحقيقه الملف هذايا وصلنا التفاصيل الكل. نصور موظفي دوله راهم يعرفوا القانون ويعرفوا الوضعيات هذه الكل. نقولوا مش معناها ما فماش حلول، علاش من الاول اذا كان فما مسار انتقالي مثلا تنجموا تكونوا على ذمه اي وزاره تسدوا اي شغور في انتظار انه تقع هيكلتكم مثلا في
0: هيكلك في البيدجي. علاش السنه 2026 ما خصوش ميزانيه لمراكز الاعمال؟
1: ما خصوش ميزانيه، ما حسيت يعني ما استشرفتوش الامر وهما ما فماش ميزانيه لمراكز الاعمال في ميزانيه 2026 مثلا.
0: احنا راهي مش خدمتنا توفير الميزانيه، شكون واضحين؟
1: لا انه يغيب البوند هذا ما فماش ميزانيه ما جاش البنك.
0: احنا تحت وزاره بالاشراف هي اللي يلزمها توفر الموارد الاساسيه للديمومه نتاع المؤسسه. احنا راهو اوبيراسيونيل، احنا نخدموا الخدمه على معناها على ارض الواقع.
1: يعني نسال وكهو ما نقعدوش كموظفي دوله بربي خنشوفوا في الرايد الرسمي هبطت ميزانيتنا ولا الله اعلم يصير النش زاد كيما مراكز الاعمال كانوا موجودين ما لقاوش بون في الميزانية. ليه معناها ولا كل شيء متوقع معناه اذا كان نحكيه بالطريقه هذه انه مراكز كامله كانت حلقه فاعله في دفع الاستثمار نلقاوهم خارج الخدمة للأسف وبرها عائلات فترة ما نقولش فترة انتقالية فترة للأسف فيها برشا تهميش للأسف
2: للأسف. إن شاء الله فترة الانتقالية هي ما تزيدش تدوم برشا. والحقيقة عبر مصدر إذاعة مؤسسير نوجه نداء باسمي وباسم كافة زملائي لمن يهمه الأمر يحاول يتدخل لرفع نقوله نحن هل المظلمة كان صحة العبارة، لانه الحقيقه اليوم الناس تمست معناتها اجتماعيا دونك ما تنجم تكون كان لانه اليوم شو هذا
1: اللي مش كبير
2: احنا الحاجه ده. اللي مستغربينها
1: ماهيش الاف راه
2: لا احنا بالضبط 49 عون في مختلف جهات الجمهوريه معناتها معدل تاع ثلاثه اعوان محدد ثلاثه اعوان في الاداره
1: هذا عدد معناها
2: وكي تشوف الشغل اللي قايمين بمراكز الاعمال وانت مادام حياه تعرف تعرف ما نقبله ما تعرفش وتعرف الرجال
1: نعرف الحجم نتاع
2: اليوم مراكز الاعمال هي الباب الاول اللي دق وراه صاحب نيه الاستثمار وشاب اللي رغب في التوجه نحو العمل المستقل لانه احنا بعد نسباتشو
1: صحيح
2: فير الادارات الجهويه القطاعيه اللي حاجته اللي مشروع صناعي دونك نوجهه لبي الفلاحي نوجهه لبي
1: احنا نقطه التجميع غادي الشاب من غادي تتكون عنده الفكره وتتبين
0: المشروع
1: ودراسه المشروع
0: مهمه ياسر
1: نجم ينجح في السوق ينجم لا تقريبا انت اللي باش تعطيه الخطوط العريضه لحياته الكل مش كان للمشروع. تبقى معنا باش نسمع اغنيه ونتواصلوا مع سي بلال السعيدي عضو المجلس الوطني للجهات والاقاليم ورئيس اللجنه الوطنيه للاستثمار على أمل لا أنه تكون فما إجابة.

وحديثي كله عنك في سهري وفي سمري، وحديثي كله عنك في سهري وفي سمري.

0: القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
1: 99 ظواهر اجتماعية وحياتية للناس، سلوكيات وأفكار، قضايا وحكايات من صلب المجتمع.
2: من صلب المجتمع
1: ووقفة مع كل ظاهرة بالشرح والتفصيل.
2: بالشرح والتفصيل.
1: إذاعة المنستير. إذاعة المنستير. نور السبيل.
3: تنور السبيل.
2: نور السبيل.
4: مرحبا بكم من إذاعة المنسير، مواصلين معكم نبض الجهات. نحكي اليوم على إيقاف نشاط مراكز الأعمال تقريبا في تونس الكل. وضعية صعبة يعيشوها موظفي مراكز الأعمال بعد ما انقطعت جرايتهم الشهرية، مرتباتهم الشهرية. ناس عندها التزاماتها العائلية، التزاماتها مع كل الأطراف اللي تهمها في حياتها الخاصة. اليوم يلقوا أنفسهم خارج الخدمة، يلقوا أنفسهم للأسف في وضعية اجتماعية حرجة للغاية. أكيد راسلوا برشا جهات، من الجهات اللي نتمناو أنها تكون واقفة في المرحلة هذه، هما يسميوها انتقالية، يسميوها مرحلة تهميش. إن شاء الله تكون مرحلة انتقالية فيها تتحول مراكز الأعمال الوضعية أخرى، تضمن فيها كرامة موظفي مراكز الأعمال. نحكي مع سبيلة السعيدي، عضو مجلس الوطني للجهات والأقاليم ورئيس اللجنة الوطنية للاستثمار. سبيلة في الحقيقة ملم بالموضوع، نحكي من مبدأ التضامن. أكيد التضامن مطلق مع موظفي مراكز الأعمال، أما أكثر من التضامن زادا نحب الفعل، نحب التحركات لإنصاف موظفي مراكز الأعمال كحلقة مهمة جدا في مجال الاستثمار وتشجيع الشباب وحطوا على السكة في مجال الاستثمار وبعث المشاريع. سبيلة السعيدي مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا.
5: أهلا وسهلا، تحية كبيرة لك ولضيوفك الكرام.
4: مرحبا بك. أكيد
5: مستمعات ونسير.
4: شكرا لك. أكيد
5: الاستضافة على تحت هذه الفرصة باش نحكيه اليوم على موضوع هام جدا.
4: العفو
5: موضوع هام اليوم، عشرات إطارات موظفين في مراكز أعمال عمومية في مختلف الجهات الجمهورية.
4: اليوم الموضوع وصلكم بكل تفاصيله، اليوم عندكم المعطيات الكل. اليوم نقولوا على من يحرك هذا الملف، من يسعى صراحة لإنصاف موظف الوطن.
5: هو أخت حياة طرح هذا الموضوع في حد ذاته، يطرح مفارقة عجيبة وغريبة. اليوم اليوم الدولة تحكي على ضرورة دفع الاستثمار، تحكي على تحريك الاقتصاد، وفي نفس الوقت شنو صاير مع مراكز أعمال عمومية، مع هذه الهياكل اللي مهمتها مرافقة المستثمرين. هذه الهياكل اليوم تعيش وضعية اجتماعية صعبة إلى درجة أن موظفية أكثر من 5 شهور ما يخلصوش. أنا اليوم نحكي على الموظفين وعائلات، على الناس عندها التزامات، عندها كروات، عندها قروضات، عندها مصاريف، ومازلنا كخرجنا من عودة مدرسية، والبعض مازال ما كملش مصاريف العودة المدرسية. هذا موضوع بالحق يطرح إشكال كبير، هذا موضوع نعتبره على غاية من الخطورة. بل يتجاوز هذا البعد، نعتبره أصبح يمس استقرار اجتماعي للموظفين، وفي نفس الوقت يمس استمرارية مرفق عمومي عنده علاقة مباشرة بالاقتصاد والاستثمار. لكن نحب نوضح حاجة ونأكد على حاجة مهمة. رانا اليوم كي نطرح موضوع مراكز أعمال عمومية، رانا ماناش نطالبوا بحاجة خارج القانون، ماناش نحكيوا على امتيازات خاصة. احنا اليوم رانا نطالبوا بحقوق موظفين، وفي نفس الوقت رانا نطالبوا في نفس الوقت بالمحافظة على مرفق عمومي عنده وظيفة اقتصادية وتنموية. هذا الملف أخت حياة لازم تقرأ كملف اقتصادي، وأيضا يجب تقرأ كملف اجتماعي وتنموي، لأنها مش مفصل هذا عن هذا، وكلاهما مكمل الآخر.
4: أكيد.
5: وبصفتي نائب شعب وأيضا رئيس لجنة الاستثمار والتعاون الدولي بمجلس وطني للجهات والآخرين، وتبيع أي حاجة تهم الاستثمار سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ما نجمش نقعد ساكت. وهذه هذا في هذا الإطار كان لي تحرك على عديد الأصعدة. الموضوع هذا وقت تواصلت مع عديد وخيان ولا رأسي مخونا صديقنا سيمونير، تحية ليه سيمونير حرز الله. قمت بطرح خلال الموضوع هذا، تناولته خلال عدة جلسات عامة حوارية بحضور السادة الوزراء. قمت من أول لنبه لخطورته، وحاولت بكل الوسائل المتاحة إيصال صوت موظف في مراكز أعمال. والخيان اللي بحذاك يظل يعرفوا هذا وعشنا مع بعضنا. أيضا في نفس السياق كنت توجهت سؤال كتابي للسيدة رئيس الحكومة، ونفس السؤال موجود منشور على صفحة الرسمية. السؤال كان واضح والغاية منه كان الحصول على إجابة رسمية حول وضعية هذه المراكز. لكن للأسف الشديد أخت حياة، وهذا نقوله بكل انزعاج أيضا، ما وصلناش اليوم حتى إجابة، أيضا ما وصلناش حتى تفاعل.
4: للأسف معناه.
5: لكن في المقابل نحب نأكد عليه ونحب نبينه ونوضحه للرأي العام والخيان كل كيف مراكز أعمال عمومية إنه الموضوع راه وصل لأعلى مستوى، راه أغلب المسؤولين الإدارات العليا للدولة على علم بهذا الموضوع، وراه الموضوع متاعكم مشكلة متاعكم راه مش ملف مجهول لأنه الجميع يعلم به. اليوم أنا أنتظره اليوم هو إجابة توضيح تفاعل إيجابي، وهي ستبقى في الأخير نتصور مسألة وقت. المسؤولية اليوم تقتضي، وهنا خطابي موجه للسادة المسؤولين، للسيد وزير الصناعة، اليوم حقوق عباد راهي ما تنجمش تبقى رهينة غموض، اليوم نطالب الوضوح التام، نطالب التفاعل التام، نطالب شرح الوضعية هذه. الصوت مخيلنا في مراكز أعمال عمومية احنا مكفلين به، مش مواصلوا به، وان شاء الله في قادم الجلسات تكون لها جلسات اخرى حواريه بحضور السادة الوزراء، مش نرضوا مع كابتن الزملاء لاني تواصلت مع عديد من الزملاء ان الموضوع هذا مش يكون على طاولة النقاش وسيطرح بقوه ولن نتركه، لان دعم الاقتصاد الوطني هي مسؤوليتنا جميعا، وهيك كما هكا ما يلزمهاش وسط تهميش نتاعها ورفع هذه المنظمه ما يلزموش يتواصل، لان ما يحصل ببساطه نعتبره، وهذا ايضا كلام موجه السيد رئيس الجمهوريه، لانه غالبا ما يقول ما تحدث السيد الرئيس على التآمر، اليوم ما يحصل هو وجها موجود تآمر الاقتصاد الوطني، خاطر وقت اللي تتعطل المراكز هذه راك تعطل في التنميه. اليوم هنا نشوف فات آمر وقت اللي المستثمر صاحب المشروع المعطل العمل اللي طالب البطاله نتاعه وقت اللي يتوجه للمراكز هذه
4: يلقاها مغلقه ويلقاها خارج الخدمه،
5: شكون الخاسر؟ من ناحيه المواطن احنا ندعو للتشغيل، من ناحيه اخرى هو الاقتصاد الوطني. لكن بالله بربي في الختام نحب ايضا رغم هذه صيحه الفجاعه نحب ايضا نوجه تحيه تقدير الى كافه اطارات موظفين العاملين بمراكز اعمال، على خاطر برغم الظرف السيئ اللي يعيشوا فيه ورغم المشاكل ورغم الظروف القاسيه انهم مواصلين العمل نتاعهم ومتحدين ومتحملين مسؤوليتهم الوطنيه تجاه بلادهم، لكن في المقابل لازمنا نعطيهم باش يواصل العمل نتاعهم، وفي الاخر يهمنا مصلحه بلادنا بعض الناس كل كي.
4: هو ان شاء الله راهو الاجابه باش تكون عاجلا ولا اجلا يلزمهم يجيبوا ويلزم الملف هذا يتفتح مع سنه برلمانيه جديده يلزم يكون من اوكد الملفات. إيه لكن المرحلة الانتقالية الخوف كل الخوف إنها طول على الناس هذية، وناس عندها التزامات، راه نحكوا على موظفين من غير شهري بعد ما نكونوا يظهر لي المسمار في حيط ما عادش ما حتى حد ما هو متمان في بلاسته مسمار في حيط، هذه كانت تقبل توا ما فماش شهرية مسمار في حيط، ينجم لا قدر الواحد يلقى روحه خارج دائرة الناس اللي عندها شهرية، وهذا راه مشكل كبير. هذايا الأمان اللي تعطيهن الوظيفة العمومية، الناس اللي استكانت للوظيفة العمومية وتقول ولو انه يقول لك الوظيفة العمومية بريتو انت شهارة، اذا كانت تحب تلوج على الفلوس البرة في الوظيفة العمومية راك باش تعيش،
5: امشي
4: للقطاع الخاص تثمر البرة، اما معناه حتى كالأمان اللي باش تعطيهن الشهرية والوظيفة العمومية ما عادش باش نلقاوه زعما.
5: هو الأخطر من هذا مش هنا، هو الإشكال إن شاء الله نوصل، لكن الحالة في غموض اللي قاعدة
4: تلف الموضوع
5: هذا ملف اللي قاعدة تحيط هذا ملف،
4: يعني أي واحد شفت الغموض هذا سي بلال، شفت عدم الإجابة يخلي كل واحد فينا من الموظفين يقول يمكن نكون في بلاصتهم غدو، هذا اللي ما يخليش الإنسان في أمان ويخدم في أمان. راه لا يعقل الوضعية هذه بالمرة بعد 22 سنة عمل في صلب الدولة التونسية، من المفروض تجاوزنا مرحلة التربصات ومرنا واضحة وناس معناها مهيكلين في الدولة، شنو الوضع يظهر لي سابقة هذه ما صارتش في تونس قبل عمرها ما صار.
5: وهذا علاش احنا نسيت اليوم نديه بصوت عالي انه ملف هذا يجب ننظر له كملف اقتصادي واجتماعي وتنموي في نفس الوقت. رانا اذا وقفنا مراكز عمل، اذا وقفت العمل رانا في الخاسر الكبير سيكون الاقتصاد الوطني بتاعنا،
4: والخوف كل الخوف ان زاد نصنفوها في خانة المؤامرات كما قلت انت وكما فسرتها، راو بالحق نولوا خايفين.
5: اذا كان ما جيناش اجابه نجم نقولوا كان مؤامره احنا. اذا كان ما جيناش اجابه واضحه وصريحه نجم تكون مؤامره.
4: يعني استهداف خطة رئيسية في إطار بعث المشاريع راهو يلزمها تطرح أكثر من سؤال، أكثر من سؤال
5: نصنفه في إطار المؤامرات، ولهذا أطالب بتجاوزه وفتح هذا الموضوع عاجلا
4: إن شاء الله الناس هذه تلقى إجابة إن شاء الله الفترة الانتقالية هذه ما تطولش، يمكن الدولة تغير طرق العمل متاعها في مجال الاستثمار، يمكن تلقى أساليب أخرى به، هذا أننا نراجع أنفسنا ونقيم المرحلة ونقيم آلية الدولة في الاستثمار، أما مش بطريقة أنه نخليه الناس هكا في الرف ونخليه الناس من غير شاري. قال شنو قاعدين نقيمه يعني هكا، يعني التقييم يصير هكا على حساب حياة الناس وكرامتها وعائلات وناس عائلات عندها التزامات مالية. إن شاء الله كل الرجاء سي بلال السعيدي أن تدفعوا بالملف هذا، نحكيه على هيكلنا المنتخبة، نحكيه على مجلس الجهات والأقاليم، نحكيه على مجلس نواب الشعب اللي عندهم ثقة كبيرة فيه. شكرا لك سي بلال السعيدي، وإن شاء الله نقول الملف بين أيدي أمينة وبش يمشي به البعيد. نكملوا معك سي منير حرز الله مدام أمين البريني، ما نعرفش ما نحبش نقولها كلمة التصعيد ولا ماشيين بالحق، الأمور ضبابية، شنو خطواتكم القادمة، شنوين باش تعملوا إذا كان ما فماش حتى بوادر متاع إجابة؟ يعني
6: شنو العمل؟ نحن قمنا بثلاثة وقفات احتجاجية قدام الوزارة متاعنا، استقبلونا المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة امتنعوا على الاستماع لنا، توجهنا زيدا رئاسة الحكومة، الحقيقة استقبلونا زيدا وسمعونا وخذوا معناها الكلام متاعنا على محمل الجد، وقالوا معناها الدوسي عنا وإن شاء الله تتحل الأمور. الحقيقة زيدا تصلنا بأعلى سلطة في الدولة، معناتها زيدا فما تجاوب، أي معناها أعطيونا أحنا سقف زمني نجمو
4: نبنيو عليه حياتنا،
6: نبنيو عليه حياتنا، نبرجو أمورنا، خاطر وقفنا في معناه نفق مسدود دم حياة، معناتها
4: بالحق الوضعية
6: العباد الكل عندها عائلتها، معني عائلتها في الكفالة متاعها، صغارها، عباد مريضة توا مدام وما تلقاش باش تداوي خاطر ما عندناش تغطية اجتماعية. فهمت؟ في جلسة من الجلسات قالونا اقفل تونس. شكون وقف لها تونس؟ هما موظفينها راه، هما هياكلها،
4: هي الإدارة والهيكل،
6: هي الإدارة ما وقفتش لا في ثورة لا في
4: كورونا، حتى شيء،
6: حتى شيء، احنا في الكورونا نخدمه ونتنقلوا وما وقفناش، معناها حتى كي وقفنا بريود صغيرة، رجعنا ديركت في جلسة من جلسات قالوا اقفل تونس، احنا توا نقول لهم احنا شكون يقف معنا؟ شكون مش يقف معنا نحن تو؟ معناها احنا نشكر عائلتنا اللي واقفه معنا، فهمت؟ نشكر زيدا العباد اللي تعديت بالمراكز الاعمال اللي بعثوا مشاريعهم، الكل باتصال معنا ويسندوا فينا،
4: هو في الحقيقة تضامن كبير على مواقع التواصل الاجتماعي،
6: هذوما اللي نشكرهم احنا توا، فهمت؟
4: يعكس علاقاتكم الطيبة اللي بتطول مع الناس،
6: علاقة طيبة تقعد سنوات زيدا،
4: لكن هذا لا يكفي، نحن حاجتنا بدولة تحل المشكل، حاجتنا
6: برئاسة الإعلام زيدا
4: تتدخل لفض هذا الملف نهائيا معناه.
6: إن شاء الله إن شاء الله في أقرب الأجل
4: إن شاء الله نختموا معك سي منير حرز الله الملف هدايا.
7: أي
4: في انتظار صراحة.
7: قبل ما نوجه نداء أخير مدام حياة، باش نرجع شوية لبعض الأرقام باش نعطيهم فكرة عامة. اليوم مراكز الأعمال ساهمت في بعض ما يقارب 5942 مؤسسة في مختلف جهات الجمهورية، اللي هو نقيبا رقم محترم برشا برشا. على مستوى إحداث موطن شغل تقريبا أكثر من 22916 موطن شغل. على مستوى التكوين تم إحداث أكثر من 2886 حصة تكوين. على مستوى المرافقة أكثر من 10000 حصة مرافقة. تقريبا
4: يعني الارقام هذه الكل تعكس ماهيش تكفي باش
7: بالضبط
4: نحلوا المشكل هذايا نهائيا. اذا كان تحبوا تقيموا، هاي التقييم موجود، هاي كله بالارقام. بالحق الف سؤال يطرح في انتظار الاجابه، والاجابه بالطبيعه ما تكون كان من رئاسه الحكومه، ما تكون كان زادا من وزاره الصناعه المعنيه
6: بين ان شاء الله
4: الاجابه تكون قريبه.
7: احنا الحقيقه في ثقتنا كبيره برشا في السيد رئيس الجمهوريه، اللي احنا الحقيقه توجهنا له بمراسله رسميه الفخامته باش يحاول يتدخل، لانه كما قلت لك ديما نرجع نقول راه ما يهمش المساله هذه، ما تهمش كان موظفي مراكز الاعمال 50، راه ورانا الاف من المواطنين، الاف من الشباب اللي احنا ملتزمين معاه اخلاقين، وما احناش مستعدين باش نسيبوهم في المطلق هكاك، احنا متعهدين معاهم باش نكملوا معاهم المسار التنموي في انتظار
4: تسويت وضعيتنا في انتظار المرحلة ذي الانتقالية باش تدوم وإلا لا ومستحقاتنا زادة 6 شهور التالي ونحن في انتظار رواتبنا الشهرية. شكرا لك مدام أمل البريني على الحضور مركز عمل سوسة. شكرا لك سيمونير حرزالة. شكرا لكل اللي متدخلين. إن شاء الله الملف هذا نلقاو له إجابة وقريبة وقريبة برشا. حياة الناس لا تنتظر الناس. نحكيوا على كرامة, نحكيوا على مورد رزق, نحكيوا على حياة عائلات لازمها تستمر. ناس عندها التزامات مع عائلاتها ولناش نستجديو تو في الدولة التونسية باش تعطينا شهري الناس باش تواصل حياتهم. بالحق مؤسف يعني الوضعية اللي وصل لها توا موظفي مراكز الأعمال في تونس. شكرا لكم. إن شاء الله ديما ثقتنا في بلادنا كبيرة, ثقتنا في ربي كبيرة, وإن شاء الله الحلول القادمة بإذن الله. شكرا لكل الفريق, ننهي بنجاة الصغيرة ونلتقي قريبا بإذن الله.

0: الثالثة بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. تشارك الجمعية التونسية للمبادرات التربوية يومي 24 و25 من سبتمبر الجاري في مبادرة عالمية تنظمها منظمة Connected Nation الأمريكية، وتجمع مشاركين من مختلف أنحاء العالم ضمن تجربة متواصلة للتواصل والتكوين الرقمي لمدة 25 ساعة دون انقطاع في محاولة لتحقيق رقم قياسي عالمي والتقدم نحو دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية. شارك وفد من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بدعوة من اللجنة المركزية للانتخابات بروسيا الاتحادية ضمن البعثات الدولية لملاحظة الانتخابات التشريعية الروسية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الدوما من 18 إلى 20 من سبتمبر الجاري، وذلك إلى جانب عدد من ممثلي الهيئات والإدارات الانتخابية والمنظمات الدولية المختصة بالشأن الانتخابي. أكد وزير النقل رشيد العامري أن تونس تعمل على مزيد الارتقاء بقطاع النقل البحري والموانئ وفق مقاربة تستجيب للتوجهات الدولية في مجالات السلامة والأمن البحريين وحماية البيئة البحرية والتنمية المستدامة، تكريسا للتوجه الوطني نحو جعل تونس قطبا لوجستيا إقليميا في البحر الأبيض المتوسط وبوابة نحو القارة الإفريقية. ختاماً، ضبطت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المواعيد والشروط المنظمة لمختلف أنواع المصيد والأحكام العامة للحفاظ على التنوع البيولوجي لسنة 2026-2027 وفقاً لقرار صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية العدد 91 بتاريخ 11 من سبتمبر الجاري عن وزير الفلاحة مؤرخ في 8 من سبتمبر الحالي. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير، تبع الموجة
3: من الاثنين للحد، كل يوم حكاية وكل

0: مساءتنا ليكم ومواعيدنا ما تتفلتش. دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. موضوعنا اليوم حول التبول اللا إرادي عند الأطفال. أول حاجة يجبنا نعرفوها على المرضى ذي هو كونه معناش الحق نقوله اللي الطفل مصاب إلا بعد 6 سنوات. نسبة كبيرة من الأطفال يتعلموا ينظفوا في الليل ما بين 3 و5 سنوات، ونسبة صغيرة ما ينجموش يوصلوا لمرحلة النضج هذه ويواصلوا يبولوا على رواحهم كيف يرقدوا في الصباح ولا في الليل. هوني نحب نطمن الأولياء ونقول لهم اللي الأطفال ما يعملوش فيها بالعاني. برشا عوامل علمية أثبتت كونه الحاجة هذه تنجم تتفسر بالوراثة وإلا زيدة بالنوم العميق عند الأطفال هذا. الحل سهل وما هوش صعيب. ما يزمناش نعاقبوا الطفل وإلا نضربوه. انتبقوا قواعد حفظ الصحة. نقصوا من شربين الماء بعد 6 متاع العشية. نقصوا من شربين العصير الحلو. ما ناكلوش ماكلة مالحة برشا. نقصوا زيدة من شربين الحليب ومشتقاته. نشجعوا صغير على ممارسة الرياضة. نقيموا صغير بصفة يومية 2 ساعة بعد ما يغطس في النوم باش نبولوه. وقتاش نعديه عند طبيب مختص؟ نعديه عند طبيب مختص إذا كان صغير مازال يبول على روحه وقت اللي يرقد. وقت اللي صغير وليت عنده مشاكل متاع تبول في الصباح، يعني يدخل برشا مرات للتواليت ويبول على روحه في الصباح. إذا كان زيدا صغير رجع يبول على روحه وقت اللي يرقد بعد أكثر من مدة أكثر من 6 أشهر وهو نظيف. كنت معكم الدكتورة سمية بدخان في دقيقة صحة. دقيقة صحة.
2: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
3: أمي شبي بنت؟
2: عندي ما نقولك.
3: ليه يحكي هالناس ما فيك؟
2: أمي غلطت غلطة كبيرة برش. جربت وحلتهم. لازمك تعاون.
4: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
5: بكل الألوان. بكل الألوان.
6: مساء النور ومرحبا بكم مستمعينا الكل، ان شاء الله تكونوا بخير وصحه. الناس الكل اللي تسمعوا فينا، هذه اذاعه المنستير ان شاء الله نونسوكم من خلالها، وان شاء الله يا ربي بقيت يوم موفق وين ما انتم تسمعوا فينا، وبقيت اسبوع زاد موفق وراه نتسماو على اول الجمعه. ما زلنا اليوم 3 22 سبتمبر 2026، مجموعه من اللقاءات السنة فيكم في بكل الالوان من توا وحتى للاربعة نتاع العشيه. سويعه من زماني امنها حكيم زمان وحكيم اسطنبولي اليوم في الستريمينغ، لطفي مكي في الجانب التقني، هويدا بن ساسي في التنسيق، ألفة جمالي في الأعداد والتقديم. وكينكم على مضمون لقانا تعرفوه إن شاء الله تباعا بعد أول تحية اخترناها بصوت الفنانة القديرة اللي ربي إن شاء الله شدها بصحتها سولف.
5: بكل الألوان.

معنا الجمال هو أنت من الغنية التونسية المزيانة مش في رصيد الفنانة القديرة ربي يعطيها الصحة السيدة سوليف، إنما على مستوى زاد المدونة الموسيقية التونسية ككل. الكلمات للشاعر حمادي الباجي والألحان لمحمد التريكي، وذي بدايتنا معكم من إذاعة المنستير ومعكم إن شاء الله حتى للأربعة. باش نبدأ معكم لقاءاتنا في بكل الألوان، وأول لقاء نبدأ به معكم هو لقاء صحي نحكيه فيه على تظاهرة طبية تكوينية باش تصير نهار 24 و 25 سبتمبر في كلية الطب المنستير بعنوان ميكروبيوت اي بريفنسيون ديزانفكسيون. تظاهرة أهم محاورها الكائنات الحية الدقيقة، المناعة،

0: عن الحامض الكلوريدي اللي خليهم ما يكونوش برشا، والكثافة تمشي وتزيد قد ما نمشيو من المصرانة الخشينة من المصرانة الجويدة للمصرانة الخشينة. هذا التوازن متاعهم والصحة متاع الكائنات الدقيقة هذية هما في تفاعل كبير مع الصحة متاعنا، مع صحة الجهاز المناعي متاعنا، ومع الوقاية من كل ما هو جراثيم تنجم تصيبنا.
1: هذا دوره أساسا معناها؟
0: هذا الميكروبيوتا هو عنده دور كبير برشا، ومن أهم الأدوار اللي يلعبهم هو يدخل حتى في امتصاصنا الفيتامينات للصحة متاعنا الكلها. صحة نلقاو برشا تفاعلات ما بين الكائنات الدقيقة هذه والجهاز العصبي، الجهاز اللي نقوله نحكيه أكس أنتستان سيرفو، معناها فما حوار بين الأمعاء والأعصاب، فما أكس أنتستان فوا، فما الكائنات الدقيقة هذه تتفاعل وتتحاور مع الكبد متاعنا، فما أكس أنتستان بومو كيف يتفاعلوا. ولو كان نبسط شوية للي يسمعوا فينا، كي مرضنا الناس الكل بالكورونا ما كانتش الإجابة متاعنا كيف فما صحيح. ناس تصدت لها بطريقة باهية، فما ناس تعرضت الوعكات صحية شديدة شوية، وفما شكون حتى ربي يرحمهم تسبت حتى في حالات متاع وفاة. هذا الكل في علاقة مع توازن البكتيريا، خاطر كيف جاء الكوفيد الفيروس هذا الجديد هو ما جاش وحده، جاء في إيكو سيستم منظومة كاملة، اللي المنظومة صحية شو معناها متوازنة وفيها جراثيم كما نسميهم احنا بلغتنا النافعة نجم يتصدى الفيروس هذا. خاطر اون جينيرال في الفيروس معناش برشا ارسينال ثيرابيتيك، معناش برشا وسائل، معناش كيما الانتيبيوتيك نقاومو، معناها الكل تعزيز المناعه. تعزيز المناعه راه سمعنا برشا وقتها الزانك، سمعنا برشا الفيتامين دي، دونك هذا الكل مربوط بالتغذيه. وهك علاش هي الصحه نتاع الكائنات الدقيقه هذه مش كان احنا كيف نتغذاو بالقدا، هك علاش دوري انا كطبيب التغذيه. دونك الدور نتاع التغذيه هي انها تحافظنا على صحتنا ما بينات الكائنات اللي تلعب دور فعال، هي الكائنات الدقيقة هذه
1: حافظة لصحة الكائنات المفيدة هذه
0: المفيدة هي
1: أنا اليد دو لا سانتي نقولوا نحن
0: أن اليد لا سانتي هو هذا هو ألفا. لو كان احنا نبسطوا هما مجموعة من الكائنات ما يشتملوش على كان الكائنات النافعة، هما كائنات نافعة وفما اللي بلوز اموا معناه ضارين نجموا احنا نتسمو بيهم. ولهنا الكلمة الشهيرة هو التوازن، معناه ما لازمش الضارين يغلبوا النافعين باش ما يختلش. احنا نقولوا التيرم ميديكال اسمه لا ديسبيوز، وقتها الضارين يغلبوا النافعين، احنا ديما نحاولوا نخليو
1: التوازن
0: والجراثيم النافعه تكون هي اللي عندها الحظ الاوفر باش هي تنجم تتصدى للجراثيم الضاره.
1: هو انا متاكده فما شكون يسمع فيك توا وباش يسالك يقول لك كيفاش عن طريق الغذاء نتاعنا مثلا، باش ندخلوا في تفاصيل باش تحكيوها انتم اصلا في الدوره هذه،
0: خاطر لو كان احنا نحاول من خلال الحوار هذا معك ألفا نشكر الكلية، خاطر ديما تحللنا البيبان باش نعملوا التظاهرة تضم على رئيسها العميد سي شرف الدين، كيف مدام ميل اللي هي مدام ميل بشعبين اللي هي بالتوسكي التظاهرات التكوينية هذه، ديما نلقاو البيبان محلولة. دونك لهنا احنا حاولنا زاد نشكر الأطباء زملائنا اللي سدعينا معاهم باش يكونوا حاضرين، ومن مختلف الاختصاصات، من اختصاص المعدة خاطر الميكروبيوت هذا نلقاوها على مستوى الأمعاء، كيف الأمراض الجرثومية، وزميلتي المنظمة أقبل الكعلي هي من الأمراض الجرثومية وبش يدخلوا معانا، كيف فما اللوغيل احنا توا حكينا على نحكينا على الميكروبيوت في الأمعاء، أما فما ميكروبيوت حتى ونيفو دي لاسفير بوكال معناه في مستوى الفم. وهذا يكون عنده علاقة وثيقة برشا بتوسكي أمراض في الخشم كما نقولوا احنا البرودة متاعنا في الوذنين، هكا بش يدخل معانا زميلنا اوغيل. كيف راهو الميكروبيوت خاصة هو العنصر اللي نحكيه عليه برشا هو في مستوى الأمعاء، أما نلقاه حتى في الأعضاء التناسلية عندنا ميكروبيوت نسميه الميكروبيوت فاجينال عند المرأة، ولهنا مربوط حتى بالفيرتيليتي، مربوط ساعة بالإنفكسيون أي مربوط بالخصوبة، ومربوط بالأمراض التعفنية اللي تنجم تصيب الجهاز التناسلي عند المرأة، وغدوة تنجم تمس حتى وتكون في تفاعل مع الخصوبة عند المرأة باش تدخل معنا زميلتنا في هذا الغرض. نرجع لسؤالك كيفاش سي برينسيبال، من أهم الحاجات اللي تعزز صحة الميكروبيوت هو الماكلة، خاطر احنا كي ناكلوا هما ياكلوا معانا، هما موجودين على مستوى الأمعاء. دونك التوازن هذايا كيما نقولوا احنا كي نقولوا للمرضى نقولوا للمرأة الماكلة هذيك صحية، خاطر الماكلة هذيك تعزز الجراثيم النافعة وما تخليش الغلبة تكون للجراثيم الضارة. هذا هو كيف سدا كيفاش من الحوايج هو لو تيم سي لانفيكسيون، معناها الوقاية من الجرثومات. لهنا فما ميساج آخر، فما كلام آخر حبوه هو يوصل اللي يسمعوا فينا ليزونتيبيوتيك. خاطر ساعات في تونس بارتيكوليارمون انا لا مان فاسي نستسهلوا نمشيو للفارماسي.

0: هنا ياخذوا لي زانتيبيوتيك. لي زانتيبيوتيك راهم الخطر الاول اللي يهدوا ضدوا زملائنا في الامراض الجرثوميه انه ينجم يولي ما عادش فعال لا ريزيستانس او زانتيبيوتيك واللي كاينه نقولوا نحنا كاينه يش نشربوا في الماء. من الحاجه الاخرى هو تنجم الجراثيم الضاره تولي تقاوم الانتيبيوتيك هذاك, وفي المقابل الجراثيم النافعة تضر هذيك تضر, ونلقاو رواحنا باش تولي كيما احنا نسميوه كيما عنا تشبيه في الميكروبيوت قوش علينا حقل فيه نباتات فيه مخضرة ومزهرة كي نحطوا لي زانتيبيوتيك باش نخليوها ارض قاحلة, وراهو كل ما هما باش تبدا ما فماش امره فماش جراثيم نافعة سامحني باش تجي هك العناصر لي زانترو جراثيم الضارة, وباش تكون سهل انها تاخذ تلقى بلاصة في الامعاء نتاعنا وتستقر في الامعاء نتاعنا. دايوغ احنا ساعات كيف تصادف وناكلوا في الشارع نقولوا احنا ماكله مش نظيفه برشا وماكله تجب تكون كونتاميني, فما ناس تعمل لها غاسترو اونتيريت الالتهاب المزمن, وفما ناس تتعدى لاباس. هما اللي يتعدوا لاباس هو اللي الجهاز الهضمي نتاعهم فيها الكائنات اللي تدافع عليهم, هكا علاش احنا قلنا عندهم دور في المناعه. سي تان نسميوه الظاهره هذه سي تان فينومين دوكيباسيون دو نيش, خاطر ديجا كي تبدا عندك حاجة نافعة وشدة البلاصة مش باش تخلي البلاصة لغيرها, فما يصير منافسة على الغذاء كومبيتيشن سور لاليمونتاسيون. العناصر كي تبدا النافعة متوفرة الجراثيم النافعة ديما نقولوها ما بين قوسين هذيك كيف كيف باش تاخذ الغذاء نتاعها ومش باش تخلي كي باش يجي حتى فيروس ولا جرثومة ضارة ما تخليلهاش البلاصة للماء باش تاكل معاها وباش انها تتواصل تقعد معاها. هذا هو دونك كان نحب اللي يسمعوني يستشفوا شنو لي ميساج شنو من الانتيبيوتيك مش بدون معنى مبرر وديما باستشارة أهل الاختصاص. الماكلة الصحية وكي نقولوا ماكلة صحية
1: شنو معنى في شنو تتمثل بالتحديد الماكلة الصحية الجراثيم النافعة,
0: الجراثيم النافعة وما نخليوش الجراثيم الضارة هي اللي تكثر. خاطر باش نسهلوا كيفاش المعلومة توصل, راهي الجراثيم الضارة تتغذى بالأكل الضار اللي احنا نقوله, والجراثيم النافعة تتغذى بالنظام الغذائي الصحي. ونظام الغذاء الصحي أنا ديما كنجي معاكم في الإذاعة أكد عليه هو الحمية المتوسطية, حمية البحر الأبيض المتوسط اللي هي شنية الركائز متاحة كي نلخصوها في كلمات
1: زيت زيتونة
0: 4 مغارف في النهار, أو زيت زيتونة صحيح الإفراط منه يتنجم يتسبب في السمنة أمراو على الأقل نجيبه 4 المغارف. يرتكز على الحوت الأزرق, خاطر الحوت الأزرق لهنا نرجع شنو فيه الحوت الأزرق, فيه الأوميغا 3 اللي هو مضاد للالتهاب وفيه الفيتامين دي. راهو كي نجيو نشوفوا الفيتامين دي وين نلقاوها, الاغلب نلقاوها الفيتامين دي في سواء لي برودوي ليتي كومبلي والا في الحوت, وخاصه الحوت الازرق, والا شويه نلقاوها لي بريكورسور اللي هما الاسيد الفا لينولينيك نلقاوه في الزوزه, زريعه الكتان, في بعض نسميهم هذم الفواكه بون هو كلمه الفواكه
1: البذور معناها هكا
0: البذور كيما الزوزه فنقولوا فاكهه فواكه جافه. هي الفواكه الجافه تنجم يفهموها الغله الشايحه كيما
1: مش مقليه, راه هو باش يبان لكم زاده مقليه
0: مش مقليه ومش مالحه اي كذا كان يحبوا يكمدوها شويه. اما راهو لو بي او دي اش اللي هي لا فيتامين دي اللي تعزز المناعه
1: واللي ديما ناقصه في بدننا تقريبا الكل,
0: وراهو الحقيقه معناها لهنا لازمنا نتحرى واحنا الاطباء قاعدين نقوموا بدراسات. راهو في تونس رغم ان عندنا الشمس اما راهو براتيكمون كلنا الفيتامين دي ناقص. هذيك راهي الفيتامين دي هي فيتامين اما راهي بريسك عندها الرول نتاع هرمون وراهي برشا مهمه في تعزيز المناعه ومقاومه الجراثيم الخايبه. دونك لهنا نلقاو كما اكدنا الحوت الازرق السردينة سكومبر حاجات كيما هكا. الحبوب الكامله معناها ماذا بينا ديما نقول للمرضى كي تاكلوا قمح كلوا قمح كامل كلوا شعير كامل نبعدوا على الفرينه البيضاء. علاش؟ خاطر لهنا باش نلقاو العامل الاساسي اللي يفرق هو الالياف, خاطرها الحبوب الكامله غنيه بالالياف. وانا جوري معنا عندي مداخله في وسط التظاهره هذه على لو بريبيوتيك. البريبيوتيك هما اللي هما كان سهلوا المصطلح هذا نلقاوه الالياف. الالياف منها الذوبه في الماء وغير الذوبه في الماء. المصادر نتاعها هي الغلال الخضر والحبوب الكامله. دونك لو بريبيوتيك هما شنو اصل التسميه هذه شنو هو الغذاء اللي حسن صحه الكائنات الدقيقه اسمه بريبيوتيك. بروبيوتيك نتعداو نجمو نجيبو بعض الجراثيم النافعه اللي هي نحطوها مثلا كيما الجراثيم اللي مسؤوله على تخمر الحليب ياغورت لي رايب البن هذوما فما نلقاو كلهم فيهم لاكتوباسيل اللي هما جراثيم نافعه وتعزز صحه الجهاز الهضمي نتاعنا. ولا فما سامبيوتيك، هذا المصطلح يدل ان احنا باش نجيبوا الالياف ونجيبوا معاهم الجراثيم النافع، هذا الكل الهدف منه تعزيز صحه الكائنات الدقيقه على مستوى الامعاء نتاعنا.
1: وما يتعطاو حتى سو فورم دو كومبليمون اليمونتير، لكن ثم حاجات رمهاكم في المتناول سمعتوا الدكتوره تحكي عليهم وتنجم تعزز بهم هالمناعه وهالكائنات اللي باش تنفع معناها
0: اللي باش تنفع دايوغ. اي فما شكون اللي يخلوا يعملوا المخلات، الخضره مخله زاد كيف كيف، هذيك فيها برشا لي بروبيوتيك، معناها نلقاو فيها الجراثيم النافعه هذيا اللي نحتاطوا لهنا المساج اللي هو نحتاطوا من الملح، خاطر فما شكون عندهم ضغط الدم وراه الملح يضر صحه البكتيريا،
1: هو السكر والفيرين هكا بالمناسبه نقطعوهم مثال
0: بالمناسبه نقطعوهم ونقصوا منهم برشا ونتفاداو التبذير اللي يصير في الخبز وفي التطيش في الخبز نتاعنا. كيف كيف كي نرجعوا للركائز نتاع الحميه المتوسطيه، لازم نقولوا احنا ما بين الفخوي لغوم 5 راسيون معناها نقولوا احنا في قبضة اليد، معناها المريض ذيك المريض ولا الإنسان العادي احنا ماذا بين الناس كل تكون في صحة جيدة من 2 كعبات غلة في النهار وثلاثة حصص متاع خضر حتى بين الني والطيب. دونك وفي المقابل الحاجات اللي تعزز صحة البكتيريا الضارة واللي هي ماهيش في الحمية المتوسطية متاعنا اللي هي الزيوت المهدرجة الأوميغا 6 الويل دو تورنوسول والويل دو سوجا زيت العبيدية وزيت القطاني، هذوك الكل يزيدوا في الالتهابات ويخليونا المصران متاعنا يخليو أنا ديما التشبيه اللي نستعمله يولي يقوش عليه مصران مثقوب لو تيرم اون انجلي نستعملوها احنا لو لاكي جات لي بيربابيلتي انتستينال، يخلي المصران تولي ترهيف والجراثيم الذاره هذيك نو سولمون باش تكون موجوده في الامعاء متاعنا بتنجم تتسرب لنا حتى للبدن متاعنا، ولهنا تكون لا بورت اونتري يكون معناها عامل الدخول في برشا امراض اللي هي مثبته علميا والعلاقه هي وثيقه مع الميكروبيوت ومع الجراثيم الذاره. باش نعززوا صحه الامعاء نتاعنا من الكائنات الدقيقه والامعاء تكون صحيحه، فما كيما قلنا الخضره والغله، وفي الخضره والغله ناكدوا على انواع من الخضر والغلال باش يجي توا خاطر احنا في الخريف الرمان عنده خاصيه انه يزيدنا من جرثومه نافعه ونحبوها برشا اسمها مش لازم نشد الاسم لا كارماسيا ميسينيفيلا، هذه تخلي
1: تغلف تقال الكلمه
0: هي ميسينيفيلا جايه من ميكوس، هي كالبيطانه اللي تبطن الامعاء وتخليهم اكيكا ما همش مثقوبين تخليهم كما نقولوا احنا اتونش ما يعديوش هالجراثيم الذره هذا.
1: الكعبات الرمان ولا القشره؟
0: الكعبات نتاع الرمان
1: الغله، حتى القشره امبليكي في الحكايه تغلف في
0: المعده، يقولوا تغلف في المعده والكل، هو اذا كان فما شكون نجم يغليها ما فما حتى مشكل. فما شكون معناها اثبتوا انهم تنفعهم برشا القشره نتاع الرمان، وفما حتى في الهنا الفيتوثيرابي مفيده برشا، وفما الكيف كيف زاد العنب بيسك مازال شويه الوقت نتاعو خاصه العنب الاحمر en resveratrol c'est un antioxydant نحبوه زاد يعزز صحه الجهاز المناعه نتاعنا. في المقابل نبعدوا على السكريات على الماكله المعلبه الماكله المحوله، قد ما الماكله نتاعنا غنيه بالدهنيات غنيه بالسعرات الحراريه غنيه بالسكريات قد ما باش نغذيو الجراثيم اللي تتغذى على السكريات، والجراثيم هذم الضاره اللي تتغذى على السكريات هما المسؤولين على لاديكسيون او سكر، نوليو مدمنين
1: على السكر
0: مدمنين وغدوه يوليو هما بيدهم فما اضطرابات في سلوكات الاكل يخلي المريض يحس روحه ناقصته حاجه يلزم يولي ديما ياكل حاجه
1: ويجوع
0: حلوة.
1: في ساعة وبرشا اكيد نتائج سلبيه. شكرا ليك على كل هالتوصيات للمستمعين.
0: شكرا على وجهك.
1: اما اللي حكيته الكل نرجع نقول باش يكون نهار 24 و 25 سبتمبر من خلال تظاهرة كاملة باش تكون في
0: يومين.
1: كلية الطب بالمنستير تهم أساسا شكون هالتظاهرة هذية؟
0: هي احنا مفتوحة لأطباء الشبان الأطباء العامين أطباء الاختصاص اللي هما خطر احنا ماذا بينا نكونوا الكلنا واعين بالرول متاع الميكروبيوت، يا أما كملوا خذوا الدبلوم تاعهم ولا حتى الأطباء الشبان اللي انكور دو فورماسيون ماذا بينا يلتحقوا بينا في التظاهرة هذية باش نكونوا كلنا ايد واحدة باش نعزوا صحة الميكروبيوت وباش نتفاداو الجراثيم هذه سورتو توا داخلين على الشانجمون دي سيزون دونك الجراثيم باش تجينا سورتو نتاع لي سيستم ريسبيراتوار، ولهنا نفكر زاد فما معنا زميلتنا باش تلتحق بينا كيفاش نحافظوا اترافير الميكروبيوت على صحه الجهاز حتى التنفسي نتاعنا ان شاء الله.
1: فما انسكريبسيون ساعه لازمها تكون موجوده،
0: واحنا اون ابروفو معنا انسكريبسيون اون ليني مي بعد عنا معنا ساعات تعطلت شويه دونك باش نقبلوا الناس الكل
1: مرحبا بيهم معناها من
0: هارتها سور بلاس حتى نهارتها اللي ما نجموش يعملوا انسكريبسيون اون ليني بريالابلومون مرحبا بيهم الباب مفتوح للناس الكل. يشرفونا وينورونا.
1: من وقتاش بالضبط؟
0: باش نبداو من 9 ساعة تتواصل على يومين حتى نكملوا اون جينيرال الخمسة نتاع العشاء.
1: موضوع مهم برشا وكثروا لنا منه حتى في الإعلام. باش خلي لك أنا كلمة الختام للناس اللي يسمعوا فينا هكا فرصة. أنت جيت باش تحكي لنا على التظاهرة وفت الناس برشا نصايح. نخلي لك كلمة الختام بالنسبة للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا واللي يهمهم هذا الموضوع في علاقة بتغذيتهم الساعة ومناعتهم والوقاية من الأمراض الجرثومية طبعا.
0: اي نشكرك ألفة على الفرصة هذه. يفضلك دونك يعطيك الصحة. اللي يسمعوا فيا نحب نقول لهم تلهيوا بالصحة نتاعكم. انا ان شاء الله نحاول نكون حاضرة معاكم اترافير لي بلاتو نتاعكم لي زيميسيون هذوما باش نحافظوا على صحة الغذاء نتاعنا وما نستهنوش. راهو الغذاء هو اول عامل باش انا نحافظوا. هما قالوها العلماء من قبل يقولوا كي طون اليمون ماك كو تا ميديسين سوا طون اليمون, معناها لي ميديكامون نتاعك يكونوا الغذاء نتاعك. راهو ونرجعوا للغذاء اللي مش محول اللي نعملوه في ديارنا اللي مستنبط من العادات متاع جدودنا. راهو معناها الدراسات وثقته. راهو مش هكي كان نحبوا نحرموكم, بالعكس نحبوكم تستمتعوا بحياتكم وتمتعوا بحاجات. أما راهو هذا الكل يكون في إطار الحفاظ على الصحة, خاصة اللي احنا توا ولينا نشهده في انتقال في الأمراض. احنا هو التظاهرة هذه مخصصة للأمراض الجرثومية, أما احنا شهدنا نقلة في تونس ولا حتى على مستوى العالم. مشينا من الأمراض الجرثومية للأمراض نون ترانسميسيبل اللي نحكيوا عليها مرة أخرى اللي هما لوبيزيتي والسكر نوع اثنين. أيوة. واللي هما كيف كيف موجود فيهم الميكروبيوت داخل فيهم اما زاد كيف كيف على علاقه كبيره وثيقه اكثر حتى بالغذاء نتاعنا. اول حاجه هي الغذاء. راهو يحقق نتائج مذهله ونجم نوصلوا مع بعضنا النتائج ان شاء الله تفيد صحتهم
1: ان شاء الله. دويك وصحتك في غذائك وان شاء الله يربي بالصحه للجميع. ومرحبا بك في كل مساحاتنا اللي تعنا بالصحه. في اذاعه المنستير كنت معنا الدكتوره ام كلثوم سلام استاذ مبرز في التغذيه وامراض التغذيه. وحدي كان على تظاهرة طبية تكوينية باش تصير نهار 24 و 25 سبتمبر في كلية الطب بالمنستير. رح نوصلوا معكم في بكل الألوان حتى للأربعة متاع العشية. مرحبا بكم تسمعونا على الفريكونس المتنوعة على إذاعة المنستير كيف كيف على راديو منستير بونتين
2: بكل الألوان.

0: زريبة صويف زهوان على الموجة 104.7
1: 104.7
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر بتونس.
3: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب ساد.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير
2: بكل الألوان.

0: شيرين اختيارنا فيه بكل الألوان، موسيقى على كل الألوان، كيف كيف لقائتنا. مرحبا بكم مستمعين الكل في إذاعة المنستير، ونحكي على راية تونسية إن شاء الله ترفع في بطولة عالم باش تصير في روسيا في أكتوبر الجاي، بطولة العالم للروبوتات القتالية. وبعد مشاركة للفريق التونسي بلاك شارك العمناول وحصولهم على المرتبة الخامسة المرة هذية، مشاركة جديدة وإن شاء الله تكون فيها تتويج تونسي ورفع للراية التونسية من فريق بلاك شارك. معنا المهندس عبد السلام جراي. مرحبا بك عبد السلام، أهلا وسهلا.
1: يعطيك الصحة مدام ألفة، مرحبا بكم، مرحبا بالناس تسمع فينا الكل.
0: يعيشك يا سيدي. ده في جديد بعد ما مشيتوا خطوات كبيرة العمناول في روسيا، سناري هين آخر في بطولة العالم للروبوتات القتالية في روسيا مرة أخرى إن شاء الله.
1: أكيد إن شاء الله، إحنا الغاية متاعنا ديما نقدم وديما نحاول نواصل الحاجة اللي بديناها. إن شاء الله العام هذا زاد ترشحنا أنه نمثل تونس في البطولة العالمية هذه. إن شاء الله التصفيات تنطلق يوم 6 أكتوبر وتتواصل على مدة 4 أيام في موسكو.
0: إن شاء الله. اللي نتفكروا أنه عم ناول ومن خلال بلاك شارك تيم، تونس كانت البلد العربي والإفريقي الوحيد اللي شارك، وصلتوا تقريب للدور الربع نهائي هكا ولا؟
1: أي السنة الفارتة بلاك شارك تيم الفريق التونسي كان الفريق الوحيد اللي مثل العرب الكل وإفريقيا وتونس. لأنه الأمانة معناها النيفو هذا اللي نلعبه فيه نيفو عالي برشا، تحبله برشا معناها خبرة، في نفس الوقت تحبله برشا برشا معناها مصاريف وبرشا سيبور من وبرشا معناها دعم من مؤسسات وغيرها. البلاك شارك كان معناها ما كانش في روسيا برك السنة الفارتة، شارك في برشا دول أخرى، ومن خلال مشاركات هذوما تمكن أنه يحجز مقعد في البطولة العالمية عم ناول. بالطبع معناها مشينا في الكاليفيكاسيون ترشحنا ورجعنا زادة في الفينال في موسكو وصلنا دور ربع نهائي تقريبا، يعني مرتبة خامسة عالميا نتشاركوا فيها مع 3 فرق أخرى. إن شاء الله العام هذا تدا رجعين ونعملوا مخير ونصول في اليوم إن شاء الله
0: يا ربي. شنو خصوصية الروبوت المرة هذه اللي مشاركين به؟ الوزن وغيره من التفاصيل، قديش بقيتوا تحضروا للمشروع اللي بشاركوا به السنة؟
1: بالنسبة للكاتيجوري والميزان اللي نلعبوا فيه هو كالعادة الوزن الثقيل 110 كيلوغرام. الروبوت تقريبا طورنا فيه نقاط ضعف اللي كانوا موجودين عم ناول. الحقيقة عام الثنين ما كانش برشا تحضير بحكم أنه الكاليفيكاسيون جاء في آخر لحظة، ما كانش من المرة الأولى بحكم معناها المسابقة الثنين شو أكثر أنه يخطب أكثر دول ويشوفوا دول جديدة، للأمانة معناها ما لقاوش أنه في رقة نجم تعوض تونس. في الأخير معنا كلمونا وكنا يعني متواجدين وإن شاء الله باش نسافروا قادم ونبارتيسيبيو إن شاء الله.
0: الموعد نهار 6 أكتوبر كيف ما قلت The Battle of Robots، ومازال وقت تصير باش تخرجوا بطبيعة وتخرجوا الروبو هذية ونشوفكم أطلقتوا ليمات هذوما أبيل للدعم، يعني تلوجوا في دي سبونسور باش تخرجوا. من عرش وين وصلت الحكاية إلى حد الساعة؟
1: والله صحيح كما قلت لك معناها جت الفتره نتاع التحضيرات قصيره برشا، ما خليناش وقتنا بالقدر باش امبوا معناها نشوفوا برشا شركات ونشوفوا محاوله انها تساهم معنا في الكسسوا معناها في تحضيرات الروبو والا في الشحن والا في يعني في تذاكر الطائره. عملنا معناها كما نقولوا شقاقه في باي بال برا، اخترعنا لي مومبر من الفريق، جاء عنا دي مومبر البرا يعيشوا برا، فعملنا معناها شقاقه غادي باي بال معناها الناس والتونسيين بالخارج ينجموا يعاونونا ويتبرعوا فيها. في نفس الوقت قاعدين نشوفوا لو جو نشوفوا معناها اذا كان تصير تغطية للتذاكر الفريق.
0: ما زلتوا تلوجوا معناها في دعم معناها باش تاخذوا التذاكر عبد السلام؟
1: بالطبيعة ما زلنا نلوجوا في دعم باش ناخذوا التذاكر وباش نشحنوا الروبو.
0: قديش قديش تستحقوا معناها لهذا الكل؟
1: شحن روبو فقط تقريبا 10,000 دينار.
0: وليبي قديش من واحد انتم ماشيين الساعة لروسيا؟
1: باش نمشيو ثلاثة. باش نمشيو ثلاثة فقط خاطر كل شيء على التكلفة الكل باش تكون على الفريق، فما نجموش نمشيو أكثر من ثلاثة، لازم باللازم باش نمشي. كما قلت لك معناها تقريبا التذكرة الواحدة في 2300 دينار، معناها تقريبا نحكيو على 7,000 دينار في تذاكر الطائرة،
0: معناها 17 مليون الكل في الكل، معناها بالنسبة للشحن الروبو والتذاكر. ده تقريبا هي 6 أكتوبر، معناها شو عملتوا في الإقامة؟ معناها كونفيرمي مازلتوا؟ ما نعرفش، مؤكد ماشيين مش ماشيين؟
1: هو بإذن الله باش نمشيو، معناها احنا معناها ما نجموش نحرموا معناها تونس من المساهمة من المشاركة في البطولة هذه، لأنه احنا في البداية تخيرنا ما بين أمرين، إما أنه نقبلوا المشاركة ونغطوا المصاريف الكل على جيوبنا، وإلا نرفضوا المشاركة وتتعطل دولة أخرى. للأمانة معنا إحنا قلنا في الحالات الكل لازمنا نتصرفوا، يلزمنا نشوفوا كيفاش، فتقبلنا التحدي هذا وبحول الله ماشيين. معناها في الاخر ديما ربي ما يخليهاش بينا، معناها التونس اكيد ما يخليهاش بينا، فاكيد يصير لنا معناها بحول الله ماشيين. ما فهمش
0: فما رجع صدي من لابيل اللي عملتوها واللي دون اللي تم التونس اللي بالخارج عبد السلام؟ فما ناس تبرعت؟
1: ثم امس شكون اتصل باحد الاعضاء الفريق معناها من فرنسا ووعدوا انه باش يتبرع معناها بمبلغ مالي للفريق، وايضا ثم شكون زاد اتصل بينا وتبرع زاد بمبلغ مالي، ومازلت الحقيقه معناها التكلفه لم تغطى الى الان معناها.
0: ان شاء الله تغطى، ان شاء الله صوتكم يوصل لمن يهمه الامر وينجم يعاونكم. راهو نحكيوا على شباب وخيرة الشباب التونسي، على كفاءات علميه، على مهندسين. بلي قديش انتم في البلاك شارك تقريب من مهندس من تكنيسيان، قديش تخدموا معناها الكل في الكل؟
1: احنا تقريبا 5 مهندسين و4 طلبه، هذوما لي مومبر اكتيف معنا في الفريق. نوجه لهم تحيه الكل، ولاد الكل يعطيهم الصحه، عاملين مجهودهم. راو حتى الاولاد معناها حتى اللي ماهوش ماشي راو باش يسبورتي اللي باش يمشي، معناها الناس الكل يد واحده وقاعدين نخدموا ونحضروا. ان شاء الله ربي يوفقنا.
0: ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله بالحق في الساعات القادمه ليامات اللي قبل 6 اكتوبر صوتكم يوصل، وثم ناس تامن بقيمه البحث العلمي والمسابقات هذيا النوعيه. معناها توا ممكن نستغربوها نقولوا بطوله العالم للروبوتات القتاليه، لكن هذيا مسابقات المستقبل، هي موجوده راهو فما دول متقدمه في المجال هذيا، الهند وروسيا، وشكون اخر من اقوى المدارس في الروبوتات القتاليه؟ شكون اليوم عبد السلام؟
1: اليوم بالنسبه في المجال هذا كما قلت هي رياضه ورياضه المستقبل، رياضه الروبوتات. احنا صحيح ما حبيناش نحرموا معناها رواحنا ونحرموا بلادنا من المشاركه هذه، لانه بالفعل كما يقولوا معناها اذا كنت حاب تدخل دومين يلزمك تكون فيه من الاوائل. احنا تقريبا توا شاركنا في نسخه عمناول اللي هي النسخه الثالثه، وصلنا النسخه الرابعه زاده تونس موجوده فيها. تقريبا الناس اللي كما نقولوا نيفو بروفيسيونيل ونيفو العالي، اللي احنا بيدنا نيفونا عالي في تونس، ولكن اللي هما زاد الرائدين في المجال فما امريكا والصين والهند وروسيا والبرازيل وتونس، حتى وتونس وحده منها.
0: كل التوفيق، نستناو الساعات القادمه، ديما فما امل. نشكرك برشا عبد السلام جري من فريق بلاك شارك تيم، هالمجموعه هذيا اللي بتشارك في 6 اكتوبر في بطوله العالم للروبوتات القتاليه. كيف ما قلت الساعه العامناول كان الفريق الوحيد اللي مثل الوطن العربي وافريقيا، سنه ثم مشاركات عربيه وافريقيه. عندك شي فكره عبد السلام ولا مازلتوا الوحيدين معني الرايدين
1: للوقت الحالي؟ سمعنا انه فريق سعودي زاد تم الاتصال به وممكن باش يشارك، ولكن على ما يبدو انه حسب ما شفنا معناها هو فريق هندي ولكن باش يشارك باسم السعودية.
0: فريق تونسي باش يشارك باسم تونس، وان شاء الله ترفع الرايه التونسيه في بطوله العالم في روسيا اكتوبر الجاي. احنا في المتابعه، وان شاء الله في المداخله الجايه ساعه نسمعوا على الدعم اللي باش يكون حاضر ان شاء الله وعلى التتويجات. شكرا ليك عبد السلام جري، وكل التوفيق ليك وللمجموعه الكل يا سيدي.
1: يعطيك الصحة،
0: يعيشك، شكرا لك. ما 53 دقيقة، خلينا نتوقفوا مع تحينات الطقس وبعد شوية نرجع نختموا معكم.
2: أحوال الطقس
3: بالنسبة لليوم، مازالت الإمكانية يعني واردة لتكون سحب تكون كثيفة في المناطق الساحلية، خاصة تكون أمطار متفرقة. بعد الظهر تتكثف خاصة في مناطق الجنوب والجنوب الشرقي وين تكون مؤقتة رعدية، وتشمل محليا بعض مناطق الوسط أثناء الليل جهة القيروان وسيدي بوزيد. بالنسبة للريح اليوم من القطاع الشمالي بشمل الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وبخليج الحمامات، وضعيفة في معتدلة ببقية الجهات، وبالتالي البحر اليوم متموج إلى مضطرب بالشمال وخليج الحمامات وقليل استقرار ببقية السواحل. الحرارة في استقرار كما البارح تقريبا نفس المعدلات، تتراوح القصوى عامة بين 28 و32 درجة، تكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية وتوصل 34 درجة بأقصى الجنوب الغربي. غدوة الأربعاء زادة تكون سحب عابرة على أغلب المناطق، تكون أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة في المناطق الساحلية، وبعد تشمل أقصى الجنوب الشرقي وين تكون مؤقتا رعدية، وتشمل أيضا بعض مناطق الجنوب آخر النهار. الريح تتواصل من القطاع الشمالي بالشمال وتكون من القطاع الشرقي بالوسط جنوب ضعيفة في معتدلة. البحر غدوة يكون قليل الاضطراب إلى محلي متموج، والحرارة في استقرار حتكشي نهاية الأسبوع. خميس والجمعة زادة الوضع الجوي ملائم لنزول أمطار متفرقة خاصة قرب السواحل وبأقصى الجنوب وسحب عابرة ببقية الجهات. 23 سبتمبر هو تقريبا الاعتدال الخريفي، وين يبدأ النهار ينقص يعني طول متاعه تدريجيا، يستوي الليل والنهار تقريبا في 27 سبتمبر، ويبدأ تدريجيا طول النهار ينقص ويتوالي الليل حتكشي يعني الفصل الشتاء إن شاء الله.
2: أحوال الطقس بكل الألوان.
0: دينا بتونسي، ونختم بتونسي مع صوت الفنان عبد الوهاب الحناشي من ألحان الملحن والمدرسة الكبيرة عبد الكريم أصحابه. توصلكم تحيات كامل الفريق اليوم، محمد سيدية في الجانب التقني، حكيم الإسطنبولي في الستريمينغ، هويدا في التنسيق، وبعد شوية الكلمة للرياضة مع ذكر الزرافي. نخليكم على خير إن شاء الله، ديما نتلقى على خير، بسلامة الناس الكل.

0: بكل الألوان بكل الألوان.
1: الرابعة مساء على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأنباء. التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بنيويورك على هامش مشاركته في أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بوزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أحمد عطاف. تحتضن تونس من 21 إلى 25 من سبتمبر الجاري سلسلة من الورشات للتعريف بالمزايا المتاحة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وسبل استفادة المؤسسات التونسية ولا سيما المؤسسات الصغرى والمتوسطة من هذه المزايا وتعزيز نفاذ صادراتها إلى الأسواق العربية. أعلنت جامعة تونس في بلاغ لها عن إعادة فتح باب الترشح لانتخاب مدرسين عن طريق التعاقد في اختصاص اللغة الفرنسية، وذلك لتسديد حاجيات بعض المؤسسات الراجعة إليها بالنظر لحساب السنة الجامعية 2026-2027. تشارك تونس يوم 25 من سبتمبر الحالي في فعاليات المبادرة العالمية 25 ساعة عالم واحد متصل، وذلك في إطار مساع لتحقيق رقم قياسي عالمي والتسجيل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية. تشهد الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية التي ستنتظم من 3 إلى 10 من أكتوبر القادم مشاركة 26 عرضاً على ضوء ملفات ترشح وثمان حفلات من اقتراح المنظمين من 15 بلداً. ختاما، تستعد تونس لتقديم برامج المتابعة والمراقبة الصحية لمنتجات تربية الأحياء المائية الذي تم وضعه مسبقا على مستوى وزارة الفلاحة والموارد المائية. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: حديثنا سبورت. حديثنا سبورت. مرحبا، اهلا وسهلا بكم. حديثنا سبورت اليوم الثلاثاء، الحصه الثانيه في اسبوع جديد. نحييكم من استوديوهات اذاعه مناسير، تحيه من محمد سيدي فرنسا التقنيه، حكيم اسطنبولي في الاخراج الرقمي، وهويدا بن ساسي في التنسيق. كيف العاده على يميني المحلل او الحكم الدولي السابق سي مراد الدعم. مرحبا،
1: عسلامة ذاكر. مساء الخير، مساء الخير نزار، مساء الخير للسادة التقنيين والفنيين في إذاعة مسير. أهلا وسهلا بكم، إن شاء الله نعديه وحصة باهية.
0: إن شاء الله إن شاء الله نواصلوا اللي حكينا فيه، لأنه برشا حكايات برشا أشياء ما دولناش فيهم البارح نكملهم اليوم. نزار بقرع كابتن، مرحبا.
2: مرحبا بك خويا ذاكر، مرحبا بسي مراد، مرحبا بكافة مستمعي إذاعة المنستير.
0: حسيتك ما خديتش وقتك البارح، اليوم تسرح عندك وقتك الكامل.
2: الوقت الكل عندك انت، احنا معاك
0: وبعد شوية
1: انا نحب نقول حاجة. نزار بيتطبق عليك المثل الفرنساوي، البار البو مي البار بيان.
0: ايه هذا هو، حتى كي كوارجي كان كي كرا كوارجي ما ترشي برشا، لكن وقت اللي يحط كرة مساقية يبدل المعطيات. اكيد تنجموا تتابعونا مباشرة على صفحة إذاعة منستير، راديو منستير سبورتس على الفيسبوك، كما قلت إخراج الحكيم اسطنبولي إخراج رقمي، وتنجموا تتابعونا على اليوتيوب راديو منستير في المباشر، وتتفاعلوا معنا وتعطينا آراءكم. وأكيد قاعدين نطوروا من حصة لحصة، وقاعدين كل مرة نحاولوا ننوعوا حتى في المحللين متاعنا، وحاولوا ننوعوا في الأصوات وننوعوا في الأفكار. مهم جدا كل مرة مع الزملاء، نعرفوا من الاثنين للخميس عندنا مصافحات في حديثنا سبور مع الزملاء وبقية الزملاء في قسم الرياضة. باش نحكيوا بعد شوية على الانتدابات اللي صارت في الفترة الأخيرة. اليوم 20 كان تغلقت انتدابات بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم والرابطة الثانية. كل الأندية قامت بانتدابات حسب الإمكانيات نتاعهم. شكون يمكن الأندية اللي كانت أفضل انتدابا، شكون الإضافة الملاعبية اللي قدمت إضافة على الأقل في الفترة الأخيرة، شكون الملاعبية اللي يمكن تأملوا منهم أشياء ينجموا يعطيوا إضافة في الفترة القادمة، الخدمة على الأسماء أو الخدمة على ملاعبية بين ظفرين جيعانين كرة. هذا هو يمكن السؤال بالنسبة للموضوع هذا. أيضا استعدادات المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، انطلق البارح في الاستعدادات نتاعه بين الموجود والمنشود والمطلوب في الفترة القادمة. عندنا ثلاثة مقابلات، زوز في إطار تصفيات المؤهل لكأس أمم إفريقيا، مباراة أوغندا مباراة بوتسوانا، وعندنا مقابلة ودية مع المنتخب المالي. وأيضا باش نحكيه مرة أخرى موضوع التحكيم، يطرح علاقة الإدارة الوطنية للتحكيم، بقية المكونات، حكام قدامى، مراقبين، الجامعة التونسية لكرة القدم، الجماهير. لأنه في الفترة الأخيرة سي مراد قاعدين نشوفه يمكن في برشا كلام على الـ على الـ على التحكيم، رغم أنه التحكيم تاعنا مش جيد جدا لكنه مش سيء جدا. معناها حسب لينور موجودين البارح لامونا قالوا لنا قلتوا ما شفتوش اخطاء في الاربع جولات، راه وقت فما ضربه جزاء في مقابله والا فما معناها ورقه حمراء، راه مش اخطاء كارثيه اللي فريمون اللي بنقعدوا نحلوه. فما جزئيات، فما بعض الاخطاء صارت في بعض المقابلات، لانه كل محب راه يجيب لك المقابله نتاع الفريق نتاعه، وعلاش ما قلتوش عليها وعلاش ما تكلمتوش عليها. احنا حكينا سي مراد، حكينا في المجمل ما فماش اشياء مؤثره جدا كيما رينا السنه الفارطه. معناها فما حوايج اللي صارت وصارت مشاكل كبيره في بعض المقابلات،
1: مردود الحكام تاع المقابلات الاخرى اللي تعداوا ما فيهمش يعني اخطاء لغيره نتيجه مباراه. قل لي
0: في بعض المقابلات يمكن تاع ضربه جزاء لهنا معناها بالاساس اللي قال الاتحاد المنسيري امل حمصوسه مثلا، فما الجبده نتاع
1: نتيجه الاتحاد المنسيري، فاز الاتحاد المنسيري بالمباراه تعاد 0-0. دونك ينجم يصير، ينجم يصير
0: فما مقابله اخرى ورقه حمراء وكان
1: ينجم يصير، ينجم يصير.
0: في المجمل راه وقتنا نحكي، واحنا ما طرحناش الموضوع مقابله بمقابله، قلنا في المجمل التحكيم ما كان السيء في الاربع جولات.
1: يا سيدي تو نوليو نعملوا له موفيولا احنا وكهو، نوليو نعملوا له موفيولا من خلال معناها الاذاعه نتاعنا، خاطر احنا قاعدين نعطيه يعني في راينا بكل يعني موضوعيه.
0: لا حكينا بصفه عامه
1: وما تعمقناش، يعني ما تعمقناش، حكينا امور سطحيه. دونك بروشينمون نوليو نعملوا موفيولا نتاع مقابلات، خاصه اللي تكون فيهم يعني قرارات فيها وعليها فيها شك، نعطيه راينا ونديه راينا في هذه القرارات.
0: هو يمكن زاد وقت حكينا شويه حتى في على الخطا اللي صار، او مش خطا انه تدخل وقتها هيثم قيرات في حكايه الورقه الصفراء والورقه الحمراء مباراه اتحاد مناسير اتحاد بن قردين، وصار التوضيح انه راه عيط له وجاله دعوه باش اما يعطيه حمراء لانه اخر لاعب اوبورتونيتي نتاع هدف واضحه جدا، والا ما فماش مخالفه ويعطي العكس الحكم.
1: هذيك ما فيهاش راه، هذيك تتسمى تدخل في الخطا. دوغزو هو الفرصه السانحه لتسجيل هدف، فيها يعني المعايير نتاعها لي كونسيدراسيون، فيها اربع معايير، اذا كانت تتفقد عنصر من الاربع معايير يتيحوا لثلاثه تولي ما عادش فرصه سنه التسجيل تولي فيها بطاقه صفراء ما عادش بطاقه حمراء. هي الاربع معايير شنو ما يعني الملاعب يلزم يكون مسيطر على الكره او له امكانيه السيطره على الكره، عدد المدافعين اللي امامه والمسافه اللي بينه وبين المرمى. اذا كان الاربعه يعني نقاط هذم نقاط الكونسيدراسيون يتوفروا في الفرصه هذه تعتبر فرصه مؤكده لتسجيل هدف، وبالتالي هنا الحكم يعاقب اللاعب المرتكب بالخطا بورقه حمراء اذا كان يطيح عنصر من العناصر الاربعه تهبط للورقه الصفراء.
0: والتحكيم سي مراد وكابتن نزار معناها كل كسوار راهو التحكيم شو قديم يجبد راه ما فماش هذيا معناها الله حتى كيجيب في وقت ما فما التحكيم الالي وعملنا الجول لاين وعملنا راهو ديما فماش كليه مش تقف
1: وهنا تو عن ما شو اسمه الفار وما ادراك من
0: الفار وغيره بالفار ونشوف العمليه قبل كنا ليه قبلنا نحكيوا معناها نزار نقولوا انه الحكم يشوف العمليه مره برك يزم ياخذ يرد الفعل معناه ياخذ قرار نتاعه في 10 من ثانيه
1: الحكم الباهي
0: تبارك الله ولا دفار واحد ونخطو
1: الحكم الباهي والحكم اللي يقول حكم فريمون قاعد يعرف شو يعمل هو الحكم الذي يتخذ القرار يعني القرار الصعب وبسرعه ويتحمل مسؤوليته في اتخاذ القرار
0: هو تولى مع فار سي مراد
1: اي الفار اذا كان خاطر الحكام تو زادك غتلاحظ ذاك الحكام ولو معولين على الفار اكثر من معولين على طاقتهم يعني الفنيه والمفهوم نتاعهم وقراءتهم لل اللقطات وتطبيقهم للقانون. اذا كان انا حكم ساحه اليوم ما اوك عندي فار صحيح نعاول على الفار انا نزفر كيما يجي اذا كان الفار رجعني اوكي اذا الفار ما رجعنيش ديما يمشي لا مش هذا الحكم وقت يهبط يزفر مباراه سي ذاكر يزمو ينسى اللي فما فار موجود معاه يزم يعتبر روحه يزفر بدون فار وبالتالي اذا كان شاف ضربه جزاء يصفرها حسب يعني المعايير لكونسيدراسيون كما قلت لك اذا كان ضربه جزاء اللي زفرها غلط اوتوماتيكمون الين الفار باش يعيط ويقول له عاود تفرج في اللقطه وعاود تصلح الخطا نتاعك وجد الخطا هذا هو صحيح اليوم صحيح. الحكام ولاو يعاولوا
0: فما لقطة في الجولة الأخرى سي مراد لقطة متاع مباراة اتحاد بن قردين ونادي حملنف فما الكرة في تقريب في 8 دقائق لمس كرة باليد داخل منطقة الجزاء نضال طيب شاف العملية الفار ما شافهاش
1: هذيك عاد لمس الكرة باليد مشكل كبير راغلة هذيك
2: بروتوكول وحده
1: بروتوكول وحده لأنه تعرف من أصعب من أصعب من أصعب الحالات هو الإعلان على ركن الجزاء في الملعب لانه كل حكم كيفاش شافها ومنين شافها دونك الحكم يلزم ديما في اللقطات هذيك خاصه لما الكره تلعب داخل منطقه 18 متر 16 متر و50 و5 متر و50 يلزم يدخل لو ماكسيموم للعمليه ويلزم يختار نفسه يعني شون ديفيزيون باش يتسنى له مشاهده اللقطه اللي يحكم عليها حكم يعني قاطع حكم صحيح ما يخليش ما يدخلش الشكل الناس وفما معايير فما الكره مشات لليد ولا اليد مشات للكره فما اليد اللي قامت بحركه اضافيه ولا لا فما كذلك فهمني الكرة كي تضرب في اللاعب وتتعدى اليد متاعه وما تعتبرش خطأ الحكم يخلي اللاعب يتواسي إلى خيري فما عدة معطيات اللي من شأنها يخلي الحكم يتخذ فيها قرار بيعلنه على ركن جزاء من عدمها
2: وهذا ذاكر وهذا تعقيب على كلامه
0: التحق بنا صالح مزالي بعد لحظات وقتنا هويدا بن سيسي إن شاء الله
2: تعقيبا على كلامه في البطولات العالمية الكبرى نشوفوا الإشكال هذا مازال متواجد وخاصة تعلمسة اليد فهمت معناتها ما فيهاش قانون واضح فيها اجتهاد من الحكام كما قلت يشوف يده تمدت للكره الكره جات في اتجاه يده ومن بعد كما قلت الحكم اذا يكون عنده شخصيه كما حكينا البارح ياخذ ديسيزيون صحيحه في الوقت الصحيح
1: طبعا طبعا هذا هو المطلوب من الحكم لازم يكون عنده شجاعه ويكون شجاع لاتخاذ القرار في الوقت المناسب دون اعتبار وما يحطش في ذهنه اللي عنده موجود فار لانه اليوم هاك تشوف الحكام المعضله نتاعهم اليوم انهم يزفروا معتمدين على الفار واذا كان وصلنا باش نعتمدوا على الفار دون الاعتماد على الذات نتاعو الحكم وعلى تطبيق القانون وعلى قراءته للقطه دونك هنا انا نعتبره مش حكم ما عليه كان يغادر سلك التحكيم ونقولها بكل صراحه ويلزم يعذروني في الشيء هذا لأنه اليوم التحكيم كما قلت لك في سابق حصص ذاكر فيه موهبة ولكن فيه زادة فيه جدارة الاستحقاق يعني الحكم يطور نفسه كل يوم يعني يراجع القانون متاعه المباراة اللي زفرها يزم يتعظ منها والأخطاء اللي ارتكبها يعود يشوفهم باش ما يرتكبهمش في المستقبل هذه هي كل المعطيات اللي تخلي الحكم ناجح وينجح في إدارة المقابلات
0: به نبدأ بالزابينج في انتظار كما قلت التحق بنا إن شاء الله صالح مزالي بعد لحظات زابينج زابينغ متاعنا نبدأ بالمنتخب الوطني التونسي لكرة قدم استعدادات للمرحلة القادمة مرحلة مهمة مع المدرب معين الشعباني بقية الإطار الفني سيف الله حسني ومراد المالكي وبقية الإطار تونسي 100% كوتش نزار ونستناو الإضافة متاع معين اللي عمل تجربة بعد خرج من تونس مشى للمصري البورسعيدي بعدها مشى لنهضة بركان فما نجاحات المعين الشعباني في مستوى الأندية هو كان لعب منتخب سابقا وعنده فكرة على المنتخب الوطني التونسي وقاعد يتبع نقفوا معاه ندوزوا معاه ونشجعوه ونحاولوا أنه ندعموا معين شعباني. لكن هل كان صعب اختيار معين شعباني للموقع هذا توا في الوقت الحالي؟ وهل يمكن معين شعباني يحس روحه بالضغوطات اللي صارت توا في الايام تلخرة على القائمه وفلان عيطولو فلان ما عيطولوش وانا ويدي الدز وتوا فما حاجه اخرى يا سي مراد توا كل يوم مش نسمعه الحارس الفلاني قاعد يقدم في تمارين ممتازه مازلنا في النهار الاول صفحه نتبع فيها تحكي على حارس مرمى قاعد يقدم في تمارين ممتازه وصفحه اخرى تحكي على حارس مرمى اخر نتاع فريق اخر معهمش في الاخر معناه قاعدين النوادي تحكي مش قاعدين نحكيوا على منتخب ونحكيوا على ملاعبيه تابعين منتخب معناه هذه الطامه الكبرى اللي رناها قبل واللي عنده شكون يدافع عليه هنا موجود ولا ما عنده شكون يدافع عليه يدز معاه معناه باش يلقى روحه في الاخر هل يتاثر معين

0: يعرف كيفاش يمتصوا. بعد اختياره الاختيار على موين صائب ولا مش صائب، بصراحه النتائج هي اللي باش تحكم وهي اللي باش تقول.
1: هو سؤال، هل وصل معين شعباني لمرحله من النضج الكروي كمدرب انه باش يولي مدرب منتخب، ولو انه في الاخر اللي شفناه متعداو على المنتخب معناها وخذاو المنتخب، مش تعداو كلمه، خذاو المنتخب واشرفوا على المنتخب، فما اسامي اقل برشا مستوى من معين شعباني.
0: والله ذاكر انت تقول لي النضج الكروي، شنو هو النضج الكروي؟ عاش تجارب في تونس، هذا هو تجارب برا من تونس، تحصل على ألقاب، عاش ضغوطات، اليوم تجربة جديدة لأنه مدرب وطني وفريق وطني، مش كما مدرب
1: نوادي
0: من النوادي وفريق. كما قلت لك نتمنوا له التوفيق وإن شاء الله يكون قدها.
2: هو معين شعباني على ذكر، أنا باه مانيش فني بالاختصاص ولكن لعبت شوية كورة في الكورة عندي 40 عام يعني تحكيم. دونك معين شعباني كما قالك هو الامباكت متاعه والفيكيو متاعه، خاصة شنو النوادي اللي مر بيها معين شعباني، هو بدأ مساعد مدرب
1: صحيح.
2: ثم انتقل إلى نادي حمل أنف كمدرب أول
1: صحيح.
2: ثم عاد إلى الترجي الرياضي التونسي وخذاه يعني ترجي التونسي ودرب ومساعد ومدرب، وعمل مساعد مع فوزي بنزرتي، وعمل مساعد مع مدرب أجنبي والله نسيت اسمه دوك. وبعد كيف خذاه هو التدريب المدرب الأول وكان معاها المساعد اللي هو ماجي تراوي، تحصل على القاب سواء في بطولة تونس أو في الشامبيونز ليج. انتقل ايضا الى نادي بركان، نادي بركان ومشى لبورسعيد المصري زاد درب. اعتقد ان النتائج نتاعو نتائج في المجمل النتائج طيبه بحصوله على القاب، يخليه اهله باش يكون ينجم يكون مدرب المنتخب الوطني التونسي. ولكن ننتظروا كما قلت انت، هل سيتاثر يعني بهل نقول احنا ضجيج هذا نتاع شبكه التواصل الاجتماعي نتاع بعض المسؤولين في النوادي اللي يطالبوا باش يكونوا ملاعبين نتاعهم موجودين يعني في المنتخب الوطني التونسي، ولو هنا انا بين ظفرين ان شاء الله ما يلوموش عليه الناس اللي يستمعوا فيه وخاصه مسؤولي جمعيات. راهو انا نحترم اختيارات المدرب في الاول وفي الاخر، نحترم داكوردو ينجم يخطأ في لاعب أو اثنين أو ثلاثة من لاعبية اللي هم يكونوا يستحقوا عندهم استحقاق باش يتواجدوا في المنتخب التونسي حيو. وربما تكون عنده قراءة أخرى، وربما يكونوا عندهم لاعبية أخرى اللي في البوست هذاك هم ينجموا يمشيوا مع الخطة متاعوا يا سي ذاكر. دونك هذا الكل نخليوه ونستناه يعني يتبن بالكورة وتلعب الكورة ونشوف الخطة التكتيكية اللي باش يلعب بها، ونستناه زادة فهمني ولا لا نتائج المنتخب التونسي كما قال نزار، نتمنى له النجاح في مباراته القادمة اللي باش يكون مع المنتخب الأوغندي. رغم اللي قلت لك البارح هذاك المنتخب الأوغندي ليس بالهين، ليس بالهين، فما معطى آخر عودة طبيب الفريق المنتخب الوطني التونسي
1: الدكتور سمير الشملي.
2: الشملي اللي غادر ثم رجع هو الطبيب الأول في المنتخب التونسي، كذلك نتمنى له يعني
1: النجاح والتوفيق.
2: النجاح والتوفيق
1: إن شاء الله. الدكتور سمير الشملي عنده علاقة ممتازة مع اللاعبين ومع بقية الإطار الفني ومع أيضا الجامعة. حتى الجامعة والمكتب الجامعي. صالح مزالي معنا في المباشر، كابتن مرحبا.
3: مرحبا بك ذاكر ومرحبا بالحضور في الاستديو
1: سي مراد وسي نزار.
3: مرحبا بنزار ومرحبا بسي مراد. انا حبيت نقول جاب ربي سي مراد موش فني، ما لكن جي فني ايش يعمل، يهبط الخطه التكتيكيه تاع المنتخب.
1: مرحبا بك هذاك
2: مرحبا بك
1: شوفوا برشا في
2: صديقي صالح. مرحبا بك اخويا يا اخويا، ما تغيبش علينا يرحم والديك.
1: هو صالح يمكن
3: هو ذاكر قبل كل شيء حبيت زاد نرحب بمستمعي اذاعه المنستير واللي تابعوا فينا على المباشر معناتها في الستريمينغ.
1: التزامات صالح مزالي خليته انه اليوم ناخذوا بالهاتف اكيد كيف كل نهار ثلاثه. صالح، هو اول امتحان مدرب وطني في اول تجربه لي هي القائمه من البدايه، اول حاجه القائمه، ثم كل بريزوما وكل كونتاكت لولاني مع الملاعبيه. رنا البارح معين يحكي مع المستوري، رنا يحكي مع الاسماعيل الغربي، رنا يحكي مع ملاعبيه معناها بصفه منفرده في مركز التمارين في المركز في المركب الفرعي لملعب رادس. معناها المعطيات الاولى والملامح الاولى حسب ما عندك، معناها وصلت لك اخبار حسب ما عندك معطيات. صالح، شنو يمكن المعطيات الاولى حول تربص المنتخب والاجواء داخل المنتخب التونسي؟
3: هو قبل كل شيء معين شعباني من المدربين القلائق اللي معناتها وقع عليهم الاجماع من طرف الجماهير التونسيه، ولا الاختيار نتاعه الحقيقه كان في وقت ايجابي وايجابي جدا، خاصه بعد النكسه الكبيره نتاع كاس العالم، وتعرف انت الخيبه الامال الكبيره بالنسبه للجماهير التونسيه، وبعد النتائج الحقيقه المخيبه والنتائج اللي ان شاء الله ما تتعودش، خاطر كاس العالم تعدى علينا صعيب برشا، عندنا 4 سنوات نستناو فيه، لكن مالوريزمون النتيجه كانت مخيبه للامال. معين شعباني يشوف بل كل شيء ملاعبي لعب في اللونيفو، لعب في الترجي الرياضي التونسي معناتها، ويعرف المونتاليتي نتاع الملاعبيه. ثاني حاجه معين شعباني معناتها بمره عديد

0: يرقوا وكانت عنده خبرة كبيرة على مستوى التدريب وفاز بألقاب اللي تخوله بش يعمل سي في باهي واليوم على رأس المنتخب بنجم يكون إضافة كبيرة. بالنسبة للأجواء ذاكر كانت أجواء طيبة الحقيقة. المجموعة اللي اختارها معين الشعباني بالنسبة لي أكثر من 90% الناس كل متفق عليها مع اسم ولا زوز، لكن تعرف أنت مدرب في بداية المصافحة متاعه ما عندوش برشا وقت تختار الملعبية اللي كومبيتيتيف خلينا نقوله سواء في خارج حدود الوطن ينشطوا ولا في تونس. دونك أهم حاجة بالنسبة لي الحضور متاع اللاعبين، لأن نستبشر رجوع إسماعيل غربي مع ليغانيس معناتها وشفناه يمر بمعناتها فترة طيبة جدا، سجل أهداف قاعد يعطي في إضافة بالنسبة ليغانيس. كيف كيف أنا واحد من الناس استبشرت معناتها شيرني يمين شيرني موجود كظهير أيسر، نعرف الموسم الفارط في البطولة التركية تألق وسنة موجود في نونت في دوري الدرجة الثانية الفرنسية. كيف كيف هم أسماء اللي رجعت المنتخب واللي نعرفهم عندهم خبرة كبيرة على غرار عيسى العيدوني على غرار فرجاني ساسي. والحاجة الباهية اللي شفتها في معين الشعباني أنه عمل معناتها مزيج بين لاعب الخبرة وبعض لاعبين شبان، وكان ذاكر ممكن ياسر كان مجاش التربص متاع المنتخب الأولمبي ونعرف التحضيرات متاعه كان يكونوا ملاعبي أخرين موجودين على الرأس المنتخب الوطني معناتها في القائمة هذه.
1: فما اتجاه في الإطار هذا، فما تنسيق كبير بين معين شعباني
0: وبوجلبان.
1: لا ولا رضا جدي كمدير فني أما رئيس بوجلبان، لأنه فما أسماء يمكن مقتنع بهم بوجلبان وكان اقترحهم على المدرب معين شعباني، لكن الوقت غير الوقت والظرف غير الظرف، لأنه نلعب ضد منتخب أوغندا وقت لا سيمورات قال لا يستهان به مش من فراغ. منتخب أوغندا خذ المرتبة الثانية في تصفية كأس العالم، عمل 6 انتصارات، مرتبة ثانية والجزائر عمل 18 نقطة في المجموعة نتاعه، مجموعة نتاعو فيها الموزمبيق فيها غينيا
2: منتخب طيب الامكانيات الحذر والحذر منه ما نستسهلوش يعني منتخب الاوغندي
1: يعني المباراة الاولى مهمة
2: جدا، هي المفتاح
1: المدرب
2: المباراة الاولى هي المفتاح يعني لترشح لبطولة افريقيا ما فيش كلام.
0: هو المنتخبات هذه المنتخبات الافريقية معناتها طورت ياسر معناتها في السنوات الاخيرة من خلال
1: هي طورت واحنا استقرينا في الاداء نتاعنا اذا ما تراجعناش
0: احنا تراجعنا ذكر خلينا نكون واضحين معناتها بالنسبه للمستمعين نتاعنا يلزمنا نكونوا معناتها صراحه مع المستمعين نتاعنا. ذكر كره القدم التونسيه تراجعت خاصه معناتها البطوله نتاعنا كانت متميزه وكانت على راس البطولات العربيه، لكن توا تراجعنا شويه شفنا بطولات اخرى تقدمت علينا، لكن ان شاء الله معناتها بتظافر الجهود بالعمل وبالبروجي سبورتيف خلينا نقول. وانا الحقيقه ما نحبش نكون برشا مع البروجي سبورتيف خاطر الجماهير ما تصبرش عندنا
1: هو لازمش يوم ما خليكش تصبر يا صالح، لانه تكمل كاس العالم معناها ما عندكش مجال نتاع خدمه طويل اللي تنجم تخدم فيه وتاخذ فيه وقت راحتك. وجوان دروتيل الاغريابل ما نجموش نعمله في تونس راهو
0: هذا هو علاش البروجي ما نحكيوش عليه برشا في تونس، خاصه عندنا استحقاقات افريقيه فما تصفيات كاس افريقيا معناتها في القريب معناتها زاد كيف تصفيات كاس العالم. دونك لهنا المعين الشعباني يشوفه انت نهار الخميس يلعب مباراة الاولى امام اوغندا، حتى على مستوى التدريبات ما عندوش برشا وقت. البارح الحصه التدريبيه تعرف انت اكثريتها ديكراساج لعديد اللاعبين اللي لعبوا
1: النهار الاحد ولعبوا النهار
0: وفما البارح وصلوا في الليل 4-5 لاعبين اللي هم ما شاركوش في الحصه التدريبيه باش تكون اليوم اول مصافحه لهم على راس المنتخب الوطني التونسي. دونك لهنا الحقيقة الوقت قصير ما تخليش معين شعباني معناتها باش يحط معناتها الخطة التكتيكية. سيسير عنده فكرة على الملاعبين اللي باش يكونوا موجودين في التشكيلة الأساسية ولا على بنك الاحتياط، كيف كيف الخطة التكتيكية اللي باش يبدأ بها المباراة أوغندا. بالنسبة لي تيست باهي بالمباراة أوغندا مالجري اللي نتيجة المباراة ما تهمش ذاكر، بما أنه المنتخب الأوغندي باش ينظم كأس أفريقيا دونك النقاط ماهيش باش تكون في الحساب في المجموعة هذه. تعرف المباراة القادمة هي اللي باش تكون عندها أهمية، لكن تيست باهي بالنسبة للاعبين مصافحة مع الجماهير التونسية اللي لازمنا نعملوا نتيجة إيجابية باش هكاك زاد الجماهير ترتاح وباش تدعم المنتخب. إن شاء الله أنا واحد من الناس نطلب الحضور المكثف في المباراة هذه دعما للاعبين اللي موجودين في المجموعة هذه. ما تنساش زاد فما ملاعبية لأول مرة كيما قديدة شفناه سجل 4 أهداف مع النادي الإفريقي موجود واستضاف معين الشعباني. فما لاعبين زد النصراوي غرام اللي مش موجودين في المرات الفارطة موجودين توا معناتها الحقيقة لاعبي وسط الميدان غيابات متاع حنباع المجبري للإصابة، وخاصة بالنسبة لي خروج إلياس السخيري اللي ينجم معناتها يخلي شوية فراغ. تعرف إلياس ملاعبي متميز وملاعبي محترف في الدوري الألماني وملاعبي معناتها تكتيك مو ممتاز.
1: وفي هذا الإطار صالح انت حكيت على التذاكر، تم طرح التذاكر بالنسبة لمقابلة تونس وأوغندا للجماهير نتاع المنتخب التونسي باش يحضروا. وبالنسبة للملاعبيه البارح 24 لاعب وحضروا حصة تدريبية، واليوم التحقوا كل من سيباستيان تونيكتي والياس العاشور. نزار المدرب الوطني رجع فرجاني ساسي، رجع عيدوني، رجع لي معلول، وكأنه عمل تقريب أحاط روحه بالملاعبية الكوادر باش يخلي ديما اللي هو شد المجموعة بالملاعبية الكوادر. ونعرف قيمة الفستيار وقيمة الأجواء داخل الفستيار، ما عرفش شوفش الخيار كان في الإطار هذا. نزار
3: قلتها أنت الكلمة البلوز امبورتانت، قلتها المهم تعدينا كوتي بنسبة كبيرة على الأجواء متاع الفستيار. اللي صار في الفستيار واللي صار على الكابيتانا أثر على مردود اللاعبين، صارت انقسامات يمكن احنا ما شفناهمش بالعين الموجوده.
1: مش مدوضح وقت الصخيري وقايد في اما الصخيري يمكن عنده فكر اوروبي احترافي انه نتاع سيطره نتاع قايد فريق والليدر بالمعنى العروبي نتاعنا، مش موجود هذا اللي اثر شويه.
3: معين اليوم كي راجع للملاعبيه هذوما هو ينجم نحبش نقول يسيطر عليهم، لكن فما ثقه بينه وبينهم، يعرف اللي ينجم الكوميونيكاسيون تكون سهله وينجم يسيطر على الفيستير ويعاونوه. حتى مثلا نقولوا احنا ملاعبي فيهم يمكن ما يلعبش ولا ما يكونش في التشكيله الاساسيه، ما ياثرش كي يكون البرا، يحافظ على اللحمه نتاع المجموعه. وهذا هو البلوز امبورطون، راهو الفريق اسمه فريق قومي، لازم الناس كل تكون متحده، الناس كل تجبد فرد شيره باش ينجموا يعطيونا كره ممتازه وتكون نتائج ممتازه.
2: حاجه اخرى ذاكر على ذكر يعني اللاعبين فرجاني ساسي وعلي معلول، كنت تفكر انا واعتقد على ما تذكر في اول ندوه صحفيه للمدرب معين شعباني قال لك انا ما تهمنيش الاعمار بقدر ما يهدني المردود، ما يهمني المردود نتاع اللاعب فوق الميدان. قال لك اذا كان الملاعب يكون عمره متقدم السن نتاع متقدم نوعا ما ويكون كومبيتيتيف ويعطي في مردود باهي للفريق نتاعو، قال لك انا هذا الكل يعني ناخذه بعين الاعتبار، معناه ما ناخوش مع السن اللي هو متقدم في السن، المهم اللي يهمني هو مردوده فوق الميدان. وبعد وقت اللي يعني استدعى الملاعبيه وخرج القائمه نتاعو يعني الكلام اللي قاله تبقوا يظهر لي بالاستدعاء نتاع الملاعبيه نتاعو.
3: شوف سي مراد، ديما العمر يقعد مجرد رقم، خاصه اللاعب كره كي يبدا يكون محافظ على حياته وخصوصيته تكون مريك،
2: لكن يكون تكنيسيان يعني زي
3: اي لكن احنا زاد اليوم لازمنا نخمو في المصلحه نتاع الفريق، لازمنا التشبيب. اليوم كي نسمع انه معين في كونتاكت مع نسبو جلبان ويحضروا في ملاعبيه، خاطر عندنا ملاعبيه عملت دو تورنوا من احسن ما يكون، صحيح. كما يوسف الحرش اليوم ظهير ايسر،
2: صحيح.
3: لازمك تربحه، لازم تدخله، اللاعب ممتاز تدخله تشوف. واول مباراه مع الاتحاد المنسيري رغم الغياب وعلى بدايه الموسم كان مع المنتخب، اول مباراه يعطي اسيست ومردود ممتاز، ثاني مباراه كيف كيف مردود ممتاز بدنيا الوليد حاضر. هيك علاش انا حكيت حبيت تصير انتغراسيون تاع لاعبيه جايين من الاو 23 باش تزيد موتيفيهم وما تنساش هما يحضروا في اولمبياد.
2: ويزم تفكير كذلك في كاس العالم 2030 زاد.
3: هيك علاش قلت لك معناتها احنا العمر معناتها صحيح علي معلول اليوم ما نجموش نستغناو عليه، ولا وما تنساش زاد طريقه اللعب اليوم باش نشوفوا طريقه اللعب تاع معين. علي معلول في سياسات يلعب بطريقة
1: في الكولوار
3: بثلاثة مدافعين، اسكو موينش يلعب لهم بثلاثة مدافعين ويعمل عليه معلول ولا مش يحطوا أريير جوش بيور أريير جوش؟ نستناه كما قلت لك بعد، نستناه بعد حقيقة الميدان هي اللي توضح لنا كل شيء.
2: هو فما لاعب يا ذاكر مالوريزمون بور لوي وبور لو فوتبول، هو هشام بكار اللي صابه اللي صارت له، هو لو كان
1: دور كبير في السياسة
2: وقضاء وقدر هو ودور كبير في السياسة، اعتقد ذي اني اعتقد وبرأي من جدي كان يكون مؤهل باش يكون ضمن المجموعة اللي وقف
1: سدادنا
2: قاعد يمر فترة يعني زاهية وزاهرة، ولكن تلك هي مشيئة الله، قدر الله وما شاء فعل.
1: ان شاء الله الله يزيد يعمل عزيمة ويرجع في أقرب وقت ويشم بكار كوارجي وملاعبي من مستوى عالي.
0: هو ذاكر هشام بكار موجود في القائمة الموسعة متاع المنتخب، ومعناتها نعرف المردود الكبير اللي قدمه الموسم الفارس، وملاعبي عنصر أساسي. واليوم شفنا نادي الصفاقسي معناتها في الدفاع لقى عديد المشاكل في غياب هشام بكار، خاصة في بناء الهجمة، ونعرف قيمة هشام وملاعبي معناتها ما يحسبش في الملعب، ومعين شعباني حاطه في مخه
1: ونجاح علي معلول السنة الفارطة وذا بارشة فنيين حكوها راهو دور فيه كبير كبير كبير لهشام بكار، لأنه قاعد يعمل في رول كبير برشة من ناحية دفاعية، قاعد يغطي برشة على علي معلول، وقاعد يجيب فرشة في أخطاء وديفوت اللي لعبهم علي معلول، واللي كان عندهم دور في نجاح الصفاقسي وفي نجاح علي معلول.
0: في حاجة أخرى ما ننساوش أمين الشيرني ذاكر موسم فارت متميز ومتميز جدا معناتها في الدوري التركي، وشفناه حتى ضد جالاتاسراي وضد فيرنباتشي عدى مباريات ممتازة وكان معناتها فعال. دونك لهنا نجم كل حل من الحلول في المنتخب الوطني التونسي. أنا واحد من الناس نعرف معين ما نتصورش باش يلعب ثلاثة في اللاكس، أكثرية معناتها باش يلعب أربعة في اللاكس. سيرتو اليوم عنده ليزاتو في وسط الميدان، عنده ملاعبية قويين في ريكيبيراسيون كيف كيف في السورتي دبال وفي المونتي في المونتي دبال، معناتها ملاعبية ممتازين فنيا، عندهم الكاليتي تكنيك اللي تخولينهم شفناهم معناتها متميزين في البطولات اللي لعبوا فيها. واليوم الحقيقة الفورمة زادة كيف كيف، ما ننساوش محمد علي برمضان في الشمال القطري قاعد يقدم في مباريات ممتازة في الفترة الأخيرة. دونك عنده عديد الحلول في وسط الميدان. على المستوى الهجومي حكاية نزار على يوسف الحرش، راهو شوف لولا معناتها تربص المنتخب الأولمبي ولولا معناتها التحضيرات نتاعو كانت فما لاعبين باش يكونوا موجودين، على غرار عمر بن علي نعرفوه الموسم الفارط ميز في نادي الصفاقسي كان ينجم يكون موجود معناتها في الفريق الأول. دونك لهنا الحاجة الباهية أنه فما تنسيق بين معين شعباني ونيس بوجلبان، ولهنا حاجة باهية معناتها اللي في المرات السابقة كانت فما قطيعة بين المدرب المنتخب الأول ومدرب المنتخب الأولمبي اللي متخليش معناتها يصير تنسيق ومتخليش حتى الملاعبين الشبان هذم يكونوا موجودين في القائمة الأولى. نحب نرجع شوية على كأس العالم، ذاكر النزار حكي على المشاكل بين اللاعبين وحكي على الكابيتان. أنا نقول المشاكل الأكثرية صارت وأنه الجوار كادر متاع المنتخب الوطني التونسي ما كانوش راضيين على استدعاء بعض اللاعبين لكأس العالم، وكانوا زادة متغشين برشا على عدم استدعاء بعض اللاعبين اللي كانوا يراو فيهم وكانوا ينجموا يقدموا الإضافة للمنتخب، وكانوا معناتها وخاصة بالنسبة ليهم المباراة اللي هي قعدت في الأذهان هي مباراة البرازيل، وشفنا الفرجاني ساسي وشفنا عديد اللاعبين اللي قدموا إضافة، ولتونس عدت مباراة إكسيبسيونيل معناتها مع المنتخب البرازيلي كنا نجموا نبنيوا عليها مع سامي ترابيسي، لكن تعرف تغيير المدربين فما الضغط زاد. ما ننساوش الحقيقة الناس الكل تخمم كان في الفرق في تونس أعطيهم لعبية متاع الفرق متاعهم خاصة متاع الامتيازات المالية متاع كأس العالم، كل واحد يحب معناتها ملاعبية فريقه ويكونوا موجودين في المنتخب. لأن الحاجة اللي نعرفها هو أنه معين شعباني عنده شخصية ما يخلي حتى حد يدخله معناتها في المجموعة اللي يختارها ولا في الطريقة التكتيكية، كانت عنده كارت بلانش. والحقيقة لهنا نشكر سي معز المستيري من خلال معناتها الندوة الصحفية اللي وضح كل شيء وحكاية اللي قال معين شعباني معناتها عنده كامل الصلاحيات باش يتصرف في المجموعة وباش يتصرف معناتها في المنتخب الوطني التونسي كيف كيف. قال احنا ما احناش باش ندخله في العمل نتاعو وباش يقيم يصير تقييم بعد المباريات بعد شنو اللي زوبجيكتيف. تعرف انت الكأس الإفريقية القادمة معناتها في القريب العاجل، دونك لهنا يزم يحضر روحه على جميع المستويات. لكن أول مرة زادة تصير وإنه مدرب وطني ولا ناخب وطني يصحح عقد بأربع سنوات. دونك لهنا
1: انت تصور معناها حمايه لاربع سنوات صالح، عمره ما كان محمي، لو كان يعمل حتى 10 10 10 سنوات عمره ما يكون محمي.
0: شوف ذاكر
1: يزمنا نعرفوا انه معناها صحيح وفما سلطه الاشراف كان عندها دور في معين شعباني.
0: يزمنا نكونوا واقعيين، يزمنا نكونوا واقعيين. احنا توا في ملاعبيه المنتخب ولا في المجموعه ككل اللي باش تكون موجوده على راس المنتخب ما عندناش حكيمي، ما عندناش الحقيقه ملاعبيه ممتازين، ما عندناش بوعدي اليوم في السيتي،
1: ما عندناش
0: دي سوبر ستار. احنا قوتنا في المجموعه، قوتنا في الاجواء معناتها الطيبه نتاع المنتخب اللي تخليك نجم تنجح، وهذا الموجود الى حد الان.
1: نسالك صالح انت ولخيان سؤال مباشر جاوبوني بكل صراحه، الملاعبيه اللي كادر اللي جابهم معين شعباني بشق بهم الواد في الفتره هذه ومن بعد تبدل المعطيات لانه بعد فما راحه طويله وفما مديون مقابلات، والا باش يقعد معناها حسب رايك وحسب راي نزار وكابتن مراد ايضا باش يقعد متمسك بنفس اللي كادر هذوما اللي موجودين؟ ناخذ رايكم انتم قبل ما صالح يعطيني رايه.
3: بالنسبه لي يعني نقول لك
1: فهمتني المعنى،
3: فهمتك شوف بعد اليوم هذوما قلت لك يستحقهم في المرحله هذه باش يكونوا معه باش يعاونوه لو ماكسيموم.
1: البعض لعب معاهم راه
3: اي ومن بعد الفورمه هي اللي تحكم، مش معناتها قارون معناتها انه يعشق به الواد يقعد معاه، لا مش بالضروره. اذا الفورمه موجوده باش يعبش يقعد يعيط له، اذا فما ملاعب صغير يبرز كما شفنا ملاعب نتاع سي اس اس ترابلسي
1: صحيح
3: ينجم يفك بلاصتو، علاش تحرم؟ احنا زاد حكينا على القائمه مثلا غياب غيث الزعلوني اللي تونس كامله اجمعت انه يستحق الولايد هذا ما لازموش يهبط يديه، ما لازموش يزيد يخدم وكا وتكون له موتيفاسيون اخرى باش يزيد يقدم اكثر غيث. وكما يقول المصري الجايات اكثر من الرايحات.
2: هو في
1: خلف روحي ياخذوا لي الجروب بعد يعمل
2: له والتفكير هذا نتاعو علاش مشى فيه. هو التفكير نتاعو هو خايف من دوزيام يشارك بعد النكسه نتاع كاس العالم.
1: يقول خايف
2: اي هو بالذات هو كمسؤول اول كإطار فني مسؤول اول على المنتخب الوطني التونسي كناخب اول معين شعبان يقول لك انا المنتخب خارج من نكسه قويه ونكسه يعني خلينا نقول مخجله ونكسه اللي خلاتنا التوانسه الكل التو ماناش مستوعبينها. سوكيفي يقول لك انا في استدعاء الملاعبيه هذه الجوار كادر خاصه يلزمني باش تكون نتائج المنتخب نتاعي يعمل بها نتائج باهيه وما هوش في منيو لا الملاعب اللي استدعاه ما عندوش مكان يعني 100% باش يتواجد مستقبلا الى اخره. دونك يلفي افيك توا يحاول باش في منيو لا يتعدى يحاول باش يترشح لكاس افريقيا الامم وبعد كل شيء معناه لكل حد حديث عنده تصفيات كاس عالم جاي وعنده كذا ينجم هذول كما قال لك نزار الملاعبيه هذول اللي جوار كادر ليزونسيان جوار اللي كما الفرجاني ساسي وعلي معلول كان برهنوا وفيزيكمون يكونوا يعني متواجدين وحاضرين وفنيا زاد يعطيه اضافه بوركو با يبقوا مع هذا. هو اعتقد ان التوجه نتاع المدرب نزاره
1: صالح
3: الاكثريه
0: شوف ذكر سيسير معناتها فما ملاعبيه باش يكونوا موجودين في المرات القادمه خاطر فما لاعبين حتى موجودين كما فارس شوات في البطوله الليبيه ما بداوش يلعبوا البطوله نتاعهم دونك ما عندهمش مباريات في ساقيهم دونك علاش ما قاش استدعاوا في مع المجموعه هذه. دونك سيسير حسب الحضور نتاع عديد اللاعبين في الفرق نتاعهم البرفورمانس اللي باش يعملوها في الفرق نتاعهم دونك سيصير فما ملاعبيه باش تخرج وملاعبيه باش ترجع. ويظهر لي الحاجه الباهيه واللي صرح بها معين واللي نعرفه انا عليها قال لي يسحق باش يكون موجود راني باش نعيط له ما عنديش فرق بين الفرق ما عنديش فرق بين اللاعبين واهم حاجه وانه الملاعب يعطي اضافه للمنتخب وباش يكون معناتها موجود في المنتخب الوطني التونسي. دونك لهنا لي جوار كادر حكينا عليهم برشا شوف راه ما تنجمش تعمل منتخب ممتاز وما عندكش دو جوار اللي باش يشدوا لك اللاعبين هذم وباش يحافظوا على الفيستير وباش يحافظوا على الجو العام خاطر عندهم قيمه كبيره برشا حتى على المستوى الذهني. تنجمش اليوم لاعبين شبان تستدعاهم الكل مع بعضهم في غياب معناتها لاعبين عندهم خبره واثبتت المباريات اللي الجوار هذم اللي عندهم خبره قادرين يعاونوك معناتها حتى مش كرويا حتى على المستوى الذهني في عديد المباريات. دونك هذاك علاش قاعدين نشوفوا في رجوع عديد اللاعبين. تنساش زاد خروج زاد لاعبين كما ليس سخيري ذاكر كان الحقيقة إضافته كبيرة معناتها فما ناس صحيح صار عليه نقد في كاس العالم الأخيرة لكن الناس الكل تعدينا كوتي
1: فما احترازات على الكلام اللي قلته صالح معناه موش مستقر في كل مقابلات وليس سخيري بطولة ألمانية راه موش سخيري ليس سخيري المنتخب
3: لكن عنده قيمته ذاكر
1: لا عنده قيمته متفقين فيه
0: شوف ذاكر في الكاس العالمية الأخيرة راو الناس كل كنا خارج الموضوع معناتها تشوف انت حتى التصريح الاخير نتاع علي العابدي وشفنا حتى قبل كاس العالم تعرف اللي فما حاجات اللي ما يلزمناش نرجعوا لها وحاجات اللي زاد الناس الكل كي تبدا على راس المنتخب كل واحد يلزم يحترم روحه ويقوم بالواجب نتاعو واذا منتخب وطني ماهوش معناتها مع فريقك باش نجم تتدخل في اختيارات المدرب ولا في اختيارات الطريقه التكتيكيه نتاعو. دونك لهنا منتخب الناس الكل مطالبه باش تكون متجنده ومطالبه باش تعطي الاضافه ومطالبه باش تدافع على رايه البلاد خاطر الحقيقه حسينا رواحنا تمسينا في المشاركه الاخيره نتاع كاس العالم وحكينا معناتها عن النتيجه المخيبه للامال ما نصورش ذاكر مره اخرى المنتخب التونسي باش يعمل مشاركه كيف هذيك خاطر الحقيقه تقبل معناتها اهداف بالطريقه هذيك وما فماش روح وتشوف اللاعبين معناتها مسلمين معناتها خلينا نقولوا بلغه الكوره اليوم مطالبين معناتها باش الناس الكل ترجع الاعتبار للمنتخب الوطني التونسي وترجع الاعتبار حتى لروحها اللاعبين هما بيدهم يتمسوا راهو كي تشوف انت ملاعبيه محترفين ويعملوا نتائج هزيله كيف هذيك دونك هو بيده باش يتمس وحتى مستقبله الكروي سواء في فرق اخرى تحب تاخذه ولا باش يشوف معناتها عقود مخير على المستوى المادي. دونك يلزمك تعمل نتائج باهره ويلزمك تنجح باش هكاك الفرق الاوروبيه تتبعك وتحاول تنتدبك وكيف كيف اللاعبين المحليين اللي جاتهم فرصه اليوم زاد باش يثبتوا وجودهم خاطر فما ناس تدافع على اللاعب المحلي فما ناس على اللاعب المحترف لكن اليوم ما فماش فرق بين لاعب محترف ولاعب معناتها محلي الا بالعطاء والا بالبرفورمانس نتاعو بالفورمه الكبيره اللي يكون موجود بها على راس المنتخب.
1: واحنا المنبر هذا نتمنى كل النجاح والتوفيق لمنتخبنا الوطني ان شاء الله بدايه جيده ضد منتخب اوغندا ثم ضد بوتسوانا ولكل حادث حديث ثم مقابله وديه ويعرف زيد معين شعباني وضعيته بالضبط ويعرف شنو الملاعبيه ويعرف بصير من بعد خاطر الاجتماعات وصير معناها فيزيوناج ومتابعه باش من بعد الليسته تتطور اكثر ونكون نشوفوا اسماء ونكون ندخلوا دم جديد في القائمه نتاع المنتخب الوطني التونسي للاكابر. والملاحظه عملوا قالوا لي معناها بالنسبه منتخب اقل من 23 سنه يقول لي اول مره فما اربع لاعبين من الاتحاد المناسيري. اذا اعتبرنا انه لا يتراعي ولد الاتحاد المناسيري على الاقل متكونين لهنا منهم الحارس
3: موجودين
1: منهم ريال اي معناها بالخامس اي معناها منهم ريان بسباس منهم
3: ريان
1: بوقديده ومعهم والحرش
3: ميراس بن حسن
1: وميراس بن حسن وكمل معاهم الوليد رويد راعي. معناها فما خدمه في مستوى الشبان وفما ملعبيه قاعدين يطلعوا صالح اونشي. نحن حكينا على المنتخب نحكي شويه على الترجي زاد معطيات حكينا شويه البارح على ريغي يغادر ام لن يغادر ريغي يغادر الترجي التونسي وهذا اتفاق نهائي بين الترجي والمدرب بالتفاصيل الماديه سي مراد والتعاقديه دي ما تهمناش برشا اللي يهمنا انه مدرب باش يغادر الترجي والترجي يبحث على اسم اخر وبرشا اسماء مطروحه منهم مدرب اسباني تروح صالحة.
0: هو الموجود انه ريغي كامب معناتها غادر رسميا اليوم سافر معناتها رومانيا وغدا باش يكون على راس الفريق الروماني لكن على المستوى استيفا بوخارست لكن على المستوى المادي ما فماش مفاهمه بينه وبين السيد حمدي المد معناتها البارح وقع اجتماع لكن في الاخير ما اتفقوش معناتها على فسخ العقد خاطر ريغي كامب معناتها في المره الفارطه اشكال بالترجي الرياضي التونسي واخذ العقد نتاعو المره ذي الترجي الرياضي التونسي يحب يحمي حقوقه الحاجه اللي ريغي كان بالحقيقه ما احترمش الترجي الرياضي التونسي ما احترمش العقد نتاعو وكان يتفاوض معناتها مع الفريق الروماني عنده مده وريغي كان ذاكر فما ناس زي ما تعرف وانه حب الترجي الرياضي التونسي هي معناتها اللي طردوا من بعد خاصه النتائج نتاعو لكن خلينا نقولوا الذكاء نتاع المسؤولين خلاو المدرب على راس الفريق واعطاوه فرصه اخرى وقت اللي هو كان يتفاوض مع فريق الروماني دونك لهنا اليوم الترجي الرياضي التونسي مشى لعند راهم رحله انطلقت على الساعه 10 على راس الفريق المدير الفني
1: كنا ننتظروا مجدي تراوي صالح
0: معناها مجدي تراوي معاه زوز المدير الفني ومجدي تراوي موجودين في عند راهم على راس الفريق ونتندوم معناتها باش يجي المدرب في النهارين هذا معناتها نتصور بين غدوه بعد غدوه ماكسيموم معناتها باش يكون موجود اطار فني على الاغلب باش يكون اطار فني اجنبي معناتها مدرب اجنبي على راس الفريق قاعدين نشوفوا في عديد الاسماء اللي موجوده في مواقع التواصل الاجتماعي تعرف انت وكل اللاعبين كل وكيل يحب يحط المدرب نتاعه وقت عديد الاقتراحات فما عديد المدربين التوانسه معناتها موجودين نشوفوا لسعد جرده معناتها نشوفوا الناس حكيت على عماد بن يونس ناس حكيت على عديد الاسماء
1: جلال القادري
0: ذاكر من الاول معناتها ما فماش منه الحديث علاش صحيح خرج اسمه لكن جلال القادري يمر
1: وضعته جيدة في الحجم
0: الحقيقة من الموسم الفارط قاعد يقدم في نتائج طيبة كيف زاد عقده ماليا معناتها ممتاز وممتاز جدا دونك جلال القادري ما نطورش باش يكون حل من الحلول خاطر هو بيدو ما عندوش الرغبة باش يكون موجود في تونس لكن عديد الأسماء رئيس النادي هو بيدو معناتها الاختيار المدرب في انتظار إن شاء الله اليوم في الليل باش يجي شكري الواعر اللي كان خارج حدود الوطن وبش يصير جلسة غدوة إن شاء الله بين رئيس النادي وشكري الواعر وبش يتفقوا على المدرب اللي بش يكون موجود على رأس الترجي الرياضي التونسي الحاجة الباهية أنه الفترة ذي كانت فترة متراحة اللي بش تخلي المدرب جديد أموا يلقى شوية وقت بش يحضر أول مباراة بش تكون في البطولة ومن بعد ديريكت بش يونشيني مباراة ربيط الأبطال في الدورة الثانية بين السويحلي والترجي الرياضي التونسي اللي نعرفه فريق السويحلي مدجج بالنجوم ومباراة باش تكون صعبة وصعبة جدا دونك لهنا يلزم التحضير لها يكون جيد ويلزم
1: تعرف نتمنى له النجاح ان شاء الله الترجي الرياضي التونسي
0: ان شاء الله خاصة الاوبجيكتيف ذاكر ديما بالنسبة للترجيين وجماهير الترجي ديما ربيط
1: الأبطال
0: دونك لهنا نتمناو الفرق التونسية الكل باش تكون موجودين في دوري المجموعات سواء في رابط الابطال ولا في كاس الاتحاد الافريقي.
1: شكرا لك صالح. ومعرفش وجدك في تونس معناها صدفه ولا تزامن مع تنحيه المدرب ولا التزامات ولا
0: والله شويه التزامات
3: في عندها
1: مش شكرا لك صالح لك صح عشان الاسبوع القادم كذا جاي تكون معنا لنا في الاستوديو نعرف اثنين عندك التزامات اخرى. شكرا جزيلا.
2: هو البارح عبد المجيد كوانتيني في احدى التلفزيونات صرح وقال السيد حمدي المد رئيس الترجي الرياضي التونسي في المره هذه مصر على اختيار المدرب بنفسه. قال
1: شو معناها؟
2: معناها هو اللي باش يوافق عليه المدرب باش يختاره هو
1: سيتادير
2: يعني
1: ما كانش هو يختار
2: تو هذا قال عبد المجيد مجيد القبونتيني ولكن ولكن
1: شو معناها معناها إذا المرة هذه مصر
2: معناها قبل ما كان شو يختار كيما هذا المفهوم تاعها ما فيهاش مفهوم آخر
1: هذا هو معناها ونزارو برشا ما نتحدث يقول لك مهما كان الفني اللي باش يجي مش باش يعمل أسوأ من اللي عملوا ريكي كان في الترجي التونسي على الأقل من ناحية دفاعية ومن ناحية الأهداف من ناحية التمركز الدفاعي ومن ناحية الإشواء اللي عملهم لأنه برشا من لاعبين رانا متراجعوا رايد شيخاوي نتاع الاتحاد المنصري موش رايد شيخاوي نتاع الترجي فما العيفي نتاع الملعب التونسي موش وبيدو نفس التو نتاع برشا الصحراوي اللي معناها
3: رانا شوف شيخاوي والصحراوي اثنين احسن مدافعين في البطوله التونسيه
1: لقاو اورلوكو معناها خاصه الماتش معناها المعطيات هذول تم المدرب وتم تمركز يلعب بالليني انا مانيش فني في الفوتبول الحقيقه ما فهمش برشا اما معناها فما اشياء يقول لك راه اي مدرب باش يجي مش يعمل نفس الاخطاء اللي عملهم ريكي
3: انت قلت وهما قالوا لكن ما نعرفش كان يجي مدرب بالعقليه نتاع ريدي كامب شو شتا يحب مدرب يحب يلعب كره هجوميه بحته ويقول لك انا فريقي وجبت له نجوم ومطالب اني اداء ونتيجه وينسى الدور الدفاعي والنجوم نتاعو ما يقوموش بالدور الدفاعي نتاعو هنا يعني باش يقعد نفس الاشكال لكن من حسن حظ الترجي اليوم انه فما راحه المدرب باش يجي باش يشوف النقائص يتفرج في الماتشات اللي فاتوا وعلى الضوء ذاك باش يبني منظومة دفاعية تكون يمكن أفضل وطريقة لعب أخرى نتصور
1: هذا سي مراد معلش عندك شي رأي في
2: الله أنا نشاطر الرأي دونك المدرب كل مدرب جديد ياخذ أي فريق عنده قناعات بارك الله فيك في الكلمة هذه هي الكلمة القناعات متاعه واختياراته على مستوى
1: وفما فرق سي مراد بين مدرب تجيبه أول مرة للفريق ويخدم معك أول مرة ما زيد تشوفيه ومدرب مشي على روحه عودت أنت رجعته وجريت وراه باش ترجع
2: دونك عنده فكرة كبيرة
1: لا ويرجع زيادة بعقلية أخرى أنه عقلية المسيطر وعقلية اللي هو معناها لوميت رابور أنه ما تجمش تتنقش معه
2: أنا فما سؤال يطرح نفسه في في خصوص النقطة هذه بالذات نزار ما عرفتش تشترني الرأي إيش مسيبك فيه المدرب هذاك وإيش معاود أن تبدك فيه
3: سهلة دوك. سهلة نقول لك البلاتوم تاع تلفس يقيموا مدربين فما ناس ما لبستش
2: ما لعبتش كورة
3: على الخط مش حتى ما لعبتش كورة ما سيرتش مباراة يعني باش تسير مباراة رو مش كما تشاهد مباراة راهو ضغط كبير على المدرب
2: مش كل يدي في النار ويدي في المية
3: بالضبط ناس كل تجم يقولوا تعرف تدرب لكن مش ناس كل تعرف تجري مباراة
2: لا احنا في تونس بارك الله عندنا 12000 مدرب و 12000 حكم
3: بعد ما قالوا فيه كلام هو والمدرب كاردوزو ولو من احسن المدربين كي خرجوا من الترجي
1: ايه سيدي 12000 حكم قال سي مورا هتفهموا من 12000 حكم كيفاش تصير عملية التعيينات في بطولة الرابطة الاولى والرابطة الثانية كيفاش تصير الاختيار فما لوجيسيال فما معناها اجتماع يتم فما تعيين يتم من واحد بركة معناها على الأقل في التجربة متاعك في الإدارة الوطنية للتحكيم سي مراد لأنه السؤال هذا بارشا يسألوه خاصة وقت اللي نشوفوا حكام يتعاودوا نفس الفريق فما حكام ما يزفروش نفس الفريق فما تريو معناها تلقاهم يخدموا بعضهم فما ناس ما يقابلوش بعضهم بالكل مثلا مدرب الحكم ساحة عمره ما خدم مع حكم مساعد ولا تلقى ناس متعودين ببعضهم يخدموا بعضهم هالمعطيات هذه كيفاش تصير بالضبط تعيينات
2: انا نجاوبك بمقتضى تجربه البسيطه اللي دامت تقريبا 5 أو 6 شهور متعينه مع سي كاميريدير دونك اولا
1: بربي قبل هذا سي مراد معناها بدون معناها معناها بغير ما نحرجك هل العمل في الاداره الوطنيه للتحكيم بمقابل
2: طبعا بمقابل أنا البيريود اللي خدمتها ما خدمتهاش مقابل خذيت كان يعني الاندمنيتي نتاع التنقلات
1: باش مدوض
2: لا لا
1: باش ما يقولوا يخرجوا الناس بينيفول
2: لا لا لا لا
1: لانه الجزائري حمودي كان في مقابل
2: الجزائري حمودي كان ياخذ تقريبا 14000 دينار فهمني معناها تقريبا 4500 يورو يقابلوهم تقريبا 14000 دينار بالتونسي والاعضاء والشيف دي ديبارتمون والاعضاء اللي موجودين ياخذوا زاده اقل عضو في الاداره الوطنيه للتحكيم ياخذ 1500 دينار اقل عضو
1: هما برشا تقريبا
2: ايه برشا تقريبا يجي 30 انا في التجربه نتاعي ذاكر خليني نحكي لك التجربه نتاعي اللي مرت بون مانيش باش نطول اولا كان عندي يعني اختيار وكان عندي راي الاعضاء اللي جبتهم معايا وقتها ما فاتوش 7 اعضاء وخذيت قرار باش لجنه التعيينات نتاع حكام الساحه وناسيونال ا و بي والحكام من مساعدين وكذلك مراقبين كل يوم اربعه يجتمعوا في مقر الناس كل جيل مقر الجامعه التونسيه دي كل قدم كان عنا بيرو معناها الناس كل تجتمع غادي وياخذوا فهمني ولا تعيينات نتاع المقابلات والناس الكل تعين مع بعضها ويضرب الرأي بالرأي ونشوف الحكم اللي باش نعينوه المقابلة ما سافرش يعني في الأسبوعين اللي فاتوا للجمعية هذاك والفريق هذاك ويتفقوا الناس الكل اللي موجودين
1: الغادي قدامكم للستاتستيك وعندكم لوجيسيات
2: كل شيء. فما كان زبير نويرة وكان هشام جيرات وكان محمد العروسي المنصري هذول ثلاثة المكلفين بالتعيينات وكان شكري سعد الله مكلف بتعيينات المساعدين وكان مكلف بتعيينات المراقبين كذلك رياض الحرزي ومنظر الأطرش. هذو من الناس اللي كانوا يجتمعوا كل يوم أربعة مع بعضهم يقوموا بالتعيينات مع بعضهم يعني حتى إذا كان يصير فيه ربما سهو أو تعيين حكم خاطئ في مباراة ما الناس كل تفايق بعضهم الناس كل يتفقوا وما يخرجوا بتعيين هذاك إلا ما تكون الناس كل موافق عليه.
1: أول كريتير في تعيين حكم شنو سي مراد؟ أول كريتير لولاني تحطوا قدامكم ما نعرفش مقابلة
2: أول كريتير هو الكفاءة والخبرة متاع الحكم الكفاءة والخبرة متاعه لأنك عندك فما تصنيف متاع حكام فما حكام يتصنفوا في الـ A B C يعني حكام سري A سري B سري C دونك وعندك الحكام متاع الرابطات تعرف يا ذاكر اليوم ولينا نكونوا في حكام خليني نقول يسامحوني السادة حكامة ويسامحوني المستمعين يعني كيفك الإنسان يعمل يطيب في حاجة في الكوكوت تعرف معناها في الكوكوت يعني بسرعة تطبخ بسرعة ولكن اليوم الحكم ما يتكون إلا في الرابطات راهو. أنا نتفكر وقت اللي كنا حكام والحاج توفيق ديرة مثلا الله يرحمه والأولاد هنا كنا موجودين نزفروا في الليك ريجيونال هنا والليك آن والليك سي آن وسي دو يعني بالعشرين وبالخمسة وعشرين مقابلة ما تدخل تاخو في الأونور وقتها ما كانش ناسيونال بي كان ديفزيون دونور ما كنت تاخو مباراة إلا ما تعمل على الأقل عشرين مباراة يعني في السي آن وفي السي دو دونك هنا يكون رصيد يكتسب خبره يكتسب تجربه وقت اللي يطلع تستنجد به اللجنه الفيدراليه نذاك ما كانش فما دي ان ما كانش فما اداره وطنيه تحكيم وقت اللي تستنجد بالحكام الحكم اليف وحكم باء تلقاه يعني يقول واحنا جاهز حاضر ما عادش يلقى روحه ويتعب ما يتعبش كي يلقى روحه يلقى روحه فهمني ولا سور تابي فيلور فهمني ولا باش يزفر الناسيونال آه. اما اليوم انت حكم يزفر لي زوج مقابلات في الناسيونال سي ولا ثلاثه مقابلات ثم رئيس اللجنه نتاعه ويعبدك بالتليفون علاش فلان ماهوش معين علاش فلان وترضخ انت فهمني لا للتعليمات هذيك وتعيين الحكم ثم الحكم هذاك يعمل لك شيك شكون اللي باش يحمل مسؤوليه اول ما يتحمل مسؤوليه انت كمسؤول وانا كمسؤول والحكم هذاك فهمني ولا ربما يصير له احباط في باقي المقابلات نتاعه. وهنا ايش نقول انا التعيينات اللي قاعده تصير اليوم اعتقد قاعد يصير بها يقوم بها محمد بن حسانه وحده فهمني وبعد يعرضها على السيد نجي جويني المراقبين قاعد يعين فيهم سي وليد حراك نحيوه بالمناسبه المساعدين وبعد فهمني ولا تقع يعني قدموا تعيينات
1: المكتب الجامعي ما عنده حتى دور
2: لا لا بصراحه ما عنده حتى دور ما عنده حتى دور باش نبداو امناء مع انفسنا انا مانيش هنا باش نقولوا المنقول وكل حقيقه دونك المكتب الجامعي هذا من اللي خذا سي كمال يدير وما بعد سي كمال يدير ولا عضو مكتب جامعي ولا حد يدخل في التعيينات نتاع التحكيم
1: ما يسالش حتى سؤال مثلا شكون الماتش
2: ربما كي تجي شكوى كي يجي شكوى وتكثر الشكاوي من بعض النوادي يذاكر يسأل يكلم يعني المسؤول الأول على التحكيم يسألش المعني بتعينات الحكام يسأل المسؤول يقول له راهو مثلا جاء مكتوب عن طريق سيد كاتب العام فيه شكوى من فريق الفلاني بربي سبتونا علاش هذه ودقونا في الحكاية هذه ويتكتفي الأمر غادي ويقفل الأمر غادي معناه ما يدخلش يقول عين فلان ولا فلتان لا هذا اللي أنا النجم نقوله حاليا وفي البرود اللي كان فيه سي كمال يدير وكنت أنا مسؤول على قطاع التحكيم دونك هنا أنا شو نقول يلزم اللجنة اللي موجودة الساعة العدد اللي موجود كما قلت انت هذاك العدد مهول شنو 30 30 فاش قاعدين يعملوا شنو 30 30
1: حتى شارج كبير
2: اي شارج كبير
1: رينا احنا التركيبه نتاع الاداره الوطنيه للتحكيم انا
2: فما تقريبا يجي 30 عضو يجي 30 حكم مقديم يعني التواجد التواجد ما يعطيش نتيجه راهو ينجم يكونوا 10 12 غرام ماكسيموم كل ديبارتمون فيه زوج ثلاثه من الناس يخدموا خدمه نظيفه يكون فما تناسق بيناتهم وفما تناغم بيناتهم وهذا هو المطلوب. انما انا جيب هذا من الليغ هذه وجيب الاخر من الليغ هذا باش ما يشوش عليا في الفيسبوك وباش ما يغضبش عليا وباش معناها ما يتكلمش فيا ونخاف من رده الفعل نتاعهم لا انا ما يهمنيش انا نجيب الناس الاكفاء يغضب من يغضب ويكتب من يكتب على الفيسبوك هذا هو الديدن متاعي انا دونك الراجل المناسب في المكان المناسب وتقوموا بالتعيينات الناس كل ما بعضهم هذه تعطي الاكله نتاعها. اما كل واحد يهرب فهمني ولا نقول احنا بالدوسي هذا يعين واحد والاخر يعين واحد والاخر يعين فهمني ولا حكم اللي الجمعه اللي فاتت زفر لنفس الفريق سواء مساعد وكذا شفنا احنا في الفار شفنا في وقت من الاوقات عم ناول مثلا مجدي بلاغه مزفر المقابلات نتاع النوادي في جره بعضهم في المستوى الفار مش معقول يا اخي ما عندكش انت حكم فار
1: كحكم فار
2: كحكم فار
1: انا واخا المقابلات الكبرى التلفاسون اللي يمكن فما فرق قاعد يتعاود لهم
2: يتعاود لهم برشا مرات
1: اثنين سنامر ناشي مجد بالله
2: وهذا سؤال يطرح نفسه تو اذا كان انت حكم معول تعليق تبارك الله عامنا والعام اللي جي 30 ولا 35 مباراه فار وسنامة القاشي مش فما نقطه استفهام هنا معقول ولا لا كيف كيف فما مثلا حكام ساحه اللي هما عامناول مع جمال الحمودي شو اسمه فرج عبد اللاوي ومحرز المالكي كانوا هما ماخذين يعني
1: حتى نضال طيف
2: ونضال طيف كانوا ماخذين النصيب الاكبر في التعيينات ويستاهلوا بين ظفرين مانيش باش نقول عكس ذلك اليوم ما نلقاوهمش زاد السؤال يطرح نفسه يلا ندرا
1: بربي من ناحيه اخرى هل انت مجبر باش تعين الحكام الدوليين سي مراد الاتحاد الدولي يفرض عليك تعين حكام دوليين
2: لا الحكم الدولي لازم يكون موتيفي بيان سور على خاطر المطالب هو وقت اللي بتعينوا الكاف وتعينوا الفيفا على فكره نحب نوضح حاجه انا الفيفا ما تعينش راهو الكاف هي اللي تقترحه والفيفا تقبل الفيفا ما تعين كان في البطولات العالم تاع الشبان يو دي سيت يو 20 ولا يو 23 ولا سينيور
1: معناها تزكيهم
2: الكاف هي اللي تزكيهم في القائمة الدولية في تعيينات الحكام الفيفا والعمره باش نحل قوسين والناس الكل تفهم راهي الفيفا ما تعينش الحكام راهو غالط يقول لك مثلا الحكم ذاك الزرافي معين لمباراة كذا كذا عن طريق الفيفا الفيفا ما تعينش الاتحاد الافريقي ولجنة الاتحاد الافريقي بالكاف هي اللي تعين وهي اللي تقترح وتبعث للفيفا في مقابلات كاس العالم ما تصفية كاس العالم وانما في مقابلات الاتحاد الافريقي لجنة التحكيم الاتحاد الافريقي هي من تتولى وتتكلف بتعيين الحكام دونك نرجع محرز المالكي وفرج عبد اللاوي وذاي هيثم الطرابلسي يلزمهم يكونوا موتيفي اما ما يلزمش ياخذوا زاد النصيب الاكثر وما يلزمهمش يقتلوا الحكام الشباب انت هنا عندك
1: توازن معناه فما توازن
2: بارك الله فيك التوازن وعندك الدوزاج نتاع المقابلات وعندك اهميه المقابلات وعندك الكلاسمو يحكم فيك نتاع اعلى ترتيب ونتاع اسفل ترتيب وعندك يعني تلقى جمعيه ساعه ساعه في بلادك تلقاها يقول لك جمعيه من الجمعيات الصعيبه جماهيريا وملاعبيه نتاعها كيف كيف دونك هنا يلزمك تعين لها تاخذ في عده اعتبارات تعين لها الحكم اللي هو عنده شخصيه قويه ما يتاثرش بالجمهور يعني فنيا لبس عليه اللياقه البدنيه هذه المعطيات الكل
1: تقبل على الاعتبار بالتالي هذه فما مش لازم توفر في الشخص اللي يعين
2: طبعا ما هو هذا انت تو هذا باش تخدم به انت اليوم وقت اللي تجي تشوف الناس اللي موجوده مع كامل احتراماتي ليهم راه هو مانيش باش نقدر
1: نحترم الناس الكل
2: ونحترم الناس الكل باش ما يفهمونيش غلط يقول يا سيدي انا نقول لكم من تو انا المكتب الجامعي هذا الموجود ما نخدمش معاه لو كان يعطيني 20000 دولار في الشهر ما نخدمش معاه باش نبدا واضحين الناس ولكن راني نقول كلمه حق وما نظلم حتى حد وانا اقول لقيصر ما لقيصر ونعطي عفوا لقيصر ما لقيصر دونك الناس اللي موجوده مانيش باش نقدح فيهم ولكن فما ناس اكفى منهم موجودين خارج يعني دائره التسيير تو تشوف انت خليني اقولها بين ظفرين السيد ناجي جويني المشرف العام على التحكيم او ذاكر باش يقول لي تو بدي تسخن مراد لا لا
1: في اخر الحصه دي ما يجيب
2: اسمع وهذا حقيقه انت علاش ما يجيبش معاه مثلا هشام جيرات اللي هو حكم دولي ومشهود له بكفاءه علاش ما يجيبش معاه زبير نويره حكم دولي ومشهود به الكفاءه علاش ما يجيبش فريد الساحلي اللي هو حكم دولي ومشهود به علاش ما يجيبش هشام ميلاد حكم مشهود به بكفاءه
1: يجيب في مجموعه جديده باش خليها مش على الغدوه سي مراد خدمته ياسر
2: باش نقول لك حاجه نيذاك يجيب في ناس اللي ما يلميوش العصا في ايديه بدليل بدليل بدليل الاستقالة اللي قدمها وليد لك شو أخيرا
1: باش نحكيوا فيها جمعة جاية إن شاء الله
2: بدليل هني قلت بعض الدليل
1: هو مازال
2: عندنا الاستقالة اللي قدمها وليد لك شو علاش وليد لك شو لأنه وليد لك شو عارضة فهمني ولا في أمور اللي ما يلزمهاش تكون وقت اللي قال لا ما عجبش الناس
1: خليني دقيقتين سي مراد لأنه عندي حاجة مهمة باش نكبيها شكرا لك نزار بقراءتك صحة كابتن مراد الدعمي شكرا لك شكرا محمد سيدية فرنسا التقنية حكيم اسطنبولي في الإخراج الرقمي هويدا بن ساسي في التنسيق اليوم 22 سبتمبر تزامن مع عيد ميلاد 16 ولدي يوسف الزرافي
2: وحي بخير
1: ان شاء الله كل عام وحي بخير وتهنى ليه
2: عطينك الغنايه بربي يا بيبي

أكيد نخليكم مع التانية ذي وملتقانا إن شاء الله الأسبوع القادم، وتواصل متابعة الرياضة غدوة بعد غدوة من خلال حديثنا سبور. إلى اللقاء.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجة الساعة الخامسة للأنباء. انعقد اليوم الاجتماع الأول للجنة القيادة المكلفة بمتابعة تنفيذ مشروع ربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا برئاسة وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري وبحضور كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان. وقد أكدت جميع الأطراف على أهمية التنسيق لمتابعة تنفيذ مكونات المشروع وفق رزنامة محددة مع مزيد العمل على تذليل الصعوبات التي قد تطرأ خلال مختلف مراحل الإنجاز. ويكتسي مشروع ربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا أهمية استراتيجية بالنسبة إلى المنظومة الطاقية الوطنية، كما يربط منظومتي الكهرباء في تونس وأوروبا عبر كابل بحري يمتد على طول 223 كيلومتر عبر صقلية جزيرة بقدرة نقل تبلغ 600 ميجاوات وأيضا على عمق يناهز 800 متر. وكان صيف 2026 الأشد حرارة في تونس على الإطلاق منذ سنة 1950 بفارق 3 درجات تقريبا مقارنة بالمتوسط. وقد تم تسجيل مستويات قياسية خلال هذا الصيف، وقد اتسمت الصائفة بموجات حر شديدة للغاية وطويلة الأمد تركزت خلال شهري جويلية وأوت ووصلت إلى كل المناطق الساحلية وأقصى مناطق الشمال. وأيضا اتسمت موجات الحر باستمرار درجات حرارة ليلية مرتفعة بشكل استثنائي وغير مسبوق. تولى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ اليوم التوقيع على اتفاقيتي ضمان بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية. وتخص اتفاقيتي الضمان تمويلين لفائدة كل من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه السوناد والمجمع الكيميائي التونسي. التمويل الأول للمساهمة في مشروع تحسين الأمور الفنية والطاقية لشبكة الماء الصالح للشراب بتونس العاصمة، ويبلغ هذا القرض 377 مليون دينار. أما التمويل الثاني وقيمته 321 مليون دينار فسيخصص للمساهمة في إنجاز مشروع دعم التأهيل البيئي وتعصير وحدات إنتاج المجمع الكيميائي التونسي. أعلنت جامعة تونس في بلاغ لها عن إعادة فتح باب الترشح لانتخاب مدرسين عن طريق التعاقد في اختصاص اللغة الفرنسية، وذلك لتسديد حاجيات بعض المؤسسات الراجعة إليها بالنظر لحساب السنة الجامعية الحالية. وتحتضن تونس انطلاقا من يوم أمس وإلى غاية يوم 25 سبتمبر سلسلة من الورشات للتعريف بالمزايا المتاحة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وسبل استفادة المؤسسات التونسية ولا سيما المؤسسات الصغرى والمتوسطة من هذه المزايا وتعزيز نفاذ صادراتها إلى الأسواق العربية. انتهى الموجز، موعدكم الآن مع برنامج مساءات المدينة مع الزميلة ثريا.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.com.

0: المدينة. مساءات المدينة.
1: مساءات المدينة.
0: مساءات المدينة.
1: مساءات المدينة.
0: مساءات المدينة.
1: مساءات المدينة.
0: مساءات المدينة مجلة إذاعية تواكب نبض الحياة وتسلط الضوء على أبرز القضايا والأحداث من زوايا مختلفة.
2: زوايا مختلفة.
0: مساءات المدينة.
1: مساءات المدينة.
0: مساءات المدينة مع ثريا علاج. إعداد محمد وليد الجاموسي.
1: مساءات المدينة.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل معانا. عدد جديد من مساءات المدينة من الآن حتى للسبعة ديما على موجودكم إذاعة المنستير. مجموعة من الفقرات نبدأوها بمخ الهدرة بعد قليل مع محمد أحمد مخلوف. وموضوعنا اليوم الوجه الآخر للزهايمر. تونس الولادة الفقرة المسجلة مع محمد وليد الجاموسي كما العادة. وبعدها لفقرة بين السطور هي الفقرة الثالثة في برنامجنا. اليوم ضيفنا لؤي النصري صانع محتوى. حوارنا معه بيكون حول مشروع الحاويات الذكية اللي قام بابتكارها واللي موجهة للبلديات. هو مشروع قائم على الروبوتيك. ناخذ كل التفاصيل حول الحاويات الذكية وهذا المشروع مع لؤي النصري. تشوفوا تسمعوا على حاجة متطورة برشا في تونس مع الواقع الحاويات متاعنا المتردي جدا. شوفوا لؤي شنو باش يجاوب على أسئلتنا. حوار باش يكون شيق جدا اليوم معاه. بعد أخبار الساعة السادسة تحديدا نشرة الساعة السادسة نرجعوا بكلمة على الكليما. كلمة على الكليما دكتورة نوزة بوريقة مديرة معهد علوم البحار ببنزرت. اليوم موضوعها ظاهرة نفوق الأسماك الأسباب والنتائج. آخر فقراتنا باش تكون تبعني مع نادرة اسماعيل اليوم في المهدية في أكثر من محطة. ولكن قبل تبعني الفقرة الأخيرة كما العادة الأستاذ جلال بن سعد فقرته المسجلة من طرائف العظماء. التحية توصلكم من هويدا بن ساسي اللي ترافقنا في تنسيق البث المباشر. محمد سيدية في الهندسة التقنية. حكيم اسطنبولي في الإخراج الرقمي. ومحمد وليد الجاموسي في الإعداد العام للبرنامج. مرحبا بكم من الآن حتى للسبعة مع بعضنا. بعد النغم وائل الكفوري سألوني. نرجعوا لكم في مخ الهدرة مع محمد أحمد مخلوف.

0: احمد مخلوف اهلا وسهلا ومرحبا. مخ الهدره شنو حضرتنا؟
1: مرحبا ثريا، مرحبا كيف سيد المستمعين. والله يسامحوني معناها بالمره دي بالحق الغالب
0: شنو
1: نسيت الاوراق ونسيت الموضوع ونسيت كل شيء
0: ونسيت
1: نجم نحكيو مع بعضنا في اي موضوع معناها اختار انت مش مشكله.
0: احنا ما ننساوكش ونفكروك.
1: هذا شعار اليوم العالمي معناها لمقاومه مرض الزهايمر، عافى الله الجميع. نبداو
0: الويكاند اللي فات الكل المؤسسات العلمية والطبية وكذا كانوا يحيوا في
1: اليوم العالمي لمقاومة الزهايمر.
0: أحمد مخلوف مخ الهدرة يلا.
1: فوزي يسمع في لطفي بوشناق وسارح معاه في غناية نسايا نحبك وانتي نسايا من وقت الصغرى والقراية، وتفكر اللي هو ناسي روحه ما خلصش فاتورة الماء والضو والانترنت، وحتى المولدي الحماس يسالوا حثويلة متاع باكو دخان وزوز كوار التليفون. قام يجري من بيت الصالة لمرته في الكوجينة وقال لها تو تفكرت اللي أنا ما خلصتش الماء والضو والانترنت والمولدي الحماس، إيش باش نعمل؟ دبر عليا يا فوزية. شهقت فوزية وسيبت من يديها المغارف اللي تشلل فيهم وغزرت له متعجبة وقالت له ووه يا فوزي

0: طفل صغير يا عزيزي. بوك يرحمه ضربوا الزهايمر في 75، أما أنت هالنسوة تلقاها من تلقيح الكورونا. ما تخافش، وإذا تواصلت لا قدر الله امشي عدي ولقف روحك على بكري، هاو عاملين حملات تقصي مبكر بمناسبة اليوم العالمي للزهايمر اللي قابل البارح 21 سبتمبر من كل عام. تبسم فوزي وقال لها ربي سهل، أما تمنيت لو كان بابا يرحمه كيف كان حي فقنا به من لول وحاولنا نسيطروا على المرض، أما احنا وقتها مش فاهمين، وساعات نبداو نضحك ونقولوا له ايش بيك يا بابا في ساعة نسيتنا، كيف يسألنا انتو مشكون، وإلا ينسى كيفاش يلبس دبشه، وإلا ينسى باش يلبس صباته رغم أنه مازال كيف نحاه وحطه قدامه، وما بدينا نفهمه أنه مريض كان كيف يخرج للقهوة وما يعرفش يرجع للدار إلا ما يجيبوه ولاد الحومة يبارك لهم وكمل، ولا ينسى الماكلة والشراب وما عاد يحس بالجوع والعطش، ومنها خرف جملة واحدة. فوزي خنقته العبرة وما نجمش يكمل كلامه، أش خلى فوزية فيس على قفته وبدلت الهدرة وقالت له الله يرحمه وينعم وعم صالح أما يزينا من الحزن، وقل لي وين حطيت مقصه الفلوس عادة لنقول فيها ونفزع عليك الحومة. تبسم فوزي وقال لها والله لا نعرف، أما هاني تفكرت آخر مرة كيف عطيتني الماس وكنت واقف يظهر لي في بيت النوم قدام الكلاسور. مازال ما كملش كلامه وفوزية مشات تجري لبيت النوم وفركست الطاق اللي يحط فيه فوزي دبشه في الكلاس وقلبته سفيه عليه وعيطت فرد عيطة لقيته يا فوزي، وخرجت له تجري والماس في يده وقالت له غدوة عالصباح تمشي تخلص الفاتورات وتطلب السماح من المولدي الحماس على خاطرك وخرت عليه في الاخلاص، وزيد تفكر كان فما شكون يسالنا فلوس باش نخلصوه، على خاطر عيب كبير الواحد ينسى فضل الناس اللي عاونوه وصبروا عليه وكانوا ساعات اولياء نعمته بعد ربي سبحانه، ويكون كما قال ربي في سورة العاديات ان الانسان لربه لكنود، فما بالك يا فوزي مع الناس وخاصة الوالدين. ومخ الهدرة ما يلزمش تكون كنود للنعم والفعل الباهي، وكما يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله.
1: اي اي باهي، خاتمة مزيانة يا أحمد يا مخلوف باهي. وعلاش نسيتنا اليوم تبديش الأعراض بدأت على بكري عندك
0: على بكري ما من الكورونا
1: في شبابك
0: من الكورونا.
1: أي محلها اللي ذكرت في النص متاعك حكاية الكورونا
0: صحيح،
1: خاطر الناس الكل ولاو كي ينساو هو راهو الإنسان ينجم يكون ينسى بالضغط اللي يعيش فيه، فما ضغط نفسي فما ستريس عايشها، دونك ساعات ينسى حاجات كل حاجات البسيطة ينسى مفاتح وين حطهم وكذا
0: صحيح.
1: يقول لك هذا من اللي مرض بالكورونا ولا من تلقيح الكورونا
0: صحيح،
1: وقداش هز هموم كتلقيح الكورونا ردوا بالكم راهو اغلبها طلع مش صحيح، دونك ردوا بالنا الناس الكل. اما فيما يخص انت حكيت على حكايه يا ريت وبابا من اول ما بدا
0: فقنا به
1: ايوا بون في تغطيه لاحياء يوم الوقايه من مرض الزهايمر، معناها اكدوا لي اطباء اللي منظمين تظاهرات وانه الوقايه ممكن، علاش خاطر من بدايه الاعراض البسيطه إذا كان يقع التقصي المبكر
0: بالضبط
1: ينجم يقيه الإنسان من أنه المرض يتقدم، ولا تفهم دويات ولا تفهم عناية
0: صحيح،
1: وفما أسلوب حياة كامل يتبع الدواء والعناية هذه عناية من العائلة بطبيعة والناس المحيطين به
0: أكيد
1: الإنسان
0: أكيد
1: اللي خايفين عليه ويقيوه من الأعراض المتقدمة والاخطيرة كما اللي ذكرتها أنت، أنه لدرجة أنه ينسى الثنية ينسى الماكلة ينسى أنه فطر ينسى أنه
0: ينسى برشا حاجات
1: ينسى كل شيء، دونك من الأول فما حويجات بسيطة يبدأ بها إذا كان عملوا تقاسي مبكر وتفطنوا لأنه بداية الزهايمر مش نسيان عادي يدخل في إطار الستريس وضغط الحياة
0: اليومي معناه كنا متعرضين
1: هو الإنسان ما خسر حد شيء راهو إذا كان يشك في حد قريب له ولا يشك في نفسه ما في بأس راهو يمشي للطبيب، دونك
0: المراكز موجودة في جميع الولايات راهو في تونس كامل معناها
1: يتأكد وراهو بالحق اللي يعمل تقصي مبكر يقي نفسه من الأعراض الخايبة والاختيرة اللي خاطر مش كيقبل قبل كانوا تقريب ما يتشخص زهايمر إلا ما الإنسان يولي ينسى في كل شيء
0: يولي خرف كما قولوا
1: يوصل لدرجة لو بيدو الخرف زهايمر ومعايلة واحدة توا ولات الأمور ريكوبرابل معناها تنجم في تقسيم

0: مبكر. أما حكاية تنسى الفلوس راهي مش صحيحة بالكل.
1: مش حكي لك التونسي ما ينساش الفلوس
0: مهما كان حتى المزهمر. عندي صديقة استعانت بطبيب نفسي نعرفه عادت تحكي له على حماتها اللي مريضة بالزهايمر تعيش عندها والكل. قالت له فما حاجة برك ما تنساهاش، هي فلوسها ديما مخبيت ما عندها، عندها ما عندها نتاع راجلها ديما مخبيت عندها وتفيق بها إذا كان نقلت معناها من بلاصة لبلاصة ولا إذا لا لا يبدأوا عاملين عليها بالعاني ولاد ولدها يقيموا لها منها ولا تحسبها وتفيق وتعرف اللي هي. سبحان الله لا الفلوس بقى.
1: الفلوس ما فيهاش رحمة.
0: ما فيهاش
1: ما ينساوهاش.
0: بيه احنا حبينا ناخذوا الفقره نتاعك في جو مرحة مرة وردوا بالنا على رواحنا خاطر مرض
1: العصر هو تو راه
0: سيريو برشا اي بالضبط خايب برشا وخطير برشا وسيريو على الاخر
1: وياثر ياسر ياسر على العائله
0: كل
1: ويلزم لهنا دعوه معناها ربي يفرج على الناس كل
0: أي.
1: اللي يبدا عنده شكون مريض ولا بداه المرض هذا يلزمه راهو يتجند له ويوسع باله كما نقولوا يحاول الماكسيموم انه يحيط بك المريض هذاك ينجم زاد اذا كان المريض يخرج وكذا مثلا براسلي مثلا في اليد فيها رقم الهاتف خاطر ينجم
0: هذا اللي ديجا الاعراض تقدمت
1: بيه أي. أي. البعض معناها اوبليجي انه ما يخليش يخرج يسكر عليه الباب للاسف معناها هو مرض خايب معناها ينخر الدماغ نتاع الانسان يقلق الانسان
0: يقلق المريض والناس المحيطين
1: بالاخص الناس المحيطين به ودعوه زاده للعباد مثلا الجيران كي تعرف انت جارك ولا جارتك ماذا بيك زاده تاخذ منها العين شو معناه تاخذ من العين يعني تعس عليه كي ترى خارج ترد بالك تبعه والا تعلم ولاده راهو مشى للبلاصه الفلانيه ولا كذا خاطر ماهوش عيب المرض وحاجه هذه بالاخص اني نتصور هيك نجم نكون غلط
0: الكل مهدين
1: بالضبط نجم نكون غلط في الرؤيه نتاعي راهو بالاخص الالزهايمر ماذا بيك تعلم به الناس الكل حتى جيران تقول راهو مثلا بابا ولا امي ولا فلان ولا كذا راهو مريض كذا بربي يردوا بالكم عليه
0: هو لا في بون حتى في تونس يمكن وصلوا تو لدرجه الوعي بالمرض ولا يتصفوا مع ناسك في دول متقدمه بون نحكي على اوروب كيف يشوفوا حتى في سوبر مارشي ولا في محطه ولا في بلاصه شخص كبير شويه قاعد ويحسوا انه كاينه هكا
1: مضطرب بشوي
0: كاينه ضايع وما يظهرش حتى اضطراب بالعكس ويبدا كالم ويغزر بحوله
1: ويغزر وكا وما
0: يفهمش ويحكيوا معاه ويشوفوه تذكر شي روحه شكون ويعرفوه مضيع ولا انسان عادي معناه قاعد في البلاصه
1: دي يستنى وكا
0: على خاطر ولاو عنده وعي كبير بمرض الزهايمر وشنو ينجم يعملوا في الانسان
1: صحيح.
0: دونك احنا حتى احنا السلوك كذا بكل لطف معناه تمشي للشخص تعمل روحك تحكي معاه تقول له انت وين تسكن مروح توا
1: بربي كل حاجه الفلانيه منين نمشيلها
0: أي كذا تعرف التران اللي باش تطلع فيه ولا المترو اللي باش تروح فيه تعرف الكار تعرف التاكسي ولا باش تروح على ساقي كوين ونهجك تعرف ونهجك وين بحذاكم الباتيسيري الفلانيه بحذاك المحل التجاري الفلاني
1: فخطرت
0: اذا كان تلقى انسان لاباس تشوفه هو قاعد وكهو
1: عادي يعني.
0: اذا كان تلقى تنجم يكون الانسان هذاك ضايع وقتها راهو تربح فيه ثواب
1: بيان سور
0: فيش حتى
1: النشاط وبالنسبه للمرض الالزهايمر كانت تذكر تو تذكرتها ثوري انا بدينا نذكره لاباس معني مره في كلام النات وقت ثاني وياك وقت حكينا على الالزهايمر الدواء اللي في امريكا اكتشفوها مغالي برشا وقتها بيوقف المرض معناها يخليه في استاد معين ما عادش يقدم جمله
0: ما عادش يقدم موجود دواء توا كوميرسياليزي
1: مغالي شوي داير
0: طب هما اللي يحكيوا به والدواء هذا فما دويات تتوخر الاعراض
1: بالضبط
0: علاش قلنا التقصي المبكر به وزاد لقاو الى جانب الدويات هذه فما حاجات واسلوب حياه كامل قتل حتى المحيطين ودورهم شنو باش يكون مع الشخص هذاك
1: بالاخص المحيطين كما حكينا بك
0: ولا باش يعاونوه ما يخليه وش تزيد ذكرته تهرب اكثر
1: أي.
0: يعني فما
1: وساعات انت فما احنا زاد ساعات مثلا احنا نقولوها من باب التربيه
0: أي.
1: كيف يجيك راجل كبير مثلا ماذا بيك انت تقدم روحك ما تقولوش نسيتني كذا عسلامة عن فلان أني فلان
0: ربي راجل كبير ولا حتى صغير
1: أي هو كلنا
0: والله بصراحة الحقيقة أنت ربي أنا تصير لي ذيك ساعات على قلة المناسبات الاجتماعية اللي نظر فيها جيل ذكرتني مدام شكوني ويسميني والكل
1: يعني بالخاصة
0: أنا خطر في خدمتي وطبيعت مهنتي تخليني نشوف برشا عباد
1: صحيح
0: نو قداش باش نتذكر قداش دونك ننسى ونولي ندخلها معناها اللي يقريو في ليسي ولادي على اللي
1: يريد الكل الكل تتخلط
0: تتخلط
1: بالحق
0: دونك
1: هاك ساعات اهلا اهلا وين
0: كاين شي ياسر احراج انك تجي لواحد تسميه وتقول له ذكرتني يا خويا قدم لي روحك وفك عليا
1: بالضبط قول لي يعني فلان كذا
0: محلاها انت كي قلت بتربيه وتكون جونتي يعني خاطر
1: قول له عسلامه اني فلان مثلا قريت عندك والا تقابلنا فيك البلاصه الفلانيه
0: فما هو فما ما اكثر من هكا واقصى من هكا في التليفون يكلمك وانت رقمي يطلع لك جديد ومش مسجل في الريبرتوار نتاعك وتقول له من باب انه نستا واحد طلب خاصه مره واثنين باش ها ما عرفتنيش يودي نعرفك من صوتك ليش بيني خبيرة سواتي ما عرفتنيش فلا دونك ساعات نحس الإنسان كينو قصد يحرجك شوية
1: موجود لا مي موجود هذا
0: ويبدا لكن... باله واحد باله واسع كيفي انا وقت وياسر فاضي كنت شو قد يفرح بهم الحكايه احمد مخلوف يعطيك الصحه
1: عايشك يعطيك الصحه
0: يقولوا حاجات تغذي الذاكره هكا تلقاو النصايح ولا برشا حاجات برشا حاجات
1: اهمها الزوز
0: بالحق
1: والله
0: برشا حاجات ديجا
1: يقول لك الزوز هوني شكل المخ معناها دونك باهي للذاكره
0: ولا ريتو كريجيم اليمونتير اللي تعمل باش نقصوا شويه كيلوات وباش نحافظوا على بدننا من الامراض المزمنه كيما السكر وكذا راهو الريجيم هذاك بيدو باهي للذاكره نتاعنا اضافه الى بعض الفيتامينات الموجوده في حاجات
1: ممارسه الرياضه وغيره وغيره وغيره كما قلت انت منظومه صحيه كامله ومنظومه
0: اجتماعيه
1: اسلوب بالضبط الكلمه المناسبه اسلوب حياه بالضبط
0: اسلوب حياه كامل
1: يفرج على الناس كله ربي يحمينا معنا من الأمراض الكل
0: إن شاء الله ربي يحمينا الناس الكل والله العظيم شكرا أحمد مخلوف يعطيك الصحة موضوع اليوم حبيت نعديه خفيفة ما هو جدي الحقيقة
1: لا هون أخذنا فيه شوية جوانب طريفة شوية هيك في علاقة فوزية بفوزي فهمت ولكن الموضوع هو بالحق جدي معناه
0: ربي يحفظنا الناس الكل
1: إن شاء الله
0: واللي عنده حاجة إن شاء الله ربي يلطف به هذا كلام نتمنوه ونطلب ربي يلطف به وإحنا العبيد نلطف ببعضنا
1: أكيد
0: في تصرفاتنا الكل ومعاملاتنا مع بعض يعطيك صحة أحمد مخلوف نلتقيك في مخ الهدرة مرة أخرى إن شاء الله في مساءات المدينة بعد قليل تونس الولادة الفقرة مع محمد وليد جاموسي كما العادة وبعدها بين السطور اليوم باش نستقبلوا شاب تونسي هو صانع محتوى لكن عمل مشروع الحاويات الذكية حاويات القمامة طبعا لي بوبيلا دونك تنشوفوا المشروع هذا كيفاش ينجم ينجح في تونس تخيلوا انتم الصور اللي تشوفوها يوميا في حياتكم على الحاويات نتاعنا والشاب هذا بكل شجاعة لو أي عامل لنا حاويات ذكية
1: ربي يوفقه إن شاء الله
0: باش يعطينا دي ديتاي مزيانين برشا والفكرة ياسر حلوة إن شاء الله نمروا للتطبيق علاش لا
1: إن شاء الله إن شاء الله
0: مش صعيب في مصلحتنا
1: في تونس راهو إذا كان نحبوا نفعلوا الحاجة الباهية نعملوا معناها المهم المهم الإرادة معناها
0: مشكلتي يحط لي ثلاثة سطر حمر تحت نحبوا
1: يلزمنا نحبوا فما حاجات يلزم بالسيف علينا نمشيوا للحاجة الباهية
0: برشا حاجات إذا نحبوا رانا عملناها وكنا من قبل عملناها 25 دقيقة نرجعوا لكم بعد فقرة تونس الولادة مع محمد وليد جاموسي
2: السواسي بومرداس شربان على الموجة 97.3
3: 97.3
4: سلام خويا بربي شارع 20 مارس
5: اي بابا تفضل
4: الكهرباء هزتها المرأة باش تعمل لها انترتيان ربي عينكم التاكسيستية نهار كامل وانتم في الكياس
5: عمالة خدمة الكياس لازمها صنعة راه
4: صنعة كيفاش
5: أيوة شد عندك يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهة الكل باش تنقص قد ما يمكن من الأكسليراسيون والفريناج وهذا زادة يخليك تنقص من الغش والتنرفيس
4: كلام سهل أما شكون يطبقه
5: أي موكي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي والنقص من مصروف المزوط نولي نسوق هكا
6: بالسياقة المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى زيادة في الاستهلاك تخرج 30%
7: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا

0: تونس الولادة، تونس الولادة مع محمد وليد الجاموسي.
1: تحية طيبة. تونس الولادة، واخترنا لكم من أبنائها رمزي المعالج. هو أستاذ الفيزياء بجامعة صفاقس وباحث في الفوتونيك والمواد المتقدمة والنانو تكنولوجيا. تحصل الأستاذ رمزي المعالج على شهادة الماجستير في الفيزياء من جامعة صفاقس سنة 1995، ثم واصل تكوينه الأكاديمي في مجال الفيزياء الكمية، فتحصل سنة 2001 على الدكتوراه من جامعة تونس المنار، قبل أن يتحصل سنة 2007 على التأهيل الجامعي، وهو يشغل حاليا رتبة أستاذ في الفيزياء بجامعة صفاقس. ومنذ سنوات ارتبط اسمه بالبحث في مجال الفوتونيك والمواد المتقدمة، إذ يقود مجموعة بحثية متخصصة في هذا المجال بكلية العلوم بصفاقس، وتتركز اهتماماته على دراسة وتطوير المواد النانوية والمواد الفوتونية والمستشعرات البصرية والمستشعرات الحيوية النانوية، إلى جانب تطبيقات متقدمة في العلوم الجنائية والكشف عن البصمات. ويكشف مساره البحثي عن اهتمام واضح بالانتقال من المعرفة الأساسية إلى التطبيقات، فقد شارك في أبحاث حول المواد النانوية والمواد ثنائية الأبعاد، ومنها مواد تستعمل في تطوير أجهزة استشعار متقدمة، كما تناولت أعماله مواد ذات خصائص ضوئية يمكن توظيفها في مجالات الاستشعار والكشف والتكنولوجيا الطبية والصناعية. ولم يقتصر نشاطه على البحث والنشر العلمي، فقد أشرف على أطروحات دكتوراه وشارك في مشاريع بحثية وطنية ودولية متعددة الاختصاصات، كما تولى مهاما علمية دولية وشارك في تنظيم وترأس مؤتمرات علمية في مجال الهندسة والعلوم البيولوجية والطبية. ويبرز في مسيرته البعد الدولي، فقد دعي أستاذا زائرا في عدد من الجامعات والمؤسسات البحثية خارج تونس، من بينها جامعات في بولندا والجزائر والمملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية، ما يعكس انفتاح تجربته العلمية على شبكات البحث والتعاون الدولي. وفي سنة 2021 توج الأستاذ رمزي المعالج وفريق البحث المرافق له بالجائزة الوطنية للتجديد عن مشروع بحثي يتعلق بإنجاز منصة بيومترية متعددة الوسائط للحد من مخاطر الإرهاب. وقد مثل هذا التتويج اعترافا بقدرة البحث العلمي التونسي على إنتاج حلول تكنولوجية في مجالات ذات أهمية أمنية ومجتمعية. ومن المحطات التي تكشف بوضوح عن انتقال رمزي المعالج من المختبر إلى عالم الابتكار وريادة الأعمال أنه كان من مؤسسي إحدى الشركات التي تعمل على تطوير حلول قائمة على النانو تكنولوجيا، خصوصا الإضافات المضادة للبكتيريا التي يمكن دمجها في الدهانات والطلقات ومواد أخرى، بهدف الحد من نمو الكائنات الدقيقة وتوفير أسطح ذات خصائص مضادة للميكروبات. وبالتوازي مع البحث والابتكار، يحمل رمزي المعالج اهتماما واضحا بتطوير البيئة العلمية التونسية، فهو يترأس الجمعية التونسية للباحثين الأكاديميين، كما كان من بين المؤسسين المشاركين للجمعية التونسية لعلوم المواد وتطبيقاتها، ما يعكس انشغاله بتطوير شبكات الباحثين وربط البحث العلمي بالتطبيقات الصناعية.
0: تونس الولادة، تونس الولادة، تونس الولادة مع محمد وليد الجاموسي.
2: خطف

0: حوارنا اليوم بين السطور بالفعل مع لؤي النسري. لؤي أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: السلام ومرحبا.
0: أهلا وسهلا، فرحانين برشا أن استقبلناك لأنك شاب عندك أفكار out of the box، خارج الصندوق هكا نعتبرك. علاش؟ لأنه لؤي نصري هو صانع محتوى وعنده مشروع يتمثل في حاويات ذكية، هكا ولا لؤي؟
1: إيه،
0: حاويات ذكية، معناها نحكيه على لي بوبيل اللي نعرفوهم في شوارعنا في حالتهم العادية في تونس اللي هي حالة رثة جدا، هكا ولا؟
1: إيه،
0: فديتا قلقت من المشهد ذاك ظاهر فيك يا أخي، لقيت فكرة ومحلاها كيف واحد ما تعجبوش حاجة يا أخي قابلها بإيجابية كبيرة. أنا اليوم الحقيقة باش نبارك لك على مستوى تفكيرك اللي خارج الصندوق، محلاها على خطر عندي أسئلة بعد باش نسألهم لك، ذاك علاش خطك بين السطور، فما برشا حاجات لؤي اليوم. أحكي لي على المشروع هذا، كيف جاتك الفكرة لؤي وانت شاب في مقتبل العمر وانت صانع محتوى وكانت قدامك برشا أفكار تنجم تضرب، لكنك انت اخترت الفكرة هذه اللي هي فيها علاقة بالنظافة، فيها علاقة بالبيئة، والبيئة هي الحياة. لؤي
1: هو نوظف معناها في المشاريع متاعي
0: أي؟
1: في حاجة جوست معناها باش نتعلم بيهم أكهو ولا حاجات بسرعة ترك بها في المسابقات وكل شيء. يا أخي قلت علاش لي أنا ما نتعديش من المرحلة ذي، كان ولي نصنع مشاريع فيد بيهم العبيد ويفيد بيهم العبيد، هكيك تكون أنا نفسي كونتينيو في نفس الوقت أنا بقي يفيد في العبيد
0: ويفيد
1: في أكيد. علاش صنعت البروجي هذي؟ معناها انطلقت من المشكلة الموجودة في تونس اللي هي مشكلة التلوث، واللي مشكلة نعانيه في معناها نعانيه منها بشكل كبير كبير على الناس.
0: صحيح،
1: هذيك علاش قررت باش إني نصنع البروجي هذي. احنا اذا كان باش نجيو مثلا باش نغيروا في البوبالات، معناها باش نجيو نغيروا بوباله كامله اكيد باش تكون حاجه مكلفه. علاش ما نصنعوا حاجه اللي تركي في وسط البوباله وهي اللي نتاع التلوث؟
0: اعطينا بالضبط تقنيا كيفاش الفكره. انا تو فهمت على خاطرني قريت بالضبط البوبال اللي تصورتها انت كيفاش باش تكون. فما جهاز استشعار يتركب في الحاويه نفسها، وفما طبعا كاميرات تكون موجوده في البلديات، فما ناس ديزاجون مسؤولين عليها يقراوا الكاميرا هذيك شنو اعطاهم الجهاز هذاك باش يقولوا لهم الوضعيه نتاع البوبال لوين وصلت بالالوان. زيد فسر انت احسن بطريقتك لؤي.
1: باهي الكابتور هذه بشركة في كل بوبيلة، معناها احنا مثلا ناخذوا الخريطة نتاع البلاصة اللي نسكنوا فيها كسو سواء كانت معتمدية والا ولاية والا بلدية، باش نديو احسن بلدية هذيك باش نحطوا إكران كبيرة. الإكران هذه باش توريك الماب، معناها الخريطة نتاع البلاصة اللي احنا نعيشوا فيها. باش نجيو نعملوا احنا باش نجيو لكل نهج موجودة في بوبيلة ونرقموا البوبيلة هذيك بالرقم، بعديك باش تطلعنا في الخريطة نتاعنا. باش تطلع في الخريطة معناها البروجي شنيا باش يعمل هو بالضبط؟ باش يعمل آلية ربط ما بين البلدية وإلا ما بين البلاصة الموجودة فيها الإكران هذيك والبروجي هذايا. كيفاش باش تصير العملية هذي؟ إذا كنت تتعبى البوبالة متاعنا لازمنا يعني الكابتور باش يقول لك راهو البوبالة تعبيت من خلال شنيا؟ من خلال إنه مش يبعث أمر تولي عندك في الماب في الخريطة هذيك، باش يولي عندك سيركل فيها الرقم متاع البوبالة يشعل بالأحمر وباش يعطيك النفس بالضبط اللي موجوده فيه البوباله اللي تعبت. الكابتور لهنا باش يعمل لهنا باش يقيس المستوى نتاع امتلاء الحاويه نتاعنا.
0: اي
1: من خلال انه اذا كان الحاويه باش تبدا معناها راهي باللون الاخضر، اذا كان الحاويه باش تبدا اكثر من 70% معناها راهي باللون الاصفر ولا بالبرتقالي، واذا كان تعبيت تحقق تدخل العاجل راهي باش تكون باللون الاحمر وباش تطلع لك في الخريطه انه البلاصه اللي لازم تمشي لها. البروجي هذايا باش يسهل بالضبط برشا عباد تقول لي شنو فكره عاديه وفكره بسيطه لهنا. اذا كان مثلا العمال نتاع النظافه ملي كانوا باش يمشوا يلوجوا من نهج النهج من بلاصه لبلاصه انهي البوبيل اللي تعبيت انهي ما تعبيتش باش يخسروا مزوت، اول حاجه صارت مزوت وليسانس باش يخسر معناها جهد ووقت ومهمش معناها باش ينجموا يكملوا
0: مش باش يوصلوا للاوبجيكتيف اللي باش تكون الحاويات كلها نظيفه في كيما يلزم في الوقت اللي يلزم. اي باش تولي معناها خريطه تسير عندهم يحدد هيلو مكل الجهاز الاستشعار اللي نعاود بربي نحدد حاجة يركب في وسط الحاوية، معناها هو
1: يركب في وسط الحاوية يحتاج كان الانترنتك هاو معناها ويفي نتاعنا موجود لا مهم حاجة باش تتربط بها الكران اللي عنا السيت معناها السيت اللي هو اللي عملته ويتربط معناها بالبروجي هذايا مش هو يبعث الأوامر معناها آخر الحاجات. السيت راهو هو مهو جيست أفيشاج معناها مش هو جيست باش يعطيك تشوف أكهو بعينك هو في حد ذاته معناها يقولوا بشي يكلكل هو وحده باش يقول إذا كان البلاسة هذيك مثلا تستحق فيها أنت أكثر من حاوية من خلال أنه مثلا البلاسة هذيك الحاوية تبقى ساعتين تبقى أربع ساعة تتعبى فيها معناها راهو لازم تزيد بوبالة أخرى باش تولي الضغط هذيك إذا كان البلاسة ما تستحقش معناها بوبالة علاش احنا نحطه فيها في بوبالة ونخصص معناها في البوبالات علاش ما نحطوش في بلاسة اللي تستحق وهو معناها بعد ما يعمل الرسم البياني بتاعه الكوليكا باش يولي يعطيك أدق التفاصيل باش أنت تعرف بالضبط كيفاش نجم تدخل
0: باش انا باش نسالك سؤال توا باش ندخلوا شويه في حوايج نهبطوا الارض الواقع لؤي باهي المشروع هذا على شكون عرفته حكيتش مع الناس الانتريسي اللي هما المسؤولين في البلديات مثلا في البيئه باه احكي لي لوين وصل المشروع
1: المشروع هذا الحقيقه انا هبطت على الانترنت
0: اي
1: يعني هبطت الفيديو على الانترنت وخذيت على الاخر ديجا الفيديو معناها حتى 300,000 انا هبطت زوج فيديوهات التوتال نتاعهم في 500,000 ناكد لك انا 500,000 ما فما حتى مسؤول حسب رايك كري الفيديو ما فما حتى حد معناها
0: لا يراوي راوي كيكا ويعرفوا حتى كي يراوش فما شكون يقولوا لهم يقولوا لهم شوفوا اكيد باش يراو اي لكن انا حبيت نفهم التجاوب نتاعهم معاك مع المشروع
1: ما فماش الحقيقه من تونس ما فماش بالعكس العروض جاتني من خارج تونس
0: معناها
1: ايوه اغلبيتها جاتني من خارج تونس إذا كان مش تبقى الفكرة معناها أنا نحب نفيد بلادي بطبيعة ونحب الخير لبلادي وأنا البروجي نعطو معناها البروجي
0: أنت أصلاً بروجي حبيته يطبق على تونس في تونس معناها في واقعنا أحنا
1: اللي فيه مشكلة التلوث في تونس
0: باسم تونس أي التجاوب الإيجابي ما جا كان من برا معناها
1: بالضبط يعطيك
0: تنفيذ المشروع ما فكروا فيه كان ناس من برا من تونس لا
1: بالضبط
0: إذا كان استغربت أنت لو أي استغربت
1: حقيقة استغربت على الاخر على خاطر
0: لا ما تستغربش خاطر انت كي تعرف الحاله نتاع الحاويات نتاعنا كفنيه بركه وتعرف انت تحب تعمل لهم خريطه سير عن طريق الجهاز هذايا والحاويه الذكيه وكذا بيسيدوا نقولوا كل انت تعرف توا الشاحنات الكبار اللي يفرغوا الحاويات كيفاش يخدموا ولا لا عندهم دورة يعملوها مثلا من الليل لليل مرة وكهو يمشيوا فيها للأحياء الكل كل واحد وقتاش يخلطوا له هذا إذا كانوا يمشيوا بالوتيرة صحيحة كل ليلة راهو احنا عنا في تونس عنا ساعات أحياء واحد يقضوا بالنهارين ثلاثة الحاويات على بعض ويولي في القاعة ومكدس وكذا
1: على خاطر ما يكفيهمش الوقت
0: نعم ما يجستمو ما يكفيهمش الوقت والإمكانيات وكل شيء
1: بتبيع على خاطر
0: مشروعك انت فيه بالنسبه للنسق اللي قاعد يقع به تنظيف الحاويات نتاعنا احنا في تونس يتسمى مشروع ثوري كبير معناه يلزمهم يعاودوا حساباتهم الكل لؤي هذاك علاش قلت لكم ما تستغربش اذا كان ما تجاوبوش معاك في مساله تنفيذ هالمشروع المشروع نتاعك هذا اللي هو مزيان برشا وفكره حلوه برشا وانا قلت لك راك تفكر خارج الصندوق لانك عايش في تونس هكا ولا
1: صحيح بالضبط يعطيك الصحة
0: يعني كي تجي تشوف واقعنا تو برشا ناس يسمعوا فينا ويعرفوا وضعية الحاويات نتاعنا وكيفاش تتهز وكيفاش القمامة نتاعنا والحاويات تقعد بثلاث ايام ما تتفرغش وكذا رام يقولوا الوليد هذا طاير بالفكرة هذه ولا هذه البرة سخطا ما عندوش حل اخر
1: بالرسمي خاطريتي كان انت معناها هي شنو اول
0: أي.
1: هي الحاجة ام الاختراع والحاجة الثانية اذا كان انا باش نخلي البروجي بتاعي معناها أكيد الفكرة باش تتسرق معناها إذا كان أنا ما نستفدش بالبروجي اللي أنا صانع والفكرة اللي هي متاعي واللي هي ماهيش موجودة فهمت؟ أنا نأكد لك برايك إذا كان جات الفكرة موجودة ندرى باش يكلموني دول البرة باش يسألوني معناها على البروجي هذايا وكل شيء بتبيع عليه معناها خاطر ديجا الفكرة عند شخص آخر وإلا هكاك فهمتني؟ أنا راني عملت تيب وراني كحكيت باللون
0: في بلاد اي فهمتك انت تقصد انت حاببها في تونس خاطر شوف فما دول اللي ربما جاتك منها جاوك ناس يحبوا ياخذوا المشروع من عندك باش ينفذوه ويطبقوه لكن فما دول راهو اخرى النظافه نتاعها تعتمد على منظومات اخرى كامله وانت اكيد راك طلعت وتعرف معناه
1: بالضبط
0: البروجي نتاعك هذا نورمالمون راهو يطبق في تونس علاش على خاطره مش كلي باش يكلف برشا خاطر المنظومات اللي نحكي عليها انا منظومات تاع ناس عندها امكانيات قويه راهو وبرشا قاعد يتصرف على النظافه احنا في تونس حاجه كيما هكا تنجم تكون معناها نجم نطبقوها في واقعنا نجم ننفذوها لكن ديما تبقى لكن حكايه الاراده
1: صحيح
0: الإرادة والمحيط اللي نعيشوا فيه زادة باش استانس احنا الحاويات هذيك العادية ويسرقوا لهم في العجيلي متاعهم يا لؤي في بالك ولا فما بالك انت باش تحط فيها معناها جهاز ذكي وجهاز استشعار وكذا انت لما حالة يعطيك صحة نلقيتك فكرت حتى في توفير الطاقة زادة
1: بالضبط هي ديجا هو الشمسيه
0: يخدم الطاقه الشمسيه الجهاز ما خسرنا الكتريسيتي ومشكله الكتريسيتي دونك قامت في كل شيء ومادام تقول طاقه شمسيه فكرت في تونس انا فاهم الحكايه فين اما الواقع لؤي راهو كما قلت لك الحاويات نتاعنا هذيك الكلاسيك اللي ما فيها حتى شيء فيها عجالي كاوتشو قاعدين يسرقوا فيهم ما نعرفش في بالك ولا لا على خاطر حتى شيء ما يش مأمنة وحتى شيء ما هو مضمون في للأسف في محيطنا اللي نعيشوا فيه لؤي وين باش تمشي بالمشروع هذا فكرتك انت نرجع للحوار معاك لأن الفكرة باهية ومزيانة ومحلاها
1: هو راح البروجي ان شاء الله معناها باش تخدم في السعودية الفكرة معناها باش يتبعها مهندس سعودي كل شيء باش تخدم غديكة وباش يتم التنفيذ متاحها وتمويلها ودعمها كشركة ناشئة معناها كمشروع جديد يتحل أي شركة كاملة معناها باش يتم تمويله من المستثمرين شيء والبروجي هذه أنا كان باش يكون مع واحد من الاتفاقيات اللي باش نعملوها إنه معناها في صورة ما إذا كان وقع معناها البروديكسيون وقع معناها إنه نعمله معناها برشة فيرسيونات منه وإلا إنه نصنع برشة معناها قطايع منه وكل شيء باش تكون العرض نتاعي إنه يتباع في تونس فهمتني معناها إنه تكون تونس زادة بلد من البلدان المستنفعة بالبروجي هذية وبأرخص الأسوام على خاطر هي البلد اللي انطلقت منها الفكرة هذية
0: نعم وأنا باش نقول لك لؤي راهو مشروعك ما ينجمش يتطبق في بلاد بركة تنجم أنت اليوم أنت توجهت للسعودية لأنك لقيت شكون باش ينفذوا ونعرفوا في السعودية عندهم شوية راهو مشكل زادة الحاويات وكذا راهو ما يغرناش الشوارع اللي كي نمشيو للناس يشوفوا تصاور مزيانة وفما بلايص اللي يمشيو لحج وعمرة سيرتو الكل أما راهو عندهم أحياء سكنية وعندهم بلايص فيها مشكل الفضلات والحاويات وكذا دونك المشروع به الامكانيات عندهم ينجموا يطبقوا المشروع بتاعك اما ما يقفش غادي نجم نفس المشروع نفس الفكره الاجهزه اللي باش تتصنع كيف كيف بنهار اخر ان شاء الله مع اراده تولي تطبق في تونس ان شاء الله
1: هو لو وليت الاختراع هذا معناها حسب رايك انت باش يكلفك السوم تاع حاويه نورمالمون معناها
0: اي
1: حاجه معناها كوبيل ماهيش باش خاطر هي كلها حديد وشوف انت العجلات والفيسات اللي مستعملين يعني تحيد لك راهو في الرباع متاع سوم كوفير يعني اللي هو مش حلك كبير على الاخر
0: اي صحيح يعطيك صحة لؤي نصري الفكرة مزيانة نفرحوا برشا كي نلقاو شباب إيجابي يغزر للواقع ويحاول يوجد الحلول وبالفعل يوجد الحلول ولو بالفكرة ولو بالمشروع اللي إن شاء الله في نهار من نهارات يتنفذ كل تشجيعاتنا لؤي نصري يعطيك الصحة إن شاء الله كل نجاح والتوفيق لمشروعك لؤي شكرا لك شكرا سيدي احنا مواصلين معكم في مساءات المدينة بعد نشرة الساعة السادسة نرجع لكم بكلمة على الكليما مع نوزة بوريجا الدكتورة نوزة اليوم باش تحكي معنا على مسألة أو ظاهرة نفوق الأسماك باش نحكي على الأسباب والنتائج من طرائف العظماء الفقرة المسجلة مع الأستاذ جلال بن سعد وتبعني باش تكون آخر فقراتنا مع نادر اسماعيل من المهدية باش تمشي بينا المواضيع وزيارة في مهدية نرجع لكم بعد الأخبار بإذن الله

0: بالمنسير.
1: صيادة لمطة بحجر علموجة 95.7
2: 95.7 في إذاعة المنسير. برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية.
3: في برمجتنا
2: حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس، المتابعات والمواكبات.
3: في برمجتنا
2: ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات.
3: في برمجتنا
2: تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي.
3: مع برمجتنا الشتوية
2: إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم. معنا خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم.
4: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في نشرة الساعة السادسة مساء للأنباء. مجلس الأعمال التونسية الإفريقية توقع أن تتضاعف الصادرات التونسية نحو القارة الإفريقية في أفق سنة 2030 لتبلغ 13 مليار دينار. في ولاية القيروان الاتحاد الجهوي للفلاح والصيد البحري ينظم اليوم ندوة وطنية حول قطاع الحبوب في ظل التغيرات المناخية وتراجع المردودية. وفي ولاية زغوان عدد من الأولياء والتلاميذ بمنطقة بوشة وبيرمشرقة التابعة لمعتمدية بيرمشرقة يطالبون السلطة بضرورة توفير النقل المدرسي. مرحبا بكم. يتوقع رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيري أن تتضاعف الصادرات التونسية نحو القارة الإفريقية في أفق سنة 2030 لتبلغ 13 مليار دينار، وذلك بفضل تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وأوضح الجزيري في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء أن هذا الهدف رغم طموحه يظل قابلا للتحقيق من خلال توحيد جهود مختلف المتدخلين من وزارات وقطاع خاص ومركز النهوض بالصادرات والمنظمات المهنية وغرفة التجارة، فضلا عن الاستفادة من الطلب المتنامي بالسوق الأفريقية التي تشهد ديناميكية اقتصادية متواصلة.
5: في العشر سنوات هذم الصادرات التونسية نحو إفريقيا جنوب الصحراء وقع ميتبليكاسيون تاعهم في 3 في 2015 في حدود 600 مليون دينار، اليوم أني في النيفو تاع 1.6 مليار دينار من صادراتنا نحو إفريقيا جنوب الصحراء. بالنسبة لإفريقيا الكل في حدود 6.5 مليار دينار، يعني إفريقيا تمثل 10% من ليزيشانج متاعنا مبادلاتنا التجارية مع العالم، اللي هو يعتبر رقم طيب. تونس تصدر في حدود 65 مليار دينار، دونك افريقيا 10%، افريقيا جنوب الصحراء 1.6 مليار دينار في حدود 3%. احنا كهدف بكل صراحه انه مجلس عمل تونس افريقي ماذا به يساهم ويحاول ومش يحط كل القوه نتاعو مع يعني السلطات مع الحكومه مع الدوله التونسيه انه على الاقل في 5 سنوات نضاعفوا هذا الرقم، يعني من 6.5 مليار دينار نجموش نوصلوا ل 10 او 13 مليار دينار، اللي هو هدف طموح جدا، لكن بتضافر جهود الناس الكل، معناتها حكومه سلطات وزارات قطاع خاص مجتمع مدني مجلس عمل تونس الإفريقي السيبكس كل اللي شامب الدوكوميرس وكل أرانا نجموا أن نوصلوا الهدف هذا ونخدموا على جانب اللوجستي جانب البنكي.
4: في ولاية القيروان نظم اليوم الاتحاد الجهوي للفلاح والصيد البحري ندوة وطنية حول قطاع الحبوب في ظل التغيرات المناخية وتراجع المردودية في الموسم الماضي. وقد تم خلال هذه الندوة الاستماع إلى مشاغل الفلاحين والإجابة عن تساؤلاتهم من قبل خبراء وفنيين. أكثر تفاصيل مع رئيس الاتحاد الجهوي للفلاح المولدي رمضانية في تصريح للزميلة نادرة برجب.
6: قطاع الحبوب هو قطاع استراتيجي يمثل الأمن الغذائي، وبالتالي اليوم تندرج الندوة هذه الفنية العلمية البحتة في سؤال تردد على أفواه الفلاحين بتاعنا، علاش السنة هذه المردودية تراجعت؟ وشفنا حتى يعني تقييم وزارة الفلاحة للصابة كان مبالغ فيه، ولكن الأصل في الشيء أنه التغيرات المناخية أحدثت على الصابة متاع السنة حاجة اللي ما كناش توقعها. نس كل يقول لك إدارة الماكينة فوجئت بالمردودية متاعنا. احنا حبينا ننقلوا سؤال هذية للسادة الفلاحة الفنيين، عيتنا للفنيين للباحثين للمكسرين على أساس أنهم يجاوبوا الفلاحة متاعنا، أنهم يعطونا الأسباب والمسببات، لأنذرا ثم إجهاد حراري، ثم إجهاد متاع برد في وقت ربما تنوير، هل أنه ثم أصناف اللي هي تتأقلم مع الطقس هدايا أو لا، فماش حواج أخرى اللي هي كما نقول فيها إذا كان فما الفلاح يقول لك أنا عطيت الحزمة الفنية متاعي، ولكن رغم ذلك ما تحصلش على صابة. هذا اللي حبينا نسمعوه من الخيان الفنيين واللي نعملوا على أساس باش نحسنوا المردودية متاعنا ويكون عنا هامش ربح في قطاع الحبوب.
4: في ولاية زغوان طالب عدد من الأولياء والتلاميذ في منطقتي بوشة وبيرمشاقة المحطة التابعة لمعتمدية بيرمشاقة طالبوا السلطة المعنية بضرورة إيجاد الحل لمشاكل النقل المدرسي. الزميلة حنان العباسي ومتابعة الموضوع من زغوان.
0: رغم مرور أكثر من أسبوع على انطلاق العودة المدرسية إلا أن مشاكل النقل المدرسي ما زالت تلقي بظلالها، وما زال الأولياء والتلاميذ يناشدون الصلة المعنية للتدخل وإيجاد الحل.
7: عندنا مشكلة كارت جينا بكري مع ستة ودرجين كيكا لازمنا نهب نوصلوا غاديكا بريسك سبعة غير ربع، نبقى قدام الكوليج غاديكا لثمانية بالخاص في الشتاء تبدأ الدنيا باردة، فما أولياء ساعات يجوا يتبولدوا ساعات، فما زاد مشاكل متاع أولاد يبدو يتعاركوا برشا حكاية. احنا ماذا بينا الكارت جينا في الوقت معناها نوصلوا غادي كثمانية،
8: احنا نطالبوا بالكارت جينا وقتهم تهزهمش لوحهم غادي خدمي دخلوش غادي في الليسين دخلوهمش يبقوا لوحين لنصوني ثمانية غدار جي
9: كارت تعرف خدامة تدخل فيها تلامذة صغار وكبار، الصغير ما يلقيش بنيوبة ونخلصوا الكارتة بل ما ناخذوا الكتب لنتاع التلميذ. واحد من الناس ما نعرف حتى مسؤول وحتى واحد ما جي للمنطقة هذه.
10: الكارت اللي عندنا احنا هنا مأساة، يعني احنا ديما نعيشوا في مأساة على خاطر ما عنيش يعني ظروف ملائمة كما بقية التلاميذ الآخرين. الآخرين عندهم كار خاصة بهم ديما تجيهم في أوقاتهم المناسبة وتروح بهم، احنا ما عنيش احنا مانيش كيف عليه، احنا مانيش تلاميذ يعني فيما فما سب فما العنف فما الدزين فما التحرش معناتها أنواع العنف وكل ديما نقوه يعني في الكار خاطرهم خلطة يعني مانيش تلاميذ كهو.
0: اقتناءات جديدة للشركة الجهوية للنقل بنابل سيتم من خلالها تدعيم أسطول النقل بولاية زغوان. نجح جلاسي مدير الاستغلال بالشركة الجهوية للنقل بنابل يضيف:
11: شركة مواصلة في تدعيم ولاية زغوان إن شاء الله باقتناءات الجديدة وبالانتدابات الجديدة شيقة تدعيم ولاية زغوان كما العادة. إن شاء الله عندنا برنامج استثمار ضخم من وزارة النقل عاملة صفقة عامة، إن شاء الله نصيب الشركة مش يكون 84 حافلة، والشركة عندها اقتناءات زادة خاصة بها هي عاملة صفقة، فما جي عندنا 10 حافلات أخرين وعندنا 5 حافلات جايين إن شاء الله هذا جدد زادة إن شاء الله هذا كله في حدود 100 حافلة جديدة. بالطبع ولاية زغوان كالعادة ونصيبها إن شاء الله شي يكون عدد الكافي واللازم.
0: حنان العباسي، بيرمشارقة، إذاعة المنستير.
4: يتواصل مهرجان الشباب في دورته الثانية في ولاية سوسة تحت شعار المخدرات أولها فضول وآخرها إدمان، والذي يمتد لغاية يوم 27 أكتوبر القادم بحضور أطفال وشباب وعائلات وكل مكونات المجتمع المحلي. القافلة التنشيطية لمهرجان الشباب بولاية سوسة حطت بعديد المدن والقرى من بينها نفيضة وبوفيشة وكندار وسيد الهانية. وقد بين المندوب الجهوي للشباب والرياضة بسوسة خالد البكوش أن هذه المهرجان هو فرصة لتأطير الشباب وتنمية قدراته والتعريف بإبداعاته واكتشاف المواهب الشبابية للوقاية من التطرف العنيف والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر.
12: في إطار تعزيز قدرات الشباب للتوقي من التطرف العنيف وكذلك دعم من المبادرات الشبابية المبتكرة والمستدامة، نظمنا مهرجان شباب يشمل كافة مناطق تقريبا ولاية سوسة بصفة تشاركية ومجالية متعنا بها شباب المناطق الداخلية وشباب مناطق الأحياء ذات الكثافة السكانية المناطق الحضارية باش نخلق حركية وديناميكية في الجهة وكذلك اكتشاف بعض المواهب الشابة وندعموها ونعرفوا بإبداعاتها ومنتوجاتها، وهذا كله كيتنزل في إطار المساهمة في الوقاية من التطرف العنيف. خذينا تقريبا مناطق كلهم سيدي الهاني، كندار، بوفيشة، مفيدة، وكل منطقة وشنو عملنا فيها سواء سلامة مرورية، رسكلة النفايات، الروبوتيك، الفنون التشكيلية، التخييم والدراجات الهوائية، البيئة ورسكلة كما قلت لك المنظومة الوطنية الفرصة الجديدة معانا باش نعرفوا بالديانانسي، سلوكات محفوفة بالمخاطر مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، ورشات في الإسعافات الأولية مع الإدارة الجهوية للحماية المدنية، عملنا عيادات في قيس الضغط الدم والسكري.
4: أكد اليوم وزير السياحة سفيان الطقية خلال افتتاحه لمعرض التكنولوجيا والتجهيزات وسوق الانتاج البرامجي المنعقدة بياسمين الحمامات في ولاية نابل في إطار الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. أكد على أهمية الإعلام السياحي الذي من شأنه أن يساهم في التعريف بالوجهات العربية مما يعزز القدرة التنافسية. التفاصيل مع الزميلة فاطمة بن عثمان.
13: افتتحنا اليوم الدورة 26 مهرجان اتحاد الاذاعات العربية. الاعلام مش ناقل خبر البث لكن صانع الوجهة ويكون مساهم في التعريف بيزيد الوجهات العربية. احنا بطبيعة الحال ارقام هامة خاصة التصنيف الدولي وكذلك المؤشرات الدولية. احنا نشتغل على منوال ونموذج سياحي تونسي. احنا ان شاء الله باش نكون تونس عاصمة السياحة العربية في 2027، وبالتالي الشراكة القائمة مع الاتحاد وبالتالي ان شاء الله باش يكون معناها برامج مكثفة. عندنا منصة كاملة رقمية موجهة لصانع المحتوى وللشركات الناشئة في قطاع السياحة، وبالتالي الاتحاد باش تشمل كذلك مؤثرين وصانع محتوى وكثير من عديد من المدخلين من الفنانين من الإعلاميين من الرياضيين إلى غيرهم. إن شاء الله مدة قادمة باش يقع إعلان على البرنامج اللي باش يكون في تونس عاصمة السياحة العربية. شوف اليوم حضور مكثف للمشاركين، عندنا ما يقارب 500 والأكثر من 500 مشارك في المهرجان هذايا. بطبيعة حال تونس موقعها عندنا كثير من الإمكانيات كثير من المقومات لتنمية السياحة في تونس. السياحة خاصة نحن توا في تونس باش تحتضن تكون عاصمة للسياحة العربية، وبالتالي عديد من البرامج باش يكون زادة بالشراكة مع الأجبي والاتحاد.
4: أذكركم بأبرز العناوين. مجلس الأعمال التونسي الأفريقي يتوقع أن تتضاعف الصادرات التونسية نحو القارة الأفريقية في أفق سنة 2030 لتبلغ 13 مليار دينار. وتابعنا في أخبارنا الجهوية في القيروان ندوة وطنية حول قطاع الحبوب، وفي زغوان عدد من الأولياء والتلاميذ في منطقة بوشة وبرمشاقة محطة يطالبون السلطة بضرورة توفير النقل المدرسي. شكرا لكم على حسن المتابعة. تعود إليكم الزميلة ثريا بعد قليل في مساءات المدينة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. مساءات المدينة.
14: مساءات المدينة.
1: مساءات المدينة.
14: مساءات المدينة.
1: مساءات المدينة.
14: مساءات المدينة.
1: مساءات المدينة مجلة إذاعية تواكب نبض الحياة وتسلط الضوء على أبرز القضايا والأحداث من زوايا مختلفة.
15: زوايا مختلفة.
1: مساءات المدينة. مساءات المدينة مع ثريا علاج، إعداد محمد وليد الجاموسي.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. إذن مواصلين معكم مساءات المدينة حتى للسبعة، مجموعة من الفقرات نبدأها بكلمة على الكلمة.
2: كليمة على الكلمة، كليمة على الكلمة،
1: كليمة على الكلمة. نستقبل فيها الدكتورة نوزة بوريغا مديرة معهد علوم البحار ببنزرت. أهلا وسهلا دكتورة نوزة، مرحبا.
3: مساء الخير سوريا، وإن شاء الله مستمعينا يكونوا بخير، ومرحبا بكم في موعد جديد
1: إن شاء الله. إذن دكتورة، الموضوع اللي مش نحكي وفيه صادفة صارت في المونستير حاجة، اللي هي جات مجموعة من الأسماك، الواحد من الشطوط موجود بسقانس المونستير وكمية باهية، نفوق أسماك خرجت الكلمة، الناس الكل حكيت فيها، حكينا فيها حتى في برامجنا، صححنا المعلومة لأن المندوبية الجهوية للفلاحة تنقلوا وشافوا وتأكدوا مني الحكاية شنية واخذية والأخبار الصحيح. وما كانش نفوق، كان صياد باش يخفف المركب متاعه، معناها مجموعة من الأسماك رميهم في البحر، خرجوا شدوا للبيست هذيك وخرجوا للشط هذيك. يعني الحكاية باش نفصلوا على خاطر كي قلنا باش نحكيوا على نفوق قالوا باش ترجعوا للحادثة اللي صارت في سقانس، راهو احنا باش نحكيوا على ظاهرة نفوق الأسماك، مش نحكيه في الأسباب وبالطبيعة النتائج. هكا ولا دكتور؟
3: اليوم باش نحكي لكم، باش نبداو الساعة ثورية باش نوضحوا للمستمعين. دونك في حلقة اليوم باش نحكيه على ظاهرة هي صارت نهار الأحد 20 سبتمبر 2026 في شط سقانس في مدينة المنسير. وباش نحكيه عليها باش نوصلوا للنفوق اللي هو الحقيقي. دكتور هذا هو الهدف من الحلقة اليوم. نسيو يعوموا نهار لحد في سقانس، تفاجئوا بنفوق بعض الأسماك في الشط من يعوموا، والمواطنين لاحظوا أسماك نافقة وأغلبها كانت أسماك صغيرة، من بينها سردينة، مسلة، شركات.

0: ساحلية صغيرة أخرى كيف ملبوقة. وطبيعي جدا ثريا راهو ظاهرة هذه تخلي المواطنين يتسائلوا وزادة من حقهم يعرفوا شنو صار، هل البحر اللي عموا فيه ملوث ولا لا؟ هل السخانة أثرت على الحوت ولا لا؟ هل الظاهرة هذه عندها علاقة بالتغير المناخي ولا لا؟ والحاجة الإيجابية ثريا إنه المواطنين ما سكتوش، نشروا على مواقع التواصل الاجتماعي، بلغوا دونك اتصلوا بالمسؤولين وخليوا الحادثة توصل في وقتها للجهات المختصة.
1: أي صحيح.
0: اللي من دورها قامت بواجبها.
1: أي صحيح.
0: بالمناسبة هذه تحية شكر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير، وشكر خاص بدل الباحثين والتقنيين متاع المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار اللي تحركوا نهار لحد بسعاية الوصف.
1: أي.
0: يأخذوا العينات على الأسماك النافقة ويعملوا التحاليل والقياسات اللازمة. والحمد لله ثريا المعطيات كانت مطمئنة. القياسات الميدانية ما بينتش نقص غير عادي في الأكسجين، كان مستواه عادي. وإحنا حكينا الأسبوع الفارط اللي نقص الأكسجين ينجم يكون عشبب من أسباب النفوق، لذلك لقينا مستوى الأكسجين عادي أكثر من 5 ميلي جرام في لتر ماء. هذا يخليتهم من عند مدير المعهد الوطني.
1: ويرجعت للناس اللي دخلوا في الحدث هذا.
0: كان متجاوب معنا وتحرص أنهم يخرجوا.
1: بتبيع باش توصل المعلومة الصحيحة للناس بتبيع.
0: وحكينا الأسبوع الفارط في كلمة على الكلمة على الأكسجين المذيب واللي هو يكون فوق 5 ميلي جرام في لتر. ونحكيه لهنا على مستوى مريح ومناسب لمعظم الأسماك والنشاط الحيوي متاعه. وقلنا إذا كان يكون أقل من 2 ميلي جرام الوضعية تولي خطيرة، حتى نوصل لظاهرة اسمها أنوكسي وقت اللي ينعدم الأكسجين في الماء. خاطر السمكة تحتاج الأكسجين كما قلت الأسبوع الفارط باش تعيش، وتاخد الأكسجين عن طريق الخياشيم. وإذا الأكسجين ينقص على المستوى العادي نتاعو شنو يصير لهناك؟ تتعب الأسماك، تفقد القدرة على السباحة، وفي الحالات القصوى يصير نفوق شمعي. أما هذا مش اللي بين في المعاينة اللي عملوها المختصين هاللحد. لقينا الطول تاع الأكسجين عالي فوق 5 ميلي جرام في إيترا. وهنا ثريا نرجع للأسماك النافقة اللي تشوفت أغلبها كانت صغيرة هكا ولا لا. وهذا خلى فرضية أخرى تدخل في النقاش، هل يمكن تكون الأسماك هذه مرتبطة بعملية صيد، والأسماك الصغيرة تم فرزها من المصيد ورجعت للبحر والتيار هو اللي خرجها؟
1: صحيح، وهذه كانت المعلومة الصحيحة.
0: والمعطيات توجه أكثر للفرضية هذه، يعني أن الأسماك يمكن تكون وصلت للبحر بعد عملية صيد ثم حملتها الطيارات والأمواج وصلت للشاطئ. وإحنا اليوم في كلمة على الكليما ثريا، السؤال اللي يهمنا أكثر، هل ارتفاع درجة الحرارة ولا تغير المناخ ينجم يكون زاد هو عنده دور في نفوق الأسماك؟
1: هل هو واحد من الأسباب معناه؟
0: ينجم يكون واحد من الأسباب، لكن المرة هي دي الظاهرة اللي ظهرت في سقانس ما عندها حتى علاقة بالتغير المناخي. ولكن
1: هي اصلا ما نجموش نقولوا عليها نفوق مره واحده، لخاطر اصطادهم الاسماك وبعدها صيبهم في البحر.
0: واحدة ثلاثية اللي فات ثريا حكينا على ارتفاع حراره البحر، درجه حراره البحر، وعلى انه الحراره مش مجرد نهار سخون، راهو قلنا البحر يسخن تدريجيا. والحراره المرتفعه اذا تواصلت مده طويله نجم تعمل ضغط على الكائنات البحرية. والماء سخون نجم يحتوي على أكسجين أقل، قلناه الثلاثي اللي فرض. في بعض الظروف السمك يكون حاجته للأكسجين أكثر. يعني نجم يصير حلقة كاملة ماء سخون، ظروف أصعب الكائنات وأحيانا أكسجين أقل وإجهاد أكبر للأسماك. ولكن مش كل سمكة نافقة معناها تغير مناخي.
1: فما سبب أخرى.
0: واللي وبالنسبة اللي صار هلا حد ما فماش معطيات تخلينا نربطوا حادثة سقانس بتغير المناخ، على خاطر المعاينة نتاع الباحثين ما بينتش نقص غير عادي في الأكسجين، وما ظهرش نفس السيناريو البيئي اللي شفناه في خليج المستير 2025 واللي تو باش نحكيوا عليه. واللي تتسمى بظاهرة المد الأحمر، واللي هي المد الأحمر هذية خرجوا معناها ظاهرة نفوق، شفنا نفوق نتاع أسماك كبير اللي هي ظاهرة المادة الأحمر هذه شنية، هي الماغيغوج نسميوها. وهنا نذكروا معناها الحادثة مهمة صارت في جوان 2025 بين خميس وطبلبة، خاصة في لمطة وصيادة في بحر لمطة وصيادة. شنو صار ثريا عمير؟ هي ظاهرة ناتجة عن ارتفاع درجة الحرارة، هل جيناهيش لهنا التغير المناخي دوك ميل البحر وقتها وصل فينا 32 درجة في جوان سنة 2025 عام ناول، اللي خليت الطحالب المجهرية وبالأساس لي دينوفلاجيلي يتكاثروا بسرعة. باش تقولي شنو ما لي دينوفلاجيلي؟ هذوما كائنات مجهرية عندهم خلية واحدة برك، فهمتني؟ كي يلقوا ظروف الملائمة ينجموا يتكاثروا بسرعة. وعليش سموه المادة الأحمر ثريا؟ على خاطر هذوما الكائنات هذوما اللي دينو فلاجيلي عندهم صبغات لونهم بني أحمر، هما اللي خلاو الماء يتلون باللون هذاك. باش تقول لي شنو دخل الأسماك هكا ولا ثريا؟ باش تقول لي
1: على خاطر نتذكروها مليح، هي في جوا عام ناول ماشي بعيده دونك نتذكروها بالكدا بالكدا. وقتها الناس قاموا يلقاو البحر أحمر راهو نوزت أحمر وحالة الفزع ويلقاو الحوت ميت. قالوا شنو هذا؟
0: باش تقول لي نوضت شنو دخل الاحمر في الاسماك هكا ولا لا؟ دونك الظاهره هذه نسميوها بلوم الجال. معناها الطحالب المجهريه هذه تحب درجات عاليه للتكاثر السريع. وشنو تعمل زاد الحراره؟ تزيد من المغذيات في الماء واللي هو بالاساس الازوت والفوسفور. والسخانه زاد العاليه ما تخليش الكتل المائيه تتجدد. ومعقله الرياح سخانه عاليه. الكتله الطحلبيه اش باش تعمل هذيك؟ تتحلب وتستهلك الاكسجين الموجود في الماء. وفي جوان 2025 وصلنا للانوكسيد حكينا عليها، نقص حاد حتى انعدام الاكسجين. دونك هي اش عملت الطحلبه هذه؟ تكاثرت بسرعه، لونت الماء وكلت الاكسجين الكل، وهيك علاش ساهمت في نفوق الكائنات البحريه. والمره هذه باش نقول لك حاجه اخرى ثريا، من بينهم اسماك كبيره. احنا اليوم الظاهره نتاع سقانس قلنا اسماك صغيره، قلنا شركي سردينه صغيره، سله صغيره، قلنا سما البوقه صغيره، ولكن في النفوق اللي صار 2025 في صياده ولمته لقينا القاروص الكبير، ولقينا البوري، ولقينا اسماك اخرى صغيره. دونك هذا هو ياكد لنا انه التغير المناخي كان وقتها سبب فهمتني في انه يصير نفوق. يعني وقتها كانت عندنا ظروف بيئيه متكامله ساعدت على نفوق الاسماك، وهنا نفهموا اللي ارتفاع الحراره هو اللي كان سبب. نحكيو على جوان 2025 وهيك علاش تغير المناخ ثريا ينجم يكون عنده دور في زياده بعض المخاطر البحريه. أما مش كل حادثة تكون مربوطة بالتغير المناخي. واضح لهنا ولا لا؟ يعني كل حادثة عندها معطياتها. واليوم الحمد لله الصورة مختلفة، راهو اللي صار نهار لحد صورة مختلفة.
1: أي تمام، قلنا نهار لحد ما نحكيوش أصلا على نفوق،
0: على النفوق.
1: أي لأنه أسماك اصطادها صياد وبعد صيادها دونك ظاهر معناها هو اصطادها من مهام، هي كانت تلبس عليها في المية نتاعها في بحرها. على خاطر المواطنين راهو خافوا برشا نوزت. أنت ربما مشيت لحكاية درجات الحرارة اللي ارتفعت في البحر والمناخ وتأثيره، راهو الناس تمشي حتى لحوايج أخطر، يقول لك البحر شنو فيها؟
0: صحي،
1: تمشيوا للملوثات السامة والبواخر وما اي فوالا، يمشيوا لهذاك اللي هو اخطر.
0: هيا روحوا ما نعوموش، هيا
1: يخافوا مادام الحوت مات اللي هو ولد البحر معناه دونك.
0: ولكن هنا نحب نتاكد، يعني الصوره مختلفه تماما. ما نحكيوش على النفوق، خاصه كي نشوفوا نوع بركه نتاع اسماك اللي صغير. دونك البحر ربي يهديه، صغار قال لك مش خلينا نرجعهم للبحر، ربي يهديه. وعلى ظاهره محدوده لاحظها نقول ظاهره محدوده لاحظها المواطنون. حاجه الباهيه ثريا اللي الناس بلغت، والفرق المختصة تحركت، والمياه تم قياسها، والعينات تم جمعها.
1: هما الناس ولاو سهل باش يبلغوا، راهو دكتوره نوزة تعرف عليه فيسبوك خدام تك تك تك ولا بتبيع الناس اللي في الاي الناس اللي في السلطه الجهويه. هنا نحكي على المندوبيه الفلاحه دونك توتويت فاقوا، واي بتبيع
0: ما نسيوش المعهد دونك تكنولوجيا البحار مشكورين. دونك صار الاكسجين الموزي بعني قاسوه، حصل المعطيات الاوليه ما كانش ناقص بطريقه تفسر نفوق جماعي، وهذا الحقن، والأهم ما نخليوش الخوف يكبر كما قلت أنت شوية أكثر أكثر من ظاهرة نفسها، فهمتني؟ البحر ساعات يفاجئنا راهو، معناها يا جماعة البحر يفاجئنا، أنا كل مفاجأة مش بضرورة كيرثة راهو، فهمتني؟ لاحظوا نسهلوا نقيسوا وبعدها نفسروا. واليوم الرسالة اللي نحبوا نوصلها للمواطن بسيطة برشا، ما فماش حسب المعطيات، المعطيات ما يدعو للهلع. برا مشي عمو في شط فقانس
1: ولبس
0: برسة شطنا ولبس عليه لبس. وفي نفس الوقت نخليه التحاليل والمتابعة تكمل خدمتها باش نعرفوا الصورة كاملة. دونك إذا كان ثم توضيح آخر وشكر كبير مرة أخرى للمواطنين اللي بلغوا نشكروهم، والمندوبية الجهوية لتنمية الفلاحية بالمستير والباحثين والتقنيين
1: الحقيقة قاموا بدورهم الكل الحقيقة قاموا بدور، وحتى المعلومة جاتنا احنا للإذاعة من المندوبية وكذا، وجات المعلومة صحيحة وأذعنا وحكينا فيها في أكثر من مساحة إذاعية أي ميلة باش توصل للناس وما يغلطوش. معناه هو البحر ذاك كان نشوفه سنة قداش كان زحمة في الصيفة في الفترة قبل هذه بالطبيعة،
0: المنطقة ممتازة على الأخر طيارة تنيغة ديكا يعجبني على الأخر ذاك. وحاجة أخرى باش نكمل بيها اليوم سوريا، دونك باش نحميه بحرنا تبدأ من حاجة بسيطة حتى هذا الكل، وعليش وفعين تشوف فهمتني، وطني بلغ، باحث يقيس فهمتني، وعلمي فسر ونوصلوا للمعلومة الصحيحة، وما نخوفوش المستمعين ولا المواطنين ولا الصيفة، ونقول لهم برا عوموا صحة وخلينا كلهم قبل ما يجينا الشتاء توا.
1: أي وخاصة اللي ما لقاش الفرصة باش يعوم في الصيف لسبب أو لآخر، توا الطقس ياسر مزيان ويعوموا بالقدا والبحر فاضي معناها، دونك حتى يتوسع. في بنزرت كيف كيف يدور ليا؟
0: في بنزرت والله انا نهار لحد فما شكون يعوم فهمتني، وصلوا عليها مش الاعداد اللي كنا نشوفوها في فصل الصيف، ولكن جاوا وقاو قاعدين يتفرشوا ان شاء الله التغير المناخي ما اثرش عليهم
1: ان شاء الله ان شاء الله. شكرا دكتورة نوزة بوريقة، يعطيك الصحه، شكرا لك انت على المصافحه هذه، ومرحبا بك وباش تواصل ديما معنا في كليمة على كليمة. شكرا نوزة، الى اللقاء. شكرا. اذا بعد النغم باش نرجعوا لكم في فقرتنا من طرائف العظماء مع الأستاذ جلال بن سعد.

مستمعينا الكرام، مساء المحبة والمودة. نستعرض اليوم طرفة من طرائف الزعيم معمر القذافي رحمه الله. معمر القذافي من الزعماء العرب. اشتهر الزعيم القذافي بجرأته وبمواقفه الطريفة، فلقد كان دائم التكرار لهذه التسميات مثل عميد الحكام العرب وملك ملوك إفريقيا وأمين الأمة العربية والقائد وإمام المسلمين. يقول الكاتب الصحفي محمد حسن هيكل في كتابه كلام في السياسة: كان القذافي في القمة التي انعقدت في الجزائر، القمة العربية طبعا، سنة 88 و900 ألف، والتي حضرها وهو يرتدي قفازا أبيضا في يده اليمنى فقط. وحين سئل لماذا أجاب: لتفادي تلويث يده عند مصافحته من أسماهم الخونة العرب. ومن أطرف مواقفه سنة 2005 حسب ما ذكرته مجلة التايم في قمة الجزائر، حين طلب بإدراج فقرة في المؤتمر للحديث عن أطروحته لحل الإشكال والصراع الصهيوني العربي والإسرائيلي العربي والفلسطيني. قال: يجب تأسيس دولة تحت اسم إسراتين، وهي دمج لكلمتي إسرائيل وفلسطين، محاكاة لجنوب إفريقيا واندماج السود السكان الأصليين مع الهولنديين، كذلك مع البريطانيين وبقية الأجناس الأخرى والمواطنين السود الأصليين طبعا. وكان يقصد هنا بإسراتين سكن اليهود والفلسطينيين في دولة واحدة تسمى إسراتين. ومن المواقف الطريفة أيضا للقذافي في سبتمبر سنة 2009 هي حين مزق ميثاق الأمم المتحدة أمام أنظار العالم وأمام أنظار ممثلي كل الدول، حيث رماه على المنصة التي وراءه في وجه أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، كاشفا عجز المنظمة عن حل الأزمة العالمية وأحلال السلام. هذه أبرز مواقف القذافي رحمه الله، ولنا عودة مع طرائف أخرى. مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد. Thank you.

0: تبعني تبعني
1: نتبعوا نادرة اسماعيل المهدية. اهلا وسهلا نادرة، مرحبا بيك.
2: مساء النور طريقة، تعرف شوي لقيت لك صباح النور.
1: ميسالش عليه مزدكي قمت
2: مزدكي قمت مساء النور طريقة، مرحبا بيك ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة المنستير من ولاية المهدية.
1: إذا نادرة خليتك تتابع في حكاية الحافلة لنقل التلاميذ، واليوم كي كلمتك صباح بشرتني قلت لي سينطلق العمل بالحافلة هذه والأمور تنظمت.
2: هو مازال لم ينطلق، وإنما الجديد أنه المندوب الجهوي للتربية سي محمد علي بيوض وفي اتصال به طبعا عن طبينا احنا طبعا في إذاعة المنستير أكد أنه الحافلة موجودة وتم تخصيص سائق سيباشر مهامه انطلاقا من يوم غد، وبالتالي فإنه يوم غد 150 تلميذ من منطقة إسلاتنا بمحارزة الشرقية معتمدية أولاد الشامخ ولاية المهدية فيلتحقون يوم غد في مقاعد الدراسة. راني كيقول سيلتحقون راهو غدوة يوم التعارف، معناتها راهو لليوم 150 تلميذ لم تطأ أقدامهم يعني المدرسة الابتدائية لليوم، معناتها لم يلتحقوا.
1: معناها متأخرين أسبوع كامل في السنة الدراسية،
2: متأخرين أسبوع كامل. كل يوم احنا رانا نتبعوا، كل يوم نسجلوا مع الأولياء، نهبطوا النداءات، المجلس المحلي يتكلم فيهم، ثم برشا مش يعديوا كونكور سيزيام، معناتها باش يسجلوا في البوابة باش يعديوا الكونكور. ثم عباد الطريق راهي تبعد بين صلاتنا والمدرسة 6-7 كيلومتر
1: بعيدة،
2: وتقع في منطقة واعرة، معناتها منطقة واعرة يعني انت تعرف طبيعة المناطق الريفية، الكلاب السائبة إلى آخره، يعني بصراحة ما هوش طريق آمن إنه صغير يروح فيه وحده معناتها للمنزل ولا إلا يمشي فيه يقرأ زادة للمدرسة، وبالتالي وجب يعني توفير وسيلة نقل. زيادة العادة في السنوات السابقة إنه تم توفير وسيلة نقل اللي هي حافلة خصصت للغرض. إثناء للأسف الشديد هي الحافلة شنية ثورية، هي حافلة خصصتها وزارة التربية ولكن السائق ستتكفل به وزارة النقل. يعني هوني صارت وزارة النقل ما عندهاش سائق. اليوم تم حل الإشكال، احنا رانا كيقولوا هذا حسب ما أكدته المندوبية واحنا رانا في المتابعة، لأنه صحيح النجم يقولوا تحل المشكل ولكن على أرض الواقع ما يتحلش.
1: في بالي طمنتنا.
2: اليوم قال انه تم تخصيص حافله وتم تخصيص سائق والحافله ومشاو معناتها لبلاصتهم في اولاد الشامخ وغدوه تنطلق في العمل، لكن احنا وقت تعرف
1: نقعدوا نستناو،
2: نقعدوا نتبعوا ما نتبعوا كان من عن نقول
1: وتلام زهذوكم مازالوا يستناو زاد هي سورتو
2: مازالوا يستناو
1: عوده عندهم مخرة شويه
2: اكثر من اسبوع معناتها
1: وهو توا نادره
2: اليوم الاولياء قرروا انهم يقطعوا الطريق الرابطة بين أولاد الشامخ،
1: وصلوا للاحتجاج معناه
2: أي وهبيرة طبعا طبعا قطع الطريق الرابطة بين أولاد معتمدية أولاد الشامخ وهبيرة، إشعال عجلات مطاطية، احتجاج الأولياء إلى آخره. يعني هذا صار اليوم طبعا كرد فعل على ما اعتبروه، ما اعتبروا قالوا انه تم تجاهلهم، معناتها ما شافوش حتى مسؤول جاهم طمنهم حكي معاهم حتى ما يقولوا هذا ديما على لسان المحتجين.
1: المحتجين بالطبيعه ما فماش شكون طمنهم، ما جاتهمش حاجه واضحه، ومش هما مش في حاجه شكون يطمنهم، هما يحبوا يشوفوا الكارت هز في وليداتهم يقراوا على رواحهم اكهو. هذا هو هذاك احسن تطمين، ما مش يعطيهم كلام الكلام ما يصرف شيء، ما يصرف شيء
2: ابسط شيء ثريا في مناطق تفتقر لوسائل الترفيه، تفتقر لأبسط رأي الحاجة. رأينا أنك نحكيه على معتمدية أولاد الشامخ، معتمدية أولاد الشامخ فيها 9 عمادات، 9 عمادات يفتقرون عفوا إلى نادي شباب ريفي مثلا. ما فماش نادي شباب ريفي، ما فماش فضاءات باستثناء دار الثقافة، ودار الثقافة قاعدة تقوم بمجهود كبير برشا معناتها من خلال مهرجانات والتظاهرات الثقافية إلى آخره، ثم مهرجان عرب العيون زادة اللي تظاهر معناتها أحيت منطقة بالحق تسمى أو يطلق عليها بالدرة المنسية لولاية المهدية اللي هي منطقة عرب العيون بولاد الشامخ. يعني مهرجان هذايا ظهرها معناتها للظهر منطقة للعيان، لكن باستثناء دار الثقافة ما ما فماش وسائل ترفيه، ما فماش ملجأ يمشوا له معناتها الصغيرات، خلينا نقولوا حتى بعد الدراسة، حتى بعد القراية، حتى بعد ما فماش معناتها تفتقد لأبسط مقومات يعني اللي يحتاجهم.
1: يعني هي جهة تفتقر الأماكن التكوين والترفيه وما تبح الكل به، التثقيف هو موش وترفيه فقط، وفي تثقيف وترفيه وتأطير زادة للصغار وكذا يستنيوا في الكار هذا مع العودة المدرسية ما وصلش في الموعد. تقولي فما مشكلة سائق لأنه الكار وفرتها وزارة التربية والسائق من وزارة النقل، أي فما تنسيق بين الوزارات، علاش وزارة في تونس والأخرى في الموزمبيق ما مزوز في تونس وزارات، علاش ما ينسقوش بمصيف ويوفروا شوفير عليه من قلة الشباب في تونس؟
2: الحقيقة ثوري الأخطر من التنسيق هو احنا كنا في عطلة متاع الصيف، فهل انه نستناه في عودة مدرسية باش نفيقوا اللي ما ثماش سائق؟ راهي بالحق معناتها والناس كل تتسأل فيه سؤال هذا، رانا احنا كنا في عطلة وفي العطلة شو نعملوا في العطلة؟ ننظر للنقائص، نحاول
1: نتلقيها، نحاول وقتها الخدمة نعالجو. هي أي وقتها الخدمة، الخدمة في العطلة باش العودة تكون ناجحة في العالم
2: يعني
1: الكل هكا، مش كان عندنا
2: عودة مدرسية 150 تلميذ يمشيوا نهار الأول ما تجيهمش الكار يروحوا، النهار الثاني ما يمشيوا ما يروحوا، النهار الثالث ما يمشيوش، النهار الرابع ما يمشيوش، النهار الخامس ما يمشيوش، وإحنا كصحافة وكإعلام نتكلموا، الأولية تتكلم، راهو 150 تلميذ ويمكن أكثر العدد.
1: معناه يقوموا الصباح يلبسوا الطبلية ويهزوا الكرتابلة والأدوات اللي مازال ما تكتب فيهم حتى شيء ويمشيوا يشدوا المحطة، ما يمشيش الكار يعاودوا يروحوا للدار يرقدوا. يا رسول الله
2: راهو، ونحب نأكد على حاجة ونحب نقول على حاجة مهمة جدا، راهو تم انتشار كبير للانقطاع المبكر عن الدراسة،
1: معروف
2: وفي يعني راهو خطير جدا اللي صار، يعني راهو هذايا يخلق نوع من العزوف، هذايا يخلق خاصة إذا ما ثماش ثم نوع من اللامبالاة من طرف السلطة المحلية، جودي بيان المحلية،
1: صحيح
2: يبدا ثم لا مبالاه يخلق نوع من العزوف، وانت تعرف الانقطاع المبكر عن الدراسه، الانحراف الى اخره، ولا من يسال ولا من يتكلم ولا من معناتها كما نقولوا
1: السلطة المحلية نادرة هي في علاقة بالسلطة المركزية، راهو ما هما في مهدية ولا في قبلي ولا في بنزرت الكل متابع السلطة المركزية، الوزارة اللي موجودة في تونس ما يقعش إعلامهم هالكل ما يعرفوش
2: السلطة. خليني نفسر شوية باش الناس تفهم، راهو مهم جدا كلامك وصحيح السلطة المركزية، لكن السلطة المحلية شو دور السلطة المحلية؟ إذا هي ما تخرج انت على عين المكان، انت في موزمبيق ولاد الشامخ، ما نستناش ان السلطه المركزيه، انت موجود، انت كسلطه محليه موجوده باش تخرج باش كان راو بغض النظر على اللي صار، راو صدقني من الناحيه الاتصاليه فضيحه باتم معنى الكلمه، راو كي نحسوا نوع من اللامبالاه، من اللامبالاه معناتها بمئات، يعني نسميها مئات، وانت تعرف مواقع التواصل الاجتماعي وتشوف صغيرات معناتها زملائهم في مدارس اخرى كيفاش مشاو يقراوا لابسين الطبالي وهازين الكراتب والكتب ويحضروا فيهم، شكون بداوا في التقييمات، شكون بداوا معناتها يحضروا للمناظره الى اخره، شو الاحساس انت اللي باش تاخذ؟ وتزيد انت السلطه المحليه، نعاود نقول السلطه المحليه اللي هي على عين مكان، انا ما نقعدش نستنى في سلطه مركزيه تجيني من مركز الولايه وقت انا عندي شكون؟ أنا عندي شكون في المعتمدية باش يقوم بدوره، يتنقل يطمن، ما نعرفش أنا شنو اللي صار، أكيد ما نجمش نقول
1: الحلول الجذرية راهي السلطة المحلية تكون ديما بالتنسيق مع السلطة المركزية، على خاطرك باش توفر الكار والشوفور، كار وهذا كما قلت أنت من العطلة وقع التنسيق بين زوز وزارات اللي باش توفر الشوفور والأخرى اللي باش توفر الكار، وتم كل شيء وراه كل شيء حاضر، ونهار 15 سبتمبر الدنيا كلها 8 متاع صباح الكار حاضرة في المحطة والتلميذات مشاو يقراوا على رواح، يظهر مش حاجة صعيبة هذه باش تتعمل للأسف الشديد، لأنه تحس على مستوى التنسيق والكوميونيكاسيون بين بعضهم واستهتار، خليني باللي واحد ساعات ما يحبش يقول عبارات لكن يقولوا استهتار، مسؤولين مصيفين تعوم ما يهمهاش، عندهم كيما تلميذ يقرأ كيما ما يقراش، حسيلوا مرخصوا المواطن في تونس ولا، والله يسامحوني أما للأسف نادرة. نمشي
2: للحق رانا عنا تجربة رائدة جدا مزيانة برشا رأي اللي هي تجربة النقل الريفي المدرسي وراهي بالحق راهو خلينا كيما نشكره كيما نذمه ولا كيما ننقده أما زادة ما فيها باش نشكره راهو التجربة هذه اللي هي شملت عدة معتمديات داخلية في ولاية المهدية وشملت الآلاف من التلاميذ المعنيين بالنقل الريفي المدرسي وهو نوع معناتها من التعاقد مع اللواجات ومعناتها اللواجات اللي هما باش يأمنوا نقل التلامذات هذوما للمؤسسات التربوية إعدادية ولا ابتدائية. راه ولاية المهدية قاعدة قايمة بمجهود ونفسي على السلطة المركزية لنا معناتها مجهود كبير برشا في اولا خلاص وسداد مستحقات الواجب لانه انت تعرف راهو الميزانيه والدوله والخدمه ماهيش سهله واحيانا معناتها تم عزوف من الواجبات على خلينا نقولوا احنا معناتها اتمام الصفقه والا
1: هما نادره نادره هما باش نكمل معاك هما يجدوا في الحلول ولا هي شنو خدمتهم اساسا المسؤول المحلي ولا الجهوي ولا المركزي شنو خدمتهم
2: الحلول
1: فوالا دونك تشكر فيه الواه بربي تشكر فيهم الواه يا نادرة تقول لي نشكر نشكر تشكر فيهم الواه توانا تشكرني معناه طول خاطر قاعده نخدم في خدمتي معناه مصباح وانا وياك نحضروا في البرنامج ومع عليك رينيكور تجي تشكرني تقول لي يعطيك الصحه خاطر خدمت خدمتك لا لا بالعكس نحبك اذا كان عندي نقايص قولي عليهم وانقدني وعندي ناس تحاسب فيا وعندي اعرافي الفوق ينقدوني ويقولوا لي راك ناقصه في هذا وهذا سافا وهذا ما تعداش اما انسان يخدم يخدم على روحه يخدم على روحه الله يبارك له وان شاء الله يزيد يخدم على روحه راو العادي طبعاً. انه نخدم على رواحنا راو الكلنا الكلنا اوني باي بور سا يقول الفرنساوي راو حتى يا سيدي باش تقولها كيما تقولها هذا يا واجبي دخلت عليه نحب نقوم به يلزمني نقوم به كيما يلزم ونرضي ضميري يقبل كل شيء ونسان اللي قاعد يقوم بخدمه راهي هذيك هي الوطنيه انك تخدم خدمتك كيما يلزم راه ولا انا نشكر انت احنا
2: البرنامج هذايا اللي انا قلت لك عليه وشكرت عليه راهو خاص بولاية المهدية وببادرة من ولاية المهدية راهو في برشا ولايات أخرى
1: ربي عينهم هو حل من الحلول ويعطيهم ربي عينهم ربي عينهم
2: ثم مجهودات يتم تسمينها راهو لأنه ثم مناطق أخرى للأسف الشديد تلامذتها محرومة من نقل الريف المدرسي ومتسبب هذا في الانقطاع المبكر عن الدراسة
1: المناطق المحرومة هذه الناس فيها مش قاعدة تقوم بواجبها
2: كما نقدو أما نشمنو زادا يعني سيفغي على فان دو كونت اوني باي بوغ سا معناتها
1: أي الناس كلها يلزمنا يلزمنا الكل كل الناس المسؤولين كل كل واحد من موقعه مسؤوليته كل واحد من موقعه
2: أي
1: نادرة يعطيك الصح حوار بين زوج صحفيات راهو ينجم يكون كان نار يا محمد باش نختمو باش نختمو ما تخافش نادرة اسماعيل
2: شكرا لك سوريا
1: يعطيك الصحة على المتابعة على خاطر نعرف انت تعمل متابعة ميدانية دقيقة وتتصل حتى بالناس وتشوف شنو ما وتسمع منهم وكل وهو العمل متاعك ولكن نحب نقول راهو نادر تابع بالباهية وهذه خدمتنا وربي عينا نسكن
2: ركزت على الموضوع هذايا
1: اي على خاطر الاسبوع الفرت وعدتنا
2: اي انا وعدت ولكن راهو اللي صار ما نحبوش يتعاود يتكرر راهو التعليم حق دستوري راهو بالحق معناتها اللي صار ما اكثر من جريمه انا نشوف لها انها اكثر من جريمه صراحه
1: اي نادر اسماعيل يعطيك الصحة شكرا لك مثيرة النقطة الخارجية من نادر اسماعيل في المهدية لأنه قاعدة تتابع في الموضوع عاودنا رجعنا له للأسف الشديد كنا ننتظر أنه باش يكون روتار بنهار يا أخي صار بأسبوع وتقول لي مازال مازال نزيد نتابع ونزيد نشوفه إن شاء الله كما قالوا نهار الاثنين تبدأ الأمور لاباس إن شاء الله يا ربي هذا اللي نتمناه شكرا لكم الناس الكل اليوم رافقتنا هويدة بن ساسي في تنسيق البث المباشر ومعنا محمد سيدي في الهندسة الصوتية محمد وليد الجاموسي في الأعداد العام للبرنامج جزان برنامج مساء المدينة يتواصل معكم كل يوم الخمسة للسبعة على موجودكم إذاعة المنستير تصبحوا على خير غدوة إن شاء الله نتلقاو مثلثة في بكل الألوان

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة السابعة للأنباء. قررت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب عقد جلسة اجتماع لوزيرة المالية للتداول حول أسباب التأخير في مد اللجنة بالتقارير والمعطيات المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة، وخاصة تنفيذ ميزانية السداسي الأول من سنة 2026 والفرضيات المعتمدة لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 ومدى احترام الأجال والإجراءات القانونية المتعلقة بإحالة الوثائق والمعطيات الضرورية إلى اللجنة. تولى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ مع المديرة العامة المساعدة لمكتب البنك الافريقي للتنمية اليوم التوقيع على اتفاقيتي ضمان بين الجمهورية التونسية والبنك تخص اتفاقيتي الضمان تمويلين لفائدة كل من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمجمع الكيميائي التونسي على التوالي ب 377 مليون دينار و 321 مليون دينار. انعقد اليوم الاجتماع الأول للجنة القيادة المكلفة بمتابعة تنفيذ مشروع ربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا برئاسة وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، وقد بين يكتسي هذا المشروع الربط بين تونس وإيطاليا الكهربائي أهمية استراتيجية بالنسبة للمنظومة الطاقية الوطنية باعتباره يمثل جسرا للطاقة بين تونس وأوروبا، كما يربط منظومتي الكهرباء عبر كابل بحري يمتد على حوالي 223 كيلومتر عبر مضيق صقلية بقدرة نقل تبلغ 600 ميجاوات عالي الجهد. في الأمم المتحدة رئيس الأمريكي في كلمته أمام الجمعية العامة رفض الدعوات المطالبة بإشراف دولي على الذكاء الاصطناعي، وقال أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تملك هذا الذكاء وتتصدر العالم في مجال الذكاء الفائق، وقال أن كلمة الذكاء الفائق ستستعمل الآن في أمريكا بدلا من الذكاء الاصطناعي، حيث أن كلمة الذكاء الاصطناعي تحمل دلالة سلبية كأنها تكنولوجيا زائفة، وقال أن الولايات المتحدة تملك هذه التكنولوجيا وست تبقى تطورها بصورة آمنة. نعود إلى تونس. الطقس هذه الليلة مغشى بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة في بعض المناطق، وتشمل تدريجيا المناطق الشرقية أثناء الليلة. المعهد الوطني للرصد الجوي قال درجات الحرارة هذه الليلة ستكون بين 17 و22 درجة في الشمال والوسط وبين 22 و27 درجة في بقية المناطق. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء في الساعة الثامنة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: زعما نحكي ولا ما نحكيش، يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش، مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
1: أمي
2: شبي بنت
0: عندي ما نقول لك.
2: هي يحكي هالناس مع فيك.
0: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
3: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
4: غني لي غنية تونسية، نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية والحاني.

غني لي غنية تونسية، نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية والحان جميل.

همسكي.

0: غني لي غنية تونسية. نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية والحان جميلة تطربني.
1: غني لي
2: شرق غدا بالزين، شرق غدا بالزين، شرق غدا بالزين.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: حكما لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

غني لي غنية تونسية. نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية، والحان

0: الثامنة ليلا من إذاعة المنسير. أهلا بكم في موجز الأنباء. قدرت كميات زيت الزيتون المصدرة خلال الأشهر العشر الأولى من هذا الموسم، وهو الموسم ينطلق من نوفمبر حتى أوت، قدرت ب 381.2 ألف طن بقيمة 4780 مليون دينار، وذلك بزيادة تجاوزت 50% مقارنة بذات الفترة من الموسم الماضي على مستوى الكميات، وبنسبة تجاوزت 41% على مستوى العائدات المالية. وقد تم تصدير حوالي 55.4 ألف طن من زيت الزيتون المعلب بتطور بنسبة 48.7% مقارنة بالموسم 2024-2025. بدورها شهدت كميات التمور المصدرة خلال هذا الموسم ارتفاعا، وقفزت إلى نحو 159 ألف طن مقابل 123 ألف طن خلال الموسم الفارط. وقد انعكس هذا الارتفاع بشكل مباشر على العائدات المالية التي سجلت مستوى قياسي بلغت قيمته 919 مليون دينار مقارنة ب 822 مليون دينار في الموسم السابق، وهو ما يمثل زيادة تقدر ب 29% على مستوى المداخيل وعلى مستوى الإنتاج والمداخيل التصديرية. تولى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ والمدير العام المساعد لمكتب البنك الإفريقي للتنمية اليوم التوقيع على اتفاقية ضمان بين الجمهورية التونسية والبنك تخص تمويلين لفائدة كل من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمجمع الكيميائي التونسي بحوالي 700 مليون دينار. انعقد اليوم الاجتماع الأول للجنة القيادة المكلفة بمتابعة تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا برئاسة وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري. ويكتسي مشروع الربط بين تونس وإيطاليا أهمية استراتيجية بالنسبة للمنظومة الطاقية الوطنية باعتباره جسرا للطاقة بين تونس وأوروبا، كما يربط منظومتي الكهرباء عبر كابل بحري يمتد على طول نحو 223 كيلومتر عبر مضيق صقلية بقدرة نقل تبلغ 600 ميجاوات من الجهد العالي. قررت اللجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب عقد جلسة استماع إلى وزيرة المالية للتداول حول أسباب التأخير في مد اللجنة بالتقارير والمعطيات المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة، خاصة تنفيذ ميزانية السداسي الأول من هذه السنة والفرضيات المعتمدة لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunasir.tn. إذاعة المنسير، إذاعة المنسير، صيادة، لمطة، بحجر، علموجة 95.7. إذاعة المنسير
2: 95.7. في إذاعة المنسير برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية.
3: في برمجتنا حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس،
2: المتابعات والمواكبات
3: في برمجتنا
2: ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات
3: في برمجتنا،
2: تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي.
3: مع برمجتنا الشتوية
2: إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم. معنا خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم.
4: الضفة الأخرى.

0: يهدأ ضجيج النهار تماما الآن، ويميل المساء إلى السكينة والسلام.
1: نلتقي دائما على الضفة الأخرى
0: في ملتقى الفنون بالثقافة وحوار الإبداع والجمال.
2: الضفة الأخرى
0: سفر على بساط الفكر والمعرفة يدعوكم إليه الأسعد العياري.

مساء الخير يا كل الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم جميعا بالخير والبركة. سعادة جدا أن نلتقي في هذا العدد المتجدد من برنامج الضفة الأخرى على أثير موجة إذاعة المنستير. الضفة الأخرى هذا الفضاء الإذاعي المباشر والرواق الأسبوعي الذي يجمع بين الثقافة والإفادة والترفيه، ينطلق من الآن ويتواصل إلى حدود الساعة العاشرة ليلا. في الضفة الأخرى لهذه الليلة زميلنا منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية، محمد سيدية في الإخراج التقني، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العياري. الضفة الأخرى لهذا اليوم بعد قليل فقرة على ضفاف الكلام، اليوم سنعرف بكتاب صدر مؤخرا عن دار الأمين للنشر والتوزيع بعنوان مصادر الإسلام والمسيحية للدكتورة كوثر الرافعي. ركن ويبقى الأثر مع سيرة ومسيرة، واليوم الشاعر التركي ناظم حكمة بقلم الأستاذة أميرة كرم. في تمام التاسعة موجز لأبرز الأنباء، ثم نعود لمواصلة الجزء الثاني من الضفة الأخرى فقرة حبر الأيام. اليوم نقرأ قراءة في مقال حول جودة التعليم والتسابق على الأعداد، الدكتور فؤاد النفطي، مع التفاصيل وأبرز المعطيات المتعلقة بالمنظومة التعليمية التربوية القائمة على التسابق على الأعداد وكيفية تطوير وتجويد المنظومة التعليمية. ركن عزف وحرف، اليوم نتحدث عن قصة أغنية غنتها صليحة، أغنية خيل سالم. ما قصة هذه الأغنية؟ تفاصيل مع الدكتورة مروة بن عبد الجليل. متابعة طيبة للجميع، مرحبا أهلا وسهلا.

0: أهلا بكم معنا في الضفة الأخرى على أثير موجة إذاعة المنستير، والساعة فيها تشير إلى الدقيقة 13 بعد الثامنة مساء. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع. ذكر أصدقائنا المستمعين أنه في الجزء الثاني تحديدا في ركن حبر الأيام ستكون لنا قراءة في مقال حول جودة التعليم والتسابق على الأعداد. نطرح فيه سؤال: هل تقاس جودة التعليم بالأرقام وحدها أو بمدى تمكن الطالب من فهم المعرفة وتطبيقها بكل مهارة؟ لكن قبل ذلك نبدأ مع ركن على ضفاف الكلام.
1: على ضفاف الكلام.
0: على ضفاف الكلام، وفيها نقوم بتقديم إصدار أدبي جديد. هذا الإصدار اليوم في الدراسات الحضرية وعنوانه مصادر الإسلام والمسيحية للدكتورة كوثر الرافعي. مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا أستاذة كوثر.
2: مرحبا استاذ الاسعد، مرحبا بك في برنامجك الجديد هذا. نبارك لك للبرنامج وان شاء الله ديما موفق، وشكرا على هذه الدعوه اللطيفه من عندك.
0: شكرا. في البدايه اولا مبارك وتهانينا لهذا الاصدار الجديد الذي ينضاف الى مجموعه من الاصدارات السابقه، خاصة في مجال الدراسات الحضرية. هذا الكتاب هو عبارة عن رحلة فكرية حاولت الكاتبة من خلاله أن تتبين أهم مصادر الديانتين، ونعني بذلك المسيحية والإسلام. أكثر تفاصيل حول هذا الكتاب.
2: نعم، في البدء أريد أن أضع الكتاب في إطاره. الكتاب هو في الدراسات المقارنة، وهو دراسة نقدية أكاديمية مثل رسالة الماجستير لسنة 2014، ونلت من بواسطته الجائزة الأولى في يوم العلم. دراسة في الحقيقة مفصلة، دراسة دقيقة، قام على البحث في مقارنة الأديان أساسا، وهو من باب الاختصاص إن شئنا.
0: أبرز المحاور، يعني نتحدث هنا عن أبرز المحاور أو القضايا التي وقع طرحها في هذا الكتاب أو في هذا البحث.
2: في بنية الكتاب، إذن الكتاب في أساسه قام على مقدمة مدخل تأثيري يبحث في الاستشراق والدراسات القرآنية. ووقفت أساسا على المستشرق توروندري، هذا المستشرق اللاهوتي من السويد، من خلال كتابه لزوريجين دو الإسلام إلو كريستيانيسم. إذن العنوان الكامل هو مصادر الإسلام والمسيحية من خلال كتاب توروندري لزوريجين دو الإسلام إلو كريستيانيسم. قام الكتاب على ثلاثة فصول. الفصل الأول يعنى بالقرآن والمصادر العربية قبل الإسلام كالوثنية والحنيفية شعراء النصرانية. الفصل الثاني القرآن والديانات الكتابية وعلاقته بالديانات الكتابية الكبرى، إذا القرآن في مقاربة مع اليهودية، القرآن في مقاربة مع المسيحية ومع بعض الطوائف المسيحية، كذلك القرآن في

0: طور. نبدأ أولا قراءة يمكن في العنوان ويمكن أن يكون عتبة نطرح من خلالها هذا السؤال الأكيد أنه يتعلق بمضمون الكتاب. تحدثت عن مصادر الإسلام والمسيحي. لو نبدأ أولا الدين الإسلامي، ما هي المصادر الأساسية التي اعتمد عليها للتشريع والعقيدة مثلا؟
1: بالنسبة لتور أندري.
0: نعم بطبيعة الحال.
1: نعم بالنسبة لتور أندري إذن طبعا وهو رجل بحث في اللاهوت وبحث في الأديان ومتشبع بالمسيحية، فأراد أن يقيم مقاربة بين المسيحية اللي هي عقيدته وبين القرآن نص أو خطاب جاء على أو نزل إذن مع آخر الديانات وقام بهذه المقارنة. طبعا المنطلق سيكون إن شئنا من هذه العقيدة التي يعتقد فيها، وبحث في العبارة المسيحية، بحث في اللفظ المسيحي ولغة، درس إذن لغة القرآن بطريقة مقارنية. إذن لغة القرآن مع ما توفر وما وجد في بيئة القرن السابع وما سبقها. إذن حتى أنه الطريف إذن رجع حتى إلى الشعر أو بعض الأشعار المسيحية وهو يقتنص العبارة المسيحية في تلك الأشعار.
0: طيب موضوع المصادر المعتمدة في الديانات التوحيدية وتحديدا تحدثت عن المسيحية والإسلام، نتحدث مثلا ما هي هذه المصادر وما أوجه التشابه والاختلاف بينها؟
1: أوجه التشابه مثلا نعطيك مثال، مثلا لما قارن أو قارب بين اليهودية المتأخرة والمسيحية الأولى وفيما بعد مع النص القرآني، ورد أن النص القرآني له هذه الروافد إذن وكأن إذن قراءته جاءت بأن أو قالت بأن محمد الذي استقبل هذا النص الديني قد أخذ أو قد استلهم إذن، وهناك إن هناك إذن نختلف معه في معنى الإلهام ومعنى الوحي.
0: الوحي نعم.
1: إذن نعم استلهم لغة النص وشرائع النص مما ترسب في تلك البيئة وما جاورها، بيئة القرن السابع وما جاورها، فوجد مثلا تقارب بين بعض الشرائع اليهودية ووجد أيضا تقارب وتماهي كبير جدا مع إذن المسيحية مع بعض القداس المسيحيين مع الرهبان المصريين مع بعض أدبيات الكنائس السورية. فقال كأنه محمد استفاد من هذه الأرضية العقدية المشبعة بالديانات السابقة لنص القرآن.
0: طيب هذا الكتاب الأكيد مثل ما ذكرنا يتنزل في سياق علم مقارنة الأديان. نتحدث يمكن عن المنهج الذي اعتمدته الأستاذة كوثر الرافعي في طرحها لهذا الموضوع. الأكيد أن المقاربات خاصة المقاربات الحضارية المعاصرة تتطلب مجموعة من المناهج والمداخل المنهجية النقدية يستعين بها الباحث يمكن لتأصيل جملة الاستنتاجات التي يتوصل إليها.
1: نعم المنهج في الحقيقة هو منهج وفي الظاهر إذن المنهج يبدو مقارني، لأن نجد على الأقل منذ العنوان نجد ديانتين الإسلام والمسيحية، ولكن في الحقيقة تداخلت المناهج، فيجد الباحث نفسه مضطر لوقفة على المنهج التاريخي. في تتبع تاريخية القرآن أو تاريخ القرآن أو تاريخ حتى نزول القرآن، في تتبع مثلا الديانات، أن تقف مثلا على اليهودية المتأخرة وتبحث مثلا في صلتها بالمسيحية الأولى ومع المسيحية المتأخرة، وتبحث في اتصالها بالدين الإسلامي الأول في عهوده الأولى. إذن هناك تجد نفسك في مبحث تاريخي بامتياز. وأيضا المنهج المقارني باعتباره جوهر أو نواة البحث، لأن هذا هو منطلق تور أندري وهذا هو منطلقي أيضا في هذه الدراسة النقدية، ينبغي أن نجري هذه المقارنة بين الأديان لنصل إلى الكشف عن بعض هذه المركبات والجدلية شئنا، ثم إذن

0: المنهج التاريخي والمنهج المقارني ثم حتى المنهج الفيلولوجي إذن في بعض جوانبه لما نبحث في لغة القرآن والبحث في جمالية النص مثلا دكتور أندري لا يخفي جمالية لغة النص ويقف أيضا حتى على غريب اللفظ في النص فنضطر إلى البحث في تاريخية اللفظ وفي تطورات تلك العبارة مثلا وفي كيفيات استعمال القرآن لتلك العبارة. إذن المناهج في الحقيقة متداخلة وإن بدأ المنهج المقارني هو الذي يطفو على السطح.
1: نعم. أكيد هذا السياق الذي فيه يتنزل كتاب مصادر الإسلام والمسيحية مثل ما ذكرنا يتنزل في سياق مقارنة بين الأديان الإبراهيمية أو الأديان التوحيدية الثلاث والهدف من ذلك هو تحقيق يمكن فهم أعمق ودقيق أيضا للمعتقدات والممارسات الإنسانية وتطور هذه المعتقدات والممارسات عبر الزمن أيضا ضبط مجموعة من المرتكزات والخصائص والمميزات التي تميز كل دين. لسأل أن يسأل هنا لماذا ألغيت الديانة اليهودية مثلا لماذا لم يكن البحث في الديانات الأديان الإبراهيمية ونعني بذلك الأديان التوحيدية الثلاثة بمعزل بطبيعة الحال عن بقية الأديان الأخرى الهندية أو الشرق آسيوية؟
0: نعم هو لما نقف على العنوان أصل العنوان للكتاب نجد مصادر الإسلام والمسيحية من خلال كتاب تور أندري لزوريجين دو الإسلام إلى كريستيانيزم ولكن هذا إذن هو في الظاهر مقارنة أو عقد مقارنة سار عليها تور أندري في بحثه وقامت عليه عملية الدرس فيما بعد من خلال إذن فكان المبحث مقارنيا بالأساس مثل ما قلت ولكن هذا لم يلغي حتى في كتاب تور أندري زوريجين الإسلام إلى كريستيانيزم لم يلغي اليهودية. إذن تحدث كثيرا عن اليهودية المتأخرة وعن الآخرة في الديانة اليهودية وقارن أيضا مع بعض الرهبان إذن المصريين كيف أن المتزهد المسلم يشترك كثيرا مع عقيدة الراهب المصري مثلا في الديانة وفي العقيدة اليهودية معنى ذلك حتى الكتاب الأصلي الذي اعتمدناه في البحث لم يلغي الديانة اليهودية طيب لأنها شبكة عقدية في الحقيقة
1: بطبيعة الحال عندما نتحدث عن الأديان الإبراهيمية بالضرورة أن نستحضر الأديان التوحيدية الثلاث طيب سؤال أخير أستاذ كوثر وأدعو القراء إلى الاطلاع على هذا الكتاب لأنه مهم جدا ويمكن أن يكون مرجع يعني للطلبة والباحثين خاصة في علم مقارنة الأديان أبرز النتائج أو الاستنتاجات التي توصلت إليها الباحثة الأستاذة كوثر الرافعي في بحثها عن مصادر الإسلام والمسيحية
0: أبرز النتائج في الحقيقة إذن الاعتراف بأن كتاب تور أندري وهذا ليس من باب ربما هو من باب تحميل الكتاب في الحقيقة وحتى نكون أكثر علمية وأكثر موضوعية مع هذا الكتاب كان كتابا دقيقا وكان كتابا ملما لأن المنهج المقارني ليس هينا وليس سهلا لم يكن من المناهج السهلة إذن معنى ذلك فيه مادة غزيرة جدا والطريف في كتاب تور أندري أيضا قراءته للقرآن قراءة كانت دقيقة جدا
1: وموضوعية أيضا موضوعية وعلمية
0: نعم ورائع ولكن موضوعية ولكن النقاش الذي قدمته والورقة النقدية أو التصور النقدي الذي قدمته أنه انتصر للمسيحية لأنه في النهاية إذن سيجعل المسيحية هي أم الديانات
1: بطبيعة الحال باعتبار أنه ينتمي إلى المؤسسة الكنسية
0: نعم ناقشته في ذلك وبما وجد في النص بأن الدين عند الله الإسلام نعم والتأكيد على الدين الإبراهيمي ولكن تأكيد آخر من النتائج التي توصلت إليها تأكيد آخر على أن هذه الديانات لها مشترك وهناك جامع بينها إصلاح عقيدة الإنسان إصلاح وجود الإنسان إصلاح النظر في كينونة الإنسان كيف ينبغي أن يوجد على هذه الأرض معنى ذلك الدين مهما تنوعت هذه الديانة هي من أجل ذلك الإنسان حتى يكون في أحسن تصوير ويكون في أحسن إذن تحدثت كثيرا في النتائج على هذا المشترك الجامع وإن كان الدين الإسلامي هو الجامع وهو خاتم الديانات، ولكن أيضا هو تتمة لما جاءت به العقائد والشرائع السابقة قبل أن تطالها طبعا أداة التحريف.
1: واضح، شكرا لك أستاذة كوثر الرافعية. تخيرنا هذا الكتاب وملاحظة يمكن نسوقها على سبيل الإضاءة بين قوسين، أنه كلما تعمقنا أكثر في فهم الديانات السابقة خاصة المسيحية واليهودية كلما ازداد عمق فهمنا للإسلام وازداد تمسكنا يعني بالإسلام باعتباره هو الدين الأصل. شكرا جزيلا أستاذة كوثر الرافعية، أرجو لك مزيد من النجاح والتوفيق في البحث العلمي، والأكيد أكيد هذا الكتاب سيكون مدار حوار إن شاء الله في برنامج محراب الكلمة في قادم الأسابيع بحضور مجموعة من الضيوف الآخرين
0: إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا، إلى اللقاء، سهرة طيبة.
0: شكرا، نعم تفضل. أجدد شكري لإذاعة المنسير التي تفتح هذه النوافذ وتقدم من شئنا المجال لمبدعيها ولمفكريها، و أقول لك شكرا أنك نقلتنا أو انتقلت بنا في رحلة إلى ضفة أخرى حتى تنسينا هذا اليوم ربما.
1: شكرا جزيلا، هذا من باب الواجب أستاذة. إلى اللقاء، سهرة طيبة، مع السلامة.
0: شكرا، السلام.
1: مع السلامة. إذن بعد قليل في فقرة ويبقى الأثر مع الأستاذة أميرة كرم سنتعرف عن أبرز محطات سيرة ومسيرة الشاعر التركي ناظم حكمت، كونوا معنا.

0: نواصل لمستمعينا الكرام حصة هذا المساء من برنامج الضفة الأخرى على أثير موجات إذاعة المنسير. أذكركم التوقيت، الساعة الآن تشير إلى الثامنة مساء و34 دقيقة. أنتم في الاستماع لحصة الليلة من برنامج الضفة الأخرى، ومباشرة إلى ركن ويبقى الأثر. ويبقى الأثر، اليوم نتعرف على سيرة ومسيرة شاعر يعتبر من أبرز المجددين البارزين في الشعر الحديث، أيضا له مواقف صارمة، سجن طويلا ونوفي أيضا في الاتحاد السوفيتي. شاعر كسر الأشكال الشعرية التقليدية، أدخل الشعر الحر في فضاءات جديدة. شعره كان يتسم بالبساطة الساحرة وأيضا بعمق إنساني، كانت له مواقف واضحة. هذه المواقف كانت منحازة للفقراء وللمهمشين، وأعني بذلك الشاعر التركي ناظم حكمة. أستاذة أميرة كرم، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا.
1: مساء الخير لسعد، سعيدة جدا بتجدد اللقاء معكم، تحية ليك ولكافة المستمعين الأعزاء.
0: شكرا لك. إذن اليوم الأسبوع الفارط كنا في الاتحاد السوفيتي، اليوم نحط الرحال في تركيا.
1: نعم، اليوم باش نحط الرحال في تركيا، ولكن باش نبقاو مع الشعر وشعراء، نبقاو في عالم الشعر والأدب، وباش ننتقلوا كما قلت من روسيا لتركيا من أنا أخمة توفى ناظم حكمة. ورغم المسافة والفوارق اللي تفصل بيناتهم، لأنه كل شاعر فيهم عاش تجربته وظروفه الخاصة، لكن ثم حاجة لهنا أكبر من المكان والحدود، وهي دي جمعتهم، وهي الكلمة. الكلمة وقت اللي تولي موقف، وقت اللي تكون فعل مقاومة وذاكرة تحفظ ما كان مهددا بالنسيان. اليوم مع ناظم حكمة باش نواصلوا الرحلة في عالم شاعر آمن أنه القصيدة نجم تكون مساحة للحرية، حتى وقت اللي يتحفر الجسد، وقت اللي تتحول الجدران بحدود للعالم. في اللحظة هذيك تولي الكلمة هي المنفذ، والقصيدة هي المساحة اللي واصل فيها الإنسان التنفس والحلم ومقاومة العتمة. ومن هنا تبدأ حكاية ناظم حكمة. شاعر اختار أنه يجعل من القصيدة مكان للحياة، ومن الكلمة صوت حر يخترق السجون والمنافي. شاعر كتب على الوطن، وكتب الوطن وهو في المنفى، وكتب على الحرية وهو سجين، وكتب على الحب وهو بعيد عن من يحب. هذا الشاعر التركي اللي تولد في سنة 1902 بتسالونيك، اللي كانت وقتها تابعة للدولة العثمانية قبل ما تولي اليوم مدينة يونانية. عاش في القرن العشرين، وعاش بكل تناقضاته، بحروب وبتحولاته السياسية، بالسجن، بالمنفى، وبالحلم زيادة بعالم أكثر عدل. يعني كان الشعر حاضر في حياته منذ البداية. للتذكير، هو تولد في عائلة فنية وأدبية، أمه كانت رسامة وجده كان شاعر. كبر في زمن كان في البلاد تعيش تحولات تاريخية كبيرة، وكان الوطن يتشكل في ذاكرته وفي قلبه وفي فكره، حتى صار جزء ما يتجزأش من صوته الشعري ومن رؤيته للإنسان والحياة. في الشباب متاعه غادر اسطنبول واتجاه إلى الأناضول، والغادي اقترب أكثر من واقع بلاده، من ناس ومن التحولات اللي كانت تعيشها تركيا. واكتشف أنه الشعر كما ذكرتم بكري صديقي امتداد للواقع اللي نعيشه فيه، مش مجرد كلام جميل يتقال من برج عاجي. ومن وقتها بدأت ملامح الشاعر اللي نعرفوه اليوم تتشكل. شاعر يرى في القصيدة صوت للإنسان، تعبر عن آلامه وأحلامه، عن رغبته في الحب والحرية والحياة. وكما قلت سجن هو برشا، وتعرض برشا حاجات قاسية في حياته، ضر حكم غيابي بسجن المرة الأولى، اتجاه لموسكو، والغادي انفتح على عوالم فكرية وفنية جديدة تركت أثر عميق في تجربته الشعرية.
0: واضح هو تحديدا يعني بين عامي 1921 و1928 نظم حكمة سافر إلى الاتحاد السوفيتي، درس تحديدا الاقتصاد ودرس العلوم السياسية في جامعة موسكو. وأعتقد أنه هذا التوجه هو الذي عمق عنده الأفكار والمسار السياسي الثوري. لو نتحدث الآن، يمكن ننظر الآن إلى ناظم حكمة، عاش بطبيعة الحال سنوات السجن والمنفى. البصمة الشعرية التي تركها ناظم حكمة، ما الذي تميز مسيرة ناظم حكمة الشعرية بالمقارنة مع بقية الشعراء آنذاك؟
1: نعم، هو مثل علامة هامة في تحول الشعر التركي من خلال اعتماد الشعر الحر، يعني ولغة وإيقاعات مختلفة على القوالب السيدة، فهمت أنا ذلك؟ يعني حاول نظام ناظم عفوا أنه يوسع حدود القصيدة باش تكون قادرة على استيعاب الكلام اليومي، الحكاية، المشهد، حوارات الناس العاديين. كتب مكتبش ديجا في الشعر بركة، وكتب زادة في المسرح واشتغل في السينما وكتب السيناريو وخدم زادة مساعد مخرج. كان يتنقل بيناتهم بين المسرح والشعر والسينما، وكان كان يبحث على الطريقة الأنجع للتعبير عن الحياة بكل تعقيداتها. نحب نشير أنه الفن والسياسة عند ناظم حكمة ما كانوش منفصلين، يعني هو كان منخرط في الحركة الشيوعية التركية، الشيء اللي أدى لصدام مستمر مع السلطة. كان نذكر أنه كي تحاكم في 11 قضية، وذيك ما بينات سنة 1925 و1938، وعدى مدينة عدى منهم، هما تحكم عليه الحقيقة 35 سنة وبعد تخفضوا 28، عدى منهم 13 عام في الحبس. ولكن هنا الإجابة على السؤال متاعك، هو بقى ناظم خلف القضبان مدة طويلة، لكن قصيدته كانت طليقة حرة تكتب على الحب والحياة والوطن، وتمنح للزمان القاسي لغة أخرى يتسلل منها الأمل لقلب الشاعر السجين. معناها هو ناظم حكمة أجمل ما فيه، كان نحبه نختصره، هو أنه ما خليش القسوة تجرده من الإنسانية اللي فيه. بل بالعكس، معناها يعني كل ما ضاقت الحياة من حوله اتسعت مساحة الحب والحلم في أشعاره.
0: رغم أنه عاش معاناة يعني وظروف قاسية، ذكرت منذ قليل. هو دخل إلى السجن وأفرج عنه تحديدا سنة 1950، فر بعدها فر، نتذكر أنه فر إلى الاتحاد السوفيتي يعني، وتركيا أيضا أسقطت عنه الجنسية، أسقطت عنه الجنسية التركية.
1: اتنحت له الجنسية التركية ورجعت له بعد وفاته برشا بسنوات كبيرة، ولا بعد 46 سنة بالضبط ولا من اللي توفى. لكن رغم ذلك عمره ما تنكر للوطن متاعه ولا تخلى عليه، قاعد يكتب على الحب والجمال والأمل، وقاعد يكتب على الوطن متاعه على أحلامه. ديما النص هو اللي يترجم كل ذلك، ذلك عليش اليوم اخترت باش نقرأ لكم نص بعنوان ذبحة صدرية، وهذه قصيدة مشهورة كتبها بعد ما مر على سجنه 10 سنوات وهو في الحبس. يقول ناظم حكمة: إذا كان نصف قلبي هنا أيها الطبيب، فنصفه الآخر هناك في الصين مع الجيش الزاحف نحو النهر الأصفر، وكل صباح عند شروق الشمس يعدمون قلبي في اليونان، وفي كل ليلة أيها الطبيب عندما ينام السجناء ويغادر الكل المستشفى، يطير قلبي ليحط على منزل مهدم في اسطنبول. وعشر سنوات ليس لدي ما أقدمه لشعب الفقير سوى هذه التفاحة، تفاحة واحدة حمراء هي قلبي. هذا هو سبب الذبحة الصدرية أيها الطبيب، ليس النيكوتين وليس السجن وليس تصلب الشرايين. في الليل أحدق عبر القضبان، ورغم الثقل الذي يطبق على صدري ما زال ينبض مع النجوم البعيدة.
0: جميل، تحية لك على هذه القراءة الشعرية لمقطع من قصيدة ناظم حكمة. وأنذكر أن ناظم حكمة أعماله ترجمت إلى أكثر من 50 لغة، تركت هذه الأعمال الشعرية تركت طريقها أو تركت أصداء واضحة لدى العديد من الشعراء، وخاصة الشعراء العرب، في العديد من الشعراء العرب الذين تأثروا كثيرا يعني بالتجربة الشعرية وبالمسار الإبداعي للشاعر ناظم حكمة. شكرا لك أستاذة أميرة كرم عن كل هذه المعطيات والإضاءات المتصلة والمتعلقة بسيرة ومسيرة الشاعر التركي ناظم حكمة. الأسبوع القادم أعتقد إدوارد سعيد، هكذا؟
1: إدوارد سعيد، نعم، مع إدوارد سعيد
0: مع إدوارد سعيد، وإدوارد سعيد يعني لنا الكثير والكثير. كثير يلا. وكان وهو صديق محمود درويش، يعني صديق المقرب من محمود درويش، وكتب فيه قصيدة أهداها إلى إدوارد سعيد. شكرا جزيلا، تحياتنا، إلى اللقاء، مع السلامة، الأسبوع القادم نلتقي. إذن مستمعينا الكرام، نستمع إلى كاظم الساهر، أنا وليلى، ثم نعود بعد موجز الأخبار. نذكركم أنه فقرة عزف وحرف هذا المساء ستكون حول قصة أغنية خيل سالم للفنانة صليحة. وحبر الأيام اليوم سنقرأ مقال يتحدث عن جودة التعليم والتسابق على الأعداد. كونوا معنا، نعود بعد الموجز، إلى اللقاء.

بمحراب عينيك ابتهالتي.

0: بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
1: إذاعة المنستير
0: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيشوا إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
2: أكودة هرقلة سوسة على الموجة 99.
3: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
4: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
3: من 21 إلى 24 سبتمبر بتونس.
4: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
5: التاسعة ليلا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. قال وزير السياحة سفيان الطقي أن السياحة التونسية تشهد تطورا، وأن السياحة التي تعمل تونس على بنائها اليوم هي سياحة أكثر تنوع وجودة وابتكار وتأثير في التنمية، وترتكز بالأساس على تثمين خصوصيات كل جهة. وأكد الوزير في تصريح على هامش افتتاح معرض الإسبو للتكنولوجيا والتجهيزات وسوق الإنتاج البرامجي المنعقد اليوم بالمدينة المتوسطية ياسمين الحمامات، أكد أن وزارة السياحة وضعت برنامجا خصوصي لتثمين المخزون الثقافي للمناطق والجهات في إطار مقاربة جهة ومنتوج وحسن استغلاله للتنشيط السياحي وفق استراتيجية تعتمد على تنويع العرض ورفع القيمة المضافة للقطاع وتوسيع أثر السياحة على الاقتصاد والتنمية. قدرت كميات زيت الزيتون المصدرة خلال الأشهر العشر الأولى من موسم 2025-2026 ب 381.2 ألف طن بقيمة تجاوزت 4780 مليون دينار، وهي بزيادة بنسبة 50.8% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية على مستوى الكميات المصدرة، وبنسبة تجاوزت 41% على مستوى العائدات المالية بحسب أحصائيات نشرها اليوم المرصد الوطني للفلاحة. أعلنت جامعة تونس في بلاغ لها عن إعادة فتح باب الترشح لانتخاب مدرسين عن طريق التعاقد في اختصاص اللغة الفرنسية، وذلك لتسديد حاجيات بعض المؤسسات الراجعة إليها بالنظر لحساب السنة الجامعية الجديدة. الجامعة أوضحت أن هذا الانتداب يهم الطلبة المسجلين في دراسات الشهادة الوطنية للدكتوراه من السنة الثانية كأدنى تقدير إلى السنة الرابعة كأقصى تقدير، مع اشتراط عدم الجمع بين مطلب الحصول على منحة جامعية وعقد تدريس، كما يشمل الانتداب المتحصلين على شهادة الدكتوراه في هذا في الاختصاص المذكور. ودعت الراغبين في الترشح إلى سحب مطلب الترشح من موقعها الإلكتروني وإيداعه بمكتب ضبط الجامعة في أجل لا يتعدى 28 من شهر سبتمبر. أسند المعهد الوطني للمواصفات الملكية والصناعية علامة مرحبا لجولة الاستقبال في المصالح العمومية والخاصة إلى 13 مكتبا جهويا ومحلي تابع للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، وذلك تتويجا لانخراط هذه المكاتب في مسار تحسين جولة الاستقبال وتطوير الخدمات المزداة للمواطنين. أفادت وكشفت النشرة المناخية الموسمية لصيف 2026 والتي نشرها اليوم المعهد الوطني للرصد الجوي أن صيف 2026 كان الأشد حرارة في بلادنا على الإطلاق منذ سنة 1950 بفارق قارب 3 درجات مقارنة بالمتوسط للفترة 1991-2020، كما تم تسجيل مستويات قياسية جديدة لدرجات الحرارة خلال هذه الفترة، ما يعكس الطابع الاستثنائي لهذه الصيفة خاصة خلال شهري جويليا وأوت. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: في كل برمجة عنا جديد برمجنا خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير ما تنسيش.

0: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
1: أمي شبي بنت؟
0: عندي ما نقول.
1: هي يحكي عن الناس ما فيك.
0: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
2: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.

0: يهدأ ضجيج النهار تماما الآن، ويميل المساء إلى السكينة والسلام.
1: نلتقي دائما على الضفة الأخرى
0: في ملتقى الفنون بالثقافة وحوار الإبداع والجمال.
1: الضفة الأخرى
0: سفر على بساط الفكر والمعرفة يدعوكم إليه الأسعد العياري.

0: نعود مستمعين الكرام لمواصلة السهر والسمر في عدد الليلة من برنامج الضفة الأخرى على أثير موجات إذاعة المنستير. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع. الجزء الثاني إذن من الضفة الأخرى. ذكروا أصدقائنا المستمعين أنه بعد قليل في حبر الأيام ستكون لنا قراءة في مقال صدر عن جودة التعليم والتسابق على الأعداد. التفاصيل والقراءة قدمها لنا الدكتور فؤاد النفطي وركن عزف وحرف. اليوم سنتعرف على القصة الكاملة لأغنية خيل سالم للمطربة صليحة مع الدكتورة مروة بن عبد الجليل. مباشرة إلى ركن حبر الأيام.
1: حبر الأيام. حبر الأيام.
0: حبر الأيام لهذا الأسبوع قراءة في مقال حول جودة التعليم والتسابق على الأعداد. أستاذ فؤاد النفطي مساء الخير.
2: مرحبا دكتور أسعد العياري، مرحبا بك وبمستمعي الضفة الأخرى.
0: مرحبا أهلا وسهلا. قبل أن ندخل في تحليل هذه المقالة أو هذا المقال الذي يتحدث عن جودة التعليم وعن التسابق على الأعداد، سؤال الأكيد يتبادر إلى ذهن كل الأولياء: جودة التعليم هل تقاس بالأرقام والإحصائيات أو تقاس بمدى تمكن الطالب والتلميذ من فهم المعرفة وتطبيق هذه المعرفة بكفاءة وبمهارة؟
2: أنت دخلت مباشرة في لب الموضوع، لأن هذا المقال الصادر عن بزنس نيوز يوم 14 سبتمبر 2026، إذن هو يعني مقال جديد. بداية المقال تقريبا يطرح في بداية المقال يطرح الكاتب هذا السؤال: هل أن جودة التعليم تختزل في النتائج التي يحققها التلاميذ في الامتحانات أو الطلبة أو غيرهم؟ وفي واقع الأمر هذا المقال هو يعني صدر على إثر لقاء في إحدى الإذاعات الوطنية مع الخبير سليم قاسم، وهو خبير في جودة التعليم ورئيس جمعية جودة التعليم في تونس. فيعني إشكالية التي طرحها هو خاصة أنه غياب نظام حقيقي لتقييم جودة التعليم في بلدنا، ويقول أن هذه الجودة لا يمكن اختزالها في النتائج، لأنها تبقى في نهاية المطاف مسائل يعني شخصية هذه، وإنما الأمر يجب أن يتناول برمته. ويقول أن خلال عملية تقييم الجودة يجب تقييمها من خلال مخرجات النظام التعليمي، أي المهارات والقدرات الحياتية وغيرها والتعليمية والعلمية التي يكتسبها المتعلم فعليا في نهاية مسيرته الدراسية.
0: لو نبدأ منذ البداية، أعتقد أنه أبرز مفهوم مثير يعني وهو مركب، أعتقد هو مفهوم الجودة التعليمية. ماذا نعني بالجودة التعليمية؟ هل الجودة هي من المفاهيم أولا الحيوية التي تشغل بال الأولياء وتشغل أيضا الفكر التربوي والإداري، وخاصة في العقود الأخيرة؟ هناك من يرى أن الجودة التعليمية مرتبطة أساسا بتحقيق الكفاءة والفاعلية وضمان استدامة يعني تواصل لتطور المنظومة التعليمية في جميع مراحلها، وهناك من يرى أن الجودة تعني التميز، وهناك من يرى أن الجودة تعني امتلاك المؤسسة التعليمية مستوى مرتفع ورفيع من الأداء يجعلها متميزة عن غيرها. أعتقد أنه حتى مفهوم الجودة هو مفهوم يثير يعني مربك ومركب ويثير الجدل.
2: صحيح، هو في واقع الأمر المفهوم الجودة هنا خاصة في إذا أسقطناه على التعليم يعني لها أبعاد عديدة، من بينها مثلا البعد المادي، البنية التحتية تدخل في الجودة.
0: صحيح،
2: البنية التحتية يعني تعلمون أنه يعني مثلا البنية التحتية في العديد من المؤسسات قد اهترأت في تونس، ولكن هنالك جهود في جهات أخرى، يعني هناك من يجتهد لي توفير هذه البنية التحتية المناسبة لعملية التعلم.
0: وتؤثر سلبا على الجودة وعلى أيضا على المستوى التعليمي.
2: بالطبع بالطبع هو هو هو يقال يعني أنه في التعليم يعني هنالك ثلاثة شروط يجب أن تتوفر في المكان الذي يتعلم فيه.
0: نعم.
2: وهي النظافة والإنارة والتهوية مثلا، هذه أبسط يعني الستريك نسيساء، فما بالك بالأشياء الأخرى. يعني هنالك أيضا بالنسبة للجودة هنالك ما يسمى بالصحة النفسية للمتعلم. يعني المتعلم يجب أن يكون في ظروف تمكنه من أن يكون له أدنى مستويات الاستقرار النفسي لكي يتعلم.
0: صحيح.
2: يمكنه يعني مثلا أن يكون مثلا الحالة المادية تنعكس على المتعلم.
0: صحيح.
2: الحالة النفسية عديد من النقاط. بالنسبة لي سليم قاسم الذي هو ربما الذي يعني تعليقاته هي التي كانت محور هذا المقال. يقول إن للأسف يعني هنالك باراديغم، يعني باراديغم يعني ما يسمى بربما منظومة فكرية تسيطر على مجتمع ما في فترة ما وغيرها. يقول أنها اختزلت في السباق نحو الأعداد أو التسابق نحو الأعداد، لا كورس أو نوت، يعني أن العملية التعلمية وهي عملية معقدة وعملية تعتبر يعني ربما هي تمثل في نظر سيادة وطنية. التعلم هو سيادة وطنية، يعني المنظومة التعليمية. ويقول إنها اختزلت في هذا المسار. هذا المسار لا يجرمه كليا، لا يجرمه كليا. أنا من حق أي إنسان أن يتسابق من أجل أن يتنافس من أجل الحصول على أعلى الدرجات، ولكن يقول لا يجب أن نختزله في هذا، وإنما يجب أن

0: في إنجاح بعض المشاريع التي قامت بها نازا. فيقول أنه هو بيدو يعني حينما يستقبل بعض الذين سيوظفهم في, يقول أنه هنالك يعني مقاييس ومعايير أخرى غير الدرجات. يعني وهذه المقاييس عادة ما تكون تتوفر لدى الشخص الذي ربما مارس أشياء وله يعني مارس أنشطة أخرى ثقافية وغيرها ورياضية وإلى جانب ذلك يتميز بقدرته على التأقلم مع الوضعية التي هو فيها يعني نفسانيا, وأيضا يمكنه تفعيل مهارات لا يمكن لآخر أن يفعلها في ذلك الإطار نفسه.
1: صحيح.
0: وهذا مهم جدا, لأنه لو أن يعني نخرج قليلا عن المقال. مثلا من بين المنظومات الفكرية التي تسيطر أنه يجب تدريس العلوم. بالطبع العلوم مهمة جدا, ولكن ثبت بالحجة والبرهان أن في غياب تدريس المسائل الأخرى الفكرية وغيرها والعلوم الإنسانية يمكن أن تنتج متطرفا مثلا بكل سهولة.
1: صحيح.
0: والإحصائيات أثبتت ذلك, أن أغلب يعني من ينحون هذا النحو هم من الشعب العلمية للأسف. مثلا تدريس الطب جيد, وأن يكون الإنسان طبيبا هذه مهمة إنسانية يعني
1: نبيلة
0: ومعنى يسعى لها الإنسان, ولكن إلى جانب الطب هنالك الطب النفسي أيضا. صحيح. الذي ربما قد لا يقاس بنفسه, ولكن أثبتت التجربة أن الشعب التونسي بعد ثورة 2011 كان بحاجة كبرى للأخصائيين النفسيين. في العديد من المناسبات يعني بدا ذلك جليا. يقول أيضا في المقال أخي لسعد, وأما تريد أن تتفاعل معي ربما.
1: طيب قبل أن نواصل يمكن في استقراء يعني ما ورد داخل هالمقال في سياق حديثك عن المخاطر التي تحف بالتسابق على الأعداد. أعتقد عندما التركيز المفرط على مثلا أعداد الناجحين أو نسب الحضور, هذا لا يعكس بالضرورة تعلم حقيقي. عندما يكون السعي خلف العلامات الكاملة والأعداد الكاملة, دعني أقول أعداد كاملة في الامتحانات, هذا يدفع الطالب لحفظ المعلومة وأنه يسترجعها دون أن يستوعبها, وبالتالي نكون قد أهملنا ما يسمى بالجانب النقدي أو إهمال تنمية التفكير الناقد وحل المشكلات بسبب ازدحام مجموعة المناهج المرتبطة بالمواد النظري. لذلك علينا أن نركز على التعلم الذي ينشط عقل التلميذ, وأن يكون قادر على أن يكيف المقررات يعني والبرامج مع متطلبات العصر, وهذا يستدعي منا تطوير المناهج ومثل ما ذكرت تأهيل المعلمين, وأيضا توفير بنية تحتية ملائمة, بيئة محفزة فيها العديد من التقنيات التي تدعم الابتكار والتفاعل, لنخرج بذلك من سياق الحديث عن جودة التعليم في إطار أنها محصورة باعتبارها مجرد مفهوم إداري أو إجراء تنظيمي فقط, بل هي فلسفة حياة تربوية. أعتقد
0: بالطبع أنت تقريبا يعني ذكرت بعض الجوانب التي تطرق إليها صاحب المقال. ولن أعيدها لأنك ذكرتها بكل اختصار.
1: رغم أني صراحة لم أقرأ هذه المقال, لم أقرأ المقال.
0: المقال هو أصلا موجود في بالفرنسية, ولكن يعني العنوان أنا وضعته بالعربية ولكن هو بالفرنسية المقال. فأكيد أنك لم تطلع عليه لأن العنوان موجود بالعربية, فربما يعني
1: مش هذا لا يعني أني لا أفقه الفرنسية أو لباس أو لباس في العربية وفي الإنجليزية وفي التركية لباس.
0: على علم فقط بالعنوان العربي.
1: نعم.
0: فلن يخطر ببالك ربما أن المقال صدر بالفرنسية كي تطلع عليه.
1: نعم صحيح.
0: يعني ليس
1: طبعا. لا من باب المداعبة يا دكتور.
0: يا لفعدرك دكتورنا الله يخليك.
1: الله يخليك شكرا.
0: شوف يعني في نهاية المطاف يقول صاحب المقال إن هناك يعني بقعة ضوء في التعليم في تونس, هذا لا ننكرها, وتونس يعني هي يعني أنا يحز في نفسي أنه في السبعينات الطاقم الوزاري لدولة الإمارات

0: العربية المتحدة كان من تونس. يعني صحيح. تونس وفرت وزراء يعني لكي تقف الإمارات. يعني احنا نتكلم من باب يعني حتى حينما نذكر بعض النقائص او هذا من باب الغيرة عن صحيح. هذا الوطن. صحيح. يعني هذا الوطن عنده رصيد قوي جدا، والكوادر متاعنا في يخرجوا الخارج تونس راهو يعني اكيد يعني هم مبدعون، ولكن النسبة قليلة. نحن نتحدث عن منظومة كاملة. نحن نتحدث عن الذين التسرب المدرسي، يعني التلاميذ الذين يخرجون يغادرون المدرسة، وذلك ربما من بين أسبابه الحالة المادية لبعض العائلات وغير ذلك. نحن نتحدث عن منظومة كاملة، لأن هذا التلميذ الذي يغادر أو هذا التلميذ الذي لم ينجح، ربما لم يكن له نفس في سباق الأعداد أو تسابق على الأعداد، هذا التلميذ هو ابن المجتمع، وسيخرج المجتمع ربما بنقمة ربما بغير ذلك وكذا. صحيح. هذا هو، نحن المنظومة متكاملة. صحيح. نحن لسنا ضد بالطبع، كل واحد فينا هو ولي. كل واحد فينا يأمل أن يكون ابنه يعني متميز. صحيح. ويكون كذا، ولكن ننظر للأمر بشكل جميل. يعني جملي وكلي، نأمل أن تكون وظيفة المؤسسة التعليمية في تونس إخراج فرد متوازن له يعني له يعني ربما متميز في الدراسة، ولكن أيضا متزن نفسيا، ويكون عنصرا فاعلا في المجتمع، وأهم شيء يكون وطنيا. لأنك يمكن أن تخلق إنسان متميز في الدراسة وله باع وذراع في العديد من ولكن في الأخير يبيع الوطن، وهذا يعني كأنه ما عملنا حتى شيء. إذن مهم المسألة الوطنية. أنا بالنسبة إلي هي في أول شيء، أول معنى كاتيجوري، أول بليتو، أول كريتير، يعني أول ميزة، ويليها المهارات، ويليها الاتزان النفسي لكي نسمو بمجتمعنا.
1: واضح. شكرا جزيلا دكتور فؤاد النفطي. إذا نتفق جميعا أن المؤسسات التعليمية لابد أن تتبنى مفهوم الجودة باعتبارها منهج شامل، أولا يضمن التميز، وثانيا يساهم في إعداد أجيال قادرة على الإبداع وعلى الابتكار في مختلف مجالات الحياة. حظ موفق للجميع، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل أبنائنا التلاميذ والطلبة. شكرا لك دكتور رفوا أدى النفط. الأسبوع القادم نلتقي. إلى اللقاء، مع السلامة.
0: بارك الله فيك. شكراً.
1: إذن شكرا دكتور فؤاد النفطي في ركن حبر الأيام، واليوم كانت قراءة في مقال حول جودة التعليم والتسابق على الأعداد. بعد قليل ندخل ركن عزف وحرف. اليوم العزف أغنية صليحة خيل سالم، والحرف سيكون مع الدكتورة مروة بن عبد الجليل.
2: ليه أحس إني وأنا أشوفك حزين، قلبي الليلة بهمي ممتلي. ليه أحس إني وأنا أشوفك حزين، قلبي الليلة بهمي ممتلي. كان هالفرقة طلبتك حاجتين، لا تعلمني ولا تكذب علي. ليه أحس إني وأنا أشوفك حزين، قلبي الليلة بهمي ممتلي. كان هالفرقة طلبتك حاجتين، لا تعلمني ولا تكذب علي. خلني ما بين شكي واليقين، ما يهم رضاي عنك وزعلي، باكر اللي خافين لازم يبين، والوعد بلقى مكانك بخلي. انتظر لي ليلة أو ليلتين لين ما يكفي السحاب وينجلي، ولا طويت الياس بذرف دمعتين للهوى الغالي، وبوادع هلي صاحبي بموت من كثر الحنين. خليني أختار لحظة ملكتي.

يا أخي سالم باش روحتوا لي بان وجوه تقابلوا قولوا لي. هي أحد روائع التراث الغنائي التونسي، أدتها باقتدار كبير الفنانة التونسية الكبيرة صليحة. هذه الأغنية تعد من أصعب الأغاني التونسية من حيث اللحن والإيقاع. سنبحث في هذه الحروف، ما قصة هذه الحروف وهذه الكلمات وهذه الأغنية في ركن عزف وحرف.

0: العزف هو يخيل سالم، والحرف مع الدكتورة مروة بن عبد الجليل أستاذة الحضارة بالجامعة التونسية. دكتورة مروة مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا.
1: مساء الخير سي مسعد، مساء الخير كل مستمعين إذاعة المنسير.
0: إذن حرف
1: سالم يا أخي سالم، باش روحتولي بين وجوه تقابلوا قولوا لي.
0: نعم، هذا هو العزف والحرف. الحرف هو قصة الأغنية وجذورها التاريخية.
1: نعم. يا أخي سالم هي فوندو من التراث الموسيقي التونسي، هو من الأغاني الملحمية التي اشتهرت بغنائها الفنانة الصليحة ريحات الرشيدية.
0: نعم،
1: لهذه الأساطير لهذا الحرف حكاية. فقبل دخول الاستعمار الأوروبي لشمال إفريقيا في لسعت، كانت القبائل الغارقة في شراعها المعتاد كما اعتدنا في الحضارة العربية حتى التراث وكتب التاريخ العربي. العرب اشتهرت بصراعاتها القبلية والملحمية، ومن الصراعات تتعدد القصص كما قصة الشهيرة الأوس والخزرج. كانت غارقة في الصراع المعتاد على مناطق النفوذ، مرافع المواشي، مما تسبب في عديد المآسي والمصائب وجعلت ذكرى الشعبية تحتفل بعدة حكايات وقصص مرتبطة ببعض هذه الحكايات، ومنها ما حدث بين قبيلتين المحاميد العربية السليمية والمستقر جزء منها في أرياف مدينة جابس. وبين تكتل عروش ورغم ذات الأغلبية غير العربية، وذلك إثر مصادرة الأخيرة لقطيع مواشي يعود لعرش المحاميد المستقر بالقرب منهم والكر على العرش وهزيمتهم، ولاحقوهم حتى إلى عقر ديارهم. وكان قائدهم هذا سالم غائبا عن العرش وعند عودته سمع وعلم بالذي حدث، فقرر إعادة اعتبار العيش، إلا أنه هزم كما هزم أهله، وقد أعيد إلى مضارب الحميد مقتولا محملا على فرسه بين بقية فرسان العرش. وعندما شاهد والده المشهد عز عليه ما قد رأى، فأنشد ارتجالا هذه الأبيات: يا خيل سالم باش روحتولي بين وجوه تقابلوا قولوا لي. وكان ذلك في أواسط حسب الأخبار القرن التاسع عشر، أي 81 و800 وألف بقليل، وقد خلدتها سيدة عصرها في مجالها العظيمة السيدة الصليحة في أغنية خيل سالم، وذلك بعد أن لحنها وقدمها لفرقة الرشيدية الشيخ أحمد بن حميد الوافي الأندلسي. وقد كان من بيت عريق في مدينة تونس، يستقرون في زنقة دار الواشي التي تحمل اسم العائلة. وأبدع الشيخ أحمد الوافي إذ جمع في تلحين الأغنية بين الطابع البدوي الذي تحمله الأغنية وطابع الموسيقى الحضري على مقام الصبا الحزين. استطاع بذلك الشيخ الوافي إبلاغ أصدق مشاعر الحزن واللوعة التي تثقل معاني هذه القصيدة.
0: لو نتحدث أستاذة مروة عن الخلفية الواقعية، يعني من خلال القصة التي تعود إليها هذه الأغنية، وهي تحديدا إلى فترة ما قبل دخول الاستعمار الأوروبي لشمال إفريقيا، هذه الصراعات التي كانت مستمرة بين مختلف المناطق، وأنتجت هذه الصراعات، يعني أنتجت مجموعة من الملاحم ومن الأغاني ومن القصائد. كان الإبداع يعني دائما مقترن بخلفية واقعية معيشية، يعني يعيشها الإنسان في ذلك الوقت.
1: نعم، هي دائما مرتبطة بواقع نعيشه، حتى في قصائد الحب والغرام والعشق كانت تتغنى، كانت كلها أحداث. وهذا الجميل في حضارتنا العربية، بغض النظر إن كانت الحكاية أو إن كانت الأغنية الكلمات عفوا أو الحروف كما تسمى هذه الفقرة، هي عطف وحرف. إن كانت الحروف تخفي قصة مؤلمة، قصة حزينة، أو تحمل في طياتها معاني الفرح، إلا أنها تحمل قصة، وهذا الجميل. ولهذا السبب نحن دائما نبحث ما خلف هذه الحروف. وهذا هو الباحث في الثقافة، الباحث في ما وراء الحرف. والكلمة والمعنى.
0: لو ننظر إلى كلمات الأغنية كاملة مع شرح المعاني وشرح مفرداتها البدوية القديمة، نرى أن الأغنية هي بمثابة دراما شعبية تعبر أولا عن مآسي الحروب وعن مآسي الصراع بين القبائل.
1: نعم بالطبع في الأسعد هي تحمل، هي تصور الحاسة. نحن في العصر الحديث نحمل كاميرا والسينما تصور الوقائع، لكن في ذلك العصر هنالك حروف تصور الواقع، وهذه الحروف معناتها تطورت وأصبحت تغنى بها، ومن هنا ظهرت المشحاب، ظهرت مقامات عديدة في الغناء.
0: نتحدث الآن عن هذا الاقتدار للفنانة التونسية الكبيرة صليحة. نعم في أداء هذه الأغنية، هي هناك من اعتبرها بمثابة هي أو من أصعب الأغاني التونسية في مستوى لحنها وأيضا إيقاعها، ولاحظوا أن الكفاءة كفاءة الصوت يعني صوت المطربة مطربة صليحة، فإنها كانت قادرة على أن تختزل يعني الكلمات الأغنية بامتداداتها مساحاتها الصوتية الشاسعة.
1: نعم وحملتها أيضا المشاعر في لسعد لو لاحظت. نعم حملتها المشاعر الحزن وأبلغتها إلى المجتمع، كان يعيش معها معنا، نعيش معها هي لحظة الواقعة. وهذا الجميل، وفي هذا هو إبداع الفنان. الفنان الذي يحمل مشاعر الكلمات، ليس فقط الصوت والأداء، فقط حتى المشاعر.
0: شكرا لك أستاذة مروة بن عبد الجليل، تحية لك. الأسبوع القادم الأكيد سنكون مع عزف جديد وحرف جديد، لكن قبل ذلك شكرا، إلى اللقاء، نواصل الاستماع إلى أغنية صالح.
1: نعم
0: شكرا، إلى اللقاء، سهرة طيبة، مع السلامة.

هكذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى خاتمة حصة الليلة من برنامج الضفة الأخرى على أثير موجات إذاعة المنستير. كنا في ركن ضفاف الكلام مع تقديم كتاب جديد بعنوان مصادر الإسلام والمسيحية للدكتورة كوثر الرافعي. في ركن ويبقى الأثر تعرضنا إلى سيرة ومسيرة الشاعر التركي ناظم حكمة مع الأستاذة أميرة كرم. حبر الأيام كان في قراءة لمقال حول جودة التعليم والتسابق على الأعداد مع الدكتور فؤاد النفطي، وفقرة عزف وحرف كان حول هذه الفقرة كانت حول قصة أغنية خيل سالم للمطربة صليحة مع الدكتورة مروة بن عبد الجليل. هكذا وصلنا إلى خاتمة حصة اليوم من الضفة الأخرى. كان معكم في الضفة الأخرى محمد سيدية في إخراج الحصة تقنيا، منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية، كان في خدمتكم ميكروفوني أسعد العياري. دمتم بخير، أترككم لصوتها وأنا مطمئن عليكم. سهرة طيبة.

0: العاشرة ليلا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. عائدات تونس من تصدير زيت الزيتون ترتفع بنسبة 41% وتتجاوز 4780 مليون دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من الموسم. وزير النقل يتوقع انطلاق الأشغال في مشروع ميناء المياه العميقة بنفيذة في 2027. النقابة تتمسك بتنفيذ إضراب قطاع نقل المحروقات، والأعراف يعتبرون الاتفاقيات الممضاة ملغاة بمفعول اتفاق العام للزيادة في الأجور. أهلا بكم من جديد. قدرت كميات زيت الزيتون المصدرة خلال الأشهر العشرة الأولى من موسم 2025-2026 من نوفمبر إلى أوت ب 381.2 ألف طن بقيمة 4780.4 مليون دينار، بزيادة بنسبة 50.8% مقارنة بذات الفترة من الموسم الماضي على مستوى الكميات المصدرة، وبنسبة 41.2% على مستوى العائدات المالية بحسب إحصائيات نشرها اليوم المرصد الوطني للفلاحة. وقد تم تصدير حوالي 55.4 ألف طن من زيت الزيتون المعبأ بتطور بنسبة 48.7% مقارنة بموسم 2024-2025، ويمثل زيت الزيتون المعبأ تبعا لذلك 14.5% من إجمالي الكميات المصدرة مقابل 85.5% لزيت الزيتون السائب، فيما مثل زيت الزيتون البكر الممتاز 83.5% من هذه الصادرات. وحسب المرصد الوطني للفلاحة فأن 19.3% فقط من العائدات تأتت من صادرات زيت الزيتون المعبأ. وقع وزير كل من وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ والمدير العام المساعدة لمكتب البنك الافريقي للتنمية على اتفاقيتي ضمان بين تونس والبنك، وذلك اليوم بتونس. ويتعلق التوقيع بتمويلين لفائدة كل من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمجمع الكيميائي التونسي، وسيخصص التمويل الأول للمساهمة في مشروع تحسين المردودية الفنية والطاقية لشبكة الماء الصالح للشرب بتونس الكبرى بمبلغ 111.5 مليون يورو، أي حوالي 377 مليون دينار. أما التمويل الثاني والبالغ قيمته 110 ملايين دولار، أي ما يعادل 321 مليون دينار، فسيخصص للمساهمة في إنجاز مشروع دعم التأهيل البيئي وتعصير وحدات إنتاج المجمع الكيميائي التونسي. قال وزير النقل على هامش افتتاح ورشة عمل تونسية أمريكية بعنوان أيام الموانئ أنه سيتم تحديد موعد انطلاق الأشغال الفعلية لإنجاز ميناء المياه العميقة بنفيذة مع بداية سنة 2027، وذلك بعد الانتهاء من عمليات إعادة تحيين الدراسات مع موفى العام الجاري. وأضاف الوزير أنه من المتوقع أن تكون الانطلاقة الفعلية لأشغال إنجاز هذا الميناء في غضون بداية سنة 2028.
2: 2004-2008-2018 هي الميزاجور نتاعهم، وتعرفوا من 2018 لتوا ميزاجور حددنا لها 3 أشهر، آخر 26 تبدأ عنا ميزاجور واللي باش تحدوا فيها الرزنامة نتاع بدء الأشغال، خاطر ما تعرفوا لابيل دوفر تلنسا بطبيعة الحال من بعد باش تلقى في نص مو اكسترا، نقولوا بين العام عام ونص وتبدأ الأشغال، نحكيوا على بداية 28 بحول الله. تخصيص نتاع المنطقة اللوجستية وقع، لابيرمون نتاع كل شيء وقع، في الكل حاضر، والليزيتود اللي تعملوا الكل هما باش يكونوا الباز نتاع الميزاجور نتاع الليتود هذه اللي مناش بناخذوا فيها برشا وقت. عده اشكال نتاع تمويل، احنا الاشكال الكل نتاع تمويل مفتوحه، من بعد لابيل دوفر كي باش يخرج اللي باش نلقاوه احسن ما يؤدي الفايد تونس هو اللي باش نمشيو فيه، يا اما بالتمويل على طريق قروض، والا بطبيعه الحال بالمجهود نتاع البلاد، والا على مستوى الشركات، هذا كله مفتوح بطبيعه الحال. من بعد اللي حدو هو الميزاجور نتاع ليتود والكلها مفتوحه، واللي نلقاوه لا بيس لا بلو بلوزيبل بالنسبه للدوله التونسيه واللي هي تؤدي لنتائج محققه هو اللي نمشي فيه.
0: أكد الكاتب العام لجامعة النفط والمواد الكيميائية التابعة لاتحاد الشغل سليم السحيمي، أكد أن إضراب قطاع نقل المحروقات المزمع تنفيذه يومي الأربعاء والخميس 23 و 24 سبتمبر الجاري ما زال قائم حتى الساعة، ويستجيب لكل الشروط القانونية في انتظار عقد جلسة صلحية تدعو إليها وزارة الشؤون الاجتماعية طبقا للفصل 378 من قانون الشغل. وأوضح في تصريح للأخبار أن وزارتي الصناعة والطاقة والمالية قامت بالواجب تجاه الشركات الموزعة من خلال الموافقة على زيادة هامش الربح ابتداء من غرة شهر سبتمبر.
3: عنا شهر من اللي خرجنا بقية الإضراب، ما فهمناش علاش أنه البيان يخرج كيف نهاري قبل الإضراب، وصيرتو بعد لا تم الترفيع في هامش الربح للشركات هذية. بالنسبة لي نحن الإضراب قانوني، بقية تنبيه بالإضراب مشيت للجهات المعنية هذيك كيزي دو ريسبسيون. النقاط الأخرى قلنا احنا تطبيق محضر اتفاق 2 ماي 2019، هو اتفاق ما عنده حتى علاقة بزيادة في الأجور والمفاوضات الاجتماعية. هذا اتفاق مصحين فيه وزير النقل وقتها وزير الطاقة، هما عندهم غرفة متاع نقل البضع، وهذا يهم سواق نقل المحروقات فقط. كل وزود شركات ما هيش محترمة تعهداتها، احنا ماذا بينا حتى شركة ما تقعد ما تحترمش تعهداتها. سيرتو هذا نحكيه على مساهمات اجتماعية، زود شركات على 10 ولا زود على 11، اما هذوما الشركات الكبيرة هما اللي ما التزمتش بتعهداتها في الصناديق الاجتماعية.
0: من جهتها أكدت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أكدت أن شركات نقل المحروقات لم تتلقى أي برقية إضراب قانونية، وأضافت أن مطالبة الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية بتفعيل محضر جلسة 2 أوت 2019 غير مبرر، حيث تم تجاوزه بمفعول الاتفاق العام للزيادة في الأجور. يتواصل مهرجان الشباب في دورته الثانية في ولاية سوسة تحت شعار المخدرات أولها فضول وآخرها إدمان، والذي يمتد إلى غاية 27 أكتوبر القادم بحضور أطفال وناشئة وشباب وعائلات ومكونات من المجتمع المحلي. القافلة التنشيطية لمهرجان الشباب بولاية سوسة حطت بعديد المدن والقرى من هنفيذة وبوفيشة وكندار وسيد الهاني، وبين المندوب الجهوي للشباب والرياضة بسوسة خالد البكوش أن هذا المهرجان يعد فرصة لتأطير الشباب وتنمية قدراته والتعريف بإبداعاته واكتشاف المواهب الشبابية للوقاية من التطرف العنيف والسلوكات المحفوفة من المخاطر.
4: في إطار تعزيز قدرات الشباب للتوقي من التطرف العنيف وكذلك دعم من المبادرات الشبابية المبتكرة والمستدامة، نظمنا مهرجان شباب يشمل كافة مناطق تقريبا ولاية سوسة بصفة تشاركية ومجالية، متعنا بها شباب المناطق الداخلية وشباب مناطق الأحياء ذات الكثافة السكانية، المناطق الحضارية، باش نخلق حركية وديناميكية في الجهة، وكذلك اكتشاف بعض المواهب الشابة وندعمها ونعرفوا بإبداعاتها ومنتوجاتها، وهذا كله كيتنزل في إطار المساهمة في الوقاية من التطرف العنيف. خذينا تقريبا مناطق كلهم، سيدي الهاني، كندار، بوفيشة، مفيدة، وكل منطقة وشو عملنا فيها، سواء سلامة مرورية، رسكلة النفايات، الروبوتيك، الفنون التشكيلية، التخييم والدراجات الهوائية، البيئة ورسكلة النفايات، كما قلت لك المنظومة الوطنية الفرصة الجديدة معانا باش نعرفوا بالديانانسي، سلوكات محفوفة بالمخاطر مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، ورشات في الإسعافات الأولية مع الإدارة الجهوية للحماية المدنية، عملنا عيادات في قيس الضغط الدم والسكري.
0: إلى جولة في أخبار العالم نبدأها من اليمن، حيث شهدت الساعات الأخيرة تطورات ميدانية وعسكرية جراء احتدام المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية المسنودة بتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية من جهة وجماعة أنصار الله الحوثي من جهة أخرى. فعلى الصعيد الميداني أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أن القوات الجوية استهدفت عناصر للحوثيين وعتادهم في مدينة المخا بمحافظة تعز، واتهم الحوثيون عبر متحدثهم الرسمي السعودية بشن 29 غارة جوية خلال الساعات 24 الماضية استهدفت مواقع في محافظة تعز والجوف ومأرب، وأشار إلى أنها خلفت قتلى وجرحى بينهم نساء وأطفال دون تحديد عددهم. وفي تطورات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، أبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاؤل باحتمال التوصل إلى صفقة مع إيران، وذلك خلال اجتماعه بزعماء دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وعقب لقاء وصفه بالمثمر اليوم، جمع مسؤولين أمريكيين بنظرائهم من إيران. وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج حنين. اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، الموافق للعاشر من ربيع الثاني 1448 هجرية. هذا هو العدد الثاني في هذه البرمجة الخريفية الشتوية لإذاعة المنسير، برمجتنا الجديدة، ونعود من جديد كما يعني تابعتونا الأسبوع الفارط مع حنين، هذا الموعد المتجدد مع هذه السهرة الفنية الطربية. تحياتنا لكل المستمعين دائما على المتابعة والوفاء، وخنقول تشجيعاتكم لحنين، لأنه إن شاء الله نواصل معكم هذه الحصة الطربية اللي تعودتوا بها معنا على موجات إذاعة المنسير. شكرا لكم وشكرا للجميع على المتابعة، نعاود نأكد، لأنه الحقيقة مناش يقول قائل مناش يعني خنقول فكرة طبيعية، فكرة البرنامج يعني نقدموا أغاني بطبيعة من الذاكرة، أغاني الطربية، ونحاولوا نسترجع معها ذكرياتنا. يعني الفكرة عادية، لكن خنقول التفاعل بتاع السادة المستمعين معنا في الحصة هو اللي يضيف للبرنامج. إن شاء الله كما قلت دائما تستأنسوا بما نقدمه وما نجتهد يعني من تقديمه من أغاني، لأنه دائما حاولوا يكون فما رابط بين الأغاني المختارة في الحصة. ينجب يكون كما قلت نحتفي بذكرى ميلاد أو وفاة شاعر أو ملحن، وكذلك تنجب تكون الحصة يعني خنقول حول موضوع معين يربط بين كل الأغاني. على كل حال اجتهادنا الليلة ليش وصلنا أنه حبيت نختار أول القصائد المغنات لبعض الشعراء، يعني العديد من شعراء الأغنية المعروفين اللي قدموا قصائد وأغاني وأشعار بطبيعة لحنت وتحولت إلى أغاني. فقلنا باجتهاد خاص نبحثوا نشوفوا شنية أول قصيدة تم تلحينها لشاعر، واخترنا من أبرز الشعراء بطبيعة للأغنية العربية. اخترنا في سهرة الليلة، نجم نواصلوا مع شعراء آخرين في حصص قادمة بإذن الله. اخترنا حسين السيد وعبد الله محمد ونزار قباني. بحثنا شقال قال أنه حسين السيد أول أغنية تلحنت له، أول أغنية تلحنت له لحنها محمد عبد الوهاب كانت إجري إجري، وفيها حكاية لما حالا. نفس الشيء بالنسبة لعبد الله محمد، أول أغنية أول مكتب يعني قصيدة وتحولت إلى أغنية كانت ما تحبينيش بالشكل ده لغناتها فايزة أحمد. ونزار قباني أول قصيدة تلحنت له كانت أي أظن لغناتها نجاة الصغيرة، يعني فكرة طيبة المحالة. وهذا الإجماع بين أغانينا الثلاثة. ننطلق مع مقطع من الأغنية الأولى لمحمد عبد الوهاب، إجري إجري.

هذا النغم الثاني. بالنسبة للأغنية الثالثة كما تحدثت منذ حين كذلك نجاة الصغيرة أيظن، وهو أول قصيد يلحن لنزار قباني.

هذا هو النغم الثالث في الحسن. ذكر أنه موضوع حصتنا أو الرابط بين الأغاني هو أنه أول قصيد يلحن لبعض الشعراء نجم نواصلوا فيه الموضوع ذا في حصص أخرى. اخترنا حسين السيد مع أغنية إجري إجري وهي أول أغنية تم تلحينها. أول أغنية كذلك تم تلحينها لعبد الوهاب محمد دي غنية فايز أحمد عفوا ما تحبينيش بالشكل ده, وأول أغنية لحنت لنجاة الصغيرة أغنية عفوا مش أول أغنية, هي أول أغنية اكتبها نزار قباني وتم تلحينها وغنتها نجاة صغيرة قصيد أيظن. على كل حال إذا كان عندكم بعض الذكريات مع أحد هذه الأغاني مرحبا بكم على الرقم 73 460 800 للمشاركة معنا في برنامج حنين. تحياتنا للجميع. فقط ملاحظة صغيرة, ديما نعرج على الواقع المعيش وقعنا اليومي الحقيقة, والمحمد سيدي يبتسم لأنه الحصل الفارطة نهار الخميس نفس الملاحظة باش نعاودها وسأكرر, لأنه للأسف يعني ديما وين ربي يرحمنا بالغيث النافع يعني ما نعرفش والله شيء غريب يعني عارض هو مش ما توصلتش الأمطار والغيث النافع على وقت طويل وقت قصير جدا. صحيح بعض الغزارة والحمد لله احنا نحمد ربي, لكن علاش بربي هالطرقات والبلوعات اللي ترجع في الماء ودوبلا يعني فهمتني ما الماء يجري يتراكم في الطرقات وعلى حافة الطريق. والله ساعات نقول ما نعرفش ربي يرحم فينا وإحنا ما ناش حابين ولا فهمتش الحكاية دي, استغفر الله يا ربي, لأنه بصراحة شوية منا وشوية منا كما يقولوا شوية من المواطن الحقيقة إهمال كبير ياسر وكالفضلات والبلاستيكية والساشيات التطاير في كل مكان والأوساخ وما إلى ذلك, وإحنا ولينا مع الحقيقة مناش محترمين رواحنا, وهك علاش القنوات الصرف الصحي تتسد القنوات وتولي البلوعات ترجع الماء ومشكلة كبيرة ياسر. هذا من ناحية, ومن ناحية ثانية فما زاد صيانة كبيرة ياسر, فما يعني خنقول تقصير من قبل الأعوان وقبل المسؤولين في البلاد هذه. والله يا ربي قدر خير في بلادنا كيفاش ولينا. أنا دو أنا عشت ثلاثة فترات, أقول عشت فترة الزعيم الراحل حبيب بورقيبة, عشت فترة زين العابدين بن علي, وعشت ما بعد الفترة هذه ما يقال بعد الثورة. الحقيقة غريب جدا بصراحة, قاعدين نمشيو نوخروا. أنا صغير نتفكر يعني لو مشيو نوخروا كي نقول نمشيو يعني للوراء, وأنا صغير نتفكر في يعني آخر السبعينات الثمانينات الحقيقة كنا أنظف من هكاكة. هذا صغير نمشي المدرسة وعلى سقاية والحمد لله صحية تصب الأمطار في بعض الأحيان تصير المشاكل هذه, لكن عرضيا مش في كل مرة. نفس الشيء بعد بشوية بشوية أعمال ما

مش عقلية تبدلت في البلاد هذه، ولينا ما نحبوش بلادنا، ولينا ما نعرفش مهملين إلى حد بعيد، ما فماش جدية، ما فماش صرامة، ما فماش ردع. محمد سدية عندك الجواب؟ لا صعيب، ما عندكش الجواب، لا نملك الإجابة لا أنت لا أنا. الحقيقة ربي قدر خير في البلاد، وقد ما أقول وشوية وقد ما نحكي ونوعي وعلاش نوين وين ماشيين. أنا استغربت وأنا جاي تولى هنا للإذاعة، استغربت والله تراكم المياه يعني في عار صغير وفي سع مسحات المطر، ما فهمتش ما شنو الحكاية، نويش تغرقونا ولا علمين علينا بالعاني، ولا الناس عاملة على على على رواحها بالعاني، ولا الناس ولات معناها مش محترمة رواحها، ما نعرفش. على كل حال وللأسف يعني الحقيقة حتى المقاولين طبعاً، حتى قدام الإذاعة، لا قدام الإذاعة مصرت يعني إعادة يعني خنقول الطريقة ذي في وسط مدينة المونستير، تو أنت داخل الإذاعة عالي يعني مش مفهمش دراسة كبيرة ياسر، علاوا الطريق وخلاوا ولات كي الحفرة قدام يعني مدخل الإذاعة. للأسف المياه متراكمة، ما فهمتش وين العقول، وين الناس كيفاش تفكر، كيفاش يخدموا، كيفاش. والله شيء الحقيقة غريب وغريب جدا، متأسف أنا يعني والله العظيم متأسف، بالحق نقول متأسف متأسف، لأني وصلت لمرحلة وسن معينة نحس على البلاد هذه، على الأقل يعني نحس علاش بلادنا ولينا هكاكة، وعلاش يعني تبدلنا وتغيرنا. ربي يهدينا كيفاش نقول، والله ربي يهدينا. خلينا ننطلق معنا غم الأول في الحصة، في حصة حنين الليلة، الأغنية التونسية لي بطبيعة أغنية كي تبدأ الحصة أغاني شرقية، أغنيتنا الأولى تكون تونسية، إذا تغيب علي يا ولفتي، أغنية جميلة جدا بطبيعة يعني لحنها الموسيقار الكبير صالح المهدي، شبيلة راشد هي لغنات الغنائية، ولاحظوا اللحن تونسي جميل وشجي. وبعد الحقيقة باش نواصلوا مع مكالمة السادة المستمعين في خصوص كل أغاني الحصة الليلة.

0: هذا هو النغم الأول اللي باش نستقبل من خلاله مكالمة سادة المستمعين لمحمد عبد الوهاب. اجري اجري الأغنية دي ظهرت سنة 1939، تلحنت لكن ظهرت في فيلم يوم سعيد بعد أشهر تقريبا، وبالتحديد سنة 1940، وأول ظهور كان لفاتن حمامة في السينما، وعبد الوهاب لحن الأغنية دي خلال تصوير الفيلم. الأغنية ذي الأولى في مسيرة حسين السيد، هك علاش يعني اقتراهم الأغاني الليلة، هما أول قصيد ولا أول شعر يتلحن بتبيع ويصبح أغنية لشاعر. أول أغنية كتبها حسين السيد هي الأغنية ذي اجري اجري، لأنه حسين السيد يعني بتالي بعد ما نجحت الأغنية ذي كتب العديد والعديد من الأغاني. تنحكي لكم على قصة الأغنية ذي بعد شوية، لكن خلينا نستقبل مكالمات سادة المستمعين وننطلق على بركة الله بالمكالمة التي في الأولى. ألو مساء الخير.
1: السلام أخويا شكري.
0: أهلا وسهلا سي فوزي، مرحبا بك.
1: سيدي شكري، زياب المليح
0: يا عايشك، ربي فضلك سي فوزي، بارك الله فيك، مرحبا بيك. شنو هو
1: لو مشك في سحنك على الأوساخ حشيك
0: على الأوساخ والأمور ما تعجبش، ربي ربي ربي يهدينا ربي يهدينا.
1: العظيم والغالي سيدي،
0: سيدي فوزي اي اجري اجري
1: اجري اجري يعطيك الصحة. هذه تفرجت عليه قداش من مرة الفيلم، واللحن فيها هو حشاكك السويح نتاع الحصان،
0: صحيح على على يعني على إيقاع العربة لا يجر فيها الحصان، يعني اجري اجري حلوة الأغنية. مو عبد الوهاب كان مبدع في
1: المعلم راو كله راو
0: اي الحقيقة، عرف في لحنها بطريقة ذكية جدا على إيقاع أو وقع حوافر يعني الحصان، يعني بالضبط نفس اللحن يعني الإيقاع ذاك هو
1: بالضبط بالضبط
0: صحيح.
1: كيما ريفان قال هي لحن للجراري
0: بالضبط، ايه هو ياسر أغاني كيكا يعني يعني حتى محمد جاموسي لحن زاد كافالير ولحن يعني ياسر أغاني على إيقاع يعني يعني
1: قسم
0: على الله من الكريتة ذيك، قسم على الله من الكريتة ذيك صيح يعني فكاهية الأغنية.
1: حشيك وحشر المتصنطين متاع حشيك من نوع الأحمر حشيك
0: أي بالضبط أيوة. يعني الأغنية ذي تفرجت فيه الفيلم ذاك يعني بتبيع أول ممثلة فاتن حمامة في السينما،
1: تفرجونها وفاتن حمامة فيه وقت اللي جات وقلت له شبيك وحدك بغنى طول عمري عايش لي وحدك.
0: أي عمر 10 سنين تعرف فاتن حمامة
1: وقت 10 سنين مدرسة مصر مدرسة كلية تمثيل، 7 سنين ممثل، 6 سنين ممثل
0: هو كان يختار مع عبد الوهاب، عبد الوهاب هو اللي كان يختارهم يعني أقحمها في الفيلم ذاك صحيح مع المخرج محمد كريم، لكن هو يعني محمد عبد الوهاب هو يعني يراهن على الوجوه الجديدة باش يشاركوه في الغناء.
1: كما راقي كما راقي إبراهيم،
0: راقي إبراهيم ولا ليلى مراد زاد دخلت معه أول مرة
1: حكيم عيون،
0: حكيم عيون صحيح صحيح
1: هي هو اللي معناها يعطيه الصحة ما يرحمه ونعمه
0: الله يرحمه ونعم.
1: معناها قبل كانت عندنا قهوة في وسط البلاد العربي سكرت هو عنده يشير 500 ولا 400 كل صباح تحط وإذاعت من المنسير إذاعتنا المفضة كانت كل صباح تحط محمد عبد الوهاب وبالأخص الغنية
0: ذي غنية ذي يجي هكا كي قام تحت صباحي شوية هكا في حلوة الغنية
1: اللي ماشي للخدمة اللي ماشي للمدرسة ولي ولي ولي هذا معناه انت قلبك معناه معبي ولا غالب الناس كل قلوبها معبي على الاوسيه
0: ربي يهدي على كل حال سي فوزي تونا ان شاء الله في حصه اخرى نحلوا نفتحوا المجال حبيت قوس فقط نفتحوا على الموضوع هذا ما ربي يهدينا على كل حال
1: فكرتني في عام 70 كانت المدينه العتيقه معناها الزاد العربي والقروين كل تحد تتسيق
0: هذاك علاش قلت أني المشكلة أنه كانوا الناس واعيين الحقيقة ومواطنين يحبوا بلادهم وينظفوا رواحهم وين ولينا بالألغة على بترجعنا ما نعرفش العقليات كيفاش بدلت وربي يهدي
1: أنت تلشكون وقت رئيس البلدية الله يرحمه سي حمد العواني،
0: حمد العواني رئيس سابق للشبيبة القيروانية وكانوا مسؤولين كبار بالحق
1: والديار كل الديار ثم كانت العوان البلدية في ظهورات البخاخات متاعك اللي في
0: تبقى لا لا ناس كانت فما عناية كبيرة يعني مش حتى بالمنزل متاعه حتى بالبلاد ككله بمدينته ولا بقريته وبحي متاعه ربي يدينا على كل حال. سيفوز يعطيك صحة على الإشارة هذه
1: ويرحم الوالد
0: مشكور
1: ونسلم على المستمعين ونسلم على الطاقم اللي معاك ويرحم
0: بيك يرحم والدي والديك. عايشك سيفوزي مشكور جدا وليلتك سعيده عايشك ربي فضلك. المكالمه التي في المواله بعد خونا فوزي من القيروان. الو مساء الخير.
2: مساء النور يا شكري.
0: اهلا وسهلا اختنا حياه مرحبا
2: يعيشك نحييك ونحيي كل الفريق يعيش خويا حيك برشا ونحيي سي منير وسي محمد وكل اسره اذاعه المنافسين
0: يعيش اختي
2: واسره حنين
0: يعيش بارك الله فيك يا حياه
2: الله طول عمرك يا شكري
0: اجمعين ان شاء الله بمشاركاتكم انتم وبحضوركم
2: يعيشك ديما برنامج حنين اسمع على مسمى ان شاء الله ديما يبقى طول عمرك يبدا موجود
0: إلى أن مفتيع لكل بداية نهاية وقت لش نخرجوا مش بعيد روا نخرجوا على شرف المهنة ونحال على شرف المهنة ونخزوا ربي
2: لا
0: لا علاش لا لا جايين النهار هذاك مش بعيد روا
2: والله أنا
0: يجعني قلبي لا ذاك هو لكل بداية نهاية وكان إن شاء الله نخليه الأثر الطيب
2: لا زيد شوية معانا الله يطول
0: عمرك هاني مبدئين معاكم إلى أن إن شاء الله ربي يعطينا يعني بالصحة والعافية جميعا
2: أمين يا رب يعطيك بالصحة والعافية وطولة العمر
0: أجمعيني عايشك حياة آية حياة
2: برنامج هذا شكري تقريب أطول برنامج في الإذاعة التونسية هكا ولا
0: مبدئيا في الإذاعة خاصة في إذاعة هو برامج يعني الخاصة مش فما برامج البرامج تسمى برامج الإدارية أو البرامج الإدارة يعني كما يقولوا بشاير الصباح مساحة ذيك قديمة من أما البرامج يعني اللي يعني من إنتاج منتج ومنشط أي أقدم حصة
2: أقدم برنامج صحيح طول عمرك خويا
0: يعيشك يا حياة بارك الله فيك
2: والغناية ذي شكري تقريب عمرها 87 عام هكا ولا
0: هكاك
2: شو يا شكري اخذ الواحد ينظر لمن يوخى تلفت وراها شو تبارك الله قاعده الصوت كيفاش ولو والتقنيات كيف وشوف الطاو كي هم تعاد هم قال لك شسمه هو الذكاء الاصطناعي زي جملوا به في الصوت هاو ندرا شنو هو
0: الذكاء الاصطناعي غلبنا هالذكاء وغزو هذه التقنيات الحديثه ولينا ممكن ماشيين شو اللي الذكاء الاصطناعي قابلوا الخمول الفكري البشري يعني
2: نقول يرحم والديك يسلم فمك
0: هما يحطوا الذكاء باش احنا ما عادش نفكروا
2: واو يا شكري ولي جاي خشيك سمحني بالكلمة اللي جاي أتعس
0: لأنا مستغرب والله جينيريكات بعض البرامج والحصص وبصراحة نقول بالذكاء الاصطناعي عليه علاش ولي
2: علاش طبيعي علاش
0: بلاش روح تحس بيها يعني فماش إبداع وما فماش بصراحة أنا ضد الحكاية دي
2: يا شكري سجلهم بالذكاء الاصطناعي توكي
0: شفت كده أن أساس الأمور لنا لا تو الذكاء الصناعي متفاهمين نحتاج له في أمور أخرى معقدة أكثر في أمور تقنية صعبة في باش نطلعوا منارة رشني خاصة في أمور يعني علمية أما في حل بعض المشاكل أما في أمور إبداعية كما كنا نتصور والله الحقيقة ما أنا منش موافق تماما على الحكاية دي
2: النقعة نتيح الأغنية وكالروح نتيحها ما تتنحى ومعشتها مطعم
0: بالضبط
2: قلت لي تفضل الاغنيه عمرها 87 سنه كان هذا بس كلا كانت توت غنت
0: كانت غنت شفت
2: اي وكل روح فيها وكل كلمات واللي على راسهم صوت محمد عبد الوهاب بارك الله
0: وهي الاغنيه الاولى كما قلت اللي كتبها حسين السيد يعني مسيره كبيره لحسين السيد في مجال كتابه الاغاني اول اغنيه ذي تتلحن لحسين السيد
2: ونحن سمحني شكرا كتب له برشا
0: صحيح ما هو خطر هي الحكاية أنه كانت شركة أفلام عبد الوهاب عنده شركة إنتاج أفلام محمد عبد الوهاب تطلب وجوه جديدة للتمثيل كل مرة يحب ياخذ وجوه جديدة يعمل كي المسابقة الكاستينج باش يجيو وجوه جديدة ويكتشفهم فقرأ حسين السيد البلاغ هذا مع البلوش وقرأ في الصحيفة في الجريدة البلاغ وتقدم للعمل تم قبوله هو تم قبوله راه مش كممثل تم قبوله يعني خنقول أنا ممكن مساعد ولا وجه جديد على كل في أحد
2: المشاهد
0: خاطر مازال جديد في أحد في المشاهد طلب المخرج محمد كريم من عبد الوهاب اختيار أغنية مناسبة تعبر عن الموقف قالوا الموقف هذا يا بربي من العرب يجروا فيها زوز خيالة تنجمش كيفاش نعمل أغنية يلزم نختار أغنية مناسبة فحسين السيد هو مازال جديد قاعد يلوج كيفاش يدخل في في مشهد شي مثلا
2: هي
0: مازال الوقت ما انا مازال ما مش بكتب الشعر. طلب قال لهم هو مغروم يعني بالمجال هذا طلب نعبلوا هاب قالوا بربي خليني نكتبهم الكلمات هذوما. قالوا متاكد نجم تكتب انت ولاد جديد جاي باش تمثل وجاي باش ندخلوك في دورته. قالوا خليني غدوه حضر لهم كلمات سهر عليها كتب اجري اجري عجبته عبلوا هاب ولحنها وقالوا يا تاري كيفاش مادام كتبتها ونجحت الغناية اختاك من التمثيل واختاك من المواضيع ذي اي تولي شاعر وظهر فيك عندك ما تقول. وفعلا استجاب حسين السيد وبدأت رحلته مع الشاعر الغناية وأصبح المؤلف الأول لأغاني عبد الوهاب. كتب له مئات الأغاني لكل المطربين اللي لحنهم عبد الوهاب
2: فيهم ست الحبايب وخويا
0: خويا يا حبيبي يا خويا وخي خي وكل كتب ياسر عبلوهاب اكثر واحد تعامل معها حسين السيد ولحن له وغناوا له زاد مطربين اخرين كيما عبد الحليم كيما نجاة صغيرة كيما فايزة احمد كيما غيره يعني كل غناوا له
2: برشا مطربين غناوا له ويعطيك الصحة الكلام نرجع لكلامنا من الأول كل حد معناها كان وقبل كل حد ومجاله كل حد في خصوصيات وتوكاية
0: اختلط الحابل بالنابل للأسف. ربي يهدينا على بعضنا وربي يهدي البلاد هذه
2: يعيشك يا حياتي
0: ربي فضلك يا حياتي
2: وانت ربي يعاونك وربي يخليك لينا
0: عايش أختي. شكرا ليك تحياتنا ليك تحية كبيرة ربي يعطيك الصحة والعافية وللي قاع أختي حياتي
2: ربي طول عمرك
0: شكرا أجمعين إن شاء الله على خير حياة. ناخذ المكالمة التي فيها الثالثة. ألو مساء الخير.
3: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. مرحبا.
3: أهلا أخويا شكري. أهلا بالغالي.
0: سمحني الصوت
3: ليلى.
0: ليلى مرحبا بك أختي ليلى. شنحوالك؟
3: الحمد لله. شنحوالك أنت يا أخويا؟
0: الحمد لله. عايش أختي يا ليلى. مرحبا بك. عايشك ربي يفضلك
3: ويخليك.
0: تعيش وتعيش وترحم أجمعين إن شاء الله.
3: ربي يخليك وربي طول عمرك وإن شاء الله ديما متألق.
0: عايش أختي. هاي ليلى الغناية تعرفها أكيد إجري إجري هذه معروفة جدا
3: ونتذكر عندي نتذكر ما نعرفش وقتها أول مرة يعملونا كالسينما في دار الثقافة في الوردانين نتذكر عيني كل وقت نحاولوا في بيا يا رحمه باش بعثت أخواتي والبنات ومشينا نتفرج
0: تتفرجوا فيه الفيلم هذا فيلم هذا فيلم أول اسمه يوم سعيد الفيلم معروف فيلم وعام 1949 بتالي قعدي وبث
3: هو لفتن حمامة
0: فتن حمامة صغيرة وقتها صحيتي
3: ويبدأ ركب الغناية إجري
0: وفي الحصان يسوق يقول إجري كان يخاطب في الحصان.
3: والله العظيم أفلام قبل
0: حلوة
3: كمون
0: كأغاني
3: أغاني كل شيء ليلتها لها قيمتها
0: لا قيمتها
3: كل نهار خميس يبدأ ببيا يرحمه
0: الله يرحمه نعم
3: أجمعين عايشوا يذكروا ويبدأوا يتسنوا في أم كلثوم
0: نهار الأربع في الليل
3: في الأغاني في الترابية
0: طيب تو ما عادش باين في حد شيء للاسف لان لا عندنا ذوق في الفن ولا عندنا ذوق في الحياه نقولوا متشائم الليله لا عندنا اخلاقنا يعني تغيرت ما عادش عندنا غيره على بلادنا ما عادش نضاف لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا
3: الذكاء الاصطناعي خليه برشا ديار خليه برشا ناس
0: الذكاء الاصطناعي خليه برشا للأسف تيو حتى تلامذة ولو ما عادش يفكروا يعملوا مسألة في الرياضيات ولا في علوم ولا في حاجة يحطها للذكاء الصناعي الانتليجنس ارتيفيسيال هذه يقولوا يعملوا المشكل يحلوا له كما هو لا يعمل حتى مجهود وبيبذل حتى مجهود والله العظيم
3: ما تعرفش تكتب للغة عربية
0: ولا عاد خير وخيرين يألف له كل شيء اللي يحبه
3: ما عادش قراية ما عادش
0: لا حول ولا قوة إلا بالله
3: كنا نسمع الإذاعة ونستنى في الجواب منين يجينا من
0: الله غالبا تغيرت الأمور وإن شاء الله إن شاء الله ما شو أقول لك يقول ربي يعني خلينا نقول يعدي على سلاح وبر وربي يدينا
3: يكون مع تونس وبر
0: امين يا ربي. عايشك يا ليلى مرحبا بيك مشكوره جدا
3: عايش اختي اخواتي في ذات المسكين الكل
0: عايش
3: اخواتنا المشاركين
0: حتى هم مسلمين عليك الكل ومشكوره وربي يفضلك ويعطيك الصحه ان شاء الله.
3: عايش خويا الغالي
0: عايشك الى اللقاء شكرا وعليكم السلام يا ليلى عايش اختي. المكالمه التي فيها الرابعه والاخيره دار لي الو مساء الخير.
4: أهلا وسهلا أخويا.
0: أهلا وسهلا سي المولدي مرحبا بيك. والله بخير. نسأل عليك سي المولدي من أكود، عندنا سي المولدي السكلي وسي المولدي يعني من أكود، هاكم زوز مولديات بارك الله، وعندنا مولدي آخر من هبيرة زاد صديقنا المولدي عنده ياسر ما طلبش وما شاركش معنا، عندنا ثلاثة ثلاثة أخواتنا المولد. مولود في المولد أنت خويا المولدي؟
4: والله كلك حافظ.
0: مو هو كلاش تسمي سموه المولدي لأنه مولود في المولد النبوي الشريف.
4: أي صحيح صحيح.
0: ربي يطول في عمرك إن شاء الله.
4: الدر إلى معدنه.
0: عاد الدر إلى معدنه. أنت مستانس مع أم كلثوم من الليلة أوك مع عبد الوهاب؟
4: الليلة مع خطر وقت اللي مشيت الغادي القاهرة مشيت حتى المتحف نتاع المشاهير. مشيت غادي المتحف الوحيد اللي عاملين التمثال بتاعه.
0: أي.
4: فبدخل قد خدت وشاد العود فيدو
0: عبد الوهاب.
4: عبد الوهاب إيه.
0: وأم كلثوم عاملين لها عاد زادها كيف كيف؟
4: والداخل معناها مع المؤلفين بتاع الغذاء اللي احنا هو منهم حسين السيد.
0: معناها الداخل الصور نتاعهم ولا
4: الداخل الصور نتاعهم.
0: اما هو عبد الوهاب البرة يعني هو كلت عاملين له كي تمثال.
4: تمثال هو قاعد على فوتيه يشد بيه العود.
0: في متحف هذا.
4: اي
0: ما اسمع مو زاد حاجه اخرى عبد الوهاب مصري تعرف الأقربون أولى بالمعروف في مصر مش كيما توا فريد درزي من لبنان سوريا لبنان كيف كيف هما توا علاش يعني وتعرف في مصر يعني ديما يميزوا أبناء البلد على غيرهم على غيرهم يعني هو تقريبا الموسيقار الأبرز يعني في مصر و
4: شيء طبيعي.
0: اي
4: والله يا شيخي شكرا فاتتني الحلقة الأخرى لي جبتوا على زرياب
0: أنا هي بتاع صالح المهدي الأسبوع الفارت إيه
4: الأسبوع الفارت
0: في ذكرى وفاة صالح المهدي قدمنا أغنية حصل الأغنية التونسية إيه
4: مثالش عندي كلمة مش أقولها
0: تفضل تفضل تفضل
4: سي بيك عبد الرحمن المهدي
0: بوه هي والده كان يعزف العود زاد في الفرقة
4: يعزف العود بالريشة بتاع طاوس
0: بالريشة بتاع طاوس
4: وجارنا في نهس البشير جارنا هو
0: معنا تعرفوا معرفة يعني ريش تعرفوا كنت حضرت عليه
4: حبيت مش نتعلم العود حذيف قال لي لا تراه شد الطار هذا شد الطار قال لي ما نسوافك مش نتعود
0: بتعطار يعني هم مو تعرف موسيقيين يعني عندهم الحس الموسيقي يعرف كل واحد شنو هو يصلح
4: عنده حس ما شاء الله.
0: هو عبد الرحمن المهدي الوالد متاعه صحيح الله يرحمه حتى طاهر غرس الله يرحمه كان يعزف زاد بالريشة هيك عنده ديما عنده ريشة كي ممكن تعطاوس كيما تحكي انت يعني
4: بالضبط
0: كانوا هكاكا كانوا يعديهم الحفلات بتاعهم في التلفزة يا حسرة
4: وعنده ولده ابراهيم المهدي
0: زوج سلاف
4: يعطيك الصحة هو عازف على الكونترباس
0: يعني هما صالح المهدي وابراهيم مهدي اخوات
4: ايوه اخوات
0: ولدهم عبد الرحمن المهدي
4: ولد عبد الرحمن المهدي من احنا في الحمى ناديوها
0: با يعني خاطر هو راجل كبير وبابو الوقار نتاعو واحد
4: وقار
0: اي نعرفه في الصور القديمه نتاع الرشيديه ونتاع الحفلات القديمه كان بال بال بالجبه هكاك يبدا في وسط الفرقه بالعود والد صالح المهدي هو معناه
4: والد صالح المهدي
0: صحيح صحيح صحيح
4: جبة الصيف وحدها
0: جبة صوف في الصيف في الشتاء كان جدي الله يرحمه كاك يلبس جبة الصوف تبدا يعني كاكا شوكولاتيه في الـ في الـ في الـ في الشتاء والعكس في الصيف يلبسوا السكروته والحرير وبشحر وكجبوب هذوكم يعطيك الصحه على كل حال اخوي المولدي رجعتنا لبعض الذكريات الجميله والوقت الجميل يمشي مع بعض وكل شيء
4: يمشي مع بعض
0: بارك
4: الله فيك
0: وان شاء الله كان وقتك فرصه نخذ ربي مع بعض من مصر كده انت
4: ان شاء الله والله مش
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله انت تولي الدليل متاعنا انت تورينا يعني نقول للأمك يعيشك سي المولدي شرفتنا سيدي
4: بارك
0: الله فيك مرحبا بك مشكور جدا الى اللقاء ليلتك سعيده تعيش خلنا نستمتع بعبد الوهاب في هذا النغم اجري اجري الكلمات دائما لحسين السيد وحسين السيد اول غنية ذي يكتبها في مسيرته الفنيه ونواصله حنين بعد حين

0: الحادي عشر ليلا من إذاعة المنسير. أهلا بكم في موجز للأنباء. أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان عن إقرار الإضراب في قطاع نقل المحروقات بداية من منتصف يوم الأربعاء 23 سبتمبر إلى غاية منتصف الليل من يوم الخميس 24 سبتمبر. أكد سفير الصين بتونس وان لي أن العلاقات التونسية الصينية شهدت منذ إرساء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في 2024 تطورا ملحوظ شمل عدد من المجالات من بينها الصحة والبنية التحتية والتجارة والاستثمار. السفير أوضح في تصريح إعلامي بمناسبة الاحتفال بالذكرى 77 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية أن التعاون الثنائي حقق خلال الفترة الماضية نتائج جديدة، مشيرا إلى أن البلدين يعملان على دفع هذه الشراكة نحو مستويات أعلى. في المجال الصحي أفاد السفير الصيني بأن الحكومة الصينية قدمت منحة لإنجاز مركز جابس لعلاج الأورام وقد انطلقت الأشغال رسميا خلال شهر أوت الماضي، وأضاف أن الجانبين يبحثان كذلك إمكانية التعاون في مجال توسعة المستشفى الجامعي بصفاقس في إطار تعزيز التعاون الصحي بين تونس والصين. أما في مجال البنية التحتية والرياضة فأشار السفير إلى مشروع إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزة وقال أنه يسير بشكل جيد متوقعا الإعلان قريبا عن نتائج طلب العروض الذي شاركت فيه شركة صينية. افتتح وزير الدفاع الوطني خالد السيلي صباح اليوم بالمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد أشغال الندوة الأولى التي ينظمها مركز البحوث العسكرية حول التطوير التكنولوجي والتصنيع الدفاعي من أجل تعزيز الأمن القومي، وذلك بحضور ثلة من أطارات المؤسسات الصناعية الوطنية والكفاءات التونسية وعدد من الخبراء عسكريين ومدنيين. الوزير أوضح أهمية موضوع الندوة لخصائص المرحلة التي تمر بها البلاد والتي تحتاج إلى تعبئة كل الإمكانيات البشرية والمادية والمعرفية والتكنولوجية وتضافر كل جهود المؤسسات سواء في القطاع العام أو الخاص لتوفير عوامل نجاح الانتقال الاقتصادي وإعطاء دفعة جديدة للاقتصاد الوطني. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار ما تنساش، خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
2: إذاعة المنستير
1: لبحر حكاية، أعطني الحل، مجدكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50 محراب الكلمة. عيشوا إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.

0: 11 و6 دقائق على موجة إذاعة المنسين، نواصل مع حنين إلى غاية نهاية الحصة. بالطبيعة مازالوا زوز أغاني، الأغنية الثانية اللي باش نستقبل من خلالها مكالمات السادة المستمعين بعد شوية اللي سمعتوا لمقطع منها، غناية فايزة أحمد ما تحبنيش بالشكل ده. وفايزة أحمد ذكرى وفاتها هالأيام هذه، يعني البارح 21 سبتمبر 1983، الله يرحمها، توفيت فايزة أحمد. وإحنا حاجة حويجة، أنا أختنا نفيسة معروف نعرفها مغرومة ياسر بفايزة أحمد، اقترحت أغنية فايزة أحمد، قلت لي ما لا نختار موضوع، يعني أنه كما قلت الشعر أول أغنية تلحن لبعض الشعراء، وفي نفس الوقت اخترنا فايزة أحمد في ذكرى وفاتها الله يرحمها. كانت مطربة كبيرة وخلت أثر كبير ياسر، توفيت في سن يعني مش كبيرة ياسر، لأنها توفيت ظهر لي في سن 53 عام الله يرحمه ونعمها، وقدمت أغاني عديدة وعديدة جدا، خاصة مع زوجها محمد السلطان، وتعاملت مع مختلف الملحنين، مع بالوهاب، مع بليغ، مع محمد الموجي، مع بطبيعة كما قلت محمد السلطان وغيرهم، مع كمال طويل وغيرهم من الملحنين. فايزة أحمد حملت الجنسية المصرية، هي في الحقيقة أصلها سورية كما قلت، من مواليد 1930، توفيت سنة 83 وبالتحديد كما الأيام هذه، يعني كما يوم أمس 21 سبتمبر 1983 الله يرحمها. بدأت الغناء وهي صبية، وقدمها كمال الطويل لمحمد عبد الوهاب، شاركت في 6 أفلام من عام 57 لعام 63. الحقيقة الأغنية ذي نقوله هي الأغنية الأولى اللي كتبها عبد الوهاب محمد، ولأنه كان يعمل في شركة بترولية ثم وكان مغروم بكتابة الأغاني، فكتب الأغنية ذي واخذها منه بليغ، لحنها بليغ، وأعجبت بها أم كلثوم، وكعليش قررت التعامل مع بليغ بعدها تقريبا بثلاث سنين، لأنه سمعتها فتفاجأت، قالت الأغنية ذي لشكون، فقالوا لها الشاب محمد فوزي قدمه لها، قال الشاب ذي اللي لحن ما تحبينيش بالشكل ده، وبدأت معاه في حبيه عام 60 وبدأت مسيرتها أم كلثوم. والأغنية ذي الثالثة اللي لحنها بليغ في مسيرته، وأول أغنية يكتبها عبد الوهاب محمد، وإحنا اخترناها لأنه كما قلت أول أغنية للأغاني الأولى لبعض الشعراء، ومنهم عبد الوهاب محمد عفوا في سارة الليلة. هل انطلقوا مع مكالمات سادة المستمعين؟ المكالمة التي فيها الأولى، ألو مساء الخير. ألو.
1: ألو.
0: مرحبا.
1: عسلامة.
0: مرحبا بيك.
1: عسلامة خلي شكلي عودة ميمونة.
0: يعيشك ربي فضلك، شنحوالك؟
1: الحمد لله، تحية ليك والفريق العامل معاك. ألو.
0: ألو نسمع فيك.
1: قلت لك تحية ليك وتحية للفريق العامل معاك من المساء.
0: حنان شنحوالك يا
1: حنان؟ حنان شنحوالك؟
0: بعد مدة حنان، وين حيك؟
1: والله ديما نحب نشارك وما نتعديش، معناها ما نتحصلش.
0: عندك مديدة ما سمعنا صوتك يا حنان، مرحبا بيك.
1: لا والله ديما نحب نشارك معك.
0: لا مرحبا بختي، شنحوالك انت؟ صحة لباس؟
1: لباس العائلة الكل لباس
0: الحمد لله، عايشك بارك الله فيك يا حنان،
1: عايشك ربي يخليك. يا
0: شنحوال الفحص لباس؟
1: والله يبال مناسب، نحب نترحم على اخوي معاذ
0: الله يرحمه وينعمه، ان شاء الله من اهل الجنة الله يرحمه وسامحه ان شاء الله.
1: الله يرحمه، الله يرحمه.
0: يا حنان ما زلت مغرومة ساعة بالرياضة ولا؟
1: هكاك وبرا.
0: باي يا حنان، فايزة أحمد ما تحبنيش بالشكل داوي، أول غناية يكتب عبد الله محمد في تاريخه.
1: وهي أمس ذكت وفيت الله يرحمها.
0: الله يرحمه وينعمها.
1: مات صغيرة ولا في سن 55
0: تقريبا. 53 عام بالضبط.
1: 53 الله يرحمها. وهي قالت ما حبينيش بالشكل ده، نقول لكم نحبكم الكل.
0: يعيشك يا حنان ربي فضلك، واحنا نحبوك كذلك.
1: نستير كلها ما غير بدون استثناء.
0: نعرفك مستمعة وفية، وعندك يعني خنقول حتى انت شكون يحبك في الإذاعة، وتبارك الله يعني نبدلوك نفس المشاعر.
1: يعيشك ربي يخليك. يعيشك.
0: يعيش اختي، والغناء ذي تحبها اكيد.
1: نحبها.
0: مادام اخترتها مادام تحبها.
1: والله الكل مزيان معناها، ونحبها معناها. وديما يعطيك الصحة، ولا ديما تجيب لنا، ديما تفاجئ فينا، تجيب لنا في غنيات نحكيك.
0: ربي فضلك يا حياة. ما دام انت فرحانة هذيك الفايدة. يا عايش اختي.
1: يا عايش ربي يخليك. بالله تحية لهدى الدبابي.
0: هدى دبابي مخنيس، تحياتنا لهدى، اكيد راي في الاستماع. مشكوره جدا يا حنان، يعطيك الصحة، ربي فضلك ومرحبا بيك ديما معانا.
1: يرحم بوك.
0: يا عايش اختك. عايش اختي، قلت عايش اختك، هي هي اختنا الكل. كني خاطفي منير محمد، يعطيك صحه يا ناني، للقاء. عايش
1: ربي يخليك على خير،
0: شكرا ربي فضلك. ناخذ مكالمه الهاتفيه الثانيه. الو مساء الخير.
2: مساء الخير خويا، شكري تحية ليك اللي كيفتك ناكل كل الخويا منير.
0: أختنا خلود من تونس، مرحبا يا خلود.
2: يعيشك. بالنسبة للسيد أحمد اسم غني على التعريف،
0: صحيح،
2: وما يستحقش باش نحكيه عليه، لخاطرش غنية هي اللي تحكي عليها وصوتها هو اللي يحكي عليها،
0: صحيح. من أروع الأصوات أحمد،
2: من أروع الأصوات، ولو مختارة في الإذاعات الخاصة أو بينهم الأسامي هذوما قاعدين يتنسيوا،
0: صحيح.
2: أما إذاعة المونستير دي ما تنسيش
0: الحمد
2: الفنانين القدم، وديما عندها خزينة إنه فيها برشا حمايات من الفنانين اللي نحبوهم، هذوما اللي رجعونا للحنين،
0: صحيح.
2: بالنسبة لفريز أحمد، هي صحيحة توفيت في عمر صغير 53 سنة، لكن خليت مسيرة فنية وخليت موروث فني،
0: صحيح.
2: خليت غنايات تحكي عليها، وخليت غنايات إنه هي تعبر على فايزة أحمد،
0: صحيح.
2: تعاملت مع برشا ملحنين وتعاملت مع برشا شعراء، أنا حسب المعلومة اللي عندي. أما صوت فايزة أحمد صوت ما يتعوضش،
0: صحيح. وفايزة أحمد تعاملت مع أغلب الملحنين تقريبا في الفترة هذيك كما ذكرت منذ حين، يعني من القلائل من الأصوات القليلة اللي لحنوا لها جل الملحنين في تلك الفترة، بداية من عبد الوهاب، الموجي، محمد سلطان زوجها، البليغ، الكمال الطويل، تقريبا أغلب الملحنين لحنوا لها.
2: أكيد. وأنا لو مقترح لو يولد غنيت فايزة أحمد بذكاء الاصطناعي، أما نرجع لل يعني لل للصوت حكا نفكر صوت فايزة أحمد، وراهو وديما نقول الفنان يموت جسدا أما روحه الفنية سيري تبقى تحكي عليه،
0: صحيح. صحيح.
2: رصيد الغنائي هو اللي يبقى يحكي،
0: وهو كذلك هو كل في كل المجالات يعني الفنية، يعني يبقى ديما الأثر متاعه والرصيد متاعه يبقى يحكي على المبدع، سواء كان فنان ولا ملحن ولا شاعر ولا أديب ولا رسام ولا يعني رياضي، حتى الرياضي يسمى مبدع كذلك، يعني الأثر اش خلى اش قدم، هذا هو يعني بطبيعة يبقى، الجسد بطبيعة يفنى والروح عند الخالق ويبقى الأعمال متاعه، والمرء حديث بعده. أختي خلود،
2: أي أنا أقصد الروح هي الروح الفنية،
0: أي بطبيعة بطبيعة
2: الغنيات اللي فيهم صوته، نقصد الصوت يعني هو صحيح كنا هذيك بلاست نسك كل أكيد، لكن أنا أقول الروح الفنية يعني الغنيات نتاعه،
0: فهمتك، هي فهمتك تبقى النفس نتاعه، يبقى يعني أسلوبه، يبقى يعني هذا هو، يعني مدام غنى ولا لحن ولا كتب تبقى يعني خلينا نقول الأفكار اللي كان يحملها تبقى في الوجدان نتاعه، تبقى خالدة والخلود للمولى سبحانه وتعالى. ما يعني على الأقل وانت خلود اسمك تبارك الله جات قد يعني خلينا نقول العبارات، اما ديما الانسان اللي خلى يعني، والعكس وبالعكس هذاك يبدا الانسان ما خلى شيء ولا خلى كان الاثر الخايب والعياذ بالله كما نشوفوا توا، ما خلى كان السخط، وما خلى كان قله المعروف، وما خلى كان الظلم تاع العباد، زادش مش يخليش مش يذكروه، يذكروه بخير يذكروه كان بسوء والعياذ بالله، وإن شاء الله ما يكونوش منهم. أختي خلود،
2: إن شاء الله يا رب، وديما نقول العبد راهو يمشي ما يسكن فعله،
0: فعله يعطيك صحة، يعطيك صحة.
2: وفي الختام أراه الصوت فايزة أحمد صوت ما يتنساش،
0: فعلا،
2: وصوت يبقى خالد،
0: وهو كذلك،
2: وحتى إحنا حتى إحنا نقول وإحنا حكينا عليه راهو الشباب اللي بعدنا واللي بعد ما يرجعوا للأصوات القديمة،
0: صحيح،
2: ديما يحنوا
0: ديما يعني هذا علاش نقولوا احنا يعني أصوات تبقى باقية ويبقى يدوروا دوروا ويرجعوا لهم، يعني الأصوات هذه لأنه غناوا بصدق وخلاوا كما قلت أنت منذ حين أثر وخلاوا يعني درر فنية تقعد ديما مسموعة، حتى كان ينساوها شوية لابد أن نرجعوا لهم في وقت من الأوقات. شكرا لك يا خلود، يعطيك صحة ربي فضلك، وإن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله. ناخذ المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مساء الخير.
3: ألو عافية مساء، شكرا،
0: مرحبا بك أختنا جميلة ليك. من المنستير،
3: أي
0: جميلة الهواري، مرحبا يا جميلة، مرحبا بك،
3: نعيش أخويا، شكري خليك، تحية ليك وأخويا منير
0: وأخويا محمد
3: وخويا محمد قلوا سامحني راني نسيتك.
0: هاي تفضلي. حتى اخونا طارق صاير معنا الليله، صديقنا طارق الهلالي فنان راه اخونا طارق يعني خير. مغروم ياسر بالطرب وبالاغاني يعني، وديما يتفاعل معنا في الحصص.
3: وتحية لي من كل المستمعين.
0: هاي عايشك يا جميل. هاي تفضلي.
3: انا طيب احمد الحمد لله يا بشر و عندها زيت اغنيه لحنيله زيت محمد عبد الوهاب ست الحبايب.
0: ست الحبايب هي هو غناها بصوته ومتالي غنات هي وغناها بالعود و...
3: اي
0: غناتي وتعرف خلو له مطربة العائلة هي، لأن غنات على الخو وغنات على الأم ست الحبايب وغنات على الابن وغنات يعني يا حبيبي يا أخوي يا زد عندها فايزة
3: غنات ما تحبينيش بشكل ذالي ما تنبرم الليلة غنية زد محمد عبد الوهاب
0: ما تحبينيها بتاع بليغ رأي بتاع بليغ لحنها بليغ حمدي
3: اي اما غنيها خطر عندي منها نمبر
0: بصوت شكون صوت
3: محمد عبد الوهاب
0: لا ما نظنش لانه عبد الوهاب ما يغنيش كيفاش يغني الحان بليغ لا مستحيل عبد الوهاب عنده نرجسيه وعنده يعني مستحيل يغني اغنيات ملحنين اخرين صعب جدا خاصه عبد الوهاب ممكن سمعت بصوت بليغ انت
3: لا خاطر هو بليغ حمدي ومحمد
0: في جلسه
3: نجم تكون صوت مقرب لبعض برشا
0: لا بليغ اكيد بليغ صاحبها بليغ هو اللي لحنها هو اللي غناها بصوته
3: مليني غلط
0: لا مش مشكل لا عادي جدا ايش بيه مفيد الملحن غناها بصوته هذا هو
3: اي اما تعجبني الاغنيه دي بالذات
0: حلوه الاغنيه وهذه اول اغنيه عبد الوهاب محمد كتبها شعر
3: عندي مع ذكريات باهيه واللي حببني فيها والدتك
0: الله يرحمها الله يرحمها يعني أنا مغرومة بيه الأغنية دي زادة
3: فايزة أحمد
0: مغرومة فايزة أحمد
3: فريد
0: من أنت ما الوالدة كانت تحب هذوم أخي أنت تعلمت معها يعني الأغنية من خلال يعني
3: ونسمع عندها أغنية ست الحبايب
0: ست الحبايب
3: ونسمعها بالحق ذكر أمي
0: الله يرحمها نعمة إن شاء الله من أهل الجنة وانت ان شاء الله طويله العمر ويعيشك يا جميله ومرحبا بك ديما معنا في حنين
3: وتحيه ليك مره اخرى وتحيه لكلود زينب خديجه هدى زيده ستادي كل المستمعين ومستمعات اذا تمسيت
0: يعيشك يا جميله
3: وانت يا اخوي شكري انت كونت فينا

0: الو، مرحبا.
1: سالم باشا معك.
0: سي سالم مرحبا بيك.
1: لاباس عليك.
0: شني الصحة سي سالم؟
1: الحمد لله. انا ترى تصب الله يصلي عليك.
0: ربي يرحمنا ان شاء الله. ان شاء الله غيث نافع.
1: ان شاء الله اللي زيقوا اللي عملوهم هذا ما يخليوناش نعمروا في
0: ربي يستر ان شاء الله. ان شاء الله يتلابوا بلادهم اكثر يعني ويحسوا عليه وغيروا عليه. صحيح مطر احنا والغيث النافع نفرحوا به. اما الناس ولا تخاف في نفس الوقت تقول لك يمشي يرجعوا علينا البلوعات هذه ويرجعونا الماء تولي الديار معبن ولي فهمتني في عضله يولي نافع ولي يعني مضر علينا وربي يستر يحفظنا راه وربي يحبك الخير. اما احنا يلزمنا
1: نحبك الخير. اما البشر ما هو نحي الباب.
0: الله يهدينا
1: يبقى شرك.
0: الله ربي يهدينا ان شاء الله.
1: هاي
0: هاي سي سالم.
1: انا اخترت الفايزه احمد خاطر اني المرحومه اسمها فايزه.
0: الله يرحمه وينعمها ان شاء الله.
1: انا
0: تفكرتها يعني
1: 6 سنين طو.
0: الله يرحمها. انت يعني توفيت مع الكورونا هكاك؟
1: اي جلطه خاطر ما وقتها.
0: الله يرحمه وينعمه. الله يرحمه وينعمه.
1: ان
0: شاء الله منها للجنه يا ربي. انت توا فايز احمد معناها هيك تفكرك في الـ في الـ في الـ يعني في شريكة عمرك يعني كما يقولوا.
1: اي
0: وعندك ميل الفايزه في غناها؟
1: اي معناها تعجبني خاطر صوتها.
0: صوتها حلو صحيح.
1: انا كي تسمعها انا نظن
0: ترتاح لها.
1: تسمع كان الحاجه من الباهيه.
0: فايزة أحمد إلى جانب صوتها سي سالم كانت قال لك صاحبة مواقف راو ما في فترة من فترات كانت اسمها ميادة الحناوي مو سورية بنت بلادها خاطر فايزة أحمد أصلا من سوريا. صارت لها مشكلة في مصر وحبوا يبعدوها من مصر وهي صغيرة وقتها في بداياتها وصارت مؤامرة عليها. كانت حتى دخلت جيهان السادات زوجة الرئيس المصري السابق محمد أنور السادات وحبوا يبعدوها من مصر خطر الزوج عبد الوهاب غارت منها حبي لحن لعب له اغنيه الاولى فطفله صغيره وقتها كيكا وقول لك عبد الوهاب شبيه يعني في السن هذاك تغرم بفتاه صغيره عاد غاروا منها حبوا يرجعوها عام الحكايه ذي راه عام 79 78 فحبي لحن لها في يوم وليله حبي لحنها لها وقت عبد الوهاب يقدمها. ايش عملوا لها؟ رحلوها من مصر وعملوا لها يعني مؤامره وكل شيء وخلوها في المطار يعني عطلوها باش يرجعوها لسوريا. شكون تدخل؟ الناس كلها هربت وخافت يقول كذا امر سياسي اختانا من مشاكل. فايزة أحمد الله يرحمها بنت بلاده قالت على الأقل أنتم كي رحلتوها وخرجتوها من مصر ومن الأراضي المصرية على الأقل ما تعطلوهاش وهي شدت صحيح باش يركبوها في الطيارة وكانت بجنبها ومشت لها المطار باش تعرف السيدة هذه فايزة أحمد الله يرحمها كانت ما كما يقولوا بلهجتنا صاحب مواقف وكانت تقول كلمتها بالضبط أيوه تقول كلمتها ما تخاف من حد.
1: اي كمان نغير على بنات بلادي خاطر عندي تعليق بالنسبه للمسرح الحياه كانت كلمه الاخرى زينب ولا شو اسمها.
0: اي
1: معناها تلوم فياني يعني على تلومني يعني خاطر نغير على بنت بلادي.
0: لا مش لو معاد احنا ما نبداش نردوا لبعضنا سي سالم. هي قالت فقط كل واحد وموقفه كل واحد ورايه. انا ما قلت انت
1: راي. هي دارت ورجعت.
0: لا مش مش يعني. مش في شخصك انت هي توا اسمعني سي سالم. هي موقفها انت موقفك هكاك وهي موقف مخالف. اما قالت معناها هي اعطت رايها فقط. لا ما تخالفوش. لا وخي الناس كل
1: لا يعني حبيت من رفع التباس.
0: لا بس نعرف بطبيعة واحد يحس يغير على بنات بلاده بطبيعة
1: نغير على بنت بلادي
0: بطبيعة هذا طبيعي بطبيعة. لا معاك على طول يعني وموقفك سليم سي سالم ما نشكوش في هذا
1: الحمد لله. الواحد ذاك هو
0: لا بدو يغير على بنات بلاده ويحس عليهم ويوقف معهم.
1: أنا ما هو شو هو ما هو ولد بلاد وزاد خلاها
0: أوكي أعطيك
1: ولد
0: قعد 20 عام أعطيك صح على التفاعل معنا في القصة هذيك هكما زلت تفكرها. إن شاء الله في قصة أخرى في الأسابيع القادمة وتبقى معنا ديما حاضر.
1: أنا ديما أموري مريقلة.
0: يعيشك سي سالم ما نشكوش في ذلك. يعيشك ربي فضلك. بارك الله فيك سيدي. يعيشك إلى اللقاء سي سالم. ليلتك سعيدة. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التي فيها بالنسبة لهذه الأغنية. بعد شوية قبل الغناية الأخيرة باش نقدموا التحية لأصدقاء حنين اليوم حاضرين كل إن شاء الله معنا كل الأصدقاء والأحبة اللي تابعوا فينا منذ سنوات باش نقدموا لهم تحية. خلينا نسمعوا ما تحبينيش بالشكل ده ونختموا حصتنا إن شاء الله بعد شوية بالنغم الأخير أيظن لنجاة صغيرة.

0: هذا هو النغم الأخير اللي بتستقبل من خلاله مكالمات السادة المستمعين. أيظن لنجاة الصغيرة الغنائية هي الأولى اللي تلحنت من كلمات نزار قباني، لحنها عبد الوهاب خصيصا لنجاة وسجلها على آلة عود. وقت اللي غناها عبد الوهاب الحكاية معروفة، وقف عند جملة حتى فساتين التي أهملتها وضحك، ثم قال يلزمني نقول حتى سراويل التي أهملتها. خطري فساتين لنجاة، أم هو كغناء العود حقا ما قولش حتى فساتيني لأنه بطبيعة رجل وقتها، من باب دعابة فقط. وتلحنت عام 60 أول قصيدة لنزار قباني، وبالتالي بطبيعة تم لحنول نزار قباني تلحنت له العديد من الأغاني الأخرى فيما بعد. غنات له نجاة ماذا أقول، وغنات له متى ستعرف، وسألك الرحيل، والكل من ألحان عبد الوهاب وأغاني عديدة وعديدة جدا. باش نستقبل مكالمة السادة المستمعين ونتلق بالمكالمة الهاتفية الأولى. ألو، مساء الخير.
1: مساء النور. وزاد هذا شسمة لحن الأغنية تاع الفلاح، محلاش الفلاح،
0: محلاه عيش الفلاح، يعطيك الصحة.
1: محلاه في صوتها
0: محلاه. إيه ذاك عبد الوهاب لحنها، لا ما نحكي أنا لنزار قباني الأغاني اللي كتبهم.
1: ما هي الفساتين بالحق رقصت على قدمي.
0: إيه قول حتى فساتين التي أهملتها رقصت على قدمي، وعبد الوهاب قال ما تجيش فساتيني، ما تجيش خاطر أنا رجل. حتى سراويل التي أهملتها. أيوة. ما نبيش نحولك.
1: صحة لكل
0: عام. يعيشك ربي فضلك.
1: خليك إن شاء الله. أنا ماني في قفصة قلت لك.
0: تو في
1: قصة. أنا استنى يلزمني نسجل حضوري عندك.
0: مرحبا بيك في كل وقت، ونتشرف بحضورك يا منوبي.
1: تو جميل، شو اسمه، الجو جميل وشاعري.
0: جو جميل. عندكم تر غادي ولا لا؟ غيث نافع.
1: لا ما عندناش.
0: ما استطعت أنا في الساحل فما غيث نافع، وربي يعطينا بالغيث النافع إن شاء الله.
1: الطقس جميل، بارد برشا سمح.
0: الحمد لله، ربي يرحمنا إن شاء الله.
1: بالكدا. الحمد لله والشكر لله. راه الصبر طيب هذا هو.
0: بالطبيعة، إنسان يصبر ينال.
1: هكاك
0: إنما على العسر
1: يسر. علاش العبد إذا كان ما يصبر، وكل وقت امتحانات ربي سبحانه.
0: لا، وحكمة المولى يعني مرة برد ومرة سخانة، وذيك هي يعني زمنا نقبل ونصبر وما لشنو.
1: وما يدوم حال.
0: ما يدوم حال.
1: هكاك.
0: حلو مر حتى في العمر
1: قال. أنا ولا أنا بابا بابا بابا.
0: لا ولنا أنا يعني خلق ضعيف. كان سخانة فدينا، كان برد تعذبنا، كان.
1: الله غالب.
0: الله غالب.
1: أيوة. الله اسم بشر.
0: اش قلت؟
1: نجت صغيرة برشا نحبها. أما الأغاني ثلاثة حلوين ما نكذبش عليك.
0: أي حلوين الأغاني الحقيقة، أغاني جميلة.
1: وصلني كمان، وصلني حبيب الروح مستني.
0: أي.
1: ذيك زاد السمحة وزاد فايزة أحمد، زاد الحب مش بالشكل ده.
0: أي ما تحبينيش بالشكل ده.
1: أي يعطيك الصحة. أي.
0: يعطيك الصحة أنت زاد.
1: أي.
0: وش حاب أقول آخر يا منوبية؟
1: والله نقول لك نقدم لك ياسر تحية كبيرة
0: للزملاء، بارك الله فيك،
1: الأصدقاء نتاع مستير الكل، وجيراني اللي بحذايا الكل في مستير،
0: سلم على الجماعة،
1: وراني ما نستغناش عليكم أبدا.
0: يعيشك بارك الله فيك يا منوبية،
1: حضوري حتى بعيد.
0: مرحبا بك في كل وقت، وأنا نحبوك، وأنت من المستمعات الوفيات لإذاعة المنسير، ومرحبا بك ومشكورة جدا على المشاركة. يعيشك يا منوبية، ربي يفضلك.
1: أصدقائك كله بارك الله،
0: شكرا
1: هدية ونعيمه
0: سبح، ربي يفضلك يا منوبية. شكرا. ناخذ المكالمة الهاتفية الموالية بعد منوبية لأنه ما عادش عندنا ياسر وقت. ألو، مساء الخير.
2: مساء الخير يا شكري.
0: أهلا وسهلا سي جمال، مرحبا بك. جمال ديماسي من قصر الليل، مرحبا.
2: الله فيك محمد
0: يا منير. يعيشك ربي يفضلك.
2: ما طولتش، قالت منوبية في الصحة صحيح، لكن ثم إضافة، هي نجاة صغيرة، كانت قليلة صغيرة يطلع على كرسي بخصوص الميكرو، ولذلك كانت نجاة صغيرة، نجاة صغيرة حتى أصبح اسما فنيا.
0: مو كانت سبقتها زاد اسمها نجاة علي، كانت مطربة، ما ذيك نجاة كبيرة، وهي نجاة صغيرة وقت دورت صغيرة صحيح.
2: وهي ما تحبنيش الحب ده، في المعنى هذا أنه كيف إنسان يحب واحد هات يخلقه، يخلق له أنفاس غيرة وشجن، ما عادش حب ولا مرميد وعدك
0: صحيح.
2: ولذا دعوة باش كل إنسان يحب يكون معتدل،
0: كل شيء يلزم فيه اعتدال صحيح، حتى المحبة يعني.
2: صغيرة بالحق اسمها نجاة صغيرة، وهي كبيرة بالحق،
0: وهي كبيرة بفنها،
2: بعد أم كلثوم والصالحة الحقيقة
0: صحيح،
2: أم كلثوم وهي والصالحة. وباش ما نطولش نخلي المجال غيري، ونخلي باش نسمع أكثر لقطة. وعيشك يا شكري أنت ومنير محمد.
0: يعيشك خويا جمال، مشكور جدا على المشاركة والاقتضاب في المداخلة، يعطي الصحة أخونا جمال، يعرف اللي الوقت يداهم فينا، وإن شاء الله في لقاءات قادمة وتاخذ مساحة أطول لجمال. ناخذ المكالمة الثالثة. ألو، مساء الخير.
3: مساءكم أنوار، وحييكم جميعا تحية الأمل والحب والنصر. شكري، مرحبا بك وبكل الإخوة العاملين الإذاعة التي أحببتها ولا زلت أحبها وعشقتها وعملت في استديوهاتها أخوكم وسمير الزغل من خلال إذاعة المنستير.
0: مرحبا بك سمير، وإحنا بدلوك نفس التحية، مشكور جدا منذ حين تفكرناك والله يا سبحان الله. يعني أخونا طارق الهلالي قال لي وينو صاحب الصوت الشجي سمير الزغل وانت طلبت التليفون، سبحان الله كأنك تسمع فينا.
3: العفو،
0: مرحبا بك سيدي،
3: عايشك ربي احنا بدا عايشك ويعيشك ربي يبارك فيك.
0: عايشك سمير
3: طب الواقع سيدي شكري.
0: تفضل سيدي.
3: ثلاثة أغاني حلوين.
0: ايوه
3: إخا ويو والناظر المستمعين بالحق يصعب باش واحد يختار واحدة منهم، لكن نظرا لذيق الوقت جات العملية على أي ظن أني لعبة بيديك.
0: أني لعبة بيديك.
3: أي
0: جميلة جدا الأغنية.
3: لك مني جزيل الشكر.
0: يعيش سيدي سمير.
3: والله والله
0: ربي فضلك انت زاد على المشاهد.
3: نحب نحيي كل الإخوة الذين عاشرتهم ولا زلت أحمل في ضياتي أحلى وأجمل الذكريات، باش ما نطولش عليك، مع العديد والعديد والعديد من الأصوات، مع تمنياتي مسبقا بالشفاء العاجل الأخ والصديق والزميل العبقري رابح الفجاري.
0: ربي يفرج على أخونا رابح وصديقنا وقيدوم إذاعة المنسير، وانت يا ربي يعطيك الصحة والعافية، ومشكور جدا والمحبة متبادلة أكيد سيدي سمير، ومرحبا بك دائما معنا، وإن شاء الله في لقاءات قادمة إن شاء الله.
3: إن شاء الله.
0: شكرا، يعطيك الصحة سيدي سمير. ناخذ المكالمة الهاتفية الأخيرة. ألو مساء الخير.
4: ألو.
0: وختام ومسك بأختنا السيدة النقاتي من القيروان.
4: مرحبا بك سي شكري.
0: يعيشك سيدة،
4: تحية المنير، تحية المحمد، وتحية لطارق الهلالي وكل.
0: يعيشك ربي فضلك.
4: وليش بش نقول الساعة، ونحب نقول يعطيك الصحة البداية متاعك الدخلة اللي قلتها تلحق من عرش الله، يا ربي ربي قبل الخير وربي بقي.
0: أمين إن شاء الله. أمين يا ربي إن شاء الله.
4: بالحق يعني نشوف معرفش ليش هكا، يعني البنية تحكي لقلة النظافة، الله غالب الله غالب. ونحب نقول يا حياتي يعطيك ألف صحة، يا حياة اللي من قليب، يا خطر بالحق اللي قالته كله على الذكاء الاصطناعي هو اللي شو قلك شو عمل في الدنيا في الناس وبرك. أي ظنه الحقيقة أنا قعدت نخمم شد التليفون يا ربي ما تحبنيش بالشكل ده، ولا أي ظنه أنا أحب نجاح صغيرة الحقيقة، ما قعدت خاطر نجا فايزة أحمد تعجبني زادة، أما نحب نجات في الأخر اخترت نجات.
0: أنت تبارك الله اللي تختار، لأنك كل عندك معاهم ذكريات وكل يحبوك وتحبهم.
4: تغنى اللي هو لكن اتفاجأ هو وقت اللي بعث الرسالة، هو بعث الرسالة وبعدين اسمعها فجأة اتفاجأ، يعني كسمعها الأغنية اللي هي تغنيت له،
0: معناها
4: الحكاية هي طويلة هيك، أما ما عادش وقت مش نحكي الحكاية كاملة. نحييك.
0: يعيشك يا سيدة.
4: تحية ليك، ودمت متألقا، ويعطيك ألف صحة، وتحية لكل المستمعين، تحية ليك يا سمير الزغل، محلى صوتك.
0: صوته حلو يا سيدة، بارك الله.
4: للأسف أنك ما تشتري داعة، والله للأسف.
0: والله بالحق أخونا سمير صوته جهوري وإذاعي لا بعد الحدود. والله. وانت يا سيدة كيف كيف، انت تبارك الله عليك زادة بصوتك وبعلوماتك.
4: الوحيد اللي تقبل وقت الوحيد اللي تقبل رغم انهم ديفويوم انا الوحيد اللي تقبل سمير الزغل.
0: سمير الزغل ربي يداوم عشرتنا، وانت يعطيك صحة سيدة ديما على معلوماتك، وانت زادة كذلك إذاعية، يعني لأنك صوتك زادة جميل ومعلوماتك يعني تبارك الله في كل المجالات، تبارك الله عليك يعني ثرية، وعندك زاد معرفي كبير ياسر.
4: يعيشك الله يخليك، وتحية للعائلة.
0: يعيشك يا سيدة، ربي فضلك سيدة، وإن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله، وليلتك سعيدة. شكرا. حبيت نقدم التحية في الأخير يعني لكل الأحب والأصدقاء، سيدة راضية شادي حليلة، أصدقاء حنين، إن شاء الله تكون لباس وإن شاء الله بخير والحمد لله على السلامة. خونا توفيق نفس الشيء، ربي فضلك توفيق وصحب ظن على الوالدة. سيدة راضية الهداجي، سي حسين عطيل، أخت أنيسة مخسيرة مدوني، سي جلال حسيد، السيدة نزيهة، سي عمر بوشارب، والسيدة جميلة أخت ودد بابي مخنيس زمردة من حمام زريبة إن شاء الله لباس. سمير الزغل كان معنا منذ حين تحياتنا لينا. نفيسة معروف من الكاف وهي اللي اختارت فايزة أحمد إن شاء الله تكون في الاستماع يا نفيسة. عاد الميلاد من زاوية سوسة حسين بوغامورة والسيدة فاطمة اسطنبولي من المنسير. سي فاضل الهمامي من البطان. سي المنصف قنابة إن شاء الله تكون بخير. أنا ياسم سمعنا صوتك اللي دائما سي المنصف يرحم على أخونا توفيق الخضيري وسي البخاري بصالح والحبيبين يحيي الحبيبين شقير والهباشي خونا علي بكير كذلك. سيدة فاطمة بالقلعة الكبرى. سي رضا حميدة والمنصف الغندري عنا مديدة إن شاء الله في لقاء قريب. سي عثمان قلالة. سي خميس بن حريق. سي منير رحيم الأخت فايزة العجرودي. رشيدة البرسالي. زينة من القيروان. رشيدة بالذياب حياة مقليبة كانت معنا اليوم. هادية من زغوان. السيدة نجاتي كانت معنا كذلك. سي سالم بالقاسم بالحاج. فرج بوزنيف. ناجي الغربي. محمد عزيز منوبية كانت معنا. سي عبد الرزاق من حمام سوسة. المنصف المصباحي. سي صلاح الدين الرفاعي من تطاوين. أخت حنان من الفحص حياة من القيروان. موني عبد الرحمن. مساء زغيدة ربيع بروق. الهادي الركباني. كامل بن عافية. المولدي متهمم من أكودة كان معنا الليلة زادة. المودي السكلي نحيو تحية كبير ياسر كذلك على التفاعل دائما. زهرة خمير من قربة. محمد من زربدين. زينب منزل تميم. زينب من سوسة. رمزي الخشناوي مع التحية لأخوين وجيه ونسيم. زينة من تونس. عثمان الزديري. سي عبد العزيز من وادي الليل. هادي من صبيط لخميس كشروت. ساسي بالليل علي سلامة من مساكن تحياتنا ليك كان في اتصال العشية معايا. سي عبد الحق بنور من لمطة تحياتنا ليك كذلك. سي العربي الحذيري مشكور صديقنا. الأخت مريم من أريانا. سي محمد من عبد السلام من قلعة الكبرى. زهرة شريعة من قصر الهلال. سي حسن من دار شعبال فيري. أخويا منير عمار ومحمد المرموش من المنسير. سي سالم باشا كان معنا منذ حين. أخت ليلى من الوردانين نفس الشيء كانت معنا. سي المنصف خلالة من قصيبة مدوني. سي الهادي تريمش من خنيس تحياتنا ليك. سي أخت حنان من بوحجلة. سي عامر مصور من الوردانين. أختنا هاجر من حفوس. حياة من جمال. سمير من القيروان. أخونا النصر الحداد من خنيس. تحياتنا كذلك كل الأحبة اللي تفاعلوا معنا دائما. أختنا منيا بالرحال مشكور يا موني على متابعة كل الحصص في إذاعة المنستير. كذلك اللي تفاعلوا معنا مع أختنا بني بالرحال. أخونا منير رحيم. أخت راضي الداجي. خديجة بن ناصر. سي عادل بن يوسف صديقنا وزميننا أخونا عادل بن يوسف. دليلة سعنوني. حميدة فاطمة بن جنات. عبد العزيز حامدي. دليلة من جمال. فتحية سفينة. سي حاتم بن حمودة أخونا الجمال نفس الشيء تحياتنا ليك. وبطبيعة منيرة قلت منيرة برحال تحيي كل الأحبة والأصدقاء. فتحية سفينة مساء الخير والورد وبالتوفيق مع تحيات كامل تحياتي للفريق العامل. مشكورة جدا فتحية. عبد العزيز حامدي مساء الحنين والفل الجميل والفن الجميل. سهرة ممتعة ورائقة الجميع. دليلة مساء الخير مساء الحنين في لقاء إلى لقاء كل فريق حنين وكل محبي ومستمعي عروس البحر إذاعة المنستير. دليلة سعنوني مساء الخيرات تحية للجميع وسهرة طيبة. سي حاتم بن حمود نمسيكم بالخير والسعادة. وعاد الدر لمعدنيا النفس استنشقت نسمات عليلة فيها لمة الأحبة مع الحبيب خونا شكري السكلي والمتعب الحديث الصادق واللي فيه انعاش كبير للنفس. منيرة حسن العويتي يسعد مساءكم إن شاء الله. بشائر خير المطر يهطل في المنسير إن شاء الله نافعة على ضار الأغاني كلها مدات إلى أوفى الأوفياء. تحياتي لشيخنا الموقر سيدي منور المداني وشكرا ليك وليه على البرنامج القمقوم. اقتراح لو الإعادة تكون في العشية أو في بداية سهرة مش مؤخر. الإدارة الرئيسة دي تحكي على برنامج مع سيدنا الشيخ منور المداني. تحياتنا ليه. خديجة بن ناصر تحية الإبداع والحنين لكل مستمعي والسي شكري. راضي الأداجي مساء النور تحياتي ليك سي شكري لكل مستمعي الأوفياء. أنا اخترت أغنية نجاة صغيرة يظن أني لعبة بين يدي. أتمنى لكم سهرة ممتعة. منيا عبد الرحمن مساء الحنين والفن الجميل. تحية لسي شكري سكلي وكامل فريق حنين ومستمعي الأوفياء وسهرة ممتعة ورائقة للجميع. تحياتي لكل الأحبة والأصدقاء اللي تابعونا. الحقيقة اعتذر ان كنت يعني منيش في صحني كان ومنيش في صحه جيده. ان شاء الله نتمنى السعاده الجميع وان شاء الله ربي يحييكم بخير. ان شاء الله ربي يهدينا لبعضنا وان شاء الله بلادنا يعني ديما محفوظه ونحافظوا عليها. راهي امانه البلاد هذه في يديكم سواء كان مسؤولين مواطنين كل من موقعه. تحيات فريق البث المباشر كان معنا محمد سيدي منير بعطي كذلك صديقنا طارق الهلالي. أجمل تحياتي شان نلتقي في موعد إذاعي قادمة. هذا النغم الأخير لنجاة صغيرة أيضا. إلى اللقاء وتصبحون على خير.

0: منتصف الليل في إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان إقرار الإضراب في قطاع نقل المحروقات بداية من منتصف هذه الليلة الأربعاء 23 سبتمبر إلى غاية منتصف الليلة من يوم الخميس 24 من شهر سبتمبر. أكد سفير الصين بتونس أن العلاقات التونسية الصينية شهدت منذ إرساء شراكة استراتيجية بين البلدين سنة 2024 تطور ملحوظ شمل عدد من المجالات من بينها الصحة والبنية التحتية والتجارة والاستثمار. السفير أوضح في تصريح إعلامي بمناسبة الاحتفال بالذكرى 77 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية أن التعاون الثنائي حقق خلال الفترة الماضية نتائج إيجابية، وأشار إلى أن البلدين يعملان على دفع هذه الشراكة نحو مستويات أعلى. وفي المجال الصحي أفاد السفير الصيني بأن الحكومة الصينية قدمت منحة لإنجاز مركز جابس لعلاج الأورام، وقد انطلقت الأشغال رسميا خلال شهر أوت الماضي. وأضاف أن الجانبين يبحثان كذلك إمكانية التعاون في مشروع توسيعة المستشفى الجامعي بصفاقس في إطار تعزيز التعاون الصحي. أما في مجال البنية التحتية والرياضة فأشار السفير إلى أن المشروع مشروع إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزا يسير بشكل جيد، وتوقع الإعلان قريبا عن نتائج طلب العروض الذي شاركت فيه شركات صينية. تولى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ والمدير العام المساعد لمكتب البنك الأفريقي للتنمية الثلاثاء التوقيع على اتفاقيتي ضمان بين الجمهورية التونسية والبنك، وتخص الاتفاقيتين تمويل لفائدة كل من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمجمع الكيميائي التونسي بمبلغ جملي يقارب 700 مليون دينار. قدرت كميات زيت الزيتون التونسية التي تم تصديرها خلال الأشهر العشرة الأولى من موسم 2025-2026 ب381.2 طن بقيمة تجاوزت 4780 مليون دينار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 50% مقارنة بالموسم الماضي على مستوى الكميات، وبنسبة وزيادة بنسبة 41% على مستوى العائدات المالية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.
1: مدينة لها تاريخ،
2: مدينة

0: مع الدكتور عادل بن يوسف.
1: أوفياء مستمعي إذاعة المنسين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الأولى من برنامج شبكة خريف شتاء 2026-2027 مدينة لها تاريخ. بعد أكثر من 13 سنة من برنامج شهادات حية لأسباب بشرية تقنية، يفسح برنامج شهادات حية مكانه لبرنامج سميه تقريبا لا يختلف، ويؤرخ لتاريخ المدن ولتراثها والأهم الأحداث التي شهدتها وأعلامها من رجال ونساء ودورها في التحرر الوطني وبناء الدولة الوطنية. مدينة لها تاريخ. لهذا الغرض تنطلق الحلقة الأولى بمرافقتنا بإخراج الزميل حمدي لحول، وبطبيعة الحال بتنسيق وإخراج رقمي من حسام نوار، مع مدينة حمام سوسة. مدينة حمام سوسة من يقول المدينة المناضلة التي شهدت أطوار تاريخية هامة، بداية من الفترة الحفصية وصولا إلى فترة الدولة الوطنية، وأفرزت رجال ساهموا في معركة التحرر الوطني بناء الدولة الوطنية الحديثة. نذكر في مقدمتهم عديد الوزراء من أمثال سي محمد جغام، سيدي هادي البكوش رئيس الحكومة، رئيس الثاني الجمهورية التونسية المرحوم زين عابدين بلعلي، وعديد الإطارات الأخرى. لتأثيث هذه الحصة استضفنا لكم من مدينة حمام سوسة ناشطين في العمل الجمعياتي وفي العمل الثقافي. بالبداية رحبوا بضيوفنا سي محمد مرجان، وهو كشفي وناشط جمعياتي سابق، وهو مسؤول كذلك في جهاز الدولة كمعتمد سابق إلى غاية تقريبا 2009، وذاكرة المدينة. إضافة إلى سي محمد مرجان، مرحبا سي محمد.
2: مرحبا سي.
1: سي كمال بعوينة، وهو غني عن التعريف، ناشط الحقل الثقافي ورجل تعليم، وكذلك ناشط في حقل المكتبي وفيما يتعلق بالمكتبات وفي المحاضرات التي تؤسس الجمعيات الموجودة في مدينة حمام سوسة، وهو كذلك كاتب وناشر نشيط. مرحبا سي كمال.
3: شكرا سعادة على الاستضافة، مرحبا بك ومرحبا الفريق العامل معك.
1: نعم، إضافة إلى سي كمال بعوينة يرافقنا شخصية ليست غريبة عن مدينة عن إذاعة المنسير، وهو القائد المعروف باسم القائد في مدينة حمام سوسة سي عبد الحميد حمودة. مرحبا سي عبد الحميد.
4: شكرا.
1: سي عبد الحميد هو كان كاتب الهيئة الوطنية للمحامين منذ 74 في تونس، ثم انتقل إلى مدينة سوسة وصاحب عديد الكتب والإصدارات حول تاريخ حمام سوسة. نذكر في مقدمتها الكتاب المعروف الحزب الاشتراكي الدستوري للاتحاد التونسي لمنظمات الشباب الشبيبة الاشتراكية الدستورية خليط حمام سوسة، وهذا الكتاب بعنوان يوسف جدي، وهو أحد أبرز رجالات مدينة حمام سوسة، كان أول والي في جهاز الولاد في 56. شك سيد قائد سي عبد الحميد هكا ولا
4: أول المعتمدين،
1: المعتمدين
4: ثم واليين على مدينة جابس.
1: نعم، ولاية جابس. نعم، نفس الشيء سي محمد كذلك معتمد سابق في صفاق صخر خطة، درت عديد عديد الولايات بالجمهورية، تونس العاصمة، تونس الكبرى،
2: المنسير نفسها،
1: المنسير. نعم، ومنتج سابق معنا في إذاعة المنسيرة وقت اللي كان في المقر القديمة، في المقر الجديد،
2: المقر الجديد واش مع المرحوم عبد القادر عقيل،
1: مع سي عبد القادر عقيل في التسعينات.
2: التسعينات.
1: نعم، مرحبا بك. رغم الظروف الصحية سي محمد مرجان أبى إلا أن يرافق الجماعة لنؤسس هذه الحلقة التي نرجو أن تنال إعجاب المستمعين والمشاهدين. بداية مش تكون مع سي كمال بعوينة، إذا الذاكرة الثقافية والمنتج الذي لا يكل كما يقال. سي كمال، نقدم مدينة حمام سوسة جغرافيا وتاريخيا، أهم الأطوار التي شهدتها، الموقع والموضع وكل ما يهم المدينة، كان ذلك أرقام من تعداد 2024 أمكن، وأهميتها في هذا الشريان الحيوي يربط بين الوسط والساحل.
3: شكرا سعادة من جديد. مدينة حمصوصة هي مدينة تقع على الساحل الشرقي لتونس، تبعد على مدينة سوسة 5 كيلومترات.
1: نعم.
3: تضم 49,000 قرابة 49,000 حسب تعداد المعهد الوطني للإحصاء سنة 24.
1: نعم.
3: مساحتها 20 كيلومتر مربع.
1: نعم.
3: أي يساوي 2,000 هكتار.
1: هي مساحة محدودة مقارنة بمعتمديات أخرى
3: المجاورة،
1: خاصة نعم ضيق ما نسميه الظهير متاعها، معناها مقارنة بالقلعة ولا بأكودة أفضل، حتى غابة الزيتين محدودة. نعم
3: أكيد أكيد غابة الزيتين حمصوصة معروفة، هي على امتداد على مستوى الفقاعية إن شاء الله.
1: نعم فقاعية،
3: نحكي على هنشير الفقاعية اللي بعد 8 كيلومتر تقريبا على مدينة حمصوصة،
1: هو على ملكية أهلي حمصوصة.
3: ملكية أهلي حمصوصة وهنشير
1: نفس الشيء، حتى القنطاوي هو نفس المرسى كان ملكية
3: حمصوصة،
1: ويحمل اسم الولي الصالح الموجود سيد القنطاوي،
3: سيد أحمد القنطاوي،
1: سيد أحمد القنطاوي اللي عنده مهرجان سنوي يعني منذ سنوات تقريبا،
3: منذ سنوات والدورة الدورة 42 السنة الفارطة.
1: أيوة.
3: ولكن كان هناك لجنة من الثمانينات.
1: أيوة.
3: وكان سي محمد من مؤسسي هذه
1: اللجنة،
3: ثم 2014 أصبحت جمعية تعرف بجمعية مهرجان القنطاوي.
1: القنطاوي نعم. القنطاوي تقريبا الافتتاح كان في 75 أعتقد، انطلاق الأشغال
3: انطلاق الأشغال هو،
1: نعم. ثم في 78-79 تقريبا تم تدشين من طرف الرئيس لحبيب بورقيبة.
3: نعم.
1: والداول على شركة نقولوا احنا السياحة بالشمال ما يسميها سوسة الشمالية، تقريبا جلهم من أبناء حمام سوسة،
3: من الإطالة ابتداء من سي محمد شغام،
1: سي محمد شغام،
3: سي فرج الدواس كان رئيس بلدية، سي محمد شغام كان رئيس بلدية.
1: نعم.
3: أنا تداول عليه ثم جاءت بعد
1: جاءت شخصيات أخرى بطبيعة الحال. نعم.
3: ولكن حسب المعطيات التاريخية حول نشأة مدينة حمصوصة هي محل دراسات قليلة حول نشأة بلدة حمصوسة. ونرجع يمكن سعادة للمؤتمر الذي جاء ببادرة من سي المرحوم
1: سي الهادي البكوش. نعم صحيح.
3: وجمع خيرة من أساتذة الجامعة التونسية
1: 2010 تقريبا،
3: 2000 مارس 2010. نعم. من كلية الأداب منوبة، من كلية الأداب سوسة، مع تاريخ تونس المعاصر.
1: نعم.
3: من كلية الأداب صفاقس.
1: نعم.
3: وتمحورت حول هو الموضوع كان حول مدن وتاريخ قرى الساحل، ولكن بداوا بمدينة حمصوصة.
1: حمصوصة نعم.
3: وأغلب الدراسات وخاصة مع الدكتور أحمد الباهي تشير.
1: نعم.
3: إلى أن نشأة مدينة حمصوصة، اسم مدينة حمصوصة، لأن
1: أيوة.
3: كانت هناك عدة تسميات، وردت في وثائق الأرشيف وفي العقود وفي كتب الرحالة، كانت تسمى بلدة الحمام،
1: بلدة الحمام،
3: قرية الحمام. أو الحمام.
1: نعم.
3: أو منزل الحمام. وهنا يشير الدكتور أحمد
1: الباهي. نعم.
3: إلى أنه اسم حمصوصة ورد في الإحصاء الذي قام به طلبة مدرسة باردو الحربية
1: 1857-57. نعم.
3: وزاروا المدينة وقالوا معناها فيها بضع مساكن وفيها ثلاث زوايا ومحصورة في قصر،
1: في قصر،
3: وهي حومة القصر. نعم. ربما هي الهوية المحلية.
1: نعم.
3: أمس نشوف النواة
1: الأولى للمدينة.
3: للمدينة
1: العهد الحفصي تقريبا القرن 14 بدأ الظهور والحديث عن حمصوصة تقريبا.
3: أكيد هو كما قلت لك سعاد،
1: المعلومات
3: منتصف
1: شحيحة.
3: القرن. نعم. منتصف القرن 15.
1: أيوة.
3: وبعد وعنا حتى وثيقة كتاب الأجوبة لأبو القاسم
1: عظوم. نعم. المفتي.
3: هي المفتي
1: وقيروان.
3: قيروان. هناك نازلة نظر فيها، فيها مرأة من مدينة، يقول من منزل الحمام.
1: أيوة.
3: طليق، هي طليق. ومن غادي معناها
1: انطلقت الذكر. نعم. المدينة في المصادر. نعم.
3: حتى بالرحالة بليبسي
1: بليسي دورينو
3: مر بمدينة حمصوصة وقال أن بها بضعة، فيها 2000 نسمة.
1: نعم.
3: وبها جامع زوج مساجد منه جامع يقام في خطبة الجمعة، وثلاثة زوايا وكتاب.
1: نعم. هذه تقريبا حسب الرحالة وحسب
3: الرحالة.
1: لكن في دفادر الأخرى المجبة والغير موجودة تقريبا،
3: موجودة
1: خاصة من القرن 19 ما عادش من
3: 1860 حتى. نعم. فما رحالة.
1: نعم.
3: فونتين.
1: أيوة.
3: ذكر ما ذكر ما بلدة قرية الحمام قرية الحمام
1: نعم.
3: وقال أني حتى تنجم تشاهدها أنت متعدي أيوة. ماشي من طريق الرومانية القديمة سوسة هرقلة نجم تشاهد قرية الحمام وقرية حتى يقول القلعة حتى
1: نعم. القلعة نفتح قوس ناسي كمال حول الحمام ومسألة الحمام وما معنى حمام وسوسة نلقاه في الأحواز قرب وادي الحمام فما أثار لحمام روماني
3: أكيد فما ما تسمى بلد قديمة
1: أيوة.
3: هناك بحث قام به نوجه له تحية يا أستاذ مدام مفيدة العذاري
1: مفيدة العذاري زميلتنا المحافظة المتحف السوسة نعم سابقا نعم
3: قامت بدراسة نعم. مهمة حول مكونات هذا الحمام
1: الحمام و...
3: مكوناته كيفاش يجي الماء من الماء من بيت السخون بيت
1: الكالداريوم الفريجيداريوم نعم وغيرها
3: والحوض
1: أيوة. الحوض اللي جمع فيه الماء انطلاقا من عين أو بئر الموجود
3: من بئر لأني كانت قريبة من الواد
1: من الواد
3: ويقولوا أن الواد هذا كان فيه نوع من الصد
1: أيوة.
3: واد الحمام
1: يخزنوا فيه الماء,
3: فيه الماء
1: ويمشي للحمام ويستحموا فيه السكان منذ الفترة الرومانية
3: من الفترة الرومانية
1: تواصل الفترة البيزنطية لكن مع الفترة العربية تراجع دوره
3: نعم. هو فما حتى دراسة قامها بها سي طارق ماني
1: أيوة.
3: يقول على
1: حيوه بالمناسبة زميلنا نعم
3: على الخزف
1: أيوة.
3: وأثبت أنه وجدوا في بعض المواقع في مدينة
1: قريبة من
3: قريبة من الحمام أنه ترجع إلى العهد البوني حتى أيوة. العهد البوني ثم الروماني
1: نعم بطبيعة الحال المعلومات غزيرة تصبح بداية الفترة الحديثة وخاصة الفترة الاستعمارية من يقول الفترة الاستعمارية يقول كذلك المقاومة المسلحة قائد هنا دور الحمام في مقاومة الاستعمار وفي عديد الفترات التاريخية وانت ذاكرت المدينة ديما تتنقل بوثائق معاك وبصور وبالأعلام شنو قامت الحمام سوسة بأدوار خلال الفترة الاستعمارية.
4: بارك الله فيك في السؤال هذا أنا وقت لأن أخيرا بعد 50 سنة نفتش على أحد الأعضاء الشعب القديمة بطبيعة 38 يقول
1: اللجنة التنفيذية السابقة نعم.
4: يقول اللي عنا شباب شارك والشباب هذا كونته ناس لفائدة القضية منها ضد المستعمر
1: الوطني
4: يعني هذه الوثيقة نقيتها وجابوا بارك الله فيه سي عبد السلام بن طارق غام
1: أيوة.
4: اللي مكنني منها بعد 50 سنة
1: كانت محفوظة في
4: محفوظة عن العائلية الأمور العائلية
1: أيوة.
4: وقت نشوفوا الشباب الدستوري كيفاش تكون
1: أيوة.
4: وكيفاش الناس اللي سهرت وكيفاش عملوا هالمقاومين هذو ما جابوهم
1: نعم نوريه للكاميرا بطبيعة الحال هنا ثلة من المقاومين محمد سوسة قائد هنا لابد نذكر الشعب القديم أعتقد بورقيبة نفسه زار محمد سوسة في العشرينيات وتعرف على رئيس الشعب
4: لا بورقيبة أول زيارة لي قلنا عام 1933
1: قبل مؤتمر
4: الحزب
1: أيوة.
4: وجاب دعوة من أحد أبناء محمد سوسة المرحوم محمد القنطاوي
1: أيوة.
4: وهناك قام باجتماع
1: أيوة.
4: بزاوية سيدي عبد السلام
1: سيدي عبد السلام أيوة.
4: وكانت صدفة باش تلقات إطارات حمام سوسة اللي كانوا يحكموا كل وقتها كان كل واحد يحكموا في البلاد أو عنده سيد في البلاد
1: كلمتهم كل واحد
4: كلمتهم والزيارة هذه كان أحد أعضاء
1: أيوة.
4: الشعب الحزب القديم تاع كما نسميه احنا جماعه الثعالبي
1: اي الغرانتا
4: ايوا قالوا نديو الرجل هذا يحل لنا خلينا نعمل كان راجل كبير و الله يرحمه السي سيد قشغام حللهم عملوا الاجتماع وكذا
1: مقر الحزب ايوا
4: المقر هذه زاوية كانت الزوايا كانت
1: الزوايا أيوة. نوادي هي قبل ايوا
4: وجاء الشخص هذا حللهم وعمل البرقيبة اجتماع
1: وألقى الكلمة
4: وألقى كلمة قالوا شنو رايك في الاخر بورقيبه شنو رايك سي صدق يا شنو رايك تو فالكل قالوا الحقيقه انتم باهيين وهما باهيين عجبته المجاهد الاكبر الكلمه هذه عجبته الكلمه هذيك واصبح صديقا للمجاهد الاكبر حتى في زيارته يجي ماشي المستير والحاجه يعقب ببقد زهور وكذا ويجل وهذا سي صدق جغام ديما نزيد نعاودها مره اخرى الا ان كان يزوره الطاهر الحداد الذي رحمه الله
1: والمصلح الاجتماعي
4: أيوة. ويقول حتى نسيبه لا يذكر بالخير سي القنطاوي دحمان يقول لي منين جاتك المعلومة وصدق عليها بكون المصلح

0: شيخ محمد البهري هو ناشر التعليم، قام ببناء مدرسة في حمصوصة معلما
1: القرآنية،
0: وخذا بعديد المنظمات عضو شعبة. لكن بالشد شيخ بلاد
1: ما لا يسميه شيخ،
0: أما شيخ لأنه زيتوني
1: زيتوني
0: وشي شيخ هذا. نحب المناسبة هذه باش تعرف الشباب الدستوري في حمصوصة شو عمل.
1: أيوة
0: سي شيخ هذا يمشي يلقي محاضرات للشبيبة الدستورية.
1: أيوة شو نشوفوا لهنا اجتماع حضور للتلامذة.
0: لا لا شباب دستوري، شباب دستوري، شباب دستوري في مخيمة. أيوة كيف عين الرحمة،
1: هذا في عين الرحمة تحت الزيتين في الغابة،
0: تحت الزيتين
1: في الطبيعة نقول
0: في الطبيعة.
1: أيوة
0: وفكرة أن يعلموا الشباب الدستوري ركوب الخيل.
1: شوف معناها تعويدهم على يوم
0: ركوب الخيل.
1: واش
0: وهنا شيخ الشيخ محمد البحري هو اول صوره تظهر،
1: اول صوره
0: هو عليه، هو راكب الجوال
1: بالطربوش نتاعو،
0: بالطربوش نتاعو هنا هو الشيخ.
1: صحيح او موجود الزي الكشفي والزي المدني لا غير ذلك.
0: الكشافه وقتها
1: الكشافة نعم.
0: كما حكيت لك ان الشبيبه الدستوريه.
1: أيوة.
0: والكشافه مع بعض، لان الشبيبه الدستوريه كما نقولوا لا لا تكونت عام 50.
1: أيوة.
0: فوج الكشافه عام 46
1: 46
0: لكن النشاط اللي قلت انا من عام 50 غير صحيح.
1: صحيح
0: لان الشبيبه الدستوريه بدات النواه نتاعها من الاول،
1: من الاول
0: بعد نعم. بعد 38 وقت جاء 38.
1: أيوة.
0: بعد جاءت احداث تسعفرين ولا فما شباب دستوري وفما الناس اللي خدمة الجيش ويعلموا في الشبيبة الدستورية في الخطوة.
1: نعم.
0: والسلاح وهذا معناه أرشيف يدل
1: على الحراك الوطني.
0: نرجع
1: للشعب سي عبد الحميد، تقريبا والد سي الهادي البكوش إذا كان صدقني.
0: هي شعبة 34 كان فيها أول رئيس
1: انضموا للحزب الدستوري الجديد وشاركوا في مؤتمر قصر أهلاء،
0: شاركوا فيهم البعض. وفما ناس مناك مناضلة في البلاد ما نكرهمش،
1: وفما اللي مشاو كما قلوها كملاحظين ومشاركين يحبوا يشوفوا موازين القوى كيفاش يتغير.
0: مشاو الموازين وهذوما الكل كان شخصية في حمصوصة الله يذكر بالخير والله يرحمه. سي الشيخ يوسف جدي.
1: سي يوسف جدي اللي بعد باش يصبح معتمد،
0: لأن إذا كان قلت فما سياسي في حمصوصة فقل الشيخ يوسف جدي.
1: يوسف جدي نعم،
0: لأنه هما الناس اللي دايرين.
1: نعم.
0: وكلمة السر.
1: أيوة.
0: وكلمة أنها الشمشاقة. أيوة. في البلاد. هو يبدأ علم على الأبيض
1: عن طريق الاطارات الحزبيه.
0: عنده ناس عنده فيهم ثقه.
1: الجامعه الدستوريه بسوسه.
0: نعم. جامعه شيء اخر
1: بالساحل. ايوه
0: الساحل. أيوة. الساحل الشمالي.
1: شمالي.
0: الساحل الشمالي
1: خاطر مقسمه الزوز، الساحل الشمالي وساحل الجنوب.
0: نعم. وحمام سوسه.
1: نعم.
0: مدينه تأبى النسيان بفضل مساهمات ايام الحركه الوطنيه وبناء الدوله العصريه والتنميه المحليه.
1: نعم.
0: هنا في حمام سوسه وقت تجي تقول للناس هذه.
1: ايوه
0: ما نسميوش كان الناس هذية، فما شباب زاد جاء وتحمل مسؤولية
1: وما خذوش حظهم التعريف.
0: لا خذوا حظهم ولا ما خذوش أكي شيء أخر، أكي الكفاءة متاعه هي اللي مش تعطيه.
1: أيوش.
0: احنا ما نجموش نحكموا.
1: ما هو خطر بعد في الوثائق ولا غيري يقول لك شبيني مش موجود، شبيك بذكرتنيش، شبيك
0: لا كده. لا هذيكم ناس أنا هذيكي خدمة معايا. أكيد ناس خدمة معايا. أنا وقت لما نجي نحكي لك على حكاية وأنا منش فيها. أنا فلذا على
1: سبقتك
0: بالسبب. أنا نحكي لك هذا النشاط متاعي أنا في الشباب الدستوري اللي عنده 50 سنة كي نصف. ونرجع بك شوية.
1: أيوة.
0: لأني عندي وثيقة. أنا عندي وثيقة وعندها قرن وأربع سنوات.
1: أيوة.
0: متاع وفاة جدي.
1: أيوة.
0: جالي جدي أنا وقت مات. مات سبعة. مات في 7 نوفمبر. 1922.
1: أيوة.
0: ونجيب لك الحجة هذه اللي هي الحمام. والحمام كانت تتسع برشة.
1: أي.
0: تتسع وقت
1: حد الفقاعية تقريبا.
0: لا لا لا لا, لا. تتسع حتى الوادي بليبان. حمصوصة
1: الوادي بليبان. أيوة.
0: وفما بحكم أشخاص جات.
1: أيوة.
0: لغاية منا توسيع المدينة وضرب. أيوة. حمصوصة وسوسة الشمالية. أيوة. وسوسة الكبرى. أيوة. والحسابات هذيك وهي تصفية حسابات
1: قبل المشروع التهيئة اللي عامله سي المختار العتيري المهندس.
0: أنا نتمنى. نعم. سي نتمنى ونطلب منك بكل.
1: أيوة. أيوة.
0: بكل لطف.
1: أيوة.
0: تجيب سي الهادي خالد.
1: أيوة.
0: اللي كان مع الدائرة الحزبية.
1: أيوة.
0: وتقول له شنية سوسة الشمالية وش عملت حمصوصة وشنية النكسة اللي أخذتها.
1: ما خذتش حظها كما قلوها من الجانب حدودها الشمالية
0: بالجميع الحدود. حمصوصة كانت كبيرة.
1: أي.
0: شنو اليوم ولينا بحذا ما كنت تجير شنو الكلام هذا
1: تقليص
0: معناها والتقليص هذا شكون تسبب فيه تسبب فيه الناس اللي اخذت المسؤوليه خاطر الدفاع على حمام سوسه كان يكون من ابنائه
1: صحيح.

0: لكن حمصوزة مش مسالمة ما تحب النهضة كما قلنا والتنمية وكذا معناش احنا
1: لكن ما ننساوش احنا جنات كذلك من التجربة السياحية ولات مدينة سياحية أمة القنطاوي هي أول تقريبا منتجع معناها في المتوسط بيه. ناجح تقريبا ولات كما قلنا من يقول
0: وبعد
1: السياحة يقول حمام سوسة
0: بيه. السياحة وحمام سوسة
1: أيوة
0: هل رجعت لنا بالمنفع ينجم يجاوب سي محمد
1: بالتشغيل
0: لا ينجم يجاوب سي محمد
1: سي محمد باش نعطيوه الكلمه سي القائد سي عبد الحميد متغشش شويه يقول لك ما خذتش حظها من الاستقلال وانت بوصفك ناشط في الجمعيات منذ الستينات سي محمد تشاطر الراي في هذه المساله
2: خصوصا ضحيه ضحيه نقول وجودها
1: بين مدينة كبيرة اللي هي سوسة تجمع العاصمة قرب السوسة نعم صحيح كانت عاصمة الإقليم الثالث
2: الاستعمار ضحات بأرضها لبعثك المشروع اللي تقول أنت مزيان
1: أي المشروع السياحي واش مرسى القنطاوي
2: وكان السبب هيك في تقليص الأرض اللي كان يحكي عليها سامح عبد احنا أكودة ضربة الربع
1: معناها في الشمالية معناها الحدود الشمالية
2: الشمالية الغربية
1: الغربية أيوة.
2: الشمالية احنا تو صراعنا على خليج الملائكة
1: يعني خليج الملائكة
2: اللي هو هو هو
1: كان
2: حمصوص.
1: كان منطقة قبل نقولوا احنا ساحلية ما عندكش حق تبني لكن جاءوا بعد أباطرة الأراضي وغيرها وخرجوها ولات ديكلاسي وباعوها وعملوا فيها قصر خاص للرئيس وغيرها وتباعت بالملايين
2: ولذلك أول حاجة ما سموهاش مرسى قنطاوي سموه شريك سوسة الشمالية
1: الشمالية واش
2: سوسة يحبوا يغيبوا حمام سوسة اثنين الأراضي تباعت بلاش
1: مليم رمزي ولا
2: دينار رمزي 200 300 مليم عشت أنا وقتها في عذاب
1: ناس الأراضي تعطت
2: على أساس على أساس كون مش خدموا ولاد البلاد
1: بلادي واش
2: على اساس كون مش ترجع بالمنفع رجعت
1: ايوا
2: كلش ما رجعتش
1: رجعت للمدينه ولا تتسعد كيف كيف ولا
2: لكن المدينه اللي كان يقول لك 49000 في الحقيقه حمصوصة فيها 100000
1: نعم فما اكتظاظ كبير على المستوى التنقل على المستوى نعم حتى الفضاءات الاخرى بما فيهم المقبره تو فما الناس عندهم مشاكل كبيره في الدفن
2: تقسم الارض في سوسه سهلوا الواحد واثنين وثلاثه واربعه ما تعملش فيها مقبره
1: صحيح
2: وبعد تجي تدفنهم في مقبره حمصوصه اللي هو الحمامي معناها البلديه على الحمامي
1: صحيح
2: وبعد تجي تعطيها
1: هي اللي تسيرها بطبيعه الحال
2: على كل اللي حبيت نقول معناها التاكيد اللي ما قاله القائد هو كانت مرسى قنطاوي صحيح عادت بالنفع للبلدية والميزانية البلدية
1: نعم.
2: لكن أضرت
1: مداخل نزول كل تمشي للبلدية نعم.
2: بصعوبة بصعوبة هما الفلوس ولا يسبوا في تونس العاصمة
1: بالعاني يتهربوا من
2: يسبوا في التاكس وقتها في سنوات 85-86-87 الفلوس يسبوها في القبضة في تونس
1: لكن فترة ما شهدنا سي محمد أنا سي محمد شغام هو وزير السياحة كان ينجم يسوي المسألة هذه
2: ولا هو اللي سواها الوضع سي محمد هو رئيس بلدية
1: رئيس بلدية ثم وزير للسياحة
2: بعد لا هو رئيس ثم بكري قلت أنت سي الدكتور لحمصوصة انتفعت بالمسؤولين شكون جهة شكون المسؤولين شدوا على القنطاب سيد محمد جغا
1: سي محمد سوسنا
2: وبعد اخذ سي عمرو لاتي
1: سي عمرو لاتي
2: لسنوات بسيطه
3: سلاح
2: دواس بعد دواس محمد احمد
3: سي سلاح ماني
2: سلاح ماني اخيرا الاخير
1: مؤخرا سي سلاح ماني
2: نحكي يفوت على كل
1: اول ما شد هو مقني من صفاقس اعتقد
2: سي كمون
1: سي كمون
2: على كل الكل ولادنا وكل
1: ولاد تونس
2: اللي نقول صحيح كانت مرسى كانت أكبر حديقة في المتوسط
1: صحيح.
2: كانت جميلة الحقيقة دشنا الزعيم
1: أيوة.
2: الحقيقة وكانت
1: المعماري الأندلسي العربي
2: مزيان نعم. متفق معك وتو كي تمشي تزورها تو شيء القلب
1: شيء أسف الحق مشيت
2: مع كانتش كان
1: مش يجيو للحلول في آخر الحصة نعم.
2: عاد حبيت التأكيد اللي ما قالوا ولذلك كنا الوادي بليبان طلع وادي الجبال.
1: أيوة.
2: تو ولينا في حدود ما عادش
1: معنا في الحدود الطريق الرئيسيه رقم واحد فقط وقفت
2: تركه ما عادش معنا من الجنوب من الشمال من الشمال الغرب
1: معناها تحصرت واش نعم
2: ما تحبوش توليو ما تحبوش كذا اي هاوك
1: كانوا فما تشفي ممكن بعد 2011 يقول لك خاطر بن علي مشى وانت تمثل رمز مدينه الرئيس السابقه
2: لكن طامه الاخرى
1: هذيك المشكله اخرى
2: اما هذه من قبل هذه من قبل خاطر الحمامي مسالم
1: صحيح ماهوش عدائي نقولوا
2: مش عدائي لكن زاد الحقيقه ما عمرك ما سمعت بحمامي اعتصم وعمل
1: عمل نقولوا احنا انتفض
0: نعم
2: سلام لكن الحاجه اللي مش باهيه هو كونه ثم الحمام يعول على روح
1: فهمتك
2: عول على روح
1: خدام هو هذا بتقارير الاجانب وغيرها ونلقاو هذاك علاش المنطقه الصناعيه والحركيه الميكانيك والخدمات كلها في حمام سوسة وباسعار اقل علاش فما كيما نقولوا الظهي صفاق الساحل
2: بالضبط.
1: نرجع معك سي محمد امش نرجع لك قايد على وانت شادي الجمعيات والكشافة وغيرها من يقول حمام سوسة يقول المسرح كذلك وبالمناسبة أنا نذكر عديد الرجالات في المسرح مقدمتهم زميلنا صديقنا سي حافظ الجديدي لكن خرجت أجيال من المسرحية وانت نفسك نشط ودار ثقافة لدعاج اليوم هو تقريبا سي كمال عندها معرض للصور حول الكتب التي تعود إلى الجهة فرقة إبراهيم لكودي 1920 وفرقة البعث المسرحي بحمام سوسة المقر نتاعها موجود القائد في الحومة نتاعك قائدة المقر الأول دار الثقافة المقر الأول البعث الثقافي
0: والنقد أنا
1: شنو السبب في ذلك سي محمد؟
2: الحاجة الباهية هو كونه شيخ البحر
1: أيوة
2: المدرسة القرآنية
1: أيوة 48
2: الشباب اللي تلم في المدرسة القرآنية واللي يعمل في تياترو
1: هذاك
2: سي محمد الطرابلسي الله يرحمه تلمذته فتغرموا الكشافة يعملوا سكتشات ويعملوا كذا
1: وينشدوا نشيد وطنية وغيرها ويعملوا مخيمات كيف وطنية
2: هذا ثم في سوسة هناك عبد الحفيظ براوي الله يرحمه
1: هو كمندوب نعم
2: لا عندهم الاتحاد المسرحي اللي هو كان سبب في بعث الشباب المسرحي عام
1: 57
2: وانطلق في العمل المسرحي أكل القديم الكلاسيكي وغيره
1: كلاسيكي
2: وتواصل العمل وكان كان شباب مسرحي يلم الناس كل
1: من كل الفئات ما كانش نخبوي نقولوا
2: لا لا وما يكونش هو في سياسة البر
1: معناها تكون في الحزب لكن المسرح
2: لا عندك الحزب شيء المعارض شيء
1: نعم
2: كل الأطياف أنا تحملت مسؤولية الجمعية مدة 25 سنة
1: نعم
2: وبعثت أنا المهرجان الربيع اللي هو المسرح
1: نعم
2: الشباب اللي المكان موجود كنا في انتخابات بلدية أنا مترشح على القائمة بتاع الحزب وغيري مترشح في قائمة ضدي
1: وتجتمع لكل فرد واحد وتقوموا بالمسرحيات
2: نعم
1: تلقى عندكم اليسار وتلقى عندكم
2: واليمين المتطرف
1: واليمين حتى الإسلاميين موجودين
2: كل الناس كل موجودة
1: ونذكروا لهنا سي محمد في انتخابات البلدية 57 في 5 ماي ترشحت قائمة مستقلة نعم وقلص أعتقد فيها
2: نعم بالصدق
1: أيوة كانت موالية للحزب الشيوعي
2: صحيح. لا مستقلة
1: خاطر فما في معتمديات أخرى وفي بلديات أخرى
2: شاب وقتها
1: شاب ونابل ستهم سي حافظ ستهم
2: بعد سي عمل ولذلك الشاب المسرحي اللي كون أولادنا الكل وكان دار الشعب
1: أيوة التسميه القديمه
2: نعم دار الشعب تم الشعب
1: تم الشعب الكل
2: نادي الادب
1: العروض
2: حفظ حفظ جديد اللي وصل رضا برخيص من الدكتور رضا برخيص من فرج الحوار من خرج كلهم خرجوا من نادي الادب غادي من دار الشعب
1: صحيح.
2: وكانوا من جمعيه الشباب المسرحي
1: من بعد يكون عندهم اشعاع جهوي وطني
2: النقابي خرج بالشباب المسرحي المعارض خرج بالشباب المسرحي التجمع يخرج بالشباب المسرحي البلدي يخرج من الغادي
1: نمشيو للرياضه باش ما نغطوش جماعه أحباء الأمل الرياضي محمد مصوصة وقت اللي تكونت عن طريق سيبو علي الحوار وقبلها وزيح. حتى صبقة جمعية تعود إلى الإيطاليين والمالتيين الموجودة هنا منذ 23 قائدة
0: لا هي أول صورة لقيتها أنا عام 30
1: عام 30 و...
0: كانت أو ناس تلعب في الحوم
1: رسبينة 23 و...
0: يلعبوا في الحوم
1: الحوم و...
0: في عام في أفريل 54 فما ناس استنهضوا بهمتهم وقالوا علاش ما نعملوش لافيلياسيون يدخلوا في الجامعة
1: التونسية الفرنسية لكرة القدم
0: ف الكاتب العام للجمعية انا ذاك عملوا لي بروسيدور كان فما واحد اسمه احمد السوسي جاب لهم واحد سي محمد الغرياني وراهم الاجراءات كيفاش نعملوا فيلياسيون لكن وقت قدموا باسم ليسبوار سبورتيف حمام
1: مش حمام صوص
0: مشى هذا المشي فارينا اللي هو يقبل في المطار قال شو رايكم كان نزيدوا اس او اس اش اس ولات اسبوار سبورتيف تمام
1: امل الرياضي بحمام صوص
0: هنا وقت جات عام 54
1: جات
0: لا فيليسيون وقت التاشيره وبداو يلعب لهنا الرئيس الجمعيه شكون
1: اول رئيس جمعيه
0: هو سي الحاج صادق جلس سي الحاج
1: هذا اللي مستقل في القائمه المستقله
0: هذه وقت جات القائمه المستقله نتاع البلديه
1: 57
0: هو ترشح مع مجموعه كما قال سي محمد
1: مع شباب رياضيين
0: لا لا لا لا هو علاش المترشحين نتاع مترشح سي حسن بن عمر معلم سي علي المهيري معلم سي العجمي المهيري معلم ثم قابض مليء
1: ملي.
0: المرحوم النوري قعاية هذا مناه تاجر سي الهادي القنطاوي مناضل وعندي صورته هو مناه في زعرور
1: هذولا ملا وقعوا على يسار نقولوا
0: لا لا لا لا لا لا لا واش يكملك خليني نكمل
1: تفضل
0: وذا سي عبد السلام جغام كان هذا في الفلاحه
1: ايوه
0: وهذا سي فرج الدواس هذا اللي قلنا عليه منا التهاب دخلوا سي الهادي البكوش
1: ايوه
0: سي دخلوا سي البكوش في القائمه نتاعو عام 60
1: عام 60 في البلدي
0: وهكايا هو الصلح كيف جاء الا ان هذوما القائمه هذوما تساتره
1: لكن ما
0: لكن القائمه الاولى خليني نقول لك عاد باش تسمع فيها الله يرحمهم الكل سي القنطاوي مرجان سي العجمي الدواس الشيخ محمد البحري عبد القادر دغرير علي ماني عبد نجيد بوجعفر علي الحاج عبد الله التاكسي بيصالح وعمر شغامل اللي كان مكلف بالبلديه يعني التوازن اللي وقع لهنا شعبي واختيار شعبي نجحت القائمه الخضر
1: هذاك علاش معناها نقولوا احنا الحزب ولا في
0: استناني لا استناني لا استناني وقت لا نجحت القائمة عام 57 هو رئيس الجمعية أشكون ولا رئيس الجمعية بعد ما تحلت جات النيابة الخصوصية ولا الشيخ محمد البحري رئيس الأمن
1: باعتباره هو كرجل تعليم
0: وهنا هنا تلقى الاشتراك بتاعه
1: هات نذكره لها هذه مذكرة رياضة بحمام سوسة 1930-2021 هذا هالكتاب من إنجاز القائد عبد الحميد
0: وأول مذكرة تخرج في الرياضة في حمام سوسة
1: أول مذكرة حتى في جيت الساحل لأن الكتب على النجم جات في السبعينات نعم.
0: والله أقول لك وأقسم بالله وقت لأن سمعوا بيا نعمل في الشيء هذا وانا قاعد ابحث فما شكون اللي اختف وبدا يعمل وخرج صح عليه مثال
1: مثالش احنا ما لو جوش على المنافسه
0: لا لا لا مش منافسه لا مش منافسه لا لا اعطيني تفيد البلاد اعطيني تفيد البلاد
1: وتوثق لي تاريخ البلاد
0: تاريخ البلاد
1: صحيح قائد مش نرجع لك
0: لا خليني نكمل لك لا فما النقطه هذه لازم نتفاهموا القائمه هذه وقت اللي جاو سي عبد المجيد رزق الله بوصفه
1: رئيس
0: تاع الجامعة تاع الشمالي للحزب الدستوري العرب يقولوا له علاش القائمة تشمية يا رسول الله يضرب في وجهه يضرب في وجهه يقول لهم يا رسول الله هذوما تسادرة وهذوما تسادرة كيفاش يقع
1: معناها أي الغاضبين نقولوا احنا بلغتنا
0: الغضب كان في حاجة والغضب هذا باش تسوي
1: ما فماش عنصر موحد نقولوا احنا
0: العنصر الموحد موجود أما
1: رسامبلور
0: الرسامبلور هما ما يحبوش شبابك الوقت والسوق هذه الكلمة بكل فما احترازات أسوقها بكل
1: الكبار ما يحبوش الصغار يدخلوا معه
0: أيوة.
1: لكن
0: ناهيك أن
1: مستقبل الشباب
0: لا ناهيك أن رئيس البلدية اللي جابات شاب حبوا حكموه حتى في البلدية في الشعب باش يجي هو الأخراني وشكون قام قام سي أحمد السوسي هذا من جلاس الرحبة
1: أيوة.
0: قام بمظاهر ورسالة الأمن يبحث فيه
1: اللي معناها تطورت الأمور
0: الأمور تطورت لأن علاش نعملوا هكا علاش
1: صحيح صحيح على كل هي فترة مش نرجعوا فيما بعد مش نسمعوا إلى أغنية أنا كنت قبل نظنها متصلة بالوالي عمر شاشية والي الساحل الكبير لا. وخمسة ولايات
0: ونحب نصلحها كانت حبيت
1: وهاو سي محمد وش يعطيني تدقيق الأغنية صفية شامية نحبك يا عمر عميرات نحبك يا عمر كيفاش تاريخ الأغنية سي محمد
2: لعلمي لعلمي وإلى حد اللحظة هذه كوني صفية تزوجت جات من الشام
1: أيوة.
2: زوجت سي جديدي
1: عمر جديد عمر جديد ايوا ابن حمام سوسه
2: ابن حمسوسه وكان متطور شويه
1: ولبس بيه
2: لبس بيه اللي كتب
1: كان مقيم في تونس العاصمه
2: واللي كتب الكلمات معلم في مدرسه تاريخ تونس سي عبد السلام النوالي
1: ايوا معروف كتب شعر غنائي كبير هذا
2: وعلى حتى علي الرياحي
1: عنده بعض الاغاني لعلي الرياحي
2: هذا إلى حد علمي وللتاريخ
1: بطبيعة الحال القائد عنده رأي آخر
0: أنا عندي رأي آخر على خاطر توفى سي جديدي هذا عندنا واحد كيك في حمصوصة في الرياضة يقول أن هذا شيخ ذا شفية شامية وكذا وقت اللي توفى ولاده وقال له مشكل شي عملوا وفاة قالوا له راه عندكم خوكم
1: في الإرث مشكلة في الإرث
0: بعثتهم التونس يلوجوا كذا ومشاو المحامي اسمه فيصل الجديدي اللي سمحنا بذكرته ورب يذكره بالخير مشى قالوا انا ماذا بي عندي خوت وعندي رزق في الاغنيه وقت طلعت انا نحبك يا عمر وقتاش كي وقت التعاظ
1: اي في
0: ال واحنا يجوا يهزونا من من من المدرسه باش نمشوا نتفرجوا
1: التدشين التعاضدي
0: وتفرجنا على برشا حفلات بلاش على التركيز التعاضدي
1: العروض العروض كانت تدور كامل
0: واولاد وداروا داروا وما فماش اي الربط بالحكايه هذه
1: نعم
0: ما فماش وأولاد وموجودين على قيد الحياة أيوة. وعملوا حجة وفاة
1: وما فماش حال منها الحكاية
0: وماذا طلبت صفية اللي كان صفية قالت أنا خذيت زوج ولا أيوة. عندي راجل ولا عندي كذا قالت أنا أطلب لكم باش تفن في تونس ما هذا ما طلبت
1: هي جات بطبيعة الحال من سوريا,
0: سوريا
1: على كل نسمع الأغنية ثم نعود للحوار والحوار معكم ممتع لنعود فيما بعد إلى سكن

0: عمي رات نحبك يا مر، حبك مذوقني المر. سي عبد الحميد حمودة القائد الكشفي، سي عبد السلام النوالي هذه القصيدة.
1: سي عبد السلام النوالي أنا نقول نجمش نقول لك ليه،
0: هو أصيل مزدهيسة.
1: مزدهيسة
0: أيوة، ويدرس في مدرسة طريق تونس.
1: أيوة. وهو هذا جاب مسرحية باش احنا كنا في اختتام السنة الدراسية يعملوا مسرحيات ومدارس وكذا. والحقيقة هذا سي عبد السلام جاب وقتها
0: عنده قصائد أخرى على
1: برشة قصائد، عنده برشة قصائد
0: من بين أمل الرياضي
1: بحمام محبوبة ذكية،
0: والأمل الرياضي بحمام سوس.
1: أمل هذه الأمل الرياضي بالحمام سوس، قال يحيى أمل الرياضي بالحمام فن وتكتيك ونظام، وفما أسماء من
0: واحد أخرى على النجم الساحلي.
1: النجم الساحلي يا نجم الساحل يا غالي فوق عرش البطولة عالي. هذه وقت النجم الرياضي الساحلي هز البطولة
0: تقريبا
1: بدون هزيم،
0: وتحدث على كانون وش يقول
1: كانون الكلمة. كانون ومعاه الشتالي ومعناه وكل اللعبية اللي كان
0: في الجيل هذاك الجيل الذهبي واش نعم. على كل نرجع معكم بعد سي كمال بعوينة، من يقول حمام سوسة يقول حومة القصر، يقول النواة الأولى المدينة العتيقة وزوايا ومقامات، وهناك من اشتغل عليها حتى أعمال أكاديمية. شنو نجم نقوله حول معالم مدينة حمام سوسة؟
2: فعلا سعاد فما دراسة نشرت في مجلة موارد تصدرها كلية الأداب والعلوم السنية بسوسة سنة 22، دراسة للدكتور محمد سعيد حول ظاهرة الزوايا والولاية بمدينة حمام سوسة. وما نخبيش عليك أنا شاركت في بعض أخذ بعض الصور مع مدير دار الثقافة سابقا سي فتحي قلص، ويقول أنه فما 24 أعد إحصاء 24 زاوية، منها ثماني زاوية ثماني
0: مقامات
2: من نساء كما
0: الظاهرة النسوية الولائية
2: موجودة. ويقول أنه حتى حسب وثائق الأحباس وجمعية الأوقاف أن الأولياء هذوما كما سيد سهلول كما سيد القنطاوي كان لهم أحباس
0: سيد سالم كيف كيف الملاصق للمدرسة
2: مدرسة 25 قبلة المقبرة على طريق الطريق الوطنية. ويقول هو كان سيد سالم سلطان كان عنده قرب 300 زيت أصل زيتون.
0: زيتون نعم يملك.
2: ثم يجي سيدي سهلول عنده أكثر من 100 زيتون.
0: ومن يقول
2: وهذه سمحت أيوة سعد، وهذه ظاهرة الولاية هي ارتبطت معناها بذهنية حمام سوسة. أيوة. ويقولوا أنه حسب الدراسات أنه حتى حومة القصر
0: أيوة
2: أو القصر اللي هو فيه جدار كان أيوة فيه جدار اللي هو معناها عنده بعض أيوة دفاعي ويجمع السكان داخل جامع القصر. نعم. معناها وارتبطت
0: بحومة القصر محمية
2: لأنه كانت قبل فتن معناها وزحف بني هلال
0: كانوا يحتاطوا من الهجومات الخارجية.
2: ثم أن الأولياء توهم في حومة القصر كانوا فيها سيدي عبد السلام، فما سيدي بن عيسى، معناها حتى الأولياء ظاهرة محلية ثم جاءوا من المغرب.
0: نعم. لكن من يقول حومة القصر يقول هذه الزيارة الهامة والهائلة اللي قام بها الزعيم الحبيب بورقيبة في تدشين حومة الجامع القصر في 67 بحضور مختار العتيري والي سوسة كذلك الحاج عبد الحفيظ بوراوي وغيرهم غيرت مشهد الكل. هذا الطريق اللي مر المنشية قرابات 50 متر من العرض يوصل حتى البلدية المركب الإداري لقباض البلدية دار الشعب السوق المركزية لغير ذلك. أعتقد هو مهندس الدولة ومهندس البلدية باعتباره رئيس بلدية سابق سي مختار.
2: أكيد سي مختار مرحبا. سي مختار له فضل كبير على مدينة حمام سوسة معناها في خاصة عند التوليه معناها رئيس البلدية حمام سوسة قام بتغييرات كبيرة.
0: والله المنطقة السياحية كيف
2: المنطقة السياحية لا والله عندي صور
0: أول نزل تقريبا
2: في نزل القنطاوي على 1968
0: وعندي وعندنا بورقيبة نفسه
2: عندنا صور حتى في مقر جمعية مسرح الشعب اللي هي في مقام مقام سيدي عبد السلام. كيف كانت معناها الشارع بورقيبة
0: يمشي ضيقهم بعد
2: ثم هو التوسع معناها
0: وتم تعويض للسكان باش هدوا عمل كالمنشية طول تهز من نوادي يقولوا سي محمد وقت جاء دشن بورقيبة شاف النسمة وكل ترافيرسي كبير قال له شونزيليزي هذه معروفة
3: كان كانش يكون شونزيليزي كان يحب يشوف البحر
0: من المقر
3: من البلدية من البلدية
0: تمش لم بعد تم بعد فما اعتراض السكان عارض هو
1: هنا هنا سامحني مش ندخل
0: تفضل
1: بعد النيابة الخصوصية
3: لميل قادري
1: هادي المنكوش
0: ايوه
1: الله يرحمه وعمل قال نخليه البلاد العربي هكاك حرفيا
0: أيوة.
1: قال نخليه البلاد العربية نخليوه هكاك تاريخها
0: باش من ما نطمسوهاش باش
1: الخصوصية متاحة وهات نتحول
0: الأصالة متاحة
1: وقت مشاه تنقل سيلادي بكوش طلع المنشية للمنشية وين تو البلدية وين الملعب والكذا عمل مدرسة غادي يبني تكوين المهني غادي عمل كذا
0: نادي شباب
1: هنا كانت نظرت النظرة السياسية بالنسبة للحمصوصة تاسيل هادي البكوش كانت صائبة
0: صائبة وجات
1: ومشات ونهج كبير وملاج فما ناس وقت شافوا أن المخطط هذا مش يكسر له مديارهم وكذا
0: اي اعترضوا بطبيعة الحال
1: مش اعترضوا اعترضوا بحكم المسؤوليات نتاعهم ومصالحهم
0: مصالحهم
1: شخصيه شكون ضر فيها المواطن اليوم حتى هنا جبانه مع الشرقه
0: صحيح
1: على كل هذايا سي الهادي البكوش وقت عمل البرنامج هذا كنا كما قلت محمد كان البحر نجم نشوفوه واحنا صغار نصوبوا هكاك وتولينا ناخذوا ثنيه طويله وتعلمنا شمنها ثنيه طويله وما فماش دوران وما فماش كذا هذايا الكل رأي سياسي مش فني بعد ما انتقلت البلدية الخيارات بعد ما انتقلت هيك تشوف حمصوصة
0: صحيح وهذا
1: عندي
0: قلتنا أنت تو قائد للمشاكل مش نختموا بها الوقت كما قلناها يضغط ويحصرنا باش ننهي مع سي محمد المشاكل حمصوصة اليوم وعندك تصور باعتبارك مسؤول سابق وكذلك ناشط في الجمعيات وفي المنظمات الشبابية وغيرها
3: رئيس عاد المشاكل حمصوصة كثيرة مشاغل تنمية
0: الا نقولوا احنا الحارقة ما تنتظرش معناها في يلزم في القريب العاجل ولا على مدى متوسط يلزم الحل نتاعها فما مسألة المقبرة تحدثنا عليها بحكم ضغط السكان لابد من بلدية سوسة ان تخلق مقبرة في جهة سهلول في جهات الاخرى لان الكثافة السكانية ولات عالية مدينة كاملة بيكملها من انجاز وكالة العقارية للسكن نعم
3: كل ما عملته الوكالة العقارية السكن اللي انت في حمام معروف
0: اي اي تقسيم جديد
3: تقسيم جديد كيشوف فيه في المقبرة
0: تتبع ال تتبع
3: حمصوصة على كل حمصوصة امشي المنشية ترى المشاغل الموجودة او المشاكل الموجودة
0: يوميا
3: مش يوميا كل لحظة كل
0: الاكتظاظ المرور
3: الاستاسيونمون غير وغير وغير
0: حتى السباحه كان قبل الشط معناها يتساءل كل تقريبا السكان القلعه وكوده وغير ذلك التلوث سي محمد معناها مشكله كبيره رغم فما محطه تطهير عصريه واد الحمام واد الحمام دشنو للرئيس السابق بن علي وكان مهذب ومعناها تهيئته لغير ذلك
2: هو سعاد فما مشكل كبير زاد توا اضافه اللي قاله سي محمد مساله الامثله العمرانيه
0: ايوه
2: عندنا مثال كبير مثال التهيئه خاصه منطقه الحماده اللي هي متنفس اللي مش يبقى الوحيد لمدينه حمص
0: خذته المصانع منطقه الحماده خذته المصانع
2: وفيه بين الفوضى وفيه في غياب المثال الا
0: وعد
2: فيه النيابه الخصوصيه والمجالس البلديه المتعاقبه ولكن الى حد الان عندنا مشكل كبير في مساله هل كيفاش يقع حل مشكلة الحمادة الكبيرة هذه
0: أيوة.
2: أنا هذا ما يطلب به المواطنون
0: تدخل عاجل نقوله احنا
2: ما يطلب به المواطنون هو الاستعجال في فتح خلينا معناها النظر في الملف هذايا وخلت خاطر فيه تصورات ووقعت فما لجان فيها عديد الخبراء وعديد المهندسين من مدينة حمصوصة ومزار التجهيز وكل شيء ولكن ديما الملف وعنا المشكل المروري الكبير باعتبار حمصوصة فما ثلاث طرقات مروريه
0: هي ولات تواصل
2: وجهوية خاصة على مستوى الطريق الحزامية فما حوادث كبيرة فما عشرات المعمات وما من حوادث الطرقات معناها لازم حتى السلطة معناها تعطي
0: نعم قائد هنا في وانت تتنقل ديما على القدمين مشكلة التزود مشكلة التسوق بين المدينة العتيقة والمدينة العصرية فمشاكل كبيرة
1: شو أتي سألتي سؤال مش نجاوبك، لكن فما حاجة نحب نلفت فيها الانتباه للخيال اللي خاطر ديما في البلاد. فما ناس قالت كلمتها في الموضوع، يا حممسوس يا رجالات حممسوس يا شو عملوا ملعب في القنطاوي يحبوش يسمعوا الكلام
0: على بقعة ملعب مولي الأحوال.
1: أمشي لا مش يعمل ملعب الغديكي، اللي كان احنا عملنا ملعب غديكي الحماد دونكش مش تلقى فيها مشاكل. على خاطر عنا
0: شتولي في أطراف،
1: على خاطر احنا عنا فما ناس في قاعدة مع السي الحبيب العتيري نوجه له تحية من هنا من منسير الأمريكا.
0: أيوة
1: قلت له يا
0: دكتور سي الحبيب نحيوه بالمناسبة، نعم كان ضيفنا
1: في يعيشك ويبارك فيك بشكون مش تخدم البلاد. قال لي هكذا يا تاريخ، هيك التاريخ متاعك اللي حكم عليك تقعد هكيك
0: تولي أسير للتاريخ.
1: هنا تقول لي أنت كيفاش التسوق؟ هل عنا نقل في المدينة في حمصوص؟ احنا
0: فمش تاكسي،
1: هل لنا نقل؟ اللي كان ما فمش نقل أي مدينة فيها
0: تتبع سوسة وحمصوصة معنا يدخلوا ما فماش.
1: ما زالت عندك حفلة تبقى في حمصوصة تارتها
0: يستحيل في المحطة القديمة هذيك الجاروتير الموجودة
1: ما عادتش نحال الكار بتاع حمصوصة ترز آ ولا ترز آ ما عاش موجود في تماما
0: كار الدورة القديمة هذيك
1: بربي توقت لنجور نتفهم ولا حمصوصة ما فيهاش نقل. يا تاكسيس تطلع مش تهز مرة مريض لا تخنق ما نمشيش ولهنا ما تنجم تعمل حتى شيء لخاطر العجز.
0: أيوة.
1: هو اللي هرد الدنيا
0: على كل المشاكل كثيرة، وإن شاء الله الحلول من خلال هذا المنبر من خلال مدينة لها تاريخ ومن خلال حضورنا. نشكر سي محمد مرجان على الحضور، وقائد عبد الحميد حمودة، سي كمال بعوينة، وإلى لقاء آخر مع مدينة أخرى. لكم من نجم التحية.